0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق العاشر من شهر 9 سبتمبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة تستمعون إليها ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية بنسبة نجاح بلغت 69.6%، والطالبة تقى النور من القاهرة تحرز المركز الأول. مقتل 4 أشخاص جراء سقوط مسيرة في مدرمان، وقوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على 3 مناطق في النيل الأزرق. وفد اللجنة الخماسية يلتقي البرهان وعقار وعدد من المسؤولين، وعقار يؤكد أن لا حديث عن عملية سياسية قبل انتهاء الحرب. عرمان يدعو المجتمع الدولي للتركيز على وقف الحرب. وسويسرا تنضم للاتحاد الأوروبي في حظر استيراد الذهب السوداني. كانت هذه هي عناوين النشرة. إلى التفاصيل، معكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلن وزير التربية والتعليم الوطنية الأستاذ التهام الزين حجر اليوم عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 رسميا بنسبة نجاح عامة في المسار الأكاديمي بلغت 69.6%. وأوضحت إدارة الامتحانات في مؤتمر صحفي عقدته بالخرطوم إن نسبة النجاح بالمراكز الخارجية البالغة عددها 84 مركزا في 17 دولة بلغت 67.9%. وأوضح إن عدد الجالسين للامتحانات هذا العام بلغ 559,000 طالب، مبينا أن زيادة عدد الجالسين تعتبر مؤشرا لعودة الحياة الطبيعية واتساع فرص الوصول إلى التعليم. وأحرزت الطالبة تقى النور المركز الأول في امتحانات الشهادة السودانية الثانوية بنسبة بلغت 97.7 من مركز الصداقة السودانية في القاهرة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: القسم الأكاديمي جالسون 547,794، نسبة القسم من الجالسين 98%، الناجحون 380,985 طالبا وطالبة، نسبة النجاح 69.5%. الأول طغى النور محمد النور.
0: كشفت مصادر عن مقتل 3 أطفال ورجل في منطقة القرية بمحلية كراري في مدرمان إثر سقوط مسيرة في عدد من المنازل في الساعات الأولى من صباح الخميس. وأوضحت المصادر إن المسيرة سقطت جراء اعتراضها بواسطة المضادات التابعة للجيش، مشيرة إلى نقل المصابين إلى المستشفيات دون تحديد عددهم. وأشارت المصادر إلى سماع دوي انفجارات قوية متتالية مساء الأربعاء وفجر الخميس هزت أجزاء واسعة من مدينتي الخرطوم وأم درمان. أعلن الجنود في قوات الدعم السريع أمس سيطرتهم على مناطق مدل، دوكان، أبيغو، بيلبونغ في النيل الأزرق. وتواصل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو تقدمها في النيل الأزرق، بينما تتراجع قوات الدعم السريع عن مواقعها الرئيسية في شمال كردفان. وأضاف الجنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
2: قدام بس تقدم إن شاء الله، لا تراجع،
3: نحرق قدام في أول المواجهة. والله
2: اللواء التازع جناح الصيني مدل
3: الأولى،
2: كتيبة الأولى السرية الأولى بقيادة جناح ياسين.
3: والله حرقنا قدام، الله أكبر.
0: ارتفع عدد قتلى الهجوم بطائرة مسيرة على محكمة أم روابة بولاية شمال كردفان إلى 18 قتيلا حتى مساء أمس الأربعاء بعد وفاة 7 من المصابين متأثرين بجراحهم. وأفادت مصادر طبية في مدينة أم روابة لراديو دبنجا بوفاة 7 من بين نحو 30 جريحا نتيجة تدهور حالتهم الصحية. أطلقت سلطات الاستخبارات بمدينة أبو كرشولة بولاية جنوب كردفان يوم الأربعاء سراح المواطن عبد الرحمن المعروف بالنجومي بعد اعتقال دام 9 أيام تعرض خلاله للضرب والتعذيب. وأفاد ناشطون لراديو دبنجا أن عبد الرحمن اعتقل على خلفية منشورات وتعليقات على فيسبوك انتقد فيها سياسات السلطات وعمليات القتل والنهب التي يتعرض لها مواطنون في المدينة وريفها. كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن تراجع عدد المنظمات الإغاثية في معسكر أم راكوبة للاجئين في ولاية القضارف من 35 منظمة إلى 10 منظمات. وقال فابريزيو مدير الشؤون الإنسانية في منظمة أطباء بلا حدود إن التواجد الإنساني في المعسكر شهد تراجعا حادا، وتعد منظمة أطباء بلا حدود حاليا الجهة الوحيدة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الثانوية في المخيم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أود أن أتساءل لماذا غادرت الجهات الفاعلة في المجال الإنساني المخيم؟ لا يزال هناك الكثير من النساء والأطفال وكبار السن والفئات المستضعفة، فنحن ما زلنا هنا. أنا موجود حاليا في مخيم أمر كوبا للاجئين في ولاية الإقضارف بالسودان.
0: حذر المزارع إبراهيم عبد الفتاح من مشروع الجزيرة من تورط المزارعين في ديون نتيجة فشل الموسم الزراعي بسبب جفاف الترع الخاصة بالري. وقال في حديثه لراديو دبنجا إنه لو استمر الوضع بالمشروع على ما هو عليه فإن المحصولات المزروعة ستجف وسيفشل الموسم الزراعي. وأضاف لدبانجا بأن معظم المحاصيل الآن أزهرت وبدأت في حمل الثمار، ولكن بسبب نقص المياه بدأ النوار يتساقط من النباتات خاصة محاصيل الذرة والقطن. وأضاف في هذا الخصوص: تضررت مئات المنازل المشيدة بالمواد المحلية كليا وجزئيا، كما تضررت مدرستان جراء الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة عصر أمس في منطقة جلسة التابعة لريف كسلة. وقال مواطنون من القرية إن العاصفة أسفرت عن إصابة أحد المواطنين بجروح جراء سقوط ألواح زنكية. وأشار إلى أن الأضرار شملت انهيار السور الخارجي لمدرسة البنات بالكامل وسقوط أسقف ومباني في مدرستي البنات والبنين والمدرسة القرآنية. التقى وفد اللجنة الخماسية المتمثلة في الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والإيجاد والأمم المتحدة أمس رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عقار وعدد من المسؤولين. وقال محمد بن شمباس رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى المعنية بالأزمة السودانية في تصريح صحفي إنابة عن الوفد إن زيارة الوفد تهدف إلى الربط بين جهود الآلية الخماسية المبذولة خارج السودان والمبادرات السودانية داخل البلاد. وأكد بن شمباس بأنه لا يوجد حل عسكري للحرب في السودان. قال مالك عقار نائب رئيس مجلس الصيادة إن المطلوب من اللجنة الخماسية الآن هو وقف الحرب قبل الحديث عن أي عملية سياسية. وقال في تغريدة على منصة إكس عقب اجتماعه بوفد الآلية الخماسية الذي يزور الخرطوم إن اللجنة يجب أن تبدأ بالحديث مع الإمارات حول وقف الحرب باعتبارها الداعم الأساسي للدعم السريع. قالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الإفريقي أنيت ويبر إنها بحثت مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري الخطط المستقبلية للانخراط بين الاتحاد الأوروبي وحكومة السودان والتشاور حول المسار السياسي في الملفات الإقليمية وسبل استعادة الانتقال السياسي المنتظم في البلاد. طالبت لجنة المعلمين السودانيين برفع الحد الأدنى للأجور إلى 370,500 جنيه وسداد كامل المتأخرات والرواتب المحتجزة عن عامي 23 و24. وبحسب لجنة المعلمين فإن متوسط راتب المعلم في البلاد لا يغطي سوى 3% من تكلفة المعيشة الأساسية لأسرة مكونة من 5 أفراد. وقالت اللجنة في دراسة أعدها مكتبها الاجتماعي لشهر سبتمبر 2026 إن تكلفة المعيشة الأساسية للأسرة السودانية دون حساب أي بنود للرفاهية بلغت نحو 4.18 مليون جنيه بما يعادل 643 دولار مقابل متوسط راتب للمعلم يبلغ 128,125 جنيه، أي نحو 19.7 دولار. أكدت قوى ميثاق القاهرة دعمها الكامل لما جاء في بيان أديس أبابا المشترك للقوى المناهضة للحرب الصادر عقب اجتماعها في أثيوبيا يوم 23 أغسطس الماضي. ووصفت بيان القوى المناهضة للحرب بأنه تعبير مهم عن تطور الموقف المدني السوداني وخطوة متقدمة في اتجاه توحيد الصوت المدني وبناء جبهة مدنية متماسكة تعبر عن إرادة السودانيين في السلام والحرية والعدالة والتحول الديمقراطي. وأعلنت قوى ميثاق القاهرة في بيان أنها ستواصل العمل الجاد مع مختلف القوى المدنية لاستكمال حلقات بناء الجبهة المدنية والمركز المدني الموحد على أساس التنسيق والتكامل وتجاوز الانقسامات وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا انطلاق حملة التطعيم ضد الكوليرا بمنطقة طويلة بشمال دارفور، وتهدف الحملة التي تستمر 10 أيام إلى حماية ما لا يقل عن 95,000 شخص، وذلك بدعم من منظمة الصحة العالمية للسلطات المحلية. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، أسفرت

0: الماضي عن تسجيل ما يقرب من 2900 حالة إصابة و247 حالة وفاة مرتبطة بالمرض في 6 ولايات سودانية. أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن نحو 1300 شخص اضطروا للفرار من منازلهم بسبب تزايد انعدام الأمن الأسبوع الماضي من محلية أمبرو القريبة من الحدود مع تشاد في شمال دارفور وفي النيل الأزرق. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن تدهور الوضع الأمني أجبر أكثر من 3300 شخص على النزوح من عدة قرى في محلية جيسان القريبة من الحدود مع إثيوبيا في ولاية النيل الأزرق. ناشدت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في محلية جيسان والقرى المجاورة والمناطق السكنية المتأثرة والتي تشهد موجات نزوح مستمرة أدت إلى ارتفاع كبير في الاحتياجات الإنسانية. ووصف الأمين العام للمبادرة علي هيو في حديثه لراديو دبنجا الأوضاع الإنسانية بالمأساوية في مناطق جيسان وبقية المدن، وقال وفقا للبيانات الميدانية يقدر عدد الأسر المتأثرة بأكثر من 3000 أسرة في محافظة باو وأكثر من 5000 أسرة في محافظة ود الماحي وأكثر من 20000 أسرة في الدمازين وأكثر من 7000 أسرة في محافظة الروسيرس. وأضاف قائلا
1: الأوضاع الإنسانية مأساوية جدا في النيل الأزرق وأعداد كبيرة جدا للنازحين في من مناطق جيسان ل والمدن السكرية 12 و11 و12 لمدينة الدمازين، وبعض الناس عالقين لسه في الغرى والوديان، وطبعا المناطق بتشهد عمليات كبيرة جدا يعني، واليوم في مناطق عمليات في منطقة تميديل لبعض المناطق. لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني صعب جدا، وفي أعداد كبيرة جدا أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى مدينة باو ومحافظة جيسان أيضا.
0: أعلنت الأمم المتحدة خروج 79% من شبكة الرعاية التوليدية بالسودان من الخدمة، فيما ظلت تعمل فقط 21% من الشبكة بصورة كاملة. وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان إن تقرير تقييم الحد الأدنى لحزمة الخدمات الأولية والوطنية للصحة الجنسية والإنجابية في حالات الأزمات يكشف أن نحو 21% فقط من شبكة الرعاية التوليدية والوليدية الطارئة في السودان تعمل حاليا بصورة كاملة. وكشف الفريق عن عوائق خطيرة تحول دون وصول النساء والفتيات في دارفور إلى خدمات الصحة والحماية تشمل انعدام الأمن والفيضانات الموسمية وصعوبة التضاريس. تشهد الأسواق في ولاية سنار ارتفاعا متواصلا في أسعار السلع الاستهلاكية والأدوية والفحوصات الطبية وسط شكاوى المواطنين من تراجع قدرتهم الشرائية والفجوة الكبيرة بين المرتبات والزيادات المتلاحقة في تكاليف المعيشة. وقال حمد النيل أحد سكان ولاية سنار لراديو دبنجا إن ارتفاع سعر الدولار انعكس بصورة مباشرة على أسعار المواد التموينية والسلع الاستهلاكية، مشيرا إلى زيادات وصفها بالكبيرة في أسعار عدد من السلع الأساسية من بينها الدقيق والسكر. وقالت إسراء محمد وهي مواطنة من سنار لراديو دبنجا في هذا الخصوص
2: ارتفاع خيالي أو جنوني بمعنى الكلمة. يعني انت الليلة حاجة اشتريتها مثلا ب10 ممكن تاني يوم تلقاها ب12، يعني انت دواء بتاع حبوب بتعتقد انا كنت باخده ب12، السعر ماشي في زيادة في زيادة متضخم لحد يوم اول امس انا بشتري الشريط وصل لحد 22000.
0: قال أحد المعلمين في ولاية سنار إن المشاكل التي تواجه المعلم هي مشكلة الرواتب وعدم قدرته على الاعتماد عليه كليا كونه لا يغطي الحد الأدنى للاحتياجات وحاجة أسرة المعلم من سكن وأكل وعلاج وترحيل. وقال إن المعلم بسبب عدم كفاية الراتب يلجأ إلى البحث عن وظيفة أخرى. وأضاف في هذا الخصوص
3: المعلم بسبب عدم كفاية الراتب يلجأ المعلم لوظيفة أخرى، أيضا الراتب عدم الكفاية بتاعته بسبب ضعف الراتب الأساسي، والراتب أيضا لا يغطي الحد الأدنى للاحتياجات وحتى الأسرة، أسرة المعلم من سكن وأكل وعلاج وترحيل. الآن نحن نرى أنه الراتب بتاع المعلم في ولاية سنار في الدرجة الكاملة 125000 جنيه لا غير، مع العلم أن كيلو اللحم اليوم في سنار 50000 جنيه.
0: فرضت سويسرا حظرا على شراء واستيراد ونقل الذهب القادم من السودان في خطوة تستهدف تجفيف أحد أبرز مصادر التمويل التي تسهم في إطالة أمد الحرب

0: وأعلن المجلس الاتحادي السويسري أن التدابير الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الخميس 10 سبتمبر. انتقد رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر عرمان عدم إعطاء قضية وقف الحرب حيزا كبيرا، رغم أنها قضية الشعب السوداني الأولى والرئيسية التي لم تطرح بقوة. وقال عرمان لراديو دبنجا إن قضية تمديد حظر الأسلحة هي قضية مهمة لن تعالج مشاكل الشعب السوداني، وتساءل ماذا خدمت هذه القضية في دارفور لأكثر من 20 عاما. لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لن تكون بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور. وأضاف قائلا
1: حينما نأتي للقضايا المطروحة الآن في المجلس، القضية التي لم تأخذ حيزا كبيرا وهي قضية شعبنا الأولى بعيد عن كل الأجندات الأخرى هي قضية وقف الحرب ومخاطبة الكارثة الإنسانية وفتح طرق الإغاثة والاتجاه من الحرب إلى السلام. هذه القضية الرئيسية، هذه القضية لم تطرح بقوة رغم أن المفوض السامي لحقوق الإنسان قد أشار إليها، ولكنها ليست مطروحة بقوة. هنالك قضايا أخرى مهمة، لكن هذه القضايا لن تعالج مشاكل شعبنا، مثل قضية تمديد حظر الأسلحة. هي قضية مهمة، لكن ماذا خدمت هذه القضية في دارفور لأكثر من 20 عام؟ لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لم تكن بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور.
0: الخبر الأخير في النشرة، أدانت الأمانة العامة للقيادة المركزية العليا لضباط وضباط صف وجنود متقاعدي الجيش والشرطة والأمن تضامن استخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوداني وأي محاولات للتستر على هذه الجرائم أو إخفاء الأدلة. وطالبت الأمانة في بيان مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف فورا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتشكيل بعثة لتقصي الحقائق والسماح لها بالدخول الفوري إلى السودان. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان عبر أثير راديو دبنجا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. يعيش المشهد الاقتصادي حالة من الاضطراب المتصاعد تتجسد في الارتفاع القياسي لأسعار الصرف والذهب وسط تساؤلات جوهرية حول نجاعة القرارات الأخيرة الصادرة من السلطة التنفيذية. جاءت سياسة بنك السودان المركزي بالسماح للمصارف بتحرير سعر الصرف وشراء حصائل الصادر كإجراء يستهدف استقطاب النقد الأجنبي للقنوات الرسمية، إلا أنه التقييم الميداني يشير لنتيجة عكسية، فتحولت بعض البنوك لمنافس ومضارب في السوق الموازية، وده أشعل صباغ التنافس المحموم وساهم في ارتفاع سعر العملات إلى مستويات يعني غير مسبوقة. التدهور ده ما وقف في الحد ده، بل انعكس مباشرة في صورة موجات غلاء طالت السلع الاستهلاكية الضرورية وأثقلت كاهل المواطن في معيشته اليومية. على الرغم من التحرك الحكومي الأخير برئاسة رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس وتشكيله للجنة عليا لضبط الأسواق وتوعده بملاحقة المضاربين، وقفت عاجزة عن إيقاف الزحف المستمر للدولار. للعبور على الاختلالات الهيكلية في سوق الصرف والأسباب الحقيقية وراء فشل كبح جمح المضاربات، يسعدنا في راديو دبنجا وعبر برنامج ملفات سودانية أن نستضيف الخبير الاقتصادي ورئيس التحرير صحيفة إلاف الاقتصادية دكتور خالد التجاني.
3: السلام عليكم يا أستاذ.
2: طيب دائما دكتور خالد التجاني، وأنت متابع للمشهد الاقتصادي، يعني إحنا نشهد اليومين ده لأنه الوضع الاقتصادي ماشي متدهور جدا وما في أي فوق للحل، يعني أنت لو لاحظت القفزة العالية وفي ارتفاع سعر الدولار المتصاعد والمستمر بشكل يومي مع ارتباطه بارتفاع سعر الذهب وانعكاس الكلام ده كله على معاش الناس وارتفاع سعر السلع الاستهلاكية الضرورية، وبالتالي أصبح الاقتصاد السوداني متدهور جدا ومنهار تماما يعني. والحكومة بهنا يعني يمكن مشغولة بالحرب أو بتبرر بأنه البلد في حالة حرب، فهل إحنا يعني يبدو أنه ما في مخرج من الأزمة وما في معالجات وما في سياسات واضحة، فهل هي أزمة حرب ولا هي أزمة إدارة برأيك؟ يعني
3: السؤال حقيقة يعني هل المشكلة هي فعلا سعر الصرف نفسه، يعني هل هو المرض أم هو مجرد عرض؟ كما هو معلوم يعني انه في النهايه في عوامل مختلفه واسباب مختلفه هي اللي بتحدد سعر صرف العمله الوطنيه، وبالتالي هي اقرب لان تكون يعني عرض من انها هي تكون المرض نفسه، وبالتالي هي يعني مؤشر بيدل على حاله الاداء الاقتصادي في الدوله عموما الى اي مدى هو في حاله يعني جيده في حاله يعني سيئه او كيف كان الحال. ولكن يعني سعر الصرف وحده هو ليس يعني من يحدده، بالتالي هو نتيجة وليس سبب فيما هو موجود. وكما هو معلوم انه موضوع سعر الصرف السوداني ده يعني طبعا هو الاكثر تداولا يعني في التعبير عن وضع الاقتصاد السوداني، واصبح هو المؤشر يعني لقياس الاداء منذ اواخر السبعينات، يعني من 78 لما كان يعني كما يقال يعني الجنيه الدولار كان ب 28 قرش، يعني حد ما وصلنا هذه المرحله الان فوق اطلع الدولار عمليا الان بيسميه 7000 طبعا لما نذكر يعني الارقام الاصفار المسحوبه، يعني معناته انه دولار اليوم يعني هو ما يعادل 7 مليون جنيه سوداني. عليها حل. طبعا هناك يعني فبالتالي المعلوم انه هناك في يعني مؤشرات كلية يعني كما تعرف يعني في الاقتصاد يعني باعتبار انها هي بتحدد يعني ما يسمى بمؤشرات الاقتصاد الكلي، والمؤشرات دي في النهاية الأداء بتاعها يعني متناغم، فلازم كلها مع بعض هي بتعبر عن يعني عناصر العلاقة المتحركة يعني في دار الطلب الكلي ولا إدارة الـ يعني. فبالتالي أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية هي يعني بيسموها العناصر المتغيرة، أو اللي هي فيها شنو؟ فيها معدلات التضخم، معدلات التضخم دي طوالي مربوط بها سعر الصرف، وبرضو موقف الحساب الخارجي وميزان المدفوعات، وكذلك الموازنة الحساب الداخلي للموازنة إذا كانت فيها عجز أو لا، وكذلك المعدل بتاع النمو. وبالتالي يعني الأدنى كده، وبالتالي على الحساب الجاري اللي هو يعني الميزان التجاري بتاعك وكافة ميزان المدفوعات. وطبعا واحدة من أسباب التضخم اللي هو غالبا يعني هي اللي هي زيادة العرض في النقود، معناته إنه في عجز في الـ في الـ الـ في الموازنة، وبالتالي العجز ده إن الحكومة بتلجأ إلى يعني سده بطباعة النقود يعني. وطبعا هناك في معادلة معروفة يعني إنه والله يفترض إنه الحكومة ما تستدين من الجهاز المصرفي لسد عجز الموازنة ما لا يعني يتجاوز 15% فقط من الإيرادات بتاعتها اللي هي مقدرة في الموازنة. يعني إذا والله الموازنة هي تقديراتها إنها هي يعني إيرادات 100 مليون، يفترض إذا زاد سد العجز ما تأخذ وما قاعد ترجع القروش، بالتالي هناك تضخم كبير جدا نتيجة لأنه والله في طباعة النقود كثيرة، وقت النقود كثيرة دي تمشي لسد عند الموازنة وطبعا ما في مبالغ منها بترجع، وبالتالي تتراكم تبقى معناته إنه شنو؟ إنه الدين العام بتاع الحكومة كبير، وده واحد من الأسباب الأدلة على سعر تدني سعر الصرف. فلذلك يعني ده واحد من الأسباب الأساسية جدا إنه زي ما كان في سيطرة على التضخم أو بصورة أدق على يعني السيولة الزائدة في العرض النقود في الاقتصاد نتيجة لطباعة العملة. أنا أعتقد إنه دي هتظل يعني كل الحكاية دي هتؤدي لأيسار يعني عكسي طبعا. وطبعا الحكاية دي عندها انعكاسات تانية لأنه في العرض السلع والخدمات في النهاية إنك أنت لما يكون الزيادة في متكررة متراكمة في سعر السلع والخدمات دبع أسرع سلبا على القدرة التنافسية للصادر، أنت أصلا عندك مشكلة. دي مشكلة كمان التانية اللي هي هون ده السبب الأول هو التضخم. القضية الثانية هي متعلقة بالاحتياطات البنك المركزي من العملة الصعبة بحيث انه هو يتدخل اذا حصل اي مضاربات ويثبتها. وطبعا ده بيتطلب انك انت لازم يكون عندك يعني الميزان التجاري او ميزان المدفوعات ككل يعني هو في احتياطات للبنك المركزي يمكن من التدخل لضبط ايقاع سعر العملة. وبالتالي طبعا يعني هسه مثلا اذا اخذنا بس هسه فقط النصف الاول من السنه دي، يعني الان العجز في الميزان التجاري بين يعني عدد الكميه المواد المستورده والمواد المصدره يعني اكثر قريب 4.5 مليار دولار. فده معناته انك انت في النهايه يعني البنك المركزي ما عنده احتياطات نقد كافي من اي نوع سواء كانت نقدا او كانت ذهب او غيره وغيره. وبالتالي ده سبب تاني لانك انت الميزان التجاري بتاعك مختل او متزان النظام بتاع المدفوعات بتاعتك مختل، وبالتالي ده معناته انك انت ما حتقدر يعني توفر عملة عشان تقدر تسيطر على سعر صرف العملة الوطنية. وطبعا دي طبعا في مشاكل كثيرة جدا معقدة متعلقة بحكاية انه قدراتك التنافسية للصادرات السودانية. طبعا للأسف الشديد السودان ظل تقريبا يعني ما بعد سنوات النفط يعني الفترة الوحيدة اللي كان فيها نوع من يعني ما الفائض في الميزان التجاري كان ايام تصدير النفط يعني في الفترة من 99 او من 2000 لحد 2011. لكن اول ما النفط يعني ذهب تلتينه الى جنوب السودان يعني السودان اصبح باستمرار في حالة بتاعة عجز في الميزان الخارجي وبستة المتوسط 6 مليار دولار يعني. فلذلك ظلت دائما باستمرار عملية التدهور في سعر الصرف هي يعني متكررة وماشية حتى اليوم.
2: دكتور خالد الجاني، وانت لازلت تتحدث في راديو دابونجا وعبر برامج ملفات سودانية. برضه عايزين توضح للمستمع الكريم يعني تقييمك لقرارات بنك السودان الأخيرة بالسماح للبنوك بشراء أو بتحديد سعر الصرف، بالتالي يعني بهدف إنه يستقطب العملة لداخل البنك، والسماح لها برضه بشراء حصائل الصادر. لكن القرارات دي يعني شهدنا بعدها طوالي حصلت يعني قفزة عالية في أسعار الدولار بصورة يعني غريبة جدا، ولا زال الدولار يواصل الصعود. فهل سياسات بنك السودان المركزي فشلت في الحد من تصاعد أزمة الدولار؟ برضه دكتور خالد، يعني الأزمة دي يعني دفعت رئيس الوزراء للدخول على الخط، على خط الأزمة بتشكيل لجنة وطنية لإدارة الاقتصاد، وبالتالي يعني تصريحاته بأنه في قرارات جديدة لملاحقة المضاربين ومعالجة الأزمة قريبا وكده. فتقييمك برضه للتشكيل اللجان دي شنو يعني ومدى نجاحها؟ يعني
3: بخصوص سياسات البنك المركزي، طبعا يفترض انه البنك المركزي لديه استقلالية يعني حسب القانون بتاعه، وبالتالي هذه الاستقلالية بتخليه انه في النهاية يكون حازم في تعامله ليس فقط مع القطاع الخاص والمصارف التجارية وغيرها، لكن حتى على الانفاق الحكومي يعني. وكما ذكرنا انه كنت في النهاية عندما انه البنك المركزي يتجاوز عن يعني عن الالتزام بقانون البنك الذي يمنع يعني انه السلطة تستلف اكثر من 15% من الايرادات بتاعات المتوقعة في الموازنة وردها في النصف الآخر من العام، حقيقة هذا هو يعني في نهاية البنك بقى يتحول إلى هو ذاته واحد من أسباب الأزمة، لأنه فقد استغلالته، وبالتالي أصبح هو يعني فقد ملبي يعني رغبات وطلبات الحكومة في الاستدانة بغير سند قانوني، بغير حسابات يعني اقتصادية مالية. وده في النهاية سبب أساسي جدا، لأنه والله التضخم في البلد يعني تصاعد مع الزيادة الكبيرة في السيولة في السوق، مغفر بغياب سلع وخدمات منتجة جديدة، وبالتالي هذا أدى بسرعه جدا إلى أنه يكون في تضخم يعني. فلذلك أعتقد أن البنك المركزي مسؤول، ولا سياسات الحقيقة اللي قاعد يتكلم عنها البنك المركزي أنا أفتكر إنها هي يعني أيضا تتسم بعدم الثبات، يعني غير إنها هي مفتقدة للاستقلالية أيضا، يعني ما يعني غير قادر حقيقة على ضبط الإيقاع وعلى يعني ما يمكن نسميه بنوع من الاستقرار في السياسات. وبالتالي نلاحظ في حالة كبيرة جدا في التخبط نتيجة يعني التراجع في السياسات وغيرها وغيرها. وبالتالي واضح جدا انه البنك المركزي لم يستطيع يعني السيطرة، الآن عندما نشوف انه يعني البنك المركزي اكثر اصدر من قرار منشور بخصوص المعاملات التي تتعلق بالنقد الأجنبي، وكذلك فيما يتعلق مثلا يعني أنه والله يعني غيت استيراد الوقود لصالح أطراف معينة باعتبار أنها هي مقتدرة، حتى لا تقول لو كان في اتهام لشركات في نظام المجموعات بأنها هي تسببت في يعني الرفع بالمضاربة في سعر الصرف. وطبعا الآن ثبت غير صحيح بدليل انه احتكر يعني استيراد الوقود لاربعة او خمسة شركات، من اربع شركات حكومية شركتين خاصتين، والنتيجة انه والله يعني على مدار اكثر من شهرين بدل ان يستغل سعر الصرف يعني انهار بصورة اكبر او بدرجة يعني اكبر كثير جدا من المرات السابقة. وده معناته انك انت التشخيص بتاعك يعني خاطئ اللي ذكرته في يعني تقص في هذه المساله. يعني المساله الثالثه طبعا انا افتكر برضه بالنسبه للبنك المركزي انه هو يعني وده جزء من سياسه الحكومه فيما يتعلق انه ببناء احتياط فيما يتعلق بالذهب، هذا طبعا ملف مهم كبير جدا، وانا اعتقد انه الحكومه او السودان حتى في ظل هذه الحرب ليس مفلسا يعني ليس في وضع يعني سيء، بدليل حتى يعني التقارير الحكومية الرسمية تتكلم عن العام الماضي 2025 كان هناك يعني ما تحقق من إنتاج الذهب يعني المعلن رسميا يعني 70 طن،
0: ولكن عندما تأتي إلى يعني التقارير الرسمية تشير إلى أنه تم تصدير 14.7 طن يعني عائدة كان في حدود 1.5 مليار. ولذلك يقفز السؤال يعني إذا كان أنت من 70 طن صدرت 15 طن في 55 طن أين ذهبت؟ طبعا يقال أنها تهريب، وخاصة أنه هذا يعني تعادل تقريبا 6 أو 7 لتمام. حتى كلام رئيس الوزراء نفسه قال أنه في فاقد 8 مليار دولار من صادرات الذهب نتيجة للتهريب، ونعتقد أن الحكاية ليست تعلق بالتهريب والتهريب فقط.
3: كويس، هنجي بعد ده كويس إن إحنا في الوضع الراهن الآن، يعني ليه التدهور بهذه السرعة؟ يعني طبعا إحنا البلد في حالة بتاعت الحرب، وبالتالي في اقتصاد حرب. اقتصاد الحرب معناته إنه والله في إنفاق كثير جدا على الأعمال على الأعمال العسكرية، وطبعا بسكر ضغط على الموازنة ودائر موارد، وبالتالي ده انه برضو واحد من الأسباب اللي تؤدي الى انه يعني توجه كثير جدا من موارد الحكومة الى الحرب، يعني على حساب الانتاج، وده بالتالي هيعقد اكثر من الوضع في السودان. والان يعني من بدأت الحرب حتى اليوم تقريبا يعني يعني العملة السودانية فقدت 12 ضعف القيمة بتاعتها، يعني الحقيقة لما قامت الحرب تقريبا كان الدولار في 500 إلى 600 جنيه، الآن بيجينا بين 6 إلى 7000 جنيه. ولكن طبعا أنا في تقديري أنه المدى لا تتعلق فقط بالحرب، يعني أنا أعتقد أن الحكومة برضو عندها موارد أو حتى عندها إشكال في توجيه يعني السيولة الزايدة في الإنتاج، أنه والله يعني طباعة العملة يعني ايضا بتسهب لا يعني كما يعرف بالتمويل تمويل الموازنه بالعجز لقضايا عندها علاقه بالتنميه، لكن هنا بالعكس قاعده تنفق في اغراض استهلاكيه. وانا افتكر واضح جدا انه في اشكال القصه متعلقه بسياسه البنك المركزي، بس لان طبعا عندنا الاسباب دي في اسباب اقتصاديه وفي اسباب سياسيه ونفسيه. الاسباب الاقتصاديه تكلمنا عنها قبل شويه، اما الاسباب السياسيه اللي هي استمرار الحرب طبعا ده بالتاكيد هيعمل عنده كلفه. المساله الثانيه ما هي السياسات الحكوميه؟ انا افتكر واحده من الاشكالات واضح جدا انه في انفاق غير الانفاق العسكري، في انفاق كثير جدا على اداره الحكومه، وده واضح جدا الان يعني عندما تشهد انه كثير جدا الكثير جدا من المؤسسات الحكومية الوزارة وغيرها بتتعامل كأن الوضع في ظل وضع طبيعي، وتريد أنه الإنفاق يكون كما هو كأن البلد ما فيها حرب. عموما أنا أعتقد أن واحدة من الإشكالات أيضا واقع فيها الحكومة كامل إدريس أنها يعني تقول تعيد أو تحاول إعادة اختراع العجلة، لأنها تلجأ لتشكيل لجان يعني وطبعا يعني لمواجهة هذه الأزمة. ونفس هذا النمط من تشكيل اللجان لمواجهة الأزمات الاقتصادية شاهدناه يعني في عهد الإنقاذ وكذلك في عهد الحكومة الانتقالية، والآن أيضا يتم تجريبه مرة أخرى. وطبعا إنه الفكرة إنه هذه اللجان طبعا حتى الآن يعني حاولت أن أحصل اللجان التي يعني شكلتها حكومة كامل إدريس خلال السنة من عمرها تقريبا، يعني في اول ما جاءت عملت حاجه اسمها اللجنه الاقتصاديه، ثم ثاني سمعنا باللجنه الاقتصاديه اللي كان في شهر سبتمبر او اكتوبر 2025، ثم سمعنا باللجنه الاقتصاديه عليا في مارس او ابريل، والان في اغسطس هذا تم تشكيل ما يسمى باللجنه العليا الوطنيه او لحاجه جديده لاداره الاقتصاد الوطني. وطبعا ده نفتكر في عمليه بتاعه هروب من مواجهه الاستحقاقات الحقيقيه، صار ما في سبب اصلا لتشكيل اي لجان. هناك قرار 170، هذا قرار 170 هو يحدد لكل وزارة يعني إذا كانت في القطاعات المختلفة مهامها ودورها، وكذلك مثل الوزراء عنده لجان متخصصة بما فعلا التنمية الاقتصادية في وزراء القطاع الاقتصادي، وبالتالي يفترض هذه اللجان هي فعالة وقادرة أنها تقوم بعملها يعني. فلذلك اللجوء إلى يعني لجان طوارئ، أنا أفتكر هذه بس محاولة لإصهار وإرسال رسالة الرأي العام بأن نحن مهتمين بهذا الموضوع، ولكن ثبت تماما أن هذه اللجان حقيقة لا تستطيع أن تعالج أو يعني تقدم، وهو دليل على أنه تنعقد لجنة ولجنة سمعنا لجنة بدا غير اللجان الأخرى، لجنة للكهرباء، لجنة للموسم الزراعي، وكل حاجات لم تنتج يعني. فلذلك عندما تعجز الدولة عن إدارة الحكم عن طريق المؤسسات يعني واضح جدا هناك في عجز، وبالتالي هي دي عملية بتاع الهروب من مواجهة الأسباب الحقيقية. أنا في تقديري إنه الأسباب الحقيقية الآن لسبب يعني تدهور الاقتصاد السوداني هو أنه الدولة يعني تدار بأكثر من وزارة مالية، أو بالأحرى
0: بأنه في وزارات مالية أو في أطراف مختلفة في النظام في النهاية هي قادرة على أنها يعني تسيطر على بعض الموارد وبالتالي لا تدخل إلى خزينة الدولة يعني.
2: طيب نحن لحد هنا أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء وصلنا لختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
1: ملفات سودانية ملفات سودانية نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: ونعت زكا الرزق الله ونعت زكا.
1: هنا راديو دبنجا حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، نتناول فيها جلسة المحكمة الجنائية الدولية التي انعقدت يوم أمس الثلاثاء 8 من شهر تيزع الجاري، والتي كانت مخصصة للنظر في أمر تعويضات ضحايا الجرائم التي ارتكبها علي كوشيب والتي بموجبها أدانته المحكمة الجنائية الدولية. ضيفنا في الحلقة اليوم هو المحامي عبد الباسط محمد الذي شارك في الجلسة من ضمن ممثلي الضحايا بصفته كمحامي، وهو من أبناء منطقة وادي صالح بدارفور. مرحب بك أستاذ عبد الباسط. ابتداء ممكن تعرف لنا نفسك؟
3: أهلا وسهلا والسلام عليكم. شكرا راديو دبنجا، شكرا على التواصل، وبرضو على عكس ما يجري يعني في المحكمة و ما يجري كذلك لأهلنا في دارفور وفي السودان كله. أنا عبد الباسط محمد محامي، وأنا من وادي صالح، وللمرة الأولى أظهر أمام المحكمة الجنائية الدولية بصفتي الرسمية كمحامي سوداني ومن زاوية الضحايا. الجلسة نفسها هي كانت لأول مرة في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية تعقد جلسة بخصوص التعويضات. في كل الأحكام السابقة للمحكمة الجنائية الدولية لم تكن هنالك جلسات للاستماع للتعويضات الضحايا، لكن هذه المرة قررت المحكمة الجنائية الدولية أن تعقد جلسة للاستماع وتتيح المساحة للضحايا وممثلين الضحايا القانونيين أنهم يقدموا مذكرات تحت مرافعة تساعد المحكمة في أنها تتخذ القرار المناسب للتقرير في التعويضات المفروض تمنح لضحايا علي كوشيب، اعتباره تم إدانته من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بالتالي التعويضات ملزمة بالنسبة للصندوق الائتماني وكذلك طبعا في الأساس للمجرم نفسه.
2: سمع أستاذ عبد الباسط، الجلسة بتاعت يوم أمس هل هي جاءت تلقائيا من قبل المحكمة هي التي حددت هذه الجلسة لتنظر في مسألة التعويضات، أم كانت بالطلب من أحد الأطراف؟
3: المحكمة قررت بنفسها وطلبت من الأطراف والمشاركين والممثلين الضحايا أنهم يقدموا مذكرات مرافعة مكتوبة وكذلك مذكرات شفوية أثناء الجلسة. ما تم أمس هي المذكرات الختامية الشفوية والمكتوبة، لكن من قبل طبعا تقدمنا نحن بمذكرات تفصيلية بالنيابة طبعا عن المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في السودان وخارج السودان طبعا، وهنالك طبعا أطراف أخرى يعني بما في ذلك طبعا المكتب بتاع المدعي العام، كذلك مكتب الممثلين الضحايا والصندوق الائتماني نفسه تقدم بمذكرات للمحكمة. دي في مجملها بتساعد المحكمة في أنها تتخذ القرار المناسب فيما يتعلق بالطاولة.
2: إذن أستاذ عبد الباسط، من هم المتواجدين في الجلسة يعني؟
3: طبعا بكل تأكيد المتواجدين في الجلسة الأطراف اللي هم المكتب بتاع المدعي العام كطرف أساسي ضد علي عبد الرحمن كوشيب اللي هو كان موجود في نفس الجلسة مع المحامي أو المدافع أو محامي الدفاع كطرف ثاني. في الجلسة دي تحديدا الصندوق الائتماني للضحايا بيكون هو الطرف الثالث، لأنه هو الصندوق المخصص والمعني بالتدخل وتنفيذ التعويضات في حالة إنه المدان لا يتمكن أو لا يقدر إنه يدفع التعويضات الكافية أو هو مفلس في حالة كوشيب مثلا، لأنه هو ذكر إنه هو مفلس أو ما عنده للمحكمة ما عنده الإمكان إنه يدفع التعويضات للضحايا، فبالتالي الصندوق الائتماني هو الطرف الثالث. المحكمة برضو سمحت لنا باعتبارنا بنظهر بالنيابة عن المنسقية العامة للنازحين واللاجئين كجزء من أكبر الأجسام بتشمل النازحين واللاجئين داخل السودان وخارج السودان، بإننا برضو تقدم ملاحظات وتصورات النازحين لموضوع التعويضات وكيف انهم هم بيفتكروا انه التعويضات ممكن تكون. تقدمنا بمذكره تفصيليه شامله شملت آراء عدد كبير من الضحايا في معسكرات مختلفة جدا، وشملت برضو كذلك يعني آراءهم وتحفظاتهم وتصوراتهم بشكل مجمل. يعني
4: تمام أستاذ عبد الباسط، يعني شنو الموضوع، موضوع الجلسة امبارح اللي حددته المحكمة الجنائية اللي تحدثوا فيه الأطراف وقدموا فيه مذكرات؟
3: طيب، وطبعا لأنه في جزء من الجلسة كانت جلسات مغلقة، بالتالي أنا لا أستطيع أن أذكر كل ما دار في الجلسات المغلقة وما ذكرته المحكمة وما ذكره الأطراف، لأنه أنا ملزم باللوائح السلوك والضوابط بتاعت المحكمة الجنائية.
4: الجلسة المعلنة.
3: نعم نعم نعم، ما أستطيع قوله إنه كل الأطراف تجاوبت على أسئلة محددة مسبقا طرحتها المحكمة، وموضوعات تناول الأطراف وتصورات يعني سويقت يعني من الأطراف المشاركة في الجلسة لما يتعلق بمسائل مثل العودة، عودة النازحين واللاجئين لأماكنهم الأصلية يجب أن يكون جزء من برامج التعويضات، وبرضو مسائل متعلقة بكيفية إعادة تأهيل الضحايا، إعادة التأهيل بشكل خاص ضحايا العنف الجنسي في مناطق زي بندسي ومناطق زي منكر، لأنه وفقا للحكم بتاع الإدانة الصدر إنه تم إدانة علي عبد الرحمن علي كوشيب بجرائم عنف جنسي في منطقة بندسي على وجه التحديد، فهنالك مثلا عدد كبير من الضحايا وضحايا العنف الجنسي من النساء وكذلك الأطفال، وكذلك الأطفال اللي تم إنجابهم نتائج لجرائم العنف الجنسي الوقعت، فبالتالي برضو يجب أن تكون هنالك تدابير محددة لكيفية إعادة تأهيلهم وكيفية يعني تطبيق برامج التعويضات عليهم. كانت في مقترحات من كل الأطراف المشاركة. بعد المحكمة هي بعد ذلك ممكن تقرر التدابير المناسبة. كل ما يمكن قوله الآن أنه هو المذكرات دي تساعد المحكمة على اتخاذ القرار المناسب.
4: أستاذ عبد الباسط، يعني نفهم من حديثك أنه الجلسة كلها كانت بتتمحور حول تعويض ضحايا الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب، وأنه
3: بالضبط
4: في الجلسة المحكمة عايزة تعرف مقدرة علي كوشيب على تعويض الضحايا في حالة يفشل أو المحكمة تقتنع أنه مفلس، في جهات تانية هتقوم بتعويض الضحايا من ضمنها الصندوق الائتماني. يعني في الجلسة دي هل التمست أنه الزول اللي بيحس أنه هو الضحية ومتأكد أنه ضحية موجود في دارفور الآن أو موجود في شرق تشاد، كيف يصل المحكمة وكيف يسجل أنه ضحية ويقبلوه؟
3: يعني جزء من القرارات الممكن تتخذها المحكمة مرتبطة بالموضوع ده نفسه. طبعا لا شك يعني كل المواطنين الموجودين في دارفور، أغلبية الموجودين في المناطق تحديدا محل الحكم، تضرروا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، وهذا يعني واقع في الأسس القانونية بتاعت المحكمة إنه المشاركين في الإجراءات بتاعت المحكمة هم بيكونوا المتنفعين أو المستنفعين في الدرجة الأولى من قرارات المحكمة وكذلك من التعويضات. لكن نظرتنا نحن إنه كل المواطنين الموجودين في المكان المخصص أو المكان المحدد في الحكم تضرروا بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، وكذلك الموجودين في مناطق أخرى، بخلاف المواطنين كانوا موجودين في مناطق وادي صالح، المواطنين موجودين في مناطق أخرى تعرضوا للضرر برضو من جرائم المجرم مدان عبد الرحمن علي كوشيب. لكن نظرتنا انه برضو المحكمه تنظر في كيف التعويضات نفسها تكون شامله وتغطي على الاقل يعني جزء كبير من الضحايا بقدر الامكان. طبعا من المستحيل محكمه التعويض كل المتضررين فرديا وجماعيا، دي حاجه صعبه جدا وفق الامكانيات المحكمه وفق كذلك للتجربه وعمليا، لكن في كل الأحوال ننتظر قرار المحكمة. إلى حين صدور المحكمة نحن غير نتوقع.
4: نعم، من حديثك فهمت أنه هي المحكمة معنية بجبر الأضرار، وجبر الأضرار ممكن يأخذ أشكال مختلفة. في حديثك أنت بتميل لأنه التعويض ممكن يأخذ الشكل بتاع التعويض الجماعي، لأنه الضحايا أعداد كبيرة جدا ومجتمعات بكاملة تأثرت من هذه القضية. سؤال، شنو المتاح وفق القانون في المحكمة الجنائية؟ الإمكانيات الواردة في مسألة التعويض بين الفردي وبين الجماعي؟
3: وطبعا في تحديات يعني مع الظرف الحاصل في السودان عموما وفي دارفور على وجه الخصوص، وبرضه التخوفات لا زالت قائمة، لكن الجرائم نفسها هي بتتكلم عن جرائم وقعت قبل 22 سنة من الآن. عدد كبير جدا من الضحايا في جزء توفوا وفي جزء اتنقلوا لأماكن أخرى من السودان وفي جزء خارج السودان في دول الجوار. على سبيل المثال تشاد معسكرات موجودة من العام 2004 و2005، وفي برضو كذلك ضحايا موجودين في دول أخرى وصل أوروبا وأمريكا، وهم كانوا برضو ضحايا بشكل مباشر من الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب. فبالتالي يعني المسألة بتاعت التعويضات هنا واسعة، المحكمة حتنظر من الزوايا دي كلها، من الزوايا بتاعت الوضع القائم في دارفور الآن، وكذلك الأوضاع النازحين الموجودين في دول مثل تشاد معسكرات بتاعت لاجئين، وكذلك الضحايا الموجودين خارج إفريقيا زي في دول الاتحاد الأوروبي وغيره، وشاركوا طبعا برضو كانوا عندهم مساحة يشاركوا في الإجراءات ويملوا الاستمارات بتاعت المشاركة، فبالتالي برضو يجب أنه يتم اعتبار مشاركتهم. فدي كلها زوايا احنا وضحناها للمحكمة بشكل يعني واضح جديد، وساعدنا المحكمة في أنها تنظر من الزوايا المختلفة دي، بحيث أنه هيساعد في اتخاذ القرار على ضوء. بعد ذلك ممكن المحكمة تقرر تدابير مخصصة لكل فئة من الفئات دي، إذا كان الفئة الخاصة زي الضحايا بتاع العنف الجنسي من النساء والأطفال، من النساء والفتيات والأطفال برضو، والفئة برضو اللي هي موجودة خارج السودان والموجودة في دول اللجوء زي تشاد على سبيل المثال، كيف إنه يتم برضو التعامل معهم والتواصل معهم. دي برضو من التدابير الممكن المحكمة تتخذها بناء على القرار.
4: سمع أستاذ، كل اللي بيسمعونا يعني من الضحايا الآن في بالهم سؤال واحد: كيف أسجل وكيف أوصل صوتي عشان أعتمد داخل المحكمة إني من الضحايا؟ في ناس سجلوا أثناء المحكمة، ديل معلوماتهم موجودة داخل المحكمة، لكن الشخص الحسي موجود في معسكرات شرق تشات أو موجود في دارفور وهو ضحية لواحد من الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب، عايز يصل يسجل يعتبروه واحد من الضحايا، الطرق شنو ممكن يتخذها؟
3: أفتكر إنه هو الاستمارات نفسها الخاصة بالمشاركة كانت في مع بدايات المحاكمة في العام 2021، لكن حاليا المحكمة عندها علم بأماكن تواجد النازحين واللاجئين، وكذلك عندها مقدرة على التواصل، وبشكل خاص أقصد الصندوق الائتماني للضحايا، وأفتكر إنه ربما يكون عندهم برضو تواصل يعني مع نقاط التواصل محدده. ما اقدر اتكلم بالنيابه عن الصندوق الائتماني، لكن بشكل اساسي المحكمه عندها علم وتستطيع ان تصل ما يمكن وصولهم من الضحايا، بالتالي الاستماع اليوم واعتبار مثلا طلباتهم واعتبار تخوفاتهم وشمولهم بالمساله بتاعت التعويضات.
4: استاذ عبد الباسط، يعني قبل ما نودعك، بصفتك محامي كنت ممثل للضحايا في جلسه المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بتقدير التعويضات والنظر في مسألة التعويضات لضحايا جرائم علي كوشيب، كلمة أخيرة للضحايا ماذا تقول؟
3: أقول للضحايا إنه الحق حينتصر مهما طال الزمن، وقضية كوشيب نموذج لإنه العدالة حتنتصر في يوم من الأيام إذا وجدت الجهد الكافي والالتزام الكافي والعمل الشاق والعمل المستمر للوصول للعدالة. وأتمنى إنه كلنا كسودانيين نستمر في البحث عن العدالة في أي مكان وأي زمان، ولا نتوقف عن نصرة المظلوم وإنصاف الضحايا، لأنه بدون عدالة لا يمكن أن يكون هنالك استقرار، بالتالي لا يمكن أن يكون هنالك سلام.
4: أستاذ عبد الباسط المحامي، أنا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجا.
3: شكرا جزيلا.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق العاشر من شهر 9 سبتمبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة تستمعون إليها ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية بنسبة نجاح بلغت 69.6%، والطالبة تقى النور من القاهرة تحرز المركز الأول. مقتل 4 أشخاص جراء سقوط مسيرة في مدرمان، وقوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على 3 مناطق في النيل الأزرق. وفد اللجنة الخماسية يلتقي برهان وعقار وعدد من المسؤولين، وعقار يؤكد أن لا حديث عن عملية سياسية قبل انتهاء الحرب. عرمان يدعو المجتمع الدولي للتركيز على وقف الحرب، وسويسرا تنضم للاتحاد الأوروبي في حظر استيراد الذهب السوداني. كانت هذه هي عناوين النشرة. إلى التفاصيل، معكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلن وزير التربية والتعليم الوطنية الأستاذ التهامي الزين حجر اليوم عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 رسمياً بنسبة نجاح عامة في المسار الأكاديمي بلغت 69.6%. وأوضحت إدارة الامتحانات في مؤتمر صحفي عقدته بالخرطوم إن نسبة النجاح بالمراكز الخارجية البالغة عددها 84 مركزا في 17 دولة بلغت 67.9%. وأوضح إن عدد الجالسين للامتحانات هذا العام بلغ 559,000 طالب، مبينا أن زيادة عدد الجالسين تعتبر مؤشرا لعودة الحياة الطبيعية واتساع فرص الوصول إلى التعليم. وأحرزت الطالبة تقى النور المركز الأول في امتحانات الشهادة السودانية الثانوية بنسبة بلغت 97.7 من مركز الصداقة السودانية في القاهرة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: القسم الأكاديمي جالسون 547,794، نسبة القسم من الجالسين 98%، الناجحون 380,985 طالبا وطالبة، نسبة النجاح 69.5%. الأول طغى النور محمد النور.
0: كشفت مصادر عن مقتل 3 أطفال ورجل في منطقة القرية بمحلية كراري في مدرمان إثر سقوط مسيرة في عدد من المنازل في الساعات الأولى من صباح الخميس. وأوضحت المصادر إن المسيرة سقطت جراء اعتراضها بواسطة المضادات التابعة للجيش، مشيرة إلى نقل المصابين إلى المستشفيات دون تحديد عددهم. وأشارت المصادر إلى سماع دوي انفجارات قوية متتالية مساء الأربعاء وفجر الخميس هزت أجزاء واسعة من مدينتي الخرطوم وأم درمان. أعلن الجنود في قوات الدعم السريع أمس سيطرتهم على مناطق مدل، دوكان، أبيغو، بيلبونغ في النيل الأزرق. وتواصل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو تقدمها في النيل الأزرق، بينما تتراجع قوات الدعم السريع عن مواقعها الرئيسية في شمال كردفان. وأضاف الجنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
2: قدام بس تقدم إن شاء الله، لا تراجع،
3: نحرق قدام في أول المواجهة. والله
2: اللواء التازع جناح الصيني مدل
3: الأولى،
2: كتيبة الأولى السرية الأولى بقيادة جناب ياسين،
3: والله حرقنا قدام. الله
2: أكبر.
0: ارتفع عدد قتلى الهجوم بطائرة مسيرة على محكمة أم روابة بولاية شمال كردفان إلى 18 قتيلا حتى مساء أمس الأربعاء بعد وفاة 7 من المصابين متأثرين بجراحهم. وأفادت مصادر طبية في مدينة أم روابة لراديو دبنجا بوفاة 7 من بين نحو 30 جريحا نتيجة تدهور حالتهم الصحية. أطلقت سلطات الاستخبارات بمدينة أبو كرشولة بولاية جنوب كردفان يوم الأربعاء سراح المواطن عبد الرحمن المعروف بالنيومي بعد اعتقال دام 9 أيام تعرض خلاله للضرب والتعذيب. وأفاد ناشطون لراديو دبنجا أن عبد الرحمن اعتقل على خلفية منشورات وتعليقات على فيسبوك انتقد فيها سياسات السلطات وعمليات القتل والنهب التي يتعرض لها مواطنون في المدينة وريفها. كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن تراجع عدد المنظمات الإغاثية في معسكر أم راكوبة للاجئين في ولاية القضارف من 35 منظمة إلى 10 منظمات. وقال فابريزيو مدير الشؤون الإنسانية في منظمة أطباء بلا حدود إن التواجد الإنساني في المعسكر شهد تراجعا حادا، وتعد منظمة أطباء بلا حدود حاليا الجهة الوحيدة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الثانوية في المخيم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أود أن أتساءل لماذا غادرت الجهات الفاعلة في المجال الإنساني المخيم؟ لا يزال هناك الكثير من النساء والأطفال وكبار السن والفئات المستضعفة، فنحن ما زلنا هنا. أنا موجود حاليا في مخيم أمركوب للاجئين في ولاية القضارف بالسودان.
0: حذر المزارع إبراهيم عبد الفتاح من مشروع الجزيرة من تورط المزارعين في ديون نتيجة فشل الموسم الزراعي بسبب جفاف الترع الخاصة بالري. وقال في حديثه لراديو دبنجا إنه لو استمر الوضع بالمشروع على ما هو عليه فإن المحصولات المزروعة ستجف وسيفشل الموسم الزراعي. وأضاف لدبانجا بأن معظم المحاصيل الآن أزهرت وبدأت في حمل الثمار، ولكن بسبب نقص المياه بدأ النوار يتساقط من النباتات خاصة محاصيل الذرة والقطن. وأضاف في هذا الخصوص: تضررت مئات المنازل المشيدة بالمواد المحلية كليا وجزئيا، كما تضررت مدرستان جراء الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة عصر أمس في منطقة جلسة التابعة لريف كسلة. وقال مواطنون من القرية إن العاصفة أسفرت عن إصابة أحد المواطنين بجروح جراء سقوط ألواح زنكية. وأشار إلى أن الأضرار شملت انهيار السور الخارجي لمدرسة البنات بالكامل وسقوط أسقف ومباني في مدرستي البنات والبنين والمدرسة القرآنية. التقى وفد اللجنة الخماسية المتمثل في الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والإيجاد والأمم المتحدة أمس رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عقار وعدد من المسؤولين. وقال محمد بن شمباس رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى المعنية بالأزمة السودانية في تصريح صحفي إنابة عن الوفد إن زيارة الوفد تهدف إلى الربط بين جهود الآلية الخماسية المبذولة خارج السودان والمبادرات السودانية داخل البلاد. وأكد بن شمباس بأنه لا يوجد حل عسكري للحرب في السودان. قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة إن المطلوب من اللجنة الخماسية الآن هو وقف الحرب قبل الحديث عن أي عملية سياسية. وقال في تغريدة على منصة إكس عقب اجتماعه بوفد الآلية الخماسية الذي يزور الخرطوم إن اللجنة يجب أن تبدأ بالحديث مع الإمارات حول وقف الحرب باعتبارها الداعم الأساسي للدعم السريع. قالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الإفريقي أنيت ويبر إنها بحثت مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري الخطط المستقبلية للانخراط بين الاتحاد الأوروبي وحكومة السودان والتشاور حول المسار السياسي في الملفات الإقليمية وسبل استعادة الانتقال السياسي المنتظم في البلاد. طالبت لجنة المعلمين السودانيين برفع الحد الأدنى للأجور إلى 370,500 جنيه وسداد كامل المتأخرات والرواتب المحتجزة عن عامي 23 و24. وبحسب لجنة المعلمين فإن متوسط راتب المعلم في البلاد لا يغطي سوى 3% من تكلفة المعيشة الأساسية لأسرة مكونة من 5 أفراد. وقالت اللجنة في دراسة أعدها مكتبها الاجتماعي لشهر سبتمبر 2026 إن تكلفة المعيشة الأساسية للأسرة السودانية دون حساب أي بنود للرفاهية بلغت نحو 4.18 مليون جنيه بما يعادل 643 دولار مقابل متوسط راتب للمعلم يبلغ 128,125 جنيه، أي نحو 19.7 دولار. أكدت قوى ميثاق القاهرة دعمها الكامل لما جاء في بيان أديس أبابا المشترك للقوى المناهضة للحرب الصادر عقب اجتماعها في أثيوبيا يوم 23 أغسطس الماضي. ووصفت بيان القوى المناهضة للحرب بأنه تعبير مهم عن تطور الموقف المدني السوداني وخطوة متقدمة في اتجاه توحيد الصوت المدني وبناء جبهة مدنية متماسكة تعبر عن إرادة السودانيين في السلام والحرية والعدالة والتحول الديمقراطي. وأعلنت قوى ميثاق القاهرة في بيان أنها ستواصل العمل الجاد مع مختلف القوى المدنية لاستكمال حلقات بناء الجبهة المدنية والمركز المدني الموحد على أساس التنسيق والتكامل وتجاوز الانقسامات وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا انطلاق حملة التطعيم ضد الكوليرا بمنطقة طويلة بشمال دارفور، وتهدف الحملة التي تستمر 10 أيام إلى حماية ما لا يقل عن 95,000 شخص، وذلك بدعم من منظمة الصحة العالمية للسلطات المحلية. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، أسفر تفشي الكوليرا الحالي الذي أعلن عنه في شهر يونيو الماضي عن تسجيل ما يقرب من 2900 حالة إصابة و247 حالة وفاة مرتبطة بالمرض في 6 ولايات سودانية. أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن نحو 1300 شخص اضطروا للفرار من منازلهم بسبب تزايد انعدام الأمن الأسبوع الماضي من محلية أمبرو القريبة من الحدود مع تشاد في شمال دارفور وفي النيل الأزرق. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن تدهور الوضع الأمني أجبر أكثر من 3300 شخص على النزوح من عدة قرى في محلية جيسان القريبة من الحدود مع إثيوبيا في ولاية النيل الأزرق. ناشدت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في محلية جيسان والقرى المجاورة والمناطق السكنية المتأثرة، والتي تشهد موجات نزوح مستمرة أدت إلى ارتفاع كبير في الاحتياجات الإنسانية. ووصف الأمين العام للمبادرة علي هيو في حديثه لراديو دبنجا الأوضاع الإنسانية بالمأساوية في مناطق جيسان وبقية المدن. وقال وفقا للبيانات الميدانية يقدر عدد الأسر المتأثرة بأكثر من 3000 أسرة في محافظة باو وأكثر من

0: 20,000 أسرة في الدمازين وأكثر من 7,000 أسرة في محافظة الروسيرس. وأضاف قائلا:
1: الأوضاع الإنسانية مأساوية جدا في النيل الأزرق، وأعداد كبيرة جدا للنازحين في من مناطق قيسان والمدن السكرية 12 و11 و12 لمدينة الدمازين، وبعض الناس عالقين للساعة في الغرى والوديان. وطبعا المناطق بتشهد عمليات كبيرة جدا يعني، واليوم في مناطق عمليات في منطقة تميديل وبعض المناطق، لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني صعب جدا، وفي أعداد كبيرة جدا أكثر من 3,000 مواطن دخلوا إلى مدينة باوي ومحافظة قيسان أيضا.
0: أعلنت الأمم المتحدة خروج 79% من شبكة الرعاية التوليدية بالسودان من الخدمة، فيما ظلت تعمل فقط 21% من الشبكة بصورة كاملة. وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان إن تقرير تقييم الحد الأدنى لحزمة الخدمات الأولية والوطنية للصحة الجنسية والإنجابية في حالات الأزمات يكشف أن نحو 21% فقط من شبكة الرعاية التوليدية والوليدية الطارئة في السودان تعمل حاليا بصورة كاملة. وكشف الفريق عن عوائق خطيرة تحول دون وصول النساء والفتيات في دارفور إلى خدمات الصحة والحماية، تشمل انعدام الأمن والفيضانات الموسمية وصعوبة التضاريس. تشهد الأسواق في ولاية سنار ارتفاعا متواصلا في أسعار السلع الاستهلاكية والأدوية والفحوصات الطبية، وسط شكاوى المواطنين من تراجع قدرتهم الشرائية والفجوه الكبيرة بين المرتبات والزيادات المتلاحقة في تكاليف المعيشة. وقال حبن النيل أحد سكان ولاية سنار لراديو دبنجا إن ارتفاع سعر الدولار انعكس بصورة مباشرة على أسعار المواد التموينية والسلع الاستهلاكية، مشيرا إلى زيادات وصفها بالكبيرة في أسعار عدد من السلع الأساسية من بينها الدقيق والسكر. وقالت إسراء محمد وهي مواطنة من سنار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: ارتفاع خيالي أو جنوني بمعنى الكلمة. يعني انت الليلة حاجة اشتريتها مثلا ب10 ممكن تاني يوم تلقاها ب12، يعني انت دواء بتاع حبوب بتعتمد انا كنت باخده ب12، السعر ماشي في زيادة في زيادة متضخم لحد يوم اول امس انا بشتري الشريط وصل لحد 22,000.
0: قال أحد المعلمين في ولاية سنار إن المشاكل التي تواجه المعلم هي مشكلة الرواتب وعدم قدرته على الاعتماد عليه كليا كونه لا يغطي الحد الأدنى للاحتياجات وحاجة أسرة المعلم من سكن وأكل وعلاج وترحيل. وقال إن المعلم بسبب عدم كفاية الراتب يلجأ إلى البحث عن وظيفة أخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
3: المعلم بسبب عدم كفاية الراتب يلجأ المعلم لوظيفة أخرى، أيضا الراتب عدم الكفاية بتاعته بسبب ضعف الراتب الأساسي، والراتب أيضا لا يغطي الحد الأدنى للاحتياجات بحق الأسرة، أسرة المعلم من سكن وأكل وعلاج وترحيل. الآن نحن نرى أنه الراتب بتاع المعلم في ولاية سنار في الدرجة الكاملة 125,000 جنيه لا غير، مع العلم أن كيلو اللحم اليوم في سنار 50,000 جنيه.
0: فرضت سويسرا حظرا على شراء واستيراد ونقل الذهب القادم من السودان في خطوة تستهدف تجفيف أحد أبرز مصادر التمويل التي تسهم في إطالة أمد الحرب. وأعلن المجلس الاتحادي السويسري أن التدابير الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الخميس 10 سبتمبر. انتقد رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر عرمان عدم إعطاء قضية وقف الحرب حيزا كبيرا، رغم أنها قضية الشعب السوداني الأولى والرئيسية التي لم تطرح بقوة. وقال عربان لراديو دبنجا إن قضية تمديد حظر الأسلحة هي قضية مهمة لن تعالج مشاكل الشعب السوداني، وتساءل ماذا خدمت هذه القضية في دارفور لأكثر من 20 عاما. لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لن تكون بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور. وأضاف قائلا:
4: حينما نأتي للقضايا المطروحة الآن في المجلس، القضية التي لم تأخذ حيزا كبيرا وهي قضية شعبنا الأولى بعيد عن كل الأجندات الأخرى هي قضية وقف الحرب ومخاطبة الكارثة الإنسانية وفتح طرق الإغاثة والاتجاه من الحرب إلى السلام. هذه القضية الرئيسية، هذه القضية لم تطرح بقوة، رغم أن المفوض السامي لحقوق الإنسان قد أشار إليها، ولكنها ليست مطروحة.

0: بقوة. هنالك قضايا أخرى مهمة، لكن هذه القضايا لن تعالج مشاكل شعبنا، مثل قضية تمديد حظر الأسلحة. هي قضية مهمة، لكن ماذا خدمت هذه القضية في دارفور؟ لأكثر من 20 عام لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لم تكن بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور.
1: الخبر الأخير في النشرة: أدانت الأمانة العامة للقيادة المركزية العليا لضباط وضباط صف وجنود متقاعدي الجيش والشرطة والأمن تضامن استخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوداني وأي محاولات للتستر على هذه الجرائم أو إخفاء الأدلة. وطالبت الأمانة في بيان مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف فورا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتشكيل بعثة لتقصي الحقائق والسماح لها بالدخول الفوري إلى السودان. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الخميس 10 من شهر سبتمبر سنة 2026 وتتابعون فيها الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 بنسبة نجاح 69%.
3: مجموع الناجحين 388,738 طالبا وطالبة، النسبة العامة للنجاح 69.6%.
2: عضوان بالكونغرس الأمريكي يطالبان المجتمع الدولي في رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان بالتدخل الفوري والفاعل للحد من الكارثة الإنسانية في السودان.
4: أهمية الخطاب تأتي مع افتتاح دورة المجلس معنوًا إلى أعضاء مجلس حقوق الإنسان والدول المراقبة وبصورة إلى مجلس الأمن.
2: مزارعو القضارف يحذرون من فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار.
5: شح حقيقي، يعني لو ما جاتنا مطرتين في الأيام الجاية دي نحن مهددين بفشل الموسم الزراعي، وربما نكون مهددين بالمجاعة يعني.
2: شكاوى من تكدس البضائع والازدحام بميناء السواكن.
6: في ظاهرة بتاعت قفل البيبان، ودي ظاهرة يعني ما مقبولة وما ظاهرة يعني مؤسسية ذاته. مؤسسة زي مؤسسة الجمارك مفروض أبوابها تكون مفتوحة.
2: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من نتائج امتحانات الشهادة السودانية، حيث أعلن وزير التعليم والتربية الوطنية الأستاذ التهام الزين حجر اليوم عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 بنسبة نجاح عامة في المسار الأكاديمي بلغت 69.6%. جاء ذلك في مؤتمر صحفي. مزيد من التفاصيل مستمعنا الكرام مع جزء من هذا المؤتمر الذي أعلنت فيه نتائج امتحانات الشهادة السودانية.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. النتيجة العامة للشهادة الثانوية، عدد مراكز الامتحان 3244 مركزا زائد 89 مركز حرفي، العدد الكلي 3333 مركزا داخل وخارج السودان. مجموع الطلاب المسجلين 570,252 طالبا وطالبة. مجموع الطلاب الجالسين 558,837 طالبا وطالبة. مجموع الناجحين 388,738 طالبا وطالبة، النسبة العامة للنجاح 69.6%. القسم الأكاديمي جالسون 547,794، نسبة القسم من الجالسين 98%، الناجحون 380,985 طالبا وطالبة، نسبة النجاح 69.5%. القسم الفني 8,841، نسبة القسم من الجالسين 1.6%، الناجحون 5,783 طالبا وطالبة، نسبة النجاح في القسم الفني 65.4%. التعليم الديني، الجالسون 2,202 طالبا وطالبة، نسبة القسم من الجالسين 4%، الناجحون 1,970 طالبا وطالبة، نسبة النجاح 89.5%. النسبة العامة 69.6%. القسم الأكاديمي، عدد المراكز 3,054 مركزا، عدد المسجلين 558,880 طالبا وطالبة، عدد الجالسين 547,794 طالبا وطالبة، عدد الناجحين 380,985 طالبا وطالبة. النسبة العامة للنجاح للقسم الأكاديمي 69.5%. إحصائية النجاح حسب النوع، عدد البنات جالسون 345,985 طالبا، الناجحات 244,029 طالبا، نسبة النجاح للبنات 70.5%. البنين، العدد 201,809، الناجحون 136,956، نسبة النجاح 67.9%. النسبة الكلية للقسم الأكاديمي 5.5%. الترتيب للقسم الأكاديمي، الأول طغى النور محمد النور، مراكز الصداقة السودانية القاهرة، النسبة 97.7%. الثاني مشترك إسراء سعيد أحمد سعيد، الولاية كسلة، النسبة 97.6%. الثاني مشترك منا هشام إسماعيل سري، مراكز الصداقة السودانية القاهرة، النسبة 97.6%. الرابع مشترك براء محمد داود محمد، الولاية الخرطوم، النسبة 97.4%. الرابع مشترك محمد صالح معتصم الأمين محمد، الولاية نهر النيل، النسبة 97.4%. السادس مشترك روان محمد بكري عباس، الولاية نهر النيل، النسبة 97.3%. السادس مشترك لما إبراهيم ديف الله محمد، الولاية النيل الأبيض، النسبة 97.3%. الثامن مشترك دعاء البصري عبد الله الجيلي، الولاية الخرطوم، النسبة 97.1%. الثامن مشترك رفاء باسل إبراهيم علي،
3: الولاية نهر النيل النسبة 97.1. السامي المشترك سارة الأمين محمد بانقا الولاية البحر الأحمر النسبة 97.1. السامي المشترك عثمان محمد عثمان فرح مراكز الصداقة السودانية القاهرة النسبة 97.1. السامي المشترك معالي علي إسماعيل حامد القنصلية العامة جدة النسبة 97.1. والأرقام هنا لا تعبر فقط عن أعداد الطلاب، وإنما تحكي حجم العمل واتساع دائرة العودة إلى التعليم. ففي العام 2021 بلغ عدد الجالسين 480,519 طالبا وطالبة، وفي العام 2022 بلغ عدد الطلاب الجالسين 518,712 طالبا وطالبة، وفي العام 2023 الدفعة المؤجلة بلغ عدد الطلاب الجالسين للامتحان 226,000 طالبا وطالبة، وفي عام 2024 بلغ عدد الطلاب 222,404 طالبا وطالبة. أما في هذا العام 2026 فكان عدد الطلاب الجالسين 559,000 طالبا وطالبة موزعين على 3,333 مركز خارج وداخل السودان، منها 84 مركزا خارج السودان في 17 دولة. إن هذه الزيادة الكبيرة في أعداد الجالسين تمثل مؤشرا مهما على عودة الحياة الطبيعية، على عودة الحياة التعليمية واتساع فرص الوصول للتعليم، وحجم الجهود المبذولة لاستعادة انتظام العملية التعليمية في بلادنا. وفي هذه المناسبة العظيمة أتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات الذين حصدوا اليوم ثمار جهدهم وصبرهم ومثابرتهم. نبارك لهم هذا النجاح، ونهني الأسر والأمهات والآباء والمعلمين والمعلمات ومدارسهم وكل من وقف إلى جانبهم وساندهم حتى وصلوا إلى هذه اللحظة. وأقول لأبنائنا وبناتنا الطالبات، هذه النتيجة ليست نهاية الطريق، وإنما بداية مرحلة جديدة من المسؤولية والعمل وبناء المستقبل. أجعل من العلم طريقا لخدمة وطنكم، فالسودان ينتظر منكم الكثير. أما أبناؤنا وبناتنا الذين لم يحالفهم التوفيق هذه المرة، فنقول لهم لا تجعلوا نتيجة واحدة نهاية لطموحاتكم، فلكل مجتهد فرصة ولكل تعثر بداية جديدة، والقادم أجمل.
2: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ومن الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سويسرا، حيث دعا 2 من أعضاء الكونغرس الأمريكي دعوا مجلس حقوق الإنسان للتدخل الفوري لإيقاف الأزمة الإنسانية والكارثة في السودان، وذلك عبر خطاب إلى أعضاء وملاحظي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مع انطلاق عمل دورته 63. حول هذا الخطاب تحدث إلى جولة السودان اليوم الدكتور محمد صالح ياسين، معلقا على أهمية هذا الخطاب، فنستمع إليه.
8: في إطار الدورة العادية رقم 63 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف، صدر خطاب مهم جدا في يوم افتتاح المجلس، خطاب تضامني من شخصيات أمريكية في الكونغرس الأمريكي، من رجل الكونغرس السيد فرانك وولف، عمل في كونغرس أكثر من 30 عاما واهتم بقضايا السودان، السيناتور السفير سام براون باك الذي عمل في مناصرة الشعب السوداني لزمن طويل أيضا، وهو الآن يرأس لجنة حقوق الدينية في الكونغرس الأمريكي. أهمية الخطاب تأتي في التوقيت المهم مع افتتاح دورة المجلس، وهو معنون إلى أعضاء مجلس حقوق الإنسان 47 والدول المراقبة، وبصورة إلى مجلس الأمن للأمم المتحدة في نيويورك وإلى مجلس السلم والأمن الأفريقي. والأهمية تربط في الربط العضوي بين هذه الآليات المكملة لبعض. والخطاب هو في حد ذاته ما جاء من ناشط سياسي أو سوداني أو منظمة حقوقية، بل من شخصيات أمريكية ذات حضور سابق في المجال السياسي والدبلوماسي مرتبطة بملف الحرية الدينية وحقوق الإنسان. وده بيعطي مدخل جديد إضافي إلى الدوائر الأمريكية والدولية المهتمة بحماية الأقليات وحماية الضحايا وحماية الحريات الدينية، وبرضو بيحول المعاناة بتاعت السودانيين من قضية فقط بتاعت انتهاكات وتوثيق إلى قضية حقوق إنسان شاملة، وما بيقتصر الأمر فقط في الحقوق الدينية فقط، وإنما يمشي لأبعد من كده في التركيز على الحق في الحياة والغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم، وأهم ما فيه المطالبة بإيقاف الحرب. وهذا مهم جدا لأنه المدخل فوق مدخل أخلاقي ومدخل حقوقي، ويتجاوز الإطار الضيق من فقط مسألة حقوق إنسان وحماية ومساءلة، وبيدعم القضية السودانية في خارج الدوائر السودانية التقليدية. ودي أهمية أو قيمة سياسية مضافة للخطاب. وأهمية الخطاب في أنه السودان أو الشعب السوداني ما عاد منسي من الدوائر المؤثرة الأمريكية، خاصة في عدم وجود الولايات المتحدة الأمريكية في داخل أروقة المجلس أو عضوية المجلس حقوق الإنسان. وده بيدي بعد إنه الشعب السوداني ما أصبح منسي وعنده حضور قوي على مستوى حتى الرسمي والغير الرسمي والدوائر ذات النفوذ في السياسة الأمريكية. برضو بيعطي بعد خاص لمسألة حماية جميع السودانيين بدون تمييز، المواطنة بدون تمييز وحرية الدين والمعتقد. ده برضو من بيعطي إشارة من الموقع الذي يشغله براون باك. ده بيضيف بعد للخطاب. وزي ما قلت إنه الطبيعة السياسية أو الإنسانية أو الحقوقية صادرة من شخصيتين عندهم خبرة سياسية وحقوقية، وفي افتتاح المجلس تزداد دلالته في التوقيت اللي جاء فوقه، لأنه ما صدر بعد نهاية المجلس أو بعد اتخاذ القرار، إنما بيدي أو بيخطر القائمين على أمر السودان بأهمية النظر لقضية انتهاكات حقوق الإنسان وضرورة وقف الحرب من منظور متكامل. وهو المقصود منه تأثير على مواقف الدول والوفود وخلق الوزن الذي يتكافأ مع حجم الكارثة الإنسانية والكارثة الحقوقية والكارثة الدستورية والظلم الواقع على الشعب السوداني. وإنه الخطاب في حد ذاته بالإضافة للتوقيت المحتوى بتاعه يعني محتوى قوي جدا، لأنه ركز على القضايا الأساسية والقضايا الجوهرية وليس الأعراض الناتجة عن الحرب. والخطاب أيضا دعم.
2: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعنا الكرام في جولة السودان اليوم ومن شرق السودان، حيث اشتكى مواطنون في ميناء عثمان دقنة بمدينة سواكن من تكدس البضائع وازدحام المتعاملين داخل المكاتب. مزيد من التفاصيل مع المواطن نوري محمد عمر.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكم في راديو دبنجا أنا شاكر لإتاحة الفرصة وللاستضافة إنه ننقل إشكالات مدينة السواقن عبر الراديو، وإنه نكون قدرنا إنه نحن يعني نساهم في إنه إشكالات كثيرة تتحل، والراديو قاعد يعني قاعد يتناول عبر المنصة حاجات كثيرة وإشكالات كثيرة. عموما أنا دار أتكلم عن محطة جمارك دقنا سواكن وإخفاقات السيد المدير. أنا ألخص لكم الحاجة دي كسبا للزمن في نقاط معينة، إنه يا أخي السيد المدير سعادة العميد دكتور عصمت وشيك شغال في إنه هو يعني ممكن نقول إنه متسيطر أو متريس يعني في العمل داخل الميناء بشكل كامل، ما في صلاحيات لضباط تانين أو ما في صلاحيات بالتناوب عشان على الأقل ما يكون في تكدس، ومعروفة كل المؤسسات دي فيها تناوب والشغل متقسم. الشيء الثاني في ظاهرة بتاعت قفل البيبان، ودي ظاهرة يعني ما مقبولة وما ظاهرة يعني مؤسسية ذاته، مؤسسة زي مؤسسة الجمارك مؤسسة بتغذي الدولة السودانية دي بنسبة كبيرة، مفروض أبوابها تكون مفتوحة، إضافة إلى إنه البيبان مقفلة، إضافة إلى إنه في تقدس داخل مكتب المدير. ده بيوضح إنه يا أخي في خلل مفروض الإدارة العليا تعاين له. الشيء الثاني نضيف إنه المكتب التنفيذي الموجود مكتب تنفيذي غير مهني، ومكتب تنفيذي ما قاعد يشتغل بمهنية زي ما برضو السيد المدير في حد نفسه برضو قاعد يشتغل في بخياره فوجوز بين المجتمعات، بيشتغل للدار يشتغل له ويرفض للدار يرفض له، وبأمانة هو تفاصيل التخفيضات والإنزالات والحاجات دي هي واقفة أصلا من إدارة الجمارك. والسيد المدير بصلاحيته الشخصية وبتجاوزاته الشخصية لغرار الجمارك السودانية ول يعني خزينة الدولة وزارة المالية قاعد يخفض للدار يخفض وقاعد يرفض للدار يرفض، والحاجة دي عملت يعني إشكالات كثيرة في سواكن، منها إنه الناس بقت بتشوف إنه في يعني في المعاملة فرز. الحاجة دي نتج عنها إنه باب السيد المدير ده عنده ما يقارب الأربع باب ولا الثلاثة باب مكسورين، ويمكن هم موثقين ومعانا، والحاجة دي برضو ده مؤشر خطير. يعني إذا نحن دارنا نشوف إنه الحاجات دي هي حاجة عادية يبقى ده إشكال كتير. نحن من هنا بنناشد وزير الداخلية وبنناشد مديرها مشرطة الجمارك إنه يا أخي يضبطوا لنا الوضع في ميناء ده جمارك سواكن، يضبطوا لنا الوضع إنه يغيروا لنا المدير. ونحن ما تغييرنا فقط المدير، يعني إحنا زادوا دارين الطاقم الموجود ده يتغير، ما ممكن يعني الطاقم يكون قاعد لما يقارب الثمانية سنة ست سنين، الحاجة دي ما كويسة، مفروض يكون في إحلال للبدل. الحاجة الثانية اللي أنا دار أقولها إنه نتمنى إنه عبر المنصة وعبر الراديو ده بنقى إنه الكلام ده يصل للسلطات العليا، ونحن برضو متواصلين مع يعني قنوات تانية على أساس إنه يعني نعمم الإخفاقات الحاصلة دي. أنا بالكلام حول جمارك سواكن كثير بنفرد له مساحة تانية. حاليا الإشكالات أنا يمكن لخصتها لكم في نقاط معينة، أتمنى إنه عبركم المطالبة بإغالة مدير جمارك دقنا سواكن، وإنه يتم تغيير ويحصل يعني كله خير.
2: وأخيرا مستمعينا الكرام، ومن ولاية القضارف حيث حذر مزارعون من خطورة فشل الموسم الزراعي هذا العام لأسباب عديدة أهمها شح الأمطار. مزيد من التفاصيل مع المزارع حسن أحمد حسن من محلية قلع النحل بالقضارف، فنستمع له.
10: الموسم الزراعي كان مشاكل معروفة كل سنة دي، مشاكل التمويل، مشاكل الفقر والحياة دي. فالسنة الأمطار دون المعدل بتاع السنوات الفاتت حتى لو حسبت لثلاثة سنة وراء، في شح في الأمطار وتذبذب كبير جدا. منطقة قلع النحل عانت يعني كما غيرها من المناطق، عانت من قلة الأمطار وتأخر الخريف بعض الشيء، لكن الحمد لله في 72 ساعة الفاتت دي في أكثر من محل جاءت مطرة، من ضمنها منطقة النحل والمنطقة الجنوبية منها جاءت أمطار، ونتمنى تجينا أمطار. يعني لو جاءتنا أمطار إن شاء الله زي ما يقولوا أهلنا هنا الزور العيش الباكلود الناس بقدروا يتحصلوا عليه. شو حقيقي يعني لو ما جاءتنا مطرتين في الأيام الجاية دي نحن مهددين بفشل الموسم الزراعي، ربما نكون مهددين بالمجاعة. يعني المساحات المزروعة في في في زيادة. أنا بقول في زيادة كيف؟ لأنه البور بور ما في، يعني معظم أراضي الناس تحاول اتخذت حضرت، ورغم صعوبات المدخلات يعني الجاز كل فترة والتانية قاطع، والناس عندهم مشكلة يعني ما في مزارع، معظم المزارعين ما في زول بيشيل كميته، زمان زول بيشيل كمية المحتاج لها في التحضير والزراعة كلها من الوقود. كم مرة حصلت مشكلة بتاعت ندرة بتاعت وقود، حصلت دخلت الناس في مشاكل، بدخل الناس في سوق أسود. الآن الوضع شوية أفضل حالا من الأيام الفاتت. هو توقف الأمطار أدى لتوقف الشغل، يعني في ناس المفروض يزرعوا ويكفوا من الزراعة، في ناس في كديب ويكفوا من الكديب، في رش المبيدات بتاعت الحشائش للزرع وللسمسم وللحياة الثانية برضو كانوا يكفوا منها، لكن قبل يومين جاتنا مطرة بسيطة لكن أدت الناس أمل. لغاية الآن نحن خريف ممكن نقول ما بين 30-40%، لأنه حس كده لو ما جاتنا مطر أكثر من مطرتين بكمية كبيرة، يعني أكثر من 50-60 ملليمتر، ما جاتنا أكثر مطرتين وزيادة خريف حيكون صفر، يعني لأن لغات حاسة دي لسه لسه لسه بدري شديد. خريف موسم مهدد بالفشل. سنة بالأمطار، يعني شح الأمطار، قلة الأمطار. لو ما جاتنا مطرتين في شهر 9 ده يعني فوق 60-70 ولا أقلها 60 مشكلة يعني.
2: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم، وأنا بشكر كل الذين شاركونا فيها، بشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في جولة أخرى، لكم مني أطيب التحايا.
11: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعات ومستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. في حلقة اليوم منمشي لمعسكرات اللجوء في شركة تشاد، حيث تحاول نساء وفتيات سودانيات مواجهة آثار الحرب والنزوح بالعمل واستثمار ما يمتلكنا من مهارات وخبرات في مشروعات صغيرة تساعدهم على إعالة أسر والاستمرار في الحياة. نبدأ مع سرية عبد الله خميس، اللي بتدير متجر صغير داخل المعسكر، بتبيع فيه بعض الاحتياجات البسيطة للأطفال وربات البيوت. سرية تحدثت لدبنجا عن مشروعها وعن طموحها في توسيعه إذا توفر لها رأس مال أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سرية عبد الله خميس لاجية، عندي دكان بسيط كده، عندي بضاعة بسيط زي حلاوة زي بسكويت وكيلة زي إيش كده، لكن مشروع كده هسه ده سخير، لكن هسه برضو كويس. ناس جيران ده بيجي بشيلة زي شوية شوية كده، لكن داير لها مصادر كده للمنظمات. شكرا لكم.
1: من متجر سرية بننتقل لتجربة نجلاء عمر عبد الله، التي استغلت المساحة أمام خيمتها وأنشأت راكوبة صغيرة للبيع لتوفر من خلالها دخل يساعدها وأسرتها على مواجهة أعباء الحياة اليومية. نجلاء تحكي لدبنجا كيف بدت مشروعها وما الذي يمثله لها ولأسرتها.
3: اسمي نجلاء عمر عبد الله من السودان، هسالين في تشات. سويت دكان في قدام بيتنا، عندي راكوبة، عندي حاجات قاعد نفرش، عندي بسكويت وحلاوة وأدبة ملاح كلهم عندي، ودايرة نزيد دكاني ده، دايرة نعمل كبير.
1: ومن مشروع بدأ أمام خيمة صغيرة ننتقل لتجربة أخرى صنعتها ظروف اللجوء. هيبات وهي طالبة جامعية من مدينة نيالة، كانت بتدرس في جامعة بحري قبل الحرب، وصلت إلى معسكر في شركة تشاد، وهناك بدأت مشروع لصناعة المعجنات والفطائر. بتبيع منتجاته داخل المعسكر وبتستخدم العائد في توفير بعض احتياجات أسرتها الأساسية. هيبات تحدثت لدبنجا عن تجربتها وكيف تحولت مهارتها في صناعة المعجنات إلى مصدر دخل للأسرة.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا لاجئة سودانية في دولة تشاد معسكر دقي، وأنا طالبة جامعية في جامعة بحري. نسبة لظروف الحرب في السودان، أنا لجأت إلى دولة تشاد، وحاليا أنا بقيت بصرف عن نفسي عن طريق صنعي للمعجنات والفطائر. عندي برنت صغير اسمه سومة للفطائر. في الأصل الحاجة دي كانت هواية، كنت أنا بهوى أعمل البسكويت الفطائر، حاجات بسيطة، لكن نسبة للظروف الآن بقت لي مصدر دخل. ومن هنا أنا بناشط كل السيدات والبنات إنهم لازم يتعلمن حرفة عشان يقدر يساعدن بها أنفسهم، أو بناشط برضو المنظمات إنه يجيفوا مع النسوان مع البنات في سبل تمكين المرأة اقتصاديا. نحن حاليا الحمد لله داخل المعسكرات في أمان، أو داخل معسكرنا بالتحديد الحمد لله الأمان متوفر. فأنا بقول إنه المنظمات ما تركز مع حكاية العنف زيادة، لأنه الحمد لله داخل المعسكر الكل ينعم بالأمن والاستقرار الحمد لله، ما في قضايا عنف هنا، ما في ضرب بالنسبة للسيدات والفتيات الحمد لله، ما في سرقات بالنسبة للفتيات، ما في عنف ضد المرأة حقيقة، ما في عنف ضد المرأة داخل المعسكر الحمد لله على النعمة دي. بعد ده أنا بناشط إنه المنظمات يجيفوا مع النسوان في قضايا تانية، يركزوا معهم يساعدوهم في قضايا تانية، في قضايا التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي. يساعدوهم في الحياة دي الحاجات اللي احنا حاليا عايزينها, دي الحاجات اللي احنا محتاجين لها. يعلموهم الحرف, الاستغلال المادي, الحاجات دي نحن محتاجين لها. لكن العنف وما العنف نحن ما محتاجين, ما مقصرين الحمد لله والشكر لله. شكرا ومقدرة لكم.
1: ومن المشروعات الفردية الصغيرة بننتقل لتجربة تقوم على التدريب ومشاركة المهارات مع نساء وفتيات أخريات. خديجة هاشم موظفة بوزارة المالية في جنوب دارفور ومديرة مركز التدريب التعاوني بالوزارة أعادت داخل المعسكر تجربة كانت قد بدتها من قبل في مدينة نيالة. خديجة أسست فصل للتدريب المتكامل دربت من خلاله عدد من النساء والفتيات في مجالات مختلفة, بينها صناعة المعجنات والصابون واللغة الإنجليزية والحاسوب والإعلام. خديجة شرحت لدبنجا كيف بدأت التجربة وما الذي تحاول أن تقدمه للنساء والفتيات داخل المعسكر.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا خديجة هاشم إبراهيم, موظفة في وزارة المالية, مدير مركز تنمية وتدريب التعاونين ولاية جنوب دارفور. حاليا لاجئة ما قبل الحرب طبعا, حاليا لاجئة في دولة تشاد, معسكرات شرقي تشاد. نسبة لظروف الحرب والتدهور الاقتصادي الحاصل حقيقة طبعا الناس فقدت كل ما تملك. الحمد لله أنا عندي مركز للتدريب اسمه المتكامل للتدريب وتنمية القدرات البشرية. المركز مؤسس بدري يمكن 2017, اشتغلت عليه كثير في السودان, لكن بعد ظروف الحرب جيت به وجيت هنا تشاد. في الفترة الأولى حقيقة ما فكرت, ما بعد ذلك ذكرت موضوع المركز وافتتحته وباشر نشاطه وندرب في المجالات الطبية, التمريض, الإسعافات الأولية, الصيدلة, المختبرات. عندنا تدريب في الحنة, في الأعمال اليدوية, في الإعلام اشتغلنا فيه في نيالة ما قبل اللجوء, وعسى الحمد لله مباشر نشاطه. يعني الدخل ما زي ما كان قبل الحرب, لكن نقول الحمد لله دي الحاجة اللي قدرنا ان الواحد فيها يعتمد على نفسه ويقدر يعني يسد ولو جزء بسيط من حاجاته. فاليد الأولية أفضل من اليد السفلى, وأنا من دعاة الاعتماد على الذات, وعشان كده من هنا بدعو كل السيدات بل كل المجتمع إن نحن نعتمد على ذاتنا في حاجاتنا. اللي بتديه لنا المنظمات ممكن يكون إضافة, ممكن يكون إضافة, لكن لازم أنت تكون عندك يعني ما تملك. ومن لا يملك قوت يومه لا يملك قراره, ونحن ما دير نزول يتحكم فينا ولا يسيطر فينا عبر لأنه هو يمدنا بقوته وهكذا. عشان كده من هنا نحن بنطالب المجتمع إنه الناس تعتمد على نفسها وتشكل في حاجات كثيرة عشان إنها تقدر توفر احتياجاتها الخاصة. بالنسبة لي في المركز عندي كثير من الإشكالات والتحديات, لكن بإذن الله يعني لو لقينا جهات تعاونت معانا إن شاء الله ممكن الحاجات دي كلها تتذلل وتتيسر. شكرا ومقدرة لكم.
1: وإذا كان التدريب وسيلة لاكتساب مهارات جديدة, فإن التعلم أيضا يظل واحد من أكبر التحديات التي تواجه الأسر في ظروف اللجوء. وهنا نلتقي بأمل وهي معلمة اختارت أن تواصل رسالتها رغم الظروف الصعبة. أسست أمل فصلا مدرسيا يضم مرحلتي الروضة والابتدائي, تحاول من خلاله مساعدة الأطفال على مواصلة تعليمهم رغم محدودية الإمكانيات. أمل تحدثت لدبنجا عن تجربتها مع الأطفال وعن التحديات التي تواجه استمرار الفصل الدراسي.
6: معكم أمل إبراهيم جبريل, لاجئة سودانية في معسكر طوقي. ونسبة لظروف الحرب والله واجهتنا مشاكل كثيرة, لكن حيث الحمد لله هسه افتكرت انه نفتح مدرسة عمل بناتي من الروضة هسي لهيدا ابتدائية وداري المساعدات. وانا كنت طالبة جامعية في جامعة الدقين كلية دعوة دراسات اسلامية تخصص دراسات. شكرا لكم.
1: ومن التعليم ننتقل للصناعات اليدوية حيث وجدت كلتوم في مهاراتها وسيلة أخرى للعمل والإنتاج. أنشأت كلتوم مشغل صغير بتنتج فيه الطواقي والمناديل والهبابات، إلى جانب أعمال أخرى تستفيد في بعضها من المخلفات البلاستيكية. كلتوم تحدثت لتبنكا عن المنتجات التي تصنعها وكيف تحاول الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المعسكر.
7: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، لما الاسم كلتوم قميص علي في معسكر دقي لاجئة سودانية العالم فعلا في معسكر دقي، يعني ما يندمج زر داخل، لكن شغالة في عمل أعمال يدوية، نشتغل مثلا جداعات وفوات مناديل، يعني شغال أي حاجة يعني عشان دار نساعد بها وعشان نربي بها، يعني ما في حاجة تانية، دار مساعدة من جهات المعنية إن شاء الله. يعني شكرا.
1: تجارب مختلفة بدت من متجر صغير وراكوبة أمام خيمة ومعجنات ومشغولات يدوية، ووصلت إلى التدريب والتعليم، لكن يجمع بين هذه التجارب هدف واحد والبحث عن وسيلة للحياة وسط ظروف اللجوء ومساندة الأسر والحفاظ على القدرة على العمل والإنتاج.
8: معكم حنان صالح أحمد موسى من السودان، حاليا لاجهة في الدقة. والله عندي فكرة، بس يعني عندي شغل بسيطة كده، قاعد أجيب حنة محلبية عطور، يعني حياة البسيطة كده من السوق، وقاعد أشتري للنساوين والبنات، يعني حاجة بسيطة كده، يعني ما على ذاك يعني أي، ودارين مساعدة بيقفوا معانا طوالي أي. خلي منظمات بيدينا بنرفع رأس المال.
9: اسمي الشريف الأحمد، عندي الحمام الأدوية، عندي الحبابات وبوغ البراتيل وأي حاجة نعمل، والمهم رسم ما عندي. أشوف الحاور لي برضو شوف لي رسمة شوية ونسيت تخلنا.
1: رغم كل المحاولات دي بتظل الحريب هي الهم الأكبر، وتبغى أمنية العودة للسودان حاضرة في أحاديث كثير من النساء والفتيات. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج كندكات وميارم. شكرا لكل النساء الشاركون تجاربهم وأصواتهم، وشكرا لكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة. تحيات الفريق العامل، وتحياتي أنا سارة تاج السر، وإلى اللقاء.
0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق العاشر من شهر 9 سبتمبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة تستمعون إليها ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية بنسبة نجاح بلغت 69.6%، والطالبة تقى النور من القاهرة تحرز المركز الأول. مقتل 4 أشخاص جراء سقوط مسيرة في مدرمان، وقوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على 3 مناطق في النيل الأزرق. وفد اللجنة الخماسية يلتقي برهان وعقار وعدد من المسؤولين، وعقار يؤكد أن لا حديث عن عملية سياسية قبل انتهاء الحرب. عرمان يدعو المجتمع الدولي للتركيز على وقف الحرب، وسويسرا تنضم للاتحاد الأوروبي في حظر استيراد الذهب السوداني. كانت هذه هي عناوين النشرة. إلى التفاصيل، معكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلن وزير التربية والتعليم الوطنية الأستاذ التهام الزين حجر اليوم عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 رسميا بنسبة نجاح عامة في المسار الأكاديمي بلغت 69.6%. وأوضحت إدارة الامتحانات في مؤتمر صحفي عقدته بالخرطوم إن نسبة النجاح بالمراكز الخارجية البالغة عددها 84 مركزا في 17 دولة بلغت 67.9%. وأوضح إن عدد الجالسين للامتحانات هذا العام بلغ 559,000 طالب، مبينا أن زيادة عدد الجالسين تعتبر مؤشرا لعودة الحياة الطبيعية واتساع فرص الوصول إلى التعليم. وأحرزت الطالبة تقى النور المركز الأول في امتحانات الشهادة السودانية الثانوية بنسبة بلغت 97.7 من مركز الصداقة السودانية في القاهرة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: القسم الأكاديمي جالسون 547,794، نسبة القسم من الجالسين 98%، الناجحون 380,985 طالبا وطالبة، نسبة النجاح 69.5%. الأول طغى النور محمد النور.
0: كشفت مصادر عن مقتل 3 أطفال ورجل في منطقة القرية بمحلية كراري في مدرمان إثر سقوط مسيرة في عدد من المنازل في الساعات الأولى من صباح الخميس. وأوضحت المصادر إن المسيرة سقطت جراء اعتراضها بواسطة المضادات التابعة للجيش، مشيرة إلى نقل المصابين إلى المستشفيات دون تحديد عددهم. وأشارت المصادر إلى سماع دوي انفجارات قوية متتالية مساء الأربعاء وفجر الخميس هزت أجزاء واسعة من مدينتي الخرطوم وأم درمان. أعلن جنود في قوات الدعم السريع أمس سيطرتهم على مناطق مدل، دوكان، أبيغو، بيلبونغ في النيل الأزرق. وتواصل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو تقدمها في النيل الأزرق، بينما تتراجع قوات الدعم السريع عن مواقعها الرئيسية في شمال كردفان. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
2: قدام بس تقدم إن شاء الله، لا تراجع،
3: نحرق قدام في أول المواجهة. والله
2: اللواء التازع جناح الصيني مدل
3: الأولى،
2: كتيبة الأولى السرية الأولى بقيادة جناح ياسين،
3: جناح والله حرقنا قدام الله
2: أكبر.
0: ارتفع عدد قتلى الهجوم بطائرة مسيرة على محكمة أم روابة بولاية شمال كردفان إلى 18 قتيلا حتى مساء أمس الأربعاء بعد وفاة 7 من المصابين متأثرين بجراحهم. وأفادت مصادر طبية في مدينة أم روابة لراديو دبنجا بوفاة 7 من بين نحو 30 جريحا نتيجة تدهور حالتهم الصحية. أطلقت سلطات الاستخبارات بمدينة أبو كرشولة بولاية جنوب كردفان يوم الأربعاء سراح المواطن عبد الرحمن المعروف بالنجومي بعد اعتقال دام 9 أيام تعرض خلاله للضرب والتعذيب. وأفاد ناشطون لراديو دبنجا أن عبد الرحمن اعتقل على خلفية منشورات وتعليقات على فيسبوك انتقد فيها سياسات السلطات وعمليات القتل والنهب التي يتعرض لها مواطنون في المدينة وريفها. كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن تراجع عدد المنظمات الإغاثية في معسكر أم راكوبة للاجئين في ولاية القضارف من 35 منظمة إلى 10 منظمات. وقال فابريزيو مدير الشؤون الإنسانية في منظمة أطباء بلا حدود إن التواجد الإنساني في المعسكر شهد تراجعا حادا، وتعد منظمة أطباء بلا حدود حاليا الجهة الوحيدة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الثانوية في المخيم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أود أن أتساءل لماذا غادرت الجهات الفاعلة في المجال الإنساني المخيم؟ لا يزال هناك الكثير من النساء والأطفال وكبار السن والفئات المستضعفة، فنحن ما زلنا هنا. أنا موجود حاليا في مخيم أمركوب للاجئين في ولاية الإقضارف بالسودان.
0: حذر المزارع إبراهيم عبد الفتاح من مشروع الجزيرة من تورط المزارعين في ديون نتيجة فشل الموسم الزراعي بسبب جفاف الترع الخاصة بالري. وقال في حديثه لراديو دبنجا إنه لو استمر الوضع بالمشروع على ما هو عليه فإن المحصولات المزروعة ستجف وسيفشل الموسم الزراعي. وأضاف لدبانجا بأن معظم المحاصيل الآن أزهرت وبدأت في حمل الثمار، ولكن بسبب نقص المياه بدأ النوار يتساقط من النباتات خاصة محاصيل الذرة والقطن. وأضاف في هذا الخصوص: تضررت مئات المنازل المشيدة بالمواد المحلية كليا وجزئيا، كما تضررت مدرستان جراء الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة عصر أمس في منطقة جلسة التابعة لريف كسلة. وقال مواطنون من القرية إن العاصفة أسفرت عن إصابة أحد المواطنين بجروح جراء سقوط ألواح زنكية. وأشار إلى أن الأضرار شملت انهيار السور الخارجي لمدرسة البنات بالكامل وسقوط أسقف ومباني في مدرستي البنات والبنين والمدرسة القرآنية. التقى وفد اللجنة الخماسية المتمثل في الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والإيجاد والأمم المتحدة أمس رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عقار وعدد من المسؤولين. وقال محمد بن شمباس رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى المعنية بالأزمة السودانية في تصريح صحفي إنابة عن الوفد إن زيارة الوفد تهدف إلى الربط بين جهود الآلية الخماسية المبذولة خارج السودان والمبادرات السودانية داخل البلاد. وأكد بن شمباس بأنه لا يوجد حل عسكري للحرب في السودان. قال مالك عقار نائب رئيس مجلس الصيادة إن المطلوب من اللجنة الخماسية الآن هو وقف الحرب قبل الحديث عن أي عملية سياسية. وقال في تغريدة على منصة إكس عقب اجتماعه بوفد الآلية الخماسية الذي يزور الخرطوم إن اللجنة يجب أن تبدأ بالحديث مع الإمارات حول وقف الحرب باعتبارها الداعم الأساسي للدعم السريع. قالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الإفريقي أنيت ويبر إنها بحثت مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري الخطط المستقبلية للانخراط بين الاتحاد الأوروبي وحكومة السودان والتشاور حول المسار السياسي في الملفات الإقليمية وسبل استعادة الانتقال السياسي المنتظم في البلاد. طالبت لجنة المعلمين السودانيين برفع الحد الأدنى للأجور إلى 370,500 جنيه وسداد كامل المتأخرات والرواتب المحتجزة عن عامي 23 و24. وبحسب لجنة المعلمين فإن متوسط راتب المعلم في البلاد لا يغطي سوى 3% من تكلفة المعيشة الأساسية لأسرة مكونة من 5 أفراد. وقالت اللجنة في دراسة أعدها مكتبها الاجتماعي لشهر سبتمبر 2026 إن تكلفة المعيشة الأساسية للأسرة السودانية دون حساب أي بنود للرفاهية بلغت نحو 4.18 مليون جنيه بما يعادل 643 دولار مقابل متوسط راتب للمعلم يبلغ 128,125 جنيه، أي نحو 19.7 دولار. أكدت قوى ميثاق القاهرة دعمها الكامل لما جاء في بيان أديس أبابا المشترك للقوى المناهضة للحرب الصادر عقب اجتماعها في أثيوبيا يوم 23 أغسطس الماضي. ووصفت بيان القوى المناهضة للحرب بأنه تعبير مهم عن تطور الموقف المدني السوداني وخطوة متقدمة في اتجاه توحيد الصوت المدني وبناء جبهة مدنية متماسكة تعبر عن إرادة السودانيين في السلام والحرية والعدالة والتحول الديمقراطي. وأعلنت قوى ميثاق القاهرة في بيان أنها ستواصل العمل الجاد مع مختلف القوى المدنية لاستكمال حلقات بناء الجبهة المدنية والمركز المدني الموحد على أساس التنسيق والتكامل وتجاوز الانقسامات وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا انطلاق حملة التطعيم ضد الكوليرا بمنطقة طويلة بشمال دارفور، وتهدف الحملة التي تستمر 10 أيام إلى حماية ما لا يقل عن 95,000 شخص، وذلك بدعم من منظمة الصحة العالمية للسلطات المحلية. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، أسفر تفشي الكوليرا الحالي الذي أعلن عنه في شهر يونيو الماضي عن تسجيل ما يقرب من 2900 حالة إصابة و247 حالة وفاة مرتبطة بالمرض في 6 ولايات سودانية. أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن نحو 1300 شخص اضطروا للفرار من منازلهم بسبب تزايد انعدام الأمن الأسبوع الماضي من محلية أمبرو القريبة من الحدود مع تشاد في شمال دارفور وفي النيل الأزرق. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن تدهور الوضع الأمني أجبر أكثر من 3300 شخص على النزوح من عدة قرى في محلية جيسان القريبة من الحدود مع إثيوبيا في ولاية النيل الأزرق. ناشدت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في محلية جيسان والقرى المجاورة والمناطق السكنية المتأثرة والتي تشهد موجات نزوح مستمرة أدت إلى ارتفاع كبير في الاحتياجات الإنسانية. ووصف الأمين العام للمبادرة علي هيو في حديثه لراديو دبنجا الأوضاع الإنسانية بالمأساوية في مناطق جيسان وبقية المدن، وقال وفقا للبيانات الميدانية

0: 3000 أسرة في محافظة باو، وأكثر من 5000 أسرة في محافظة ود الماحي، وأكثر من 20000 أسرة في الدمازين، وأكثر من 7000 أسرة في محافظة الروسيرس. وأضاف قائلا:
1: الأوضاع الإنسانية مأساوية جدا في النيل الأزرق، وأعداد كبيرة جدا للنازحين في من مناطق قيسان والمدن السكرية 12 و11 و12 لمدينة الدمازين، وبعض الناس عالقين لسه في الغرى والوديان. وطبعا المناطق بتشهد عمليات كبيرة جدا يعني، واليوم في مناطق عمليات في منطقة ميديل وبعض المناطق، لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني صعب جدا، وفي أعداد كبيرة جدا أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى مدينة باو ومحافظة قيسان أيضا.
0: أعلنت الأمم المتحدة خروج 79% من شبكة الرعاية التوليدية بالسودان من الخدمة، فيما ظلت تعمل فقط 21% من الشبكة بصورة كاملة. وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان إن تقرير تقييم الحد الأدنى لحزمة الخدمات الأولية والوطنية للصحة الجنسية والإنجابية في حالات الأزمات يكشف أن نحو 21% فقط من شبكة الرعاية التوليدية والوليدية الطارئة في السودان تعمل حاليا بصورة كاملة. وكشف الفريق عن عوائق خطيرة تحول دون وصول النساء والفتيات في دارفور إلى خدمات الصحة والحماية، تشمل انعدام الأمن والفيضانات الموسمية وصعوبة التضاريس. تشهد الأسواق في ولاية سنار ارتفاعا متواصلا في أسعار السلع الاستهلاكية والأدوية والفحوصات الطبية، وسط شكاوى المواطنين من تراجع قدرتهم الشرائية والفجوة الكبيرة بين المرتبات والزيادات المتلاحقة في تكاليف المعيشة. وقال حبن النيل أحد سكان ولاية سنار لراديو دبنجا إن ارتفاع سعر الدولار انعكس بصورة مباشرة على أسعار المواد التموينية والسلع الاستهلاكية، مشيرا إلى زيادات وصفها بالكبيرة في أسعار عدد من السلع الأساسية من بينها الدقيق والسكر. وقالت إسراء محمد وهي مواطنة من سنار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: ارتفاع خيالي أو جنوني بمعنى الكلمة. يعني انت الليلة حاجة اشتريتها مثلا ب10 ممكن تاني يوم تلقاها ب12، يعني انت دوا بتحبوه بتعتمد. انا كنت باخده ب12، السعر ماشي في زيادة في زيادة متضخم لحد يوم اول امس انا بشتري الشريط وصل لحد 22000.
0: قال أحد المعلمين في ولاية سنار إن المشاكل التي تواجه المعلم هي مشكلة الرواتب وعدم قدرته على الاعتماد عليه كليا، كونه لا يغطي الحد الأدنى للاحتياجات وحاجة أسرة المعلم من سكن وأكل وعلاج وترحيل. وقال إن المعلم بسبب عدم كفاية الراتب يلجأ إلى البحث عن وظيفة أخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
3: المعلم بسبب عدم كفاية الراتب يلجأ المعلم لوظيفة أخرى، أيضا الراتب عدم الكفاية بتاعته بسبب ضعف الراتب الأساسي، والراتب أيضا لا يغطي الحد الأدنى للاحتياجات بحيث الأسرة، أسرة المعلم من سكن وأكل وعلاج وترحيل. الآن نحن نرى أنه الراتب بتاع المعلم في ولاية سنار في الدرجة الكاملة هي 25000 جنيه لا غير، مع العلم أن كيلو اللحم اليوم في سنار 50000 جنيه.
0: فرضت سويسرا حظرا على شراء واستيراد ونقل الذهب القادم من السودان في خطوة تستهدف تجفيف أحد أبرز مصادر التمويل التي تسهم في إطالة أمد الحرب. وأعلن المجلس الاتحادي السويسري أن التدابير الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الخميس 10 سبتمبر. انتقد رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر عرمان عدم إعطاء قضية وقف الحرب حيزا كبيرا، رغم أنها قضية الشعب السوداني الأولى والرئيسية التي لم تطرح بقوة. وقال عربان لراديو دبنجا إن قضية تمديد حظر الأسلحة هي قضية مهمة لن تعالج مشاكل الشعب السوداني، وتساءل ماذا خدمت هذه القضية في دارفور لأكثر من 20 عاما. لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لن تكون بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور. وأضاف قائلا:
4: حينما نأتي للقضايا المطروحة الآن في المجلس، القضية التي لم تأخذ حيزا كبيرا وهي قضية شعبنا الأولى بعيد عن كل الأجندات الأخرى هي قضية وقف الحرب ومخاطبة الكارثة الإنسانية وفتح طرق الإغاثة والاتجاه من الحرب إلى السلام. هذه القضية الرئيسية، هذه القضية لم تطرح بقوة رغم

0: المفوض السامي لحقوق الإنسان قد أشار إليها ولكنها ليست مطروحة بقوة. هنالك قضايا أخرى مهمة لكن هذه القضايا لن تعالج مشاكل شعبنا، مثل قضية تمديد حظر الأسلحة، هي قضية مهمة لكن ماذا خدمت هذه القضية في دارفور لأكثر من 20 عام؟ لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لم تكن بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور.
1: الخبر الأخير في النشرة: أدانت الأمانة العامة للقيادة المركزية العليا لضباط وضباط صف وجنود متقاعدي الجيش والشرطة والأمن تضامن استخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوداني وأي محاولات للتستر على هذه الجرائم أو إخفاء الأدلة. وطالبت الأمانة في بيان مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف فورا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتشكيل بعثة لتقصي الحقائق والسماح لها بالدخول الفوري إلى السودان. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا في كل شبر من أرض السودان، وتحية خاصة لكل النازحين واللاجئين في المعسكرات، وإلى كل الباحثين عن الخبز والكرامة والسلام في ظل ظروف القاسية التي بتمر بها بلادنا. وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. من داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث تناقش القرارات والأجندات الدولية والقضايا المتعلقة بالحرب والسلام وأوضاع حقوق الإنسان في السودان، وأهمية بحث تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان والتي تقوم بالرصد والتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وكل انتهاكات حقوق الإنسان التي ما زالت مستمرة باستمرار الحرب. ننتقل من نيران الحرب إلى السلام المستدام، وتبقى قضية وقف الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين والحق في الحياة ورتق النسيج الاجتماعي هي الأولوية التي لا تدانيها أي قضية. فما هو دور الحركة المدنية والحقوقية والقواعد الشعبية في بناء سودان جديد يسعى الجميع بلا تمييز سودان تسوده العدالة والمساواة وسيادة حكم القانون؟ سعيد جدا أن نستضيف معنا في هذه الحلقة القيادي والفاعل الحقوقي والسياسي رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر سعيد عرمان، لنتناول تفاصيل مشاركته في الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، وليحدثنا عن رؤيته للحل الشامل لجذور الأزمة السودانية. أهلا ومرحبا بك أستاذ ياسر عرمان في برنامج حديث اليوم عبر أثير راديو دبنجا.
2: الأعزاء والعزيزات من مستمعي راديو دبنجا في كل أنحاء السودان، إلى ملايين السودانيين النازحين الجوعى الذين يتعرضون لمآسي الحرب والذين تعرضوا للإذلال، إلى الملايين في اليو وفي خارج السودان، إلى أبناء شعبنا جميعا الباحثين عن الخبز والكرامة والمواطنة بلا تمييز، والباحثين عن السلام وعن درء الكارثة الإنسانية العظيمة التي لحقت بشعبنا، إلى جميع بنات وأبناء شعبنا في هذا الظرف الصعب. يجب أن نحافظ على نسيجنا الاجتماعي وعلى علاقاتنا الاجتماعية. وحييكم تحية كبيرة، قد شاركت مع عدد كبير من زملائي في مجلس اجتماعات الدورة 63، ولازمنا نواصل مشاركتنا يوميا ونلتقي بالمجموعات كبيرة من الباحثين عن العدالة والكرامة في كل أنحاء العالم وبالدول وبالمنظمات، ونحاول بقدر الإمكان نجد لمطالب شعبنا وقضايا شعبنا موطئ قدم في الأجندة الدولية. هذا صعب بالذات نسبة لما يدور في كل العالم، ونسبة لتراجع الأجندة الإنسانية، ونسبة لرغبتنا الأكيدة في أجندة وطنية، وأن لا نغاد في اتجاه مصالح لا تخدم بلادنا ولا تخدم شعبنا. ولذلك هنالك عدد من السودانيات والسودانيين الذين عملوا باستمرار في هذا المجلس، لهم التحية. وهنالك أجيال جديدة من الشباب والنساء التقيت بهم في المجلس، فلهم التحية أيضا. حينما نأتي للقضايا المطروحة الآن في المجلس، القضية التي لم تأخذ حيزا كبيرا وهي قضية شعبنا الأولى بعيد عن كل الأجندات الأخرى، هي قضية وقف الحرب ومخاطبة الكارثة الإنسانية وفتح طرق الإغاثة. الاتجاه من الحرب إلى السلام. هذه القضية الرئيسية، هذه القضية لم تطرح بقوة، رغم أن المفوض السامي لحقوق الإنسان قد أشار إليها، ولكنها ليست مطروحة بقوة. هنالك قضايا أخرى مهمة، لكن هذه القضايا لن تعالج مشاكل شعبنا، مثل قضية تمديد حظر الأسلحة. هي قضية مهمة، لكن ماذا خدمت هذه القضية في دارفور لأكثر من 20 عام؟ لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لم تكن بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور. أجندة حقوق الإنسان يجب أن تجد الاهتمام، لأننا نريد أن نبني مجتمع لا يوافق على الإفلات من العقاب، ومجتمع تكون حقوق الإنسان هي الحجر الزاوية الذي يبنى عليه المجتمع حتى تكون الكرامة للجميع. عقدنا اجتماعات عديدة جدا مع منظمات ومع دول، وحاولنا أن نركز على قضية وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية قبل أي قضية أخرى، لأن القضايا الأخرى هي أعراض للحرب. النزوح لن يتوقف طالما استمرت الحرب. ابتداء على المدنيين وعدم حماية المدنيين لن يتم إنجازه إلا بوقف هذه الحرب اللعينة. نحن قوة وطنية سودانية حقيقية، لسنا في جيب أي أحد، ولا نعمل لمصلحة أي أحد، ولا نبتغي إلا مرضات شعبنا التي هي الأساس في كل شيء. في هذه الدورة وجد السودان اهتمام واسع في أجندة الدورة، وكانت هنالك أنشطة جانبية كثيرة شاركنا فيها من سودانيين ومن غير السودانيين ومنظمات مختلفة. كذلك قدمت المفوضية، مفوضية التي كونتها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، المفوضية المستقلة والتي كونت وقدمت تقريرها، والتقرير أشار إلى قضايا مهمة لكنه لم يكتمل حتى الآن. وقد التقينا بمحمد عثمان شاندي رئيس المفوضية مع فريق عمله، وتناقشنا حول تطوير عمل المفوضية وحول التركيز على قضية رئيسية هي قضية جذور الحرب في السودان وأسباب الحرب الحقيقية وكيفية معالجتها حتى تكون هذه الحرب آخر الحروب، وحتى نبني سودان جديد يسع كل السودانيات والسودانيين. هذا يحتاج إلى سلام مستدام. أخطر شيء يواجه شعبنا وأهلنا أن يتتم حلول سريعة، والحلول السريعة لن تعالج قضايا الشعب السوداني. ولذلك في لقائنا مع السيد محمد عثمان شاندي رئيس البعثة الدولية المستقلة لتغص الحقائق بشأن السودان، بالفعل قمنا بطرح القضايا التي تهم شعبنا حقيقة، وإن شعبنا يحتاج إلى سلام مستدام ولا يحتاج إلى حلول هشة تعيد الحرب. أيضا نحن ننظر بصيغة للنهوض الكبير الذي يقوم به شعبنا في الداخل من إضرابات ومن مغاومة للحرب والجوع، وفي ظل انهيار العملة وفي ظل الفقر والمسغبة والانتهاكات التي تدور في كل مناطق الحرب، والقضايا آلاف المفقودين والذين هم في السجون والمعتقلين والأسرى وضرورة إطلاق سراحهم، وهذه قضايا مهمة للغاية. أيضا الاعتداءات الكبيرة التي تتم على النساء والأطفال، أيضا عدم توفر الحد الأدنى من حماية المدنيين في بلادنا، هذه كلها قضايا كبيرة وقضايا عظيمة. أيضا الحق في التنمية وبالذات التنمية بالنسبة للريف، ما ضر بالسودان وما قاده إلى هذه الحرب إلا انهيار الريف وغياب الوجه المنتج للريف. هذا هو ما أدى لوجود الفقراء بالملايين في الريف، والعطالة وسط الشباب، وهو الذي يقود إلى بناء الميليشيات وإلى اتجاه آلاف الشباب لحمل السلاح. ولذلك يجب أن نعيد تنمية حقيقية لريف السودان وأن نرتبط الريف بالمدن، وبدلا من يهاجر الناس بالملايين إلى المدن يجب أن تتجه التنمية والخدمات إلى المدن. هنالك قضايا إسعافية وعاجلة ما يطلبه شعبنا الآن هو حق الحياة، وحق الحياة مرتبط بتوفير الأمن ومتوفير الطعام والأكل ثم السكن ثم العلاج ثم يأتي بعد ذلك التعليم. ولذلك حق الحياة يأتي قبل العملية السياسية. العملية السياسية ربما تهم أكثر النخب، ما يهمنا الآن هو أن نركز على وقف الكارثة الإنسانية، حماية المدنيين، توفير حق الحياة قبل أن نتكلم عن الحوار والعملية السياسية. فالحوار والعملية السياسية لا تتم في أثناء الحرب، شرط الرئيسي لها هو وقف الحرب، وقف النزيف، ثم معالجة جذور الأزمة في السودان. ولذلك ما يهمنا الآن هو كيف تغيف هذه الحرب. هنالك مدن عظيمة مثل مثلث الموت الذي يستهدف الأبيض، الدلنج، كادوغلي، عشرات القرى في ريف كردفان. أيضا يجب أن تشمل بعثة تغطي الحقائق الجرائم التي تمت في كل السودان، وعلى رأس هذه الجرائم بالإضافة إلى ما تم في دارفور، جبال النوبة، النيل الأزرق، أيضا ما تم في النيل الأبيض وفي سنار وفي ولاية الجزيرة وفي الخرطوم من نهب وتدمير يجب أن يحاسب عليه ولا يزغط بالتقادم. كذلك يجب تعويض السودانيين والسودانيات اللي فقدوا كل ما عندهم، يجب أن تطرح قضية التعويض. يجب أن نكون، أنا أدعو أبناء شعبنا في كل مدن وولاية السودان التي تتعرضت للانتهاكات أن يكونوا لجان قاعدية. وأيضا نحن نحتاج لردغ النسيج الاجتماعي ولتضميض الجراحات. ولذلك قضية حقوق الإنسان هي قضية قاعدية في كافة مجتمعنا، يجب أن نعمل فيها من القواعد. ما حكى جلدك مثل الجماهير، والذي يجب أن نبني عليه في الخارج هنالك تراجع للأجندة السياسية السودانية، وهنالك تغليب لقضية والأساس هو ما يقوم به المقاومة التي تشمل الشباب والنساء والمعلمين وأساتذة الجامعات والتجار وجميع فئات شعبنا. كل ذلك مهم. يجب أن تتسع حركة الحقوق المدنية، ويجب أن نبني حركة للحقوق المدنية تعمل من أجل المواطنة بلا تمييز، وتعمل لبناء أجندة جديدة، ويجب أن نعمل على بناء أجندة وطنية لحركة الحقوق المدنية في كل أنحاء السودان وفي داخل وخارج السودان. وشكرا جزيلا.
1: لحد هنا أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري الأستاذ ياسر سعيد عرمان، وتناولنا معه تفاصيل مشاركته في الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: بابانوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نتناول في هذه الحلقة التطورات المتعلقة بالحوار السوداني السوداني الذي دعت إليه حكومة الأمر الواقع في السودان، وما أعقب ذلك من ترحيب من مفوضية الاتحاد الأفريقي. ويسعدنا أن يكون معنا عدد من القيادات الشبابية والفاعلين والمهتمين بقضايا التحول المدني الديمقراطي في السودان للحديث حول الموضوع. نبدأ الحوار مع الأستاذ محمد الصادق. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. بداية، ما رأيك في ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني السوداني؟
2: المباركة بتاعت المفوضية بتاعت الاتحاد الأفريقي للحوار دي هي في الحقيقة بيتمثل التفاف على أي عملية بتاعت يعني سلام حقيقي يمكن أن يعالج إشكالات السودانيين، لأنه زي ما ذكرت انه هو متجاهل اصوات ملايين السودانيين بالداخل والخارج، خاصه منهم الشباب اللي بيعول عليهم يعني السودان، لانه بيمثلوا شريحه كبيره يمكن ان يعني تساهم في بناء مستقبل زاهر للدوله السودانيه. الحوار ده يعني لا يمكن أن يخط لدولة مدنية، ولا يمكن أن يؤدي لإيقاف الحرب في الأساس، بل ممكن يعني يؤدي لعودة الإسلاميين للسلطة وبكافيهم على الحرب يعني البدوة والشنوة دي، ودي ممكن يقطع الطريق أمام الثورة بتاعت الشعب السوداني، وبالتالي بطالنا الأحلام بتاعتنا نحن كشباب في هلمنا بدولة بتاعت سلام وحريات وعدالة.
1: طيب، كلامك شنو حول الضمانات المعلنة من قبل الحكومة بشأن البلاغات الموجهة ضد بعض القوى السياسية ومن بينها الصمود؟
2: فيما يتعلق بالضمانات المؤقتة، افتكر ده دي استهانة بالعقول بتاعتنا كسودانيين. الضمانات دي في محاولة لشرعنة المشاركة تحت مسمى الحصانة الإجرائية، ده معني انه يعني اي زول بيشارك في الحوار ويكون عنده حصانة عشان يقول ما يريد، لكن ده في حد ذاته هو ممكن يكون كرت بتاع ضغط وممكن يأثر على الطرح بتاع المشاركين في الحوار ده، خاصة وإنه التهم الموجهة دي هي كانت كيدية وسياسية يعني، وكذلك الضمانات دي هي برضو بالنسبة لي عبارة عن إجراء سياسي يريدوا الوصول لباطل نمكن يعني، وإن لم يكن هتفعل يعني إجراءات المحاكمات وغيره من جديد يعني.
1: طيب، في رأيك ما الشروط اللازمة لنجاح هذا الحوار؟
2: بعد اطلاعي على البيان بتاع مفوضية الاتحاد الافريقي المرحب بالحوار السوداني سوداني طاره الفريق البرهان، اعتقد انه نحن ما زلنا في ذات الفيلم المكرر اللي بنعرف نهايته من البداية يعني، خاصة انه كلنا او معظم السودانيين هم عارفين انه الفريق البرهان عنده اطماع في السلطة هو وزمرته من نظام الحركة الإسلامية مؤتمر الوطني والواجهات بتاعته، وكلام ده ما قالوا طبعا السودانيين، ذكروا هو ذاته قبل كده. بعتقد انه الحوار ده بيمثل إعادة انتاج لواقع الإخصاء والتهميش، الجعل من فرضية استمرار الحرب ممكن وواقع مواش لحد الآن، خاصة إنه الحوار ده هو هيدار في مناطق سيطرة طرف واحد جست من أطراف الحرب دي وتحت حمايته العسكرية كمان، في نفس الوقت متجاهل يعني ملايين السودانيين المفترض هم يساهموا بآرائهم في الحوار ده، متجاهل السودانيين العايشين في مناطق سيطرة الدعم السري والعايشين في مناطق سيطرة الحركة الشعبية والعايشين في مناطق سيطرة جيش حركة جيش وتحرير السودان، كذلك برضو متجاهل ملايين اللاجئين في دول الجوار والعالم. لذلك أنا بعتقد أنه ده ليس بحوار يمكن أن يعالج جذور الأزمات السودانية. أدت لاشتعال النيران بتاعت الحرب في الدولة بتاعتنا دي، وأدت في نهاية الأمر لتقسيم لدولتين، يعني جنوب السودان والسودان. بل ممكن الحوار ده يعني يؤدي لمزيد من التقسيم للسودان، يمكن أن يكون 3 دولة إضافة للدولتين تنشئ دولة جديدة. الحاجة المؤسفة أنه الاتحاد الإفريقي اللي بنطمع في أنه هو يلعب الدور بتاع الوساطة في التأسيس لحوار جاد وحوار بناء ويمكن أن يكون مثمر ويعالج الإشكالات بتاعت السودان اللي أدت لاستمرار الحروب من زمن طويل وللآن. المؤسف انه الاتحاد الافريقي ده صدق التضليل اللي قام به الفريق البرهان عبر طرحه للرؤيه دي. المتجاهل يعني عشرات التقارير سواء كان عبر المنظمات الدوليه والمنظمات المحليه او غيرها اللي بتحكي عن الواقع اللي عايشينه السودانيين او تحكي عن الكارثه الإنسانية دي. والحقيقة إنه أي حوار في ظل الأوضاع الكارثية الإنسانية المأساوية اللي تكلمت عنها عشرات التقارير دي لا يمكن أن يبدأ بدون يعني هدنة إنسانية. أي حوار جاد وبناء ويمكن أن يكون مثمر في السودان لابد أن يبدأ بهدنة إنسانية، يعني ذلك عبر في إطلاق النار. بعد ذلك يتيه ممرات لدخول المساعدات الإنسانية. والحاجة الواضحة من خلال بيان مفوضية الاتحاد الإفريقي اللي هي الربط، يعني هم بيحاولوا أن يربطوا الحوار ده بالآلية الآلية الخماسية. في نفس الوقت أنا في تقديري ما قامت به الآلية الرباعية هو الأمثل لوضع حد ومعالجة، ويمكن أن يساهم يعني في معالجة جذور الأزمة السودانية دي وينهي معاناة السودانيين، ويمكن أن يعني يوقف الحرب مرة واحدة للأبد. يعني خاصة أنه الآلية الرباعية هي بتكفل الباب، يعني في واحدة من تكفل الباب أمام المخترع بتاعه، بيكفل الباب أمام العودة بتاعت نظام المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية الإرهابية دي. وهو يمكن دي الشرط بتاع تحقيق سلام دائم في السودان، وبالتالي هو أساس الانطلاق نحو العملية بتاعت التحول المدني الديمقراطي. ودي طبعا كان مطلب شعبي ثوري، يعني غرروا السودانيين بإرادتهم، فيهم الشباب بنسبة كبيرة، حينما يعني خرجوا علنا في الثورة بتاعت ديسمبر وأطاحوا بالنظام بتاع الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني.
1: طيب الصادق، ما الدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب في ظل هذه التعقيدات الكثيرة؟ يعني
2: أعتقد أن نتائج الحوار دي هي إن تكون واضحة، وعلى السودانيين أن يدرس وما يجربوا المجرب، يعني أن الحوار ده ماشي لأنه يقود لنظام شمولي آخر وحيؤدي لعودة الإسلاميين للسلطة بتوب جديد. يعني نحن في جنوب كردفان بصفة خاصة وعموم السودان دايرين حوار، ما دايرين انه يكون من فوق، ولا دايرين يعني وساطات هي تسوي مثلا لحلول جاهزه. لان دايرين الهرب دي تجيف عشان المعاناه بتاعت السودانيين دي ذاتها تجيف، وتعود الحياه الاكاديميه والحياه العامه للمواطنين. ويرجعوا الشباب للمدارس والجامعات بدل ما يكونوا وقود للصراعات بتاعت الجنرالات دي. فنحن يعني كشباب بصفة خاصة وكسودانيين بنستحق إنه نعيش في سلام ونعيش في دولة ديمقراطية فيها عدالة ومساواة وفيها حريات. بالنسبة لي زي ما قلت أي حوار ما ببدأ بوقف إطلاق النار، يتيح الفرصة لكل السودانيين يعني يدلوا بآرائهم بحرية كاملة أو يديروا العملية بتاع الحوار بشكل كامل، هو بيكون حوار غير مثمر. وأي ترهيب خارجي بحوار زي الحوار اللي عاوز يجريه الفريق البرهان دي سواء من الاتحاد الافريقي او غيره، بفتكر انه دي خيانه لحلم السودانيين يعني بوطن واحد موحد وديمقراطي وعادل. وبكل وضوح يعني انا بقول انه ما في شرعيه لحوار بيقود طرف من اطراف الحرب دي سواء كان الجيش او الدعم السري، ولا يعني سلام بيتبني على تفكيك الوطن، لأنه حوار من النوع ده النتائج بتاعته بالنسبة لي واضحة، هي بيتأدي لتقسيم السودان واحد ده واحد من المآلات بتاعتها غير المآلات الأخرى. ومهما يكون يعني نحن ما هنجيف مكتوفي الأيدي شباب وكل الفئات بتاع المجتمع السوداني، هتواصل وحنواصل في رفع الصوت بتاعنا المطالب بالوقف بتاع الحرب وحفظ وحدة السودان، وحتما الحق حينتصر يعني.
1: شكرا لك محمد الصادق من القيادات الشبابية المهتمة بقضايا التحول المدني الديمقراطي في السودان. تناولنا في هذا الجزء من اللقاء موقف الشباب من الحوار السوداني السوداني وموقف مفوضية الاتحاد الأفريقي منه، كما ناقشنا شروط نجاح الحوار ودور الشباب والبدائل المطروحة. مستمعينا الأعزاء، نقفنا في هذا الجزء الأول من الحلقة ونلتقي بكم في الجزء الثاني من الحوار مع ضيفنا الأستاذ أشرف إدريس. شكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق العاشر من شهر 9 سبتمبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة تستمعون إليها ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية بنسبة نجاح بلغت 69.6%، والطالبة تقى النور من القاهرة تحرز المركز الأول. مقتل 4 أشخاص جراء سقوط مسيرة في مدرمان، وقوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على 3 مناطق في النيل الأزرق. وفد اللجنة الخماسية يلتقي برهان وعقار وعدد من المسؤولين، وعقار يؤكد أن لا حديث عن عملية سياسية قبل انتهاء الحرب. عرمان يدعو المجتمع الدولي للتركيز على وقف الحرب. وسويسرا تنضم للاتحاد الأوروبي في حظر استيراد الذهب السوداني. كانت هذه هي عناوين النشرة. إلى التفاصيل، معكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلن وزير التربية والتعليم الوطنية الأستاذ التهام الزين حجر اليوم عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 رسميا بنسبة نجاح عامة في المسار الأكاديمي بلغت 69.6%. وأوضحت إدارة الامتحانات في مؤتمر صحفي عقدته بالخرطوم إن نسبة النجاح بالمراكز الخارجية البالغة عددها 84 مركزا في 17 دولة بلغت 67.9%. وأوضح أن عدد الجالسين للامتحانات هذا العام بلغ 559,000 طالب، مبينا أن زيادة عدد الجالسين تعتبر مؤشرا لعودة الحياة الطبيعية واتساع فرص الوصول إلى التعليم. وأحرزت الطالبة تقى النور المركز الأول في امتحانات الشهادة السودانية الثانوية بنسبة بلغت 97.7 من مركز الصداقة السودانية في القاهرة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: القسم الأكاديمي جالسون 547,794، نسبة القسم من الجالسين 98%، الناجحون 380,985 طالبا وطالبة، نسبة النجاح 69.5%. الأول طغى النور محمد النور.
0: كشفت مصادر عن مقتل 3 أطفال ورجل في منطقة القرية بمحلية كراري في مدرمان إثر سقوط مسيرة في عدد من المنازل في الساعات الأولى من صباح الخميس. وأوضحت المصادر إن المسيرة سقطت جراء اعتراضها بواسطة المضادات التابعة للجيش، مشيرة إلى نقل المصابين إلى المستشفيات دون تحديد عددهم. وأشارت المصادر إلى سماع دوي انفجارات قوية متتالية مساء الأربعاء وفجر الخميس هزت أجزاء واسعة من مدينتي الخرطوم وأم درمان. أعلن الجنود في قوات الدعم السريع أمس سيطرتهم على مناطق مدل، دوكان، أبيغو، بيلبونغ في النيل الأزرق. وتواصل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو تقدمها في النيل الأزرق، بينما تتراجع قوات الدعم السريع عن مواقعها الرئيسية في شمال كردفان. وأضاف الجنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
2: قدام بس تقدم إن شاء الله لا تراجع،
3: نحرق قدام في أول المواجهة. والله
2: اللواء التاسع جناح الصيني مدل
3: الأولى،
2: كتيبة الأولى السرية الأولى بقيادة جناح ياسين.
3: والله حرقنا قدام. الله أكبر.
0: ارتفع عدد قتلى الهجوم بطائرة مسيرة على محكمة أم روابة بولاية شمال كردفان إلى 18 قتيلا حتى مساء أمس الأربعاء بعد وفاة 7 من المصابين متأثرين بجراحهم. وأفادت مصادر طبية في مدينة مروابة لراديو دبنجا بوفاة 7 من بين نحو 30 جريحا نتيجة تدهور حالتهم الصحية. أطلقت سلطات الاستخبارات بمدينة أبو كرشولة بولاية جنوب كردفان يوم الأربعاء سراح المواطن عبد الرحمن المعروف بالنجومي بعد اعتقال دام 9 أيام تعرض خلاله للضرب والتعذيب. وأفاد ناشطون لراديو دبنجا أن عبد الرحمن اعتقل على خلفية منشورات وتعليقات على فيسبوك انتقد فيها سياسات السلطات وعمليات القتل والنهب التي يتعرض لها مواطنون في المدينة وريفها. كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن تراجع عدد المنظمات الإغاثية في معسكر أم راكوبة للاجئين في ولاية القضارف من 35 منظمة إلى 10 منظمات. وقال فابريزيو مدير الشؤون الإنسانية في منظمة أطباء بلا حدود إن التواجد الإنساني في المعسكر شهد تراجعا حادا، وتعد منظمة أطباء بلا حدود حاليا الجهة الوحيدة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الثانوية في المخيم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أود أن أتساءل لماذا غادرت الجهات الفاعلة في المجال الإنساني المخيم؟ لا يزال هناك الكثير من النساء والأطفال وكبار السن والفئات المستضعفة، فنحن ما زلنا هنا. أنا موجود حاليا في مخيم أمركوب للاجئين في ولاية القضارف بالسودان.
0: حذر المزارع إبراهيم عبد الفتاح من مشروع الجزيرة من تورط المزارعين في ديون نتيجة فشل الموسم الزراعي بسبب جفاف الترع الخاصة بالري. وقال في حديثه لراديو دبنجا إنه لو استمر الوضع بالمشروع على ما هو عليه فإن المحصولات المزروعة ستجف وسيفشل الموسم الزراعي. وأضاف لدبانجا بأن معظم المحاصيل الآن أزهرت وبدأت في حمل الثمار، ولكن بسبب نقص المياه بدأ النوار يتساقط من النباتات خاصة محاصيل الذرة والقطن. وأضاف في هذا الخصوص: تضررت مئات المنازل المشيدة بالمواد المحلية كليا وجزئيا، كما تضررت مدرستان جراء الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة عصر أمس في منطقة جلسة التابعة لريف كسلة. وقال مواطنون من القرية إن العاصفة أسفرت عن إصابة أحد المواطنين بجروح جراء سقوط ألواح زنكية. وأشار إلى أن الأضرار شملت انهيار السور الخارجي لمدرسة البنات بالكامل وسقوط أسقف ومباني في مدرستي البنات والبنين والمدرسة القرآنية. التقى وفد اللجنة الخماسية المتمثل في الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والإيجاد والأمم المتحدة أمس رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عقار وعدد من المسؤولين. وقال محمد بن شمباس رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى المعنية بالأزمة السودانية في تصريح صحفي إنابة عن الوفد إن زيارة الوفد تهدف إلى الربط بين جهود الآلية الخماسية المبذولة خارج السودان والمبادرات السودانية داخل البلاد. وأكد بن شمباس بأنه لا يوجد حل عسكري للحرب في السودان. قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة إن المطلوب من اللجنة الخماسية الآن هو وقف الحرب قبل الحديث عن أي عملية سياسية. وقال في تغريدة على منصة إكس عقب اجتماعه بوفد الآلية الخماسية الذي يزور الخرطوم إن اللجنة يجب أن تبدأ بالحديث مع الإمارات حول وقف الحرب باعتبارها الداعم الأساسي للدعم السريع. قالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الإفريقي أنيت ويبر إنها بحثت مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري الخطط المستقبلية للانخراط بين الاتحاد الأوروبي وحكومة السودان والتشاور حول المسار السياسي في الملفات الإقليمية وسبل استعادة الانتقال السياسي المنتظم في البلاد. طالبت لجنة المعلمين السودانيين برفع الحد الأدنى للأجور إلى 370,500 جنيه وسداد كامل المتأخرات والرواتب المحتجزة عن عامي 23 و24. وبحسب لجنة المعلمين فإن متوسط راتب المعلم في البلاد لا يغطي سوى 3% من تكلفة المعيشة الأساسية لأسرة مكونة من 5 أفراد. وقالت اللجنة في دراسة أعدها مكتبها الاجتماعي لشهر سبتمبر 2026 إن تكلفة المعيشة الأساسية للأسرة السودانية دون حساب أي بنود للرفاهية بلغت نحو 4.18 مليون جنيه بما يعادل 643 دولار مقابل متوسط راتب للمعلم يبلغ 128,125 جنيه أي نحو 19.7 دولار. أكدت قوى ميثاق القاهرة دعمها الكامل لما جاء في بيان أديس أبابا المشترك للقوى المناهضة للحرب الصادر عقب اجتماعها في أثيوبيا يوم 23 أغسطس الماضي. ووصفت بيان القوى المناهضة للحرب بأنه تعبير مهم عن تطور الموقف المدني السوداني وخطوة متقدمة في اتجاه توحيد الصوت المدني وبناء جبهة مدنية متماسكة تعبر عن إرادة السودانيين في السلام والحرية والعدالة والتحول الديمقراطي. وأعلنت قوى ميثاق القاهرة في بيان أنها ستواصل العمل الجاد مع مختلف القوى المدنية لاستكمال حلقات بناء الجبهة المدنية والمركز المدني الموحد على أساس التنسيق والتكامل وتجاوز الانقسامات وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا انطلاق حملة التطعيم ضد الكوليرا بمنطقة طويلة بشمال دارفور، وتهدف الحملة التي تستمر 10 أيام إلى حماية ما لا يقل عن 95,000 شخص، وذلك بدعم من منظمة الصحة العالمية للسلطات المحلية. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، أسفر تفشي الكوليرا الحالي الذي أعلن عنه في شهر يونيو الماضي عن تسجيل ما يقرب من 2900 حالة إصابة و247 حالة وفاة مرتبطة بالمرض في 6 ولايات سودانية. أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن نحو 1300 شخص اضطروا للفرار من منازلهم بسبب تزايد انعدام الأمن الأسبوع الماضي من محلية أمبرو القريبة من الحدود مع تشاد في شمال دارفور وفي النيل الأزرق. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن تدهور الوضع الأمني أجبر أكثر من 3300 شخص على النزوح من عدة قرى في محلية جيسان القريبة من الحدود مع إثيوبيا في ولاية النيل الأزرق. ناشدت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في محلية جيسان والقرى المجاورة والمناطق السكنية المتأثرة والتي تشهد موجات نزوح مستمرة أدت إلى ارتفاع كبير في الاحتياجات الإنسانية. ووصف الأمين العام للمبادرة علي هيو في حديثه لراديو دبنجا الأوضاع الإنسانية بالمأساوية في مناطق جيسان وبقية المدن، وقال وفقا للبيانات الميدانية يقدر عدد الأسر المتأثرة بأكثر من 3000 أسرة في محافظة باو، وأكثر من 5000 أسرة في محافظة ود الماحي، وأكثر من 20,000 أسرة في الدمازين، وأكثر من 7000 أسرة في محافظة الروسيرس. وأضاف قائلا
5: الأوضاع الإنسانية مأساوية جدا في النيل الأزرق، وأعداد كبيرة جدا للنازحين في من مناطق جيسان ل والمدن السكرية 12 و11 و12 لمدينة الدمازين، وبعض الناس عالقين لسه في الغرى والوديان. وطبعا المناطق بتشهد عمليات كبيرة جدا يعني، واليوم في مناطق عمليات في منطقة ميديل وبعض المناطق، لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني صعب جدا، وفي أعداد كبيرة جدا أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى مدينة باو ومحافظة جيسان أيضا.
0: أعلنت الأمم المتحدة خروج 79% من شبكة الرعاية التوليدية بالسودان من الخدمة، فيما ظلت تعمل فقط 21% من الشبكة بصورة كاملة. وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان إن تقرير تقييم الحد الأدنى لحزمة الخدمات الأولية والوطنية للصحة الجنسية والإنجابية في حالات الأزمات يكشف أن نحو 21% فقط من شبكة الرعاية التوليدية والوليدية الطارئة في

0: عن عوائق خطيرة تحول دون وصول النساء والفتيات في دارفور إلى خدمات الصحة والحماية، تشمل انعدام الأمن والفيضانات الموسمية وصعوبة التضاريس. تشهد الأسواق في ولاية سنار ارتفاعا متواصلا في أسعار السلع الاستهلاكية والأدوية والفحوصات الطبية، وسط شكاوى المواطنين من تراجع قدرتهم الشرائية والفجوة الكبيرة بين المرتبات والزيادات المتلاحقة في تكاليف المعيشة. وقال حبن النيل أحد سكان ولاية سنار لراديو دبنجا إن ارتفاع سعر الدولار انعكس بصورة مباشرة على أسعار المواد التموينية والسلع الاستهلاكية، مشيرا إلى زيادات وصفها بالكبيرة في أسعار عدد من السلع الأساسية من بينها الدقيق والسكر. وقالت إسراء محمد وهي مواطنة من سنار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: ارتفاع خيالي أو جنوني بمعنى الكلمة. يعني أنت الليلة حاجة اشتريتها مثلا ب10 ممكن تاني يوم تلقاها ب12. يعني أنت دوا بتاع حبوب بتعتمد، أنا كنت باخده ب12، السعر ماشي في زيادة في زيادة متضخم لحد يوم أول أمس أنا بشتري الشريط وصل لحد 22,000.
0: قال أحد المعلمين في ولاية سنار إن المشاكل التي تواجه المعلم هي مشكلة الرواتب وعدم قدرته على الاعتماد عليه كليا، كونه لا يغطي الحد الأدنى للاحتياجات وحاجة أسرة المعلم من سكن وأكل وعلاج وترحيل. وقال إن المعلم بسبب عدم كفاية الراتب يلجأ إلى البحث عن وظيفة أخرى، وأضاف في هذا الخصوص:
2: المعلم بسبب عدم كفاية الراتب يلجأ المعلم لوظيفة أخرى، أيضا الراتب عدم الكفاية بتاعته بسبب ضعف الراتب الأساسي، والراتب أيضا لا يغطي الحد الأدنى للاحتياجات بحيث الأسرة، أسرة المعلم من سكن وأكل وعلاج وترحيل. الآن نحن بنرى أنه الراتب بتاع المعلم في ولاية سنار في الدرجة الكاملة 125,000 جنيه لا غير، مع العلم أن كيلو اللحم اليوم في سنار 50,000 جنيه.
0: فرضت سويسرا حظرا على شراء واستيراد ونقل الذهب القادم من السودان في خطوة تستهدف تجفيف أحد أبرز مصادر التمويل التي تسهم في إطالة أمد الحرب. وأعلن المجلس الاتحادي السويسري أن التدابير الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الخميس 10 سبتمبر. انتقد رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر عرمان عدم إعطاء قضية وقف الحرب حيزا كبيرا، رغم أنها قضية الشعب السوداني الأولى والرئيسية التي لم تطرح بقوة. وقال عربان لراديو دبنجا إن قضية تمديد حظر الأسلحة هي قضية مهمة لن تعالج مشاكل الشعب السوداني، وتساءل ماذا خدمت هذه القضية في دارفور لأكثر من 20 عاما. لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لن تكون بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور. وأضاف قائلا:
3: حينما نأتي للقضايا المطروحة الآن في المجلس، القضية التي لم تأخذ حيزا كبيرا وهي قضية شعبنا الأولى بعيد عن كل الأجندات الأخرى هي قضية وقف الحرب ومخاطبة الكارثة الإنسانية وفتح طرق الإغاثة والاتجاه من الحرب إلى السلام. هذه القضية الرئيسية، هذه القضية لم تطرح بقوة، رغم أن المفوض السامي لحقوق الإنسان قد أشار إليها ولكنها ليست مطروحة بقوة. هنالك قضايا أخرى مهمة، لكن هذه القضايا لن تعالج مشاكل شعبنا، مثل قضية تمديد حظر الأسلحة. هي قضية مهمة، لكن ماذا خدمت هذه القضية في دارفور لأكثر من 20 عام؟ لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لم تكن بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور.
0: الخبر الأخير في النشرة: أدانت الأمانة العامة للقيادة المركزية العليا لضباط وضباط صف وجنود متقاعدي الجيش والشرطة والأمن تضامن استخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوداني وأي محاولات للتستر على هذه الجرائم أو إخفاء الأدلة. وطالبت الأمانة في بيان مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف فورا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتشكيل بعثة لتقصي الحقائق والسماح لها بالدخول الفوري إلى السودان. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم.

0: أصحابكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 10 من شهر سبتمبر سنة 2026، وتتابعون فيها الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 بنسبة نجاح 69%.
2: مجموع الناجحين 388,738 طالبا وطالبة، النسبة العامة للنجاح 69.6%.
1: عضوان بالكونغرس الأمريكي يطالبان المجتمع الدولي في رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان بالتدخل الفوري والفاعل للحد من الكارثة الإنسانية في السودان.
3: أهمية الخطاب تأتي مع افتتاح دورة المجلس معنوًا إلى أعضاء مجلس حقوق الإنسان والدول المراقبة وبصورة إلى مجلس الأمن.
1: مزارعو القضارف يحذرون من فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار.
4: شح حقيقي، يعني لو ما جاتنا مطرتين في الأيام الجاية دي نحن مهددين بفشل الموسم الزراعي، وربما نكون مهددين بالمجاعة.
1: شكاوى من تكدس البضائع والازدحام بميناء سواكن.
5: في ظاهرة بتاعت قفل البيبان، ودي ظاهرة يعني ما مقبولة وما ظاهرة يعني مؤسسية ذاته. مؤسسة زي مؤسسة الجمارك مفروض أبوابها تكون مفتوحة.
1: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من نتائج امتحانات الشهادة السودانية، حيث أعلن وزير التعليم والتربية الوطنية الأستاذ التهامي الزين حجر اليوم عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 بنسبة نجاح عامة في المسار الأكاديمي بلغت 69.6%. جاء ذلك في مؤتمر صحفي. مزيد من التفاصيل مستمعنا الكرام مع جزء من هذا المؤتمر الذي أعلنت فيه نتائج امتحانات الشهادة السودانية.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. النتيجة العامة للشهادة الثانوية، عدد مراكز الامتحان 3244 مركزا زائد 89 مركز حرفي، العدد الكلي 3333 مركزا داخل وخارج السودان. مجموع الطلاب المسجلين 570,252 طالبا وطالبة. مجموع الطلاب الجالسين 558,837 طالبا وطالبة. مجموع الناجحين 388,738 طالبا وطالبة، النسبة العامة للنجاح 69.6%. القسم الأكاديمي جالسون 547,794، نسبة القسم من الجالسين 98%، الناجحون 380,985 طالبا وطالبة، نسبة النجاح 69.5%. القسم الفني 8,841، نسبة القسم من الجالسين 1.6%، الناجحون 5,783 طالبا وطالبة، نسبة النجاح في القسم الفني 65.4%. التعليم الديني، الجالسون 2,202 طالبا وطالبة، نسبة القسم من الجالسين 4%، الناجحون 1,970 طالبا وطالبة، نسبة النجاح 89.5%.
2: النسبة العامة 69.6. القسم الأكاديمي عدد المراكز 3054 مركزا. عدد المسجلين 558,880 طالبا وطالبة. عدد الجالسين 547,794 طالبا وطالبة. عدد الناجحين 380,985 طالبا وطالبة. النسبة العامة للنجاح للقسم الأكاديمي 69.5. إحصائية النجاح حسب النوع: عدد البنات جالسون 345,985 طالبا. الناجحات 244.29 طالبا. نسبة النجاح للبنات 70.5%. البنين العدد 201,809. الناجحون 136,956. نسبة النجاح 67.9%. النسبة الكلية للقسم الأكاديمي 5.10. الترتيب للقسم الأكاديمي: الأول طغى النور محمد النور، مراكز الصداقة السودانية القاهرة، النسبة 97.7. الثاني مشترك إسراء سعيد أحمد سعيد، الولاية كسلة، النسبة 97.6. الثاني مشترك منا هشام إسماعيل سري، مراكز الصداقة السودانية القاهرة، النسبة 97.6. الرابع مشترك براء محمد داود محمد، الولاية الخرطوم، النسبة 97.4. الرابع مشترك محمد صالح معتصم الأمين محمد، الولاية نهر النيل، النسبة 97.4. السادس مشترك روان محمد بكري عباس، الولاية نهر النيل، النسبة 97.3. السادس مشترك لما إبراهيم ضيف الله محمد، الولاية النيل الأبيض، النسبة 97.3. الثامن مشترك دعاء البصري عبد الله الجيلي، الولاية الخرطوم، النسبة 97.1. الثامن مشترك رفاء باسل إبراهيم علي، الولاية نهر النيل، النسبة 97.1. الثامن مشترك سارة الأمين محمد بانقا، الولاية البحر الأحمر، النسبة 97.1. الثامن مشترك عثمان محمد عثمان فرح، مراكز الصداقة السودانية القاهرة، النسبة 97.1. الثامن مشترك معالي علي إسماعيل حامد، القنصلية العامة جدة، النسبة 97.1. والأرقام هنا لا تعبر فقط عن أعداد الطلاب، وإنما تحكي حجم العمل واتساع دائرة العودة إلى التعليم. ففي العام 2021 بلغ عدد الجالسين 480,519 طالبا وطالبة، وفي العام 2022 بلغ عدد الطلاب الجالسين 518,000 712 طالبا وطالبة، وفي العام 2023 الدفعة المؤجلة بلغ عدد الطلاب الجالسين للامتحان 226 ألف طالبا وطالبة، وفي عام 2024 بلغ عدد الطلاب 222,404 طالبا وطالبة. أما في هذا العام 2026 فكان عدد الطلاب الجالسين 559 ألف طالبا وطالبة موزعين على 3,333 مركز خارج وداخل السودان، منها 84 مركزا خارج السودان في 17 دولة. إن هذه الزيادة الكبيرة في أعداد الجالسين تمثل مؤشرا مهما على عودة الحياة الطبيعية، على عودة الحياة التعليمية واتساع فرص الوصول للتعليم، وحجم الجهود المبذولة لاستعادة انتظام العملية التعليمية في بلادنا. وفي هذه المناسبة العظيمة أتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات الذين حصدوا اليوم ثمار جهدهم وصبرهم ومثابرتهم. نبارك لهم هذا النجاح، ونهني الأسر والأمهات والآباء والمعلمين والمعلمات ومدارسهم وكل من وقف إلى جانبهم وساندهم حتى وصلوا إلى هذه اللحظة. وأقول لأبنائنا وبناتنا الطالبات، هذه النتيجة ليست نهاية الطريق، وإنما بداية مرحلة جديدة من المسؤولية والعمل وبناء المستقبل. أجعل من العلم طريقا لخدمة وطنكم، فالسودان ينتظر منكم الكثير. أما أبناؤنا وبناتنا الذين لم يحالفهم التوفيق هذه المرة، فنقول لهم لا تجعلوا نتيجة واحدة نهاية لطموحاتكم، فلكل مجتهد فرصة ولكل تعثر بداية جديدة، والقادم أجمل.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ومن الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سويسرا، حيث دعا 2 من أعضاء الكونغرس الأمريكي دعوا مجلس حقوق الإنسان للتدخل الفوري لإيقاف الأزمة الإنسانية والكارثة في السودان، وذلك عبر خطاب إلى أعضاء وملاحظي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مع انطلاق عمل دورته 63. حول هذا الخطاب تحدث إلى جولة السودان اليوم الدكتور محمد صالح ياسين، معلقا على أهمية هذا الخطاب، فنستمع إليه.
7: في إطار الدورة العادية رقم 63 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف، صدر خطاب مهم جدا في يوم افتتاح المجلس، خطاب تضامني من شخصيات أمريكية في الكونغرس الأمريكي، من رجل الكونغرس السيد فرانك وولف، عمل في كونغرس أكثر من 30 عاما واهتم بقضايا السودان، والسيناتور السفير سام براون باك الذي عمل في مناصرة الشعب السوداني لزمن طويل أيضا، وهو الآن يرأس لجنة حقوق الدينية في الكونغرس الأمريكي. أهمية الخطاب تأتي في التوقيت المهم مع افتتاح دورة المجلس، وهو معنون إلى أعضاء مجلس حقوق الإنسان 47 والدول المراقبة، وبصورة إلى مجلس الأمن للأمم المتحدة في نيويورك، وإلى مجلس السلم والأمن الأفريقي. والأهمية تربط في الربط العضوي بين هذه الآليات المكملة لبعض. والخطاب هو في حد ذاته ما جاء من ناشط سياسي أو سوداني أو منظمة حقوقية، بل من شخصيات أمريكية ذات حضور سابق في المجال السياسي والدبلوماسي ومرتبطة بملف الحرية الدينية وحقوق الإنسان، وده بيعطي مدخل جديد إضافي إلى الدوائر الأمريكية والدولية المهتمة بحماية الأقليات وحماية الضحايا وحماية الحريات الدينية، وبرضو بيحول المعاناة بتاعت السودانيين من قضية فقط بتاعت انتهاكات وتوثيق إلى قضية حقوق إنسان شاملة، وما بيقتصر الأمر فقط في الحقوق الدينية فقط، وإنما يمشي لأبعد من كده في التركيز على الحق في الحياة والغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم، وأهم ما فيه المطالبة بإيقاف الحرب. وهذا مهم جدا لأنه المدخل فوقه مدخل أخلاقي ومدخل حقوقي، ويتجاوز الإطار الضيق من فقط مسألة حقوق إنسان وحماية ومساءلة، وبيدعم القضية السودانية في خارج الدوائر السودانية التقليدية، ودي أهمية أو قيمة سياسية مضافة للخطاب. وأهمية الخطاب في إنه السودان أو الشعب السوداني ما عاد منسي من الدوائر المؤثرة الأمريكية، خاصة في عدم وجود الولايات المتحدة الأمريكية في داخل أروقة المجلس أو عضوية المجلس حقوق الإنسان. وده بيدي بعد إنه الشعب السوداني ما أصبح منسي وعنده حضور قوي على مستوى حتى الرسمي والغير الرسمي والدوائر ذات النفوذ في السياسة الأمريكية. برضو بيعطي بعد خاص لمسألة حماية جميع السودانيين بدون تمييز، المواطنة بدون تمييز، وحرية الدين والمعتقد. ده برضو من بيعطي إشارة من الموقع الذي يشغله براون باك، ده بيضيف بعد للخطاب. وزي ما قلت إنه الطبيعة السياسية أو الإنسانية أو الحقوقية صادرة من شخصيتين عندهم خبرة سياسية وحقوقية، وفي افتتاح المجلس تزداد دلالته في التوقيت اللي جاء فوقه، لأنه ما صدر بعد نهاية المجلس أو بعد اتخاذ القرار، إنما بيدي أو بيخطر القائمين على أمر السودان بأهمية النظر لقضية انتهاكات حقوق الإنسان وضرورة وقف الحرب من منظور متكامل، وهو المقصود منه التأثير على مواقف الدول والوفود وخلق الوزن الذي يتكافأ مع حجم الكارثة الإنسانية والكارثة الحقوقية والكارثة الدستورية والظلم الواقع على الشعب السوداني. وإنه الخطاب في حد ذاته بالإضافة للتوقيت المحتوى بتاعه يعني محتوى قوي جدا، لأنه ركز على القضايا الأساسية والقضايا الجوهرية وليس الأعراض الناتجة عن الحرب. والخطاب أيضا دعم.
1: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم ومن شرق السودان، حيث اشتكى مواطنون في ميناء عثمان دقنة بمدينة سواكن من تكدس البضائع وازدحام المتعاملين داخل المكاتب. مزيد من التفاصيل مع المواطن نوري محمد عمر.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة في راديو دبنجا، أنا شاكر لإتاحة الفرصة وللاستضافة إنه ننقل إشكالات مدينة سواكن عبر الراديو، وإنه نكون قدرنا إنه نحن يعني نساهم في إنه إشكالات كثيرة تتحلوا، والراديو قاعد يعني قاعد يتناول عبر المنصة حاجات كثيرة وإشكالات كثيرة. عموما أنا دار أتكلم عن محطة جمارك دقنة سواكن وإخفاق هذا السيد المدير. أنا ألخص لكم الحاجة دي كسبا للزمن في نقاط معينة، إنه يا أخي السيد المدير سعادة العميد دكتور عصمت وشيك شغال في انه هو يعني ممكن نقول انه متسيطر او متريس يعني في العمل داخل الميناء بشكل كامل، ما في صلاحيات لضباط تانين او ما في صلاحيات بالتناوب عشان على الاقل ما يكون في تكدس، ومعروف كل المؤسسات دي فيها تناوب والشغل متقسم. الشيء الثاني في ظاهره بتاعت قفل البيبان، ودي ظاهره يعني ما مقبوله وما ظاهره يعني مؤسسية ذاته، مؤسسة زي مؤسسة الجمارك، مؤسسة بتغذي الدولة السودانية دي بنسبة كبيرة، مفروض أبوابها تكون مفتوحة اضافه الى انه البيبان مقفله، اضافه الى انه في تقدس داخل مكتب المدير. ده بيوضح انه يا اخي في خلل مفروض الاداره العليا تعاين له. الشيء الثاني نضيف انه المكتب التنفيذي الموجود مكتب تنفيذي غير مهني، ومكتب تنفيذي ما قاعد يشتغل بمهنيه زي ما برضه السيد المدير في حد نفسه برضه قاعد يشتغل في بخياره فوجوز بين المجتمعات. بيشتغل للدار يشتغل له، ويرفض للدار يرفض له، وبامانه هو تفاصيل التخفيضات والانزالات والحاجات دي هي واقفه اصلا من اداره الجمارك. والسيد المدير بصلاحيته الشخصيه وبتجاوزاته الشخصيه لقرار الجمارك السودانيه ول يعني خزينه الدوله وزاره الماليه قاعد يخفض للدار يخفض، وقاعد يرفض للدار يرفض. والحاجه دي عملت يعني اشكالات كثيره في سواكن، منها انه الناس بقت بتشوف انه في يعني في المعامله فرز. الحاجه دي نتج عنها انه باب السيد المدير ده عنده ما يقارب الاربع باب ولا الثلاثه باب مكسورين، ويمكن هم موثقين ومعانا. والحاجه دي برضو ده مؤشر خطير، يعني اذا احنا دارنا نشوف انه الحاجات دي هي حاجه عاديه يبقى ده اشكال كثير. احنا من هنا بنناشد وزير الداخليه وبنناشد مدير عام شرطه الجمارك انه يا اخي يضبطوا لنا الوضع في ميناء ده جمارك سواكي، يضبطوا لنا الوضع انه يغيروا لنا المدير. ونحن ما تغييرنا فقط المدير، يعني احنا زادوا دارين الطاقم الموجود ده يتغير. ما ممكن يعني الطاقم يكون قاعد لما يقارب الثمانيه سنه ست سنين، الحاجه دي ما كويسه، المفروض يكون في احلال للبال. الحاجه الثانيه اللي انا دار اقولها انه نتمنى انه عبر المنصه وعبر الراديو ده بنقى انه الكلام ده يصل للسلطات العليا، ونحن برضه متواصلين مع يعني قنوات تانية على أساس إنه يعني نعمم الإخفاقات الحاصلة دي. أنا بالكلام حول الجمارك ساكن كثير، بنفرد له مساحة تانية. حاليا الإشكالات أنا يمكن لخصتها لكم في نقاط معينة، أتمنى إنه عبركم المطالبة بغالب مدير دقنا مدير جمارك دقنا سواكن، وإنه يتم تغيير ويحصل يعني كله خير.
1: وأخيرا مستمعينا الكرام، ومن ولاية القضارف حيث حذر مزارعون من خطورة فشل الموسم الزراعي هذا العام لأسباب عديدة أهمها شح الأمطار. مزيد من التفاصيل مع المزارع حسن أحمد حسن من محلية قلع النحل بالقضارف، فنستمع له.
8: الموسم الزراعي كان مشاكل معروفة كل سنة دي، مشاكل التمويل، مشاكل الفقر والحياة دي. فالسنة الأمطار دون المعدل بتاع السنوات الفاتت، حتى لو حسبت لثلاثة سنة وراء، في شح في الأمطار وتذبذب كبير جدا. منطقة قلع النحل عانت يعني كما غيرها من المناطق، عانت من قلة الأمطار وتأخر الخريف بعض الشيء. لكن الحمد لله في 72 ساعة الفاتت دي في أكثر من محل جاءت مطرة، من ضمنها منطقة قلع النحل والمنطقة الجنوبية منها جاءت أمطار، ونتمنى تجينا أمطار. يعني لو جاتنا أمطار إن شاء الله زي ما يقولوا أهل هنا الزور العيش الباكلود الناس بقدروا يتحصلوا عليه. شح حقيقي، يعني لو ما جاتنا مطرتين في الأيام الجاية دي نحن مهددين بفشل الموسم الزراعي، وربما نكون مهددين بالمجاعة. يعني المساحات المزروعة في زيادة، أنا بقول في زيادة. كيف؟ لأنه البور ما في، يعني معظم أراضي الناس تحاول اتهدت حضرت، ورغم صعوبات المدخلات يعني الجهاز كل فترة والتانية قاطع، والناس عندهم مشكلة. يعني ما في مزارع، معظم المزارعين ما في زول بيشيل كمية، وزمان زول بيشيل كمية المحتاج لها في التحضير والزراعة كلها من الوقود. كم مرة حصلت مشكلة بتاعت ندرة بتاعت وقود، حصلت دخلت الناس في مشاكل، بدخل الناس في سوق أسود. الآن الوضع شوية أفضل حالا من الأيام الفاتت. هو توقف الأمطار أدى لتوقف الشغل، يعني في ناس مفروض يزرعوا ويقفوا من الزراعة، في ناس في كريب يقفوا من الكريب، في رش المبيدات بتاعت الحشائش للزرع وللسمسم وللحياة الثانية برضو كانوا يقفوا منها. لكن قبل يومين جاتنا مطرة بسيطة لكن أدت الناس أمل. لغاية الآن نحن خريف ممكن نقول ما بين 30-40%، لانه حاسه كده لو ما جاتنا مطر اكثر من مطرتين بكميه كبيره، يعني اكثر من 50-60 ملم، ما جاتنا اكثر مطرتين وزياده، الخريف حيكون صفر. يعني لان لغات حاسه دي لسه لسه لسه بدري شديد. خريف موسم مهدد بالفشل. السنه بالامطار يعني شح الامطار قله الامطار. لو ما جاتنا مطرتين في شهر 9 ده يعني فوق ال 60 70 ولا اقل 60 مشكله يعني.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم، وأنا بشكر كل الذين شاركونا فيها، بشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في جولة أخرى. ليكم مني أطيب التحايا.
9: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. في حلقة اليوم بنمشي لمعسكرات اللجوء في شرق تشاد، حيث تحاول نساء وفتيات سودانيات مواجهة آثار الحرب والنزوح بالعمل واستثمار ما يمتلكنا من مهارات وخبرات في مشروعات صغيرة تساعدهم على إعالة أسر والاستمرار في الحياة. بنبدأ مع سرية عبد الله خميس، اللي بتدير متجر صغير داخل المعسكر، بتبيع فيه بعض الاحتياجات البسيطة للأطفال وربات البيوت. سرية تحدثت لدبنجا عن مشروعها وعن طموحها في توسيعه إذا توفر لها رأس مال أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سرية عبد الله خميس لاجية، عندي دكان بسيط كده، عندي بضاعة بسيط زي حلاوة زي بسكويت وكيلة زي إيش كده، لكن مشروع كده هسه ده صغير، لكن هسه برضو كويس. ناس جيران ده بيجي بشيلة زي شوية شوية كده، لكن داير لها مصادة كده للمنظمات. شكرا لك.
1: من متجر سوريا بننتقل لتجربة نجلاء عمر عبد الله، التي استغلت المساحة أمام خيمتها وأنشأت راكوبة صغيرة للبيع لتوفر من خلالها دخل يساعدها وأسرتها على مواجهة أعباء الحياة اليومية. نجلاء تحكي لدبنجا كيف بدت مشروعها وما الذي يمثله لها ولأسرتها.
3: اسمي نجلاء عمر عبد الله، من السودان، هسه في تشات. سويت دكان في قدام بيتنا، عندي راكوبة، عندي حاجات قاعد نفرش، عندي بسكويت وحلاوة وأدبة ملاح كلهم عندي، ودايرة نزيد دكان دايرة نعمل كبير.
1: ومن مشروع بدأ أمام خيمة صغيرة ننتقل لتجربة أخرى صنعتها ظروف اللجوء. هيبات وهي طالبة جامعية من مدينة نيالة، كانت بتدرس في جامعة بحري قبل الحرب، وصلت إلى معسكر في شرق تشاد، وهناك بدأت مشروع لصناعة المعجنات والفطائر. بتبيع منتجاته داخل المعسكر وبتستخدم العائد في توفير بعض احتياجات أسرتها الأساسية. هيبات تحدثت لدبنجا عن تجربتها وكيف تحولت مهارتها في صناعة المعجنات إلى مصدر دخل للأسرة.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا لاجئة سودانية في دولة تشاد معسكر دقي، وأنا طالبة جامعية في جامعة بحري. نسبة لظروف الحرب في السودان، أنا لجأت إلى دولة تشاد، وحاليا أنا بقيت بصرف عن نفسي عن طريق صنعي للمعجنات والفطائر. عندي برنت صغير اسمه سومة للفطائر. في الأصل الحاجة دي كانت هواية، كنت أنا بهوى أعمل البسكويت الفطائر، حاجات بسيطة، لكن نسبة للظروف الآن بقت لي مصدر لمصدر دخل. ومن هنا أنا بناشط كل السيدات والبنات إنهم لازم يتعلمن حرفة عشان يقدر يساعدن بها أنفسهم، أو بناشط برضو المنظمات إنه يجيفوا مع النسوان مع البنات في سبل تمكين المرأة اقتصاديا. نحن حاليا الحمد لله داخل المعسكرات في أمان، أو داخل معسكرنا بالتحديد الحمد لله الأمان متوفر. فأنا بقول إنه المنظمات ما تركز مع حكاية العنف زيادة، لأنه الحمد لله داخل المعسكر الكل ينعم بالأمن والاستقرار الحمد لله. ما في قضايا عنف هنا، ما في ضرب بالنسبة للسيدات وللفتيات، الحمد لله ما في سرقات بالنسبة للفتيات، ما في عنف ضد المرأة حقيقة، ما في عنف ضد المرأة داخل المعسكر الحمد لله على النعمة دي. بعد ده أنا بناشط إنه المنظمات يجيفوا مع النسوان في قضايا تانية، يركزوا معهم يساعدوهم في قضايا تانية، في قضايا التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي.
5: يساعدوهم في الحياة دي الحاجات اللي احنا حاليا عايزينها, دي الحاجات اللي احنا محتاجين لها, يعلموهم الحرف, الاستغلال المادي, الحاجات دي احنا محتاجين لها. لكن العنف وما العنف احنا ما محتاجين, ما مقصرين الحمد لله والشكر لله. شكرا ومقدرة لكم.
1: ومن المشروعات الفردية الصغيرة بننتقل لتجربة تقوم على التدريب ومشاركة المهارات مع نساء وفتيات أخريات. خديجة هاشم موظفة بوزارة المالية في جنوب دارفور ومديرة مركز التدريب التعاوني بالوزارة أعادت داخل المعسكر تجربة كانت قد بدتها من قبل في مدينة نيالا. خديجة أسست فصل للتدريب المتكامل دربت من خلاله عدد من النساء والفتيات في مجالات مختلفة بينها صناعة المعجنات والصابون واللغة الإنجليزية والحاسوب والإعلام. خديجة شرحت لدبنجا كيف بدأت التجربة وما الذي تحاول أن تقدمه للنساء والفتيات داخل المعسكر.
6: السلام عليكم ورحمة الله. أنا خديجة هاشم إبراهيم موظفة في وزارة المالية مدير مركز تنمية وتدريب التعاونين ولاية جنوب دارفور. حاليا لاجئة ما قبل الحرب طبعا, حاليا لاجئة في دولة تشاد معسكرات شرقي تشاد. نسبة لظروف الحرب والتدهور الاقتصادي الحاصل حقيقة طبعا الناس فقدت كل ما تملك. الحمد لله أنا عندي مركز للتدريب اسمه المتكامل للتدريب وتنمية القدرات البشرية. المركز مؤسس بدري يمكن 2017, اشتغلت عليه كثير في السودان, لكن بعد ظروف الحرب جيت به وجيت هنا تشاد. في الفترة الأولى حقيقة ما فكرت, ما بعد ذلك ذكرت موضوع المركز وافتتحته وباشر نشاطه وندرب في المجالات الطبية, التمريض, الإسعافات الأولية, الصيدلة, المختبرات, عندنا تدريب في الحنة, في الأعمال اليدوية, في الإعلام اشتغلنا فيه في نيالة ما قبل اللجوء, وعسى الحمد لله مباشر نشاطه. يعني الدخل ما زي ما كان قبل الحرب, لكن نقول الحمد لله دي الحاجة اللي قدرنا ان الواحد فيها يعتمد عليه نفسه ويقدر يعني يسيت ولو جزء بسيط من حاجاته. فاليد الأولية أفضل من اليد السفلى, وأنا من دعاة الاعتماد على الذات, وعشان كده من هنا بدعو كل السيدات بل كل المجتمع إن نحن نعتمد على ذاتنا في حاجاتنا. اللي بتديه لنا المنظمات ممكن يكون إضافة, لكن لازم أنت تكون عندك يعني ما تملك, ومن لا يملك قوت يومه لا يملك قراره. ونحن ما دارين زول يتحكم فينا ولا يسيطر فينا عبر لأنه هو يمدنا بقوته وهكذا. عشان كده من هنا نحن بنطالب المجتمع إنه الناس تعتمد على نفسها وتشكل في حاجات كثيرة عشان إنها تقدر توفر احتياجاتها الخاصة. بالنسبة لي في المركز عندي كثير من الإشكالات والتحديات, لكن بإذن الله يعني لو لقينا جهات اتعاونت معانا إن شاء الله ممكن الحاجات دي كلها تتذلل وتتيسر. ساكرة ومقدرة ليكم.
1: وإذا كان التدريب وسيلة لاكتساب مهارات جديدة, فإن التعلم أيضا يظل واحد من أكبر التحديات التي تواجه الأسر في ظروف اللجوء. وهنا نلتقي بأمل وهي معلمة اختارت أن تواصل رسالتها رغم الظروف الصعبة. أسست أمل فصلا مدرسيا يضم مرحلتي الروضة والابتدائي, تحاول من خلاله مساعدة الأطفال على مواصلة تعليمهم رغم محدودية الإمكانيات. أمل تحدثت لدبنجا عن تجربتها مع الأطفال وعن التحديات التي تواجه استمرار الفصل الدراسي.
7: معكم أمل إبراهيم جبريل, لاجئة سودانية في معسكر طوقي. ونسبة لظروف الحرب والله واجهتنا مشاكل كثيرة, لكن حيث الحمد لله هسه افتكرت انه نفتح مدرسة عمل بنات من الروضة هسي لهيدا ابتدائية ودارين مساعدات. وانا كنت طالبة جامعية في جامعة الدقين كلية دعوة دراسات اسلامية تخصص دراسات. شكرا لكم.
1: ومن التعليم ننتقل للصناعات اليدوية حيث وجدت كلثوم في مهاراتها وسيلة أخرى للعمل والإنتاج. أنشأت كلثوم مشغل صغير بتنتج فيه الطواقي والمناديل والهبابات، إلى جانب أعمال أخرى تستفيد في بعضها من المخلفات البلاستيكية. كلثوم تحدثت لدبنكا عن المنتجات التي تصنعها وكيف تحاول الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المعسكر.
8: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، لما الاسم كلثوم قميص علي في معسكر دقي لاجئة سودانية العام فانا في معسكر دقي، يعني ما يندمج زر داخل، لكن شغالة في من دي أعمال يدوية، نشتغل مثلا جداعات وفوات مناديل، يعني شغال أي حاجة يعني عشان دار نساعد بها وعشان نربي بها، يعني ما في حاجة تانية، دار مساعدة من جهات المعنية إن شاء الله. يعني شكرا.
1: تجارب مختلفة بدت من متجر صغير وراكوبة أمام خيمة ومعجنات ومشغولات يدوية، ووصلت إلى التدريب والتعليم، لكن يجمع بين هذه التجارب هدف واحد والبحث عن وسيلة للحياة وسط ظروف اللجوء ومساندة الأسر والحفاظ على القدرة على العمل والإنتاج.
9: معكم حنان صالح أحمد موسى من السودان، حالياً لاجهة في الدقة. والله عندي فكرة، بس يعني عندي شغل بسيطة كده، قاعد أجيب حنة محلبية عطور، يعني حياة البسيطة كده من السوق، وقاعد أشتري للنساوين والبنات، يعني حاجة بسيطة كده، يعني ما على ذاك يعني أي، ودارين مساعدة بيقفوا معانا طوالي. أي خلي منظمات بيدينا بنرفع رأس المال.
10: اسمي الشريف الله أحمد، عندي الحمام الأدوية، عندي الحبابات وبوغ البراتيل وأي حاجة نعمل، والمهم رسم ما عندي. أشوف الحاور لي برضو، شوف لي رسمة شوية ونسي نتخلنا.
1: رغم كل المحاولات دي بتظل الحرب هي الهم الأكبر، وتبغى أمنية العودة للسودان حاضرة في أحاديث كثير من النساء والفتيات. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. شكرا لكل النساء الشاركون تجاربهم وأصواتهم، وشكرا لكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة. تحيات الفريق العامل، وتحياتي أنا سارة تاجسر، وإلى اللقاء.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق العاشر من شهر 9 سبتمبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة تستمعون إليها ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية بنسبة نجاح بلغت 69.6%، والطالبة تقى النور من القاهرة تحرز المركز الأول. مقتل 4 أشخاص جراء سقوط مسيرة في مدرمان، وقوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على 3 مناطق في النيل الأزرق. وفد اللجنة الخماسية يلتقي برهان وعقار وعدد من المسؤولين، وعقار يؤكد أن لا حديث عن عملية سياسية قبل انتهاء الحرب. عرمان يدعو المجتمع الدولي للتركيز على وقف الحرب، وسويسرا تنضم للاتحاد الأوروبي في حظر استيراد الذهب السوداني. كانت هذه هي عناوين النشرة. إلى التفاصيل، معكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلن وزير التربية والتعليم الوطنية الأستاذ التهام الزين حجر اليوم عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 رسميا بنسبة نجاح عامة في المسار الأكاديمي بلغت 69.6%. وأوضحت إدارة الامتحانات في مؤتمر صحفي عقدته بالخرطوم إن نسبة النجاح بالمراكز الخارجية البالغة عددها 84 مركزا في 17 دولة بلغت 67.9%. وأوضح أن عدد الجالسين للامتحانات هذا العام بلغ 559,000 طالب، مبينا أن زيادة عدد الجالسين تعتبر مؤشرا لعودة الحياة الطبيعية واتساع فرص الوصول إلى التعليم. وأحرزت الطالبة تقى النور المركز الأول في امتحانات الشهادة السودانية الثانوية بنسبة بلغت 97.7 من مركز الصداقة السودانية في القاهرة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: القسم الأكاديمي جالسون 547,794، نسبة القسم من الجالسين 98%، الناجحون 380,985 طالبا وطالبة، نسبة النجاح 69.5%. الأول طغى النور محمد النور.
0: كشفت مصادر عن مقتل 3 أطفال ورجل في منطقة القرية بمحلية كراري في مدرمان إثر سقوط مسيرة في عدد من المنازل في الساعات الأولى من صباح الخميس. وأوضحت المصادر إن المسيرة سقطت جراء اعتراضها بواسطة المضادات التابعة للجيش، مشيرة إلى نقل المصابين إلى المستشفيات دون تحديد عددهم. وأشارت المصادر إلى سماع دوي انفجارات قوية متتالية مساء الأربعاء وفجر الخميس هزت أجزاء واسعة من مدينتي الخرطوم وأم درمان. أعلن الجنود في قوات الدعم السريع أمس سيطرتهم على مناطق مدل، دوكان، أبيغو، بيلبونغ في النيل الأزرق. وتواصل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو تقدمها في النيل الأزرق، بينما تتراجع قوات الدعم السريع عن مواقعها الرئيسية في شمال كردفان. وأضاف الجنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
2: قدام بس تقدم إن شاء الله لا تراجع،
3: نحرق قدام في أول المواجهة. والله
2: اللواء التازع جناح الصيني مدل
3: الأولى
2: كتيبة الأولى السرية الأولى بقيادة جناح ياسين،
3: جناح والله حرقنا قدام الله
2: أكبر.
0: ارتفع عدد قتلى الهجوم بطائرة مسيرة على محكمة أم روابة بولاية شمال كردفان إلى 18 قتيلا حتى مساء أمس الأربعاء بعد وفاة 7 من المصابين متأثرين بجراحهم. وأفادت مصادر طبية في مدينة مروابة لراديو دبنجا بوفاة 7 من بين نحو 30 جريحا نتيجة تدهور حالتهم الصحية. أطلقت سلطات الاستخبارات بمدينة أبو كرشولة بولاية جنوب كردفان يوم الأربعاء سراح المواطن عبد الرحمن المعروف بالنجومي بعد اعتقال دام 9 أيام تعرض خلاله للضرب والتعذيب. وأفاد ناشطون لراديو دبنجا أن عبد الرحمن اعتقل على خلفية منشورات وتعليقات على فيسبوك انتقد فيها سياسات السلطات وعمليات القتل والنهب التي يتعرض لها مواطنون في المدينة وريفها. كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن تراجع عدد المنظمات الإغاثية في معسكر أم راكوبة للاجئين في ولاية القضارف من 35 منظمة إلى 10 منظمات. وقال فابريزيو مدير الشؤون الإنسانية في منظمة أطباء بلا حدود إن التواجد الإنساني في المعسكر شهد تراجعا حادا، وتعد منظمة أطباء بلا حدود حاليا الجهة الوحيدة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الثانوية في المخيم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أود أن أتساءل لماذا غادرت الجهات الفاعلة في المجال الإنساني المخيم؟ لا يزال هناك الكثير من النساء والأطفال وكبار السن والفئات المستضعفة، فنحن ما زلنا هنا. أنا موجود حاليا في مخيم أمر كوبا للاجئين في ولاية القضارف بالسودان.
0: حذر المزارع إبراهيم عبد الفتاح من مشروع الجزيرة من تورط المزارعين في ديون نتيجة فشل الموسم الزراعي بسبب جفاف الترع الخاصة بالري. وقال في حديثه لراديو دبنجا إنه لو استمر الوضع بالمشروع على ما هو عليه فإن المحصولات المزروعة ستجف وسيفشل الموسم الزراعي. وأضاف لدبانجا بأن معظم المحاصيل الآن أزهرت وبدأت في حمل الثمار، ولكن بسبب نقص المياه بدأ النوار يتساقط من النباتات خاصة محاصيل الذرة والقطن. وأضاف في هذا الخصوص: تضررت مئات المنازل المشيدة بالمواد المحلية كليا وجزئيا، كما تضررت مدرستان جراء الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة عصر أمس في منطقة جلسة التابعة لريف كسلة. وقال مواطنون من القرية إن العاصفة أسفرت عن إصابة أحد المواطنين بجروح جراء سقوط ألواح زنكية. وأشار إلى أن الأضرار شملت انهيار السور الخارجي لمدرسة البنات بالكامل وسقوط أسقف ومباني في مدرستي البنات والبنين والمدرسة القرآنية. التقى وفد اللجنة الخماسية المتمثل في الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والإيجاد والأمم المتحدة أمس رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عقار وعدد من المسؤولين. وقال محمد بن شمباس رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى المعنية بالأزمة السودانية في تصريح صحفي إنابة عن الوفد إن زيارة الوفد تهدف إلى الربط بين جهود الآلية الخماسية المبذولة خارج السودان والمبادرات السودانية داخل البلاد. وأكد بن شمباس بأنه لا يوجد حل عسكري للحرب في السودان. قال مالك عقار نائب رئيس مجلس الصيادة إن المطلوب من اللجنة الخماسية الآن هو وقف الحرب قبل الحديث عن أي عملية سياسية. وقال في تغريدة على منصة إكس عقب اجتماعه بوفد الآلية الخماسية الذي يزور الخرطوم إن اللجنة يجب أن تبدأ بالحديث مع الإمارات حول وقف الحرب باعتبارها الداعم الأساسي للدعم السريع. قالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الإفريقي أنيت ويبر إنها بحثت مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري الخطط المستقبلية للانخراط بين الاتحاد الأوروبي وحكومة السودان والتشاور حول المسار السياسي في الملفات الإقليمية وسبل استعادة الانتقال السياسي المنتظم في البلاد. طالبت لجنة المعلمين السودانيين برفع الحد الأدنى للأجور إلى 370,500 جنيه وسداد كامل المتأخرات والرواتب المحتجزة عن عامي 23 و24. وبحسب لجنة المعلمين فإن متوسط راتب المعلم في البلاد لا يغطي سوى 3% من تكلفة المعيشة الأساسية لأسرة مكونة من 5 أفراد. وقالت اللجنة في دراسة أعدها مكتبها الاجتماعي لشهر سبتمبر 2026 إن تكلفة المعيشة الأساسية للأسرة السودانية دون حساب أي بنود للرفاهية بلغت نحو 4.18 مليون جنيه بما يعادل 643 دولار مقابل متوسط راتب للمعلم يبلغ 128,125 جنيه أي نحو 19.7 دولار. أكدت قوى ميثاق القاهرة دعمها الكامل لما جاء في بيان أديس أبابا المشترك للقوى المناهضة للحرب الصادر عقب اجتماعها في أثيوبيا يوم 23 أغسطس الماضي. ووصفت بيان القوى المناهضة للحرب بأنه تعبير مهم عن تطور الموقف المدني السوداني وخطوة متقدمة في اتجاه توحيد الصوت المدني وبناء جبهة مدنية متماسكة تعبر عن إرادة السودانيين في السلام والحرية والعدالة والتحول الديمقراطي. وأعلنت قوى ميثاق القاهرة في بيان أنها ستواصل العمل الجاد مع مختلف القوى المدنية لاستكمال حلقات بناء الجبهة المدنية والمركز المدني الموحد على أساس التنسيق والتكامل وتجاوز الانقسامات وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا انطلاق حملة التطعيم ضد الكوليرا بمنطقة طويلة بشمال دارفور، وتهدف الحملة التي تستمر 10 أيام إلى حماية ما لا يقل عن 95,000 شخص، وذلك بدعم من منظمة الصحة العالمية للسلطات المحلية. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، أسفر تفشي الكوليرا الحالي الذي أعلن عنه في شهر يونيو الماضي عن تسجيل ما يقرب من 2900 حالة إصابة و247 حالة وفاة مرتبطة بالمرض في 6 ولايات سودانية. أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن نحو 1300 شخص اضطروا للفرار من منازلهم بسبب تزايد انعدام الأمن الأسبوع الماضي من محلية أمبرو القريبة من الحدود مع تشاد في شمال دارفور وفي النيل الأزرق. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن تدهور الوضع الأمني أجبر أكثر من 3300 شخص على النزوح من عدة قرى في محلية جيسان القريبة من الحدود مع إثيوبيا في ولاية النيل الأزرق. ناشدت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في محلية جيسان والقرى المجاورة والمناطق السكنية المتأثرة والتي تشهد موجات نزوح مستمرة أدت إلى ارتفاع كبير في الاحتياجات الإنسانية. ووصف الأمين العام للمبادرة علي هيو في حديثه لراديو دبنجا الأوضاع الإنسانية بالمأساوية في مناطق جيسان وبقية المدن، وقال وفقا للبيانات الميدانية يقدر عدد الأسر المتأثرة بأكثر من 3000 أسرة في محافظة باو، وأكثر من 5000 أسرة في محافظة ود الماحي، وأكثر من 20,000 أسرة في الدمازين، وأكثر من 7000 أسرة في محافظة الروسيرس. وأضاف قائلا
5: الأوضاع الإنسانية مأساوية جدا في النيل الأزرق، وأعداد كبيرة جدا للنازحين في من مناطق جيسان ل والمدن السكرية 12 و11 و12 لمدينة الدمازين، وبعض الناس عالقين لسه في الغرى والوديان. وطبعا المناطق بتشهد عمليات كبيرة جدا يعني، واليوم في مناطق عمليات في منطقة تميديل وبعض المناطق، لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني صعب جدا، وفي أعداد كبيرة جدا أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى مدينة باو ومحافظة جيسان أيضا.
0: أعلنت الأمم المتحدة خروج 79% من شبكة الرعاية التوليدية بالسودان من الخدمة، فيما ظلت تعمل فقط 21% من الشبكة بصورة كاملة. وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان إن تقرير تقييم الحد الأدنى لحزمة الخدمات الأولية والوطنية للصحة الجنسية والإنجابية

0: طارئة في السودان تعمل حاليا بصورة كاملة. وكشف الفريق عن عوائق خطيرة تحول دون وصول النساء والفتيات في دارفور إلى خدمات الصحة والحماية، تشمل انعدام الأمن والفيضانات الموسمية وصعوبة التضاريس. تشهد الأسواق في ولاية سنار ارتفاعا متواصلا في أسعار السلع الاستهلاكية والأدوية والفحوصات الطبية، وسط شكاوى المواطنين من تراجع قدرتهم الشرائية والفجوة الكبيرة بين المرتبات والزيادات المتلاحقة في تكاليف المعيشة. وقال حبن النيل أحد سكان ولاية سنار لراديو دبنجا إن ارتفاع سعر الدولار انعكس بصورة مباشرة على أسعار المواد التموينية والسلع الاستهلاكية، مشيرا إلى زيادات وصفها بالكبيرة في أسعار عدد من السلع الأساسية من بينها الدقيق والسكر. وقالت إسراء محمد وهي مواطنة من سنار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: ارتفاع خيالي أو جنوني بمعنى الكلمة. يعني أنت الليلة حاجة اشتريتها مثلا ب10 ممكن تاني يوم تلقاها ب12. يعني عندي دواء بتاع حبوب بتعتمد، أنا كنت باخده ب12، السعر ماشي في زيادة متضخم لحد يوم أول أمس أنا بشتري الشريط وصل لحد 22,000.
0: قال أحد المعلمين في ولاية سنار إن المشاكل التي تواجه المعلم هي مشكلة الرواتب وعدم قدرته على الاعتماد عليه كليا، كونه لا يغطي الحد الأدنى للاحتياجات وحاجة أسرة المعلم من سكن وأكل وعلاج وترحيل. وقال إن المعلم بسبب عدم كفاية الراتب يلجأ إلى البحث عن وظيفة أخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
2: المعلم بسبب عدم كفاية الراتب يلجأ المعلم لوظيفة أخرى. أيضا الراتب عدم الكفاية بتاعته بسبب ضعف الراتب الأساسي، والراتب أيضا لا يغطي الحد الأدنى للاحتياجات بحق الأسرة، أسرة المعلم من سكن وأكل وعلاج وترحيل. الآن نحن نرى أنه الراتب بتاع المعلم في ولاية سنار في الدرجة الكاملة 125,000 جنيه لا غير، مع العلم أن كيلو اللحم اليوم في سنار 50,000 جنيه.
0: فرضت سويسرا حظرا على شراء واستيراد ونقل الذهب القادم من السودان في خطوة تستهدف تجفيف أحد أبرز مصادر التمويل التي تسهم في إطالة أمد الحرب. وأعلن المجلس الاتحادي السويسري أن التدابير الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الخميس 10 سبتمبر. انتقد رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر عرمان عدم إعطاء قضية وقف الحرب حيزا كبيرا، رغم أنها قضية الشعب السوداني الأولى والرئيسية التي لم تطرح بقوة. وقال عربان لراديو دبنجا إن قضية تمديد حظر الأسلحة هي قضية مهمة لن تعالج مشاكل الشعب السوداني، وتساءل ماذا خدمت هذه القضية في دارفور لأكثر من 20 عاما. لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لن تكون بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور. وأضاف قائلا:
3: حينما نأتي للقضايا المطروحة الآن في المجلس، القضية التي لم تأخذ حيزا كبيرا وهي قضية شعبنا الأولى بعيد عن كل الأجندات الأخرى هي قضية وقف الحرب ومخاطبة الكارثة الإنسانية وفتح طرق الإغاثة والاتجاه من الحرب إلى السلام. هذه القضية الرئيسية، هذه القضية لم تطرح بقوة، رغم أن المفوض السامي لحقوق الإنسان قد أشار إليها ولكنها ليست مطروحة بقوة. هنالك قضايا أخرى مهمة، لكن هذه القضايا لن تعالج مشاكل شعبنا، مثل قضية تمديد حظر الأسلحة. هي قضية مهمة، لكن ماذا خدمت هذه القضية في دارفور لأكثر من 20 عام؟ لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لم تكن بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور.
0: الخبر الأخير في النشرة: أدانت الأمانة العامة للقيادة المركزية العليا لضباط وضباط صف وجنود متقاعدي الجيش والشرطة والأمن تضامن استخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوداني وأي محاولات للتستر على هذه الجرائم أو إخفاء الأدلة. وطالبت الأمانة في بيان مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف فورا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتشكيل بعثة لتقصي الحقائق والسماح لها بالدخول الفوري إلى السودان. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كندكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة، ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب برز المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ديحة عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة للحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح، بحد من نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية الشايلين سلاح على العرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقعهم، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر. ودي مسألة مهمة جدا، إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن أنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجودهم اللي ممكن نسميه فيزيكالي يعني يعني يعني وجود كشخصيات اعتبارية. ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في إنه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground on the ground، يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة والمسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي إنه المراقبة بتتم on the ground، يعني يعني كمية المدن اللي ضربت، كمية الغور اللي ضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو أو أو أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف الحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. ودل بهمة لما نقول منظر النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارة وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة، يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد غرار على الورق؟
2: إن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تغنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي. لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة، سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه، لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط ل أي تفاوض، ولا أستخدم كلمة تسوية، أستخدم كلمة التفاوض، عدم الإفلات من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصرهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات، وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بيضعف قدرة الأطراف المتحاربة على إنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حاسة بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بتفتكر عندها القدرة في إنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا حسا القرار ده والمساعي الخاصة بإنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحس المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة تحت الأطراف ذاتها المتحاربة في إنه نوقف الحرب هي العامل الأساسي في إنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لإنه تتشلل القدرات بتحت الأطراف دي. أكيد أي محاولة إنه الأطراف بتحت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
3: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
4: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء اللي هو أصلا هي الحرب هي اللي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية، بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم بتحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في إنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس للوصول إلى سلام، والسلام هو اللي بيضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
3: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوسع الجرائم؟
4: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في إنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في إنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين إنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو، ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي، حق الصحفيين والصحفيات إنهم يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه ما بتتوفر أدوات بتاعت حماية للصحفيين والصحفيات.
3: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
4: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم حس على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب، هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي هي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي، هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع يعني مساومات، تخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخدة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول و ارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
3: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وميارب.
0: كنداكات وميارب، كنداكات وميارب، برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: من المعسكرات.
1: واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
0: نظرة حول الحياة في المعسكر.
2: في هذه المعسكر وشكر لمنظمة.
3: كلمة سيدة فانتا فونا.
0: أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.
4: سامعين الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من داخل المعسكرات. في الحلقة دي بنسلط الضوء من خلالها على واحدة من مآسي الحرب الدائرة في البلاد لأكثر من 3 سنوات. وطبعا أنتم عارفين أنه عدد كبير جدا من المواطنين نزحوا من دارفور من 5 ولايات واستغروا في معسكرات بشرق جاد. وفي كل مرة يعقد فيها امتحان الشهادة السودانية بتبرز تحديات ومعوقات بتواجه آلاف الطلاب في شرق جاد. الشاهد أنه قبل 10 شهور تم إخطار الطلاب أنهم حيجلسوا للامتحانات، ولكن مضت 10 شهور والطلاب في حيرة، هم ومعلميهم وأولياء أمورهم. مرحب بكم، نحييكم من داخل معسكر دقي بشرق جاد، ونحاول نتعرف على حجم المعاناة اللي بيعيش الطلاب وأولياء أمورهم ومعلميهم. في البداية معانا طالبة، مرحب بك، احكي لنا الحاصل شنو؟
5: وزارة التربية والتعليم، نحن طلاب شهادة سودانية في لاجئين في معسكر هاي في دولة تشاد، في معسكر تشاد للاجئين. نحن هسي عندنا قريبا سنة وحاجة قاعدين نقرأ، وتقول هسي الناس تقول لنا امتحان ما فيه وحاجة بالشكل ده. نحن عندنا فترة كتير كان عايشين في المعاناة وشنو مع الحرب، هسي طلعنا جينا الحمد لله هنا في تشاد استقبلونا باحسن استقبال، فتح لنا المدارس انه قاعدين ندرسه، لكن هسي بيقولوا لنا امتحان ما فيه، قام بخطموا لنا معنويات وهذا بالشكل ده. يمكن تراعوا عن مشاعرنا ده، وأن إحنا حسي والله عايشين في حالة نفسية كده ما يحفوزات، يجب علينا أن إحنا نمتحنوا امتحان.
4: ودي وليت أمر لعدد من الطلاب. مرحب بك أستاذة.
6: كيفكم؟ كويسين الحمد لله. لطلاب جميع الطلاب الشهادة السودانية. أي والله أنا ولد أمر لطالبة، ولد أمر لأخواتي 2 توأم. يعني نحن والله انتظرنا الامتحانات دي كتير، يعني كلاجئين في معسكر دبي. يعني أنا عندي يعني ممكن أقول تحديات كبيرة، من تحديات يعني أخواتي التوأم اللي جبتهم من الطينة هم معسكرتلهم، يعني جاي من بعيد شديد جبتهم عشان يمتحنوا الشهادة السودانية هنا معانا في أقلم والدايبة جاي في معسكر دقي. يعني طيلة الفترة دي هم يعني قاعدين معي هنا في المعسكر، فده تحدي كبير شديد من فترة شهر 9 لحد تاريخ اليوم، يعني شهر 9 الجاي. يعني بيعملوا حكاية ماشى سنة كاملة، انتظرنا الامتحانات دي كتير والله، وحتى يعني نفسيتهم شوية كده اتدمرت. تشوف بعض الطلبة دي يعني بيقوا لا بيقروا، بيقول لك يا أخي الامتحانات دي ما عرفت جبتين، لما الكتب خدتها تاني يرجعوا يجتهدوا، تاني يرجعوا يخلوا. يعني المدرسة دي يوم بيمشوا، يوم بيمشوا عشان ما ينسوا اللي قاعدين يقروا، عشان ما ينقطوا. على حس إنه منهم أمل إنه الليلة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، بكرة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، ومنتظرين والله. ويعني أخواتي الاثنين دل طبعا أمي قاعدة هناك في تولم، يعني أخواتي الاثنين دل أمي تضرب كلها مرة تسأل إنتوا لسه ما جابوا لكم الجدول، امتحاناتكم دي لسه أهما تجون راجعين. يعني الحاجة جرت شديد والله، حتى يعني هم بيقولوا حسي لحد بعد الخريف ده يعني كم ما لقينا امتحاننا احنا بنرجع خلاص، يعني يأسوا. وبالتالي برضه يعني زولا جات من بعيد شديد، يعني احنا جينا من الخرطوم من درمان، جات من بعيد شديد. يعني كان بتقري في مدارس دكتور ابو زر الكودة، هسي جبتها هنا في معسكر خاطة، يعني تقول الله الحرب دي يعني احنا أثرت فينا كثير. جينا يعني قعدنا في مركز بتاع لجوء وبرضه أمل نقول بكرة نمتحن الليلة نمتحن ما نلقى طريقة إن نمتحن. شوف لنا حلل بعد الخريف ده خلينا نطلع من المعسكر إن شاء الله كان نرجع الخرطوم. فيعني أنا بقول لسه الوضع ما آمن الشارع كعب نحن والله ما باقي اللي يفكوا يعني أنت الزلة اللي قاهم قاعدين وهم بينتظروا للامتحان فبيحنن عليه وبمش المدرسة بيحاول يجتمع يعني حتى بنحاول نوريهم. يعني أنا برضو قاعدة في المجلس التربوي حق طلاب الشهادة السودانية بنمشي المدرسة مرة بندعمهم نقول لهم انتوا خليكم قاعدين. الشباب برضو بقول يا جماعة احنا نمشي وين نعمل شنو نرجع نمتحن وين نجري نمشي ناس تمشي ليبيا نمشي يعني الشباب برضو عندهم فكرة. لا نقول لهم انتوا الزمن ده كله قاعدتوا انتصرتوا الامتحانات دي ف ما تمشوا انتظروا صبرتوا الكثير وباقي القليل نقول لهم كده يعني قالنا صبروا. فياريت لو أمكنتم إلى كل من له سلطة في له يد هنا في مركز لجوء معسكر دقي في تشات يعني كل من له يد بناشد وبهات يعني كأنا أم للطلاب وممتحنين وبقول يا جماعة يلا همه لك الله جيبوا يدكم معانا جيبوا معانا جيبوا امتحانات للعيال ده خليهم يمتحنوا. حتى لو سمعوا بس حاجة انه كده من السودان يقولوا ده نتيجاتهم ده تصهر بقول لك لا احنا خلاص معنا كمان عندنا امتحانات. فياريت تشدوا حيلكم معانا وتساندونا وتجيبوا معانا وتجيبوا لهم الامتحانات دي وترفعوا لهم من معنوياتهم شوية انه الواحد حتى لو هو لقى الحاجة اللي هو عايزة في المحل اللي قاعد فيه مهما كان المحل شين لو قاعد شجرة بيقعد فيه لكن لو ما بيلقى الحاجة اللي هو عايزة ما بيتمسك انه يقعد في الحتة دي. يعني بقول لك احنا نمشي بس دي كلمة بقت اخر حاجة يقول لك نمشي بس ما في طريقة تانية. نحاول نصبر فيه نقول الخريف الطريق مقفول كده انتوا يجتهدوا معانا شوية وقفوا معانا شوية ويجيبوا لهم الامتحان عليك الله.
4: ومعانا طالب اخر برضه بيحكي شعورهم وهم في انتظار الامتحانات.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة أنا دار أتكلم عن موضوع امتحانات الشهادة السودانية. وأنا واحد من طلاب الشهادة السودانية يعني دارس أحكي لكم عن معاناتنا والشعور الحاسين به اتجاه إنه نحن منتظرين الامتحان. تمام نحن بدأنا الدراسة من شهر 9 للآن نحن منتظرين الموضوع الامتحانات يعني كل مرة بيحدد لنا وقت فبيقوم بيلغوا الوقت ده بيحدد وقت لقدام يعني عملوا الكلام ده لمدة 3-4 مرات وده سبب من أسباب إنه الناس تيأس. تمام بس في جزء كبير من الطلاب يأسوا وأنا من ضمنهم صراحة كده يعني ما بقول لكم لا أنا ما من ضمنهم كده أنا يعني من ضمن الناس اللي يأسوا من ضمن يعني يأست فترة وشجعت فترة ويعني الأوضاع بتاعتي متقلبة فلسة حاليا لأنه نحن أصلا ما شايفين ضوء يعني ناس كبيرة قامت مشت شافت أشغالها في الناس رجعوا حاولوا إنه يشوفوا مواضيع أخرى في الجمال مرقوا عشان يشوفوا مستقبلهم ذاته عشان الكلام دي نحن منتظرين لمدة سنة كاملة نحن ما في أي تقدم ما في أي ضوء بدون ضوء والضوء بيخفت. تمام يعني ما بدون ثبات كده في مكان واحد تمام وما بدون إقرار في مكان واحد يعني نحن منتظرين دائما إنه يدونا ضوء. السيد نحن للآن ما عندنا أي ضوء ما عندنا أي إشارة ما عندنا هدف كده في النهاية يورونا ليه عشان نحن نقوم نقرأ عشانه عشان أسي كده حاليا في جماعة كتار طلاب كمية خلوا القراية جزء بسيط بس قاعدين نراجع ونحن ذاتنا أسي في المدرسة عددنا من كم 60 نفر يعني أسي بقينا 15 نفر 16 نفر يعني عدد قليل شديد. تمام وبنحاول انه نجتهد نحن بقدر الامكان لكن برضو نحن محتاجين منكم انكم تضووا لنا طريقنا, لانه بيئسنا فعلا ونحن هسي ظننا بيكم عالي, ما تخيبوا ظننا ان شاء الله. نحن قاعدين منتظرينكم يا جماعة بأخبار جديدة, أهداف جديدة, تمام, ومنتظرين الامتحان إن شاء الله عن طريق كدينكم انتم. فشكرا, لأنه بلدنا منتجانا بهناك وانتم عارفين الحاصل علينا وعارفين الحاصل كله. فشكرا لكم.
4: وبنلتقي الأستاذة أنوار علي جمعة الرئيسة التنسيقية المرأة بالمعسكر, وهي ولية أمر برضو في ذات الحين.
8: طيب, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم أنوار علم جمعة, رئيسة المرأة بالمعسكر. أنا شاكرة ومقدرة لكل الجهات المسؤولة عن التعليم, وخاصة حكومة التشات, ودائما قاني ناشط بوزارة التربية والتعليم السودان, وزي ما قالوا حكسير بناشدهم بأنه الطلاب لم زي ما قال يتوقفون على الامتحان, وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق, وزي ما قال يئسوا لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم. إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان قائم على ذاته ولا ما قائم, لو زي ما قال فرد يعني جماعة إحنا نعرف زي ما قال كلاجين موجودين في المعسكر في المعسكرات, وزي ما قال أنا كأم تلميذة تلميذة بأنه ممتحنة, أنا زي ما قال ساية في درب التعليم. وحقيقة حس الأطفال الطلبة زي ما قال واقفين وقاعدين وقائمين, وزي ما قال لين يعرفوا إنه الامتحان بس 200. نشكر ومقدر, وزي ما قال نشكر كل الجهات التي زي ما قال يساعدونا الطلاب لمس في الامتحانات, وزي ما قال إحنا بس حارسين النتيجة والقرار النهائي. وشكرا جزيلا.
4: ده جانب من معاناة أبنائنا وبناتنا في شرق تشاد ومن داخل معسكر دقي. في الحلقة الجاية حنكشف المزيد والمثير بخصوص تأخر امتحانات الشهادة السودانية عن الطلاب الموجودين في شرق تشاد. لمن نلقاكم في حلقة قادمة في برنامج من المعسكرات. لكم عاطر التحايا وإلى
9: من المعسكرات.
0: من المعسكرات
1: تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
0: نظرة حول الحياة في المعسكر
2: في هذه المعسكر, وشكر لمنظمة
3: كلمة سيدة فانتا فونا.
0: أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق العاشر من شهر 9 سبتمبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة تستمعون إليها ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية بنسبة نجاح بلغت 69.6%، والطالبة تقى النور من القاهرة تحرز المركز الأول. مقتل 4 أشخاص جراء سقوط مسيرة في مدرمان، وقوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على 3 مناطق في النيل الأزرق. وفد اللجنة الخماسية يلتقي برهان وعقار وعدد من المسؤولين، وعقار يؤكد أن لا حديث عن عملية سياسية قبل انتهاء الحرب. عرمان يدعو المجتمع الدولي للتركيز على وقف الحرب، وسويسرا تنضم للاتحاد الأوروبي في حظر استيراد الذهب السوداني. كانت هذه هي عناوين النشرة. إلى التفاصيل معكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلن وزير التربية والتعليم الوطنية الأستاذ التهامي الزين حجر اليوم عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 رسميا بنسبة نجاح عامة في المسار الأكاديمي بلغت 69.6%. وأوضحت إدارة الامتحانات في مؤتمر صحفي عقدته بالخرطوم إن نسبة النجاح بالمراكز الخارجية البالغة عددها 84 مركزا في 17 دولة بلغت 67.9%. وأوضح إن عدد الجالسين للامتحانات هذا العام بلغ 559,000 طالب، مبينا أن زيادة عدد الجالسين تعتبر مؤشرا لعودة الحياة الطبيعية واتساع فرص الوصول إلى التعليم. وأحرزت الطالبة تقى النور المركز الأول في امتحانات الشهادة السودانية الثانوية بنسبة بلغت 97.7 من مركز الصداقة السودانية في القاهرة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: القسم الأكاديمي جالسون 547,794، نسبة القسم من الجالسين 98%، الناجحون 380,985 طالبا وطالبة، نسبة النجاح 69.5%. الأول طغى النور محمد النور.
0: كشفت مصادر عن مقتل 3 أطفال ورجل في منطقة القرية بمحلية كراري في مدرمان إثر سقوط مسيرة في عدد من المنازل في الساعات الأولى من صباح الخميس. وأوضحت المصادر إن المسيرة سقطت جراء اعتراضها بواسطة المضادات التابعة للجيش، مشيرة إلى نقل المصابين إلى المستشفيات دون تحديد عددهم. وأشارت المصادر إلى سماع دوي انفجارات قوية متتالية مساء الأربعاء وفجر الخميس هزت أجزاء واسعة من مدينتي الخرطوم وأم درمان. أعلن جنود في قوات الدعم السريع أمس سيطرتهم على مناطق مدل، دوكان، أبيغو، بيلبونغ في النيل الأزرق. وتواصل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو تقدمها في النيل الأزرق، بينما تتراجع قوات الدعم السريع عن مواقعها الرئيسية في شمال كردفان. وأضاف الجنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
2: قدام بس تقدم إن شاء الله لا تراجع،
3: نحرق قدام في أول المواجهة. والله
2: اللواء التازع جناح الصيني مدل
3: الأولى
2: كتيبة الأولى السرية الأولى بقيادة جناح ياسين،
3: والله حرقنا قدام الله أكبر.
0: ارتفع عدد قتلى الهجوم بطائرة مسيرة على محكمة أم روابة بولاية شمال كردفان إلى 18 قتيلا حتى مساء أمس الأربعاء بعد وفاة 7 من المصابين متأثرين بجراحهم. وأفادت مصادر طبية في مدينة أم روابة لراديو دبنجا بوفاة 7 من بين نحو 30 جريحا نتيجة تدهور حالتهم الصحية. أطلقت سلطات الاستخبارات بمدينة أبو كرشولة بولاية جنوب كردفان يوم الأربعاء سراح المواطن عبد الرحمن المعروف بالنجومي بعد اعتقال دام 9 أيام تعرض خلاله للضرب والتعذيب. وأفاد ناشطون لراديو دبنجا أن عبد الرحمن اعتقل على خلفية منشورات وتعليقات على فيسبوك انتقد فيها سياسات السلطات وعمليات القتل والنهب التي يتعرض لها مواطنون في المدينة وريفها. كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن تراجع عدد المنظمات الإغاثية في معسكر أم راكوبة للاجئين في ولاية القضارف من 35 منظمة إلى 10 منظمات. وقال فابريزيو مدير الشؤون الإنسانية في منظمة أطباء بلا حدود إن التواجد الإنساني في المعسكر شهد تراجعا حادا، وتعد منظمة أطباء بلا حدود حاليا الجهة الوحيدة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الثانوية في المخيم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أود أن أتساءل لماذا غادرت الجهات الفاعلة في المجال الإنساني المخيم؟ لا يزال هناك الكثير من النساء والأطفال وكبار السن والفئات المستضعفة، فنحن ما زلنا هنا. أنا موجود حاليا في مخيم أم ركوب للاجئين في ولاية الإقضارف بالسودان.
0: حذر المزارع إبراهيم عبد الفتاح من مشروع الجزيرة من تورط المزارعين في ديون نتيجة فشل الموسم الزراعي بسبب جفاف الترع الخاصة بالري. وقال في حديثه لراديو دبنجا إنه لو استمر الوضع بالمشروع على ما هو عليه فإن المحصولات المزروعة ستجف وسيفشل الموسم الزراعي. وأضاف لدبانجا بأن معظم المحاصيل الآن أزهرت وبدأت في حمل الثمار، ولكن بسبب نقص المياه بدأ النوار يتساقط من النباتات خاصة محاصيل الذرة والقطن. وأضاف في هذا الخصوص: تضررت مئات المنازل المشيدة بالمواد المحلية كليا وجزئيا، كما تضررت مدرستان جراء الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة عصر أمس في منطقة جلسة التابعة لريف كسلة. وقال مواطنون من القرية إن العاصفة أسفرت عن إصابة أحد المواطنين بجروح جراء سقوط ألواح زنكية. وأشار إلى أن الأضرار شملت انهيار السور الخارجي لمدرسة البنات بالكامل وسقوط أسقف ومباني في مدرستي البنات والبنين والمدرسة القرآنية. التقى وفد اللجنة الخماسية المتمثلة في الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والإيجاد والأمم المتحدة أمس رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عقار وعدد من المسؤولين. وقال محمد بن شمباس رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى المعنية بالأزمة السودانية في تصريح صحفي إنابة عن الوفد إن زيارة الوفد تهدف إلى الربط بين جهود الآلية الخماسية المبذولة خارج السودان والمبادرات السودانية داخل البلاد. وأكد بن شمباس بأنه لا يوجد حل عسكري للحرب في السودان. قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة إن المطلوب من اللجنة الخماسية الآن هو وقف الحرب قبل الحديث عن أي عملية سياسية. وقال في تغريدة على منصة إكس عقب اجتماعه بوفد الآلية الخماسية الذي يزور الخرطوم إن اللجنة يجب أن تبدأ بالحديث مع الإمارات حول وقف الحرب باعتبارها الداعم الأساسي للدعم السريع. قالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الإفريقي أنيت ويبر إنها بحثت مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري الخطط المستقبلية للانخراط بين الاتحاد الأوروبي وحكومة السودان والتشاور حول المسار السياسي في الملفات الإقليمية وسبل استعادة الانتقال السياسي المنتظم في البلاد. طالبت لجنة المعلمين السودانيين برفع الحد الأدنى للأجور إلى 370,500 جنيه وسداد كامل المتأخرات والرواتب المحتجزة عن عامي 23 و24. وبحسب لجنة المعلمين فإن متوسط راتب المعلم في البلاد لا يغطي سوى 3% من تكلفة المعيشة الأساسية لأسرة مكونة من 5 أفراد. وقالت اللجنة في دراسة أعدها مكتبها الاجتماعي لشهر سبتمبر 2026 إن تكلفة المعيشة الأساسية للأسرة السودانية دون حساب أي بنود للرفاهية بلغت نحو 4.18 مليون جنيه بما يعادل 643 دولار مقابل متوسط راتب للمعلم يبلغ 128,125 جنيه، أي نحو 19.7 دولار. أكدت قوى ميثاق القاهرة دعمها الكامل لما جاء في بيان أديس أبابا المشترك للقوى المناهضة للحرب الصادر عقب اجتماعها في أثيوبيا يوم 23 أغسطس الماضي. ووصفت بيان القوى المناهضة للحرب بأنه تعبير مهم عن تطور الموقف المدني السوداني وخطوة متقدمة في اتجاه توحيد الصوت المدني وبناء جبهة مدنية متماسكة تعبر عن إرادة السودانيين في السلام والحرية والعدالة والتحول الديمقراطي. وأعلنت قوى ميثاق القاهرة في بيان أنها ستواصل العمل الجاد مع مختلف القوى المدنية لاستكمال حلقات بناء الجبهة المدنية والمركز المدني الموحد على أساس التنسيق والتكامل وتجاوز الانقسامات وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا انطلاق حملة التطعيم ضد الكوليرا بمنطقة طويلة بشمال دارفور، وتهدف الحملة التي تستمر 10 أيام إلى حماية ما لا يقل عن 95,000 شخص، وذلك بدعم من منظمة الصحة العالمية للسلطات المحلية. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، أسفر تفشي الكوليرا الحالي الذي أعلن عنه في شهر يونيو الماضي عن تسجيل ما يقرب من 2900 حالة إصابة و247 حالة وفاة مرتبطة بالمرض في 6 ولايات سودانية. أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن نحو 1300 شخص اضطروا للفرار من منازلهم بسبب تزايد انعدام الأمن الأسبوع الماضي من محلية أمبرو القريبة من الحدود مع تشاد في شمال دارفور وفي النيل الأزرق. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن تدهور الوضع الأمني أجبر أكثر من 3300 شخص على النزوح من عدة قرى في محلية جيسان القريبة من الحدود مع إثيوبيا في ولاية النيل الأزرق. ناشدت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في محلية جيسان والقرى المجاورة والمناطق السكنية المتأثرة والتي تشهد موجات نزوح مستمرة أدت إلى ارتفاع كبير في الاحتياجات الإنسانية. ووصف الأمين العام للمبادرة علي هيو في حديثه لراديو دبنجا الأوضاع الإنسانية بالمأساوية في مناطق جيسان وبقية المدن، وقال وفقا للبيانات الميدانية يقدر عدد الأسر المتأثرة بأكثر من 3000 أسرة في محافظة باو، وأكثر من 5000 أسرة في محافظة ود الماحي، وأكثر من 20,000 أسرة في الدمازين، وأكثر من 7000 أسرة في محافظة الروسيرس. وأضاف قائلا
5: الأوضاع الإنسانية مأساوية جدا في النيل الأزرق، وأعداد كبيرة جدا للنازحين في من مناطق جيسان ل والمدن السكرية 12 و11 و12 لمدينة الدمازين، وبعض الناس عالقين للسع في الغرى والوديان. وطبعا المناطق بتشهد عمليات كبيرة جدا يعني، واليوم في مناطق عمليات في منطقة ميديل وبعض المناطق، لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني صعب جدا، وفي أعداد كبيرة جدا أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى مدينة باو ومحافظة جيسان. أيضا
0: أعلنت الأمم المتحدة خروج 79% من شبكة الرعاية التوليدية بالسودان من الخدمة، فيما ظلت تعمل فقط 21% من الشبكة بصورة كاملة. وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان إن تقرير تقييم الحد الأدنى لحزمة الخدمات الأولية والوطنية للصحة الجنسية والإنجابية في حالات الأزمات يكشف أن نحو 21% فقط من شبكة الرعاية التوليدية والوليدية الطارئة في السودان تعمل حاليا بصورة كاملة. وكشف الفريق عن عوائق خطيرة تحول دون وصول النساء والفتيات في دارفور إلى خدمات الصحة والحماية، تشمل انعدام الأمن والفيضانات الموسمية وصعوبة التضاريس. تشهد الأسواق في ولاية سنار ارتفاعا متواصلا في أسعار السلع الاستهلاكية والأدوية والفحوصات الطبية، وسط شكاوى المواطنين من تراجع قدرتهم الشرائية والفجوة الكبيرة بين المرتبات والزيادات المتلاحقة في تكاليف المعيشة. وقال حبن النيل أحد سكان ولاية سنار لراديو دبنجا إن ارتفاع سعر الدولار انعكس بصورة مباشرة على أسعار المواد التموينية والسلع الاستهلاكية، مشيرا إلى زيادات وصفها بالكبيرة في أسعار عدد من السلع الأساسية من بينها الدقيق والسكر. وقالت إسراء محمد وهي مواطنة من سنار لراديو دبنجا في هذا الخصوص
6: ارتفاع خيالي أو جنوني بمعنى الكلمة. يعني انت الليلة حاجة اشتريتها مثلا ب10 ممكن تاني يوم تلقاها ب12، لان دي دواء بتاع حبوب بتعتمد. انا كنت باخده ب12، السعر ماشي في زيادة متضخم لحد يوم اولا.

0: المعلمين في ولاية سنار إن المشاكل التي تواجه المعلم هي مشكلة الرواتب وعدم قدرته على الاعتماد عليه كليا، كونه لا يغطي الحد الأدنى للاحتياجات وحاجة أسرة المعلم من سكن وأكل وعلاج وترحيل. وقال إن المعلم بسبب عدم كفاية الراتب يلجأ إلى البحث عن وظيفة أخرى، وأضاف في هذا الخصوص:
1: المعلم بسبب عدم كفاية الراتب يلجأ المعلم لوظيفة أخرى. أيضا الراتب عدم الكفاية بتاعته بسبب ضعف الراتب الأساسي، والراتب أيضا لا يغطي الحد الأدنى للاحتياجات بحق الأسرة، أسرة المعلم من سكن وأكل وعلاج وترحيل. الآن نحن نرى أنه الراتب بتاع المعلم في ولاية سنار في الدرجة الكاملة هو 25,000 جنيه لا غير، مع العلم أن كيلو اللحم اليوم في سنار 50,000 جنيه.
0: فرضت سويسرا حظرا على شراء واستيراد ونقل الذهب القادم من السودان في خطوة تستهدف تجفيف أحد أبرز مصادر التمويل التي تسهم في إطالة أمد الحرب. وأعلن المجلس الاتحادي السويسري أن التدابير الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الخميس 10 سبتمبر. انتقد رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر عرمان عدم إعطاء قضية وقف الحرب حيزا كبيرا، رغم أنها قضية الشعب السوداني الأولى والرئيسية التي لم تطرح بقوة. وقال عربان لراديو دبنجا إن قضية تمديد حظر الأسلحة هي قضية مهمة لن تعالج مشاكل الشعب السوداني، وتساءل ماذا خدمت هذه القضية في دارفور لأكثر من 20 عاما. لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لن تكون بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور. وأضاف قائلا:
2: حينما نأتي للقضايا المطروحة الآن في المجلس، القضية التي لم تأخذ حيزا كبيرا وهي قضية شعبنا الأولى بعيد عن كل الأجندات الأخرى هي قضية وقف الحرب ومخاطبة الكارثة الإنسانية وفتح طرق الإغاثة والاتجاه من الحرب إلى السلام. هذه القضية الرئيسية، هذه القضية لم تطرح بقوة، رغم أن المفوض السامي لحقوق الإنسان قد أشار إليها ولكنها ليست مطروحة بقوة. هنالك قضايا أخرى مهمة، لكن هذه القضايا لن تعالج مشاكل شعبنا، مثل قضية تمديد حظر الأسلحة. هي قضية مهمة، لكن ماذا خدمت هذه القضية في دارفور لأكثر من 20 عام؟ لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لم تكن بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور.
0: الخبر الأخير في النشرة: أدانت الأمانة العامة للقيادة المركزية العليا لضباط وضباط صف وجنود متقاعدي الجيش والشرطة والأمن تضامن استخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوداني وأي محاولات للتستر على هذه الجرائم أو إخفاء الأدلة. وطالبت الأمانة في بيان مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف فورا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتشكيل بعثة لتقصي الحقائق والسماح لها بالدخول الفوري إلى السودان. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الخميس 10 من شهر سبتمبر سنة 2026 وتتابعون فيها: الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 بنسبة نجاح 69%،
4: مجموع الناجحين 388,738 طالبا وطالبة، النسبة العامة للنجاح 69.6%.
3: عضوان بالكونغرس الأمريكي يطالبان المجتمع الدولي في رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان بالتدخل الفوري والفاعل للحد من الكارثة الإنسانية في السودان.

0: أهمية الخطاب تأتي مع افتتاح دورة المجلس معنوا إلى أعضاء مجلس حقوق الإنسان والدول المراقبة وبصورة إلى مجلس الأمن.
1: مزارعو القضارف يحذرون من فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار.
2: شح حقيقي، يعني لو ما جاتنا مطرتين في الأيام الجاية دي احنا مهددين بفشل الموسم الزراعي، وربما نكون مهددين بالمجاعة. يعني
1: شكاوى من تكدس البضائع والازدحام بميناء سواكن.
3: في ظاهرة بتاعت قفل البيبان، ودي ظاهرة يعني ما مقبولة وما ظاهرة يعني مؤسسية ذاته. مؤسسة زي مؤسسة الجوارف مفروض أبوابها تكون مفتوحة.
1: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من نتائج امتحانات الشهادة السودانية، حيث أعلن وزير التعليم والتربية الوطنية الأستاذ التهامي الزين حجر اليوم عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 بنسبة نجاح عامة في المسار الأكاديمي بلغت 69.6%، جاء ذلك في مؤتمر صحفي. مزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام مع جزء من هذا المؤتمر الذي أعلنت فيه نتائج امتحانات الشهادة السودانية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. النتيجة العامة للشهادة الثانوية، عدد مراكز الامتحان 3244 مركزا، زائد 89 مركز حرفي. العدد الكلي 3333 مركزا داخل وخارج السودان. مجموع الطلاب المسجلين 570,252 طالبا وطالبة. مجموع الطلاب الجالسين 558,837 طالبا وطالبة. مجموع الناجحين 388,738 طالبا وطالبة. النسبة العامة للنجاح 69.6%. القسم الأكاديمي جالسون 547,794، نسبة القسم من الجالسين 98%، الناجحون 380,985 طالبا وطالبة، نسبة النجاح 69.5%. القسم الفني 8,841، نسبة القسم من الجالسين 1.6%، الناجحون 5,783 طالبا وطالبة، نسبة النجاح في القسم الفني 65.4%. التعليم الديني، الجالسون 2,202 طالبا وطالبة، نسبة القسم من الجالسين 4%، الناجحون 1,970 طالبا وطالبة، نسبة النجاح 89.5%، النسبة العامة 69.6%. القسم الأكاديمي، عدد المراكز 3054 مركزا، عدد المسجلين 558,880 طالبا وطالبة، عدد الجالسين 547,794 طالبا وطالبة، عدد الناجحين 380,985 طالبا وطالبة. النسبة العامة للنجاح للقسم الأكاديمي 69.5%. إحصائية النجاح حسب النوع، عدد البنات جالسون 345,985 طالبة، الناجحات 244,029 طالبة، نسبة النجاح للبنات 70.5%. البنين، العدد 201,809، الناجحون 136,956، نسبة النجاح 67.9%. النسبة الكلية للقسم الأكاديمي 5/10. الترتيب للقسم الأكاديمي: الأول طغى النور محمد النور، مراكز الصداقة السودانية القاهرة، النسبة 97.7%. الثاني مشترك إسراء سعيد أحمد سعيد، الولاية كسلة، النسبة 97.6%. الثاني مشترك منا هشام إسماعيل سري، مراكز الصداقة السودانية القاهرة، النسبة 97.6%. الرابع مشترك براء محمد داود محمد، الولاية الخرطوم، النسبة 97.4%. الرابع مشترك محمد صالح معتصم الأمين محمد، الولاية نهر النيل، النسبة 97.4%. السادس مشترك روان محمد بكري عباس، الولاية نهر النيل، النسبة 97.3%. السادس مشترك لما إبراهيم ضيف الله محمد، الولاية النيل الأبيض، النسبة 97.3%. الثامن مشترك دعاء البصري عبد الله الجيلي، الولاية الخرطوم، النسبة 97.1%. الثامن مشترك رفاء باسل إبراهيم علي، الولاية نهر النيل، النسبة 97.1%. الثامن مشترك سارة الأمين محمد بانقا، الولاية البحر الأحمر، النسبة 97.1%. الثامن مشترك عثمان محمد عثمان فرح، مراكز الصداقة السودانية القاهرة، النسبة 97.1%. الثامن مشترك معالي علي إسماعيل حامد، القنصلية العامة جدة، النسبة 97.1%. والأرقام هنا لا تعبر فقط عن أعداد الطلاب، وإنما تحكي حجم العمل واتساع دائرة العودة إلى التعليم. ففي العام 2021 بلغ عدد الجالسين 480,519 طالبا وطالبة، وفي العام 2022 بلغ عدد الطلاب الجالسين 518,712 طالبا وطالبة، وفي العام 2023 الدفعة المؤجلة بلغ عدد الطلاب الجالسين للامتحان 226,000 طالبا وطالبة، وفي عام 2024 بلغ عدد الطلاب 222,404 طالبا وطالبة. أما في هذا العام 2026 فكان عدد الطلاب الجالسين 559,000 طالبا وطالبة، موزعين على 3,333 مركز خارج وداخل السودان، منها 84 مركزا خارج السودان في 17 دولة. إن هذه الزيادة الكبيرة في أعداد الجالسين تمثل مؤشرا مهما على عودة الحياة الطبيعية، على عودة الحياة التعليمية واتساع فرص الوصول للتعليم، وحجم الجهود المبذولة لاستعادة انتظام العملية التعليمية في بلادنا. وفي هذه المناسبة العظيمة أتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات الذين حصدوا اليوم ثمار جهدهم وصبرهم ومثابرتهم. نبارك لهم هذا النجاح ونهني الأسر والأمهات والآباء والمعلمين والمعلمات ومدارسهم وكل من وقف إلى جانبهم وساندهم حتى وصلوا إلى هذه اللحظة. وأقول لأبنائنا وبناتنا الطالبات، هذه النتيجة ليست نهاية الطريق، وإنما بداية مرحلة جديدة من المسؤولية والعمل وبناء المستقبل. أجعل من العلم طريقا لخدمة وطنكم، فالسودان ينتظر منكم الكثير. أما أبناؤنا وبناتنا الذين لم يحالفهم التوفيق هذه المرة، فنقول لهم لا تجعلوا نتيجة واحدة نهاية لطموحاتكم، فلكل مجتهد فرصة ولكل تعثر بداية جديدة، والغادم أجمل.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ومن الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سويسرا، حيث دعا 2 من أعضاء الكونغرس الأمريكي دعوا مجلس حقوق الإنسان للتدخل الفوري لإيقاف الأزمة الإنسانية والكارثة في السودان، وذلك عبر خطاب إلى أعضاء وملاحظي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مع انطلاق عمل دورته 63. حول هذا الخطاب تحدث إلى جولة السودان اليوم الدكتور محمد صالح ياسين، معلقا على أهمية هذا الخطاب، فنستمع إليه.
0: في إطار الدورة العادية رقم 63 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف، صدر خطاب مهم جدا في يوم افتتاح المجلس، خطاب تضامني من شخصيات أمريكية في الكونغرس الأمريكي، من رجل الكونغرس السيد فرانك وولف، عمل في كونغرس أكثر من 30 عاما واهتم بقضايا السودان، والسيناتور السفير سام براون باك الذي عمل في مناصرة الشعب السوداني لزمن طويل أيضا، وهو الآن يرأس لجنة حقوق الدينية في الكونغرس الأمريكي. أهمية الخطاب تأتي في التوقيت المهم مع افتتاح دورة المجلس، وهو معنون إلى أعضاء مجلس حقوق الإنسان 47 والدول المراقبة، وبصورة إلى مجلس الأمن للأمم المتحدة في نيويورك، وإلى مجلس السلم والأمن الأفريقي. والأهمية تربط في الربط العضوي بين هذه الآليات المكملة لبعض. والخطاب هو في حد ذاته ما جاء من ناشط سياسي أو سوداني أو منظمة حقوقية، بل من شخصيات أمريكية ذات حضور سابق في المجال السياسي والدبلوماسي ومرتبطة بملف الحرية الدينية وحقوق الإنسان، وده بيعطي مدخل جديد إضافي إلى الدوائر الأمريكية والدولية المهتمة بحماية الأقليات وحماية الضحايا وحماية الحريات الدينية، وبرضو بيحول المعاناة بتاعت السودانيين من قضية فقط بتاعت انتهاكات وتوثيق إلى قضية حقوق إنسان شاملة، وما بيقتصر الأمر فقط في الحقوق الدينية فقط، وإنما يمشي لأبعد من كده في التركيز على الحق في الحياة والغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم، وأهم ما فيه المطالبة بإيقاف الحرب، وهذا مهم جدا لأنه المدخل فوقه مدخل أخلاقي ومدخل حقوقي، ويتجاوز الإطار الضيق من فقط مسألة حقوق إنسان وحماية ومساءلة، وبيدعم القضية السودانية في خارج الدوائر السودانية التقليدية، ودي أهمية أو قيمة سياسية مضافة للخطاب. وأهمية الخطاب في أنه السودان والشعب السوداني ما عاد منسي من الدوائر المؤثرة الأمريكية، خاصة في عدم وجود الولايات المتحدة الأمريكية في داخل أروقة المجلس أو عضوية المجلس حقوق الإنسان، وده بيدي بعد انه الشعب السوداني ما اصبح منسي وعنده حضور قوي على مستوى حتى الرسمي والغير الرسمي والدوائر ذات النفوذ في السياسة الأمريكية. برضو بيعطي بعد خاص لمسألة حماية جميع السودانيين بدون تمييز، المواطنة بدون تمييز وحرية الدين والمعتقد. ده برضو من بيعطي إشارة من الموقع الذي يشغله براون باك، ده بيضيف بعد للخطاب. وزي ما قلت إنه الطبيعة السياسية أو الإنسانية أو الحقوقية صادرة من شخصيتين عندهم خبرة سياسية وحقوقية، وفي افتتاح المجلس تزداد دلالته في التوقيت اللي جاء فوقه، لأنه ما صدر بعد نهاية المجلس أو بعد اتخاذ القرار، إنما بيدي أو بيخطر القائمين على أمر السودان بأهمية النظر لقضية انتهاكات حقوق الإنسان وضرورة وقف الحرب من منظور متكامل، وهو المقصود منه تأثير على مواقف الدول والوفود وخلق الوزن الذي يتكافأ مع حجم الكارثة الإنسانية والكارثة الحقوقية والكارثة الدستورية والظلم الواقع على الشعب السوداني. وإنه الخطاب في حد ذاته بالإضافة للتوقيت المحتوى بتاعه يعني محتوى قوي جدا، لأنه ركز على القضايا الأساسية والقضايا الجوهرية وليس الأعراض الناتجة عن الحرب. والخطاب أيضا دعم.
1: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعنا الكرام في جولة السودان اليوم. ومن شرق السودان، حيث اشتكى مواطنون في ميناء عثمان دقنة بمدينة سواكن من تكدس البضائع وازدحام المتعاملين داخل المكاتب. مزيد من التفاصيل مع المواطن نوري محمد عمر.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة في راديو دبنجا، أنا شاكر لإتاحة الفرصة وللاستضافة إنه ننقل إشكالات مدينة سواكن عبر الراديو، وإنه نكون قدرنا إنه نحن يعني نساهم في إنه إشكالات كثيرة تتحلوا، والراديو قاعد يعني قاعد يتناول عبر المنصة حاجات كثيرة وإشكالات كثيرة. عموما أنا دار أتكلم عن محطة جمارك دقنة سواكن وإخفاء قادة السيد المدير. أنا ألخص لكم الحاجة دي كسبا للزمن في نقاط معينة، إنه يا أخي السيد المدير سعادة العميد دكتور عصمت وشيك شغال في إنه هو يعني ممكن نقول إنه متسيطر أو متريس يعني في العمل داخل الميناء بشكل كامل، ما في صلاحيات لضباط تانين أو ما في صلاحيات بالتناوب عشان على الأقل ما يكون في تكدس، ومعروف كل المؤسسات دي فيها تناوب والشغل متقسم. الشيء الثاني في ظاهرة بتاعت قفل البيبان، ودي ظاهرة يعني ما مقبولة وما ظاهرة يعني مؤسسية ذاته، مؤسسة زي مؤسسة الجمارك، مؤسسة بتغذي الدولة السودانية دي بنسبة كبيرة، مفروض أبوابها تكون مفتوحة، إضافة إلى أنه البيبان مقفلة، إضافة إلى أنه في تقدس داخل مكتب المدير. ده بيوضح أنه يا أخي في خلل مفروض الإدارة العليا تعاين له. الشيء الثاني نضيف أنه المكتب التنفيذي الموجود مكتب تنفيذي غير مهني، ومكتب تنفيذي ما قاعد يشتغل بمهنية زي ما برضو السيد المدير في حد نفسه برضو قاعد يشتغل في بخيار وفقوز بين المجتمعات، بيشتغل للدار يشتغل له ويرفض للدار يرفض له. وبأمانة هو تفاصيل التخفيضات والإنزالات والحاجات دي هي واقفة أصلا من إدارة الجمارك، والسيد المدير بصلاحيته الشخصية وبتجاوزاته الشخصية لقرار الجمارك السودانية يعني خزينة الدولة وزارة المالية قاعد يخفض للدار يخفض وقاعد يرفض للدار يرفض، والحاجة دي عملت يعني إشكالات كثيرة في سواكن، منها إنه الناس بقت بتشوف إنه في يعني في المعاملة فرز. الحاجة دي نتج عنها إنه باب السيد المدير ده عنده ما يقارب الأربع باب ولا الثلاثة باب مكسورين، ويمكن هم موسقين ومعانا، والحاجة دي برضو ده مؤشر خطير. يعني اذا احنا دارنا نشوف انه الحاجات دي هي حاجه عاديه يبقى ده اشكال كتير. احنا من هنا بنناشد وزير الداخليه وبنناشد مدير عام شرطه الجمارك انه يا اخي يضبطوا لنا الوضع في ميناء ده جمارك سواكي، يضبطوا لنا الوضع انه يغيروا لنا المدير. ونحن ما تغييرنا فقط المدير، يعني احنا زادوا دارين الطاقم الموجود ده يتغير. ما ممكن يعني الطاقم يكون قاعد لما يقارب الثمانية سنة 6 سنين، الحاجة دي ما كويسة، المفروض يكون في إحلال بالدل. الحاجة الثانية اللي أنا دار أقولها إنه نتمنى إنه عبر المنصة وعبر الراديو ده بنقى إنه الكلام ده يصل للسلطات العليا، ونحن برضو متواصلين مع يعني قنوات تانية على أساس إنه يعني نعمم الإخفاقات الحاصلة دي. أنا بالكلام حول جمارك سواكن كتير بنفرد له مساحة تانية. حاليا الإشكالات أنا يمكن لخصتها عليكم في نقاط معينة، أتمنى إنه عبركم المطالبة بإغالة مدير دقنا مدير جمارك دقنا سواكن، وإنه يتم تغيير ويحصل يعني كله خير.
1: وأخيرا مستمعينا الكرام، ومن ولاية القضارف حيث حذر مزارعون من خطورة فشل الموسم الزراعي هذا العام لأسباب عديدة أهمها شح الأمطار. مزيد من التفاصيل مع المزارع حسن أحمد حسن من محلية قلع النحل بالقضارف، فلنستمع له.
2: الموسم الزراعي كان مشاكل معروفة كل سنة دي، مشاكل التمويل، مشاكل الفقر والحياة دي. فالسنة الأمطار دون المعدل بتاع السنوات الفاتت، حتى لو حسبت لثلاثة سنة وراء، في شح في الأمطار وتذبذب كبير جدا. منطقة قلع النحل عانت يعني كما غيرها من المناطق، عانت من قلة الأمطار وتأخر الخريف بعض الشيء. لكن الحمد لله في 72 ساعة الفاتت دي في أكثر من محل جاءت مطر، من ضمنها منطقة قلع النحل والمنطقة الجنوبية منها جاءت أمطار، ونتمنى تجينا أمطار. يعني لو جاءتنا أمطار إن شاء الله زي ما يقولوا أهلنا هنا الزرع العيش الباكلود الناس بقدروا يتحصلوا عليه. شو حقيقي يعني لو ما جاءتنا مطرتين في الأيام الجاية دي نحن مهددين بفشل الموسم الزراعي، ربما نكون مهددين بالمجاعة. يعني المساحات المزروعة في زيادة، أنا بقول في زيادة. كيف؟ لأنه البور ما في، يعني معظم أراضي الناس تحاول اتهدت حضرت، ورغم صعوبات المدخلات يعني الجاز كل فترة والتانية قاطع، والناس عندهم مشكلة. يعني ما في مزارع، معظم المزارعين ما في زول بيشيل كمية، وزمان زول بيشيل كمية المحتاج لها في التحضير والزراعة كلها من الوقود. كم مرة حصلت مشكلة بتاعت ندرة بتاعت وقود، حصلت دخلت الناس في مشاكل، بدخل الناس في سوق أسود. الآن الوضع شوية أفضل حالا من الأيام الفاتت. هو توقف الأمطار أدى لتوقف الشغل. يعني في ناس مفروض يزرعوا ويقفوا من الزراعة، في ناس في كديب يقفوا من الكديب، في رش المبيدات بتاعت الحشائش للزرع وللسمسم وللحياة الثانية برضو كانوا يقفوا منها. لكن قبل يومين جاتنا مطرة بسيطة لكن أدت الناس أمل. لغاية الآن نحن خريف ممكن نقول ما بين 30-40%، لانه حاسه كده لو ما جاتنا مطر اكثر من مطرتين بكميه كبيره، يعني اكثر من 50-60 ملم، ما جاتنا اكثر مطرتين وزياده خريف حيكون صفر. يعني لانه لغايه حاسه دي لسه لسه لسه بدري شديد، خريف موسم مهدد بالفشل. السنه بالامطار، يعني شح الامطار قله الامطار. لو ما جاتنا مطرتين في شهر 9 ده يعني فوق ال 60-70 ولا اقل 60 مشكله. يعني
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم، وأنا بشكر كل الذين شاركونا فيها، بشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في جولة أخرى. لكم مني أطيب التحايا.
5: راديو دبنجا يقدم

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعات ومستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج كندكات وميارم. في حلقة اليوم منمشي لمعسكرات اللجوء في شرق تشاد، حيث تحاول نساء وفتيات سودانيات مواجهة آثار الحرب والنزوح بالعمل واستثمار ما يمتلكن من مهارات وخبرات في مشروعات صغيرة تساعدهم على إعالة أسر والاستمرار في الحياة. من نبدأ مع سرية عبد الله خميس، البدير متجر صغير داخل المعسكر، بتبيع فيه بعض الاحتياجات البسيطة للأطفال وربات البيوت. سرية تحدثت لدبنجا عن مشروعها وعن طموحها في توسيعه إذا توفر لها رأس مال أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سرية عبد الله خميس لاجية، عندي دكان بسيط كده، عندي بضاعة بسيط زي حلاوة زي بسكويت وكيلة زي إيش كده، لكن مشروع هكذا هسه ده سخير، لكن هسه برضو كويس. ناس جيران ده بيجي بشيلة زي شوية شوية كده، لكن داير لها مصادة كده للمنظمات. شكرا لكم.
1: من متجر سوريا مننتقل لتجربة نجلاء عمر عبد الله، التي استغلت المساحة أمام خيمتها وأنشأت راكوبة صغيرة للبيع لتوفر من خلالها دخل يساعدها وأسرتها على مواجهة أعباء الحياة اليومية. نجلة تحكي لدبنجا كيف بدت مشروعها وما الذي يمثله لها ولأسرتها.
3: اسمي نجلة عمر عبد الله، من السودان، حاليا في تشات. سويت دكان في قدام بيتنا، عندي راكوبة، عندي حاجات قد نفرش، عندي بسكويت وحلاوة وأدبة ملاح كلهم عندي، ودايرة نزيد دكاني ده، دايرة نعمل كبير.
1: ومن مشروع بدأ أمام خيمة صغيرة ننتقل لتجربة أخرى صنعتها ظروف اللجوء. هيبات، وهي طالبة جامعية من مدينة نيالة، كانت بتدرس في جامعة بحري قبل الحرب، وصلت إلى معسكر في شرق تشاد، وهناك بدأت مشروع لصناعة المعجنات والفطائر. بتبيع منتجاته داخل المعسكر وبتستخدم العائد في توفير بعض احتياجات أسرتها الأساسية. هيبات تحدثت لدبنجا عن تجربتها وكيف تحولت مهارتها في صناعة المعجنات إلى مصدر دخل للأسرة.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا لاجئة سودانية في دولة تشاد معسكر دقي، وأنا طالبة جامعية في جامعة بحري. نسبة لظروف الحرب في السودان، أنا لجأت إلى دولة تشاد، وحاليا أنا بقيت بصرف عن نفسي عن طريق صنعي للمعجنات والفطائر. عندي برنت صغير اسمه سومة للفطائر. في الأصل الحاجة دي كانت هواية، كنت أنا بهوى أعمل البسكويت الفطائر، حاجات بسيطة، لكن نسبة للظروف الآن بقت لي مصدر لمصدر دخل. ومن هنا أنا بناشط كل السيدات والبنات إنهم لازم يتعلمن حرفة عشان يقدر يساعدن بها أنفسهم، أو بناشط برضو المنظمات إنه يجيفوا مع النسوان مع البنات في سبل تمكين المرأة اقتصاديا. نحن حاليا الحمد لله داخل المعسكرات في أمان، أو داخل معسكرنا بالتحديد الحمد لله الأمان متوفر. فأنا بقول إنه المنظمات ما تركز مع حكاية العنف زيادة، لأنه الحمد لله داخل المعسكر الكل ينعم بالأمن والاستقرار الحمد لله. ما في قضايا عنف هنا، ما في ضرب بالنسبة للسيدات والفتيات، الحمد لله ما في سرقات بالنسبة للفتيات، ما في عنف ضد المرأة حقيقة، ما في عنف ضد المرأة داخل المعسكر الحمد لله على النعمة دي. بعد ده أنا بناشط إنه المنظمات يجيفوا مع النسوان في قضايا تانية، يركزوا معهم يساعدوهم في قضايا تانية، في قضايا التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي، يساعدوهم في الحياة دي الحاجات اللي احنا حاليا عايزينها, دي الحاجات اللي احنا محتاجين لها, يعلموهم الحرف, الاستغلال المادي, الحاجات دي احنا محتاجين لها. لكن العنف وما العنف احنا ما محتاجين وما مقصرين الحمد لله والشكر لله. شكرا ومقدرة لكم.
1: ومن المشروعات الفردية الصغيرة بننتقل لتجربة تقوم على التدريب ومشاركة المهارات مع نساء وفتيات أخريات. خديجة هاشم موظفة بوزارة المالية في جنوب دارفور ومديرة مركز التدريب التعاوني بالوزارة أعادت داخل المعسكر تجربة كانت قد بدتها من قبل في مدينة نيالا. خديجة أسست فصل للتدريب المتكامل دربت من خلاله عدد من النساء والفتيات في مجالات مختلفة بينها صناعة المعجنات والصابون واللغة الإنجليزية والحاسوب والإعلام. خديجة شرحت لدبنجا كيف بدأت التجربة وما الذي تحاول أن تقدمه للنساء والفتيات داخل المعسكر.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا خديجة هاشم إبراهيم موظفة في وزارة المالية مدير مركز تنمية وتدريب التعاونيين ولاية جنوب دارفور. حاليا لاجئة ما قبل الحرب طبعا, حاليا لاجئة في دولة تشاد معسكرات شرقي تشاد. نسبة لظروف الحرب والتدهور الاقتصادي الحاصل حقيقة طبعا الناس فقدت كل ما تملك. الحمد لله أنا عندي مركز للتدريب اسمه المتكامل للتدريب وتنمية القدرات البشرية. المركز مؤسس بدري يمكن 2017 اشتغلت عليه كثير في السودان, لكن بعد ظروف الحرب جيت هنا تشاد. في الفترة الأولى حقيقة ما فكرت, ما بعد ذاك ذكرت موضوع المركز وافتتحته وباشر نشاطه وندرب في المجالات الطبية, التمريض, الإسعافات الأولية, الصيدلة, المختبرات, عندنا تدريب في الحنة, في الأعمال اليدوية, في الإعلام اشتغلنا فيه في نيالة ما قبل اللجوء, وعسى الحمد لله مباشر نشاطه. يعني الدخل ما زي ما كان قبل الحرب, لكن نقول الحمد لله دي الحاجة اللي قدرنا ان الواحد فيها يعتمد على نفسه ويقدر يعني يسد ولو جزء بسيط من حاجاته. فاليد الأولية أفضل من اليد السفلى, وأنا من دعاة الاعتماد على الذات, وعشان كده من هنا بدعو كل السيدات بل كل المجتمع إن نحن نعتمد على ذاتنا في حاجاتنا. اللي بتديه لنا المنظمات ممكن يكون إضافة, لكن لازم أنت تكون عندك يعني ما تملك, ومن لا يملك قوت يومه لا يملك قراره. ونحن ما دارين زول يتحكم فينا ولا يسيطر فينا عبر لأنه هو يمدنا بقوته وهكذا. عشان كده من هنا نحن بنطالب المجتمع إنه الناس تعتمد على نفسها وتشكل في حاجات كثيرة عشان إنها تقدر توفر احتياجاتها الخاصة. بالنسبة لي في المركز عندي كثير من الإشكالات والتحديات, لكن بإذن الله يعني لو لقينا جهات اتعاونت معانا إن شاء الله ممكن الحاجات دي كلها تتذلل وتتيسر. ساكرة ومقدرة ليكم.
1: وإذا كان التدريب وسيلة لاكتساب مهارات جديدة, فإن التعلم أيضا يظل واحد من أكبر التحديات التي تواجه الأسر في ظروف اللجوء. وهنا نلتقي بأمل وهي معلمة اختارت أن تواصل رسالتها رغم الظروف الصعبة. أسست أمل فصلا مدرسيا يضم مرحلتي الروضة والابتدائي, تحاول من خلاله مساعدة الأطفال على مواصلة تعليمهم رغم محدودية الإمكانيات. أمل تحدثت لدبنجا عن تجربتها مع الأطفال وعن التحديات التي تواجه استمرار الفصل الدراسي.
6: معكم أمل إبراهيم جبريل, لاجئة سودانية في معسكر طوقي. ونسبة لظروف الحرب والله واجهتنا مشاكل كثيرة, لكن حيث الحمد لله هسي افتكرت انه نفتح مدرسة عمل بنات من الروضة هسي لهاية ابتدائية ودار المساعدات. وانا كنت طالبة جامعية في جامعة الدعين كلية الدعوة ودراسات اسلامية تخصص دراسات. شكرا لكم.
1: ومن التعليم ننتقل للصناعات اليدوية حيث وجدت كلتوم في مهاراتها وسيلة أخرى للعمل والإنتاج. أنشأت كلتوم مشغل صغير بتنتج فيه الطواقي والمناديل والهبابات إلى جانب أعمال أخرى تستفيد في بعضها من المخلفات البلاستيكية. كلتوم تحدثت لتبنكا عن المنتجات التي تصنعها وكيف تحاول الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المعسكر.
7: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. لما الاسم كلتوم قميص عالي في معسكر دقي لاجية سودانية العالم فعلا في معسكر دقي يعني ما يندمج زر داخل لكن شغالة في عمل أعمال يدوية نشتغل مثلا جداعات وفوات مناديل يعني شغال أي حاجة يعني عشان دار نساعد بها وشان نربي بها يعني يعني ما في حاجة تانية دار مساعدة من جهاد المعنية إن شاء الله يعني شكرا.
1: تجارب مختلفة بدت من متجر صغير وراكوبة أمام خيمة ومعجنات ومشغولات يدوية ووصلت إلى التدريب والتعليم، لكن يجمع بين هذه التجارب هدف واحد والبحث عن وسيلة للحياة وسط ظروف اللجوء ومساندة الأسر والحفاظ على القدرة على العمل والإنتاج.
8: معكم حنان صالح أحمد موسى من السودان حاليا لاجهة في الدقة. والله عندي فكرة بس يعني عندي شغل بسيطة كده قاعد أجيب حنة محلبية عطور يعني حياة البسيطة كده من السوق وقاعد أشتري للنساوين والبنات يعني حاجة بسيطة كده يعني ما على ذاك يعني أي ودارين مساعدة بيقفوا معانا طوالي أي خلي منظمات بيدينا بنرفو رأس المال.
9: اسمي الشريف الأحمد عندي الحمام الأدوية عندي الحبابات وبوغ البراتيل وأي حاجة نعمل والمهم رسم ما عندي أشوف الحاور لي برضو شوف لي رسمة شوية ونسي نتخلنا.
1: رغم كل المحاولات دي بتظل الحريب هي الهم الأكبر وتبغى أمنية العودة للسودان حاضرة في أحاديث كثير من النساء والفتيات. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. شكرا لكل النساء شاركونا تجاربهم وأصواتهم وشكرا لكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة. تحيات الفريق العامل وتحياتي أنا سارة تاجسر وإلى اللقاء.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق العاشر من شهر 9 سبتمبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة تستمعون إليها ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية بنسبة نجاح بلغت 69.6%، والطالبة تقى النور من القاهرة تحرز المركز الأول. مقتل 4 أشخاص جراء سقوط مسيرة في مدرمان، وقوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على 3 مناطق في النيل الأزرق. وفد اللجنة الخماسية يلتقي برهان وعقار وعدد من المسؤولين، وعقار يؤكد أن لا حديث عن عملية سياسية قبل انتهاء الحرب. عرمان يدعو المجتمع الدولي للتركيز على وقف الحرب. وسويسرا تنضم للاتحاد الأوروبي في حظر استيراد الذهب السوداني. كانت هذه هي عناوين النشرة. إلى التفاصيل، معكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلن وزير التربية والتعليم الوطنية الأستاذ التهام الزين حجر اليوم عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 رسمياً. بنسبة نجاح عامة في المسار الأكاديمي بلغت 69.6%. وأوضحت إدارة الامتحانات في مؤتمر صحفي عقدته بالخرطوم إن نسبة النجاح بالمراكز الخارجية البالغة عددها 84 مركزا في 17 دولة بلغت 67.9%. وأوضح إن عدد الجالسين للامتحانات هذا العام بلغ 559,000 طالب، مبينا أن زيادة عدد الجالسين تعتبر مؤشرا لعودة الحياة الطبيعية واتساع فرص الوصول إلى التعليم. وأحرزت الطالبة تقى النور المركز الأول في امتحانات الشهادة السودانية الثانوية بنسبة بلغت 97.7 من مركز الصداقة السودانية في القاهرة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: القسم الأكاديمي جالسون 547,794، نسبة القسم من الجالسين 98%، الناجحون 380,985 طالبا وطالبة، نسبة النجاح 69.5%. الأول طغى النور محمد النور.
0: كشفت مصادر عن مقتل 3 أطفال ورجل في منطقة القرية بمحلية كراري في مدرمان إثر سقوط مسيرة في عدد من المنازل في الساعات الأولى من صباح الخميس. وأوضحت المصادر إن المسيرة سقطت جراء اعتراضها بواسطة المضادات التابعة للجيش، مشيرة إلى نقل المصابين إلى المستشفيات دون تحديد عددهم. وأشارت المصادر إلى سماع دوي انفجارات قوية متتالية مساء الأربعاء وفجر الخميس هزت أجزاء واسعة من مدينتي الخرطوم وأم درمان. أعلن الجنود في قوات الدعم السريع أمس سيطرتهم على مناطق مدل، دوكان، أبيغو، بيلبونغ في النيل الأزرق. وتواصل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو تقدمها في النيل الأزرق، بينما تتراجع قوات الدعم السريع عن مواقعها الرئيسية في شمال كردفان. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
2: قدام بس تقدم إن شاء الله، لا تراجع،
3: نحرق قدام في أول المواجهة. والله
2: اللواء التازع جناح الصيني مدل
3: الأولى،
2: كتيبة الأولى السرية الأولى بقيادة جناح ياسين،
3: جناح والله حرقنا قدام. الله
2: أكبر. الله أكبر.
0: ارتفع عدد قتلى الهجوم بطائرة مسيرة على محكمة أم روابة بولاية شمال كردفان إلى 18 قتيلا حتى مساء أمس الأربعاء بعد وفاة 7 من المصابين متأثرين بجراحهم. وأفادت مصادر طبية في مدينة أم روابة لراديو دبنجا بوفاة 7 من بين نحو 30 جريحا نتيجة تدهور حالتهم الصحية. أطلقت سلطات الاستخبارات بمدينة أبو كرشولة بولاية جنوب كردفان يوم الأربعاء سراح المواطن عبد الرحمن المعروف بالنيومي بعد اعتقال دام 9 أيام تعرض خلاله للضرب والتعذيب. وأفاد ناشطون لراديو دبنجا أن عبد الرحمن اعتقل على خلفية منشورات وتعليقات على فيسبوك انتقد فيها سياسات السلطات وعمليات القتل والنهب التي يتعرض لها مواطنون في المدينة وريفها. كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن تراجع عدد المنظمات الإغاثية في معسكر أم راكوبة للاجئين في ولاية القضارف من 35 منظمة إلى 10 منظمات. وقال فابريزيو مدير الشؤون الإنسانية في منظمة أطباء بلا حدود إن التواجد الإنساني في المعسكر شهد تراجعا حادا، وتعد منظمة أطباء بلا حدود حاليا الجهة الوحيدة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الثانوية في المخيم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أود أن أتساءل لماذا غادرت الجهات الفاعلة في المجال الإنساني المخيم؟ لا يزال هناك الكثير من النساء والأطفال وكبار السن والفئات المستضعفة، فنحن ما زلنا هنا. أنا موجود حاليا في مخيم أمر كوبا للاجئين في ولاية الإقضارف بالسودان.
0: حذر المزارع إبراهيم عبد الفتاح من مشروع الجزيرة من تورط المزارعين في ديون نتيجة فشل الموسم الزراعي بسبب جفاف الترع الخاصة بالري. وقال في حديثه لراديو دبنجا إنه لو استمر الوضع بالمشروع على ما هو عليه فإن المحصولات المزروعة ستجف وسيفشل الموسم الزراعي. وأضاف لدبانجا بأن معظم المحاصيل الآن أزهرت وبدأت في حمل الثمار، ولكن بسبب نقص المياه بدأ النوار يتساقط من النباتات خاصة محاصيل الذرة والقطن. وأضاف في هذا الخصوص: تضررت مئات المنازل المشيدة بالمواد المحلية كليا وجزئيا، كما تضررت مدرستان جراء الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة عصر أمس في منطقة جلسة التابعة لريف كسلة. وقال مواطنون من القرية إن العاصفة أسفرت عن إصابة أحد المواطنين بجروح جراء سقوط ألواح زنكية. وأشار إلى أن الأضرار شملت انهيار السور الخارجي لمدرسة البنات بالكامل وسقوط أسقف ومباني في مدرستي البنات والبنين والمدرسة القرآنية. التقى وفد اللجنة الخماسية المتمثل في الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والإيجاد والأمم المتحدة أمس رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عقار وعدد من المسؤولين. وقال محمد بن شمباس رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى المعنية بالأزمة السودانية في تصريح صحفي إنابة عن الوفد إن زيارة الوفد تهدف إلى الربط بين جهود الآلية الخماسية المبذولة خارج السودان والمبادرات السودانية داخل البلاد. وأكد بن شمباس بأنه لا يوجد حل عسكري للحرب في السودان. قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة إن المطلوب من اللجنة الخماسية الآن هو وقف الحرب قبل الحديث عن أي عملية سياسية. وقال في تغريدة على منصة إكس عقب اجتماعه بوفد الآلية الخماسية الذي يزور الخرطوم إن اللجنة يجب أن تبدأ بالحديث مع الإمارات حول وقف الحرب باعتبارها الداعم الأساسي للدعم السريع. قالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الإفريقي أنيت ويبر إنها بحثت مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري الخطط المستقبلية للانخراط بين الاتحاد الأوروبي وحكومة السودان والتشاور حول المسار السياسي في الملفات الإقليمية وسبل استعادة الانتقال السياسي المنتظم في البلاد. طالبت لجنة المعلمين السودانيين برفع الحد الأدنى للأجور إلى 370,500 جنيه وسداد كامل المتأخرات والرواتب المحتجزة عن عامي 23 و24. وبحسب لجنة المعلمين فإن متوسط راتب المعلم في البلاد لا يغطي سوى 3% من تكلفة المعيشة الأساسية لأسرة مكونة من 5 أفراد. وقالت اللجنة في دراسة أعدها مكتبها الاجتماعي لشهر سبتمبر 2026 إن تكلفة المعيشة الأساسية للأسرة السودانية دون حساب أي بنود للرفاهية بلغت نحو 4.18 مليون جنيه بما يعادل 643 دولار مقابل متوسط راتب للمعلم يبلغ 128,125 جنيه أي نحو 19.7 دولار. أكدت قوى ميثاق القاهرة دعمها الكامل لما جاء في بيان أديس أبابا المشترك للقوى المناهضة للحرب الصادر عقب اجتماعها في أثيوبيا يوم 23 أغسطس الماضي. ووصفت بيان القوى المناهضة للحرب بأنه تعبير مهم عن تطور الموقف المدني السوداني وخطوة متقدمة في اتجاه توحيد الصوت المدني وبناء جبهة مدنية متماسكة تعبر عن إرادة السودانيين في السلام والحرية والعدالة والتحول الديمقراطي. وأعلنت قوى ميثاق القاهرة في بيان أنها ستواصل العمل الجاد مع مختلف القوى المدنية لاستكمال حلقات بناء الجبهة المدنية والمركز المدني الموحد على أساس التنسيق والتكامل وتجاوز الانقسامات وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا انطلاق حملة التطعيم ضد الكوليرا بمنطقة طويلة بشمال دارفور، وتهدف الحملة التي تستمر 10 أيام إلى حماية ما لا يقل عن 95,000 شخص، وذلك بدعم من منظمة الصحة العالمية للسلطات المحلية. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، أسفر تفشي الكوليرا الحالي الذي أعلن عنه في شهر يونيو الماضي عن تسجيل ما يقرب من 2900 حالة إصابة و247 حالة وفاة مرتبطة بالمرض في 6 ولايات سودانية. أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن نحو 1300 شخص اضطروا للفرار من منازلهم بسبب تزايد انعدام الأمن الأسبوع الماضي من محلية أمبرو القريبة من الحدود مع تشاد في شمال دارفور وفي النيل الأزرق. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن تدهور الوضع الأمني أجبر أكثر من 3300 شخص على النزوح من عدة قرى في محلية جيسان القريبة من الحدود مع إثيوبيا في ولاية النيل الأزرق. ناشدت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في محلية جيسان والقرى المجاورة والمناطق السكنية المتأثرة، والتي تشهد موجات نزوح مستمرة أدت إلى ارتفاع كبير في الاحتياجات الإنسانية. ووصف الأمين العام للمبادرة علي هيو في حديثه لراديو دبنجا الأوضاع الإنسانية بالمأساوية في مناطق جيسان وبقية المدن، وقال وفقا للبيانات الميدانية يقدر عدد الأسر المتأثرة بأكثر من 3000 أسرة في محافظة باو، وأكثر من 5000 أسرة في محافظة ود الماحي، وأكثر من 20,000 أسرة في الدمازين، وأكثر من 7000 أسرة في محافظة الروسيرس. وأضاف قائلا
5: الأوضاع الإنسانية مأساوية جدا في النيل الأزرق، وأعداد كبيرة جدا للنازحين في من مناطق جيسان والمدن السكرية 12 و11 و12 لمدينة الدمازين، وبعض الناس عالقين للساعة في الغرى والوديان. وطبعا المناطق بتشهد عمليات كبيرة جدا يعني، واليوم في مناطق عمليات في منطقة ميديل وبعض المناطق، لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني صعب جدا، وفي أعداد كبيرة جدا أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى مدينة باوي ومحافظة جيسان أيضا.
0: أعلنت الأمم المتحدة خروج 79% من شبكة الرعاية التوليدية بالسودان من الخدمة، فيما ظلت تعمل فقط 21% من الشبكة بصورة كاملة. وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان إن تقرير تقييم الحد الأدنى لحزمة الخدمات الأولية والوطنية للصحة الجنسية والإنجابية في حالات الأزمات يكشف أن نحو 21% فقط من شبكة الرعاية التوليدية والوليدية الطارئة في السودان تعمل حاليا بصورة كاملة. وكشف الفريق عن عوائق خطيرة تحول دون وصول النساء والفتيات في دارفور إلى خدمات الصحة والحماية، تشمل انعدام الأمن والفيضانات الموسمية وصعوبة التضاريس. تشهد الأسواق في ولاية سنار ارتفاعا متواصلا في أسعار السلع الاستهلاكية والأدوية والفحوصات الطبية، وسط شكاوى المواطنين من تراجع قدرتهم الشرائية والفجوة الكبيرة بين المرتبات والزيادات المتلاحقة في تكاليف المعيشة. وقال حمد النيل أحد سكان ولاية سنار لراديو دبنجا إن ارتفاع سعر الدولار انعكس بصورة مباشرة على أسعار المواد التموينية والسلع الاستهلاكية، مشيرا إلى زيادات وصفها بالكبيرة في أسعار عدد من السلع الأساسية من بينها الدقيق والسكر. وقالت إسراء محمد وهي مواطنة من سنار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: ارتفاع خيالي أو جنوني بمعنى الكلمة، يعني انت الليلة حاجة اشتريتها مثلا ب10 ممكن تاني يوم تلقاها ب12. انا عندي دواء بتاع حبوب بتعتمد، انا كنت باخده ب12، السعر ماشي في زيادة في

0: وصل لحد 22,000.
1: قال أحد المعلمين في ولاية سنار إن المشاكل التي تواجه المعلم هي مشكلة الرواتب وعدم قدرته على الاعتماد عليه كليا، كونه لا يغطي الحد الأدنى للاحتياجات وحاجة أسرة المعلم من سكن وأكل وعلاج وترحيل. وقال إن المعلم بسبب عدم كفاية الراتب يلجأ إلى البحث عن وظيفة أخرى، وأضاف في هذا الخصوص:
2: المعلم بسبب عدم كفاية الراتب يلجأ المعلم لوظيفة أخرى. أيضا الراتب وعدم الكفاية بتاعته بسبب ضعف الراتب الأساسي، والراتب أيضا لا يغطي الحد الأدنى للاحتياجات بحق الأسرة، أسرة المعلم من سكن وأكل وعلاج وترحيل. الآن نحن نرى أنه الراتب بتاع المعلم في ولاية سنار في الدرجة الكاملة 125,000 جنيه لا غير، مع العلم أن كيلو اللحم اليوم في سنار 50,000 جنيه.
1: فرضت سويسرا حظرا على شراء واستيراد ونقل الذهب القادم من السودان في خطوة تستهدف تجفيف أحد أبرز مصادر التمويل التي تسهم في إطالة أمد الحرب. وأعلن المجلس الاتحادي السويسري أن التدابير الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الخميس 10 سبتمبر. انتقد رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر عرمان عدم إعطاء قضية وقف الحرب حيزا كبيرا، رغم أنها قضية الشعب السوداني الأولى والرئيسية التي لم تطرح بقوة. وقال عربان لراديو دبنجا إن قضية تمديد حظر الأسلحة هي قضية مهمة لن تعالج مشاكل الشعب السوداني، وتساءل ماذا خدمت هذه القضية في دارفور لأكثر من 20 عاما. لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لن تكون بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور. وأضاف قائلا:
3: حينما نأتي للقضايا المطروحة الآن في المجلس، القضية التي لم تأخذ حيزا كبيرا وهي قضية شعبنا الأولى بعيد عن كل الأجندات الأخرى هي قضية وقف الحرب ومخاطبة الكارثة الإنسانية وفتح طرق الإغاثة والاتجاه من الحرب إلى السلام. هذه هي القضية الرئيسية، هذه القضية لم تطرح بقوة، رغم أن المفوض السامي لحقوق الإنسان قد أشار إليها ولكنها ليست مطروحة بقوة. هنالك قضايا أخرى مهمة، لكن هذه القضايا لن تعالج مشاكل شعبنا، مثل قضية تمديد حظر الأسلحة. هي قضية مهمة، لكن ماذا خدمت هذه القضية في دارفور لأكثر من 20 عام؟ لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لم تكن بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور.
1: الخبر الأخير في النشرة: أدانت الأمانة العامة للقيادة المركزية العليا لضباط وضباط صف وجنود متقاعدي الجيش والشرطة والأمن تضامن استخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوداني وأي محاولات للتستر على هذه الجرائم أو إخفاء الأدلة. وطالبت الأمانة في بيان مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف فورا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتشكيل بعثة لتقصي الحقائق والسماح لها بالدخول الفوري إلى السودان. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان عبر أثير راديو دبنجا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. يعيش المشهد الاقتصادي حالة من الاضطراب المتصاعد تتجسد في الارتفاع القياسي لأسعار الصرف والذهب وسط تساؤلات جوهرية حول نجاعة القرارات الأخيرة الصادرة من السلطة التنفيذية. جاءت سياسة بنك السودان المركزي بالسماح للمصارف بتحرير سعر الصرف وشراء حصائل الصادر كإجراء يستهدف استقطاب النقد الأجنبي للقنوات الرسمية، إلا أنه التقييم الميداني يشير لنتيجة عكسية، فتحولت بعض البنوك لمنافس ومضارب في السوق الموازية، وده الأشعل صباغ التنافس المحموم وساهم في ارتفاع سعر العملات إلى مستويات يعني غير مسبوقة. التدهور ده ما وقف في الحد ده، بل انعكس مباشرة في صورة موجات غلاء طالت السلع الاستهلاكية الضرورية وأثقلت كاهل المواطن في معيشته اليومية، على الرغم من التحرك الحكومي الأخير برئاسة رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس وتشكيله للجنة عليا لضبط الأسواق وتوعده بملاحقة المضاربين، ووقفت عاجزة عن إيقاف الزحف المستمر للدولار. للعبور على الاختلالات الهيكلية في سوق الصرف والأسباب الحقيقية وراء فشل كبح جماح المضاربات، يسعدنا في راديو دبنجا وعبر برنامج ملفات سودانية أن نستضيف الخبير الاقتصادي ورئيس التحرير صحيفة إلاف الاقتصادية دكتور خالد التجاني.
2: السلام عليكم يا أستاذ.
1: طيب دائما دكتور خالد التجاني، وأنت متابع للمشهد الاقتصادي، يعني إحنا نشهد اليومين ده لأنه الوضع الاقتصادي ماشي متدهور جدا وما في أي فوق للحل. يعني أنت لو لاحظت القفزة العالية وفي ارتفاع سعر الدولار المتصاعد والمستمر بشكل يومي مع ارتباطه بارتفاع سعر الذهب وانعكاس الكلام ده كله على معاش الناس وارتفاع سعر السلع الاستهلاكية الضرورية، وبالتالي أصبح الاقتصاد السوداني متدهور جدا ومنهار تماما يعني. والحكومة هنا يعني يمكن مشغولة بالحرب أو بتبرر بأنه البلد في حالة حرب، فهل إحنا يعني يبدو أنه ما في مخرج من الأزمة وما في معالجات وما في سياسات واضحة، فهل هي أزمة حرب ولا هي أزمة إدارة برأيك؟ يعني
3: السؤال حقيقة يعني هل المشكلة هي فعلا سعر الصرف نفسه، يعني هل هو المرض أم هو مجرد عرض؟ كما هو معلوم يعني انه في النهايه في عوامل مختلفه واسباب مختلفه هي اللي بتحدد سعر صرف العمله الوطنيه، وبالتالي هي اغرب لان تكون يعني عرض من انها هي تكون المرض نفسه، وبالتالي هي يعني مؤشر بيدل على حاله الاداء الاقتصادي في الدوله عموما الى اي مدى هو في حاله يعني جيده في حاله يعني سيئه او كيف كان الحال. ولكن يعني سعر الصرف وحده هو ليس يعني من يحدده، بالتالي هو نتيجة وليس سبب فيما هو موجود. وكما هو معلوم انه موضوع سعر الصرف السوداني ده يعني طبعا هو الاكثر تداولا يعني في التعبير عن وضع الاقتصاد السوداني، واصبح هو المؤشر يعني لقياس الاداء منذ اواخر السبعينات يعني من 78 لما كان يعني كما يقال يعني الجنيه الدولار كان ب 28 قرش، يعني حد ما وصلنا هذه المرحله الان فوق الدولار عمليا الان بيسميه 7000 طبعا لما نذكر يعني الارقام الاصفار المسحوبه، يعني معناته انه دولار اليوم يعني هو ما يعادل 7 مليون جنيه سوداني على حال. طبعا هناك يعني فبالتالي المعلوم انه هناك في يعني مؤشرات كلية يعني كما تعرف يعني في الاقتصاد يعني باعتبار انها هي بتحدد يعني ما يسمى بمؤشرات الاقتصاد الكلي، والمؤشرات دي في النهاية الأداء بتاعها يعني متناغم، فلازم كلها مع بعض هي بتعبر عن يعني عناصر العلاقة المتحركة يعني في إدارة الطلب الكلي ولا إدارة الـ يعني. فبالتالي أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية هي يعني بيسموها العناصر المتغيرة، أو اللي هي فيها شنو؟ فيها معدلات التضخم، معدلات التضخم دي طوالي مربوط بها سعر الصرف، وبرضو موقف الحساب الخارجي وميزان المدفوعات، وكذلك الموازنة الحساب الداخلي للموازنة إذا كانت فيها عجز أو لا، وكذلك المعدل بتاع النمو. وبالتالي يعني الأزمة كده، وبالتالي على الحساب الجاري اللي هو يعني الميزان التجاري بتاعك وكافة ميزان المدفوعات. وطبعا واحدة من أسباب التضخم اللي هو غالبا يعني هي اللي هي زيادة العرض في النقود، معناته انه في عجز في الـ في الـ في الموازنة، وبالتالي العجز ده ان الحكومة بتلجأ الى يعني سده بطباعة النقود يعني. وطبعا هناك في معادلة معروفة يعني انه والله يفترض انه الحكومة ما تستدين من الجهاز المصرفي لسد عجز الموازنة ما لا يعني يتجاوز 15% فقط من الإيرادات بتاعتها اللي هي مقدرة في الموازنة. يعني إذا والله الموازنة هي تقديراتها إنها هي يعني إيرادات 100 مليون، يفترض إذا زاد سد العجز ما تأخذ وما قاعد ترجع القروش، بالتالي هناك تضخم كبير جدا نتيجة لأن والله في طباعة النقود كثيرة، وهذه النقود كثيرة دي تمشي لسد عند الموازنة، وطبعا ما في مبالغ منها بطريعة، بسالة تراكم تبقى معناته إنه شنو؟ إنه الدين العام بتاع الحكومة كبير، وده واحد من الأسباب الأدلة على سعر تدني سعر تدني سعر الصرف. فلذلك يعني ده واحد من الأسباب الأساسية جدا إنه زي ما كان في سيطرة على التضخم أو بصورة أدق على يعني السيولة الزايدة في العرض النقود في الاقتصاد نتيجة لطباعة العملة. أنا أعتقد إنه دي هتظل يعني كل الحكاية دي هتؤدي لأيسار يعني عكسي طبعا. وطبعا الحكاية دي عندها انعكاسات تانية يعني في العرض السلع والخدمات، لأنه في النهاية إنك أنت لما يكون الزيادة في متكررة متراكمة في سعر السلع والخدمات بدبع أسرع سلبا على القدرة التنافسية للصادر، أنت أصلا عندك مشكلة. دي مشكلة كمان التانية اللي هي السبب الأول هو التضخم. القضية الثانية هي متعلقة بالاحتياطات البنك المركزي من العملة الصعبة بحيث انه هو يتدخل اذا حصل اي مضاربات ويثبتها. وطبعا ده بيتطلب انك انت لازم يكون عندك يعني الميزان التجاري او ميزان المدفوعات ككل يعني هو في احتياطات للبنك المركزي يمكن من التدخل لضبط ايقاع سعر العملة. وبالتالي طبعا يعني هسه مثلا اذا اخذنا بس هسه فقط النصف الاول من السنه دي، يعني الان العجز في الميزان التجاري بين يعني عدد الكميه المواد المستورده والمواد المصدره يعني اكثر قريب 4.5 مليار دولار. فده معناته انك انت في النهايه يعني البنك المركزي ما عنده احتياطات نقد كافي من اي نوع، سواء كانت نقدا او كانت ذهب او غيره وغيره. وبالتالي ده سبب ثاني لانك انت الميزان التجاري بتاعك مختل او النظام بتاع المدفوعات بتاعتك مختل، وبالتالي ده معناته انك انت ما حتقدر يعني توفر عمله عشان تقدر تسيطر على سعر صرف العمله الوطنيه. وطبعا دي طبعا في مشاكل كثيره جدا معقده متعلقه بحكايه انه قدراتك التنافسيه للصادرات السودانيه. طبعا للاسف الشديد السودان ظل تقريبا يعني ما بعد سنوات النفط يعني الفتره الوحيده اللي كان فيها نوع من يعني ما يصفات في الميزان التجاري كان ايام تصدير النفط يعني في الفتره من 99 او من 2000 لحد 2011. لكن اول ما النفط يعني ذهب ثلثينه الى جنوب السودان يعني السودان اصبح باستمرار في حاله بتاعت عجز في الميزان الخارجي وبستة المتوسط 6 دولار 6 مليار دولار يعني. فلذلك ظلت دائما باستمرار عملية التدهور في سعر الصرف هي يعني متكررة وماشية حتى اليوم.
1: دكتور خالد الزياني، وانت لازلت تتحدث في راديو دبنجة وعبر برنامج ملفات السودانية، برضه عايزين توضح للمستمع الكريم يعني تقييمك لقرارات بنك السودان الأخيرة بالسماح للبنوك بشراء أو بتحديد سعر الصرف، بالتالي يعني بهدف أنه يستقطب العملة لداخل البنك، والسماح لها برضو بشراء حصائل الصادر، لكن القرارات دي يعني شهدنا بعدها طوالي حصلت يعني قفزة عالية في أسعار الدولار بصورة يعني غريبة جدا، ولا زال الدولار يواصل الصعود. فهل سياسات بنك السودان المركزي فشلت في الحد من تصاعد أزمة الدولار؟ برضه دكتور خالد، يعني الأزمة دي يعني دفعت رئيس الوزراء للدخول على الخط، على خط الأزمة بتشكيل لجنة وطنية لإدارة الاقتصاد، وبالتالي يعني تصريحاته بأنه في قرارات جديدة لملاحقة المضاربين ومعالجة الأزمة قريبا وكده. فتقييمك برضه للتشكيل اللجان دي شنو يعني، ومدى نجاحها يعني
3: بخصوص السياسات البنك المركزي؟ طبعا يفترض انه البنك المركزي لديه استقلالية يعني حسب القانون بتاعه، وبالتالي هذه الاستقلالية بتخليه انه في النهاية يكون حازم في تعامله ليس فقط مع القطاع الخاص والمصارف التجارية وغيرها، لكن حتى على الانفاق الحكومي يعني. وكما ذكرنا انه كنت في النهاية عندما انه البنك المركزي يتجاوز عن يعني عن الالتزام بقانون البنك الذي يمنع يعني انه السلطة تستلف اكثر من 15% من الايرادات بتاعات المتوقعة في الموازنة ويردها في النصف الاخر من العام، حقيقة هذا هو يعني في النهاية البنك بقى يتحول الى هو ذاته واحد من اسباب الازمة، لانه فقد استغلالته وبالتالي اصبح ويعني فقط ملبي يعني رغبات وطلبات الحكومة في الاستدانة بغير سند قانوني، بغير حسابات يعني اقتصادية مالية. وده في النهاية سبب أساسي جدا، لأنه والله التضخم في البلد يعني تصاعد مع الزيادة الكبيرة في السيولة في السوق، موقف بغياب سلع وخدمات منتجة جديدة، وبالتالي هذا أدى بسرعه جدا إلى أنه يكون في تضخم يعني. فلذلك اعتقد ان البنك المركزي مسؤول، ولا السياسات الحقيقه اللي قاعد اتكلم عنها البنك المركزي انا افتكر انها هي يعني ايضا تتسم بعدم الثبات، يعني غير انها هي مفتقدة الاستقلاليه ايضا يعني ما يعني غير قادره حقيقه على ضبط الايقاع وعلى يعني ما يمكن نسميه بنوع من الاستقرار في السياسات. وبالتالي نلاحظ في حركة كبيرة جدا في التخبط نتيجة ل يعني التراجع في السياسات وغيرها وغيرها. وبالتالي واضح جدا انه البنك المركزي لم يستطيع يعني السيطرة. الان عندما نشوف انه يعني البنك المركزي اكثر اصدر من قرار منشور بخصوص المعاملات التي تتعلق بالنقد الأجنبي، وكذلك فيما يتعلق مثلا يعني أنه والله يعني غيت استيراد الوقود لصالح أطراف معينة باعتبار أنها مقتدرة حتى لا تقول أنه كان في اتهام لشركات في نظام المجموعات بأنها هي تسببت في يعني الرفع بالمضاربة في سعر الصرف. وطبعا الآن ثبت غير صحيح بدليل أنه احتكر يعني استيراد الوقود لأربعة أو خمسة شركات، من أربع شركات حكومية شركتين خاصتين، والنتيجة أنه والله يعني على مدار أكثر من شهرين بدل أن يستغل سعر الصرف يعني انهار بصورة أكبر أو بدرجة يعني أكبر كثير جدا من المرات السابقة. وده معناته انك انت التشخيص بتاعك يعني خاطئ اللي ذكرته في يعني تقص في هذه المساله. يعني المساله الثالثه طبعا انا افتكر برضه بالنسبه للبنك المركزي انه هو يعني وده جزء من سياسه الحكومه فيما يتعلق انه ببناء احتياط فيما يتعلق بالذهب، هذا طبعا ملف مهم كبير جدا. وانا اعتقد انه الحكومه او السودان حتى في ظل هذه الحرب ليس مفلسا يعني ليس في وضع يعني سيء، بدليل حتى يعني التقارير الحكومية الرسمية تتكلم عن العام الماضي 2025 كان هناك يعني ما تحقق من إنتاج الذهب يعني المعلن رسميا يعني 70 طن، ولكن عندما تأتي إلى يعني التقارير الرسمية تشير إلى أنه تم تصدير 14.7 طن يعني عائدة كان في حدود مليار ونص. ولذلك يقفز السؤال يعني إذا كان أنت من 70 طن صدرت 15 طن في 55 طن أين ذهبت؟ طبعا يقال أنها تهريب، وخاصة أنه هذا يعني تعادل تقريبا 6 أو 7 حتى كلام رئيس الوزراء نفسه قال أنه في فقط 8 مليار دولار من صادرات الذهب نتيجة للتهريب. ونعتقد أن الحكاية ليست تتعلق بالتهريب فقط، كويس هنجي بعد ده كويس ان احنا في الوضع الراهن الان. يعني ليه التدهور بهذه السرعة؟ يعني طبعا احنا البلد في حالة بتاعت الحرب وبالتالي في اقتصاد حرب. الحرب معناته انه والله في انفاق كثير جدا على الاعمال على الاعمال العسكرية، وطبعا بنسكر ضغط على الموازنة ودائر موارد، وبالتالي ده انه برضو واحد من الاسباب اللي تؤدي الى انه يعني توجه كثير جدا من موارد الحكومة الى الحرب يعني على حساب الانتاج، وبالتالي هيعقد اكثر من الوضع في السودان. والان يعني من بدأت الحرب حتى اليوم تقريبا يعني العملة السودانية فقدت 12 ضعف القيمة بتاعتها. يعني الحقيقة لما قامت الحرب تقريبا كان الدولار في 500 إلى 600 جنيه، الآن بيجينا بين 6 إلى 7 ألف جنيه. ولكن طبعا أنا في تقديري إنه المدن لا تتعلق فقط بالحرب، يعني أنا أعتقد إن الحكومة أيضا عندها موارد أو حتى عندها إشكال في توجيه يعني السيولة الزايدة في الـ في الـ في, الـ في الإنتاج، إنه والله يعني طباعة العملة يعني ايضا بتسهب لا كما يعرف بالتمويل تمويل الموازنه بالعجز لقضايا عندها علاقه بالتنميه، لكن هنا بالعكس قاعده تنفق في اغراض استهلاكيه. وانا افتكر واضح جدا انه في اشكال القصه موضوع علاقه بسياسه البنك المركزي بس، لان طبعا عندنا الاسباب دي في اسباب اقتصاديه وفي اسباب سياسيه ونفسيه. اسباب الاقتصاديه تكلمنا عنها قبل شوية، اما الاسباب السياسيه اللي هي استمرار الحرب طبعا ده بالتاكيد هيعمل عنده كلفه. المساله الثانيه ما هي السياسات الحكوميه؟ انا افتكر واحده من الاشكالات واضح جدا انه في انفاق غير الانفاق العسكري، في انفاق كثير جدا على اداره الحكومه، وده واضح جدا الان يعني عندما تشهد انه الكثير جدا من المؤسسات الحكوميه الوزاره وغيرها بتتعامل كان الوضع في ظل وضع طبيعي وتريد انه الانفاق يكون كما هو كانه بل ما فيها حرب. عموما انا اعتقد ان واحده من الاشكالات ايضا واقع فيها الحكومه كامل ادريس انها يعني زي ما يقولوا تعيد او تحاول اعاده اختراع العجله، لانها تلجا لتشكيل لجان يعني وطبعا يعني لمواجهه هذه الازمه. ونفس هذا النمط من تشكيل اللجان لمواجهه الازمات الاقتصاديه شاهدناه يعني في عهد الانقاذ وكذلك في عهد الحكومه الانتقاليه، والان ايضا يتم تجريبه مره اخرى. وطبعا انه الفكره انه هذه اللجان طبعا حتى الان يعني انا حاولت ان احصل اللجان التي يعني شكلتها حكومتها كامل ادريس خلال سنه من عمرها تقريبا، يعني في اول ما جاءت عملت حاجه اسمها اللجنه الاقتصاديه، ثم ثاني سمعنا باللجنه الاقتصاديه اللي كان في شهر سبتمبر او اكتوبر 2025، ثم سمعنا باللجنه الاقتصاديه عليا في مارس او ابريل، والان في اغسطس هذا تم تشكيل ما يسمى باللجنه العليا الوطنيه او لحاجه جديده لاداره الاقتصاد الوطني. وطبعا ده نفسك في عمليه بتاعت هروب من مواجهه الاستحقاقات الحقيقيه، صار ما في سبب اصلا لتشكيل اي لجان. هناك قرار 170، هذا قرار 170 هو يحدد لكل وزارة يعني إذا كانت في القطاعات المختلفة مهامها ودورها، وكذلك مثل الوزراء عنده لجان متخصصة بما فعلا التنمية الاقتصادية في وزراء القطاع الاقتصادي، وبالتالي يفترض هذه اللجان هي فعالة وقادرة أنها تقوم بعملها يعني. فلذلك اللجوء إلى يعني لجان طوارئ، أنا أفتكر هذه بس محاولة لإصهار وإرسال رسائل الرأي العام بأن نحن مهتمين بهذا الموضوع، ولكن ثبت تماما أن مثل هذه اللجان حقيقة لا تستطيع أن تعالج أو أن تقدم، وهو دليل على أنه تنعقد لجنة ولجنة سمعنا لجنة بدأ غير اللجان الأخرى، لجنة للكهرباء، لجنة للموسم الزراعي، وكل حاجات لم تنتج يعني. فلذلك عندما تعجز الدولة عن إدارة الحكم عن طريق المؤسسات يعني واضح جدا هناك في عجز، وبالتالي هي دي عملية بتاع الهروب من مواجهة الأسباب الحقيقية. أنا في تقديري إنه الأسباب الحقيقية الآن لسبب يعني تدهور الاقتصاد السوداني هو أنه الدولة يعني تدار بأكثر من وزارة مالية، أو بالأحرى بأنه في وزارات مالية أو في أطراف مختلفة في النظام، في النهاية هي قادرة على أنها يعني تسيطر على بعض الموارد وبالتالي لا تدخل إلى خزينة الدولة يعني.
1: طيب نحن لحد هنا أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء وصلنا لختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
0: ملفات سودانية. ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

0: راديو دابنغا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام.

0: وبنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: على راديو دبنبا، حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
6: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنبا في كل شبر من أرض السودان، وتحية خاصة لكل النازحين واللاجئين في المعسكرات، وإلى كل الباحثين عن الخبز والكرامة والسلام في ظل ظروف القاسية التي بتمر بها بلادنا. وأهلا وحبيكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. من داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث تناقش القرارات والأجندات الدولية والقضايا المتعلقة بالحرب والسلام وأوضاع حقوق الإنسان في السودان، وأهمية بحث تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان، والتي تقوم برصد وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وكل انتهاكات حقوق الإنسان التي ما زالت مستمرة باستمرار الحرب. ننتقل من نيران الحرب إلى السلام المستدام، وتبقى قضية وقف الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين والحق في الحياة ورتق النسيج الاجتماعي هي الأولوية التي لا تدانيها أي قضية. فما هو دور الحركة المدنية والحقوقية والقواعد الشعبية في بناء سودان جديد يسعى الجميع بلا تمييز، سودان تسوده العدالة والمساواة وسيادة حكم القانون؟ زين جدا أن نستضيف معنا في هذه الحلقة القيادي والفاعل الحقوقي والسياسي رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر سعيد عرمان، لنتناول تفاصيل مشاركته في الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، وليحدثنا عن رؤيته للحل الشامل لجذور الأزمة السودانية. أهلا ومرحبا بك أستاذ ياسر عرمان في برنامج حديث اليوم عبر أثير راديو دبنجة.
7: الأعزاء والعزيزات من مستمعي راديو دبنجة في كل أنحاء السودان، إلى ملايين السودانيين النازحين الجوعى الذين يتعرضون لمآسي الحرب والذين تعرضوا للإذلال، إلى الملايين في اليو وفي خارج السودان، إلى أبناء شعبنا جميعا الباحثين عن الخبز والكرامة والمواطنة بلا تمييز، والباحثين عن السلام وعن درء الكارثة الإنسانية العظيمة التي لحقت بشعبنا، إلى جميع بنات وأبناء شعبنا في هذا الظرف الصعب. يجب أن نحافظ على نسيجنا الاجتماعي وعلى علاقاتنا الاجتماعية. وأحييكم تحية كبيرة، قد شاركت مع عدد كبير من زملائي في مجلس اجتماعات الدورة 63، ولازمنا نواصل مشاركتنا يوميا ونلتقي بالمجموعات كبيرة من الباحثين عن العدالة والكرامة في كل أنحاء العالم وبالدول وبالمنظمات، ونحاول بقدر الإمكان نجد لمطالب شعبنا وقضايا شعبنا موطئ قدم في الأجندة الدولية. هذا صعب بالذات نسبة لما يدور في كل العالم، ونسبة لتراجع الأجندة الإنسانية، ونسبة لرغبتنا الأكيدة في أجندة وطنية، وأن لا نغاد في اتجاه مصالح لا تخدم بلادنا ولا تخدم شعبنا. ولذلك هنالك عدد من السودانيات والسودانيين الذين عملوا باستمرار في هذا المجلس، لهم التحية. وهنالك أجيال جديدة من الشباب والنساء التقيت بهم في المجلس، فلهم التحية أيضا. حينما نأتي للقضايا المطروحة الآن في المجلس، القضية التي لم تأخذ حيزا كبيرا وهي قضية شعبنا الأولى بعيد عن كل الأجندات الأخرى، هي قضية وقف الحرب ومخاطبة الكارثة الإنسانية وفتح طرق الإغاثة، الاتجاه من الحرب إلى السلام. هذه القضية الرئيسية، هذه القضية لم تطرح بقوة، رغم أن المفوض السامي لحقوق الإنسان قد أشار إليها، ولكنها ليست مطروحة بقوة. هنالك قضايا أخرى مهمة، لكن هذه القضايا لن تعالج مشاكل شعبنا، مثل قضية تمديد حظر الأسلحة. هي قضية مهمة، لكن ماذا خدمت هذه القضية في دارفور لأكثر من 20 عام؟ لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لم تكن بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور. أجندة حقوق الإنسان يجب أن تجد الاهتمام، لأننا نريد أن نبني مجتمع لا يوافق على الإفلات من العقاب، ومجتمع تكون حقوق الإنسان هي الحجر الزاوية الذي يبنى عليه المجتمع حتى تكون الكرامة للجميع. عقدنا اجتماعات عديدة جدا مع منظمات ومع دول، وحاولنا أن نركز على قضية وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية قبل أي قضية أخرى، لأن القضايا الأخرى هي أعراض للحرب. النزوح لن يتوقف طالما استمرت الحرب. ابتداء عن المدنيين وعدم حماية المدنيين لن يتم إنجازه إلا بوقف هذه الحرب اللعينة. نحن قوة وطنية سودانية حقيقية، لسنا في جيب أي أحد، ولا نعمل لمصلحة أي أحد، ولا نبتغي إلا مرضات شعبنا التي هي الأساس في كل شيء. في هذه الدورة وجد السودان اهتمام واسع في أجندة الدورة، وكانت هنالك أنشطة جانبية كثيرة شاركنا فيها من سودانيين ومن غير السودانيين ومنظمات مختلفة. كذلك قدمت المفوضية التي كونتها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، المفوضية المستقلة والتي كونت وقدمت تقريرها، والتقرير أشار إلى قضايا مهمة لكنه لم يكتمل حتى الآن. وقد التقينا بمحمد عثمان شاندي رئيس المفوضية مع فريق عمله، وتناقشنا حول تطوير عمل المفوضية وحول التركيز على قضية رئيسية هي قضية جذور الحرب في السودان وأسباب الحرب الحقيقية وكيفية معالجتها حتى تكون هذه الحرب آخر الحروب، وحتى نبني سودان جديد يسع كل السودانيات والسودانيين. هذا يحتاج إلى سلام مستدام. أخطر شيء يواجه شعبنا وأهلنا أن تتم حلول سريعة والحلول السريعة لن تعالج قضايا الشعب السوداني. ولذلك في لقائنا مع السيد محمد عثمان شاندي رئيس البعثة الدولية المستقلة لتغطي الحقائق بشأن السودان، بالفعل قمنا بطرح القضايا التي تهم شعبنا حقيقة، وإن شعبنا يحتاج إلى سلام مستدام ولا يحتاج إلى حلول هشة تعيد الحرب. أيضا نحن ننظر بصيغة للنهوض الكبير الذي يقوم به شعبنا في الداخل من إضرابات ومن مغاومة للحرب والجوع، وفي ظل انهيار العملة وفي ظل الفقر والمسغبة والانتهاكات التي تدور في كل مناطق الحرب، والقضايا آلاف المفقودين والذين هم في السجون والمعتقلين والأسرى وضرورة إطلاق سراحهم، وهذه قضايا مهمة للغاية. أيضا الاعتداءات الكبيرة التي تتم على النساء والأطفال، أيضا عدم توفر الحد الأدنى من حماية المدنيين في بلادنا، هذه كلها قضايا كبيرة وقضايا عظيمة. أيضا الحق في التنمية وبالذات التنمية بالنسبة للريف، ما ضر بالسودان وما غاده إلى هذه الحرب إلا انهيار الريف وغياب الوجه المنتج للريف. هذا هو ما أدى لوجود الفقراء بالملايين في الريف والعطالة وسط الشباب، وهو الذي يقود إلى بناء الميليشيات وإلى اتجاه آلاف الشباب لحمل السلاح. ولذلك يجب أن نعيد تنمية حقيقية لريف السودان، وأن يرتبط الريف بالمدن، وبدلا من يهاجر الناس بالملايين إلى المدن يجب أن تتجه التنمية والخدمات إلى المدن. هنالك قضايا إسعافية وعاجلة، ما يطلبه شعبنا الآن هو حق الحياة، وحق الحياة مرتبط بتوفير الأمن، متوفير الطعام والأكل، ثم السكن، ثم العلاج، ثم يأتي بعد ذلك التعليم. ولذلك حق الحياة يأتي قبل العملية السياسية. العملية السياسية ربما تهم أكثر النخب، ما يهمنا الآن هو أن نركز على وقف الكارثة الإنسانية، حماية المدنيين، توفير حق الحياة، قبل أن نتكلم عن الحوار والعملية السياسية. فالحوار والعملية السياسية لا تتم في أثناء الحرب، شرط الرئيسي لها هو وقف الحرب، وقف النزيف، ثم معالجة جذور الأزمة في السودان. ولذلك ما يهمنا الآن هو كيف تغيف هذه الحرب. هنالك مدن عظيمة مثل مثلث الموت الذي يستهدف الأبيض، الدلنج، كادوغلي، عشرات القرى في ريف كردفان. أيضا يجب أن تشمل بعثة تغطي الحقائق الجرائم التي تمت في كل السودان، وعلى رأس هذه الجرائم بالإضافة إلى ما تم في دارفور، جبال النوبة، النيل الأزرق، أيضا ما تم في النيل الأبيض وفي سنار وفي ولاية الجزيرة وفي الخرطوم من نهب وتدمير، يجب أن يحاسب عليه ولا يزغط بالتقادم. كذلك يجب تعويض السودانيين والسودانيات اللي فقدوا كل ما عندهم، يجب أن تطرح قضية التعويض. يجب أن نكون، أنا أدعو أبناء شعبنا في كل مدن وولاية السودان التي تتعرضت للانتهاكات أن يكونوا لجان قاعدية. وأيضا نحن نحتاج لردغ النسيج الاجتماعي ولتضميد الجراحات. ولذلك قضية حقوق الإنسان هي قضية قاعدية في كافة مجتمعنا، يجب أن نعمل فيها من القواعد. أما حك جلدك مثل الجماهير، والذي يجب أن نبني عليه في الخارج هنالك تراجع للأجندة السياسية السودانية، وهنالك تغليب لقضية والأساس هو ما يقوم به المقاومة التي تشمل الشباب والنساء والمعلمين وأساتذة الجامعات والتجار
8: وجميع فئات شعبنا، كل ذلك مهم. يجب أن تتسع حركة الحقوق المدنية، ويجب أن نبني حركة الحقوق المدنية تعمل من أجل المواطنة بلا تمييز، وتعمل لبناء أجندة جديدة، ويجب أن نعمل على بناء أجندة وطنية لحركة الحقوق المدنية في كل أنحاء السودان وفي داخل وخارج السودان. وشكرا جزيلا.
6: لحد هنا أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري الأستاذ ياسر سعيد عرمان، وتناولنا معه تفاصيل مشاركته في الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
5: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق العاشر من شهر 9 سبتمبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة تستمعون إليها ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية بنسبة نجاح بلغت 69.6%، والطالبة تقى النور من القاهرة تحرز المركز الأول. مقتل 4 أشخاص جراء سقوط مسيرة في مدرمان، وقوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على 3 مناطق في النيل الأزرق. وفد اللجنة الخماسية يلتقي برهان وعقار وعدد من المسؤولين، وعقار يؤكد أن لا حديث عن عملية سياسية قبل انتهاء الحرب. عرمان يدعو المجتمع الدولي للتركيز على وقف الحرب، وسويسرا تنضم للاتحاد الأوروبي في حظر استيراد الذهب السوداني. كانت هذه هي عناوين النشرة، إلى التفاصيل معكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلن وزير التربية والتعليم الوطنية الأستاذ التهام الزين حجر اليوم عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 رسميا بنسبة نجاح عامة في المسار الأكاديمي بلغت 69.6%. وأوضحت إدارة الامتحانات في مؤتمر صحفي عقدته بالخرطوم إن نسبة النجاح بالمراكز الخارجية البالغة عددها 84 مركزا في 17 دولة بلغت 67.9%. وأوضح أن عدد الجالسين للامتحانات هذا العام بلغ 559,000 طالب، مبينا أن زيادة عدد الجالسين تعتبر مؤشرا لعودة الحياة الطبيعية واتساع فرص الوصول إلى التعليم. وأحرزت الطالبة تقى النور المركز الأول في امتحانات الشهادة السودانية الثانوية بنسبة بلغت 97.7 من مركز الصداقة السودانية في القاهرة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: القسم الأكاديمي جالسون 547,794، نسبة القسم من الجالسين 98%، الناجحون 380,985 طالبا وطالبة، نسبة النجاح 69.5%. الأول طغى النور محمد النور.
0: كشفت مصادر عن مقتل 3 أطفال ورجل في منطقة القرية بمحلية كراري في مدرمان إثر سقوط مسيرة في عدد من المنازل في الساعات الأولى من صباح الخميس. وأوضحت المصادر إن المسيرة سقطت جراء اعتراضها بواسطة المضادات التابعة للجيش، مشيرة إلى نقل المصابين إلى المستشفيات دون تحديد عددهم. وأشارت المصادر إلى سماع دوي انفجارات قوية متتالية مساء الأربعاء وفجر الخميس هزت أجزاء واسعة من مدينتي الخرطوم وأم درمان. أعلن الجنود في قوات الدعم السريع أمس سيطرتهم على مناطق مدل، دوكان، أبيغو، بيلبونغ في النيل الأزرق. وتواصل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو تقدمها في النيل الأزرق، بينما تتراجع قوات الدعم السريع عن مواقعها الرئيسية في شمال كردفان. وأضاف الجنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
2: قدام بس تقدم إن شاء الله لا تراجع،
3: نحرق قدام في أول المواجهة والله.
2: اللواء التازع جناح الصيني مدل
3: الأولى،
2: كتيبة الأولى السرية الأولى بقيادة جناح ياسين،
3: جناح والله حرقنا قدام الله أكبر.
0: ارتفع عدد قتلى الهجوم بطائرة مسيرة على محكمة أم روابة بولاية شمال كردفان إلى 18 قتيلا حتى مساء أمس الأربعاء بعد وفاة 7 من المصابين متأثرين بجراحهم. وأفادت مصادر طبية في مدينة أم روابة لراديو دبنجا بوفاة 7 من بين نحو 30 جريحا نتيجة تدهور حالتهم الصحية. أطلقت سلطات الاستخبارات بمدينة أبو كرشولة بولاية جنوب كردفان يوم الأربعاء سراح المواطن عبد الرحمن المعروف بالنيومي بعد اعتقال دام 9 أيام تعرض خلاله للضرب والتعذيب. وأفاد ناشطون لراديو دبنجا أن عبد الرحمن اعتقل على خلفية منشورات وتعليقات على فيسبوك انتقد فيها سياسات السلطات وعمليات القتل والنهب التي يتعرض لها مواطنون في المدينة وريفها. كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن تراجع عدد المنظمات الإغاثية في معسكر أم راكوبة للاجئين في ولاية القضارف من 35 منظمة إلى 10 منظمات. وقال فابريزيو مدير الشؤون الإنسانية في منظمة أطباء بلا حدود إن التواجد الإنساني في المعسكر شهد تراجعا حادا، وتعد منظمة أطباء بلا حدود حاليا الجهة الوحيدة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الثانوية في المخيم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أود أن أتساءل لماذا غادرت الجهات الفاعلة في المجال الإنساني المخيم؟ لا يزال هناك الكثير من النساء والأطفال وكبار السن والفئات المستضعفة، فنحن ما زلنا هنا. أنا موجود حاليا في مخيم أمر كوبا للاجئين في ولاية القضارف بالسودان.
0: حذر المزارع إبراهيم عبد الفتاح من مشروع الجزيرة من تورط المزارعين في ديون نتيجة فشل الموسم الزراعي بسبب جفاف الترع الخاصة بالري. وقال في حديثه لراديو دبنجا إنه لو استمر الوضع بالمشروع على ما هو عليه فإن المحصولات المزروعة ستجف وسيفشل الموسم الزراعي. وأضاف لدبانجا بأن معظم المحاصيل الآن أزهرت وبدأت في حمل الثمار، ولكن بسبب نقص المياه بدأ النوار يتساقط من النباتات خاصة محاصيل الذرة والقطن. وأضاف في هذا الخصوص: تضررت مئات المنازل المشيدة بالمواد المحلية كليا وجزئيا، كما تضررت مدرستان جراء الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة عصر أمس في منطقة جلسة التابعة لريف كسلة. وقال مواطنون من القرية إن العاصفة أسفرت عن إصابة أحد المواطنين بجروح جراء سقوط ألواح زنكية. وأشار إلى أن الأضرار شملت انهيار السور الخارجي لمدرسة البنات بالكامل وسقوط أسقف ومباني في مدرستي البنات والبنين والمدرسة القرآنية. التقى وفد اللجنة الخماسية المتمثل في الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والإيجاد والأمم المتحدة أمس رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عقار وعدد من المسؤولين. وقال محمد بن شمباس رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى المعنية بالأزمة السودانية في تصريح صحفي إنابة عن الوفد إن زيارة الوفد تهدف إلى الربط بين جهود الآلية الخماسية المبذولة خارج السودان والمبادرات السودانية داخل البلاد. وأكد بن شمباس بأنه لا يوجد حل عسكري للحرب في السودان. قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة إن المطلوب من اللجنة الخماسية الآن هو وقف الحرب قبل الحديث عن أي عملية سياسية. وقال في تغريدة على منصة إكس عقب اجتماعه بوفد الآلية الخماسية الذي يزور الخرطوم إن اللجنة يجب أن تبدأ بالحديث مع الإمارات حول وقف الحرب باعتبارها الداعم الأساسي للدعم السريع. قالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الإفريقي أنيت ويبر إنها بحثت مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري الخطط المستقبلية للانخراط بين الاتحاد الأوروبي وحكومة السودان والتشاور حول المسار السياسي في الملفات الإقليمية وسبل استعادة الانتقال السياسي المنتظم في البلاد. طالبت لجنة المعلمين السودانيين برفع الحد الأدنى للأجور إلى 370,500 جنيه وسداد كامل المتأخرات والرواتب المحتجزة عن عامي 23 و24. وبحسب لجنة المعلمين فإن متوسط راتب المعلم في البلاد لا يغطي سوى 3% من تكلفة المعيشة الأساسية لأسرة مكونة من 5 أفراد. وقالت اللجنة في دراسة أعدها مكتبها الاجتماعي لشهر سبتمبر 2026 إن تكلفة المعيشة الأساسية للأسرة السودانية دون حساب أي بنود للرفاهية بلغت نحو 4.18 مليون جنيه بما يعادل 643 دولار مقابل متوسط راتب للمعلم يبلغ 128,125 جنيه، أي نحو 19.7 دولار. أكدت قوى ميثاق القاهرة دعمها الكامل لما جاء في بيان أديس أبابا المشترك للقوى المناهضة للحرب الصادر عقب اجتماعها في أثيوبيا يوم 23 أغسطس الماضي. ووصفت بيان القوى المناهضة للحرب بأنه تعبير مهم عن تطور الموقف المدني السوداني وخطوة متقدمة في اتجاه توحيد الصوت المدني وبناء جبهة مدنية متماسكة تعبر عن إرادة السودانيين في السلام والحرية والعدالة والتحول الديمقراطي. وأعلنت قوى ميثاق القاهرة في بيان أنها ستواصل العمل الجاد مع مختلف القوى المدنية لاستكمال حلقات بناء الجبهة المدنية والمركز المدني الموحد على أساس التنسيق والتكامل وتجاوز الانقسامات وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا انطلاق حملة التطعيم ضد الكوليرا بمنطقة طويلة بشمال دارفور، وتهدف الحملة التي تستمر 10 أيام إلى حماية ما لا يقل عن 95,000 شخص، وذلك بدعم من منظمة الصحة العالمية للسلطات المحلية. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، أسفر تفشي الكوليرا الحالي الذي أعلن عنه في شهر يونيو الماضي عن تسجيل ما يقرب من 2900 حالة إصابة و247 حالة وفاة مرتبطة بالمرض في 6 ولايات سودانية. أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن نحو 1300 شخص اضطروا للفرار من منازلهم بسبب تزايد انعدام الأمن الأسبوع الماضي من محلية أمبرو القريبة من الحدود مع تشاد في شمال دارفور وفي النيل الأزرق. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن تدهور الوضع الأمني أجبر أكثر من 3300 شخص على النزوح من عدة قرى في محلية جيسان القريبة من الحدود مع إثيوبيا في ولاية النيل الأزرق. ناشدت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في محلية جيسان والقرى المجاورة والمناطق السكنية المتأثرة والتي تشهد موجات نزوح مستمرة أدت إلى ارتفاع كبير في الاحتياجات الإنسانية. ووصف الأمين العام للمبادرة علي هيو في حديثه لراديو دبنجا الأوضاع الإنسانية بالمأساوية في مناطق جيسان وبقية المدن، وقال وفقا للبيانات الميدانية يقدر عدد الأسر المتأثرة بأكثر من 3000 أسرة في محافظة باو، وأكثر من 5000 أسرة في محافظة ود الماحي، وأكثر من 20,000 أسرة في الدمازين، وأكثر من 7000 أسرة في محافظة الروسيرس. وأضاف قائلا
5: الأوضاع الإنسانية مأساوية جدا في النيل الأزرق، وأعداد كبيرة جدا للنازحين في من مناطق جيسان ل والمدن السكرية 12 و11 و12 لمدينة الدمازين، وبعض الناس عالقين لسه في الغرى والوديان. وطبعا المناطق بتشهد عمليات كبيرة جدا يعني، واليوم في مناطق عمليات في منطقة ميديل وبعض المناطق، لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني صعب جدا، وفي أعداد كبيرة جدا أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى مدينة باو ومحافظة جيسان أيضا.
0: أعلنت الأمم المتحدة خروج 79% من شبكة الرعاية التوليدية بالسودان من الخدمة، فيما ظلت تعمل فقط 21% من الشبكة بصورة كاملة. وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان إن تقرير تقييم الحد الأدنى لحزمة الخدمات الأولية والوطنية للصحة الجنسية والإنجابية في حالات الأزمات يكشف أن نحو 21% فقط من شبكة الرعاية التوليدية والوليدية الطارئة في السودان تعمل حاليا بصورة كاملة. وكشف الفريق عن عوائق خطيرة تحول دون وصول النساء والفتيات في دارفور إلى خدمات الصحة والحماية، تشمل انعدام الأمن والفيضانات الموسمية وصعوبة التضاريس. تشهد الأسواق في ولاية سنار ارتفاعا متواصلا في أسعار السلع الاستهلاكية والأدوية والفحوصات الطبية، وسط شكاوى المواطنين من تراجع قدرتهم الشرائية والفجوة الكبيرة بين المرتبات والزيادات المتلاحقة في تكاليف المعيشة. وقال حبن النيل أحد سكان ولاية سنار لراديو دبنجا إن ارتفاع سعر الدولار انعكس بصورة مباشرة على أسعار المواد التموينية والسلع الاستهلاكية، مشيرا إلى زيادات وصفها بالكبيرة في أسعار عدد من السلع الأساسية من بينها الدقيق والسكر. وقالت إسراء محمد وهي مواطنة من سنار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: ارتفاع خيالي أو جنوني بمعنى الكلمة، يعني انت الليلة حاجة اشتريتها مثلا ب10 ممكن تاني يوم تلقاها ب12، يعني انت دواء بتاع حبوب بتعتمد انا كنت باخده ب12، السعر ماشي في زيادة في زيادة متضخم لحد يوم اول امس انا بشتري الشريط وصل لحد 22,000.
0: قال أحد المعلمين في ولاية سنار إن المشاكل التي تواجه المعلم هي مشكلة الرواتب وعدم قدرته على الاعتماد عليه كليا كونه لا يغطي الحد الأدنى للاحتياجات وحاجة أسرة المعلم من سكن وأكل وعلاج وترحيل. وقال إن المعلم بسبب عدم كفاية الراتب يلجأ إلى البحث عن وظيفة أخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
7: المعلم بسبب عدم كفاية الراتب يلجأ المعلم لوظيفة أخرى، أيضا الراتب عدم الكفاية بتاعته بسبب ضعف الراتب الأساسي، والراتب أيضا لا يغطي الحد الأدنى للاحتياجات بحق الأسرة، أسرة المعلم من سكن وأكل وعلاج وترحيل، الآن نحن بنرى إنه الراتب بتاع المعلم في ولاية سنار في الدرجة الكاملة 125,000 جنيه لا غير، مع العلم أن كيلو اللحم اليوم في سنار 50,000 جنيه.
0: فرضت سويسرا حظرا على شراء واستيراد ونقل الذهب القادم من السودان في خطوة تستهدف تجفيف أحد أبرز مصادر التمويل التي تسهم في إطالة أمد الحرب. وعلنا المجلس

0: 10 سبتمبر. انتقد رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر عرمان عدم إعطاء قضية وقف الحرب حيزا كبيرا، رغم أنها قضية الشعب السوداني الأولى والرئيسية التي لم تطرح بقوة. وقال عرمان لراديو دبنجا إن قضية تمديد حظر الأسلحة هي قضية مهمة لن تعالج مشاكل الشعب السوداني، وتساءل ماذا خدمت هذه القضية في دارفور لأكثر من 20 عاما؟ لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لن تكون بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور. وأضاف قائلا
1: حينما نأتي للقضايا المطروحة الآن في المجلس، القضية التي لم تأخذ حيزا كبيرا وهي قضية شعبنا الأولى بعيد عن كل الأجندات الأخرى هي قضية وقف الحرب ومخاطبة الكارثة الإنسانية وفتح طرق الإغاثة والاتجاه من الحرب إلى السلام. هذه القضية الرئيسية، هذه القضية لم تطرح بقوة رغم أن المفوض السامي لحقوق الإنسان قد أشار إليها، ولكنها ليست مطروحة بقوة. هنالك قضايا أخرى مهمة، لكن هذه القضايا لن تعالج مشاكل شعبنا، مثل قضية تمديد حظر الأسلحة. هي قضية مهمة، لكن ماذا خدمت هذه القضية في دارفور لأكثر من 20 عام؟ لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لم تكن بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور.
0: الخبر الأخير في النشرة: أدانت الأمانة العامة للقيادة المركزية العليا لضباط وضباط صف وجنود متقاعدي الجيش والشرطة والأمن تضامن استخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوداني وأي محاولات للتستر على هذه الجرائم أو إخفاء الأدلة. وطالبت الأمانة في بيان مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف فورا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتشكيل بعثة لتقصي الحقائق والسماح لها بالدخول الفوري إلى السودان. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الخميس 10 من شهر سبتمبر سنة 2026، وتتابعون فيها الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 بنسبة نجاح 69%.
3: مجموع الناجحين 388,738 طالبا وطالبة، النسبة العامة للنجاح 69.6%.
2: عضوان بالكونغرس الأمريكي يطالبان المجتمع الدولي في رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان بالتدخل الفوري والفاعل للحد من الكارثة الإنسانية في السودان.
4: أهمية الخطاب تأتي مع افتتاح دورة المجلس معنون إلى أعضاء مجلس حقوق الإنسان والدول المراقبة وبصورة إلى مجلس الأمن.
2: مزارعو القضارف يحذرون من فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار.
5: شح حقيقي، يعني لو ما جاتنا مطرتين في الأيام الجاية دي نحن مهددين بفشل الموسم الزراعي، وربما نكون مهددين بالمجاعة يعني.
2: شكاوى من تكدس البضائع والازدحام بميناء سواكن.
6: في ظاهرة بتاعت قفل البيبان، ودي ظاهرة يعني ما مقبولة وما ظاهرة يعني مؤسسية ذاته، مؤسسة زي مؤسسة الجمارك مفروض أبوابها تكون مفتوحة.
2: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من نتائج امتحانات الشهادة السودانية، حيث أعلن وزير التعليم والتربية الوطنية الأستاذ التهامي الزين حجر اليوم عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 بنسبة نجاح عامة في المسار الأكاديمي بلغت 69.6%.

0: مياه. جاء ذلك في مؤتمر صحفي. مزيد من التفاصيل مستمعنا الكرام مع جزء من هذا المؤتمر الذي أعلنت فيه نتائج امتحانات الشهادة السودانية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. النتيجة العامة للشهادة الثانوية، عدد مراكز الامتحان 3244 مركزا، زائد 89 مركز حرفي. العدد الكلي 3333 مركزا داخل وخارج السودان. مجموع الطلاب المسجلين 570252 طالبا وطالبة. مجموع الطلاب الجالسين 558837 طالبا وطالبة. مجموع الناجحين 388738 طالبا وطالبة. النسبة العامة للنجاح 69.6%. القسم الأكاديمي جالسون 547794، نسبة القسم من الجالسين 98%، الناجحون 380985 طالبا وطالبة، نسبة النجاح 69.5%. القسم الفني 8841، نسبة القسم من الجالسين 1.6%، الناجحون 5783 طالبا وطالبة، نسبة النجاح في القسم الفني 65.4%. التعليم الديني، الجالسون 2202 طالبا وطالبة، نسبة القسم من الجالسين 4%، الناجحون 1970 طالبا وطالبة، نسبة النجاح 89.5%. النسبة العامة 69.6%. القسم الأكاديمي، عدد المراكز 3054 مركزا. عدد المسجلين 558880 طالبا وطالبة. عدد الجالسين 547794 طالبا وطالبة. عدد الناجحين 380985 طالبا وطالبة. النسبة العامة للنجاح للقسم الأكاديمي 69.5%. إحصائية النجاح حسب النوع، عدد البنات جالسون 345985 طالبا، ناجحات 244.29 طالبة، نسبة النجاح للبنات 70.5%. البنين، العدد 201809، الناجحون 136956، نسبة النجاح 67.9%. النسبة الكلية للقسم الأكاديمي 5%. الترتيب للقسم الأكاديمي، الأول طغى النور محمد النور، مراكز الصداقة السودانية القاهرة، النسبة 97.7%. الثاني مشترك إسراء سعيد أحمد سعيد، الولاية كسلة، النسبة 97.6%. الثاني مشترك منا هشام إسماعيل سري، مراكز الصداقة السودانية القاهرة، النسبة 97.6%. الرابع مشترك براء محمد داود محمد، الولاية الخرطوم، النسبة 97.4. الرابع مشترك محمد صالح معتصم الأمين محمد، الولاية نهر النيل، النسبة 97.4. السادس مشترك روان محمد بكري عباس، الولاية نهر النيل، النسبة 97.3. السادس مشترك لما إبراهيم ضيف الله محمد، الولاية النيل الأبيض، النسبة 97.3. الثامن مشترك دعاء البصري عبد الله الجيلي، الولاية الخرطوم، النسبة 97.1. الثامن مشترك رفاء باسل إبراهيم علي، الولاية نهر النيل، النسبة 97.1. الثامن مشترك سارة الأمين محمد بانقا، الولاية البحر الأحمر، النسبة 97.1. الثامن مشترك عثمان محمد عثمان فرح مراكز الصداقة السودانية القاهرة، النسبة 97.1. الثامن مشترك معالي علي إسماعيل حامد القنصلية العامة جدة، النسبة 97.1. والأرقام هنا لا تعبر فقط عن أعداد الطلاب، وإنما تحكي حجم العمل واتساع دائرة العودة إلى التعليم. ففي العام 2021 بلغ عدد الجالسين 480,519 طالبا وطالبة، وفي العام 2022 بلغ عدد الطلاب الجالسين 518,712 طالبا وطالبة، وفي العام 2023 الدفعة المؤجلة بلغ عدد الطلاب الجالسين للامتحان 226,000 طالبا وطالبة، وفي عام 2024 بلغ عدد الطلاب 222,404 طالبا وطالبة. أما في هذا العام 2026 فكان عدد الطلاب الجالسين 559,000 طالبا وطالبة، موزعين على 3,333 مركز خارج وداخل السودان، منها 84 مركزا خارج السودان في 17 دولة. إن هذه الزيادة الكبيرة في أعداد الجالسين تمثل مؤشرا مهما على عودة الحياة الطبيعية، على عودة الحياة التعليمية واتساع فرص الوصول للتعليم، وحجم الجهود المبذولة لاستعادة انتظام العملية التعليمية في بلادنا. وفي هذه المناسبة العظيمة أتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات الذين حصدوا اليوم ثمار جهدهم وصبرهم ومثابرتهم. نبارك لهم هذا النجاح، ونهني الأسر والأمهات والآباء والمعلمين والمعلمات ومدارسهم وكل من وقف إلى جانبهم وساندهم حتى وصلوا إلى هذه اللحظة. وأقول لأبنائنا وبناتنا الطالبات، هذه النتيجة ليست نهاية الطريق، وإنما بداية مرحلة جديدة من المسؤولية والعمل وبناء المستقبل. أجعل من العلم طريقا لخدمة وطنكم، فالسودان ينتظر منكم الكثير. أما أبناؤنا وبناتنا الذين لم يحالفهم التوفيق هذه المرة، فنقول لهم لا تجعلوا نتيجة واحدة نهاية لطموحاتكم، فلكل مجتهد فرصة ولكل تعثر بداية جديدة، والقادم أجمل.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم ومن الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سويسرا، حيث دعا 2 من أعضاء الكونغرس الأمريكي دعوا مجلس حقوق الإنسان للتدخل الفوري لإيقاف الأزمة الإنسانية والكارثة في السودان، وذلك عبر خطاب إلى أعضاء وملاحظي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مع انطلاق عمل دورته 63. حول هذا الخطاب تحدث إلى جولة السودان اليوم الدكتور محمد صالح ياسين معلقا على أهمية هذا الخطاب، فنستمع إليه.
2: في إطار الدورة العادية رقم 63 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف، صدر خطاب مهم جدا في يوم افتتاح المجلس، خطاب تضامني من شخصيات أمريكية في الكونغرس الأمريكي، من رجل الكونغرس السيد فرانك وولف، عمل في كونغرس أكثر من 30 عاما واهتم بقضايا السودان، والسيناتور السفير سام براون باك الذي عمل في مناصرة الشعب السوداني لزمن طويل أيضا، وهو الآن يرأس لجنة حقوق الدينية في الكونغرس الأمريكي. أهمية الخطاب تأتي في توقيت المهم مع افتتاح دورة المجلس، وهو معنون إلى أعضاء مجلس حقوق الإنسان 47 والدول المراقبة، وبصورة إلى مجلس الأمن للأمم المتحدة في نيويورك، وإلى مجلس السلم والأمن الأفريقي. والأهمية تربط في الربط العضوي بين هذه الآليات المكملة لبعض. والخطاب هو في حد ذاته ما جاء من ناشط سياسي أو سوداني أو منظمة حقوقية، بل من شخصيات أمريكية ذات حضور سابق في المجال السياسي والدبلوماسي مرتبطة بملف الحرية الدينية وحقوق الإنسان، وده بيعطي مدخل جديد إضافي إلى الدوائر الأمريكية والدولية المهتمة بحماية الأقليات وحماية الضحايا وحماية الحريات الدينية، وبرضو بيحول المعاناة بتاعت السودانيين من قضية فقط بتاعت انتهاكات وتوثيق إلى قضية حقوق إنسان شاملة، وما بيقتصر الأمر فقط في الحقوق الدينية فقط، وإنما يمشي لأبعد من كده في التركيز على الحق في الحياة والغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم، وأهم ما فيه المطالبة بإيقاف الحرب. وهذا مهم جدا لأنه المدخل فوقه مدخل أخلاقي ومدخل حقوقي، ويتجاوز الإطار الضيق من فقط مسألة حقوق إنسان وحماية ومساءلة، وبيدعم القضية السودانية في خارج الدوائر السودانية التقليدية، ودي أهمية أو قيمة سياسية مضافة للخطاب. وأهمية الخطاب في إنه السودان أو الشعب السوداني ما عاد منسي من الدوائر المؤثرة الأمريكية، خاصة في عدم وجود الولايات المتحدة الأمريكية في داخل أروقة المجلس أو عضوية المجلس حقوق الإنسان، وده بيدي بعد إنه الشعب السوداني ما أصبح منسي وعنده حضور قوي على مستوى حتى الرسمي والغير الرسمي والدوائر ذات النفوذ في السياسة الأمريكية. برضو بيعطي بعد خاص لمسألة حماية جميع السودانيين بدون تمييز، المواطنة بدون تمييز وحرية الدين والمعتقد، ده برضو من بيعطي إشارة من الموقع الذي يشغله براون باك، ده بيضيف بعد للخطاب. وزي ما قلت إنه الطبيعة السياسية أو الإنسانية أو الحقوقية صادرة من شخصيتين عندهم خبرة سياسية وحقوقية، وفي افتتاح المجلس تزداد دلالته في التوقيت اللي جاء فوقه، لأنه ما صدر بعد نهاية المجلس أو بعد اتخاذ القرار، إنما بيدي أو بيخطر القائمين على أمر السودان بأهمية النظر لقضية انتهاكات حقوق الإنسان وضرورة وقف الحرب من منظور متكامل، وهو المقصود منه تأثير على مواقف الدول والوفود وخلق الوزن الذي يتكافأ مع حجم الكارثة الإنسانية والكارثة الحقوقية والكارثة الدستورية والظلم الواقع على الشعب السوداني. وإنه الخطاب في حد ذاته بالإضافة للتوقيت المحتوى بتاعه يعني محتوى قوي جدا، لأنه ركز على القضايا الأساسية والقضايا الجوهرية وليس الأعراض الناتجة عن الحرب. والخطاب أيضا دعم.
0: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعنا الكرام في جولة السودان اليوم ومن شرق السودان، حيث اشتكى مواطنون في ميناء عثمان دقنة بمدينة سواكن من تكدس البضائع وازدحام المتعاملين داخل المكاتب. مزيد من التفاصيل مع المواطن نوري محمد عمر.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكم في راديو دبنجا. أنا شاكر لإتاحة الفرصة وللاستضافة إنه ننقل إشكالات مدينة سواكن عبر الراديو، وإنه نكون قدرنا إنه نحن يعني نساهم في إنه إشكالات كثيرة تتحل، والراديو قاعد يعني قاعد يتناول عبر المنصة حاجات كثيرة وإشكالات كثيرة. عموما أنا دار أتكلم عن محطة جمارك دقنة سواكن وإخفاقات السيد المدير. أنا ألخص لكم الحاجة دي كسبا للزمن في نقاط معينة، إنه يا أخي السيد المدير سعادة العميد دكتور عصمت وشيك شغال في إنه هو يعني ممكن نقول إنه متسيطر أو متريس يعني في العمل داخل الميناء بشكل كامل، ما في صلاحيات لضباط تانين أو ما في صلاحيات بالتناوب عشان على الأقل ما يكون في تكدس. ومعروفة كل المؤسسات دي فيها تناوب والشغل متقسم. الشيء الثاني في ظاهرة بتاعت قفل البيبان، ودي ظاهرة يعني ما مقبولة وما ظاهرة يعني مؤسسية ذاته، مؤسسة زي مؤسسة الجمارك، مؤسسة بتغذي الدولة السودانية دي بنسبة كبيرة، مفروض أبوابها تكون مفتوحة، إضافة إلى أنه البيبان مقفلة، إضافة إلى أنه في تكدس داخل مكتب المدير. ده بيوضح أنه يا أخي في خلل مفروض الإدارة العليا تعايل له. الشيء الثاني نضيف أنه المكتب التنفيذي الموجود مكتب تنفيذي غير مهني، ومكتب تنفيذي ما قاعد يشتغل بمهنية زي ما برضو السيد المدير في حد نفسه برضو قاعد يشتغل في بخياره فوقوز بين المجتمعات. بيشتغل للدار يشتغل له، ويرفض للدار يرفض له، وبأمانة هو تفاصيل التخفيضات والإنزالات والحاجات دي هي واقفة أصلا من إدارة الجمارك. والسيد المدير بصلاحيته الشخصية وبتجاوزاته الشخصية لغرار الجمارك السودانية ول يعني خزينة الدولة وزارة المالية قاعد يخفض للدار يخفض، وقاعد يرفض للدار يرفض. والحاجة دي عملت يعني إشكالات كثيرة في سواكن، منها إنه الناس بقت بتشوف إنه في يعني في المعاملة فرز. الحاجة دي نتج عنها إنه باب السيد المدير ده عنده ما يقارب الأربع باب ولا الثلاثة باب مكسورين، ويمكن هم موثقين ومعانا. و الحاجة دي برضو ده مؤشر خطير، يعني إذا نحن دارنا نشوف إنه الحاجات دي هي حاجة عادية يبقى ده إشكال كتير. نحن من هنا بنناشد وزير الداخلية وبنناشد مديرها مشروطة الجمارك إنه يا أخي يضبطوا لنا الوضع في ميناء ده جمارك سواكن، يضبطوا لنا الوضع إنه يغيروا لنا المدير. ونحن ما تغييرنا فقط المدير، يعني إحنا زادوا دارين الطاقم الموجود ده يتغير، ما ممكن يعني الطاقم يكون قاعد لما يقارب الثمانية سنة ست سنين. الحاجة دي ما كويسة، مفروض يكون في إحلال للدل. الحاجة الثانية اللي أنا دار أقولها إنه نتمنى إنه عبر المنصة وعبر الراديو دبنجا إنه الكلام ده يصل للسلطات العليا، ونحن برضو متواصلين مع يعني قنوات تانية على أساس إنه يعني نعمم الإخفاقات الحاصلة دي. أنا بالكلام حول جمارك سواكن كثير بنفرد له مساحة تانية. حاليا الإشكالات أنا يمكن لخصتها لكم في نقاط معينة، أتمنى إنه عبركم المطالبة بإغالة مدير دقنة مدير جمارك دقنة سواكن، وإنه يتم تغيير ويحصل يعني كله خير.
0: وأخيرا مستمعينا الكرام، ومن ولاية القضارف حيث حذر مزارعون من خطورة فشل الموسم الزراعي هذا العام لأسباب عديدة أهمها شح الأمطار. مزيد من التفاصيل مع المزارع حسن أحمد حسن من محلية قلع النحل بالقضارف، فلنستمع له.
4: الموسم الزراعي كان مشاكل معروفة كل سنة، دي مشاكل التمويل، مشاكل الفقر والحياة دي. فالسنة الأمطار دون المعدل بتاع السنوات الفاتت، حتى لو حسبت لثلاثة سنة وراء، في شح في الأمطار وتذبذب كبير جدا. منطقة قلع النحل عانت يعني كما غيرها من المناطق، عانت من قلة الأمطار وتأخر الخريف بعض الشيء. لكن الحمد لله في 72 ساعة الفاتت دي في أكثر من محل جاءت مطر، من ضمنها منطقة النحل والمنطقة الجنوبية منها جاءت أمطار، ونتمنى تجينا أمطار. يعني لو جاءتنا أمطار إن شاء الله زي ما يقولوا أهلنا هنا الزور العيش الباكلوز الناس بقدروا يتحصلوا عليه. شح حقيقي يعني، لو ما جاءتنا مطرتين في الأيام الجاية دي نحن مهددين بفشل الموسم الزراعي، ربما نكون مهددين بالمجاعة. يعني المساحات المزروعة في زيادة، أنا بقول في زيادة. كيف؟ لأنه البور ما في، يعني معظم أراضي الناس تحاول اتهدت حضرت، ورغم صعوبات المدخلات يعني الجاز كل فترة والتانية قاطع، والناس عندهم مشكلة. يعني ما في مزارع، معظم المزارعين ما في زول بيشيل كميته، زمان زول بيشيل كمية المحتاج لها في التحضير والزراعة كلها من الوقود. كم مرة حصلت مشكلة بتاعت ندرة بتاعت وقود، حصلت دخلت الناس في مشاكل، بدخل الناس في سوق أسود. الآن الوضع شوية أفضل حالا من الأيام الفاتت. هو توقف الأمطار أدى لتوقف الشغل. يعني في ناس مفروض يزرعوا ويقفوا من الزراعة، في ناس في كديب ويقفوا من الكديب، في رش المبيدات بتاعت الحشائش للزرع وللسمسم وللحياة الثانية برضو كانوا يقفوا منها. لكن قبل يومين جاتنا مطرة بسيطة لكن أدت الناس أمل. لغاية الآن نحن خريف ممكن نقول ما بين 30-40%، لانه حاسه كده لو ما جاتنا مطر اكثر من مطرتين بكميه كبيره، يعني اكثر من 50-60 ملم، ما جاتنا اكثر مطرتين وزياده، خريف حيكون صفر. يعني لانه لغايه حاسه دي لسه بدري شديد، خريف موسم مهدد بالفشل. سنة بالامطار، يعني شح الامطار، قله الامطار. لو ما جاتنا مطرتين في شهر 9 ده يعني فوق ال 60-70، ولا اقلها 60 مشكله يعني.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم، وأنا بشكر كل الذين شاركونا فيها، بشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في جولة أخرى، لكم مني أطيب التحايا.
5: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعات ومستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. في حلقة اليوم بنمشي لمعسكرات اللجوء في شرق تشاد، حيث تحاول نساء وفتيات سودانيات مواجهة آثار الحرب والنزوح بالعمل واستثمار ما يمتلكن من مهارات وخبرات في مشروعات صغيرة تساعدهم على إعالة أسر والاستمرار في الحياة. بنبدأ مع سرية عبد الله خميس، البدير متجر صغير داخل المعسكر، بتبيع فيه بعض الاحتياجات البسيطة للأطفال وربات البيوت. سرية تحدثت لدبنجا عن مشروعها وعن طموحها في توسيعه إذا توفر لها رأس مال أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سرية عبد الله خميس لاجية، عندي دكان بسيط كده، عندي بضاعة بسيط زي حلاوة زي بسكويت وكيلة زي إيش كده، لكن مشروع كده هسه ده صغير، لكن هسه برضو كويس. ناس جيران ده بيجي بشيلة زي شوية شوية كده، لكن داير لها مصادر كده للمنظمات. شكرا لكم.
1: من متجر سرية بننتقل لتجربة نجلاء عمر عبد الله، التي استغلت المساحة أمام خيمتها وأنشأت راكوبة صغيرة للبيع لتوفر من خلالها دخل يساعدها وأسرتها على مواجهة أعباء الحياة اليومية. نجلاء تحكي لدبنجا كيف بدت مشروعها وما الذي يمثله لها ولأسرتها.
3: اسمي نجلاء عمر عبد الله من السودان، هسألين في تشات. سويت دكان في قدام بيتنا، عندي راكوبة، عندي حاجات قد نفرش، عندي بسكويت وحلاوة وأدبة ملاح كلهم عندي، ودايرة نزيد دكاني ده، دايرة نعمل كبير.
1: ومن مشروع بدأ أمام خيمة صغيرة ننتقل لتجربة أخرى صنعتها ظروف اللجوء. هيبات وهي طالبة جامعية من مدينة نيالة، كانت بتدرس في جامعة بحري قبل الحرب، وصلت إلى معسكر في شرق تشاد وهناك بدأت مشروع لصناعة المعجنات والفطائر. بتبيع منتجاته داخل المعسكر وبتستخدم العائد في توفير بعض احتياجات أسرتها الأساسية. هيبات تحدثت لدبنجا عن تجربتها وكيف تحولت مهارتها في صناعة المعجنات إلى مصدر دخل للأسرة.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا لاجئة سودانية في دولة تشاد معسكر دقي، وأنا طالبة جامعية في جامعة بحري. نسبة لظروف الحرب في السودان، أنا لجأت إلى دولة تشاد، وحاليا أنا بقيت بصرف عن نفسي عن طريق صنعي للمعجنات والفطائر. عندي برنت صغير اسمه سومة للفطائر. في الأصل الحاجة دي كانت هواية، كنت أنا بهوى أعمل البسكويت الفطائر، حاجات بسيطة، لكن نسبة للظروف الآن بقت لي مصدر لمصدر دخل. ومن هنا أنا بناشط كل السيدات والبنات إنهم لازم يتعلمن حرفة عشان يقدر يساعدن بها أنفسهم، أو بناشط برضو المنظمات إنه يجيفوا مع النسوان مع البنات في في في سبل تمكين المرأة اقتصاديا. نحن حاليا الحمد لله داخل المعسكرات في أمان، أو داخل معسكرنا بالتحديد الحمد لله الأمان متوفر. فأنا بقول إنه المنظمات ما تركز مع حكاية العنف زيادة، لأنه الحمد لله داخل المعسكر الكل ينعم بالأمن والاستقرار الحمد لله، ما في قضايا عنف هنا، ما في ضرب بالنسبة للسيدات وللفتيات الحمد لله، ما في سرقات بالنسبة للفتيات، ما في عنف ضد المرأة حقيقة، ما في عنف ضد المرأة داخل المعسكر الحمد لله على النعمة دي. بعد ده أنا بناشط إنه المنظمات يجيفوا مع النسوان في قضايا تانية، يركزوا معهم يساعدوهم في قضايا تانية، في قضايا التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي. يساعدوهم في الحياة دي الحاجات اللي احنا حاليا عايزينها, دي الحاجات اللي احنا محتاجين لها, يعلموهم الحرف, الاستغلال المادي, الحاجات دي نحن محتاجين لها. لكن العنف وما العنف نحن ما محتاجين, ما مقصر لنا الحمد لله والشكر لله. شكرا ومقدرة لكم.
1: ومن المشروعات الفردية الصغيرة من انتقل لتجربة تقوم على التدريب ومشاركة المهارات مع نساء وفتيات أخريات. خديجة هاشم موظفة بوزارة المالية في جنوب دارفور ومديرة مركز التدريب التعاوني بالوزارة أعادت داخل المعسكر تجربة كانت قد بدتها من قبل في مدينة نيالة. خديجة أسست فصل للتدريب المتكامل دربت من خلاله عدد من النساء والفتيات في مجالات مختلفة, بينها صناعة المعجنات والصابون واللغة الإنجليزية والحاسوب والإعلام. خديجة شرحت لدبنجا كيف بدأت التجربة وما الذي تحاول أن تقدمه للنساء والفتيات داخل المعسكر.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا خديجة هاشم إبراهيم موظفة في وزارة المالية مدير مركز تنمية وتدريب التعاونيين ولاية جنوب دارفور. حاليا لاجئة ما قبل الحرب طبعا, حاليا لاجئة في دولة تشاد معسكرات شرقي تشاد. نسبة لظروف الحرب والتدهور الاقتصادي الحاصل حقيقة طبعا الناس فقدت كل ما تملك. الحمد لله أنا عندي مركز للتدريب اسمه المتكامل للتدريب وتنمية القدرات البشرية. المركز مؤسس بدري يمكن 2017, اشتغلت عليه كثير في السودان, لكن بعد ظروف الحرب جيت هنا تشاد. في الفترة الأولى حقيقة ما فكرت, ما بعد ذلك ذكرت موضوع المركز وافتتحته وباشر نشاطه. بندرب في المجالات الطبية, التمريض, الإسعافات الأولية, الصيدلة, المختبرات, عندنا تدريب في الحنة, في الأعمال اليدوية, في الإعلام اشتغلنا فيه في نيالة ما قبل اللجوء, وعسى الحمد لله مباشر نشاطه. يعني الدخل ما زي ما كان قبل الحرب, لكن نقول الحمد لله دي الحاجة اللي قدرنا ان الواحد فيها يعتمد على نفسه ويقدر يعني يسد ولو جزء بسيط من حاجاته. فاليد الأولية أفضل من اليد السفلى, وأنا من دعاة الاعتماد على الذات, وعشان كده من هنا بدعو كل السيدات بل كل المجتمع إن نحن نعتمد على ذاتنا في حاجاتنا. اللي بتديه لنا المنظمات ممكن يكون إضافة, لكن لازم أنت تكون عندك يعني ما تملك. ومن لا يملك قوت يومه لا يملك قراره, ونحن ما دارين زول يتحكم فينا ولا يسيطر فينا عبر لأنه هو يمدنا بقوته وهكذا. عشان كده من هنا نحن بنطالب المجتمع إنه الناس تعتمد على نفسها وتتشكل في حاجات كثيرة عشان إنها تقدر توفر احتياجاتها الخاصة. بالنسبة لي في المركز عندي كثير من الإشكالات والتحديات, لكن بإذن الله يعني لو لقينا جهات اتعاونت معانا إن شاء الله ممكن الحاجات دي كلها تتذلل وتتيسر. شكرا ومقدرة لكم.
1: وإذا كان التدريب وسيلة لاكتساب مهارات جديدة, فإن التعلم أيضا يظل واحد من أكبر التحديات التي تواجه الأسر في ظروف اللجوء. وهنا نلتقي بأمل وهي معلمة اختارت أن تواصل رسالتها رغم الظروف الصعبة. أسست أمل فصلا مدرسيا يضم مرحلتي الروضة والابتدائي, تحاول من خلاله مساعدة الأطفال على مواصلة تعليمهم رغم محدودية الإمكانيات. أمل تحدثت لدبنجا عن تجربتها مع الأطفال وعن التحديات التي تواجه استمرار الفصل الدراسي.
6: معكم أمل إبراهيم جبريل, لاجئة سودانية في معسكر طوقي. ونسبة لظروف الحرب والله واجهتنا مشاكل كثيرة, لكن الحيط والحمد لله هسي افتكرت انه نفتح مدرسة عمل بنات من روضة هسي لهيدا ابتدائية وداري المساعدات. وانا كنت طالبة جامعية في جامعة الدين كلية داود دراسات اسلامية تخصص دراسات. شكرا لكم.
1: ومن التعليم ننتقل للصناعات اليدوية حيث وجدت كلتوم في مهاراتها وسيلة أخرى للعمل والإنتاج. أنشأت كلتوم مشغل صغير بتنتج فيه الطواقي والمناديل والهبابات، إلى جانب أعمال أخرى تستفيد في بعضها من المخلفات البلاستيكية. كلتوم تحدثت لتبنكا عن المنتجات التي تصنعها وكيف تحاول الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المعسكر.
7: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، لما الاسم كلتوم قميص عالي في معسكر دقي لاجية سودانية العالم فعلا في معسكر دقي، يعني ما يندمج زر داخل، لكن شغالة في مندي أعمال يدوية، نشتغل مثلا جداعات وفوات مناديل، يعني شغال أي حاجة يعني عشان دار نساعد بها وعشان نربي بها، يعني ما في حاجة تانية، دار مساعدة من جهات المعنية إن شاء الله. يعني شكرا.
1: تجارب مختلفة بدت من متجر صغير وراكوبة أمام خيمة ومعجنات ومشغولات يدوية، ووصلت إلى التدريب والتعليم، لكن يجمع بين هذه التجارب هدف واحد والبحث عن وسيلة للحياة وسط ظروف اللجوء ومساندة الأسر والحفاظ على القدرة على العمل والإنتاج.
8: معكم حنان صالح أحمد موسى من السودان، حاليا لاجهة في الدقة. والله عندي فكرة، بس يعني عندي شغل بسيطة كده، قاعد أجيب حنة محلبية عطور، يعني حياة البسيطة كده من السوق، وقاعد أشتري للنساوين والبنات، يعني حاجة بسيطة كده، يعني ما على ذاك يعني أي، ودايرين مساعدة بيقفوا معانا طوالي. أي خلي منظمات بيدينا بنرفع رأس المال.
9: اسمي الشريف الله أحمد، عندي الحمامة الأدوية، عندي الحبابات وبوغ البراتيل وأي حاجة نعمل، والمهم رسمات ما عندي. أشوف الحاول لي برضو شوف لي رسمة شوية ونسيني تاخدنا.
1: رغم كل المحاولات دي بتظل الحريب هي الهم الأكبر، وتبغى أمنية العودة للسودان حاضرة في أحاديث كثير من النساء والفتيات. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. شكرا لكل النساء الشاركون تجاربهم وأصواتهم، وشكرا لكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة. تحيات الفريق العامل، وتحياتي أنا سارة تاج السر، وإلى اللقاء.

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجات.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق العاشر من شهر 9 سبتمبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة تستمعون إليها ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية بنسبة نجاح بلغت 69.6%، والطالبة تقى النور من القاهرة تحرز المركز الأول. مقتل 4 أشخاص جراء سقوط مسيرة في مدرمان، وقوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على 3 مناطق في النيل الأزرق. وفد اللجنة الخماسية يلتقي برهان وعقار وعدد من المسؤولين، وعقار يؤكد أن لا حديث عن عملية سياسية قبل انتهاء الحرب. عرمان يدعو المجتمع الدولي للتركيز على وقف الحرب، وسويسرا تنضم للاتحاد الأوروبي في حظر استيراد الذهب السوداني. كانت هذه هي عناوين النشرة. إلى التفاصيل، معكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلن وزير التربية والتعليم الوطنية الأستاذ التهام الزين حجر اليوم عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 رسميا بنسبة نجاح عامة في المسار الأكاديمي بلغت 69.6%. وأوضحت إدارة الامتحانات في مؤتمر صحفي عقدته بالخرطوم إن نسبة النجاح بالمراكز الخارجية البالغة عددها 84 مركزا في 17 دولة بلغت 67.9%. وأوضح إن عدد الجالسين للامتحانات هذا العام بلغ 559,000 طالب، مبينا أن زيادة عدد الجالسين تعتبر مؤشرا لعودة الحياة الطبيعية واتساع فرص الوصول إلى التعليم. وأحرزت الطالبة تقى النور المركز الأول في امتحانات الشهادة السودانية الثانوية بنسبة بلغت 97.7 من مركز الصداقة السودانية في القاهرة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: القسم الأكاديمي جالسون 547,794، نسبة القسم من الجالسين 98%، الناجحون 380,985 طالبا وطالبة، نسبة النجاح 69.5%. الأول طغى النور محمد النور.
0: كشفت مصادر عن مقتل 3 أطفال ورجل في منطقة القرية بمحلية كراري في مدرمان إثر سقوط مسيرة في عدد من المنازل في الساعات الأولى من صباح الخميس. وأوضحت المصادر إن المسيرة سقطت جراء اعتراضها بواسطة المضادات التابعة للجيش، مشيرة إلى نقل المصابين إلى المستشفيات دون تحديد عددهم. وأشارت المصادر إلى سماع دوي انفجارات قوية متتالية مساء الأربعاء وفجر الخميس هزت أجزاء واسعة من مدينتي الخرطوم وأم درمان. أعلن الجنود في قوات الدعم السريع أمس سيطرتهم على مناطق مدل، دوكان، أبيغو، بيلبونغ في النيل الأزرق. وتواصل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو تقدمها في النيل الأزرق، بينما تتراجع قوات الدعم السريع عن مواقعها الرئيسية في شمال كردفان. وأضاف الجنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
2: قدام بس تقدم إن شاء الله، لا تراجع،
3: نحرق قدام في أول المواجهة. والله
2: اللواء التازع جناح الصيني مدل
3: الأولى،
2: كتيبة الأولى السرية الأولى بقيادة جناب ياسين.
3: جناح والله حرقنا قدام، الله أكبر.
0: ارتفع عدد قتلى الهجوم بطائرة مسيرة على محكمة أم روابة بولاية شمال كردفان إلى 18 قتيلا حتى مساء أمس الأربعاء بعد وفاة 7 من المصابين متأثرين بجراحهم. وأفادت مصادر طبية في مدينة أم روابة لراديو دبنجا بوفاة 7 من بين نحو 30 جريحا نتيجة تدهور حالتهم الصحية. أطلقت سلطات الاستخبارات بمدينة أبو كرشولة بولاية جنوب كردفان يوم الأربعاء سراح المواطن عبد الرحمن المعروف بالنيومي بعد اعتقال دام 9 أيام تعرض خلاله للضرب والتعذيب. وأفاد ناشطون لراديو دبنجا أن عبد الرحمن اعتقل على خلفية منشورات وتعليقات على فيسبوك انتقد فيها سياسات السلطات وعمليات القتل والنهب التي يتعرض لها مواطنون في المدينة وريفها. كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن تراجع عدد المنظمات الإغاثية في معسكر أم راكوبة للاجئين في ولاية القضارف من 35 منظمة إلى 10 منظمات. وقال فابريزيو مدير الشؤون الإنسانية في منظمة أطباء بلا حدود إن التواجد الإنساني في المعسكر شهد تراجعا حادا، وتعد منظمة أطباء بلا حدود حاليا الجهة الوحيدة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الثانوية في المخيم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أود أن أتساءل لماذا غادرت الجهات الفاعلة في المجال الإنساني المخيم؟ لا يزال هناك الكثير من النساء والأطفال وكبار السن والفئات المستضعفة، فنحن ما زلنا هنا. أنا موجود حاليا في مخيم أمركوب للاجئين في ولاية القضارف بالسودان.
0: حذر المزارع إبراهيم عبد الفتاح من مشروع الجزيرة من تورط المزارعين في ديون نتيجة فشل الموسم الزراعي بسبب جفاف الترع الخاصة بالري. وقال في حديثه لراديو دبنجا إنه لو استمر الوضع بالمشروع على ما هو عليه فإن المحصولات المزروعة ستجف وسيفشل الموسم الزراعي. وأضاف لدبانجا بأن معظم المحاصيل الآن أزهرت وبدأت في حمل الثمار، ولكن بسبب نقص المياه بدأ النوار يتساقط من النباتات خاصة محاصيل الذرة والقطن. وأضاف في هذا الخصوص: تضررت مئات المنازل المشيدة بالمواد المحلية كليا وجزئيا، كما تضررت مدرستان جراء الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة عصر أمس في منطقة جلسة التابعة لريف كسلة. وقال مواطنون من القرية إن العاصفة أسفرت عن إصابة أحد المواطنين بجروح جراء سقوط ألواح زنكية. وأشار إلى أن الأضرار شملت انهيار السور الخارجي لمدرسة البنات بالكامل وسقوط أسقف ومباني في مدرستي البنات والبنين والمدرسة القرآنية. التقى وفد اللجنة الخماسية المتمثل في الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والإيجاد والأمم المتحدة أمس رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عقار وعدد من المسؤولين. وقال محمد بن شمباس رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى المعنية بالأزمة السودانية في تصريح صحفي إنابة عن الوفد إن زيارة الوفد تهدف إلى الربط بين جهود الآلية الخماسية المبذولة خارج السودان والمبادرات السودانية داخل البلاد. وأكد بن شمباس بأنه لا يوجد حل عسكري للحرب في السودان. قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة إن المطلوب من اللجنة الخماسية الآن هو وقف الحرب قبل الحديث عن أي عملية سياسية. وقال في تغريدة على منصة إكس عقب اجتماعه بوفد الآلية الخماسية الذي يزور الخرطوم إن اللجنة يجب أن تبدأ بالحديث مع الإمارات حول وقف الحرب باعتبارها الداعم الأساسي للدعم السريع. قالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الإفريقي أنيت ويبر إنها بحثت مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري الخطط المستقبلية للانخراط بين الاتحاد الأوروبي وحكومة السودان والتشاور حول المسار السياسي في الملفات الإقليمية وسبل استعادة الانتقال السياسي المنتظم في البلاد. طالبت لجنة المعلمين السودانيين برفع الحد الأدنى للأجور إلى 370,500 جنيه وسداد كامل المتأخرات والرواتب المحتجزة عن عامي 23 و24. وبحسب لجنة المعلمين فإن متوسط راتب المعلم في البلاد لا يغطي سوى 3% من تكلفة المعيشة الأساسية لأسرة مكونة من 5 أفراد. وقالت اللجنة في دراسة أعدها مكتبها الاجتماعي لشهر سبتمبر 2026 إن تكلفة المعيشة الأساسية للأسرة السودانية دون حساب أي بنود للرفاهية بلغت نحو 4.18 مليون جنيه بما يعادل 643 دولار مقابل متوسط راتب للمعلم يبلغ 128,125 جنيه، أي نحو 19.7 دولار. أكدت قوى ميثاق القاهرة دعمها الكامل لما جاء في بيان أديس أبابا المشترك للقوى المناهضة للحرب الصادر عقب اجتماعها في أثيوبيا يوم 23 أغسطس الماضي. ووصفت بيان القوى المناهضة للحرب بأنه تعبير مهم عن تطور الموقف المدني السوداني وخطوة متقدمة في اتجاه توحيد الصوت المدني وبناء جبهة مدنية متماسكة تعبر عن إرادة السودانيين في السلام والحرية والعدالة والتحول الديمقراطي. وأعلنت قوى ميثاق القاهرة في بيان أنها ستواصل العمل الجاد مع مختلف القوى المدنية لاستكمال حلقات بناء الجبهة المدنية والمركز المدني الموحد على أساس التنسيق والتكامل وتجاوز الانقسامات وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا انطلاق حملة التطعيم ضد الكوليرا بمنطقة طويلة بشمال دارفور، وتهدف الحملة التي تستمر 10 أيام إلى حماية ما لا يقل عن 95,000 شخص، وذلك بدعم من منظمة الصحة العالمية للسلطات المحلية. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، أسفر تفشي الكوليرا الحالي الذي أعلن عنه في شهر يونيو الماضي عن تسجيل ما يقرب من 2900 حالة إصابة و247 حالة وفاة مرتبطة بالمرض في 6 ولايات سودانية. أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن نحو 1300 شخص اضطروا للفرار من منازلهم بسبب تزايد انعدام الأمن الأسبوع الماضي من محلية أمبرو القريبة من الحدود مع تشاد في شمال دارفور وفي النيل الأزرق. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن تدهور الوضع الأمني أجبر أكثر من 3300 شخص على النزوح من عدة قرى في محلية جيسان القريبة من الحدود مع إثيوبيا في ولاية النيل الأزرق. ناشدت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في محلية جيسان والقرى المجاورة والمناطق السكنية المتأثرة والتي تشهد موجات نزوح مستمرة أدت إلى ارتفاع كبير في الاحتياجات الإنسانية. ووصف الأمين العام للمبادرة علي هيو في حديثه لراديو دبنجا الأوضاع الإنسانية بالمأساوية في مناطق جيسان وبقية المدن، وقال وفقا للبيانات الميدانية يقدر عدد الأسر المتأثرة بأكثر من 3000 أسرة في محافظة باو، وأكثر من 5000 أسرة في محافظة ود الماحي، وأكثر من 20,000 أسرة في الدمازين، وأكثر من 7000 أسرة في محافظة الروسيرس. وأضاف قائلا
5: الأوضاع الإنسانية مأساوية جدا في النيل الأزرق، وأعداد كبيرة جدا للنازحين في من مناطق جيسان والمدن السكرية 12 و11 و12 لمدينة الدمازين، وبعض الناس عالقين للسع في الغرى والوديان. وطبعا المناطق بتشهد عمليات كبيرة جدا يعني، واليوم في مناطق عمليات في منطقة تميديل وبعض المناطق، لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني صعب جدا، وفي أعداد كبيرة جدا أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى مدينة باو ومحافظة جيسان أيضا.
0: أعلنت الأمم المتحدة خروج 79% من شبكة الرعاية التوليدية بالسودان من الخدمة، فيما ظلت تعمل فقط 21% من الشبكة بصورة كاملة. وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان إن تقرير تقييم الحد الأدنى لحزمة الخدمات الأولية والوطنية للصحة الجنسية والإنجابية في حالات الأزمات يكشف أن نحو 21% فقط من شبكة الرعاية التوليدية والوليدية الطارئة في السودان تعمل حاليا بصورة كاملة. وكشف الفريق عن عوائق خطيرة تحول دون وصول النساء والفتيات في دارفور إلى خدمات الصحة والحماية، تشمل انعدام الأمن والفيضانات الموسمية وصعوبة التضاريس. تشهد الأسواق في ولاية سنار ارتفاعا متواصلا في أسعار السلع الاستهلاكية والأدوية والفحوصات الطبية، وسط شكاوى المواطنين من تراجع قدرتهم الشرائية والفجوة الكبيرة بين المرتبات والزيادات المتلاحقة في تكاليف المعيشة. وقال حمد النيل أحد سكان ولاية سنار لراديو دبنجا إن ارتفاع سعر الدولار انعكس بصورة مباشرة على أسعار المواد التموينية والسلع الاستهلاكية، مشيرا إلى زيادات وصفها بالكبيرة في أسعار عدد من السلع الأساسية من بينها الدقيق والسكر. وقالت إسراء محمد وهي مواطنة من سنار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: ارتفاع خيالي أو جنوني بمعنى الكلمة، يعني انت الليلة حاجة اشتريتها مثلا ب10 ممكن تاني يوم تلقاها ب12، يعني انت دواء بتاع حبوب بتعتمد انا كنت باخده ب12، السعر ماشي في زيادة في زيادة متضخم لحد يوم اول امس انا بشتري الشريط وصل لحد 22,000.
0: قال أحد المعلمين في ولاية سنار إن المشاكل التي تواجه المعلم هي مشكلة الرواتب وعدم قدرته على الاعتماد عليه كليا كونه لا يغطي الحد الأدنى للاحتياجات وحاجة أسرة المعلم من سكن وأكل وعلاج وترحيل. وقال إن المعلم بسبب عدم كفاية الراتب يلجأ إلى البحث عن وظيفة أخرى، وأضاف في هذا الخصوص:
7: المعلم بسبب عدم كفاية الراتب يلجأ المعلم لوظيفة أخرى، أيضا الراتب عدم الكفاية بتاعته بسبب ضعف الراتب الأساسي، والراتب أيضا لا يغطي الحد الأدنى للاحتياجات لحد الأسرة، أسرة المعلم من سكن وأكل وعلاج وترحيل. الآن نحن نرى إنه الراتب بتاع المعلم في ولاية سنار في الدرجة الثامنة هو 25,000 جنيه لا غير، مع العلم أن كيلو اللحم اليوم في سنار 50,000 جنيه.
0: فرضت سويسرا حظرا على شراء واستيراد ونقل الذهب القادم من السودان في خطوة تستهدف تجفيف أحد أبناء

0: حرب. وأعلن المجلس الاتحادي السويسري أن التدابير الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الخميس 10 سبتمبر. انتقد رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر عرمان عدم إعطاء قضية وقف الحرب حيزا كبيرا، رغم أنها قضية الشعب السوداني الأولى والرئيسية التي لم تطرح بقوة. وقال عرمان لراديو دبنجا إن قضية تمديد حظر الأسلحة هي قضية مهمة لن تعالج مشاكل الشعب السوداني، وتساءل ماذا خدمت هذه القضية في دارفور لأكثر من 20 عاما؟ لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لن تكون بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور. وأضاف قائلا
1: حينما نأتي للقضايا المطروحة الآن في المجلس، القضية التي لم تأخذ حيزا كبيرا وهي قضية شعبنا الأولى بعيد عن كل الأجندات الأخرى هي قضية وقف الحرب ومخاطبة الكارثة الإنسانية وفتح طرق الإغاثة والاتجاه من الحرب إلى السلام. هذه القضية الرئيسية، هذه القضية لم تطرح بقوة رغم أن المفوض السامي لحقوق الإنسان قد أشار إليها، ولكنها ليست مطروحة بقوة. هنالك قضايا أخرى مهمة، لكن هذه القضايا لن تعالج مشاكل شعبنا، مثل قضية تمديد حظر الأسلحة. هي قضية مهمة، لكن ماذا خدمت هذه القضية في دارفور لأكثر من 20 عام؟ لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لم تكن بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور.
0: الخبر الأخير في النشرة. أدانت الأمانة العامة للقيادة المركزية العليا لضباط وضباط صف وجنود متقاعدي الجيش والشرطة والأمن تضامن استخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوداني وأي محاولات للتستر على هذه الجرائم أو إخفاء الأدلة. وطالبت الأمانة في بيان مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف فورا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتشكيل بعثة لتقصي الحقائق والسماح لها بالدخول الفوري إلى السودان. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا، وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، ونواصل معكم الجزء الثاني من حلقتنا من برنامج قضايا الشباب حول التطورات المتعلقة بالحوار السوداني. نناقش في هذا الجزء التطورات المتعلقة بالحوار السوداني السوداني وردود الفعل حوله، ومعنا الأستاذ أشرف إدريس أحد القيادات الشبابية المهتمة بقضايا التحول المدني الديمقراطي في السودان. أهلا ومرحبا بك أستاذ أشرف في برنامج قضايا الشباب. بداية، كيف تنظر إلى الحوار السوداني السوداني؟
2: حقيقة الحرب بتاعت 15 أبريل دي أكبر الأزوات السياسية والكارثية في السودان، في الغارة الأفريقية عموما. من بدايتها الحرب دي أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة، أدت إلى تفكك النسيج الاجتماعي في السودان، أدت إلى أكبر حصيلة بتاعت نازحين ولاجئين في السودان ما يقارب 14.5 مليون ما بين لاجئ وما بين نازح،

0: دي كلها دي ازمات احنا لازم ننظر لها في المقام الاول. ما ممكن يكون في معزل عن حديث عن حوار سياسي وما نكون احنا ما منطلقين من الحقيقة الأساسية، وما نسميها ما نحاول نسمي انه بس الحاصل ده انه ده خلاف سياسي ما بين مجموعات مدنية بتحل بس بقعد ترابيزة، او نحن بس مجرد ما نجلس في طاولة بتاعة حوار انه المشكلة دي هتتحل. بالعكس، المشكلة دي بتتحل. البلد دي ليه يعني الناس دي هسه يعني الحوار اللي تم اطلاقه او تم الدعوة ليه وتدشينه طريق اللجنة بتاعته دي في بورسودان، يعني لحد الآن الرصاد شغال والتشريد حاصل والناس ناجحة ولاجئين، وفي كوارث إنسانية، في خطر بيهدد 40 أو 60% من معظم ولايات السودان الخاضعة لسيطرة الجيش وسيطرة الدعم السريع دي بخطر المجاعة وفي الأمراض والناس دي بتموت. أنت ما ممكن تيجي تتكلم عن مسألة بتاعت حوار يعني الناس دي بس تيجي تجلس للحوار والرصاد شغال، يعني ده ما في منطق في الحاجة دي.
1: برأيك ما الشروط اللازمة لنجاح هذا الحوار؟
0: من الشروط الأساسية المفترض تتوفر في أي حوار لابد يكون في جو تهيئة مناخ، لابد في البداية تجيف الرصاص ده يجيف، نزيف الدم ده يجيف، تسقط كل البلاغات الكيدية والسياسية. يعني اليوم بيتكلم عن أو تم التصريح بأنه يا أخي ما في أي ملاحقات قانونية حتتم لأي زول داريج الحوار. طيب في ناس معتقلين الرأي سياسي موجودين في سجون بورسودان، يعني ممكن من ابرزهم اللي هو من مدينه بورسودان نفسها، يعني ال بريرتوم لحد الان موجود داخل زنازين سلطه بورسودان. يعني فده انت ما في حقيقه، ما في حسن نيه لانه الحوار ده يمشي لقدام، ما بالعكس الحوار ده حيكرس لانقسام في الدوله دي كلها. فممكن انت الناس ما عندها الحريه ولا امان لانه يقول رايه بمنتهى الحرية ومنتهى انت بتعتقله بتنكل به وبتسجنه تحكم عليه بإعدام، حال كل الشباب والمناضلين اللي لسه معتقلين قاعدين في زنازين الطرفين بتاعين الصراع، لأنه مجرد كلمة أو مجرد انه كان موجود في منطقة دخل الدعم السريع وهو ما طلع، ما كان عنده المقدرات المادية انه يطلع مثلا، فلما الدعم السريع طلع والجيش جاء رجع انت بتعتقله باعتبار انه متعاون. يعني هن قاعدين الناس الأصلا خشوا واعتقلوا ونكلوا، وهنا الأسقط المدن دي مثلا من سلطة الجيش اللي هم النور قبة وكيكل وهندير هم موجودين الآن يعني مع سلطة بورسودان.
1: طيب ما الدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب في ظل هذه التعقيدات؟
0: في البداية نحن يعني كشباب كقوة مناهضة للحرب دي نحن ما عندنا مشكلة مع الحوار كمبدأ، احنا ما عندنا مشكلة مع الحوار كمبدأ، لكن الأسئلة الجوهرية المفترض تنطرح يعني هو الحوار ذات مفترض شكله كيف. يعني أي حوار نحن كسودانيين ممكن يحل لنا مشكلتنا، أي حوار نحن بنحتاجه في المرحلة الحالية دي وذاته زمنه 200 والمشاركين فيه منو وتحديد الأجندة، ودي كلها حاجات بنختار نحن، يعني ما بيزول بيجي بحدد لنا. يعني ما ممكن الجيش او البرهان يعني يحدد اجنده الاجتماع ويحدد المشاركين فيه ويجي داير الناس. يعني هو واضح الحوار ده يعني مخرجاته واضحه من قبل ان يبدا اصلا، يعني نفس السيناريو بتاع البشير، نفس كل السيناريوهات اللي بيعملها الانظمه الدكتاتوريه ده داير شرع لنفسه يعني. وهسه يعني بدات الحمله ادشن والحمله الداعيه لتنصيب البرهان رئيسا للجمهوريه وترغيته لرتبه مشير، يعني إنجازه إنه دخل السودان في حرب، أفغر شعبه أكثر ما هو فقير، شرده، الماء مات بالرصاص، مات بالأمراض، مات بالمجاعة. يعني ده الإنجاز بتاع البرهان وحميدتي في 7 سنة الأخيرة دي. ده إنجازهم المفترض هم يرجعوا عليهم وينصبوا رئيسا للسودان، يعني زي ما حلم أبوه يعني على جثث السودانيين والسودانيات.
1: ما شكل الحوار الذي تنشدونه أنتم كشباب؟
0: لما طلعنا في الثورة دي طلعنا لأنه كان دايرين نحدث تغيير جذري في المشهد السياسي عموما، لكن التغيير كان تغيير سلمي، بس انتقلت الموضوع بقى صراع سياسي، صراع مسلح يعني، ولسه حيتوسع يعني لسه حيتوسع يعني نفس التأسيس او نفس الاجراءات اللي عملوها الكيزان في زمنه هناك، او صلح الدعم السريع وجل برهان قواهم ودل مكنوا لوجستيا ومكنوا دبلوماسيا خليه يكون عنده علاقات وتسليح متطور، هو نفس الشيء قاعد بالكربون، يعني قاعد يتعاد السيناريوهات دي، مع كان مع البراؤون، كان مع نفس الحركات المسلحة اللي كان النظام ذات نفسه خلق الدعم السريع عشان يصارعها، بس بقوي فيها عشان يصارع الدعم السريع. فدي نحن حنكون قاعدين في الحلقة المفرغة دي كتير شديد، ما لم نحن نأسس لحوار حقيقي، حوار ده عنده شروطه، اللي هو لابد في البداية تجيف الرصاص ده، الرصاص ده يجيف يتفتح المسارات الإنسانية، بحداك نحن نجي نقعد نشوف نحن شكل الحوار اللي نحن محتاجينه في السودان في الفترة الحالية دي كيف، نحدد زمنه كان في الداخل كان في الخارج، تهيئ المناخ أولا، يطلع كل المعتقلين زورا وبهتانا ده يخرج من الزنازين، بعدك نحن ممكن نقعد نشوف الحوار ده نحن دارين منه، والأهم من كده إنه يتحدى ذاته أطراف الأطراف بتاعنا الحوار ده، منو اللي حيشاركوا في الحوار؟ يعني أنا ما ممكن أكافئ أي أكافئ المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية دي بعد الحرب اللي قوموها دي، يعني أنا ما بقول إنه الكيزان دي بس أو الحركة الإسلامية دي القاعدة في بورسودان أو في سطب، لا بالعكس هم في مع الدعم السريع موجودين، يعني كل المتحدثين هنا حركة إسلامية، هن تربيتهم هن أبنائهم. يعني
1: طيب رأيك شنو في موقف مفوضية الاتحاد الأفريقي ومباركتها للحوار؟
0: فليعي الاتحاد الافريقي انه هو ما مؤسسه او هو ما طرف سياسي في الازمه السودانيه دي، انه ما طرف، ما مفترض يكون كطرف في الازمه السياسيه السودانيه دي، وهو مؤسسه قاريه، معني بحمايه السلم والامن والاستقرار في افريقيا. يعني ده الدور المفترض يلعبه الاتحاد الافريقي، ما انه يطلع يكون جزء احد طرفيها او يدعم احد طرفي الصراع. ده انحراف عن مبادئها وعن اسباب تاسيسها اصلا وعن أهداف المنشأة. عشان الاتحاد الأفريقي ده يدعم الأمن والسلم والاستقرار في أفريقيا والوحدة، يدعم يدافع عن سيادة الدول ووحدتها، يساعد، مفترض يساعد في منع النزاعات، يسعى دائما إنه أي نزاع يتسوى بالطرق السلمية. والاتحاد الأفريقي نفسه كان متمسك، يعني في بدايات الحرب السودانية كان متمسك بسيادة السودان ووحدته واستغلاله وسلامة أراضيه، وكان بيتكلم عن دعوة لعملية سياسية شاملة سعادة الأمن والاستقرار. فده الدور المفترض يلعبه الاتحاد الأفريقي، ما إنه يكون طرف، ما إنه يكون، ما مفترض يكون الاتحاد الأفريقي ده يلعب كطرف أو يكون طرف في الاستقطاب السياسي الحاصل ده داخل السودان. الدور الرئيسي المفترض يلعبه إنه يكون ضامن، يكون ضامن لنزاهة العملية السياسية وشموليتها. ده دوره كاتحاد أفريقي حتى في دعمه المبادرات، يعني بغض النظر عن المبادرة هي شنو، مفترض يكون واقف عنها أو واقف في مسار متساوي أو مسافة متساوية من جميع الأطراف، ما يدي طرف شرعية على طرف آخر. يعني ده ذاته بيسقط عنك الحياد، يعني أنت كده ما في الحياد، أنت إذا بتميل عن لطرف مقابل طرف آخر أنت بتوسع الهوة بتاعت الصراع وبتفقد الحياد بتاعك. والاتحاد الأفريقي يعني هو عنده المقدرة وعنده القدرة إنه يساهم، إذا ركز وإذا ركز مع أدواره بكل حيادية بكل تمام، ممكن يركز على القضايا الأساسية اللي هي وقف الحرب، حماية المدنيين، دعم المسار السياسي الشامل بدون الانحياز لأحد أطرافه، بدون إكساب طرف شرعية على طرف آخر، لأنه أنت مجرد ما أكسبت طرف شرعية أنت بتوسع في الهوة بتاعت الصراع دي. السودان ما محتاج لشرعية لأحد الطرفين المتحاربين ديل، محتاجين إنه الطرفين ديل يجنحوا للسلم ويقفوا نزيف الدم ده، يفتح الممرات الإنسانية، ده اللي احنا محتاجينه، ده الدور المفترض يلعبه الاتحاد الأفريقي. هن المفترض يركز لنا بس في وقف الحرب، حماية المدنيين، دعم المسار السياسي، يقرب وجهات النظر أو تنسيق مثلا مع تنسيق المبادرات الدولية والإقليمية، يعني أفضل من تكون متعددة زي الماشي هسي شعب الكثير ده، أفضل اللي يحاول ينسق ما بين المبادرات الدولية دي الأدوار الممكن يلعبها الاتحاد الافريقي. يعني انا بشوف انه ما يكتفي، يعني ما في، يعني بدل انه يكتفي بالترحيب بالحوار الغير حقيقي المزمع عقده في السودان، ممكن الاتحاد الافريقي ذاته يطرح بالتشاور مع القوى السياسيه والقوى السودانيه المناهضه للحرب، يعني يحاول يطرح مجموعه من الشروط والمبادئ اللي بتخلي اي حوار يكون عنده مصداقيه، اللي هي مثلا ممكن نتكلم عن انه الحوار في نفسه ما بيكون بديل عن وقف الحرب. يعني انت خلاص عملت حوار سياسي، ما مشكله نواصل الحرب لحد اخر طلقه الضرب، فده ما ممكن يكون خيار، ان الحوار بدل ايقاف الحرب نمشي في حوار سياسي، ده خطا، طرد ايقاف الحرب بعد ذاك نحن نمشي لحوار، ده مفترض يكون مبدا اساسي للاتحاد الافريقي، مفترض يضغط في الناحية دي مع الشركاء الدوليين والإقليميين. ده مفترض، ده أهم دور مفترض يقوم به الاتحاد الأفريقي. ممكن تاني يعني هو أو ممكن نقول شنو، إنه يعني هسي التصريح الطلع من الاتحاد الأفريقي ده يعني، وده تحليلي يعني البسيط للحاجة دي، إنه بيرحب ذاته بمخريات الحوار دي كانت يعني قبل. ده ممكن ترحب مسبق يعني بمخريات، مع إنه مخريات واضحة، أنا زي ما ذكرت قبل إنه مخريات واضحة يعني بالنسبة لنا، يعني إنه البرهان في النهاية داير يصل من الحوار ده لشرعية لنفسه، يعني إنه داير نص بنفسه رئيس للسودان. فهو يا ريت يعني الاتحاد الأفريقي يعني يمشي يراجع أو يتابع الملف بتاع النزوح واللجوء، وقاعد الإحصائيات الموجودة لحد شهر أغسطس 2026، عدد النازحين المرتبطين بالأزمة السودانية دي ما لا يقل عن 11.5 مليون يعني مواطن سوداني نازح. دي مسائل الاتحاد الأفريقي يمشي عشان يحاول يخفف معاناة ال 11.5 مليون نازح، يعني 11.5 مليون نازح وأكثر من 3.5 مليون لاجئ أو طالب اللجوء.
1: طيب إذا أنتوا كشباب بترفض الحوار بهذا الشكل، فما البديل الذي تطرحونه؟
0: ما شايف إنه في رفض، ما رفضين الحوار، لكن أي حوار ما بتسبقه تهيئة بتاعت مناخ وضمانات كافية لأن الحوار ده يكون حوار حقيقي، يكون حوار حر ونزيه. يعني ما ممكن يعني البنادق شغالة والاعتقال التعسفي شغال، انت تقول لنا داري يجيب الناس تتحاور كيف؟ انا الكلمة، انا ما بقدر اقول كلمة بتاعت حق. يعني كان في المبادرة المطلقين، نحن معروف المطلقة من يعني هو نفسه ضد النظام السابق، يعني الحركة الإسلامية واجهاتها مطلقين المبادرة بتاعت ترشيح البرهان، يعني بيعملوا زي استفتاء وتصويت كده في الشوارع بيقولوا انه دار تختار دار منو رئيس للسودان، يعني بفكر استعباطي او اعتباطي انه بيفتكروا انه دايرين زول يعني حيجي يقول لهم انا والله برشح مثلا فلان الفلاني ذاك اللي هو مثلا يعني، فلنفترض انه يقول زول انا حرشح دكتور عبد الله حمدوك مثلا رئاسة وزراء السودان او لرئاسة السودان كرئيس للسودان. فما في زول يعني الا ان كان هي، انا ما حقول هي شجاعة يعني، لكن ما داري اسمها شجاعة، ده انتحار يعني. انت في في في في, في مكان زي ده يعني، انت لو قلت كلام زي ده تاني ما حتشوف الشميز يعني، ما بزر بالقاك. فما ما لم يكن في حرية في امان وفي ضامنين حقيقيين لعملية الحوار، ما حيكون في حوار جد، حيكون بس مجرد رقم للمبادرات الكثيرة اللي اتعملت في السودان ده. زي حوار الوسبة، زي كثير يعني حوارات اللي اتعملت في السودان ده. فنحن ما دارين بس حوار لمجرد انه بس يقولوا حوار انه السودانيين قاعدوا، لا، نحن محتاجين حوار حقيقي يخاطب جذور الأزمة السودانية دي في البداية، يوقف الحرب، يخفف معاناة السودانيين، يحاول يعالج آثار الحرب الكارثية دي ويخاطب جذور الأزمة. ده الحوار اللي احنا دايرينه، ده الحوار اللي احنا بنسعى له، وان شاء الله في ذو المحاولات احنا نقدر نسعى ونصل للحوار الجاد.
1: مستمعينا الاعزاء، بهذا نصل الى ختام حلقتنا من برنامج قضايا الشباب. تناولنا خلالها التطورات المتعلقه بالحوار السودان، واستمعنا الى اراء الشباب حوله. نشكر ضيفنا الاستاذ اشرف ادريس على مشاركته معنا وتفضلوا بالمعلومات القيمه. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، نتناول فيها جلسة المحكمة الجنائية الدولية التي انعقدت يوم أمس الثلاثاء 8 من شهر تيزع الجاري، والتي كانت مخصصة للنظر في أمر تعويضات ضحايا الجرائم التي ارتكبها علي كوشيب، والتي بموجبها أدانته المحكمة الجنائية الدولية. ضيفنا في الحلقة اليوم هو المحامي عبد الباسط محمد الذي شارك في الجلسة من ضمن ممثلي الضحايا بصفته كمحامي، وهو من أبناء منطقة وادي صالح بدارفور. مرحبا بك أستاذ عبد الباسط. ابتداء ممكن تعرف لنا نفسك؟
4: أهلا وسهلا والسلام عليكم. شكرا راديو دبنجا، شكرا على التواصل، وبرضو على عكس ما يجري يعني في المحكمة وما يجري كذلك لأهلنا في دارفور وفي السودان كله. أنا عبد الباسط محمد محامي، وأنا من وادي صالح، وللمرة الأولى أظهر أمام المحكمة الجنائية الدولية بصفتي الرسمية كمحامي سوداني ومن زاوية الضحايا. الجلسة نفسها هي كانت لأول مرة في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية تعقد جلسة بخصوص التعويضة. في كل الأحكام السابقة للمحكمة الجنائية الدولية لم تكن هنالك جلسات للاستماع للتعويضات الضحايا، لكن هذه المرة قررت المحكمة الجنائية الدولية إنها تعقد جلسة للاستماع وتتيح المساحة للضحايا وممثلين الضحايا القانونيين إنهم يقدموا مذكرات تحت مرافعة تساعد المحكمة في إنها تتخذ القرار المناسب للتقرير في التعويضات المفروض تمنح لضحايا علي كوشيب اعتباره تم إدانته من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بالتالي التعويضات ملزمة بالنسبة للصندوق الائتماني وكذلك طبعا في الأساس للمجرم نفسه.
3: سمع أستاذ عبد الباسط، الجلسة بتاعت يوم أمس هل هي جاءت تلقائيا من قبل المحكمة هي التي حددت هذه الجلسة لتنظر في مسألة التعويضات، أم كانت بالطلب من أحد الأطراف؟
4: المحكمة قررت بنفسها وطلبت من الأطراف والمشاركين والممثلين الضحايا إنهم يقدموا مذكرات مرافعة مكتوبة وكذلك مذكرات شفوية أثناء الجلسة. ما تم أمس هي المذكرات الختامية الشفوية والمكتوبة، لكن من قبل طبعا تقدمنا نحن بمذكرات تفصيلية بالنيابة طبعا عن المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في السودان وخارج السودان طبعا، وهنالك طبعا أطراف أخرى يعني بما في ذلك طبعا المكتب بتاع المدعي العام، كذلك مكتب الممثلين الضحايا والصندوق الائتماني نفسه تقدم بمذكرات للمحكمة. دي في مجملها بتساعد المحكمة في أنها تتخذ القرار المناسب فيما يتعلق بالطاولة.
3: إذن أستاذ عبد الباسط، من هم المتواجدين في الجلسة يعني؟
4: طبعا بكل تأكيد المتواجدين في الجلسة الأطراف اللي هم المكتب بتاع المدعي العام كطرف أساسي ضد علي عبد الرحمن كوشيب اللي هو كان موجود في نفس الجلسة مع المحامي أو المدافع أو محامي الدفاع كطرف تاني. في الجلسة دي تحديدا الصندوق الائتماني للضحايا بيكون هو الطرف الثالث، لأنه هو الصندوق المخصص والمعني بالتدخل وتنفيذ التعويضات في حالة إنه المدان وما لا يتمكن أو لا يقدر إنه يدفع التعويضات الكافية أو لا أو هو مفلس في حالة كوشيب مثلا، لأنه هو ذكر إنه هو مفلس أو ما عنده للمحكمة ما عنده الإمكان إنه يدفع التعويضات للضحايا، فبالتالي الصندوق الائتماني هو الطرف الثالث. المحكمة برضو سمحت لنا باعتبارنا بنظهر بالنيابة عن المنسقية العامة للنازحين واللاجئين كجسم من أكبر الأجسام اللي تشمل النازحين واللاجئين داخل السودان وخارج السودان، بإنها برضو تقدم ملاحظات وتصورات النازحين لموضوع التعويضات وكيف إنهم هم يفتكروا إنه التعويضات ممكن تكون. تقدمنا بمذكرة تفصيلية شاملة شملت آراء عدد كبير من الضحايا في معسكرات مختلفة جدا، وشملت برضو كذلك يعني آراءهم وتحفظاتهم وتصوراتهم بشكل مجمل يعني.
3: كما أستاذ عبد الباسط، يعني شنو موضوع الجلسة مبارح اللي حددته المحكمة الجنائية اللي تحدثوا فيه الأطراف وقدموا فيه مذكرات؟
4: طيب وطبعا لأنه في جزء من الجلسة كانت جلسات مغلقة، بالتالي أنا لا أستطيع أن أذكر كل ما دار في الجلسة في الجلسات المغلقة وما ذكرته المحكمة وما ذكره الأطراف، لأنه أنا ملزم باللوائح السلوك والضوابط بتاعت المحكمة الجنائية.
3: جلسة المعلنة.
4: نعم نعم نعم، ما أستطيع قوله إنه كل الأطراف تجاوبت على أسئلة محددة مسبقا طرحتها المحكمة وموضوعات تناول الأطراف وتصورات يعني سويقت يعني من الأطراف المشاركة في الجلسة لما يتعلق بمسائل مثل العودة، عودة النازحين واللاجئين لأماكنهم الأصلية يجب أن يكون جزء من برامج التعويضات، وبرضو مسائل متعلقة بكيفية إعادة تأهيل الضحايا بإعادة التأهيل بشكل خاص ضحايا العنف الجنسي في مناطق زي بندسي ومناطق زي مونجر، لأنه ويبغى الحكم بتاع الإدانة الصدر إنه تم إدانة علي عبد الرحمن علي كوشيب بجرائم عنف جنسي في منطقة بندسي على وجه التحديد. فهنالك مثلا عدد كبير من الضحايا وضحايا العنف الجنسي من النساء وكذلك الأطفال، وكذلك الأطفال اللي تم إنجابهم نتائج لجرائم العنف الجنسي اللي وقعت. فبالتالي برضو يجب أن تكون هنالك تدابير محددة لكيفية مع إعادة تأهيلهم وكيفية يعني تطبيق برامج الطابضة عليهم. كانت في مقترحات من كل الأطراف المشاركة. بعد المحكمة هي بعد ذلك ممكن تقرر التدابير المناسبة. كل ما يمكن قوله الآن أنه المذكرات دي تساعد المحكمة على اتخاذ القرار المناسب.
5: أستاذ عبد الباسط، يعني نفهم من حديثك أن الجلسة كلها كانت بتتمحور حول تعويض ضحايا الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب، وأنه في الجلسة المحكمة عايزة تعرف مقدرة علي كوشيب على تعويض الضحايا في حالة يفشل أو المحكمة تقتنع أنه مفلس، في جهات تانية هتقوم بتعويض الضحايا من ضمنها الصندوق الائتماني. يعني في الجلسة دي هل التمست أنه الزول اللي بيحس أنه ضحية ومتأكد أنه ضحية موجود في دارفور الآن أو موجود في شرق تشاد، كيف يصل المحكمة وكيف يسجل أنه ضحية ويقبلوه؟
4: يعني جزء من القرارات اللي ممكن تتخذها المحكمة مرتبطة بالموضوع ده نفسه. طبعا لا شك يعني كل المواطنين الموجودين في دارفور، أغلبية الموجودين في المناطق تحديدا محل الحكم، تضرروا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، وهذا يعني واقع في الأسس القانونية بتاعت المحكمة إنه المشاركين في الإجراءات بتاعت المحكمة هم بيكونوا المتنفعين أو المستنفعين في الدرجة الأولى من قرارات المحكمة وكذلك من التعويضات. لكن نظرتنا نحن إنه كل المواطنين الموجودين في المكان المخصص أو المكان المحدد في الحكم تضرروا بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، وكذلك الموجودين في مناطق أخرى بخلاف المواطنين اللي كانوا موجودين في مناطق وادي صالح. المواطنين الموجودين في مناطق أخرى تعرضوا للضرر برضو من جرائم المجرم مدان عبد الرحمن علي كوشيب. لكن نظرتنا انه برضو المحكمه تنظر في كيف التعويضات نفسها تكون شامله وتغطي على الاقل يعني جزء كبير من الضحايا بقدر الامكان. طبعا من المستحيل محكمه التعويض كل المتضررين فرديا وجماعيا، دي حاجه صعبه جدا والامكانيات المحكمه وكذلك للتجربه وعمليا. لكن في كل الأحوال ننتظر قرار المحكمة إلى حين صدور المحكمة هنا نقدر نتوقع.
5: نعم، من حديثك فهمت أنه هي المحكمة معنية بجبر الأضرار، وجبر الأضرار ممكن يأخذ أشكال مختلفة. في حديثك أنت بتميل لأنه التعويض ممكن يأخذ الشكل بتاع التعويض الجماعي، لأنه الضحايا أعداد كبيرة جدا ومجتمعات بكاملة تأثرت من هذه القضية. سؤال، شنو المتاح وفق القانون في المحكمة الجنائية؟ الإمكانيات الواردة في مسألة التعويض بين الفردي وبين الجماعي؟
4: وطبعا في تحديات يعني مع الظرف الحاصل في السودان عموما وفي دارفور على وجه الخصوص، وبرضه التخوفات لا زالت قائمه. لكن الجرائم نفسها هي بتتكلم عن جرائم وقعت قبل 22 سنه من الان. عدد كبير جدا من الضحايا في جزء توفوا، في جزء اتنقلوا لاماكن اخرى من السودان، وفي جزء خارج السودان في دول الجوار على سبيل المثال تشاد، معسكرات موجودة من العام 2004 و2005، وفي برضو كذلك ضحايا موجودين في دول أخرى وصلوا أوروبا وأمريكا، وهم كانوا برضو ضحايا بشكل مباشر من الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب. فبالتالي يعني المسألة بتاعت التعويضات هنا واسعة، المحكمة حتنظر من الزوايا دي كلها، من الزوايا بتاعت الوضع القائم في دارفور الآن، وكذلك الأوضاع النازحين الموجودين في دول مثل تشاد، معسكرات بتاعت لاجئين، وكذلك الضحايا الموجودين خارج افريقيا زي في دول الاتحاد الاوروبي وغيرها، وشاركوا طبعا برضو كانوا عندهم مساحه انهم يشاركوا في الاجراءات ويملوا الاستمارات بتاعت المشاركه. فبالتالي برضو يجب انه يتم اعتبار مشاركتهم. فدي كلها زوايا احنا وضحناها للمحكمه بشكل يعني واضح جديد، وساعدنا المحكمه في انها تنظر من الزوايا المختلفه دي، بحيث انه هيساعد في اتخاذ القرار على ضوء. بعد ذلك ممكن المحكمة تقرر تدابير مخصصة لكل فئة من الفئات دي، إذا كان الفئة الخاصة زي الضحايا بتاع العنف الجنسي من النساء والأطفال، من النساء والفتيات والأطفال برضو، والفئة برضو اللي هي موجودة خارج السودان والموجودة في دول اللجوء زي تشاد على سبيل المثال، كيف إن يتم برضو التعامل معهم والتواصل معهم. دي برضو من التدابير الممكن المحكمة تتخذها بناء على القرار.
5: سمع أستاذ، كل اللي بيسمعونا يعني من الضحايا الآن في بالهم سؤال واحد، كيف أسجل وكيف أوصل صوتي عشان أعتمد داخل المحكمة إني من الضحايا؟ في ناس سجلوا أثناء المحكمة، ديل معلوماتهم موجودة داخل المحكمة، لكن الشخص الحسي موجود في معسكرات شرق تشاد أو موجود في دارفور وهو ضحية لواحدة من الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب، عايز يصل يسجل يعتبروه واحد من الضحايا، الطرق شنو ممكن يتخذها؟
4: أفتكر إنه هو الاستمارات نفسها الخاصة بالمشاركة كانت في مع بدايات المحاكمة في العام 2021، لكن حاليا المحكمة عندها علم بأماكن تواجد النازحين واللاجئين، وكذلك عندها مقدرة على التواصل وبشكل خاص أقصد الصندوق الائتماني للضحايا، وأفتكر إنه ربما يكون عندهم برضو تواصل يعني مع نقاط التواصل محددة. ما أقدر أتكلم من نيابة عن الصندوق الائتماني، لكن بشكل أساسي المحكمة عندها علم وتستطيع أن تصل ما يمكن وصولهم من الضحايا، بالتالي الاستماع اليوم واعتبار مثلا طلباتهم واعتبار تخوفاتهم وشمولهم بالمسألة بتاعت الطاولة.
5: أستاذ عبد الباسط، يعني قبل ما نودعك، بصفتك محامي كنت ممثل للضحايا في جلسة المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بتقدير التعويضات والنظر في مسألة التعويضات لضحايا جرائم علي كوشيب، كلمة أخيرة للضحايا ماذا تقول؟
4: أقول للضحايا إنه الحق حينتصر مهما طال الزمن، وقضية كوشيب نموذج لإنه العدالة حتنتصر في يوم من الأيام إذا وجدت الجهد الكافي والالتزام الكافي والعمل الشاق والعمل المستمر للوصول للعدالة. وأتمنى إنه كلنا كسودانيين نستمر في البحث عن العدالة في أي مكان وأي زمان، ولا نتوقف عن نصرة المظلوم وإنصاف الضحايا، لأنه بدون عدالة لا يمكن أن يكون هنالك استقرار، بالتالي لا يمكن أن يكون هنالك سلام.
5: أستاذ عبد الباسط المحامي، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا.
4: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا راديو دبنجا.
6: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
7: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس، ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بور السودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، وياريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة، دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بتسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة شمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة شمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
7: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
8: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات شمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع حاد في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس، يعني أي منطقة ممكن تكون فيها ارتفاع حاد في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كثير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
7: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
8: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، يعني مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
7: طيب من هم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
8: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
7: بحرارة الشمس،
8: بحرارة أيوة. في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي الارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا بيه. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
7: نعم،
8: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري، الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط بصم بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بيقل وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، الربط بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل بالفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيبقى جاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاك كده في جسمهم من برا.
7: دائما انخفاض درجة السوائل في الجسم،
8: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
7: نعم،
8: فدي كل علامات بتاع ضربة الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم بالمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة، إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. بالباعة المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة، بننصحهم إنه يشربوا موية كتير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربة الشمس.
7: طيب ما هي درجة خطورة المرض على الإنسان، يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
8: طبعا أيوة، وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، يعني من يخش في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة كمية السوائل داخل الجسم، ممكن تكون في مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل الكلى، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعت الدم، ودي ممكن تؤدي للجلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في اي حته في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الاعضاء، يعني مثلا اذا حصلت جلطه وحصلت غرغريه وكده في الاطراف، فدي من الخطر بتاعتها يعني الوفاه وبالاضافه للاعراض الاخرى.
7: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقايه من المرض؟
8: طيب يلا، احنا من اول حاجه للوقايه بننصح انه الباعة المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للاصابه بالاجهاد الحراري وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض المباشر لضربات الشمس في ساعات الذروه، يعني مثلا من الساعه 12 لغايه الساعه 2. الحاجه الثانيه انه يشربوا سوائل بصوره مستمره. الحاجه الثالثه انه دائما يكونوا موجودين في منطقه فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في السودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل، يعني مع انه ما تكون في شمس، لكن اغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا دي اللي بيكونوا معرضين لها اكثر، الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيره او مثلا ياخذوا ادويه مهدئه، أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنوم في منطقة مفتوحة مكشوفة، بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك. بالنهار ما ارتفاع درجة
7: يعني نوموا في الحيشان
8: أيوة، يعني أو في بلكونات إذا كانوا هم في شقق أو في كده على أساس إنه يكون في تيار متحرك.
7: نعم.
8: الحاجة الثانية بالنسبة للناس النهار مثل يكون مثل حايل كده أو الاستحمام مثل أسنان النهار أسنان الفادرية تحرر مرة مرتين ويلبس ملابس تكون
7: يعني الاستحمام مفيد.
8: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح يعني أبيض بيج كده ما يلبس ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة مثل برصاد تحبسها.
7: نعم يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
8: أيوة بتفصل بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع تحت الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية يعني ملابس عندها قدرة على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما تم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
7: نعم. طيب هل حدثت الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
8: طبعا أكثر الحالات يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا. في السنين الأخيرة بقت بسيطة ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو لا زال في حالات هنا إحنا نقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي هم الباعة المتجولين فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
7: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورت سودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
8: الله يسلمك.
7: ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
6: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق العاشر من شهر 9 سبتمبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة تستمعون إليها ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية بنسبة نجاح بلغت 69.6%، والطالبة تقى النور من القاهرة تحرز المركز الأول. مقتل 4 أشخاص جراء سقوط مسيرة في مدرمان، وقوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على 3 مناطق في النيل الأزرق. وفد اللجنة الخماسية يلتقي برهان وعقار وعدد من المسؤولين، وعقار يؤكد أن لا حديث عن عملية سياسية قبل انتهاء الحرب. عرمان يدعو المجتمع الدولي للتركيز على وقف الحرب. وسويسرا تنضم للاتحاد الأوروبي في حظر استيراد الذهب السوداني. كانت هذه هي عناوين النشرة. إلى التفاصيل، معكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلن وزير التربية والتعليم الوطنية الأستاذ التهامي الزين حجر اليوم عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 رسميا بنسبة نجاح عامة في المسار الأكاديمي بلغت 69.6%. وأوضحت إدارة الامتحانات في مؤتمر صحفي عقدته بالخرطوم إن نسبة النجاح بالمراكز الخارجية البالغة عددها 84 مركزا في 17 دولة بلغت 67.9%. وأوضح إن عدد الجالسين للامتحانات هذا العام بلغ 559,000 طالب، مبينا أن زيادة عدد الجالسين تعتبر مؤشرا لعودة الحياة الطبيعية واتساع فرص الوصول إلى التعليم. وأحرزت الطالبة تقى النور المركز الأول في امتحانات الشهادة السودانية الثانوية بنسبة بلغت 97.7 من مركز الصداقة السودانية في القاهرة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: القسم الأكاديمي جالسون 547,794، نسبة القسم من الجالسين 98%، الناجحون 380,985 طالبا وطالبة، نسبة النجاح 69.5%. الأول طغى النور محمد النور.
0: كشفت مصادر عن مقتل 3 أطفال ورجل في منطقة القرية بمحلية كراري في مدرمان إثر سقوط مسيرة في عدد من المنازل في الساعات الأولى من صباح الخميس. وأوضحت المصادر إن المسيرة سقطت جراء اعتراضها بواسطة المضادات التابعة للجيش، مشيرة إلى نقل المصابين إلى المستشفيات دون تحديد عددهم. وأشارت المصادر إلى سماع دوي انفجارات قوية متتالية مساء الأربعاء وفجر الخميس هزت أجزاء واسعة من مدينتي الخرطوم وأم درمان. أعلن الجنود في قوات الدعم السريع أمس سيطرتهم على مناطق مدل، دوكان، أبيغو، بيلبونغ في النيل الأزرق. وتواصل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو تقدمها في النيل الأزرق، بينما تتراجع قوات الدعم السريع عن مواقعها الرئيسية في شمال كردفان. وأضاف الجنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
2: قدام بس تقدم إن شاء الله، لا تراجع،
3: نحرق قدام في أول المواجهة. والله
2: اللواء التاسع جناح الصيني مدل
3: الأولى،
2: كتيبة الأولى السرية الأولى بقيادة جناح ياسين.
3: والله حرقنا قدام، الله أكبر.
0: ارتفع عدد قتلى الهجوم بطائرة مسيرة على محكمة أم روابة بولاية شمال كردفان إلى 18 قتيلا حتى مساء أمس الأربعاء بعد وفاة 7 من المصابين متأثرين بجراحهم. وأفادت مصادر طبية في مدينة أم روابة لراديو دبنجا بوفاة 7 من بين نحو 30 جريحا نتيجة تدهور حالتهم الصحية. أطلقت سلطات الاستخبارات بمدينة أبو كرشولة بولاية جنوب كردفان يوم الأربعاء سراح المواطن عبد الرحمن المعروف بالنجومي بعد اعتقال دام 9 أيام تعرض خلاله للضرب والتعذيب. وأفاد ناشطون لراديو دبنجا أن عبد الرحمن اعتقل على خلفية منشورات وتعليقات على فيسبوك انتقد فيها سياسات السلطات وعمليات القتل والنهب التي يتعرض لها مواطنون في المدينة وريفها. كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن تراجع عدد المنظمات الإغاثية في معسكر أم راكوبة للاجئين في ولاية القضارف من 35 منظمة إلى 10 منظمات. وقال فابريزيو مدير الشؤون الإنسانية في منظمة أطباء بلا حدود إن التواجد الإنساني في المعسكر شهد تراجعا حادا، وتعد منظمة أطباء بلا حدود حاليا الجهة الوحيدة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الثانوية في المخيم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أود أن أتساءل لماذا غادرت الجهات الفاعلة في المجال الإنساني المخيم؟ لا يزال هناك الكثير من النساء والأطفال وكبار السن والفئات المستضعفة، فنحن ما زلنا هنا. أنا موجود حاليا في مخيم أمركوب للاجئين في ولاية القضارف بالسودان.
0: حذر المزارع إبراهيم عبد الفتاح من مشروع الجزيرة من تورط المزارعين في ديون نتيجة فشل الموسم الزراعي بسبب جفاف الترع الخاصة بالري. وقال في حديثه لراديو دبنجا إنه لو استمر الوضع بالمشروع على ما هو عليه فإن المحصولات المزروعة ستجف وسيفشل الموسم الزراعي. وأضاف لدبانجا بأن معظم المحاصيل الآن أزهرت وبدأت في حمل الثمار، ولكن بسبب نقص المياه بدأ النوار يتساقط من النباتات خاصة محاصيل الذرة والقطن. وأضاف في هذا الخصوص: تضررت مئات المنازل المشيدة بالمواد المحلية كليا وجزئيا، كما تضررت مدرستان جراء الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة عصر أمس في منطقة جلسة التابعة لريف كسلة. وقال مواطنون من القرية إن العاصفة أسفرت عن إصابة أحد المواطنين بجروح جراء سقوط ألواح زنكية. وأشار إلى أن الأضرار شملت انهيار السور الخارجي لمدرسة البنات بالكامل وسقوط أسقف ومباني في مدرستي البنات والبنين والمدرسة القرآنية. التقى وفد اللجنة الخماسية المتمثل في الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والإيجاد والأمم المتحدة أمس رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عقار وعدد من المسؤولين. وقال محمد بن شمباس رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى المعنية بالأزمة السودانية في تصريح صحفي إنابة عن الوفد إن زيارة الوفد تهدف إلى الربط بين جهود الآلية الخماسية المبذولة خارج السودان والمبادرات السودانية داخل البلاد. وأكد بن شمباس بأنه لا يوجد حل عسكري للحرب في السودان. قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة إن المطلوب من اللجنة الخماسية الآن هو وقف الحرب قبل الحديث عن أي عملية سياسية. وقال في تغريدة على منصة إكس عقب اجتماعه بوفد الآلية الخماسية الذي يزور الخرطوم إن اللجنة يجب أن تبدأ بالحديث مع الإمارات حول وقف الحرب باعتبارها الداعم الأساسي للدعم السريع. قالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الإفريقي أنيت ويبر إنها بحثت مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري الخطط المستقبلية للانخراط بين الاتحاد الأوروبي وحكومة السودان والتشاور حول المسار السياسي في الملفات الإقليمية وسبل استعادة الانتقال السياسي المنتظم في البلاد. طالبت لجنة المعلمين السودانيين برفع الحد الأدنى للأجور إلى 370,500 جنيه وسداد كامل المتأخرات والرواتب المحتجزة عن عامي 23 و24. وبحسب لجنة المعلمين فإن متوسط راتب المعلم في البلاد لا يغطي سوى 3% من تكلفة المعيشة الأساسية لأسرة مكونة من 5 أفراد. وقالت اللجنة في دراسة أعدها مكتبها الاجتماعي لشهر سبتمبر 2026 إن تكلفة المعيشة الأساسية للأسرة السودانية دون حساب أي بنود للرفاهية بلغت نحو 4.18 مليون جنيه بما يعادل 643 دولار مقابل متوسط راتب للمعلم يبلغ 128,125 جنيه، أي نحو 19.7 دولار. أكدت قوى ميثاق القاهرة دعمها الكامل لما جاء في بيان أديس أبابا المشترك للقوى المناهضة للحرب الصادر عقب اجتماعها في أثيوبيا يوم 23 أغسطس الماضي. ووصفت بيان القوى المناهضة للحرب بأنه تعبير مهم عن تطور الموقف المدني السوداني وخطوة متقدمة في اتجاه توحيد الصوت المدني وبناء جبهة مدنية متماسكة تعبر عن إرادة السودانيين في السلام والحرية والعدالة والتحول الديمقراطي. وأعلنت قوى ميثاق القاهرة في بيان أنها ستواصل العمل الجاد مع مختلف القوى المدنية لاستكمال حلقات بناء الجبهة المدنية والمركز المدني الموحد على أساس التنسيق والتكامل وتجاوز الانقسامات وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا انطلاق حملة التطعيم ضد الكوليرا بمنطقة طويلة بشمال دارفور، وتهدف الحملة التي تستمر 10 أيام إلى حماية ما لا يقل عن 95,000 شخص، وذلك بدعم من منظمة الصحة العالمية للسلطات المحلية. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، أسفر تفشي الكوليرا الحالي الذي أعلن عنه في شهر يونيو الماضي عن تسجيل ما يقرب من 2900 حالة إصابة و247 حالة وفاة مرتبطة بالمرض في 6 ولايات سودانية. أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن نحو 1300 شخص اضطروا للفرار من منازلهم بسبب تزايد انعدام الأمن الأسبوع الماضي من محلية أمبرو القريبة من الحدود مع تشاد في شمال دارفور وفي النيل الأزرق. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن تدهور الوضع الأمني أجبر أكثر من 3300 شخص على النزوح من عدة قرى في محلية جيسان القريبة من الحدود مع إثيوبيا في ولاية النيل الأزرق. ناشدت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في محلية جيسان والقرى المجاورة والمناطق السكنية المتأثرة والتي تشهد موجات نزوح مستمرة أدت إلى ارتفاع كبير في الاحتياجات الإنسانية. ووصف الأمين العام للمبادرة علي هيو في حديثه لراديو دبنجا الأوضاع الإنسانية بالمأساوية في مناطق جيسان وبقية المدن، وقال وفقا للبيانات الميدانية يقدر عدد الأسر المتأثرة بأكثر من 3000 أسرة في محافظة باو، وأكثر من 5000 أسرة في محافظة ود الماحي، وأكثر من 20,000 أسرة في الدمازين، وأكثر من 7000 أسرة في محافظة الروسيرس. وأضاف قائلا
5: الأوضاع الإنسانية مأساوية جدا في النيل الأزرق، وأعداد كبيرة جدا للنازحين في من مناطق جيسان ل والمدن السكرية 12 و11 و12 لمدينة الدمازين، وبعض الناس عالقين للساعة في الغرى والوديان. وطبعا المناطق بتشهد عمليات كبيرة جدا يعني، واليوم في مناطق عمليات في منطقة تميديل وبعض المناطق، لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني صعب جدا، وفي أعداد كبيرة جدا أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى مدينة باو ومحافظة جيسان. أيضا
0: أعلنت الأمم المتحدة خروج 79% من شبكة الرعاية التوليدية بالسودان من الخدمة، فيما ظلت تعمل فقط 21% من الشبكة بصورة كاملة. وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان إن تقرير تقييم الحد الأدنى لحزمة الخدمات الأولية والوطنية للصحة الجنسية والإنجابية في حالات الأزمات يكشف أن نحو 21% فقط من شبكة الرعاية التوليدية والوليدية الطارئة في السودان تعمل حاليا بصورة كاملة. وكشف الفريق عن عوائق خطيرة تحول دون وصول النساء والفتيات في دارفور إلى خدمات الصحة والحماية، تشمل انعدام الأمن والفيضانات الموسمية وصعوبة التضاريس. تشهد الأسواق في ولاية سنار ارتفاعا متواصلا في أسعار السلع الاستهلاكية والأدوية والفحوصات الطبية، وسط شكاوى المواطنين من تراجع قدرتهم الشرائية والفجوة الكبيرة بين المرتبات والزيادات المتلاحقة في تكاليف المعيشة. وقال حبن النيل أحد سكان ولاية سنار لراديو دبنجا إن ارتفاع سعر الدولار انعكس بصورة مباشرة على أسعار المواد التموينية والسلع الاستهلاكية، مشيرا إلى زيادات وصفها بالكبيرة في أسعار عدد من السلع الأساسية من بينها الدقيق والسكر. وقالت إسراء محمد وهي مواطنة من سنار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: ارتفاع خيالي أو جنوني بمعنى الكلمة. يعني انت الليلة حاجة اشتريتها مثلا ب10 ممكن تاني يوم تلقاها ب12، يعني انت دوا بتحبوه بتعتمد. انا كنت باخده ب12، السعر ماشي في زيادة في زيادة متضخم لحد يوم اول امس انا بشتري الشريط وصل لحد 22,000.
0: قال أحد المعلمين في ولاية سنار إن المشاكل التي تواجه المعلم هي مشكلة الرواتب وعدم قدرته على الاعتماد عليه كليا كونه لا يغطي الحد الأدنى للاحتياجات وحاجة أسرة المعلم من سكن وأكل وعلاج وترحيل. وقال إن المعلم بسبب عدم كفاية الراتب يلجأ إلى البحث عن وظيفة أخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
7: المعلم بسبب عدم كفاية الراتب يلجأ المعلم لوظيفة أخرى، أيضا الراتب عدم الكفاية بتاعته بسبب ضعف الراتب الأساسي، والراتب أيضا لا يغطي الحد الأدنى للاحتياجات بحق الأسرة، أسرة المعلم من سكن وأكل وعلاج وترحيل. الآن نحن نرى إنه الراتب بتاع المعلم في ولاية سنار في الدرجة الكاملة هو 25,000 جنيه لا غير، مع العلم أن كيلو اللحم اليوم في سنار 50,000 جنيه.
0: فرضت سويسرا حظرا على شراء واستيراد ونقل الذهب القادم من السودان في خطوة تستهدف تجفيف أحد أبرز مصادر التمويل التي تسهم في إطالة أمد الحرب. وأعلن المجلس الاتحادي السويسري أن التدابير الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الخميس 10 سبتمبر. انتقد رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر عرمان عدم إعطاء قضية وقف الحرب حيزا كبيرا، رغم أنها قضية الشعب السوداني الأولى والرئيسية التي لم تطرح بقوة. وقال عربان لراديو دبنجا إن قضية تمديد حظر الأسلحة هي قضية مهمة لن تعالج مشاكل الشعب السوداني، وتساءل ماذا خدمت هذه القضية في دارفور لأكثر من 20 عاما؟ لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لن تكون بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور. وأضاف قائلا
8: حينما نأتي للقضايا المطروحة الآن في المجلس، القضية التي لم تأخذ حيزا كبيرا وهي قضية شعبنا الأولى بعيد عن كل الأجندات الأخرى هي قضية وقف الحرب ومخاطبة الكارثة الإنسانية وفتح طرق الإغاثة والاتجاه من الحرب إلى السلام. هذه القضية الرئيسية، هذه القضية لم تطرح بقوة رغم أن المفوض السامي لحقوق الإنسان

0: قضايا أخرى مهمة، لكن هذه القضايا لن تعالج مشاكل شعبنا، مثل قضية تمديد حظر الأسلحة. هي قضية مهمة، لكن ماذا خدمت هذه القضية في دارفور لأكثر من 20 عام؟ لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لم تكن بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور.
1: الخبر الأخير في النشرة: أدانت الأمانة العامة للقيادة المركزية العليا لضباط وضباط صف وجنود متقاعدي الجيش والشرطة والأمن تضامن استخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوداني وأي محاولات للتستر على هذه الجرائم أو إخفاء الأدلة. وطالبت الأمانة في بيان مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف فورا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتشكيل بعثة لتقصي الحقائق والسماح لها بالدخول الفوري إلى السودان. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الخميس 10 من شهر سبتمبر سنة 2026، وتتابعون فيها الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 بنسبة نجاح 69%.
3: مجموع الناجحين 388,738 طالبا وطالبة، النسبة العامة للنجاح 69.6%.
2: عضوان بالكونغرس الأمريكي يطالبان المجتمع الدولي في رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان بالتدخل الفوري والفاعل للحد من الكارثة الإنسانية في السودان.
4: أهمية الخطاب تأتي مع افتتاح دورة المجلس معنوًا إلى أعضاء مجلس حقوق الإنسان والدول المراقبة وبصورة إلى مجلس الأمن.
2: مزارعو القضارف يحذرون من فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار.
5: شح حقيقي، يعني لو ما جاتنا مطرتين في الأيام الجاية دي نحن مهددين بفشل الموسم الزراعي، وربما نكون مهددين بالمجاعة يعني.
2: شكاوى من تكدس البضائع والازدحام بميناء السواكن.
6: في ظاهره بتاعت قفل البيبان، ودي ظاهره يعني ما مقبوله وما ظاهره يعني مؤسسيه ذاته. مؤسسه زي مؤسسه الجمارك مفروض ابوابها تكون مفتوحه.
2: اهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من نتائج امتحانات الشهادة السودانية، حيث أعلن وزير التعليم والتربية الوطنية الأستاذ التهام الزين حجر اليوم عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 بنسبة نجاح عامة في المسار الأكاديمي بلغت 69.6%. جاء ذلك في مؤتمر صحفي. مزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام مع جزء من هذا المؤتمر الذي أعلنت فيه نتائج امتحانات الشهادة السودانية.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. النتيجة العامة للشهادة الثانوية، عدد مراكز الامتحان 3244 مركزا زائد 89 مركز حرفي، العدد الكلي 3333 مركزا داخل وخارج السودان. مجموع الطلاب المسجلين 570,252 طالبا وطالبة. مجموع الطلاب الجالسين 558,837 طالبا وطالبة. مجموع الناجحين 388,738 طالبا وطالبة، النسبة العامة للنجاح 69.6%. القسم الأكاديمي جالسون

0: 47794 نسبة القسم من الجالسين 98%، الناجحون 380985 طالبا وطالبة، نسبة النجاح 69.5%. القسم الفني 8841، نسبة القسم من الجالسين 1.6%، الناجحون 5783 طالبا وطالبة، نسبة النجاح في القسم الفني 65.4%. التعليم الديني، الجالسون 2202 طالبا وطالبة، نسبة القسم من الجالسين 4%، الناجحون 1970 طالبا وطالبة، نسبة النجاح 89.5%. النسبة العامة 69.6%. القسم الأكاديمي، عدد المراكز 3054 مركزا، عدد المسجلين 558880 طالبا وطالبة، عدد الجالسين 547794 طالبا وطالبة، عدد الناجحين 380985 طالبا وطالبة. النسبة العامة للنجاح للقسم الأكاديمي 69.5%. إحصائية النجاح حسب النوع، عدد البنات جالسون 345985 طالبا، الناجحات 244.29 طالبا، نسبة النجاح للبنات 70.5%. البنين، العدد 201809، الناجحون 136956، نسبة النجاح 67.9%. النسبة الكلية للقسم الأكاديمي 5.0. الترتيب للقسم الأكاديمي، الأول طغى النور محمد النور، مراكز الصداقة السودانية القاهرة، النسبة 97.7%. الثاني مشترك إسراء سعيد أحمد سعيد، الولاية كسلة، النسبة 97.6%. الثاني مشترك منا هشام إسماعيل سري، مراكز الصداقة السودانية القاهرة، النسبة 97.6%. الرابع مشترك براء محمد داود محمد، الولاية الخرطوم، النسبة 97.4%. الرابع مشترك محمد صالح معتصم الأمين محمد، الولاية نهر النيل، النسبة 97.4%. السادس مشترك روان محمد بكري عباس، الولاية نهر النيل، النسبة 97.3%. السادس مشترك لما إبراهيم ضيف الله محمد، الولاية النيل الأبيض، النسبة 97.3%. الثامن مشترك دعاء البصري عبد الله الجيلي، الولاية الخرطوم، النسبة 97.1%. الثامن مشترك رفاء باسل إبراهيم علي، الولاية نهر النيل، النسبة 97.1. السامي المشترك سارة الأمين محمد بانقا الولاية البحر الأحمر، النسبة 97.1. السامي المشترك عثمان محمد عثمان فرح مراكز الصداقة السودانية القاهرة، النسبة 97.1. السامي المشترك معالي علي إسماعيل حامد القنصلية العامة جدة، النسبة 97.1. والأرقام هنا لا تعبر فقط عن أعداد الطلاب، وإنما تحكي حجم العمل واتساع دائرة العودة إلى التعليم. ففي العام 2021 بلغ عدد الجالسين 480,519 طالبا وطالبة، وفي العام 2022 بلغ عدد الطلاب الجالسين 518,712 طالبا وطالبة، وفي العام 2023 الدفعة المؤجلة بلغ عدد الطلاب الجالسين للامتحان 226,000 طالبا وطالبة، وفي عام 2024 بلغ عدد الطلاب 222,404 طالبا وطالبة. أما في هذا العام 2026 فكان عدد الطلاب الجالسين 559,000 طالبا وطالبة موزعين على 3,333 مركز خارج وداخل السودان، منها 84 مركزا خارج السودان في 17 دولة. إن هذه الزيادة الكبيرة في أعداد الجالسين تمثل مؤشرا مهما على عودة الحياة الطبيعية، على عودة الحياة التعليمية واتساع فرص الوصول للتعليم، وحجم الجهود المبذولة لاستعادة انتظام العملية التعليمية في بلادنا. وفي هذه المناسبة العظيمة أتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات الذين حصدوا اليوم ثمار جهدهم وصبرهم ومثابرتهم. نبارك لهم هذا النجاح، ونهني الأسر والأمهات والآباء والمعلمين والمعلمات ومدارسهم وكل من وقف إلى جانبهم وساندهم حتى وصلوا إلى هذه اللحظة. وأقول لأبنائنا وبناتنا الطالبات، هذه النتيجة ليست نهاية الطريق، وإنما بداية مرحلة جديدة من المسؤولية والعمل وبناء المستقبل. أجعل من العلم طريقا لخدمة وطنكم، فالسودان ينتظر منكم الكثير. أما أبناؤنا وبناتنا الذين لم يحالفهم التوفيق هذه المرة، فنقول لهم لا تجعلوا نتيجة واحدة نهاية لطموحاتكم، فلكل مجتهد فرصة ولكل تعثر بداية جديدة، والقادم أجمل.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ومن الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سويسرا، حيث دعا 2 من أعضاء الكونغرس الأمريكي دعوا مجلس حقوق الإنسان للتدخل الفوري لإيقاف الأزمة الإنسانية والكارثة في السودان، وذلك عبر خطاب إلى أعضاء وملاحظي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مع انطلاق عمل دورته 63. حول هذا الخطاب تحدث إلى جولة السودان اليوم الدكتور محمد صالح ياسين، معلقا على أهمية هذا الخطاب، فنستمع إليه.
2: في إطار الدورة العادية رقم 63 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف، صدر خطاب مهم جدا في يوم افتتاح المجلس، خطاب تضامني من شخصيات أمريكية في الكونغرس الأمريكي، من رجل الكونغرس السيد فرانك وولف، عمل في كونغرس أكثر من 30 عاما واهتم بقضايا السودان، السيناتور السفير سام براون باك الذي عمل في مناصرة الشعب السوداني لزمن طويل أيضا، وهو الآن يرأس لجنة الحقوق الدينية في الكونغرس الأمريكي. أهمية الخطاب تأتي في التوقيت المهم مع افتتاح دورة المجلس، وهو معنون إلى أعضاء مجلس حقوق الإنسان 47 والدول المراقبة، وبصورة إلى مجلس الأمن للأمم المتحدة في نيويورك وإلى مجلس السلم والأمن الأفريقي. والأهمية تربط في الربط العضوي بين هذه الآليات المكملة لبعض. والخطاب هو في حد ذاته ما جاء من ناشط سياسي أو سوداني أو منظمة حقوقية، بل من شخصيات أمريكية ذات حضور سابق في المجال السياسي والدبلوماسي ومرتبطة بملف الحرية الدينية وحقوق الإنسان. وده بيعطي مدخل جديد إضافي إلى الدوائر الأمريكية والدولية المهتمة بحماية الأقليات وحماية الضحايا وحماية الحريات الدينية، وبرضو بيحول المعاناة بتاعت السودانيين من قضية فقط بتاعت انتهاكات وتوثيق إلى قضية حقوق إنسان شاملة، وما بيقتصر الأمر فقط في الحقوق الدينية فقط، وإنما يمشي لأبعد من كده في التركيز على الحق في الحياة والغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم، وأهم ما فيه المطالبة بإيقاف الحرب. وهذا مهم جدا لأنه المدخل فوقه مدخل أخلاقي ومدخل حقوقي، ويتجاوز الإطار الضيق من فقط مسألة حقوق إنسان وحماية ومساءلة، وبيدعم القضية السودانية في خارج الدوائر السودانية التقليدية، ودي أهمية أو قيمة سياسية مضافة للخطاب. وأهمية الخطاب في إنه السودان أو الشعب السوداني ما عاد منسي من الدوائر المؤثرة الأمريكية، خاصة في عدم وجود الولايات المتحدة الأمريكية في داخل أروقة المجلس أو عضوية المجلس حقوق الإنسان. وده بيدي بعد إنه الشعب السوداني ما أصبح منسي وعنده حضور قوي على مستوى حتى الرسمي والغير الرسمي والدوائر ذات النفوذ في السياسة الأمريكية. برضو بيعطي بعد خاص لمسألة حماية جميع السودانيين بدون تمييز، المواطنة بدون تمييز وحرية الدين والمعتقد. ده برضو من بيعطي إشارة من الموقع الذي يشغله براون باك، ده بيضيف بعد للخطاب. وزي ما قلت إنه الطبيعة السياسية أو الإنسانية أو الحقوقية صادرة من شخصيتين عندهم خبرة سياسية وحقوقية، وفي افتتاح المجلس تزداد دلالته في التوقيت اللي جاء فوقه، لأنه ما صدر بعد نهاية المجلس أو بعد اتخاذ القرار، إنما بيدي أو بيخطر القائمين على أمر السودان بأهمية النظر لقضية انتهاكات حقوق الإنسان وضرورة وقف الحرب من منظور متكامل، وهو المقصود منه التأثير على مواقف الدول والوفود وخلق الوزن الذي يتكافأ مع حجم الكارثة الإنسانية والكارثة الحقوقية والكارثة الدستورية والظلم الواقع على الشعب السوداني. وإنه الخطاب في حد ذاته بالإضافة للتوقيت المحتوى بتاعه يعني محتوى قوي جدا، لأنه ركز على القضايا الأساسية والقضايا الجوهرية وليس الأعراض الناتجة عن الحرب. والخطاب أيضا دعم.
1: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعنا الكرام في جولة السودان اليوم. ومن شرق السودان، حيث اشتكى مواطنون في ميناء عثمان دقنة بمدينة سواكن من تكدس البضائع وازدحام المتعاملين داخل المكاتب. مزيد من التفاصيل مع المواطن نوري محمد عمر.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لأخوة في راديو دبنجا. أنا شاكر لإتاحة الفرصة وللاستضافة إنه ننقل إشكالات مدينة السواقن عبر الراديو، وإنه نكون قدرنا إنه نحن يعني نساهم في إنه إشكالات كثيرة تتحل، والراديو قاعد يعني قاعد يتناول عبر المنصة حاجات كثيرة وإشكالات كثيرة. عموما أنا دار أتكلم عن محطة جمارك دقنا سواكن وإخفاقات السيد المدير. أنا ألخص لكم الحاجة دي كسبا للزمن في نقاط معينة، إنه يا أخي السيد المدير سعادة العميد دكتور عصمت وشيك شغال في إنه هو يعني ممكن نقول إنه متسيطر أو متريس يعني في العمل داخل الميناء بشكل كامل، ما في صلاحيات لضباط تانين أو ما في صلاحيات بالتناوب عشان على الأقل ما يكون في تكدس، ومعروف كل المؤسسات دي فيها تناوب والشغل متقسم. الشيء الثاني في ظاهرة بتاعت قفل البيبان، ودي ظاهرة يعني ما مقبولة وما ظاهرة يعني مؤسسية ذاته، مؤسسة زي مؤسسة الجمارك مؤسسة بتغذي الدولة السودانية دي بنسبة كبيرة، مفروض أبوابها تكون مفتوحة، إضافة إلى إنه البيبان مقفلة، إضافة إلى إنه في تقدس داخل مكتب المدير. ده بيوضح إنه يا أخي في خلل مفروض الإدارة العليا تعاين له. الشيء الثاني نضيف إنه المكتب التنفيذي الموجود مكتب تنفيذي غير مهني، ومكتب تنفيذي ما قاعد يشتغل بمهنية زي ما برضه السيد المدير في حد نفسه برضه قاعد يشتغل في بخياره فوجوز بين المجتمعات، بيشتغل للدار يشتغل له، ويرفض للدار يرفض له، وبأمانة هو تفاصيل التخفيضات والإنزالات والحاجات دي هي واقفة أصلا من إدارة الجمارك. والسيد المدير بصلاحيته الشخصية وبتجاوزاته الشخصية لغرار الجمارك السودانية يعني خزينة الدولة وزارة المالية قاعد يخفض للدار يخفض، وقاعد يرفض للدار يرفض، والحاجة دي عملت يعني إشكالات كثيرة في سواكن، منها إنه الناس بقت بتشوف إنه في يعني في المعاملة فرز. الحاجة دي نتج عنها إنه باب السيد المدير ده عنده ما يقارب الأربع باب ولا الثلاثة باب مكسورين، ويمكن هم موثقين ومعانا، والحاجة دي برضو ده مؤشر خطير. يعني إذا إحنا دارنا نشوف إنه الحاجات دي هي حاجة عادية يبقى ده إشكال كتير. إحنا من هنا بنناشد وزير الداخلية وبنناشد مدير عام شرطة الجمارك إنه يا أخي يضبطوا لنا الوضع في ميناء ده جمارك سواكي، يضبطوا لنا الوضع انه يغيروا لنا المدير، ونحن ما تغييرنا فقط المدير، يعني احنا زادوا دارين الطاقم الموجود ده يتغير، ما ممكن يعني الطاقم يكون قاعد لما يقارب الثمانية سنة 6 سنين، الحاجة دي ما كويسة، المفروض يكون في احلال وبدل. الحاجة الثانية اللي انا دار اقولها انه نتمنى انه عبر المنصة وعبر الراديو ده بنقى انه الكلام ده يصل للسلطات العليا، ونحن برضه متواصلين مع يعني قنوات تانية على أساس إنه يعني نعمم الإخفاقات الحاصلة دي. أنا بالكلام حول الجمارك ساكن كتير بنفرد له مساحة تانية. حاليا الإشكالات أنا يمكن لخصتها لكم في نقاط معينة، أتمنى إنه عبركم المطالبة بغالة مدير جمارك دقنا سواكن، وإنه يتم تغيير ويحصل يعني كله خير.
1: وأخيرا مستمعينا الكرام، ومن ولاية القضارف حيث حذر مزارعون من خطورة فشل الموسم الزراعي هذا العام لأسباب عديدة أهمها شح الأمطار. مزيد من التفاصيل مع المزارع حسن أحمد حسن من محلية قلع النحل بالقضارف، فنستمع له.
4: الموسم الزراعي كان مشاكل معروفة كل سنة دي، مشاكل التمويل، مشاكل الفقر والحياة دي. فالسنة الأمطار دون المعدل بتاع السنوات الفاتت، حتى لو حسبت لثلاثة سنة ورا، في شح في الأمطار وتذبذب كبير جدا. منطقة قلع النحل عانت يعني كما غيرها من المناطق، عانت من قلة الأمطار وتأخر الخريف بعض الشيء. لكن الحمد لله في 72 ساعة الفاتت دي في أكثر من محل جاءت مطرة، من ضمنها منطقة قلع النحل والمنطقة الجنوبية منها جاءت أمطار، ونتمنى تجينا أمطار. يعني لو جاتنا أمطار إن شاء الله زي ما يقولوا أهلنا هنا الزور العيش الباكلود الناس بقدروا يتحصلوا عليه. شو حقيقي يعني لو ما جاتنا مطرتين في الأيام الجاية دي إحنا مهددين بفشل الموسم الزراعي، ربما نكون مهددين بالمجاعة. يعني المساحات المزروعة في زيادة، أنا بقول في زيادة كيف؟ لأنه البور ما في، يعني معظم أراضي الناس حاولت اتخذت حضرت، ورغم صعوبات المدخلات يعني الجهاز كل فترة والتانية قاطع، والناس عندهم مشكلة يعني ما في مزارع، معظم المزارعين ما في زول بيشيل كميته، زمان زول بيشيل الكمية المحتاج لها في التحضير والزراعة كلها من الوقود. كم مرة حصلت مشكلة بتاعت ندرة بتاعت وقود، حصل دخلت الناس في مشاكل، بدخل الناس في سوق أسود. الآن الوضع شوية أفضل حالا من الأيام اللي فاتت، هو توقف الأمطار أدى لتوقف الشغل، يعني في ناس المفروض يزرعوا ويكفوا من الزراعة، في ناس في كريب ويكفوا من الكريب، في رش المبيدات بتاعت الحشائش للزرع وللسمسم وللحياة التانية برضه كانوا يكفوا منها، لكن قبل يومين جاتنا مطرة بسيطة لكن أدت الناس أمل. لغاية الآن نحن الخريف ممكن نقول ما بين 30 إلى 40%، لأنه حاسة كده لو ما جاتنا مطر أكثر من مطرتين بكمية كبيرة، يعني أكثر من 50 60 مليمتر، ما جاتنا أكثر مطرتين وزيادة، الخريف حيكون صفر يعني. لأن لغات حاسة دي لسه لسه لسه بدري شديد، خريف موسم مهدد بالفشل. السنة بالأمطار، يعني شح الأمطار قلة الأمطار. لو ما جاتنا مطرتين في شهر 9 ده يعني فوق 60 70 ولا أقل 60 مشكلة يعني.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم، وأنا بشكر كل الذين شاركونا فيها، بشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في جولة أخرى، لكم مني أطيب التحايا.
5: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعات ومستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. في حلقة اليوم منمشي لمعسكرات اللجوء في شرق تشاد، حيث تحاول نساء وفتيات سودانيات مواجهة آثار الحرب والنزوح بالعمل واستثمار ما يمتلكن من مهارات وخبرات في مشروعات صغيرة تساعدهم على إعالة أسر والاستمرار في الحياة. منبدأ مع سرية عبد الله خميس، البدير متجر صغير داخل المعسكر، بتبيع فيه بعض الاحتياجات البسيطة للأطفال وربات البيوت. سرية تحدثت لدبنجا عن مشروعها وعن طموحها في توسيعه إذا توفر لها رأس مال أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سرية عبد الله خميس لاجية، عندي دكان بسيط كده، عندي بضاعة بسيط زي حلاوة زي بسكويت وكيلة زي إيش كده، لكن مشروع هكذا هسه ده سخير، لكن هسه برضو كويس. أنا جيران ده بيجي بشيلة زي شوية شوية كده، لكن داير لها مصادة كده للمنظمات. شكرا لكم.
1: من متجر سوريا مننتقل لتجربة نجلاء عمر عبد الله، التي استغلت المساحة أمام خيمتها وأنشأت راكوبة صغيرة للبيع لتوفر من خلالها دخل يساعدها وأسرتها على مواجهة أعباء الحياة اليومية. نجلة تحكي لدبنجا كيف بدت مشروعها وما الذي يمثله لها ولأسرتها.
3: اسمي نجلة عمر عبد الله من السودان، هسه في تشات سويت دكان في قدام بيتنا، عندي راكوبة، عندي حاجات قد نفرش، عندي بسكويت وحلاوة وأدبة ملاح كلهم عندي، ودايرة نزيد دكاني ده، دايرة نعمل كبير.
1: ومن مشروع بدأ أمام خيمة صغيرة ننتقل لتجربة أخرى صنعتها ظروف اللجوء. هيبات وهي طالبة جامعية من مدينة نيالة، كانت بتدرس في جامعة بحري قبل الحرب، وصلت إلى معسكر في شرق تشاد وهناك بدأت مشروع لصناعة المعجنات والفطائر، بتبيع منتجاته داخل المعسكر وبتستخدم العائد في توفير بعض احتياجات أسرتها الأساسية. هيبات تحدثت لدبنجا عن تجربتها وكيف تحولت مهارتها في صناعة المعجنات إلى مصدر دخل للأسرة.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا لاجئة سودانية في دولة تشاد معسكر دقي، وأنا طالبة جامعية في جامعة بحري. نسبة لظروف الحرب في السودان، أنا لجأت إلى دولة تشاد، وحاليا أنا بقيت بصرف عن نفسي عن طريق صنعي للمعجنات والفطائر. عندي برنت صغير اسمه سومة للفطائر. في الأصل الحاجة دي كانت هواية، كنت أنا بهوى أعمل البسكويت الفطائر، حاجات بسيطة، لكن نسبة للظروف الآن بقت لي مصدر مصدر دخل. ومن هنا أنا بناشط كل السيدات والبنات إنهم لازم يتعلمن حرفة عشان يقدر يساعدن بها أنفسهم، أو بناشط برضو المنظمات إنه يجيفوا مع النسوان مع البنات في في في سبل تمكين المرأة اقتصاديا. نحن حاليا الحمد لله داخل المعسكرات في أمان، أو داخل معسكرنا بالتحديد الحمد لله الأمان متوفر. فأنا بقول إنه المنظمات ما تركز مع حكاية العنف زيادة، لأنه الحمد لله داخل المعسكر الكل ينعم بالأمن والاستقرار الحمد لله، ما في قضايا عنف هنا، ما في ضرب بالنسبة للسيدات وللفتيات الحمد لله، ما في سرقات بالنسبة للفتيات، ما في عنف ضد المرأة حقيقة، ما في عنف ضد المرأة داخل المعسكر الحمد لله على النعمة دي. بعد ده أنا بناشط إنه المنظمات يجيفوا مع النسوان في قضايا تانية، يركزوا معهم يساعدون في قضايا تانية، في قضايا التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي، يساعدوهم في الحاجات دي. دي الحاجات اللي احنا حاليا عايزينها, دي الحاجات اللي احنا محتاجين لها. يعلموهم الحرف, الاستغلال المادي, الحاجات دي نحن محتاجين لها. لكن العنف وما العنف نحن ما محتاجين وما مقصرين, الحمد لله والشكر لله. شكرا ومقدرة لكم.
1: ومن المشروعات الفردية الصغيرة بننتقل لتجربة تقوم على التدريب ومشاركة المهارات مع نساء وفتيات أخريات. خديجة هاشم موظفة بوزارة المالية في جنوب دارفور ومديرة مركز التدريب التعاوني بالوزارة أعادت داخل المعسكر تجربة كانت قد بدتها من قبل في مدينة نيالة. خديجة أسست فصل للتدريب المتكامل دربت من خلاله عدد من النساء والفتيات في مجالات مختلفة, بينها صناعة المعجنات والصابون واللغة الإنجليزية والحاسوب والإعلام. خديجة شرحت لدبنجا كيف بدأت التجربة وما الذي تحاول أن تقدمه للنساء والفتيات داخل المعسكر.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا خديجة هاشم إبراهيم, موظفة في وزارة المالية, مدير مركز تنمية وتدريب التعاونيين ولاية جنوب دارفور. حاليا لاجئة ما قبل الحرب طبعا, حاليا لاجئة في دولة تشاد, معسكرات شرقي تشاد. نسبة لظروف الحرب والتدهور الاقتصادي الحاصل, حقيقة طبعا الناس فقدت كل ما تملك. الحمد لله أنا عندي مركز للتدريب اسمه المتكامل للتدريب وتنمية القدرات البشرية. المركز مؤسس بدري يمكن 2017, اشتغلت عليه كثير في السودان, لكن بعد ظروف الحرب جيت به وجيت هنا تشاد. في الفترة الأولى حقيقة ما فكرتها, ما بعد ذاك ذكرت موضوع المركز وافتتحته وباشر نشاطه بندرب في المجالات الطبية, التمريض, الإسعافات الأولية, الصيدلة, المختبرات, عندنا تدريب في الحنة, في الأعمال اليدوية, في الإعلام اشتغلنا فيه في نيالة ما قبل اللجوء, وعسي الحمد لله مباشر نشاطه. يعني الدخل ما زي ما كان قبل الحرب, لكن نقول الحمد لله دي الحاجة اللي قدرنا ان الواحد فيها يعتمد عليه نفسه ويقدر يعني يسيت ولو جزء بسيط من حاجاته. فاليد الأولية أفضل من اليد السفلى, وأنا من دعاة الاعتماد على الذات, وعشان كده من هنا بدعو كل السيدات بل كل المجتمع إن نحن نعتمد على ذاتنا في حاجاتنا. اللي بتديه لنا المنظمات ممكن يكون إضافة, ممكن يكون إضافة, لكن لازم أنت تكون عندك يعني ما تملك. ومن لا يملك قوت يومه لا يملك قراره, ونحن ما دارين زول يتحكم فينا ولا يسيطر فينا عبر لأنه هو يمدنا بقوته وهكذا. عشان كده من هنا نحن بنطالب المجتمع إنه الناس تعتمد على نفسها وتشكل في حاجات كثيرة عشان إنها تقدر توفر احتياجاتها الخاصة. بالنسبة لي في المركز عندي كثير من الإشكالات والتحديات, لكن بإذن الله يعني لو لقينا جهات اتعاونت معانا إن شاء الله ممكن الحاجات دي كلها تتذلل وتتيسر. ساكرة ومقدرة ليكم.
1: وإذا كان التدريب وسيلة لاكتساب مهارات جديدة, فإن التعلم أيضا يظل واحد من أكبر التحديات التي تواجه الأسر في ظروف اللجوء. وهنا نلتقي بأمل وهي معلمة اختارت أن تواصل رسالتها رغم الظروف الصعبة. أسست أمل فصلا مدرسيا يضم مرحلتي الروضة والابتدائي, تحاول من خلاله مساعدة الأطفال على مواصلة تعليمهم رغم محدودية الإمكانيات. أمل تحدثت لدبنجا عن تجربتها مع الأطفال وعن التحديات التي تواجه استمرار الفصل الدراسي.
6: معكم أمل إبراهيم جبريل, لاجئة سودانية في معسكر طوقي. ونسبة لظروف الحرب والله واجهتنا مشاكل كثيرة, لكن الحيط والحمد لله هسي افتكرت انه نفتح مدرسة عمل بنات من الروضة هسي لهاية ابتدائية ودار المساعدات. وانا كنت طالبة جامعية في جامعة الدقيان كلية الدعوة ودراسات اسلامية تخصص دراسات. شكرا لكم.
1: ومن التعليم ننتقل للصناعات اليدوية حيث وجدت كلتوم في مهاراتها وسيلة أخرى للعمل والإنتاج. أنشأت كلتوم مشغل صغير بتنتج فيه الطواقي والمناديل والهبابات إلى جانب أعمال أخرى تستفيد في بعضها من المخلفات البلاستيكية. كلتوم تحدثت لتبنكا عن المنتجات التي تصنعها وكيف تحاول الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المعسكر.
7: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. لما الاسم كلتوم قميص علي في معسكر دقي لاجية سودانية العالم فعلا في معسكر دقي يعني ما يندمج زر داخل لكن شغالة في عمل أعمال يدوية نشتغل مثلا جداعات وفوات مناديل يعني شغال أي حاجة يعني عشان دار نساعد بها وعشان نربي بها يعني ما في حاجة تانية دار مساعدة من جهات المعنية إن شاء الله يعني شكرا.
1: تجارب مختلفة بدت من متجر صغير وراكوبة أمام خيمة ومعجنات ومشغولات يدوية ووصلت إلى التدريب والتعليم، لكن يجمع بين هذه التجارب هدف واحد والبحث عن وسيلة للحياة وسط ظروف اللجوء ومساندة الأسر والحفاظ على القدرة على العمل والإنتاج.
8: معكم حنان صالح أحمد موسى من السودان حاليا لاجهة في الدقة. والله عندي فكرة بس يعني عندي شغل بسيطة كده قاعد أجيب حنة محلبية عطور يعني حياة البسيطة كده من السوق وقاعد أشتري للنساوين والبنات يعني حاجة بسيطة كده يعني ما على ذاك يعني أي ودايرين مساعدة بيقفوا معانا طوالي أي خلي منظمات بيدينا بنرفع رأس المال.
9: اسمي الشريف الله أحمد عندي الحمام الأدوية عندي الحبابات وبوغ البراتيل وأي حاجة نعمل والمهم رسمة ما عندي أشوف الحاور لي برضو شوف لي رسمة شوية ونسي نتخلنا.
1: رغم كل المحاولات دي بتظل الحريب هي الهم الأكبر وتبغى أمنية العودة للسودان حاضرة في أحاديث كثير من النساء والفتيات. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. شكرا لكل النساء شاركونا تجاربهم وأصواتهم وشكرا لكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة. تحيات الفريق العامل وتحياتي أنا سارة تاجسر وإلى اللقاء.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق العاشر من شهر 9 سبتمبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة تستمعون إليها ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية بنسبة نجاح بلغت 69.6%، والطالبة تقى النور من القاهرة تحرز المركز الأول. مقتل 4 أشخاص جراء سقوط مسيرة في مدرمان، وقوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على 3 مناطق في النيل الأزرق. وفد اللجنة الخماسية يلتقي برهان وعقار وعدد من المسؤولين، وعقار يؤكد أن لا حديث عن عملية سياسية قبل انتهاء الحرب. عرمان يدعو المجتمع الدولي للتركيز على وقف الحرب، وسويسرا تنضم للاتحاد الأوروبي في حظر استيراد الذهب السوداني. كانت هذه هي عناوين النشرة، إلى التفاصيل معكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلن وزير التربية والتعليم الوطنية الأستاذ التهامي الزين حجر اليوم عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 رسمياً بنسبة نجاح عامة في المسار الأكاديمي بلغت 69.6%. وأوضحت إدارة الامتحانات في مؤتمر صحفي عقدته بالخرطوم إن نسبة النجاح بالمراكز الخارجية البالغة عددها 84 مركزاً في 17 دولة بلغت 67.9%. وأوضح أن عدد الجالسين للامتحانات هذا العام بلغ 559,000 طالب، مبينا أن زيادة عدد الجالسين تعتبر مؤشرا لعودة الحياة الطبيعية واتساع فرص الوصول إلى التعليم. وأحرزت الطالبة تقى النور المركز الأول في امتحانات الشهادة السودانية الثانوية بنسبة بلغت 97.7 من مركز الصداقة السودانية في القاهرة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: القسم الأكاديمي جالسون 547,794، نسبة القسم من الجالسين 98%، الناجحون 380,985 طالبا وطالبة، نسبة النجاح 69.5%. الأول طغى النور محمد النور.
0: كشفت مصادر عن مقتل 3 أطفال ورجل في منطقة القرية بمحلية كراري في مدرمان إثر سقوط مسيرة في عدد من المنازل في الساعات الأولى من صباح الخميس. وأوضحت المصادر إن المسيرة سقطت جراء اعتراضها بواسطة المضادات التابعة للجيش، مشيرة إلى نقل المصابين إلى المستشفيات دون تحديد عددهم. وأشارت المصادر إلى سماع دوي انفجارات قوية متتالية مساء الأربعاء وفجر الخميس هزت أجزاء واسعة من مدينتي الخرطوم وأم درمان. أعلن الجنود في قوات الدعم السريع أمس سيطرتهم على مناطق مدل، دوكان، أبيغو، بيلبونغ في النيل الأزرق. وتواصل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو تقدمها في النيل الأزرق، بينما تتراجع قوات الدعم السريع عن مواقعها الرئيسية في شمال كردفان. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
2: قدام بس تقدم إن شاء الله، لا تراجع،
3: نحرق قدام في أول المواجهة. والله
2: اللواء التازع جناح الصيني مدل
3: كتيبة الأولى
2: السرية الأولى بقيادة جناب ياسين،
3: جناح والله حرقنا قدام. الله أكبر.
0: ارتفع عدد قتلى الهجوم بطائرة مسيرة على محكمة أم روابة بولاية شمال كردفان إلى 18 قتيلا حتى مساء أمس الأربعاء بعد وفاة 7 من المصابين متأثرين بجراحهم. وأفادت مصادر طبية في مدينة مروابة لراديو دبنجا بوفاة 7 من بين نحو 30 جريحا نتيجة تدهور حالتهم الصحية. أطلقت سلطات الاستخبارات بمدينة أبو كرشولة بولاية جنوب كردفان يوم الأربعاء سراح المواطن عبد الرحمن المعروف بالنيومي بعد اعتقال دام 9 أيام تعرض خلاله للضرب والتعذيب. وأفاد ناشطون لراديو دبنجا أن عبد الرحمن اعتقل على خلفية منشورات وتعليقات على فيسبوك انتقد فيها سياسات السلطات وعمليات القتل والنهب التي يتعرض لها مواطنون في المدينة وريفها. كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن تراجع عدد المنظمات الإغاثية في معسكر أم راكوبة للاجئين في ولاية القضارف من 35 منظمة إلى 10 منظمات. وقال فابريزيو مدير الشؤون الإنسانية في منظمة أطباء بلا حدود إن التواجد الإنساني في المعسكر شهد تراجعا حادا، وتعد منظمة أطباء بلا حدود حاليا الجهة الوحيدة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الثانوية في المخيم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أود أن أتساءل لماذا غادرت الجهات الفاعلة في المجال الإنساني المخيم؟ لا يزال هناك الكثير من النساء والأطفال وكبار السن والفئات المستضعفة، فنحن ما زلنا هنا. أنا موجود حاليا في مخيم أمركوب للاجئين في ولاية الإقضارف بالسودان.
0: حذر المزارع إبراهيم عبد الفتاح من مشروع الجزيرة من تورط المزارعين في ديون نتيجة فشل الموسم الزراعي بسبب جفاف الترع الخاصة بالري. وقال في حديثه لراديو دبنجا إنه لو استمر الوضع بالمشروع على ما هو عليه فإن المحصولات المزروعة ستجف وسيفشل الموسم الزراعي. وأضاف لدبانجا بأن معظم المحاصيل الآن أزهرت وبدأت في حمل الثمار، ولكن بسبب نقص المياه بدأ النوار يتساقط من النباتات خاصة محاصيل الذرة والقطن. وأضاف في هذا الخصوص: تضررت مئات المنازل المشيدة بالمواد المحلية كليا وجزئيا، كما تضررت مدرستان جراء الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة عصر أمس في منطقة جلسة التابعة لريف كسلة. وقال مواطنون من القرية إن العاصفة أسفرت عن إصابة أحد المواطنين بجروح جراء سقوط ألواح زنكية. وأشار إلى أن الأضرار شملت انهيار السور الخارجي لمدرسة البنات بالكامل وسقوط أسقف ومباني في مدرستي البنات والبنين والمدرسة القرآنية. التقى وفد اللجنة الخماسية المتمثل في الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والإيجاد والأمم المتحدة أمس رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عقار وعدد من المسؤولين. وقال محمد بن شمباس رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى المعنية بالأزمة السودانية في تصريح صحفي إنابة عن الوفد إن زيارة الوفد تهدف إلى الربط بين جهود الآلية الخماسية المبذولة خارج السودان والمبادرات السودانية داخل البلاد. وأكد بن شمباس بأنه لا يوجد حل عسكري للحرب في السودان. قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة إن المطلوب من اللجنة الخماسية الآن هو وقف الحرب قبل الحديث عن أي عملية سياسية. وقال في تغريدة على منصة إكس عقب اجتماعه بوفد الآلية الخماسية الذي يزور الخرطوم إن اللجنة يجب أن تبدأ بالحديث مع الإمارات حول وقف الحرب باعتبارها الداعم الأساسي للدعم السريع. قالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الإفريقي أنيت ويبر إنها بحثت مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري الخطط المستقبلية للانخراط بين الاتحاد الأوروبي وحكومة السودان والتشاور حول المسار السياسي في الملفات الإقليمية وسبل استعادة الانتقال السياسي المنتظم في البلاد. طالبت لجنة المعلمين السودانيين برفع الحد الأدنى للأجور إلى 370,500 جنيه وسداد كامل المتأخرات والرواتب المحتجزة عن عامي 23 و24. وبحسب لجنة المعلمين فإن متوسط راتب المعلم في البلاد لا يغطي سوى 3% من تكلفة المعيشة الأساسية لأسرة مكونة من 5 أفراد. وقالت اللجنة في دراسة أعدها مكتبها الاجتماعي لشهر سبتمبر 2026 إن تكلفة المعيشة الأساسية للأسرة السودانية دون حساب أي بنود للرفاهية بلغت نحو 4.18 مليون جنيه بما يعادل 643 دولار مقابل متوسط راتب للمعلم يبلغ 128,125 جنيه أي نحو 19.7 دولار. أكدت قوى ميثاق القاهرة دعمها الكامل لما جاء في بيان أديس أبابا المشترك للقوى المناهضة للحرب الصادر عقب اجتماعها في أثيوبيا يوم 23 أغسطس الماضي. ووصفت بيان القوى المناهضة للحرب بأنه تعبير مهم عن تطور الموقف المدني السوداني وخطوة متقدمة في اتجاه توحيد الصوت المدني وبناء جبهة مدنية متماسكة تعبر عن إرادة السودانيين في السلام والحرية والعدالة والتحول الديمقراطي. وأعلنت قوى ميثاق القاهرة في بيان أنها ستواصل العمل الجاد مع مختلف القوى المدنية لاستكمال حلقات بناء الجبهة المدنية والمركز المدني الموحد على أساس التنسيق والتكامل وتجاوز الانقسامات وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا انطلاق حملة التطعيم ضد الكوليرا بمنطقة طويلة بشمال دارفور، وتهدف الحملة التي تستمر 10 أيام إلى حماية ما لا يقل عن 95,000 شخص، وذلك بدعم من منظمة الصحة العالمية للسلطات المحلية. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، أسفر تفشي الكوليرا الحالي الذي أعلن عنه في شهر يونيو الماضي عن تسجيل ما يقرب من 2900 حالة إصابة و247 حالة وفاة مرتبطة بالمرض في 6 ولايات سودانية. أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن نحو 1300 شخص اضطروا للفرار من منازلهم بسبب تزايد انعدام الأمن الأسبوع الماضي من محلية أمبرو القريبة من الحدود مع تشاد في شمال دارفور وفي النيل الأزرق. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن تدهور الوضع الأمني أجبر أكثر من 3300 شخص على النزوح من عدة قرى في محلية جيسان القريبة من الحدود مع إثيوبيا في ولاية النيل الأزرق. ناشدت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في محلية جيسان والقرى المجاورة والمناطق السكنية المتأثرة، والتي تشهد موجات نزوح مستمرة أدت إلى ارتفاع كبير في الاحتياجات الإنسانية. ووصف الأمين العام للمبادرة علي هيو في حديثه لراديو دبنجا الأوضاع الإنسانية بالمأساوية في مناطق جيسان وبقية المدن. وقال وفقا للبيانات الميدانية يقدر عدد الأسر المتأثرة بأكثر من 3000 أسرة في محافظة باو، وأكثر من 5000 أسرة في محافظة ود الماحي، وأكثر من 20,000 أسرة في الدمازين، وأكثر من 7000 أسرة في محافظة الروسيرس. وأضاف قائلا
5: الأوضاع الإنسانية مأساوية جدا في النيل الأزرق، وأعداد كبيرة جدا للنازحين في من مناطق جيسان ل والمدن السكرية 12 و11 و12 لمدينة الدمازين، وبعض الناس عالقين لسا في الغرى والوديان. وطبعا المناطق بتشهد عمليات كبيرة جدا يعني، واليوم في مناطق عمليات في منطقة تميديل وبعض المناطق، لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني صعب جدا، وفي أعداد كبيرة جدا أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى مدينة باو ومحافظة جيسان أيضا.
0: أعلنت الأمم المتحدة خروج 79% من شبكة الرعاية التوليدية بالسودان من الخدمة، فيما ظلت تعمل فقط 21% من الشبكة بصورة كاملة. وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان إن تقرير تقييم الحد الأدنى لحزمة الخدمات الأولية والوطنية للصحة الجنسية والإنجابية في حالات الأزمات يكشف أن نحو 21% فقط من شبكة الرعاية التوليدية والوليدية الطارئة في السودان تعمل حاليا بصورة كاملة. وكشف الفريق عن عوائق خطيرة تحول دون وصول النساء والفتيات في دارفور إلى خدمات الصحة والحماية، تشمل انعدام الأمن والفيضانات الموسمية وصعوبة التضاريس. تشهد الأسواق في ولاية سنار ارتفاعا متواصلا في أسعار السلع الاستهلاكية والأدوية والفحوصات الطبية، وسط شكاوى المواطنين من تراجع قدرتهم الشرائية والفجوة الكبيرة بين المرتبات والزيادات المتلاحقة في تكاليف المعيشة. وقال حمد النيل أحد سكان ولاية سنار لراديو دبنجا إن ارتفاع سعر الدولار انعكس بصورة مباشرة على أسعار المواد التموينية والسلع الاستهلاكية، مشيرا إلى زيادات وصفها بالكبيرة في أسعار عدد من السلع الأساسية من بينها الدقيق والسكر. وقالت إسراء محمد وهي مواطنة من سنار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: ارتفاع خيالي أو جنوني بمعنى الكلمة. يعني انت الليلة حاجة اشتريتها مثلا ب10 ممكن تاني يوم تلقاها ب12، يعني انت دواء بتاع حبوب بتعتمد انا كنت باخده ب12. السعر ماشي في زيادة في زيادة متضخم لحد يوم اول امس انا بشتري الشريط وصل لحد 22,000.
0: قال أحد المعلمين في ولاية سنار إن المشاكل التي تواجه المعلم هي مشكلة الرواتب وعدم قدرته على الاعتماد عليه كليا كونه لا يغطي الحد الأدنى للاحتياجات وحاجة أسرة المعلم من سكن وأكل وعلاج وترحيل. وقال إن المعلم بسبب عدم كفاية الراتب يلجأ إلى البحث عن وظيفة أخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
7: المعلم بسبب عدم كفاية الراتب يلجأ المعلم لوظيفة أخرى، أيضا الراتب عدم ارتفاع بتاعته بسبب ضعف الراتب الأساسي، والراتب أيضا لا يغطي الحد الأدنى للاحتياجات في الأسرة، أسرة المعلم من سكن وأكل وعلاج وترحيل. الآن نحن نرى إنه الراتب بتاع المعلم في ولاية سنار في الدرجة الكاملة 125,000 جنيه لا غير، مع العلم أن كيلو اللحم اليوم في سنار 50,000 جنيه.
0: فرضت سويسرا حظرا على شراء واستيراد ونقل الذهب القادم من السودان في خطوة تستهدف تجفيف أحد أبرز مصادر التمويل التي تسهم في إطالة أمد الحرب. وأعلن المجلس الاتحادي السويسري أن التدابير الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الخميس 10 سبتمبر. انتقد رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر عرمان عدم إعطاء قضية وقف الحرب حيزا كبيرا، رغم أنها قضية الشعب السوداني الأولى والرئيسية التي لم تطرح بقوة. وقال عربان لراديو دبنجا إن قضية تمديد حظر الأسلحة هي قضية مهمة لن تعالج مشاكل الشعب السوداني، وتساءل ماذا خدمت هذه القضية في دارفور لأكثر من 20 عاما؟ لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لن تكون بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور. وأضاف قائلا
8: حينما نأتي للقضايا المطروحة الآن في المجلس، القضية التي لم تأخذ حيزا كبيرا وهي قضية شعبنا الأولى بعيد عن كل الأجندات الأخرى هي قضية وقف الحرب ومخاطبة الكارثة الإنسانية وفتح طرق الإغاثة والاتجاه من الحرب إلى السلام. هذه هي القضية الرئيسية.

0: الرئيسية هذه القضية لم تطرح بقوة، رغم أن المفوض السامي لحقوق الإنسان قد أشار إليها، ولكنها ليست مطروحة بقوة. هنالك قضايا أخرى مهمة، لكن هذه القضايا لن تعالج مشاكل شعبنا، مثل قضية تمديد حظر الأسلحة. هي قضية مهمة، لكن ماذا خدمت هذه القضية في دارفور؟ لأكثر من 20 عام لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لم تكن بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور.
1: الخبر الأخير في النشرة: أدانت الأمانة العامة للقيادة المركزية العليا لضباط وضباط صف وجنود متقاعدي الجيش والشرطة والأمن تضامن استخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوداني وأي محاولات للتستر على هذه الجرائم أو إخفاء الأدلة. وطالبت الأمانة في بيان مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف فورا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتشكيل بعثة لتقصي الحقائق والسماح لها بالدخول الفوري إلى السودان. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان عبر أثير راديو دبنجا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. يعيش المشهد الاقتصادي حالة من الاضطراب المتصاعد تتجسد في الارتفاع القياسي لأسعار الصرف والذهب وسط تساؤلات جوهرية حول نجاعة القرارات الأخيرة الصادرة من السلطة التنفيذية. جاءت سياسة بنك السودان المركزي بالسماح للمصارف بتحرير سعر الصرف وشراء حصائل الصادر كإجراء يستهدف استقطاب النقد الأجنبي للقنوات الرسمية، إلا أنه التقييم الميداني يشير لنتيجة عكسية، فتحولت بعض البنوك لمنافس ومضارب في السوق الموازية، وده أشعل صبغ التنافس المحموم وساهم في ارتفاع سعر العملات إلى مستويات يعني غير مسبوقة. التدهور ده ما وقف في الحد ده، بل انعكس مباشرة في صورة موجات غلاء طالت السلع الاستهلاكية الضرورية وأثقلت كاهل المواطن في معيشته اليومية، على الرغم من التحرك الحكومي الأخير برئاسة رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس وتشكيله للجنة عليا لضبط الأسواق وتوعده بملاحقة المضاربين، ووقفت عاجزة عن إيقاف الزحف المستمر للدولار. للوقوف على الاختلالات الهيكلية في سوق الصرف والأسباب الحقيقية وراء فشل كبح جمح المضاربات، يسعدنا في راديو دبنجا وعبر برنامج ملفات سودانية أن نستضيف الخبير الاقتصادي ورئيس التحرير صحيفة إلاف الاقتصادية دكتور خالد التجاني.
3: السلام عليكم يا أستاذ.
2: طيب دائما دكتور خالد التجاني، وأنت متابع للمشهد الاقتصادي، يعني إحنا بنشهد اليومين ده لأنه الوضع الاقتصادي ماشي متدرج.

0: ظهور جدا وفي افق للحل. يعني انت لو لاحظت القفزه العاليه وفي ارتفاع سعر الدولار المتصاعد والمستمر بشكل يومي مع ارتباطه بارتفاع سعر الذهب وانعكاس الكلام ده كله على معاش الناس وارتفاع سعر السلع الاستهلاكيه الضروريه، وبالتالي اصبح الاقتصاد السوداني متدهور جدا ومنهار تماما يعني. والحكومه هنا يعني يمكن مشغوله بالحرب او بتبرر بانه البلد في حاله حرب. فهل احنا يعني يبدو انه ما في مخرج من الازمه وما في معالجات وما في سياسات واضحه، فهل هي ازمه حرب ولا هي ازمه اداره برايك؟ يعني
1: السؤال حقيقه يعني هل المشكله هي فعلا سعر الصرف نفسه، يعني هل هو المرض ام هو مجرد عرض؟ كما هو معلوم يعني انه في النهايه في عوامل مختلفه واسباب مختلفه هي اللي بتحدد سعر صرف العمله الوطنيه، وبالتالي هي اقرب لان تكون يعني عرض من انها هي تكون المرض نفسه، وبالتالي هي يعني مؤشر بيدل على حاله الاداء الاقتصادي في الدوله عموما الى اي مدى هو في حاله يعني جيده في حاله يعني سيئه او كيف كان الحال. ولكن يعني سعر الصرف وحده هو ليس يعني من يحدده، بالتالي هو نتيجة وليس سبب فيما هو موجود. وكما هو معلوم انه موضوع سعر الصرف السوداني ده يعني طبعا هو الاكثر تداولا يعني في التعبير عن وضع الاقتصاد السوداني، واصبح هو المؤشر يعني لقياس الاداء منذ اواخر السبعينات، يعني من 78 لما كان يعني كما يقال يعني الجنيه الدولار كان ب 28 قرش، يعني لحد ما وصلنا هذه المرحله الان فوق اطلع الدولار عمليا الان بيسميه 7000، وطبعا لما نذكر يعني الارقام الاصفار المسحوبه يعني معناته انه دولار اليوم يعني هو ما يعادل 7 مليون جنيه سوداني على حال. طبعا هناك يعني فبالتالي المعلوم انه هناك في يعني مؤشرات كليه يعني كما يتعرف يعني في الاقتصاد يعني باعتبار انها هي بتحدد يعني ما يسمى بمؤشرات الاقتصاد الكلي، والمؤشرات دي في النهاية الأداء بتاعها يعني متناغم، فلازم كلها مع بعض هي بتعبر عن يعني عناصر العلاقة المتحركة يعني في دفع الطلب الكلي ولا إدارة الـ يعني. فبالتالي أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية هي يعني بيسموها العناصر المتغيرة، أو اللي هي فيها شنو؟ فيها معدلات التضخم، معدلات التضخم دي طوالي مربوط بها سعر الصرف، وبرضو موقف الحساب الخارجي وميزان المدفوعات، وكذلك الموازنة الحساب الداخلي للموازنة إذا كان فيها عايزة أو لا، وكذلك المعدل بتاع النمو. وبالتالي يعني الأزمة كده، وبالتالي على الحساب الجاري اللي هو يعني الميزان التجاري بتاعك وكافة ميزان المدفوعات. وطبعا واحدة من أسباب التضخم اللي هو غالبا يعني هي اللي هي زيادة العرض في النقود، معناته انه في عجز في الموازنة، وبالتالي العجز ده ان الحكومة بتلجأ الى يعني سده بطباعة النقود يعني. وطبعا هناك في معادلة معروفة يعني انه والله يفترض انه الحكومة ما تستدين من الجهاز المصرفي لسد عجز الموازنة ما لا يعني يتجاوز 15% فقط من الإيرادات بتاعتها اللي هي مقدرة في الموازنة. يعني إذا والله الموازنة هي تقديراتها إنها هي يعني إيرادات 100 مليون، يفترض إذا زاد سد العجز ما تأخذ وما قاعد ترجع القروش، بالتالي هناك تضخم كبير جدا نتيجة لأنه والله في طباعة النقود كثيرة، وقت النقود كثيرة دي تمشي لسد عند الموازنة وطبعا ما في مبالغ منها بطريعة، بالتالي تتراكم تبقى معناته إنه شنو؟ إنه الدين العام بتاع الحكومة كبير، وده واحد من الأسباب الأدلة على تدني سعر الصرف. فلذلك يعني ده واحد من الأسباب الأساسية جدا إنه زي ما كان في سيطرة على التضخم أو بصورة أدق على يعني السيولة الزائدة في عرض النقود في الاقتصاد نتيجة لطباعة العملة. أنا أعتقد إنه دي هتظل يعني كل الحكاية دي هتؤدي لأيسار يعني عكسي طبعا، وطبعا كان عندنا انعكاسات ثانيه ان في العرض السلع والخدمات ثانيه في النهايه انك انت لما يكون الزياده في متكرره متراكمه في سعر السلع والخدمات بدبع اسرع سلبا على القدره التنافسيه للصادر انت اصلا عندك مشكله. دي المشكله كمان الثانيه اللي هي ده السبب الاول هو التضخم. القضيه الثانيه هي متعلقه بالاحتياطات البنك المركزي من العمله الصعبه بحيث انه هو يتدخل اذا حصل اي مضاربات ويثبتها. وطبعا ده بيتطلب انك انت لازم يكون عندك يعني الميزان التجاري او ميزان المدفوعات ككل يعني هو في احتياطات للبنك المركزي يمكن من التدخل لضبط ايقاع سعر العمله. وبالتالي طبعا يعني هسه مثلا اذا اخذنا بس فقط النصف الاول من السنه يعني الان العجز في الميزان التجاري بين يعني عدد الكميه المواد المستورده والمواد المصدره يعني اكثر قريب 4.5 مليار دولار. فده معناته انك انت في النهايه يعني البنك المركزي ما عنده احتياطات نقد كافي من اي نوع سواء كانت نقدا او كانت ذهب او غيره وغيره. وبالتالي ده سبب ثاني لانك انت الميزان التجاري بتاعك مختل او النظام بتاع المدفوعات بتاعتك مختل. وبالتالي ده معناته انك انت ما حتقدر يعني توفر عمله عشان تقدر تسيطر على سعر صرف العمله الوطنيه. وطبعا طبعا في مشاكل كثيره جدا معقده متعلقه بحكايه انه قدراتك التنافسيه للصادرات السودانيه. طبعا للاسف الشديد السودان ظل تقريبا يعني ما بعد سنوات النفط يعني الفتره الوحيده اللي كان فيها نوع من يعني ما يصفايت في الميزان التجاري كان ايام تصدير النفط يعني في الفتره من 99 او من 2000 لحد 2011. لكن اول ما النفط يعني ذهب ثلثينه الى جنوب السودان يعني السودان اصبح باستمرار في حاله بتاعت عجز في الميزان الخارجي وبستة المتوسط 6 دولار 6 مليار دولار يعني. فلذلك ظلت دائما باستمرار عملية التدهور في سعر الصرف هي يعني متكررة وماشية حتى اليوم.
0: دكتور خالد الزياني وانت لازلت تتحدث في راديو دبنجة وعبر برنامج ملفات السودانية برضه عايزين توضح للمستمع الكريم يعني تقييمك لقرارات بنك السودان الأخيرة بالسماح للبنوك بشراء أو بتحديد سعر الصرف بالتالي يعني بهدف أنه يستقطب العملة لداخل البنك والسماح لها برضو بشراء حصائل الصادر. لكن القرارات دي يعني شهدنا بعدها طوالي حصلت يعني قفزة عالية في أسعار الدولار بصورة يعني غريبة جدا ولا زال الدولار يواصل الصعود. فهل سياسات بنك السودان المركزي فشلت في الحد من تصاعد أزمة الدولار؟ برضه دكتور خالد يعني الأزمة دي يعني دفعت رئيس الوزراء للدخول على الخط على خط الأزمة بتشكيل لجنة وطنية لإدارة الاقتصاد وبالتالي يعني تصريحاته بأنه في قرارات جديدة لملاحقة المضاربين ومعالجة الأزمة قريبا وكده. فتقييمك برضه للتشكيل اللجان دي شنو يعني ومدى النجاح يعني
1: بخصوص السياسات البنك المركزي؟ طبعا يفترض انه البنك المركزي لديه استقلالية يعني حسب القانون بتاعه وبالتالي هذه الاستقلالية بتخليه انه في النهاية يكون حازم في تعامله ليس فقط مع القطاع الخاص والمصارف التجارية وغيرها لكن حتى على الانفاق الحكومي يعني. وكما ذكرنا انك انت في النهاية عندما انه البنك المركزي يتجاوز عن يعني عن الالتزام بقانون البنك الذي يمنع يعني انه السلطة تستلف اكثر من 15% من الايرادات بتاعت المتوقعة في الموازنة وردها في النصف الاخر من العام. حقيقة هذا هو يعني في النهاية البنك المركزي يتحول الى هو ذاته واحد من اسباب الازمة لانه فقد استغلالته وبالتالي اصبح ويعني فقط ملبي له يعني رغبات وطلبات الحكومه في الاستدانه بغير سند قانوني بغير حسابات يعني اقتصاديه ماليه. وده في النهايه سبب اساسي جدا لانه والله التضخم في البلد يعني تصاعد مع الزياده الكبيره في السيوله في السوق موقف بغياب سلع وخدمات منتجه جديده وبالتالي هذا ادى بسرعه جدا الى انه يكون في تضخم يعني. فلذلك اعتقد ان البنك المركزي مسؤول ولا السياسات الحقيقه اللي قاعد اتكلم عنها البنك المركزي انا افتكر انها هي يعني ايضا تتسم بعدم الثبات يعني غير انها هي مفتقدة الاستقلاليه ايضا يعني ما يعني غير قادره حقيقه على ضبط الايقاع وعلى يعني ما يمكن نسميه بنوع من الاستقرار في السياسات. وبالتالي نلاحظ في حركة كبيرة جدا في التخبط نتيجة ل يعني التراجع في السياسات وغيرها وغيرها. وبالتالي واضح جدا إنه البنك المركزي لم يستطيع يعني السيطرة. الآن عندما نشوف إنه يعني البنك المركزي أكثر أصدر من قرار منشور بخصوص المعاملات التي تتعلق بالنقد الأجنبي، وكذلك فيما يتعلق مثلا يعني أنه والله يعني غيت استيراد الوقود لصالح أطراف معينة باعتبار أنها مقتدرة حتى لا تقول لو كان في اتهام لشركات في نظام المجموعات بأنها هي تسببت في يعني الرفع بالمضاربة في سعر الصرف. وطبعا الآن ثبت غير صحيح بدليل أنه احتكر يعني استيراد الوقود لأربعة أو خمسة شركات، من أربع شركات حكومية شركتين خاصتين، والنتيجة أنه والله يعني على مدار أكثر من شهرين بدل أن يستغل سعر الصرف يعني انهار بصورة أكبر أو بدرجة يعني أكبر كثير جدا من المرات السابقة. وده معناته انك انت التشخيص بتاعك يعني خاطئ اللي ذكرته في يعني تقص في هذه المساله. يعني المساله الثالثه طبعا انا افتكر برضه بالنسبه للبنك المركزي انه هو يعني وده جزء من سياسه الحكومه فيما يتعلق انه ببناء احتياط فيما يتعلق بالذهب. هذا طبعا ملف مهم كبير جدا، وانا اعتقد انه الحكومه او السودان حتى في ظل هذه الحرب ليس مفلسا، يعني ليس في وضع يعني سيء، بدليل حتى يعني التقارير الحكومية الرسمية تتكلم عن العام الماضي 2025 كان هناك يعني ما تحقق من إنتاج الذهب يعني المعلن رسميا يعني 70 طن، ولكن عندما تأتي إلى يعني التقارير الرسمية تشير إلى أنه تم تصدير 14.7 طن، يعني عائدة كان في حدود مليار ونص. ولذلك يقفز السؤال يعني إذا كان أنت من 70 طن صدرت 15 طن في 55 طن أين ذهبت؟ طبعا يقال أنها تهريب، وخاصة أنه هذا يعني تعادل تقريبا 6 أو 7 حتى كلام رئيس الوزراء نفسه قال أنه في فقط 8 مليار دولار من أثرات صادرات الذهب نتيجة للتهريب. ونعتقد الحكاية ليست تتعلق بالتهريب والتهريب فقط. كويس، هنجي بعد ده كويس إن إحنا في الوضع الراهن الآن، يعني ليه التدهور بهذه السرعة؟ يعني طبعا إحنا البلد في حالة بتاعت الحرب، وبالتالي في اقتصاد حرب. هذا الحرب معناته إنه والله في إنفاق كثير جدا على الأعمال على الأعمال العسكرية، وطبعا بنسكر ضغط على الموازنة ودائر موارد. وبالتالي ده إنه برضو واحد من الأسباب تؤدي إلى إنه يعني توجه كثير جدا من موارد الحكومة إلى الحرب يعني على حساب الإنتاج، وبالتالي هيعقد أكثر من الوضع في السودان. والآن يعني من بدأت الحرب حتى اليوم تقريبا يعني العملة السودانية فقدت 12 ضعف القيمة بتاعتها، يعني الحقيقة لما قامت الحرب تقريبا كان الدولار في 500 إلى 600 جنيه، الآن بيجينا بين 6 إلى 7000 جنيه. ولكن طبعا أنا في تقديري إنه المدل لا تتعلق فقط بالحرب، يعني أنا أعتقد إن الحكومة أيضا عندها موارد أو حتى عندها إشكال في توجيه يعني السيولة الزايدة في الإنتاج، إنه والله يعني طباعة العملة يعني أيضا بتسهب لا كما يعرف بالتمويل تمويل الموازنة بالعجز لقضايا عندها علاقة بالتنمية، لكن هنا بالعكس قاعدة تنفق في أغراض استهلاكية. وأنا أفتكر واضح جدا إنه في إشكال القصة موضع علاقة بسياسة البنك المركزي بس، لأن طبعا عندنا الأسباب دي في أسباب اقتصادية وفي أسباب سياسية ونفسية. أسباب الاقتصادية تكلمنا عنها قبل شوية، أما أسباب السياسية اللي هي استمرار الحرب طبعا ده بالتأكيد هيعمل عنده كلفة. المسألة الثانية ما هي السياسات الحكومية؟ أنا أفتكر واحدة من الإشكالات واضح جدا إنه في إنفاق غير الإنفاق العسكري، في إنفاق كثير جدا على إدارة الحكومة، وده واضح جدا الآن يعني عندما تشهد إنه الكثير جدا من المؤسسات الحكومية الوزارة وغيرها بتتعامل كأن الوضع في ظل وضع طبيعي وتريد أنه الإنفاق يكون كما هو كأن البلد ما فيها حرب. عموما أنا أعتقد أن واحدة من الإشكالات أيضا واقع فيها الحكومة كامل إدريس أنها يعني تقول تعيد أو تحاول إعادة اختراع العجلة، لأنها تلجأ لتشكيل لجان يعني وطبعا يعني لمواجهة هذه الأزمة، ونفس هذا النمط من تشكيل اللجان لمواجهة الأزمات الاقتصادية شاهدناه يعني في عهد الإنقاذ وكذلك في عهد الحكومة الانتقالية، والآن أيضا يتم تجريبه مرة أخرى. وطبعا انه الفكره انه هذه اللجان طبعا حتى الان يعني انا حاولت ان احصل اللجان التي يعني شكلتها حكومتها كامل ادريس خلال سنه من عمرها تقريبا يعني في اول ما جاءت عملت حاجه اسمها اللجنه الاقتصاديه ثم ثاني سمعنا باللجنه الاقتصاديه اللي كان في شهر سبتمبر او اكتوبر 2025 ثم سمعنا باللجنه الاقتصاديه عليا في مارس او ابريل والان في اغسطس هذا تم تشكيل ما يسمى باللجنه العليا الوطنيه او حاجه جديده لاداره الاقتصاد الوطني وطبعا ده نفسك في عمليه بتاعت هروب من مواجهه الاستحقاقات الحقيقيه صار ما في سبب اصلا لتشكيل اي لجان هناك قرار 170 هذا قرار 170 هو يحدد لكل وزارة يعني إذا كانت في القطاعات المختلفة مهامها ودورها وكذلك مثل الوزراء عنده لجان متخصصة بما فعلا التنمية الاقتصادية في وزراء القطاع الاقتصادي وبالتالي يفترض هذه اللجان هي فعالة وقادرة أنها تقوم بعملها يعني فلذلك اللجوء إلى يعني لجان طوارئ أنا أفتكر هذه بس محاولة لإصهار وإرسال رسائل الرأي العام بأن نحن مهتمين بهذا الموضوع ولكن ثبت تماما أن مثل هذه اللجان حقيقة لا تستطيع أن تعالج أو أن تقدم وهو دليل على أنه تنعقد لجنة ولجنة سمعنا لجنة بدأ غير اللجان الأخرى لجنة للكهرباء لجنة للموسم الزراعي وكل حاجات لم تنتج يعني أعتقد فلذلك عندما تعجز الدولة عن إدارة الحكم عن طريق المؤسسات يعني واضح جدا هناك في عجز وبالتالي هي دي عملية بتاع الهروب من مواجهة الأسباب الحقيقية أنا في تقديري إنه الأسباب الحقيقية الآن لسبب يعني تدهور الاقتصاد السوداني هو أنه الدولة يعني تدار بأكثر من وزارة مالية أو بالأحرى بأنه في وزارات مالية أو في أطراف مختلفة في النظام في النهاية هي قادرة على أنها يعني تسيطر على بعض الموارد وبالتالي لا تدخل إلى خزينة الدولة يعني.
0: طيب نحن لحد هنا أصدقائنا مستمعين راديو دبنج الأعزاء وصلنا لختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
2: ملفات سودانية ملفات سودانية نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام ملفات سودانية أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة ملفات سودانية لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
3: من المعسكرات
4: واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى
3: نظرة حول الحياة في المعسكر
5: في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
6: كلمة سيدة فانتا فونا
3: أمانيهم أحلامهم من المعسكرات
7: سامعين الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من داخل المعسكرات في الحلقة دي بنسلط الضوء من خلاله على واحدة من مآسي الحرب الدائرة في البلاد لأكثر من 3 سنوات وطبعا أنتم عارفين أنه عدد كبير جدا من المواطنين نزحوا من دارفور من 5 ولايات واستغروا في معسكرات بشرق جاد وفي كل مرة يعقد فيها امتحان الشهادة السودانية بتبرز تحديات ومعوقات بتواجه آلاف الطلاب في شرق جاد الشاهد انه قبل 10 شهور تم اختار الطلاب انهم حيجلسوا للامتحانات ولكن مضت 10 شهور والطلاب في حيرة هم ومعلميهم واولياء امورهم مرحب بكم نحييكم من داخل معسكر دقي بشرق جاد ونحاول نتعرف على حجم المعاناة اللي بيعيش الطلاب واولياء امورهم ومعلمهم في البداية معانا طالبة مرحب بك احكي لنا الحاصل شنو
8: دارة التربية والتعليم نحن طلاب شهادة سودانية في لاجئين في معسكر هاي في دولة تشات في معسكر تشات للاجئين. احنا هسي عندنا قريبا سنة وحاجة قاعدين نقرو وتقول هسي الناس تقول لنا امتحان ما فيه وحاجة بالشكل ده. احنا عندنا فترة كتير كان عايشين في المعاناة وشنو مع الحرب. هسي تعالنا جينا الحمد لله احنا في تشات استقبلونا باحسن استقبال فتح لنا المدارس انه قاعدين ندرسه. لكن هسي بيقولوا لنا امتحان ما فيه قام بخطموا لنا معنويات بالشكل ده. يمكن تراو عن مشاعرنا ده وأنحنا حس والله عايشين في حالة نفسية كده ما يعفوزات يجب علينا أن نمتحن امتحان.
7: ودي ولية أمر لعدد من الطلاب. مرحبا بك أستاذة.
9: كيفكم؟ كويسين الحمد لله لطلاب جميع طلاب الشهادة السودانية. أي والله أنا ولد أمر لطالبة ولد أمر لأخواتي اثنين توأم. يعني نحن والله انتظرنا الامتحانات دي كتير يعني كلاجئين في معسكر دبي. يعني أنا عندي يعني ممكن أقول تحديات كبيرة. من تحديات يعني أخواتي التوأم اللي جبتهم من الطينة هم ما عسكرت لهم يعني جاي من بعيد شديد جبتهم عشان يمتحنوا الشهادة السودانية هنا معانا في أقلم والدايبة جاي في معسكر دقي. يعني طيلة الفترة دي هم يعني قاعدين معي هنا في المعسكر فتتحدي كبير شديد من فترة شهر تزعة لحد تاريخ اليوم يعني شهر تزعة الجاي. يعني بيعملوا حكاية ماشى عشر سنة كاملة. انتظرنا الامتحانات دي كثير والله وحتى يعني نفسيتهم شوية كده اتدمرت. تشوف على الطلبة دير يعني بيقوا لا بيقروا بيقول لك يا أخي الامتحانات دي ما عرفت جبتين لما الكتب خطاها تاني يرجعوا يجتهدوا تاني يرجعوا يخلوا. يعني المدرسة دي يوم بيمشوا يوم بيمشوا عشان ما ينسوا القاعدين يقروا عشان ما ينقطوا. أنا حس إنه منهم أمل إنه الليلة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات بكرة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات ومنتظرين والله. ويعني أخواتي الاثنين دل طبعا أمي قاعدة هناك في تولم. يعني أخواتي الاثنين دل أمي تضرب كلها مرة تسأل إنتوا لسه ما جابوا لكم الجدول امتحاناتكم دي لسه أهما تجون راجعين. يعني الحاجة جرت شديد والله. حتى يعني هم بيقولوا حسي لحد بعد الخريف ده يعني كم ما لقينا امتحاننا احنا بنرجع خلاص يعني يأسوا. وبالتالي برضه يعني زولا جات من بعيد شديد. يعني احنا جينا من الخرطوم من درمان جات من بعيد شديد. يعني كان بتقري في مدارس دكتور ابو زر الكودة هسي جبتها هنا في معسكر خاطة. يعني تقول الله الحرب دي يعني احنا اثرت فينا كتير. جينا يعني قعدنا في مركز بتاع اللجوء وبرضه أمل نقول بكرة نمتحن الليلة نمتحن ما نلقى طريقة إن نمتحن. شوف لينا حل بعد الخريف ده خلينا نطلع من المعسكر إن شاء الله كان نرجع الخرطوم. فيعني أنا بقول لسه الوضع ما آمن الشارع كعب. نحن والله ما باقي إلا يفكوا يعني أنت زلوا اللي قاهم قاعدين وهم بنتظروا للامتحان فبيحننوا عليه وبمشوا المدرسة بيحاولوا يجتمعوا. يعني حتى بنحاول نوريهم. يعني أنا برضو قاعدة في المجلس التربوي حق طلاب الشهادة السودانية هم نمشي المدرسة مرة بندعمهم نقول لهم انتوا خليكم قاعدين. الشباب برضو بقول يا جماعة احنا نمشي وين نعمل شنو نرجع نمتحن وين نجري نمشي ناس تمشي ليبيا نمشي. يعني الشباب برضو عندهم فكرة. لا نقول لهم انتوا الزمن ده كله قاعدتوا انتصرتوا امتحانات دي ما تمشوا انتظروا صبروا الكثير وباقي القليل. نقول لهم كده يعني قالنا صبروا. فياريت لو أمكنتم إلى كل من له سلطة في له يد هنا في مركز لجوء معسكر دقي في تشات. يعني كل من له يد بناشد وبهات يعني كأنا أم للطلاب ومتحنين وبقول يا جماعة يلا همه لك الله جيبوا يدكم معانا جيبوا معانا جيبوا امتحانات للريال ده خليهم يمتحنوا. حتى لو سمعوا بس حاجة يعني كده من السودان يقولوا ديك ده نتيجاتهم ده تصهر بقول لك لا احنا خلاص معنا تمين ده امتحانات. فياريت تشدوا حيلكم معانا وتساندونا وتجيبوا معانا وتجيبوا لهم الامتحانات دي وترفعوا لهم من معنياتهم شوية. انه الواحد حتى لو هو لقى الحاجة اللي هو عايزها في المحل اللي قاعد فيه، مكان المحل شين لو قاعد شجرة بيقعد فيه، لكن لو ما بيلقى الحاجة اللي هو عايزها ما بيتمسك انه يقعد في الحتة دي. يعني بقول لك نحن نمشي بس نمشي بس، دي كلمة بقت آخر حاجة يقول لك نمشي بس، ما في طريقة تانية. نحاول نصبر فيه، نقول الخريف الطريق مقفول كده، انتوا اجتهدوا معانا شوية، وقفوا معانا شوية ويجيبوا لهم الامتحان عليك الله.
7: ومعانا طالب آخر برضو بيحكي شعورهم وهم في انتظار الامتحانات.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة أنا دار أتكلم عن موضوع امتحانات الشهادة السودانية، وأنا واحد من طلاب الشهادة السودانية، يعني دارس أحكي لكم عن معاناتنا والشعور الحاسين به اتجاه إنه نحن منتظرين الامتحان. تمام، نحن بدينا الدراسة من شهر 9 للآن، نحن منتظرين الموضوع الامتحانات، يعني كل مرة بيحدد لنا وقت، فبيقوم بلغوا الوقت ده، بيحدد وقت لقدام، يعني عملوا الكلام ده لمدة 3-4 مرات، وده سبب من أسباب إنه الناس تيأس. تمام، بس في جزء كبير من الطلاب يأسوا، وانا من ضمنهم صراحة كده، يعني ما بقول لكم لا انا ما من ضمنهم كده، انا يعني من ضمن الناس اللي يأسوا، من ضمن يعني يأست فترة وشجعت فترة، ويعني الأوضاع بتاعتي متقلبة. فهسه حاليا لانه نحن اصلا ما شايفين ضوء، يعني ناس كبيرة قامت مشت شافت اشغالها، في الناس رجعوا حاولوا انه يشوفوا مواضيع اخرى، في الجمال مرقوا عشان يشوفوا مستقبلهم ذاته، عشان الكلام دي نحن منتظرين لمدة سنة كاملة، نحن ما في اي تقدم، ما في اي ضوء، بدون ضوء والضوء بيخفت. تمام، يعني ما بدون ثبات كده في مكان واحد، تمام، وما بدون اقرار في مكان واحد، نحن منتظرين دائما انه يدونا ضوء. السيد نحن للان ما عندنا اي ضوء، ما عندنا اي اشاره، ما عندنا هدف كده في النهايه يورونا ليه، عشان نحن نقوم نقرا عشانه، عشان السي كده حاليا في جماعه كتار طلاب كميه، خلوا القرايه جزء بسيط بس قاعدين نراجعوا. نحن ذات ناس في المدرسه عددنا من كم 60 نفر، يعني السي بقينا 15 نفر 16 نفر، يعني عدد قليل شديد. تمام، وبنحاول انه نجتهد نحن بقدر الامكان، لكن برضو نحن محتاجين منكم انكم تضووا لنا طريقنا، لانه يئسنا فعلا، ونحن السي ظننا بكم عالي، ما تخيبوا ظننا ان شاء الله. نحن قاعدين منتظرينكم يا جماعة، بأخبار جديدة، أهداف جديدة. تمام، ومنتظرين الامتحان إن شاء الله عن طريق كدينكم انتم. فشكرا، لأنه بلدنا منتجانا بهناك، وانتم عارفين الحاصل علينا وعارفين الحاصل كله، فشكرا لكم.
7: وبنلتقي الأستاذة أنوار علي جمعة، رئيسة تنسيقية المرأة بالمعسكر، وهي ولية أمر برضو في ذات الحي.
11: طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم أنوار عدم جمعة، رئيسة المرأة بالمعسكر. أنا شاكرة ومقدرة لكل الجهات المسؤولة عن التعليم، خاصة حكومة تشاد، وزي ما قالني ناشد بوزارة التربية والتعليم بالسودان، وزي ما قالوا حكسير يناشدهم بأنه الطلاب لم زي ما قال يتوقفون على الامتحان، وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق، وزي ما قال يئسوا، لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم. إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان قائم على ذاته ولا ما قائم، لو زي ما قال فرد لازم إحنا نعرف، زي ما قال كلاجين موجودين في المعسكر في المعسكرات، وزي ما قال أنا كأم تلميذة بأنه ممتهنة. أنا زي ما قال سايا في درب التعليم، وحقيقة هسه الأطفال الطلبة زي ما قال واقفين وقاعدين وقايمين، وزي ما قال لين يعرفوا إنه الامتحان بس 200. نشكر ومقدر، وزي ما قال نشكر كل الجهات التي زي ما قال يساعدونا الطلاب لمس في الامتحانات، وزي ما قال إحنا بس حارسين النتيجة والقرار النهائي. وشكرا جزيلا.
7: ده جانب من معاناة أبنائنا وبناتنا في شرق تشاد ومن داخل معسكر دقي. في الحلقة الجاية حنكشف المزيد والمثير بخصوص تأخر امتحانات الشهادة السودانية عن الطلاب الموجودين في شرق تشاد. لما نلقاكم في حلقة قادمة في برنامج من المعسكرات، لكم عاطر التحايا وإلى
12: من المعسكرات.
3: من المعسكرات
4: واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
3: نظرة حول الحياة في المعسكر
5: في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
6: كلمة سيدة فانتا فونا.
3: أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق العاشر من شهر 9 سبتمبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة تستمعون إليها ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية بنسبة نجاح بلغت 69.6%، والطالبة تقى النور من القاهرة تحرز المركز الأول. مقتل 4 أشخاص جراء سقوط مسيرة في مدرمان، وقوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على 3 مناطق في النيل الأزرق. وفد اللجنة الخماسية يلتقي برهان وعقار وعدد من المسؤولين، وعقار يؤكد أن لا حديث عن عملية سياسية قبل انتهاء الحرب. عرمان يدعو المجتمع الدولي للتركيز على وقف الحرب، وسويسرا تنضم للاتحاد الأوروبي في حظر استيراد الذهب السوداني. كانت هذه هي عناوين النشرة. إلى التفاصيل معكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلن وزير التربية والتعليم الوطنية الأستاذ التهامي الزين حجر اليوم عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 رسميا بنسبة نجاح عامة في المسار الأكاديمي بلغت 69.6%. وأوضحت إدارة الامتحانات في مؤتمر صحفي عقدته بالخرطوم إن نسبة النجاح بالمراكز الخارجية البالغة عددها 84 مركزا في 17 دولة بلغت 67.9%. وأوضح إن عدد الجالسين للامتحانات هذا العام بلغ 559,000 طالب، مبينا أن زيادة عدد الجالسين تعتبر مؤشرا لعودة الحياة الطبيعية واتساع فرص الوصول إلى التعليم. وأحرزت الطالبة تقى النور المركز الأول في امتحانات الشهادة السودانية الثانوية بنسبة بلغت 97.7 من مركز الصداقة السودانية في القاهرة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: القسم الأكاديمي جالسون 547,794، نسبة القسم من الجالسين 98%، الناجحون 380,985 طالبا وطالبة، نسبة النجاح 69.5%. الأول طغى النور محمد النور.
0: كشفت مصادر عن مقتل 3 أطفال ورجل في منطقة القرية بمحلية كراري في مدرمان إثر سقوط مسيرة في عدد من المنازل في الساعات الأولى من صباح الخميس. وأوضحت المصادر إن المسيرة سقطت جراء اعتراضها بواسطة المضادات التابعة للجيش، مشيرة إلى نقل المصابين إلى المستشفيات دون تحديد عددهم. وأشارت المصادر إلى سماع دوي انفجارات قوية متتالية مساء الأربعاء وفجر الخميس هزت أجزاء واسعة من مدينتي الخرطوم وأم درمان. أعلن الجنود في قوات الدعم السريع أمس سيطرتهم على مناطق مدل، دوكان، أبيغو، بيلبونغ في النيل الأزرق. وتواصل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو تقدمها في النيل الأزرق، بينما تتراجع قوات الدعم السريع عن مواقعها الرئيسية في شمال كردفان. وأضاف الجنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
2: قدام بس تقدم إن شاء الله لا تراجع،
3: نحرق قدام في أول المواجهة. والله
2: اللواء التازع جناح الصيني مدل
3: الأولى
2: كتيبة الأولى السرية الأولى بقيادة جناح ياسين.
3: والله حرقنا قدام الله
2: أكبر.
0: ارتفع عدد قتلى الهجوم بطائرة مسيرة على محكمة أم روابة بولاية شمال كردفان إلى 18 قتيلا حتى مساء أمس الأربعاء بعد وفاة 7 من المصابين متأثرين بجراحهم. وأفادت مصادر طبية في مدينة أم روابة لراديو دبنجا بوفاة 7 من بين نحو 30 جريحا نتيجة تدهور حالتهم الصحية. أطلقت سلطات الاستخبارات بمدينة أبو كرشولة بولاية جنوب كردفان يوم الأربعاء سراح المواطن عبد الرحمن المعروف بالنجومي بعد اعتقال دام 9 أيام تعرض خلاله للضرب والتعذيب. وأفاد ناشطون لراديو دبنجا أن عبد الرحمن اعتقل على خلفية منشورات وتعليقات على فيسبوك انتقد فيها سياسات السلطات وعمليات القتل والنهب التي يتعرض لها مواطنون في المدينة وريفها. كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن تراجع عدد المنظمات الإغاثية في معسكر أم راكوبة للاجئين في ولاية القضارف من 35 منظمة إلى 10 منظمات. وقال فابريزيو مدير الشؤون الإنسانية في منظمة أطباء بلا حدود إن التواجد الإنساني في المعسكر شهد تراجعا حادا، وتعد منظمة أطباء بلا حدود حاليا الجهة الوحيدة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الثانوية في المخيم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أود أن أتساءل لماذا غادرت الجهات الفاعلة في المجال الإنساني المخيم؟ لا يزال هناك الكثير من النساء والأطفال وكبار السن والفئات المستضعفة، فنحن ما زلنا هنا. أنا موجود حاليا في مخيم أمركوب للاجئين في ولاية الإقضارف بالسودان.
0: حذر المزارع إبراهيم عبد الفتاح من مشروع الجزيرة من تورط المزارعين في ديون نتيجة فشل الموسم الزراعي بسبب جفاف الترع الخاصة بالري. وقال في حديثه لراديو دبنجا إنه لو استمر الوضع بالمشروع على ما هو عليه فإن المحصولات المزروعة ستجف وسيفشل الموسم الزراعي. وأضاف لدبانجا بأن معظم المحاصيل الآن أزهرت وبدأت في حمل الثمار، ولكن بسبب نقص المياه بدأ النوار يتساقط من النباتات خاصة محاصيل الذرة والقطن. وأضاف في هذا الخصوص: تضررت مئات المنازل المشيدة بالمواد المحلية كليا وجزئيا، كما تضررت مدرستان جراء الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة عصر أمس في منطقة جلسة التابعة لريف كسلة. وقال مواطنون من القرية إن العاصفة أسفرت عن إصابة أحد المواطنين بجروح جراء سقوط ألواح زنكية. وأشار إلى أن الأضرار شملت انهيار السور الخارجي لمدرسة البنات بالكامل وسقوط أسقف ومباني في مدرستي البنات والبنين والمدرسة القرآنية. التقى وفد اللجنة الخماسية المتمثلة في الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والإيجاد والأمم المتحدة أمس رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عقار وعدد من المسؤولين. وقال محمد بن شمباس رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى المعنية بالأزمة السودانية في تصريح صحفي إنابة عن الوفد إن زيارة الوفد تهدف إلى الربط بين جهود الآلية الخماسية المبذولة خارج السودان والمبادرات السودانية داخل البلاد. وأكد بن شمباس بأنه لا يوجد حل عسكري للحرب في السودان. قال مالك عقار نائب رئيس مجلس الصيادة إن المطلوب من اللجنة الخماسية الآن هو وقف الحرب قبل الحديث عن أي عملية سياسية. وقال في تغريدة على منصة إكس عقب اجتماعه بوفد الآلية الخماسية الذي يزور الخرطوم إن اللجنة يجب أن تبدأ بالحديث مع الإمارات حول وقف الحرب باعتبارها الداعم الأساسي للدعم السريع. قالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الإفريقي أنيت ويبر إنها بحثت مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري الخطط المستقبلية للانخراط بين الاتحاد الأوروبي وحكومة السودان والتشاور حول المسار السياسي في الملفات الإقليمية وسبل استعادة الانتقال السياسي المنتظم في البلاد. طالبت لجنة المعلمين السودانيين برفع الحد الأدنى للأجور إلى 370,500 جنيه وسداد كامل المتأخرات والرواتب المحتجزة عن عامي 23 و24. وبحسب لجنة المعلمين فإن متوسط راتب المعلم في البلاد لا يغطي سوى 3% من تكلفة المعيشة الأساسية لأسرة مكونة من 5 أفراد. وقالت اللجنة في دراسة أعدها مكتبها الاجتماعي لشهر سبتمبر 2026 إن تكلفة المعيشة الأساسية للأسرة السودانية دون حساب أي بنود للرفاهية بلغت نحو 4.18 مليون جنيه بما يعادل 643 دولار مقابل متوسط راتب للمعلم يبلغ 128,125 جنيه، أي نحو 19.7 دولار. أكدت قوى ميثاق القاهرة دعمها الكامل لما جاء في بيان أديس أبابا المشترك للقوى المناهضة للحرب الصادر عقب اجتماعها في أثيوبيا يوم 23 أغسطس الماضي. ووصفت بيان القوى المناهضة للحرب بأنه تعبير مهم عن تطور الموقف المدني السوداني وخطوة متقدمة في اتجاه توحيد الصوت المدني وبناء جبهة مدنية متماسكة تعبر عن إرادة السودانيين في السلام والحرية والعدالة والتحول الديمقراطي. وأعلنت قوى ميثاق القاهرة في بيان أنها ستواصل العمل الجاد مع مختلف القوى المدنية لاستكمال حلقات بناء الجبهة المدنية والمركز المدني الموحد على أساس التنسيق والتكامل وتجاوز الانقسامات وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا انطلاق حملة التطعيم ضد الكوليرا بمنطقة طويلة بشمال دارفور، وتهدف الحملة التي تستمر 10 أيام إلى حماية ما لا يقل عن 95,000 شخص، وذلك بدعم من منظمة الصحة العالمية للسلطات المحلية. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، أسفر تفشي الكوليرا الحالي الذي أعلن عنه في شهر يونيو الماضي عن تسجيل ما يقرب من 2900 حالة إصابة و247 حالة وفاة مرتبطة بالمرض في 6 ولايات سودانية. أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن نحو 1300 شخص اضطروا للفرار من منازلهم بسبب تزايد انعدام الأمن الأسبوع الماضي من محلية أمبرو القريبة من الحدود مع تشاد في شمال دارفور وفي النيل الأزرق. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن تدهور الوضع الأمني أجبر أكثر من 3300 شخص على النزوح من عدة قرى في محلية جيسان القريبة من الحدود مع إثيوبيا في ولاية النيل الأزرق. ناشدت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في محلية جيسان والقرى المجاورة والمناطق السكنية المتأثرة والتي تشهد موجات نزوح مستمرة أدت إلى ارتفاع كبير في الاحتياجات الإنسانية. ووصف الأمين العام للمبادرة علي هيو في حديثه لراديو دبنجا الأوضاع الإنسانية بالمأساوية في مناطق جيسان وبقية المدن، وقال وفقا للبيانات الميدانية يقدر عدد الأسر المتأثرة بأكثر من 3000 أسرة في محافظة باو، وأكثر من 5000 أسرة في محافظة ود الماحي، وأكثر من 20,000 أسرة في الدمازين، وأكثر من 7000 أسرة في محافظة الروسيرس. وأضاف قائلا
5: الأوضاع الإنسانية مأساوية جدا في النيل الأزرق، وأعداد كبيرة جدا للنازحين في من مناطق جيسان ل والمدن السكرية 12 و11 و12 لمدينة الدمازين، وبعض الناس عالقين لسع في الغرى والوديان. وطبعا المناطق بتشهد عمليات كبيرة جدا يعني، واليوم في مناطق عمليات في منطقة ميديل وبعض المناطق، لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني صعب جدا، وفي أعداد كبيرة جدا أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى مدينة باو ومحافظة جيسان أيضا.
0: أعلنت الأمم المتحدة خروج 79% من شبكة الرعاية التوليدية بالسودان من الخدمة، فيما ظلت تعمل فقط 21% من الشبكة بصورة كاملة. وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان إن تقرير تقييم الحد الأدنى لحزمة الخدمات الأولية والوطنية للصحة الجنسية والإنجابية في حالات الأزمات يكشف أن نحو 21% فقط من شبكة الرعاية التوليدية والوليدية الطارئة في السودان تعمل حاليا بصورة كاملة. وكشف الفريق عن عوائق خطيرة تحول دون وصول النساء والفتيات في دارفور إلى خدمات الصحة والحماية، تشمل انعدام الأمن والفيضانات الموسمية وصعوبة التضاريس. تشهد الأسواق في ولاية سنار ارتفاعا متواصلا في أسعار السلع الاستهلاكية والأدوية والفحوصات الطبية، وسط شكاوى المواطنين من تراجع قدرتهم الشرائية والفجوة الكبيرة بين المرتبات والزيادات المتلاحقة في تكاليف المعيشة. وقال حبن النيل أحد سكان ولاية سنار لراديو دبنجا إن ارتفاع سعر الدولار انعكس بصورة مباشرة على أسعار المواد التموينية والسلع الاستهلاكية، مشيرا إلى زيادات وصفها بالكبيرة في أسعار عدد من السلع الأساسية من بينها الدقيق والسكر. وقالت إسراء محمد وهي مواطنة من سنار لراديو دبنجا في هذا الخصوص
6: ارتفاع خيالي أو جنوني بمعنى الكلمة، يعني انت الليلة حاجة اشتريتها مثلا ب10 ممكن تاني يوم تلقاها ب12، يعني انت دواء بتاع حبوب بتعتمد انا كنت باخده ب12، السعر ماشي في زيادة في زيادة متضخم لحد يوم اول امس انا بشتري الشريط وصل لحد 22,000.
0: قال أحد المعلمين في ولاية سنار إن المشاكل التي تواجه المعلم هي مشكلة الرواتب وعدم قدرته على الاعتماد عليه كليا كونه لا يغطي الحد الأدنى للاحتياجات وحاجة أسرة المعلم من سكن وأكل وعلاج وترحيل. وقال إن المعلم بسبب عدم كفاية الراتب يلجأ إلى البحث عن وظيفة أخرى، وأضاف في هذا الخصوص
7: المعلم بسبب عدم كفاية الراتب يلجأ المعلم لوظيفة أخرى، أيضا الراتب عدم الكفاية بتاعته بسبب ضعف الراتب الأساسي، والراتب أيضا لا يغطي الحد الأدنى للاحتياجات بحق الأسرة، أسرة المعلم من سكن وأكل وعلاج وترحيل. الآن نحن بنرى إنه الراتب بتاع المعلم في ولاية سنار في الدرجة الكاملة هو 25,000 جنيه لا غير، مع العلم أن كيلو اللحم اليوم في سنار 50,000 جنيه.
0: فرضت سويسرا حظرا على شراء واستيراد ونقل الذهب القادم من السودان في خطوة تستهدف تجفيف أحد أبرز مصادر التمويل التي تسهم في إطالة أمد الحرب. وأعلن المجلس الاتحادي السويسري أن التدابير الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الخميس 10 سبتمبر. انتقد رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر عرمان عدم إعطاء قضية وقف الحرب حيزا كبيرا، رغم أنها قضية الشعب السوداني الأولى والرئيسية التي لم تطرح بقوة. وقال عربان لراديو دبنجا إن قضية تمديد حظر الأسلحة هي قضية مهمة لن تعالج مشاكل الشعب السوداني، وتساءل ماذا خدمت هذه القضية في دارفور لأكثر من 20 عاما. لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لن تكون بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور. وأضاف قائلا
8: حينما نأتي للقضايا المطروحة الآن في المجلس، القضية التي لم تأخذ حيزا كبيرا وهي قضية شعبنا الأولى بعيد عن كل الأجندات الأخرى هي قضية وقف الحرب ومخاطبة الكارثة الإنسانية وفتح طرق الإغاثة والاتجاه من الحرب إلى السلام. هذه هي القضية الرئيسية، هذه القضية لم تطرح بقوة رغم أن المفوض السامي لحقوق الإنسان قد أشار إليها، ولكنها ليست مطروحة بقوة. هنالك قضايا أخرى مهمة، لكن هذه القضايا لن تعالج مشاكل شعبنا، مثل قضية تمديد حظر الأسلحة. هي قضية مهمة، لكن ماذا خدمت هذه القضية في دارفور لأكثر من 20 عام؟ لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لم تكن بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور.
0: الخبر الأخير في النشرة، أدانت الأمانة العامة للقيادة المركزية العليا لضباط وضباط صف وجنود متقاعدي الجيش والشرطة والأمن تضامن استخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوداني وأي محاولات للتسلل

0: لي بإحالة الملف فورا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتشكيل بعثة لتقصي الحقائق والسماح لها بالدخول الفوري إلى السودان. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 10 من شهر سبتمبر سنة 2026، وتتابعون فيها الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 بنسبة نجاح 69%.
2: مجموع الناجحين 388,738 طالبا وطالبة، النسبة العامة للنجاح 69.6%.
1: عضوان بالكونغرس الأمريكي يطالبان المجتمع الدولي في رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان بالتدخل الفوري والفاعل للحد من الكارثة الإنسانية في السودان.
3: أهمية الخطاب تأتي مع افتتاح دورة المجلس معنون إلى أعضاء مجلس حقوق الإنسان والدول المراقبة وبصورة إلى مجلس الأمن.
1: مزارعو القضارف يحذرون من فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار.
4: شح حقيقي، يعني لو ما جاءتنا مطرتين في الأيام الجاية دي نحن مهددين بفشل الموسم الزراعي، وربما نكون مهددين بالمجاعة يعني.
1: شكاوى من تكدس البضائع والازدحام بميناء السواكن.
5: في ظاهرة بتاعت قفل البيبان، ودي ظاهرة يعني ما مقبولة وما ظاهرة يعني مؤسسية ذاته، مؤسسة زي مؤسسة الجمارك مفروض أبوابها تكون مفتوحة.
1: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من نتائج امتحانات الشهادة السودانية، حيث أعلن وزير التعليم والتربية الوطنية الأستاذ التهامي الزين حجر اليوم عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 بنسبة نجاح عامة في المسار الأكاديمي بلغت 69.6%. جاء ذلك في مؤتمر صحفي. مزيد من التفاصيل مستمعنا الكرام مع جزء من هذا المؤتمر الذي أعلنت فيه نتائج امتحانات الشهادة السودانية.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. النتيجة العامة للشهادة الثانوية، عدد مراكز الامتحان 3244 مركزا زائد 89 مركز حرفي، العدد الكلي 3333 مركزا داخل وخارج السودان. مجموع الطلاب المسجلين 570,252 طالبا وطالبة. مجموع الطلاب الجالسين 558,837 طالبا وطالبة. مجموع الناجحين 388,738 طالبا وطالبة، النسبة العامة للنجاح 69.6%. القسم الأكاديمي جالسون 547,794، نسبة القسم من الجالسين 98%، الناجحون 380,985 طالبا وطالبة، نسبة النجاح 69.5%. القسم الفني 8,841، نسبة القسم من الجالسين 1.6%، الناجحون 5,783 طالبا وطالبة، نسبة النجاح في القسم الفني 65.4%. التعليم

0: الديني الجالسون 2202 طالبا وطالبة، نسبة القسم من الجالسين 4%، الناجحون 1970 طالبا وطالبة، نسبة النجاح 89.5%، النسبة العامة 69.6%. القسم الأكاديمي عدد المراكز 3054 مركزا، عدد المسجلين 558,880 طالبا وطالبة، عدد الجالسين 547,794 طالبا وطالبة، عدد الناجحين 380,985 طالبا وطالبة. النسبة العامة للنجاح للقسم الأكاديمي 69.5%. إحصائية النجاح حسب النوع، عدد البنات جالسون 345,985 طالبا، الناجحات 244.29 طالبا، نسبة النجاح للبنات 70.5%. البنين العدد 201,809، الناجحون 136,956، نسبة النجاح 67.9%. النسبة الكلية للقسم الأكاديمي 5.5%. الترتيب للقسم الأكاديمي، الأول طغى النور محمد النور، مراكز الصداقة السودانية القاهرة، النسبة 97.7%. الثاني مشترك إسراء سعيد أحمد سعيد، الولاية كسلة، النسبة 97.6%. الثاني مشترك منا هشام إسماعيل سري، مراكز الصداقة السودانية القاهرة، النسبة 97.6%. الرابع مشترك براء محمد داود محمد، الولاية الخرطوم، النسبة 97.4%. الرابع مشترك محمد صالح معتصم الأمين محمد، الولاية نهر النيل، النسبة 97.4%. السادس مشترك روان محمد بكري عباس، الولاية نهر النيل، النسبة 97.3%. السادس مشترك لما إبراهيم ديف الله محمد، الولاية النيل الأبيض، النسبة 97.3%. الثامن مشترك دعاء البصري عبد الله الجيلي، الولاية الخرطوم، النسبة 97.1%. الثامن مشترك رفاء باسل إبراهيم علي، الولاية نهر النيل، النسبة 97.1%. الثامن مشترك سارة الأمين محمد بانقا، الولاية البحر الأحمر، النسبة 97.1%. الثامن مشترك عثمان محمد عثمان فرح، مراكز الصداقة السودانية القاهرة، النسبة 97.1%. الثامن مشترك معالي علي إسماعيل حامد، القنصلية العامة جدة، النسبة 97.1%. والأرقام هنا لا تعبر فقط عن أعداد الطلاب، وإنما تحكي حجم العمل واتساع دائرة العودة إلى التعليم. ففي العام 2021 بلغ عدد الجالسين 480,519 طالباً وطالبة، وفي العام 2022 بلغ عدد الطلاب الجالسين 518,712 طالباً وطالبة، وفي العام 2023 الدفعة المؤجلة بلغ عدد الطلاب الجالسين للامتحان 226,000 طالباً وطالبة، وفي عام 2024 بلغ عدد الطلاب 222,404 طالباً وطالبه. أما في هذا العام 2026 فكان عدد الطلاب الجالسين 559,000 طالباً وطالبه، موزعين على 3,333 مركز خارج وداخل السودان، منها 84 مركزاً خارج السودان في 17 دولة. إن هذه الزيادة الكبيرة في أعداد الجالسين تمثل مؤشراً مهماً على عودة الحياة الطبيعية، على عودة الحياة التعليمية واتساع فرص الوصول للتعليم، وحجم الجهود المبذولة لاستعادة انتظام العملية التعليمية في بلادنا. وفي هذه المناسبة العظيمة أتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات الذين حصدوا اليوم ثمار جهدهم وصبرهم ومثابرتهم. نبارك لهم هذا النجاح، ونهني الأسر والأمهات والآباء والمعلمين والمعلمات ومدارسهم وكل من وقف إلى جانبهم وساندهم حتى وصلوا إلى هذه اللحظة. وأقول لأبنائنا وبناتنا الطالبات، هذه النتيجة ليست نهاية الطريق، وإنما بداية مرحلة جديدة من المسؤولية والعمل وبناء المستقبل. أجعل من العلم طريقاً لخدمة وطنكم، فالسودان ينتظر منكم الكثير. أما أبناؤنا وبناتنا الذين لم يحالفهم التوفيق هذه المرة، فنقول لهم لا تجعلوا نتيجة واحدة نهاية لطموحاتكم، فلكل مجتهد فرصة ولكل تعثر بداية جديدة، والقادم أجمل.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ومن الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سويسرا، حيث دعا 2 من أعضاء الكونغرس الأمريكي دعوا مجلس حقوق الإنسان للتدخل الفوري لإيقاف الأزمة الإنسانية والكارثة في السودان، وذلك عبر خطاب إلى أعضاء وملاحظي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مع انطلاق عمل دورته 63. حول هذا الخطاب تحدث إلى جولة السودان اليوم الدكتور محمد صالح ياسين، معلقا على أهمية هذا الخطاب، فنستمع إليه.
2: في إطار الدورة العادية رقم 63 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف، صدر خطاب مهم جدا في يوم افتتاح المجلس، خطاب تضامني من شخصيات أمريكية في الكونغرس الأمريكي، من رجل الكونغرس السيد فرانك وولف، عمل في كونغرس أكثر من 30 عاما واهتم بقضايا السودان، والسيناتور السفير سام براون باك الذي عمل في مناصرة الشعب السوداني لزمن طويل أيضا، وهو الآن يرأس اللجنة الحقوق الدينية في الكونغرس الأمريكي. أهمية الخطاب تأتي في التوقيت المهم مع افتتاح دورة المجلس، وهو معنون إلى أعضاء مجلس حقوق الإنسان 47 والدول المراقبة، وبصورة إلى مجلس الأمن للأمم المتحدة في نيويورك، وإلى مجلس السلم والأمن الأفريقي. والأهمية تربط في الربط العضوي بين هذه الآليات المكملة لبعض. والخطاب هو في حد ذاته ما جاء من ناشط سياسي أو سوداني أو منظمة حقوقية، بل من شخصيات أمريكية ذات حضور سابق في المجال السياسي والدبلوماسي ومرتبطة بملف الحرية الدينية وحقوق الإنسان، وده بيعطي مدخل جديد إضافي إلى الدوائر الأمريكية والدولية المهتمة بحماية الأقليات وحماية الضحايا وحماية الحريات الدينية، وبرضو بيحول المعاناة بتاعت السودانيين من قضية فقط بتاعت انتهاكات وتوثيق إلى قضية حقوق إنسان شاملة، وما بيقتصر الأمر فقط في الحقوق الدينية فقط، وإنما يمشي لأبعد من كده في التركيز على الحق في الحياة والغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم، وأهم ما فيه المطالبة بإيقاف الحرب. وده مهم جدا لأنه المدخل فوقه مدخل أخلاقي ومدخل حقوقي، ويتجاوز الإطار الضيق من فقط مسألة حقوق إنسان وحماية ومساءلة، وبيدعم القضية السودانية في خارج الدوائر السودانية التقليدية، ودي أهمية أو قيمة سياسية مضافة للخطاب. وأهمية الخطاب في إنه السودان أو الشعب السوداني ما عاد منسي من الدوائر المؤثرة الأمريكية، خاصة في عدم وجود الولايات المتحدة الأمريكية في داخل أروقة المجلس أو عضوية المجلس حقوق الإنسان، وده بيدي بعد إنه الشعب السوداني ما أصبح منسي وعنده حضور قوي على مستوى حتى الرسمي والغير الرسمي والدوائر ذات النفوذ في السياسة الأمريكية. برضو بيعطي بعد خاص لمسألة حماية جميع السودانيين بدون تمييز، المواطنة بدون تمييز وحرية الدين والمعتقد، ده برضو من بيعطي إشارة من الموقع الذي يشغله براون باك، ده بيضيف بعد للخطاب. وزي ما قلت إنه الطبيعة السياسية أو الإنسانية أو الحقوقية صادرة من شخصيتين عندهم خبرة سياسية وحقوقية، وفي افتتاح المجلس تزداد دلالته في التوقيت اللي جاء فوقه، لأنه ما صدر بعد نهاية المجلس أو بعد اتخاذ القرار، إنما بيدي أو بيخطر القائمين على أمر السودان بأهمية النظر لقضية انتهاكات حقوق الإنسان وضرورة وقف الحرب من منظور متكامل، وهو المقصود منه التأثير على مواقف الدول والوفود وخلق الوزن الذي يتكافأ مع حجم الكارثة الإنسانية والكارثة الحقوقية والكارثة الدستورية والظلم الواقع على الشعب السوداني. وإنه الخطاب في حد ذاته بالإضافة للتوقيت المحتوى بتاعه يعني محتوى قوي جدا، لأنه ركز على القضايا الأساسية والقضايا الجوهرية وليس الأعراض الناتجة عن الحرب. والخطاب أيضا دعم.
1: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعنا الكرام في جولة السودان اليوم ومن شرق السودان، حيث اشتكى مواطنون في ميناء عثمان دقنة بمدينة سواكن من تكدس البضائع وازدحام المتعاملين داخل المكاتب. مزيد من التفاصيل مع المواطن نوري محمد عمر.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكم في راديو دبنجا، أنا شاكر لإتاحة الفرصة وللاستضافة إنه ننقل إشكالات مدينة سواكن عبر الراديو، وإنه نكون قدرنا إنه نحن يعني نساهم في إنه إشكالات كثيرة تتحلوا، والراديو قاعد يعني قاعد يتناول عبر المنصة حاجات كثيرة وإشكالات كثيرة. عموما أنا دار أتكلم عن محطة جمارك دقنة سواكن وإخفاق هذا السيد المدير. أنا ألخص لكم الحاجة دي كسبا للزمن في نقاط معينة، إنه يا أخي السيد المدير سعادة العميد دكتور عصمت وشيك شغال في إنه هو يعني ممكن نقول إنه متسيطر أو متريس يعني في العمل داخل الميناء بشكل كامل، ما في صلاحيات لضباط تانين أو ما في صلاحيات بالتناوب عشان على الأقل ما يكون في تكدس هو معروف كل المؤسسات دي فيها تناوب والشغل متقسم. الشيء الثاني في ظاهرة بتاعت قفل البيبان، ودي ظاهرة يعني ما مقبولة وما ظاهرة يعني مؤسسية ذاته. مؤسسة زي مؤسسة الجمارك، مؤسسة بتغذي الدولة السودانية دي بنسبة كبيرة، مفروض أبوابها تكون مفتوحة. إضافة إلى إنه البيبان مقفلة، إضافة إلى إنه في تكدس داخل مكتب المدير، ده بيوضح إنه يا أخي في خلل مفروض الإدارة العليا تعاين له. الشيء الثاني نضيف إنه المكتب التنفيذي الموجود مكتب تنفيذي غير مهني، ومكتب تنفيذي ما قاعد يشتغل بمهنية، زي ما برضه السيد المدير في حد نفسه برضه قاعد يشتغل في بخياره فوجوز بين المجتمعات. بيشتغل للدار يشتغل له، ويرفض للدار يرفض له. وبأمانة هو تفاصيل التخفيضات والإنزالات والحاجات دي هي واقفة أصلا من إدارة الجمارك. والسيد المدير بصلاحيته الشخصية وبتجاوزاته الشخصية لغرار الجمارك السودانية يعني خزينة الدولة وزارة المالية، قاعد يخفض للدار يخفض، وقاعد يرفض للدار يرفض. والحاجة دي عملت يعني إشكالات كثيرة في سواكن، منها إنه الناس بقت بتشوف إنه في يعني في المعاملة فرز. الحاجة دي نتج عنها إنه باب السيد المدير ده عنده ما يقارب الأربع باب ولا الثلاثة باب مكسورين، ويمكن هم موثقين ومعانا. والحاجة دي برضو ده مؤشر خطير، يعني إذا إحنا دارنا نشوف إنه الحاجات دي هي حاجة عادية يبقى ده إشكال كتير. إحنا من هنا بنناشد وزير الداخلية وبنناشد مدير عام شرطة الجمارك إنه يا أخي يضبطوا لنا الوضع في ميناء ده جمارك سواكي، يضبطوا لنا الوضع، انه يغيروا لنا المدير. ونحن ما تغييرنا فقط المدير، يعني احنا زادوا دارين الطاقم الموجود ده يتغير. ما ممكن يعني الطاقم يكون قاعد لما يقارب الثمانية سنة 6 سنين، الحاجة دي ما كويسة، المفروض يكون في احلال للبال. الحاجة الثانية اللي انا دار اقولها انه نتمنى انه عبر المنصة وعبر الراديو دبنجا انه الكلام ده يصل للسلطات العليا، ونحن برضه متواصلين مع يعني قنوات تانية على أساس إنه يعني نعمم الإخفاقات الحاصلة دي. أنا بالكلام حول الجمارك ساكن كتير، بنفرد له مساحة تانية. حاليا الإشكالات أنا يمكن لخصتها عليكم في نقاط معينة، أتمنى إنه عبركم المطالبة بإقالة مدير جمارك دقنة سواكن، وإنه يتم تغيير ويحصل يعني كله خير.
1: وأخيرا مستمعينا الكرام، ومن ولاية القضارف، حيث حذر مزارعون من خطورة فشل الموسم الزراعي هذا العام لأسباب عديدة أهمها شح الأمطار. مزيد من التفاصيل مع المزارع حسن أحمد حسن من محلية قلع النحل بالقضارف، فلنستمع له.
4: الموسم الزراعي كان مشاكل معروفة كل سنة، دي مشاكل التمويل، مشاكل الفقر والحياة دي. فالسنة الأمطار دون المعدل بتاع السنوات الفاتت، حتى لو حسبت لثلاثة سنة ورا، في شح في الأمطار وتذبذب كبير جدا. منطقة قلع النحل عانت يعني كما غيرها من المناطق، عانت من قلة الأمطار وتأخر الخريف بعض الشيء. لكن الحمد لله في 72 ساعة الفاتت دي في أكثر من محل جاءت مطر، من ضمنها منطقة النحل والمنطقة الجنوبية منها جاءت أمطار، ونتمنى تجينا أمطار. يعني لو جاتنا أمطار إن شاء الله زي ما يقولوا أهل هنا الزور العيش الباكلوز الناس بقدروا يتحصلوا عليه. شو حقيقي يعني لو ما جاتنا مطرتين في الأيام الجاية دي نحن مهددين بفشل الموسم الزراعي، وربما نكون مهددين بالمجاعة. يعني المساحات المزروعة في زيادة، أنا بقول في زيادة. كيف؟ لأنه البور ما في، يعني معظم أراضي الناس تحاول اجتهدت حضرت، ورغم صعوبات المدخلات يعني الجاز كل فترة والتانية قاطع، والناس عندهم مشكلة. يعني ما في مزارع، معظم المزارعين ما في زول بيشيل كميته، زمان زول بيشيل كمية المحتاج لها في التحضير والزراعة كلها من الوقود. كم مرة حصلت مشكلة بتاعت ندرة بتاعت وقود، حصلت دخلت الناس في مشاكل، بدخل الناس في سوق أسود. الآن الوضع شوية أفضل حالا من الأيام الفاتت. هو توقف الأمطار أدى لتوقف الشغل، يعني في ناس المفروض يزرعوا ويكفوا من الزراعة، في ناس في كديب ويكفوا من الكديب، في رش المبيدات بتاعت الحشائش للذرة وللسمسم وللحياة الثانية برضو كانوا يكفوا منها، لكن قبل يومين جاتنا مطرة بسيطة لكن أدت الناس أمل. لغاية الآن نحن خريف ممكن نقول ما بين 30 إلى 40%، لأنه حاسة كده لو ما جاتنا مطر أكتر من مطرتين بكمية كبيرة، يعني أكتر من 50 60 مليمتر، ما جاتنا أكتر مطرتين وزيادة، الخريف حيكون صفر يعني، لأن لغاية حاسة دي لسه بدري شديد، خريف موسم مهدد بالفشل، السنة بالأمطار يعني، شح الأمطار، قلة الأمطار، لو ما جاتنا مطرتين في شهر 9 ده يعني فوق 60 70، ولا أقلها 60 مشكلة يعني.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم، وأنا بشكر كل الذين شاركونا فيها، بشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في جولة أخرى، لكم مني أطيب التحايا.
5: راديو دبنجا يقدم

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعات ومستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج كندكات وميارم. في حلقة اليوم بنمشي لمعسكرات اللجوء في شرق تشاد، حيث تحاول نساء وفتيات سودانيات مواجهة آثار الحرب والنزوح بالعمل واستثمار ما يمتلكنا من مهارات وخبرات في مشروعات صغيرة تساعدهم على إعالة أسر والاستمرار في الحياة. بنبدأ مع سرية عبد الله خميس، اللي بتدير متجر صغير داخل المعسكر، بتبيع فيه بعض الاحتياجات البسيطة للأطفال وربات البيوت. سرية تحدثت لدبنجا عن مشروعها وعن طموحها في توسيعه إذا توفر لها رأس مال أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سرية عبد الله خميس لاجية، عندي دكان بسيط كده، عندي بضاعة بسيط زي حلاوة زي بسكويت وكيلة زي إيش كده، لكن مشروع هكذا هسه ده سخير، لكن هسه برضو كويس. ناس جيران ده بيجي بشيله زي شوية كده، لكن داير لها مصادر كده للمنظمات. شكرا لكم.
1: من متجر سوريا بننتقل لتجربة نجلاء عمر عبد الله، التي استغلت المساحة أمام خيمتها وأنشأت راكوبة صغيرة للبيع لتوفر من خلالها دخل يساعدها وأسرتها على مواجهة أعباء الحياة اليومية. نجلة تحكي لدبنجا كيف بدت مشروعها وما الذي يمثله لها ولأسرتها.
3: اسمي نجلة عمر عبدالله، من السودان، هسه في تشات. سويت دكان في قدام بيتنا، عندي راكوبة، عندي حاجات قد نفرش، عندي بسكويت وحلاوة وأدبة ملاح كلهم عندي، ودايرة نزيد دكاني، دايرة نعمل كبير.
1: ومن مشروع بدأ أمام خيمة صغيرة ننتقل لتجربة أخرى صنعتها ظروف اللجوء. هيبات، وهي طالبة جامعية من مدينة نيالة، كانت بتدرس في جامعة بحري قبل الحرب، وصلت إلى معسكر في شرق تشاد، وهناك بدأت مشروع لصناعة المعجنات والفطائر. بتبيع منتجاته داخل المعسكر وبتستخدم العائد في توفير بعض احتياجات أسرتها الأساسية. هيبات تحدثت لدبنجا عن تجربتها وكيف تحولت مهارتها في صناعة المعجنات إلى مصدر دخل للأسرة.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا لاجئة سودانية في دولة تشاد معسكر دقي، وأنا طالبة جامعية في جامعة بحري. نسبة لظروف الحرب في السودان، أنا لجأت إلى دولة تشاد، وحاليا أنا بقيت بصرف عن نفسي عن طريق صنعي للمعجنات والفطائر. عندي برنت صغير اسمه سومة للفطائر. في الأصل الحاجة دي كانت هواية، كنت أنا بهوى أعمل البسكويت الفطائر، حاجات بسيطة، لكن نسبة للظروف الآن بقت لي مصدر لمصدر دخل. ومن هنا أنا بناشط كل السيدات والبنات إنهم لازم يتعلمن حرفة عشان يقدر يساعدن بها أنفسهم، أو بناشط برضو المنظمات إنه يقفوا مع النسوان مع البنات في سبل تمكين المرأة اقتصاديا. نحن حاليا الحمد لله داخل المعسكرات في أمان، أو داخل معسكرنا بالتحديد الحمد لله الأمان متوفر. فأنا بقول إنه المنظمات ما تركز مع حكاية العنف زيادة، لأنه الحمد لله داخل المعسكر الكل ينعم بالأمن والاستقرار الحمد لله، ما في قضايا عنف هنا، ما في ضرب بالنسبة للسيدات وللفتيات، الحمد لله ما في سرقات بالنسبة للفتيات، ما في عنف ضد المرأة حقيقة، ما في عنف ضد المرأة داخل المعسكر الحمد لله على النعمة دي. بعد ده أنا بناشط إنه المنظمات يقيفوا مع النسوان في قضايا تانية، يركزوا معهم يساعدوهم في قضايا تانية، في قضايا التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي، يساعدوهم في الحياة دي. دي الحاجات اللي احنا حاليا عايزينها, دي الحاجات اللي احنا محتاجين لها. يعلموهم الحرف, الاستغلال المادي, الحاجات دي نحن محتاجين لها. لكن العنف وما العنف نحن ما محتاجين, ما مقصرين الحمد لله والشكر لله. شكرا ومقدرة لكم.
1: ومن المشروعات الفردية الصغيرة بننتقل لتجربة تقوم على التدريب ومشاركة المهارات مع نساء وفتيات أخريات. خديجة هاشم موظفة بوزارة المالية في جنوب دارفور ومديرة مركز التدريب التعاوني بالوزارة أعادت داخل المعسكر تجربة كانت قد بدتها من قبل في مدينة نيالا. خديجة أسست فصل للتدريب المتكامل دربت من خلاله عدد من النساء والفتيات في مجالات مختلفة, بينها صناعة المعجنات والصابون واللغة الإنجليزية والحاسوب والإعلام. خديجة شرحت لدبنجا كيف بدأت التجربة وما الذي تحاول أن تقدمه للنساء والفتيات داخل المعسكر.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا خديجة هاشم إبراهيم, موظفة في وزارة المالية, مدير مركز تنمية وتدريب التعاونين ولاية جنوب دارفور. حاليا لاجئة ما قبل الحرب طبعا, حاليا لاجئة في دولة تشاد, معسكرات شرقي تشاد. نسبة لظروف الحرب والتدهور الاقتصادي الحاصل, حقيقة طبعا الناس فقدت كل ما تملك. الحمد لله أنا عندي مركز للتدريب اسمه المتكامل للتدريب وتنمية القدرات البشرية. المركز مؤسس بدري يمكن 2017, اشتغلت عليه كثير في السودان, لكن بعد ظروف الحرب جيت به وجيت هنا تشاد. في الفترة الأولى حقيقة ما فكرت, ما بعد ذلك ذكرت موضوع المركز وافتتحته وباشر نشاطه وندرب في المجالات الطبية, التمريض, الإسعافات الأولية, الصيدلة, المختبرات. عندنا تدريب في الحنة, في الأعمال اليدوية, في الإعلام اشتغلنا فيه في نيالة ما قبل اللجوء, وعسى الحمد لله مباشر نشاطه. يعني الدخل ما زي ما كان قبل الحرب, لكن نقول الحمد لله دي الحاجة اللي قدرنا ان الواحد فيها يعتمد عليه نفسه ويقدر يعني يسيت ولو جزء بسيط من حاجاته. فاليد الأولى أفضل من اليد السفلى, وأنا من دعاة الاعتماد على الذات. وعشان كده من هنا بدعو كل السيدات بل كل المجتمع إن نحن نعتمد على ذاتنا في حاجاتنا. اللي بتديه لنا المنظمات ممكن يكون إضافة, ممكن يكون إضافة, لكن لازم أنت تكون عندك يعني ما تملك. ومن لا يملك قوت يومه لا يملك قراره, ونحن ما دارين زول يتحكم فينا ولا يسيطر فينا عبر لأنه هو يمدنا بقوته وهكذا. عشان كده من هنا نحن بنطالب المجتمع إنه الناس تعتمد على نفسها وتشكل في حاجات كثيرة عشان إنها تقدر توفر احتياجاتها الخاصة. بالنسبة لي في المركز عندي كثير من الإشكالات والتحديات, لكن بإذن الله يعني لو لقينا جهات اتعاونت معانا إن شاء الله ممكن الحاجات دي كلها تتذلل وتتيسر. ساكرة ومقدرة ليكم.
1: وإذا كان التدريب وسيلة لاكتساب مهارات جديدة, فإن التعلم أيضا يظل واحد من أكبر التحديات التي تواجه الأسر في ظروف اللجوء. وهنا نلتقي بأمل وهي معلمة اختارت أن تواصل رسالتها رغم الظروف الصعبة. أسست أمل فصلا مدرسيا يضم مرحلتي الروضة والابتدائي, تحاول من خلاله مساعدة الأطفال على مواصلة تعليمهم رغم محدودية الإمكانيات. أمل تحدثت لدبنجا عن تجربتها مع الأطفال وعن التحديات التي تواجه استمرار الفصل الدراسي.
6: معكم أمل إبراهيم جبريل, لاجئة سودانية في معسكر طوقي. ونسبة لظروف الحرب والله واجهتنا مشاكل كثيرة, لكن حيث الحمد لله هسه افتكرت إنه نفتح مدرسة عمل بنات من الروضة هسي لهاية ابتدائية ودار المساعدات. وأنا كنت طالبة جامعية في جامعة الدين, كل يدا ودراسات إسلامية تخصص دراسات. شكرا لكم.
1: ومن التعليم ننتقل للصناعات اليدوية حيث وجدت كلثوم في مهاراتها وسيلة أخرى للعمل والإنتاج. أنشأت كلثوم مشغل صغير بتنتج فيه الطواقي والمناديل والهبابات إلى جانب أعمال أخرى تستفيد في بعضها من المخلفات البلاستيكية. كلثوم تحدثت لتبنكا عن المنتجات التي تصنعها وكيف تحاول الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المعسكر.
7: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. لما اسم كلثوم قميص عالي في معسكر دقي ناجية سودانية العام كان في معسكر دقي يعني ما يندمج زر داخل لكن شغالة في من دي أعمال يدوية نشتغل مثلا جداعات وفوات مناديل يعني شغال أي حاجة يعني عشان دار نساعد بها وعشان نربي بها يعني يعني ما في حاجة تانية دار مساعدة من جهات المعنية إن شاء الله يعني. شكرا.
1: تجارب مختلفة بدت من متجر صغير وراكوبة أمام خيمة ومعجنات ومشغولات يدوية ووصلت إلى التدريب والتعليم، لكن يجمع بين هذه التجارب هدف واحد والبحث عن وسيلة للحياة وسط ظروف اللجوء ومساندة الأسر والحفاظ على القدرة على العمل والإنتاج.
8: معكم حنان صالح أحمد موسى من السودان حاليا لاجهة في الدقة. والله عندي فكرة بس يعني عندي شغل بسيطة كده قاعد أجيب حنة محلبية عطور يعني حياة البسيطة كده من السوق وقاعد أشتري للنساوين والبنات يعني حاجة بسيطة كده يعني ما على ذاك يعني أي ودارين مساعدة بيقفوا معانا طوالي أي خلي منظمات بيدينا بنرفو رأس المال.
9: تسمية الشريف الأحمد عندي الحمام الأدوية عندي الحبابات وبوغ البراتيل وأي حاجة نعمل والمهم رسم ما عندي أشوف الحور لي برضو شوف لي رسمة شوية ونتخلنا.
1: رغم كل المحاولات دي بتظل الحرب هي الهم الأكبر وتبغى أمنية العودة للسودان حاضرة في أحاديث كثير من النساء والفتيات. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. شكرا لكل النساء شاركونا تجاربهم وأصواتهم وشكرا لكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة. تحيات الفريق العامل وتحياتي أنا سارة تاجسر وإلى اللقاء.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق العاشر من شهر 9 سبتمبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة تستمعون إليها ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية بنسبة نجاح بلغت 69.6%، والطالبة تقى النور من القاهرة تحرز المركز الأول. مقتل 4 أشخاص جراء سقوط مسيرة في مدرمان، وقوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على 3 مناطق في النيل الأزرق. وفد اللجنة الخماسية يلتقي برهان وعقار وعدد من المسؤولين، وعقار يؤكد أن لا حديث عن عملية سياسية قبل انتهاء الحرب. عرمان يدعو المجتمع الدولي للتركيز على وقف الحرب. وسويسرا تنضم للاتحاد الأوروبي في حظر استيراد الذهب السوداني. كانت هذه هي عناوين النشرة. إلى التفاصيل، معكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلن وزير التربية والتعليم الوطنية الأستاذ التهام الزين حجر اليوم عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 رسمياً. بنسبة نجاح عامة في المسار الأكاديمي بلغت 69.6%. وأوضحت إدارة الامتحانات في مؤتمر صحفي عقدته بالخرطوم إن نسبة النجاح بالمراكز الخارجية البالغة عددها 84 مركزاً في 17 دولة بلغت 67.9%. وأوضح أن عدد الجالسين للامتحانات هذا العام بلغ 559,000 طالب، مبينا أن زيادة عدد الجالسين تعتبر مؤشرا لعودة الحياة الطبيعية واتساع فرص الوصول إلى التعليم. وأحرزت الطالبة تقى النور المركز الأول في امتحانات الشهادة السودانية الثانوية بنسبة بلغت 97.7 من مركز الصداقة السودانية في القاهرة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: القسم الأكاديمي جالسون 547,794، نسبة القسم من الجالسين 98%، الناجحون 380,985 طالبا وطالبة، نسبة النجاح 69.5%. الأول طغى النور محمد النور.
0: كشفت مصادر عن مقتل 3 أطفال ورجل في منطقة القرية بمحلية كراري في مدرمان إثر سقوط مسيرة في عدد من المنازل في الساعات الأولى من صباح الخميس. وأوضحت المصادر إن المسيرة سقطت جراء اعتراضها بواسطة المضادات التابعة للجيش، مشيرة إلى نقل المصابين إلى المستشفيات دون تحديد عددهم. وأشارت المصادر إلى سماع دوي انفجارات قوية متتالية مساء الأربعاء وفجر الخميس هزت أجزاء واسعة من مدينتي الخرطوم وأم درمان. أعلن الجنود في قوات الدعم السريع أمس سيطرتهم على مناطق مدل، دوكان، أبيغو، بيلبونغ في النيل الأزرق. وتواصل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو تقدمها في النيل الأزرق، بينما تتراجع قوات الدعم السريع عن مواقعها الرئيسية في شمال كردفان. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
2: قدام بس تقدم إن شاء الله، لا تراجع،
3: نحرق قدام في أول المواجهة. والله
2: اللواء التازع جناح الصيني مدل
3: الأولى،
2: كتيبة الأولى السرية الأولى بقيادة جناح ياسين،
3: والله حرقنا قدام. الله
2: أكبر.
0: ارتفع عدد قتلى الهجوم بطائرة مسيرة على محكمة أم روابة بولاية شمال كردفان إلى 18 قتيلا حتى مساء أمس الأربعاء بعد وفاة 7 من المصابين متأثرين بجراحهم. وأفادت مصادر طبية في مدينة أم روابة لراديو دبنجا بوفاة 7 من بين نحو 30 جريحا نتيجة تدهور حالتهم الصحية. أطلقت سلطات الاستخبارات بمدينة أبو كرشولة بولاية جنوب كردفان يوم الأربعاء سراح المواطن عبد الرحمن المعروف بالنيومي بعد اعتقال دام 9 أيام تعرض خلاله للضرب والتعذيب. وأفاد ناشطون لراديو دبنجا أن عبد الرحمن اعتقل على خلفية منشورات وتعليقات على فيسبوك انتقد فيها سياسات السلطات وعمليات القتل والنهب التي يتعرض لها مواطنون في المدينة وريفها. كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن تراجع عدد المنظمات الإغاثية في معسكر أم راكوبة للاجئين في ولاية القضارف من 35 منظمة إلى 10 منظمات. وقال فابريزيو مدير الشؤون الإنسانية في منظمة أطباء بلا حدود إن التواجد الإنساني في المعسكر شهد تراجعا حادا، وتعد منظمة أطباء بلا حدود حاليا الجهة الوحيدة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الثانوية في المخيم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أود أن أتساءل لماذا غادرت الجهات الفاعلة في المجال الإنساني المخيم؟ لا يزال هناك الكثير من النساء والأطفال وكبار السن والفئات المستضعفة، فنحن ما زلنا هنا. أنا موجود حاليا في مخيم أم ركوب للاجئين في ولاية القضارف بالسودان.
0: حذر المزارع إبراهيم عبد الفتاح من مشروع الجزيرة من تورط المزارعين في ديون نتيجة فشل الموسم الزراعي بسبب جفاف الترع الخاصة بالري. وقال في حديثه لراديو دبنجا إنه لو استمر الوضع بالمشروع على ما هو عليه فإن المحصولات المزروعة ستجف وسيفشل الموسم الزراعي. وأضاف لدبانجا بأن معظم المحاصيل الآن أزهرت وبدأت في حمل الثمار، ولكن بسبب نقص المياه بدأ النوار يتساقط من النباتات خاصة محاصيل الذرة والقطن. وأضاف في هذا الخصوص: تضررت مئات المنازل المشيدة بالمواد المحلية كليا وجزئيا، كما تضررت مدرستان جراء الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة عصر أمس في منطقة جلسة التابعة لريف كسلة. وقال مواطنون من القرية إن العاصفة أسفرت عن إصابة أحد المواطنين بجروح جراء سقوط ألواح زنكية. وأشار إلى أن الأضرار شملت انهيار السور الخارجي لمدرسة البنات بالكامل وسقوط أسقف ومباني في مدرستي البنات والبنين والمدرسة القرآنية. التقى وفد اللجنة الخماسية المتمثل في الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والإيجاد والأمم المتحدة أمس رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عقار وعدد من المسؤولين. وقال محمد بن شمباس رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى المعنية بالأزمة السودانية في تصريح صحفي إنابة عن الوفد إن زيارة الوفد تهدف إلى الربط بين جهود الآلية الخماسية المبذولة خارج السودان والمبادرات السودانية داخل البلاد. وأكد بن شمباس بأنه لا يوجد حل عسكري للحرب في السودان. قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة إن المطلوب من اللجنة الخماسية الآن هو وقف الحرب قبل الحديث عن أي عملية سياسية. وقال في تغريدة على منصة إكس عقب اجتماعه بوفد الآلية الخماسية الذي يزور الخرطوم إن اللجنة يجب أن تبدأ بالحديث مع الإمارات حول وقف الحرب باعتبارها الداعم الأساسي للدعم السريع. قالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الإفريقي أنيت ويبر إنها بحثت مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري الخطط المستقبلية للانخراط بين الاتحاد الأوروبي وحكومة السودان والتشاور حول المسار السياسي في الملفات الإقليمية وسبل استعادة الانتقال السياسي المنتظم في البلاد. طالبت لجنة المعلمين السودانيين برفع الحد الأدنى للأجور إلى 370,500 جنيه وسداد كامل المتأخرات والرواتب المحتجزة عن عامي 23 و24. وبحسب لجنة المعلمين فإن متوسط راتب المعلم في البلاد لا يغطي سوى 3% من تكلفة المعيشة الأساسية لأسرة مكونة من 5 أفراد. وقالت اللجنة في دراسة أعدها مكتبها الاجتماعي لشهر سبتمبر 2026 إن تكلفة المعيشة الأساسية للأسرة السودانية دون حساب أي بنود للرفاهية بلغت نحو 4.18 مليون جنيه بما يعادل 643 دولار مقابل متوسط راتب للمعلم يبلغ 128,125 جنيه أي نحو 19.7 دولار. أكدت قوى ميثاق القاهرة دعمها الكامل لما جاء في بيان أديس أبابا المشترك للقوى المناهضة للحرب الصادر عقب اجتماعها في أثيوبيا يوم 23 أغسطس الماضي. ووصفت بيان القوى المناهضة للحرب بأنه تعبير مهم عن تطور الموقف المدني السوداني وخطوة متقدمة في اتجاه توحيد الصوت المدني وبناء جبهة مدنية متماسكة تعبر عن إرادة السودانيين في السلام والحرية والعدالة والتحول الديمقراطي. وأعلنت قوى ميثاق القاهرة في بيان أنها ستواصل العمل الجاد مع مختلف القوى المدنية لاستكمال حلقات بناء الجبهة المدنية والمركز المدني الموحد على أساس التنسيق والتكامل وتجاوز الانقسامات وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا انطلاق حملة التطعيم ضد الكوليرا بمنطقة طويلة بشمال دارفور، وتهدف الحملة التي تستمر 10 أيام إلى حماية ما لا يقل عن 95,000 شخص، وذلك بدعم من منظمة الصحة العالمية للسلطات المحلية. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، أسفر تفشي الكوليرا الحالي الذي أعلن عنه في شهر يونيو الماضي عن تسجيل ما يقرب من 2900 حالة إصابة و247 حالة وفاة مرتبطة بالمرض في 6 ولايات سودانية. أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن نحو 1300 شخص اضطروا للفرار من منازلهم بسبب تزايد انعدام الأمن الأسبوع الماضي من محلية أمبرو القريبة من الحدود مع تشاد في شمال دارفور وفي النيل الأزرق. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن تدهور الوضع الأمني أجبر أكثر من 3300 شخص على النزوح من عدة قرى في محلية جيسان القريبة من الحدود مع إثيوبيا في ولاية النيل الأزرق. ناشدت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في محلية جيسان والقرى المجاورة والمناطق السكنية المتأثرة، والتي تشهد موجات نزوح مستمرة أدت إلى ارتفاع كبير في الاحتياجات الإنسانية. ووصف الأمين العام للمبادرة علي هيو في حديثه لراديو دبنجا الأوضاع الإنسانية بالمأساوية في مناطق جيسان وبقية المدن، وقال وفقا للبيانات الميدانية يقدر عدد الأسر المتأثرة بأكثر من 3000 أسرة في محافظة باو، وأكثر من 5000 أسرة في محافظة والدلماحي، وأكثر من 20,000 أسرة في الدمازين، وأكثر من 7000 أسرة في محافظة الروسيرس. وأضاف قائلا
5: الأوضاع الإنسانية مأساوية جدا في النيل الأزرق، وأعداد كبيرة جدا للنازحين في من مناطق جيسان ل والمدن السكرية 12 و11 و12 لمدينة الدمازين، وبعض الناس عالقين للساعة في الغرى والوديان، وطبعا المناطق بتشهد عمليات كبيرة جدا يعني، واليوم في مناطق عمليات في منطقة تميديل لبعض المناطق. لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني صعب جدا، وفي أعداد كبيرة جدا أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى مدينة باو ومحافظة جيسان أيضا.
0: أعلنت الأمم المتحدة خروج 79% من شبكة الرعاية التوليدية بالسودان من الخدمة، فيما ظلت تعمل فقط 21% من الشبكة بصورة كاملة. وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان إن تقرير تقييم الحد الأدنى لحزمة الخدمات الأولية والوطنية للصحة الجنسية والإنجابية في حالات الأزمات يكشف أن نحو 21% فقط من شبكة الرعاية التوليدية والوليدية الطارئة في السودان تعمل حاليا بصورة كاملة. وكشف الفريق عن عوائق خطيرة تحول دون وصول النساء والفتيات في دارفور إلى خدمات الصحة والحماية، تشمل انعدام الأمن والفيضانات الموسمية وصعوبة التضاريس. تشهد الأسواق في ولاية سنار ارتفاعا متواصلا في أسعار السلع الاستهلاكية والأدوية والفحوصات الطبية، وسط شكاوى المواطنين من تراجع قدرتهم الشرائية والفجوة الكبيرة بين المرتبات والزيادات المتلاحقة في تكاليف المعيشة. وقال حمد النيل أحد سكان ولاية سنار لراديو دبنجا إن ارتفاع سعر الدولار انعكس بصورة مباشرة على أسعار المواد التموينية والسلع الاستهلاكية، مشيرا إلى زيادات وصفها بالكبيرة في أسعار عدد من السلع الأساسية من بينها الدقيق والسكر. وقالت إسراء محمد وهي مواطنة من سنار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: ارتفاع خيالي أو جنوني بمعنى الكلمة، يعني انت الليلة حاجة اشتريتها مثلا ب10 ممكن تاني يوم تلقاها ب12، يعني انت دواء بتاع حبوب بتعتقد انا كنت باخده ب12، السعر ماشي في زيادة في زيادة متضخم لحد يوم اول امس انا بشتري الشريط وصل لحد 22,000.
0: قال أحد المعلمين في ولاية سنار إن المشاكل التي تواجه المعلم هي مشكلة الرواتب وعدم قدرته على الاعتماد عليه كليا كونه لا يغطي الحد الأدنى للاحتياجات وحاجة أسرة المعلم من سكن وأكل وعلاج وترحيل. وقال إن المعلم بسبب عدم كفاية الراتب يلجأ إلى البحث عن وظيفة أخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
7: المعلم بسبب عدم كفاية الراتب يلجأ المعلم لوظيفة أخرى، أيضا الراتب عدم الكفاية بتاعته بسبب ضعف الراتب الأساسي، والراتب أيضا لا يغطي الحد الأدنى للاحتياجات لحد الأسرة، أسرة المعلم من سكن وأكل وعلاج وترحيل. الآن نحن نرى أنه الراتب بتاع المعلم في ولاية سنار في الدرجة الكاملة 125,000 جنيه لا غير، مع العلم أن كيلو اللحم اليوم في سنار 50,000 جنيه.
0: فرضت سويسرا حظرا على شراء واستيراد ونقل الذهب القادم من السودان في خطوة تستهدف تجفيف أحد أبرز مصادر التمويل التي تسهم في إطالة أمد الحرب. وأعلن المجلس الاتحادي السويسري أن التدابير الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الخميس 10 سبتمبر. انتقد رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر عرمان عدم إعطاء قضية وقف الحرب حيزا كبيرا، رغم أنها قضية الشعب السوداني الأولى والرئيسية التي لم تطرح بقوة. وقال عربان لراديو دبنجا إن قضية تمديد حظر الأسلحة هي قضية مهمة لن تعالج مشاكل الشعب السوداني، وتساءل ماذا خدمت هذه القضية في دارفور لأكثر من 20 عاما. لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لن تكون بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور. وأضاف قائلا
8: حينما نأتي للقضايا المطروحة الآن في المجلس، القضية التي لم تأخذ حيزا كبيرا وهي قضية شعبنا الأولى بعيد عن كل الأجندات الأخرى هي قضية وقف الحرب ومخاطبة الكارثة الإنسانية وفتح طرق الإغاثة والاتجاه من الحرب إلى السلام. هذه القضية الرئيسية، هذه القضية لم تطرح بقوة رغم أن المفوض السامي لحقوق الإنسان قد أشار إليها، ولكنها ليست مطروحة بقوة. هنالك قضايا أخرى مهمة، لكن هذه القضايا لن تعالج مشاكل شعبنا، مثل قضية تمديد حظر الأسلحة. هي قضية مهمة، لكن ماذا خدمت هذه القضية في دارفور لأكثر من 20 عام؟ لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لم تكن بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور.
0: الخبر الأخير في النشرة، أدانت الأمانة العامة للقيادة المركزية العليا لضباط وضباط صف وجنود متقاعدي الجيش والشرطة والأمن تضامن استخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوداني وأي محاولات للتستر على هذه الجرائم أو إخفاء الأدلة. وطالبت الأمانة في بيان مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف فورا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتشكيل بعثة لتقصي الحقائق والسماح لها بالدخول الفوري إلى السودان. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة

كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال. دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة، ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ضحى عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة للحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح، بحد من نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية، شايلين سلاح على الأرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوتها والتأثير في القرار؟

0: أما إجماع منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقعهم، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر. ودي مسألة مهمة جدا، إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن أنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجودهم اللي ممكن نسميه فيزيكالي، يعني وجود كشخصيات اعتبارية، ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في إنه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground، يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة، وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة والمسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي، إنه المراقبة بتتم on the ground، يعني كمية المدن اللي اتضربت، كمية الغور اللي اتضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو أو أو أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف للحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. ودل بهم لما نقول منظور النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين، النساء والرجال، خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية، وهي أصلا موجودة، أن تواصل مشوارها وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة، يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة، في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
1: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد غرار على الورق؟
0: إن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تغنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي، لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا، عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة، سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه، لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط ل أي تفاوض، ولا أستخدم كلمة تسوية، أستخدم كلمة التفاوض، عدم الإفلات من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولابد أن تصرهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني، والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
1: شكرا أستاذة نعمات. وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
2: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على أنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حسة بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بتفتكر عندها القدرة في أنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا حس القرار ده والمساعي الخاصة بأنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحس المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويسة جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة تحت الأطراف ذاتها المتحاربة في أنه نوقف الحرب هي العامل الأساسي في أنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لأنه تتشلل القدرات بتحت الأطراف دي. أكيد أي محاولة أنه الأطراف بتحت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
1: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
2: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية، بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم بتحت الاغتصابات والاعتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في أنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس للوصول إلى سلام، والسلام هو اللي بيضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
1: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوثق الجرائم؟
2: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في إنه تتوفر لهم حماية، لأنه حصر الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في إنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال. وحسي الآن نحن كلنا ملاحظين إنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو، ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض، زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي حق الصحفيين والصحفيات إنهم يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بيحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه تتوفر أدوات بتاعة حماية للصحفيين والصحفيات.
1: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
2: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم حس على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب، هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي هي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي، هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع يعني مساومات، تخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخدة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول وارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
1: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وميارب.
3: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، نتناول فيها جلسة المحكمة الجنائية الدولية التي انعقدت يوم أمس الثلاثاء 8 من شهر تيزع الجاري، والتي كانت مخصصة للنظر في أمر تعويضات ضحايا الجرائم التي ارتكبها علي كوشيب، والتي بموجبها أدانته المحكمة الجنائية الدولية. ضيفنا في الحلقة اليوم هو المحامي عبد الباسط محمد، الذي شارك في الجلسة من ضمن ممثلي الضحايا بصفته كمحامي، وهو من أبناء منطقة وادي صالح بدارفور. مرحب بك أستاذ عبد الباسط. ابتداء ممكن تعرف لنا نفسك؟
2: أهلا وسهلا والسلام عليكم. شكرا راديو دبنجا، شكرا على التواصل، وبرضو على عكس ما يجري يعني في المحكمة و ما يجري كذلك لأهلنا في دارفور وفي السودان كله. أنا عبد الباسط محمد، محامي، وأنا من وادي صالح، وللمرة الأولى أظهر أمام المحكمة الجنائية الدولية بصفتي الرسمية كمحامي سوداني ومن زاوية الضحايا. الجلسة نفسها هي كانت لأول مرة في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية تعقد جلسة بخصوص التعويضات. في كل الأحكام السابقة للمحكمة الجنائية الدولية لم تكن هنالك جلسات للاستماع للتعويضات الضحايا، لكن هذه المرة قررت المحكمة الجنائية الدولية أن تعقد جلسة للاستماع وتتيح المساحة للضحايا وممثلين الضحايا القانونيين أنهم يقدموا مذكرات تحت مرافعة تساعد المحكمة في أنها تتخذ القرار المناسب للتقرير في التعويضات المفروض تمنح لضحايا علي كوشيب، اعتباره تم إدانته من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بالتالي التعويضات ملزمة بالنسبة للصندوق الائتماني، وكذلك طبعا في الأساس للمجرم نفسه.
1: سمع أستاذ عبد الباسط، الجلسة بتاعت يوم أمس هل هي جاءت تلقائيا من قبل المحكمة هي التي حددت هذه الجلسة لتنظر في مسألة التعويضات، أم كانت بطلب من أحد الأطراف؟
2: المحكمة قررت بنفسها وطلبت من الأطراف والمشاركين والممثلين الضحايا أنهم يقدموا مذكرات مرافعة مكتوبة وكذلك مذكرات شفوية أثناء الجلسة. ما تم أمس هي المذكرات الختامية الشفوية والمكتوبة، لكن من قبل طبعا تقدمنا نحن بمذكرات تفصيلية بالنيابة طبعا عن المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في السودان وخارج السودان طبعا، وهنالك طبعا أطراف أخرى يعني بما في ذلك طبعا المكتب بتاع المدعي العام، كذلك مكتب الممثلين الضحايا والصندوق الائتماني نفسه تقدم بمذكرات للمحكمة. دي في مجملها بتساعد المحكمة في أنها تتخذ القرار المناسب فيما يتعلق بالطالب.
1: إذن أستاذ عبد الباسط، من هم المتواجدين في الجلسة يعني؟
2: طبعا بكل تأكيد المتواجدين في الجلسة الأطراف اللي هم المكتب بتاع المدعي العام كطرف أساسي ضد علي عبد الرحمن كوشيب اللي هو كان موجود في نفس الجلسة مع المحامي أو المدافع أو محامي الدفاع كطرف ثاني. في الجلسة دي تحديدا الصندوق الائتماني للضحايا بيكون هو الطرف الثالث، لأنه هو الصندوق المخصص والمعني بالتدخل وتنفيذ التعويضات في حالة إنه المدان لا يتمكن أو لا يقدر إنه يدفع التعويضات الكافية أو لا أو هو مفلس في حالة كوشيب مثلا، لأنه هو ذكر إنه هو مفلس أو ما عنده للمحكمة ما عنده لا الإمكان إنه يدفع التعويضات للضحايا، فبالتالي الصندوق الائتماني هو الطرف الثالث. المحكمة برضو سمحت لنا باعتبارنا بنظهر بالنيابة عن المنسقية العامة للنازحين واللاجئين كجزء من أكبر الأجسام اللي بتشمل النازحين واللاجئين داخل السودان وخارج السودان، بإننا برضو تقدم ملاحظات وتصورات النازحين لموضوع التعويضات وكيف انهم هم يفتكروا انه التعويضات ممكن تكون. تقدمنا بمذكره تفصيليه شامله شملت آراء عدد كبير من الضحايا في معسكرات مختلفة جدا، وشملت برضو كذلك يعني آراءهم وتحفظاتهم وتصوراتهم بشكل مجمل يعني.
3: تمام أستاذ عبد الباسط، يعني شنو الموضوع، موضوع الجلسة امبارح اللي حددته المحكمة الجنائية اللي تحدثوا فيه الأطراف وقدموا فيه مذكرات؟
2: طيب، وطبعا لأنه في جزء من الجلسة كانت جلسات مغلقة، بالتالي أنا لا أستطيع أن أذكر كل ما دار في الجلسات المغلقة وما ذكرته المحكمة وما ذكره الأطراف، لأنه أنا ملزم باللوائح السلوك والضوابط بتاعت المحكمة الجنائية.
3: الجلسة المعلنة.
2: نعم نعم نعم، ما أستطيع قوله إنه كل الأطراف تجاوبت على أسئلة محددة مسبقا طرحتها المحكمة، وموضوعات تناول الأطراف وتصورات يعني سويقت يعني من الأطراف المشاركة في الجلسة لما يتعلق بمسائل العودة، عودة النازحين واللاجئين لأماكنهم الأصلية يجب أن يكون جزء من برامج التعويضات، وبرضو مسائل متعلقة بكيفية إعادة تأهيل الضحايا، إعادة التأهيل بشكل خاص ضحايا العنف الجنسي في مناطق زي بندسي ومناطق زي مجر، لأنه وفقا للحكم بتاع الإدانة الصدر إنه تمت إدانة علي عبد الرحمن علي كوشيب بجرائم عنف جنسي في منطقة بندسي على وجه التحديد، فهنالك مثلا عدد كبير من الضحايا وضحايا العنف الجنسي من النساء وكذلك الأطفال، وكذلك الأطفال اللي تم إنجابهم نتائج لجرائم العنف الجنسي الوقعت، فبالتالي برضو يجب أن تكون هنالك تدابير محددة لكيفية إعادة تأهيلهم وكيفية يعني تطبيق برامج التعويضات عليهم. كانت في مقترحات من كل الأطراف المشاركة. بعد المحكمة هي بعد ذلك ممكن تقرر التدابير المناسبة. كل ما يمكن قوله الآن أنه هو المذكرات دي تساعد المحكمة على اتخاذ القرار المناسب.
3: أستاذ عبد الباسط، يعني نفهم من حديثك أنه الجلسة كلها كانت بتتمحور حول تعويض ضحايا الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب، وأنه في الجلسة المحكمة عايزة تعرف مقدرة علي كوشيب على تعويض الضحايا في حالة يفشل أو المحكمة تقتنع أنه مفلس، في جهات تانية هتقوم بتعويض الضحايا من ضمنها الصندوق الائتماني. يعني في الجلسة دي هل التمست أنه الزول اللي بيحس أنه هو الضحية ومتأكد أنه ضحية موجود في دارفور الآن أو موجود في شرق تشاد، كيف يصل المحكمة وكيف يسجل أنه ضحية ويقبلوه؟
2: يعني جزء من القرارات الممكن تتخذها المحكمة مرتبطة بالموضوع ده نفسه. طبعا لا شك يعني كل المواطنين الموجودين في دارفور، أغلبية الموجودين في المناطق تحديدا محل الحكم، تضرروا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، وهذا يعني واقع في الأسس القانونية بتاعت المحكمة، إنه المشاركين في الإجراءات بتاعت المحكمة هم بيكونوا المتنفعين أو المستنفعين في الدرجة الأولى من قرارات المحكمة وكذلك من التعويضات. لكن نظرتنا نحن إنه كل المواطنين الموجودين في المكان المخصص أو المكان المحدد في الحكم تضرروا بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، وكذلك الموجودين في مناطق أخرى، بخلاف المواطنين كانوا موجودين في مناطق وادي صالح، المواطنين موجودين في مناطق أخرى تعرضوا للضرر برضو من جرائم المجرم مدان عبد الرحمن علي كوشيب. لكن نظرتنا إنه برضو المحكمة تنظر في كيف التعويضات نفسها تكون شاملة وتغطي على الأقل يعني جزء كبير من الضحايا بقدر الإمكان. طبعا من المستحيل محكمة تعوض كل المتضررين فرديا وجماعيا، دي حاجة صعبة جدا وفق الإمكانيات المحكمة وفق كذلك للتجربة وعمليا، لكن في كل الأحوال ننتظر قرار المحكمة إلى حين صدور المحكمة هنا نقدر نتوقع.
3: نعم، من حديثك فهمت أنه هي المحكمة معنية بجبر الأضرار، وجبر الأضرار ممكن يأخذ أشكال مختلفة. حديثك أنت بتميل لأنه التعويض ممكن يأخذ الشكل بتاع التعويض الجماعي، لأنه الضحايا أعداد كبيرة جدا ومجتمعات بكاملة تأثرت من هذه القضية. سؤال، شنو المتاح وفق القانون في المحكمة الجنائية؟ الإمكانيات الواردة في مسألة التعويض بين الفردي وبين الجماعي؟
2: وطبعا في تحديات يعني مع الظرف الحاصل في السودان عموما وفي دارفور على وجه الخصوص، وبرضه التخوفات لا زالت قائمة، لكن الجرائم نفسها هي نتكلم عن جرائم وقعت قبل 22 سنة من الآن، عدد كبير جدا من الضحايا، في جزء توفوا، في جزء اتنقلوا لأماكن أخرى من السودان، وفي جزء خارج السودان في دول الجوار. على سبيل المثال تشاد معسكرات موجودة من العام 2004 و2005، وفي برضو كذلك ضحايا موجودين في دول أخرى وصل أوروبا وأمريكا، وهم كانوا برضو ضحايا بشكل مباشر من الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب. فبالتالي يعني المسألة بتاعت التعويضات هنا واسعة، المحكمة هتنظر من الزوايا دي كلها، من الزوايا بتاعت الوضع القائم في دارفور الآن، وكذلك الأوضاع النازحين الموجودين في دول مثل تشاد معسكرات بتاعت لاجئين، وكذلك الضحايا الموجودين خارج إفريقيا زي في دول الاتحاد الأوروبي وغيره، وشاركوا طبعا برضو كانوا عندهم مساحة يشاركوا في الإجراءات ويملوا الاستمارات بتاعت المشاركة، فبالتالي برضو يجب أن يتم اعتبار مشاركتهم. فدي كلها زوايا احنا وضحناها للمحكمة بشكل يعني واضح جديد، وساعدنا المحكمة في أنها تنظر من الزوايا المختلفة دي، بحيث أنه هيساعد في اتخاذ القرار على ضوء. بعد ذلك ممكن المحكمة تقرر تدابير مخصصة لكل فئة من الفئات دي، إذا كان الفئة الخاصة زي الضحايا بتاع العنف الجنسي من النساء والأطفال، من النساء والفتيات والأطفال برضو، والفئة برضو اللي هي موجودة خارج السودان والموجودة في دول اللجوء زي تشاد على سبيل المثال، كيف إنه يتم برضو التعامل معهم والتواصل معهم. دي برضو من التدابير الممكن المحكمة تتخذها بناء على القرار.
3: سمع أستاذ، كل اللي بيسمعونا يعني من الضحايا الآن في بالهم سؤال واحد: كيف أسجل وكيف أوصل صوتي عشان أعتمد داخل المحكمة إني من الضحايا؟ في ناس سجلوا أثناء المحكمة، ديل معلوماتهم موجودة داخل المحكمة، لكن الشخص الحسي موجود في معسكرات شرق تشاد أو موجود في دارفور وهو ضحية لواحد من الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب، عايز يصل يسجل يعتبروه واحد من الضحايا، الطرق شنو ممكن يتخذها؟
2: أفتكر إنه هو الاستمارات نفسها الخاصة بالمشاركة كانت في مع بدايات المحاكمة في العام 2021، لكن حاليا المحكمة عندها علم بأماكن تواجد النازحين واللاجئين، وكذلك عندها مقدرة على التواصل، وبشكل خاص أقصد الصندوق الائتماني للضحايا، وأفتكر إنه ربما يكون عندهم برضو تواصل يعني مع نقاط التواصل محددة. ما أقدر أتكلم من نيابة عن الصندوق الائتماني، لكن بشكل أساسي المحكمة عندها علم وتستطيع أن تصل ما يمكن وصولهم من الضحايا، بالتالي الاستماع اليوم واعتبار مثلا طلباتهم واعتبار تخوفاتهم وشمولهم بالمزالة بتاعت التعويضات.
3: أستاذ عبد الباسط، يعني قبل ما نودعك، بصفتك محامي كنت ممثل للضحايا في جلسة المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بتقدير التعويضات والنظر في مسألة التعويضات لضحايا جرائم علي كوشيب، كلمة أخيرة للضحايا ماذا تقول؟
2: أقول للضحايا إنه الحق حينتصر مهما طال الزمن، وقضية كوشيب نموذج لإنه العدالة حتنتصر في يوم من الأيام إذا وجدت الجهد الكافي والالتزام الكافي والعمل الشاق والعمل المستمر للوصول للعدالة. وأتمنى إنه كلنا كسودانيين نستمر في البحث عن العدالة في أي مكان وأي زمان، ولا نتوقف عن نصرة المظلوم وإنصاف الضحايا، لأنه بدون عدالة لا يمكن أن يكون هنالك استقرار، بالتالي لا يمكن أن يكون هنالك سلام.
3: أستاذ عبد الباسط المحامي، أنا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجا.
2: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا بعد.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق العاشر من شهر 9 سبتمبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة تستمعون إليها ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية بنسبة نجاح بلغت 69.6% والطالبة تقى النور من القاهرة تحرز المركز الأول. مقتل 4 أشخاص جراء سقوط مسيرة في مدرمان وقوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على 3 مناطق في النيل الأزرق. وفد اللجنة الخماسية يلتقي برهان وعقار وعدد من المسؤولين، وعقار يؤكد أن لا حديث عن عملية سياسية قبل انتهاء الحرب. عرمان يدعو المجتمع الدولي للتركيز على وقف الحرب، وسويسرا تنضم للاتحاد الأوروبي في حظر استيراد الذهب السوداني. كانت هذه هي عناوين النشرة. إلى التفاصيل، معكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلن وزير التربية والتعليم الوطنية الأستاذ التهامي الزين حجر اليوم عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 رسميا بنسبة نجاح عامة في المسار الأكاديمي بلغت 69.6%. وأوضحت إدارة الامتحانات في مؤتمر صحفي عقدته بالخرطوم إن نسبة النجاح بالمراكز الخارجية البالغة عددها 84 مركزا في 17 دولة بلغت 67.9%. وأوضح إن عدد الجالسين للامتحانات هذا العام بلغ 559,000 طالب، مبينا أن زيادة عدد الجالسين تعتبر مؤشرا لعودة الحياة الطبيعية واتساع فرص الوصول إلى التعليم. وأحرزت الطالبة تقى النور المركز الأول في امتحانات الشهادة السودانية الثانوية بنسبة بلغت 97.7 من مركز الصداقة السودانية في القاهرة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: القسم الأكاديمي جالسون 547,794، نسبة القسم من الجالسين 98%، الناجحون 380,985 طالبا وطالبة، نسبة النجاح 69.5%. الأول طغى النور محمد النور.
0: كشفت مصادر عن مقتل 3 أطفال ورجل في منطقة القرية بمحلية كراري في مدرمان إثر سقوط مسيرة في عدد من المنازل في الساعات الأولى من صباح الخميس. وأوضحت المصادر إن المسيرة سقطت جراء اعتراضها بواسطة المضادات التابعة للجيش، مشيرة إلى نقل المصابين إلى المستشفيات دون تحديد عددهم. وأشارت المصادر إلى سماع دوي انفجارات قوية متتالية مساء الأربعاء وفجر الخميس هزت أجزاء واسعة من مدينتي الخرطوم وأم درمان. أعلن جنود في قوات الدعم السريع أمس سيطرتهم على مناطق مدل، دوكان، أبيغو، بيلبون في النيل الأزرق. وتواصل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو تقدمها في النيل الأزرق، بينما تتراجع قوات الدعم السريع عن مواقعها الرئيسية في شمال كردفان. وأضاف الجنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
2: قدام بس تقدم إن شاء الله، لا تراجع،
3: نحرق قدام في أول المواجهة. والله
2: اللواء التاسع جناح الصيني مدل
3: الأولى،
2: كتيبة الأولى السرية الأولى بقيادة جناح ياسين،
3: والله حرقنا قدام. الله أكبر.
0: ارتفع عدد قتلى الهجوم بطائرة مسيرة على محكمة أم روابة بولاية شمال كردفان إلى 18 قتيلا حتى مساء أمس الأربعاء بعد وفاة 7 من المصابين متأثرين بجراحهم. وأفادت مصادر طبية في مدينة أم روابة لراديو دبنجا بوفاة 7 من بين نحو 30 جريحا نتيجة تدهور حالتهم الصحية. أطلقت سلطات الاستخبارات بمدينة أبو كرشولة بولاية جنوب كردفان يوم الأربعاء سراح المواطن عبد الرحمن المعروف بالنجومي بعد اعتقال دام 9 أيام تعرض خلاله للضرب والتعذيب. وأفاد ناشطون لراديو دبنجا أن عبد الرحمن اعتقل على خلفية منشورات وتعليقات على فيسبوك انتقد فيها سياسات السلطات وعمليات القتل والنهب التي يتعرض لها مواطنون في المدينة وريفها. كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن تراجع عدد المنظمات الإغاثية في معسكر أم راكوبة للاجئين في ولاية القضارف من 35 منظمة إلى 10 منظمات. وقال فابريزيو مدير الشؤون الإنسانية في منظمة أطباء بلا حدود إن التواجد الإنساني في المعسكر شهد تراجعا حادا، وتعد منظمة أطباء بلا حدود حاليا الجهة الوحيدة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الثانوية في المخيم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أود أن أتساءل لماذا غادرت الجهات الفاعلة في المجال الإنساني المخيم؟ لا يزال هناك الكثير من النساء والأطفال وكبار السن والفئات المستضعفة، فنحن ما زلنا هنا. أنا موجود حاليا في مخيم أمركوب للاجئين في ولاية الإقضارف بالسودان.
0: حذر المزارع إبراهيم عبد الفتاح من مشروع الجزيرة من تورط المزارعين في ديون نتيجة فشل الموسم الزراعي بسبب جفاف الترع الخاصة بالري. وقال في حديثه لراديو دبنجا إنه لو استمر الوضع بالمشروع على ما هو عليه فإن المحصولات المزروعة ستجف وسيفشل الموسم الزراعي. وأضاف لدبانجا بأن معظم المحاصيل الآن أزهرت وبدأت في حمل الثمار، ولكن بسبب نقص المياه بدأ النوار يتساقط من النباتات خاصة محاصيل الذرة والقطن. وأضاف في هذا الخصوص: تضررت مئات المنازل المشيدة بالمواد المحلية كليا وجزئيا، كما تضررت مدرستان جراء الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة عصر أمس في منطقة جلسة التابعة لريف كسلة. وقال مواطنون من القرية إن العاصفة أسفرت عن إصابة أحد المواطنين بجروح جراء سقوط ألواح زنكية. وأشار إلى أن الأضرار شملت انهيار السور الخارجي لمدرسة البنات بالكامل وسقوط أسقف ومباني في مدرستي البنات والبنين والمدرسة القرآنية. التقى وفد اللجنة الخماسية المتمثلة في الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والإيجاد والأمم المتحدة أمس رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عقار وعدد من المسؤولين. وقال محمد بن شمباس رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى المعنية بالأزمة السودانية في تصريح صحفي إنابة عن الوفد إن زيارة الوفد تهدف إلى الربط بين جهود الآلية الخماسية المبذولة خارج السودان والمبادرات السودانية داخل البلاد. وأكد بن شمباس بأنه لا يوجد حل عسكري للحرب في السودان. قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة إن المطلوب من اللجنة الخماسية الآن هو وقف الحرب قبل الحديث عن أي عملية سياسية. وقال في تغريدة على منصة إكس عقب اجتماعه بوفد الآلية الخماسية الذي يزور الخرطوم إن اللجنة يجب أن تبدأ بالحديث مع الإمارات حول وقف الحرب باعتبارها الداعم الأساسي للدعم السريع. قالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الإفريقي أنيت ويبر إنها بحثت مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري الخطط المستقبلية للانخراط بين الاتحاد الأوروبي وحكومة السودان والتشاور حول المسار السياسي في الملفات الإقليمية وسبل استعادة الانتقال السياسي المنتظم في البلاد. طالبت لجنة المعلمين السودانيين برفع الحد الأدنى للأجور إلى 370,500 جنيه وسداد كامل المتأخرات والرواتب المحتجزة عن عامي 23 و24. وبحسب لجنة المعلمين فإن متوسط راتب المعلم في البلاد لا يغطي سوى 3% من تكلفة المعيشة الأساسية لأسرة مكونة من 5 أفراد. وقالت اللجنة في دراسة أعدها مكتبها الاجتماعي لشهر سبتمبر 2026 إن تكلفة المعيشة الأساسية للأسرة السودانية دون حساب أي بنود للرفاهية بلغت نحو 4.18 مليون جنيه بما يعادل 643 دولار مقابل متوسط راتب للمعلم يبلغ 128,125 جنيه أي نحو 19.7 دولار. أكدت قوى ميثاق القاهرة دعمها الكامل لما جاء في بيان أديس أبابا المشترك للقوى المناهضة للحرب الصادر عقب اجتماعها في أثيوبيا يوم 23 أغسطس الماضي. ووصفت بيان القوى المناهضة للحرب بأنه تعبير مهم عن تطور الموقف المدني السوداني وخطوة متقدمة في اتجاه توحيد الصوت المدني وبناء جبهة مدنية متماسكة تعبر عن إرادة السودانيين في السلام والحرية والعدالة والتحول الديمقراطي. وأعلنت قوى ميثاق القاهرة في بيان أنها ستواصل العمل الجاد مع مختلف القوى المدنية لاستكمال حلقات بناء الجبهة المدنية والمركز المدني الموحد على أساس التنسيق والتكامل وتجاوز الانقسامات وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا انطلاق حملة التطعيم ضد الكوليرا بمنطقة طويلة بشمال دارفور، وتهدف الحملة التي تستمر 10 أيام إلى حماية ما لا يقل عن 95,000 شخص، وذلك بدعم من منظمة الصحة العالمية للسلطات المحلية. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، أسفر تفشي الكوليرا الحالي الذي أعلن عنه في شهر يونيو الماضي عن تسجيل ما يقرب من 2900 حالة إصابة و247 حالة وفاة مرتبطة بالمرض في 6 ولايات سودانية. أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن نحو 1300 شخص اضطروا للفرار من منازلهم بسبب تزايد انعدام الأمن الأسبوع الماضي من محلية أمبرو القريبة من الحدود مع تشاد في شمال دارفور وفي النيل الأزرق. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن تدهور الوضع الأمني أجبر أكثر من 3300 شخص على النزوح من عدة قرى في محلية جيسان القريبة من الحدود مع إثيوبيا في ولاية النيل الأزرق. ناشدت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في محلية جيسان والقرى المجاورة والمناطق السكنية المتأثرة، والتي تشهد موجات نزوح مستمرة أدت إلى ارتفاع كبير في الاحتياجات الإنسانية. ووصف الأمين العام للمبادرة علي هيو في حديثه لراديو دبنجا الأوضاع الإنسانية بالمأساوية في مناطق جيسان وبقية المدن. وقال وفقا للبيانات الميدانية يقدر عدد الأسر المتأثرة بأكثر من 3000 أسرة في محافظة باو، وأكثر من 5000 أسرة في محافظة ود الماحي، وأكثر من 20,000 أسرة في الدمازين، وأكثر من 7000 أسرة في محافظة الروسيرس. وأضاف قائلا
5: الأوضاع الإنسانية مأساوية جدا في النيل الأزرق، وأعداد كبيرة جدا للنازحين في من مناطق جيسان ل والمدن السكرية 12 و11 و12 لمدينة الدمازين، وبعض الناس عالقين لسه في الغرى والوديان. وطبعا المناطق بتشهد عمليات كبيرة جدا يعني، واليوم في مناطق عمليات في منطقة ميديل وبعض المناطق، لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني صعب جدا، وفي أعداد كبيرة جدا أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى مدينة باو ومحافظة جيسان أيضا.
0: أعلنت الأمم المتحدة خروج 79% من شبكة الرعاية التوليدية بالسودان من الخدمة، فيما ظلت تعمل فقط 21% من الشبكة بصورة كاملة. وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان إن تقرير تقييم الحد الأدنى لحزمة الخدمات الأولية والوطنية للصحة الجنسية والإنجابية في حالات الأزمات يكشف أن نحو 21% فقط من شبكة الرعاية التوليدية والوليدية الطارئة في السودان تعمل حاليا بصورة كاملة. وكشف الفريق عن عوائق خطيرة تحول دون وصول النساء والفتيات في دارفور إلى خدمات الصحة والحماية، تشمل انعدام الأمن والفيضانات الموسمية وصعوبة التضاريس. تشهد الأسواق في ولاية سنار ارتفاعا متواصلا في أسعار السلع الاستهلاكية والأدوية والفحوصات الطبية، وسط شكاوى المواطنين من تراجع قدرتهم الشرائية والفجوة الكبيرة بين المرتبات والزيادات المتلاحقة في تكاليف المعيشة. وقال حبن النيل أحد سكان ولاية سنار لراديو دبنجا إن ارتفاع سعر الدولار انعكس بصورة مباشرة على أسعار المواد التموينية والسلع الاستهلاكية، مشيرا إلى زيادات وصفها بالكبيرة في أسعار عدد من السلع الأساسية من بينها الدقيق والسكر. وقالت إسراء محمد وهي مواطنة من سنار لراديو دبنجا في هذا الخصوص
6: ارتفاع خيالي أو جنوني بمعنى الكلمة، يعني انت الليلة حاجة اشتريتها مثلا ب10 ممكن تاني يوم تلقاها ب12، يعني انت دواء بتاع حبوب بتعتمد انا كنت باخده ب12، السعر ماشي في زيادة في زيادة متضخم لحد يوم اول امس انا بشتري الشريط وصل لحد 22,000.
0: قال أحد المعلمين في ولاية سنار إن المشاكل التي تواجه المعلم هي مشكلة الرواتب وعدم قدرته على الاعتماد عليه كليا كونه لا يغطي الحد الأدنى للاحتياجات وحاجة أسرة المعلم من سكن وأكل وعلاج وترحيل. وقال إن المعلم بسبب عدم كفاية الراتب يلجأ إلى البحث عن وظيفة أخرى. وأضاف في هذا الخصوص
7: المعلم بسبب عدم كفاية الراتب يلجأ المعلم لوظيفة أخرى، أيضا الراتب عدم الكفاية بتاعته بسبب ضعف الراتب الأساسي، والراتب أيضا لا يغطي الحد الأدنى للاحتياجات بحق الأسرة، أسرة المعلم من سكن وأكل وعلاج وترحيل. الآن نحن نرى أن الراتب بتاع المعلم في ولاية سنار في الدرجة الكاملة هو 25,000 جنيه لا غير، مع العلم أن كيلو اللحم اليوم في سنار 50,000 جنيه.
0: فرضت سويسرا حظرا على شراء واستيراد ونقل الذهب القادم من السودان في خطوة تستهدف تجفيف أحد أبرز مصادر التمويل التي تسهم في إطالة أمد الحرب. وأعلن المجلس الاتحادي السويسري أن التدابير الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الخميس 10 سبتمبر. انتقد رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر عرمان عدم إعطاء قضية وقف الحرب حيزا كبيرا، رغم أنها قضية الشعب السوداني الأولى والرئيسية التي لم تطرح بقوة. وقال عربان لراديو دبنجا إن قضية تمديد حظر الأسلحة هي قضية مهمة لن تعالج مشاكل الشعب السوداني، وتساءل ماذا خدمت هذه القضية في دارفور لأكثر من 20 عاما؟ لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لن تكون بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور. وأضاف قائلا
8: حينما نأتي للقضايا المطروحة الآن في المجلس، القضية التي لم تأخذ حيزا كبيرا وهي قضية شعبنا الأولى بعيد عن كل الأجندات الأخرى هي قضية وقف الحرب ومخاطبة الكارثة الإنسانية وفتح طرق الإغاثة والاتجاه من الحرب إلى السلام. هذه هي القضية الرئيسية، هذه القضية لم تطرح بقوة رغم أن المفوض السامي لحقوق الإنسان قد أشار إليها، ولكنها ليست مطروحة بقوة. هنالك قضايا أخرى مهمة، لكن هذه القضايا لن تعالج مشاكل شعبنا، مثل قضية تمديد حظر الأسلحة. هي قضية مهمة، لكن ماذا خدمت هذه القضية في دارفور لأكثر من 20 عام؟ لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لم تكن بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور.
0: الخبر الأخير في النشرة، أدانت الأمانة العامة للقيادة المركزية العليا لضباط وضباط صف وجنود متقاعدي الجيش والشرطة والأمن تضامن استخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوداني وأي محاولات للتستر على هذه الجرائم أو إخفاء الأدلة. وطالبت الأمانة في بيان مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف فورا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتشكيل بعثة لتقصي الحقائق والسماح لها بالدخول الفوري إلى السودان. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الخميس 10 من شهر سبتمبر سنة 2026 وتتابعون فيها الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 بنسبة نجاح 69%.
10: مجموع الناجحين 388,738 طالبا وطالبة، النسبة العامة للنجاح 69.6%.
9: عضوان بالكونغرس الأمريكي يطالبان المجتمع الدولي في رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان بالتدخل الفوري والفاعل للحد

0: مجلس حقوق الإنسان والدول المراقبة وبصورة إلى مجلس الأمن.
1: مزارعو القضارف يحذرون من فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار.
2: شح حقيقي، يعني لو ما جاتنا مطرتين في الأيام الجاية دي احنا مهددين بفشل الموسم الزراعي، وربما نكون مهددين بالمجاعة. يعني
1: شكاوى من تكدس البضائع والازدحام بميناء سواكن.
3: في ظاهرة بتاعت قفل البيبان، ودي ظاهرة يعني ما مقبولة وما ظاهرة يعني مؤسسية ذاته. مؤسسة زي مؤسسة الجمارك مفروض أبوابها تكون مفتوحة.
1: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من نتائج امتحانات الشهادة السودانية، حيث أعلن وزير التعليم والتربية الوطنية الأستاذ التهامي الزين حجر اليوم عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 بنسبة نجاح عامة في المسار الأكاديمي بلغت 69.6%. جاء ذلك في مؤتمر صحفي. مزيد من التفاصيل مستمعنا الكرام مع جزء من هذا المؤتمر الذي أعلنت فيه نتائج امتحانات الشهادة السودانية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. النتيجة العامة للشهادة الثانوية، عدد مراكز الامتحان 3244 مركزا، زائد 89 مركز حرفي. العدد الكلي 3333 مركزا داخل وخارج السودان. مجموع الطلاب المسجلين 570,252 طالبا وطالبة. مجموع الطلاب الجالسين 558,837 طالبا وطالبة. مجموع الناجحين 388,738 طالبا وطالبة. النسبة العامة للنجاح 69.6%. القسم الأكاديمي جالسون 547,794، نسبة القسم من الجالسين 98%، الناجحون 380,985 طالبا وطالبة، نسبة النجاح 69.5%. القسم الفني 8,841، نسبة القسم من الجالسين 1.6%، الناجحون 5,783 طالبا وطالبة، نسبة النجاح في القسم الفني 65.4%. التعليم الديني، الجالسون 2,202 طالبا وطالبة، نسبة القسم من الجالسين 4%، الناجحون 1,970 طالبا وطالبة، نسبة النجاح 89.5%، النسبة العامة 69.6%. القسم الأكاديمي، عدد المراكز 3054 مركزا، عدد المسجلين 558,880 طالبا وطالبة، عدد الجالسين 547,794 طالبا وطالبة، عدد الناجحين 380,985 طالبا وطالبة. النسبة العامة للنجاح للقسم الأكاديمي 69.5%. إحصائية النجاح حسب النوع، عدد البنات جالسون 345,985 طالبا، الناجحات 244,029 طالبا، نسبة النجاح للبنات 70.5%. البنين، العدد 201,809، الناجحون 136,956، نسبة النجاح

0: 67.9%. النسبة الكلية للقسم الأكاديمي 5/10. الترتيب للقسم الأكاديمي: الأول طغى النور محمد النور، مراكز الصداقة السودانية القاهرة النسبة 97.7%. الثاني مشترك إسراء سعيد أحمد سعيد، الولاية كسلة النسبة 97.6%. الثاني مشترك منا هشام إسماعيل سري، مراكز الصداقة السودانية القاهرة النسبة 97.6%. الرابع مشترك براء محمد داود محمد، الولاية الخرطوم النسبة 97.4%. الرابع مشترك محمد صالح معتصم الأمين محمد، الولاية نهر النيل النسبة 97.4%. السادس مشترك روان محمد بكري عباس، الولاية نهر النيل النسبة 97.3%. السادس مشترك لما إبراهيم ضيف الله محمد، الولاية النيل الأبيض النسبة 97.3%. الثامن مشترك دعاء البصري عبد الله الجيلي، الولاية الخرطوم النسبة 97.1%. الثامن مشترك رفاء باسل إبراهيم علي، الولاية نهر النيل النسبة 97.1%. الثامن مشترك سارة الأمين محمد بانقا، الولاية البحر الأحمر النسبة 97.1%. الثامن مشترك عثمان محمد عثمان فرح، مراكز الصداقة السودانية القاهرة النسبة 97.1%. الثامن مشترك معالي علي إسماعيل حامد، القنصلية العامة جدة النسبة 97.1%. والأرقام هنا لا تعبر فقط عن أعداد الطلاب، وإنما تحكي حجم العمل واتساع دائرة العودة إلى التعليم. ففي العام 2021 بلغ عدد الجالسين 480,519 طالبا وطالبة، وفي العام 2022 بلغ عدد الطلاب الجالسين 518,712 طالبا وطالبة، وفي العام 2023 الدفعة المؤجلة بلغ عدد الطلاب الجالسين للامتحان 226,000 طالبا وطالبة، وفي عام 2024 بلغ عدد الطلاب 222,404 طالبا وطالبة. أما في هذا العام 2026 فكان عدد الطلاب الجالسين 559,000 طالبا وطالبة، موزعين على 3,333 مركز خارج وداخل السودان، منها 84 مركزا خارج السودان في 17 دولة. إن هذه الزيادة الكبيرة في أعداد الجالسين تمثل مؤشرا مهما على عودة الحياة الطبيعية، على عودة الحياة التعليمية واتساع فرص الوصول للتعليم، وحجم الجهود المبذولة لاستعادة انتظام العملية التعليمية في بلادنا. وفي هذه المناسبة العظيمة أتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات الذين حصدوا اليوم ثمار جهدهم وصبرهم ومثابرتهم. نبارك لهم هذا النجاح ونهني الأسر والأمهات والآباء والمعلمين والمعلمات ومدارسهم وكل من وقف إلى جانبهم وساندهم حتى وصلوا إلى هذه اللحظة. وأقول لأبنائنا وبناتنا الطالبات، هذه النتيجة ليست نهاية الطريق، وإنما بداية مرحلة جديدة من المسؤولية والعمل وبناء المستقبل. أجعل من العلم طريقا لخدمة وطنكم، فالسودان ينتظر منكم الكثير. أما أبناؤنا وبناتنا الذين لم يحالفهم التوفيق هذه المرة، فنقول لهم لا تجعلوا نتيجة واحدة نهاية لطموحاتكم، فلكل مجتهد فرصة ولكل تعثر بداية جديدة، والغادم أجمل.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ومن الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سويسرا، حيث دعا 2 من أعضاء الكونغرس الأمريكي دعوا مجلس حقوق الإنسان للتدخل الفوري لإيقاف الأزمة الإنسانية والكارثة في السودان، وذلك عبر خطاب إلى أعضاء وملاحظي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مع انطلاق عمل دورته 63. حول هذا الخطاب تحدث إلى جولة السودان اليوم الدكتور محمد صالح ياسين، معلقا على أهمية هذا الخطاب، فنستمع إليه.
2: في إطار الدورة العادية رقم 63 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف، صدر خطاب مهم جدا في يوم افتتاح المجلس، خطاب تضامني من شخصيات أمريكية في الكونغرس الأمريكي، من رجل الكونغرس السيد فرانك وولف، عمل في كونغرس أكثر من 30 عاما واهتم بقضايا السودان، والسيناتور السفير سام براون باك الذي عمل في مناصرة الشعب السوداني لزمن طويل أيضا، وهو الآن يرأس لجنة حقوق الدينية في الكونغرس الأمريكي. أهمية الخطاب تأتي في التوقيت المهم مع افتتاح دورة المجلس، وهو معنون إلى أعضاء مجلس حقوق الإنسان 47 والدول المراقبة، وبصورة إلى مجلس الأمن للأمم المتحدة في نيويورك، وإلى مجلس السلم والأمن الأفريقي. والأهمية تربط في الربط العضوي بين هذه الآليات المكملة لبعض. والخطاب هو في حد ذاته ما جاء من ناشط سياسي أو سوداني أو منظمة حقوقية، بل من شخصيات أمريكية ذات حضور سابق في المجال السياسي والدبلوماسي ومرتبطة بملف الحرية الدينية وحقوق الإنسان. وده بيعطي مدخل جديد إضافي إلى الدوائر الأمريكية والدولية المهتمة بحماية الأقليات وحماية الضحايا وحماية الحريات الدينية، وبرضو بيحول المعاناة بتاعت السودانيين من قضية فقط بتاعت انتهاكات وتوثيق إلى قضية حقوق إنسان شاملة، وما بيقتصر الأمر فقط في الحقوق الدينية فقط، وإنما يمشي لأبعد من كده في التركيز على الحق في الحياة والغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم، وأهم ما فيه المطالبة بإيقاف الحرب. وهذا مهم جدا لأنه المدخل فوقه مدخل أخلاقي ومدخل حقوقي، ويتجاوز الإطار الضيق من فقط مسألة حقوق إنسان وحماية ومساءلة، وبيدعم القضية السودانية في خارج الدوائر السودانية التقليدية، ودي أهمية أو قيمة سياسية مضافة للخطاب. وأهمية الخطاب في إنه السودان أو الشعب السوداني ما عاد منسي من الدوائر المؤثرة الأمريكية، خاصة في عدم وجود الولايات المتحدة الأمريكية في داخل أروغة المجلس أو عضوية المجلس حقوق الإنسان، وده بيدي بعد إنه الشعب السوداني ما أصبح منسي وعنده حضور قوي على مستوى حتى الرسمي والغير الرسمي والدوائر ذات النفوذ في السياسة الأمريكية. برضو بيعطي بعد خاص لمسألة حماية جميع السودانيين بدون تمييز، المواطنة بدون تمييز وحرية الدين والمعتقد. ده برضو من بيعطي إشارة من الموقع الذي يشغله براون باك، ده بيضيف بعد للخطاب. وزي ما قلت إنه الطبيعة السياسية أو الإنسانية أو الحقوقية صادرة من شخصيتين عندهم خبرة سياسية وحقوقية، وفي افتتاح المجلس تزداد دلالته في التوقيت اللي جاء فوقه، لأنه ما صدر بعد نهاية المجلس أو بعد اتخاذ القرار، إنما بيدي أو بيخطر القائمين على أمر السودان بأهمية النظر لقضية انتهاكات حقوق الإنسان وضرورة وقف الحرب من منظور متكامل، وهو المقصود منه تأثير على مواقف الدول والوفود وخلق الوزن الذي يتكافأ مع حجم الكارثة الإنسانية والكارثة الحقوقية والكارثة الدستورية والظلم الواقع على الشعب السوداني. وإنه الخطاب في حد ذاته بالإضافة للتوقيت المحتوى بتاعه يعني محتوى قوي جدا، لأنه ركز على القضايا الأساسية والقضايا الجوهرية وليس الأعراض الناتجة عن الحرب. والخطاب أيضا دعم.
1: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعنا الكرام في جولة السودان اليوم. ومن شرق السودان، حيث اشتكى مواطنون في ميناء عثمان دقنة بمدينة سواكن من تكدس البضائع وازدحام المتعاملين داخل المكاتب. مزيد من التفاصيل مع المواطن نوري محمد عمر.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكم في راديو دبنجا، أنا شاكر لإتاحة الفرصة وللاستضافة إنه ننقل إشكالات مدينة سواكن عبر الراديو، وإنه نكون قدرنا إنه نحن يعني نساهم في إنه إشكالات كثيرة تتحلوا، والراديو قاعد يعني قاعد يتناول عبر المنصة حاجات كثيرة وإشكالات كثيرة. عموما أنا دار أتكلم عن محطة جمارك دقنة سواكن وإخفاق هذا السيد المدير. أنا ألخص لكم الحاجة دي كسبا للزمن في نقاط معينة، إنه يا أخي السيد المدير سعادة العميد دكتور عصمت وشيك شغال في إنه هو يعني ممكن نقول إنه متسيطر أو متريس يعني في العمل داخل الميناء بشكل كامل، ما في صلاحيات لضباط تانين أو ما في صلاحيات بالتناوب عشان على الأقل ما يكون في تكدس. ومعروفة كل المؤسسات دي فيها تناوب والشغل متقسم. الشيء الثاني في ظاهرة بتاعت قفل البيبان، ودي ظاهرة يعني ما مقبولة وما ظاهرة يعني مؤسسية ذاته، مؤسسة زي مؤسسة الجمارك، مؤسسة بتغذي الدولة السودانية دي بنسبة كبيرة، مفروض أبوابها تكون مفتوحة. إضافة إلى إنه البيبان مقفلة، إضافة إلى إنه في تكدس داخل مكتب المدير، ده بيوضح إنه يا أخي في خلل مفروض الإدارة العليا تعاين له. الشيء الثاني نضيف إنه المكتب التنفيذي الموجود مكتب تنفيذي غير مهني، ومكتب تنفيذي ما قاعد يشتغل بمهنية زي ما برضو السيد المدير في حد نفسه برضو قاعد يشتغل في بخياره فوقوز بين المجتمعات، بيشتغل للدار يشتغل له ويرفض للدار يرفض له. وبأمانة هو تفاصيل التخفيضات والإنزالات والحاجات دي هي واقفة أصلا من إدارة الجمارك. والسيد المدير بصلاحيته الشخصية وبتجاوزاته الشخصية لقرار الجمارك السودانية يعني خزينة الدولة وزارة المالية قاعد يخفض للدار يخفض وقاعد يرفض للدار يرفض، والحاجة دي عملت يعني إشكالات كثيرة في سواكن، منها إنه الناس بقت بتشوف إنه في يعني في المعاملة فرز. الحاجة دي نتج عنها إنه باب السيد المدير ده عنده ما يقارب الأربع باب ولا الثلاثة باب مكسورين، ويمكن هم موثقين ومعانا. و الحاجة دي برضو ده مؤشر خطير، يعني إذا نحن دارنا نشوف إنه الحاجات دي هي حاجة عادية يبقى ده إشكال كتير. نحن من هنا بنناشد وزير الداخلية وبنناشد مدير عام شرطة الجمارك إنه يا أخي يضبطوا لنا الوضع في ميناء ده جمارك سواكي، يضبطوا لنا الوضع انه يغيروا لنا المدير، ونحن ما تغييرنا فقط المدير، يعني احنا زادوا دارين الطاقم الموجود ده يتغير، ما ممكن يعني الطاقم يكون قاعد ما يقارب الثمانية سنة 6 سنين، الحاجة دي ما كويسة، المفروض يكون في إحلال بالذل. الحاجة الثانية اللي أنا دار أقولها إنه نتمنى إنه عبر المنصة وعبر الراديو ده بنقى إنه الكلام ده يصل للسلطات العليا، ونحن برضه متواصلين مع يعني قنوات تانية على أساس إنه يعني نعمم الإخفاقات الحاصلة دي. أنا بالكلام حول الجوارك ساكن كتير، بنفرد له مساحة تانية. حاليا الإشكالات أنا يمكن لخصتها لكم في نقاط معينة، أتمنى إنه عبركم المطالبة بإغالة مدير الدقنة، مدير جمارك دقنة سواكن، وإنه يتم تغيير ويحصل يعني كله خير.
1: وأخيرا مستمعينا الكرام، ومن ولاية القضارف حيث حذر مزارعون من خطورة فشل الموسم الزراعي هذا العام لأسباب عديدة أهمها شح الأمطار. مزيد من التفاصيل مع المزارع حسن أحمد حسن من محلية قلع النحل بالقضارف، فلنستمع له.
4: الموسم الزراعي كان مشاكل معروفة كل سنة دي، مشاكل التمويل، مشاكل الفقر والحياة دي. فالسنة الأمطار دون المعدل بتاع السنوات الفاتت، حتى لو حسبت 3 سنة ورا، في شح في الأمطار وتذبذب كبير جدا. منطقة قلع النحل عانت يعني كما غيرها من المناطق، عانت من قلة الأمطار وتأخر الخريف بعض الشيء. لكن الحمد لله في 72 ساعة الفاتت دي في أكثر من محل جاءت مطر، من ضمنها هي منطقة النخل والمنطقة الجنوبية منها جاءت أمطار، ونتمنى تجينا أمطار. يعني لو جاءتنا أمطار إن شاء الله زي ما يقولوا أهلنا هنا الزور العيش الباكلود الناس بقدروا يتحصلوا عليه. شو حقيقي يعني لو ما جاءتنا مطرتين في الأيام الجاية دي إحنا مهددين، مهددين بفشل الموسم الزراعي، ربما نكون مهددين بالمجاعة. يعني المساحات المزروعة في زيادة، أنا بقول في زيادة. كيف؟ لأنه البور ما في، يعني معظم أراضي الناس تحاول اجتهدت حضرت، ورغم صعوبات المدخلات يعني الجهاز كل فترة والتانية قاطع، والناس عندهم مشكلة. يعني ما في مزارع، معظم المزارعين ما في زول بيشيل كمية، وزمان زول بيشيل كمية المحتاج لها في التحضير والزراعة كلها من الوقود. كم مرة حصلت مشكلة بتاعت ندرة بتاعت وقود، حصل دخلت الناس في مشاكل، بدخل الناس في سوق أسود. الآن الوضع شوية أفضل حالا من الأيام الفاتت. هو توقف الأمطار أدى لتوقف الشغل، يعني في ناس مفروض يزرعوا ويقفوا من الزراعة، في ناس في كريب يقفوا من الكريب، في رش المبيدات بتاعت الحشائش للزرع وللسمسم وللحياة التانية برضو كانوا يقفوا منها. لكن قبل يومين جاتنا مطرة بسيطة لكن أدت الناس أمل. لغاية الآن نحن الخريف ممكن نقول ما بين 30 إلى 40%، لانه حاسه كده لو ما جاتنا مطر اكثر من مطرتين بكميه كبيره، يعني اكثر من 50 60 ملليمتر، ما جاتنا اكثر مطرتين وزياده، خريف حيكون صفر. يعني لانه لغايه حاسه دي لسه لسه لسه بدري شديد، خريف موسم مهدد بالفشل. السنه بالامطار، يعني شح الامطار، قله الامطار. لو ما جاتنا مطرتين في شهر 9 ده يعني فوق ال 60 70 ولا اقل 60 مشكله. يعني
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم، وأنا بشكر كل الذين شاركونا فيها، بشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في جولة أخرى، لكم مني أطيب التحايا.
5: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعات ومستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. في حلقة اليوم بنمشي لمعسكرات اللجوء في شرق تشاد، حيث تحاول نساء وفتيات سودانيات مواجهة آثار الحرب والنزوح بالعمل واستثمار ما يمتلكن من مهارات وخبرات في مشروعات صغيرة تساعدهم على إعالة أسر والاستمرار في الحياة. بنبدأ مع سرية عبد الله خميس، اللي بتدير متجر صغير داخل المعسكر بتبيع فيه بعض الاحتياجات البسيطة للأطفال وربات البيوت. سرية تحدثت لدبنجا عن مشروعها وعن طموحها في توسيعه إذا توفر لها رأس مال أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سرية عبد الله خميس لاجية، عندي دكان بسيط كده، عندي بضاعة بسيط زي حلاوة زي بسكويت وكيلة زي إيش كده، لكن مشروع هكذا هسه ده سخير، لكن هسه برضو كويس. أنا جيران ده بيجي بشيلة زي شوية كده، لكن داير لها مصادة كده للمنظمات. شكرا لكم.
1: من متجر سوريا بننتقل لتجربة نجلاء عمر عبد الله، التي استغلت المساحة أمام خيمتها وأنشأت راكوبة صغيرة للبيع لتوفر من خلالها دخل يساعدها وأسرتها على مواجهة أعباء الحياة اليومية. نجلة تحكي لدبنجا كيف بدت مشروعها وما الذي يمثله لها ولأسرتها.
3: اسمي نجلة عمر عبد الله من السودان، هسه في تشات سويت دكان في قدام بيتنا، عندي راكوبة، عندي حاجات قاعد نفرش، عندي بسكويت وحلاوة وأدبة ملاح كلهم عندي، ودايرة نزيد دكاني ده، دايرة نعمل كبير.
1: ومن مشروع بدأ أمام خيمة صغيرة ننتقل لتجربة أخرى صنعتها ظروف اللجوء. هيبات وهي طالبة جامعية من مدينة نيالة، كانت بتدرس في جامعة بحري قبل الحرب، وصلت إلى معسكر في شرق تشاد وهناك بدأت مشروع لصناعة المعجنات والفطائر، بتبيع منتجاته داخل المعسكر وبتستخدم العائد في توفير بعض احتياجات أسرتها الأساسية. هيبات تحدثت لدبنجا عن تجربتها وكيف تحولت مهارتها في صناعة المعجنات إلى مصدر دخل للأسرة.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا لاجئة سودانية في دولة تشاد معسكر دقي، وأنا طالبة جامعية في جامعة بحري. نسبة لظروف الحرب في السودان أنا لجأت إلى دولة تشاد، وحاليا أنا بقيت بصرف عن نفسي عن طريق صنعي للمعجنات والفطائر. عندي براند صغير اسمه سومة للفطائر، في الأصل الحاجة دي كانت هواية، كنت أنا بهوى أعمل البسكويت الفطائر حاجات بسيطة، لكن نسبة للظروف الآن بقت لي مصدر دخل. ومن هنا أنا بناشط كل السيدات والبنات إنهم لازم يتعلمن حرفة عشان يقدر يساعدن بها أنفسهم، أو بناشط برضو المنظمات إنه يجيفوا مع النسوان مع البنات في في في سبل تمكين المرأة اقتصاديا. نحن حاليا الحمد لله داخل المعسكرات في أمان، أو داخل معسكرنا بالتحديد الحمد لله الأمان متوفر. فأنا بقول إنه المنظمات ما تركز مع حكاية العنف زيادة، لأنه الحمد لله داخل المعسكر الكل ينعم بالأمن والاستقرار الحمد لله، ما في قضايا عنف هنا، ما في ضرب بالنسبة للسيدات وللفتيات الحمد لله، ما في سرقات بالنسبة للفتيات، ما في عنف ضد المرأة حقيقة، ما في عنف ضد المرأة داخل المعسكر الحمد لله على النعمة دي. بعد ده أنا بناشط إنه المنظمات يجيفوا مع النسوان في قضايا تانية، يركزوا معهم يساعدوهم في قضايا تانية، في قضايا التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي. يساعدوهم في الحياة دي الحاجات اللي احنا حاليا عايزينها, دي الحاجات اللي احنا محتاجين لها, يعلموهم الحرف, الاستغلال المادي, الحاجات دي نحن محتاجين لها. لكن العنف وما العنف نحن ما محتاجين, ما مقصر لنا الحمد لله والشكر لله. شكرا ومقدرة لكم.
1: ومن المشروعات الفردية الصغيرة من انتقل لتجربة تقوم على التدريب ومشاركة المهارات مع نساء وفتيات أخريات. خديجة هاشم موظفة بوزارة المالية في جنوب دارفور ومديرة مركز التدريب التعاوني بالوزارة أعادت داخل المعسكر تجربة كانت قد بدتها من قبل في مدينة نيالة. خديجة أسست فصل للتدريب المتكامل دربت من خلاله عدد من النساء والفتيات في مجالات مختلفة, بينها صناعة المعجنات والصابون واللغة الإنجليزية والحاسوب والإعلام. خديجة شرحت لدبنجا كيف بدأت التجربة وما الذي تحاول أن تقدمه للنساء والفتيات داخل المعسكر.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا خديجة هاشم إبراهيم موظفة في وزارة المالية مدير مركز تنمية وتدريب التعاونيين ولاية جنوب دارفور. حاليا لاجئة ما قبل الحرب طبعا, حاليا لاجئة في دولة تشاد معسكرات شرق تشاد. نسبة لظروف الحرب والتدهور الاقتصادي الحاصل حقيقة طبعا الناس فقدت كل ما تملك. الحمد لله أنا عندي مركز للتدريب اسمه المتكامل للتدريب وتنمية القدرات البشرية. المركز مؤسس بدري يمكن 2017, اشتغلت عليه كثير في السودان, لكن بعد ظروف الحرب جيت به وجيت هنا تشاد. في الفترة الأولى حقيقة ما فكرت, ما بعد ذاك ذكرت موضوع المركز وافتتحته وباشر نشاطه وندرب في المجالات الطبية, التمريض, الإسعافات الأولية, الصيدلة, المختبرات, عندنا تدريب في الحنة, في الأعمال اليدوية, في الإعلام اشتغلنا فيه في نيالة ما قبل اللجوء, وعسى الحمد لله مباشر نشاطه. يعني الدخل ما زي ما كان قبل الحرب, لكن نقول الحمد لله دي الحاجة اللي قدرنا ان الواحد فيها يعتمد على نفسه ويقدر يعني يسد ولو جزء بسيط من حاجاته. فاليد الأولية أفضل من اليد السفلى, وأنا من دعاة الاعتماد على الذات, وعشان كده من هنا بدعو كل السيدات بل كل المجتمع إن نحن نعتمد على ذاتنا في حاجاتنا. اللي بتديه لنا المنظمات ممكن يكون إضافة, ممكن يكون إضافة, لكن لازم أنت تكون عندك يعني ما تملك. ومن لا يملك قوت يومه لا يملك قراره, ونحن ما دارين زول يتحكم فينا ولا يسيطر فينا عبر لأنه هو يمدنا بقوته وهكذا. عشان كده من هنا نحن بنطالب المجتمع إنه الناس تعتمد على نفسها وتتشكل في حاجات كثيرة عشان إنها تقدر توفر احتياجاتها الخاصة. بالنسبة لي في المركز عندي كثير من الإشكالات والتحديات, لكن بإذن الله يعني لو لقينا جهات اتعاونت معانا إن شاء الله ممكن الحاجات دي كلها تتذلل وتتيسر. شكرا ومقدرة لكم.
1: وإذا كان التدريب وسيلة لاكتساب مهارات جديدة, فإن التعلم أيضا يظل واحد من أكبر التحديات التي تواجه الأسر في ظروف اللجوء. وهنا نلتقي بأمل وهي معلمة اختارت أن تواصل رسالتها رغم الظروف الصعبة. أسست أمل فصلا مدرسيا يضم مرحلتي الروضة والابتدائي, تحاول من خلاله مساعدة الأطفال على مواصلة تعليمهم رغم محدودية الإمكانيات. أمل تحدثت لدبنجا عن تجربتها مع الأطفال وعن التحديات التي تواجه استمرار الفصل الدراسي.
6: معكم أمل إبراهيم جبريل, لاجئة سودانية في معسكر طقي. ونسبة لظروف الحرب والله واجهتنا مشاكل كثيرة, لكن الحيط والحمد لله هسي افتكرت انه نفتح مدرسة عمل بنات من روضة هسي لهيدا ابتدائية وداري المساعدات. وانا كنت طالبة جامعية في جامعة الدين كلية داود دراسات اسلامية تخصص دراسات. شكرا لكم.
1: ومن التعليم ننتقل للصناعات اليدوية حيث وجدت كلتوم في مهاراتها وسيلة أخرى للعمل والإنتاج. أنشأت كلتوم مشغل صغير بتنتج فيه الطواقي والمناديل والهبابات، إلى جانب أعمال أخرى تستفيد في بعضها من المخلفات البلاستيكية. كلتوم تحدثت لتبنكا عن المنتجات التي تصنعها وكيف تحاول الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المعسكر.
7: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، لما الاسم كلتوم قميص علي في معسكر دقي لاجية سودانية العالم فعلا في معسكر دقي، يعني ما يندمج زر داخل، لكن شغالة في مندي أعمال يدوية، نشتغل مثلا جداعات وفوات مناديل، يعني شغال أي حاجة يعني عشان دار نساعد بها وعشان نربي بها، يعني ما في حاجة تانية، دار مساعدة من جهات المعنية إن شاء الله. يعني شكرا.
1: تجارب مختلفة بدت من متجر صغير وراكوبة أمام خيمة ومعجنات ومشغولات يدوية، ووصلت إلى التدريب والتعليم، لكن يجمع بين هذه التجارب هدف واحد والبحث عن وسيلة للحياة وسط ظروف اللجوء ومساندة الأسر والحفاظ على القدرة على العمل والإنتاج.
8: معكم حنان صالح أحمد موسى من السودان، حاليا لاجهة في الدقة. والله عندي فكرة، بس يعني عندي شغل بسيطة كده، قاعد أجيب حنة محلبية عطور، يعني حياة البسيطة كده من السوق، وقاعد أشتري للنساوين والبنات، يعني حاجة بسيطة كده، يعني ما على ذاك يعني أي، ودايرين مساعدة بيقفوا معانا طوالي. أي خلي منظمات بيدينا بنرفع رأس المال.
9: اسمي الشريف الله أحمد، عندي الحمامة الأدوية، عندي الحبابات وبوغ البراتيل وأي حاجة نعمل، والمهم رسمات ما عندي. أشوف الحاور لي برضو، شوف لي رسمة شوية ونسي نتخلنا.
1: رغم كل المحاولات دي بتظل الحريب هي الهم الأكبر، وتبغى أمنية العودة للسودان حاضرة في أحاديث كثير من النساء والفتيات. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. شكرا لكل النساء الشاركون تجاربهم وأصواتهم، وشكرا لكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة. تحيات الفريق العامل، وتحياتي أنا سارة تاجسر، وإلى اللقاء.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق العاشر من شهر 9 سبتمبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة تستمعون إليها ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية بنسبة نجاح بلغت 69.6%، والطالبة تقى النور من القاهرة تحرز المركز الأول. مقتل 4 أشخاص جراء سقوط مسيرة في مدرمان، وقوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على 3 مناطق في النيل الأزرق. وفد اللجنة الخماسية يلتقي برهان وعقار وعدد من المسؤولين، وعقار يؤكد أن لا حديث عن عملية سياسية قبل انتهاء الحرب. عرمان يدعو المجتمع الدولي للتركيز على وقف الحرب، وسويسرا تنضم للاتحاد الأوروبي في حظر استيراد الذهب السوداني. كانت هذه هي عناوين النشرة. إلى التفاصيل معكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلن وزير التربية والتعليم الوطنية الأستاذ التهام الزين حجر اليوم عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 رسميا بنسبة نجاح عامة في المسار الأكاديمي بلغت 69.6%. وأوضحت إدارة الامتحانات في مؤتمر صحفي عقدته بالخرطوم إن نسبة النجاح بالمراكز الخارجية البالغة عددها 84 مركزا في 17 دولة بلغت 67.9%. وأوضح إن عدد الجالسين للامتحانات هذا العام بلغ 559,000 طالب، مبينا أن زيادة عدد الجالسين تعتبر مؤشرا لعودة الحياة الطبيعية واتساع فرص الوصول إلى التعليم. وأحرزت الطالبة تقى النور المركز الأول في امتحانات الشهادة السودانية الثانوية بنسبة بلغت 97.7 من مركز الصداقة السودانية في القاهرة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: القسم الأكاديمي جالسون 547,794، نسبة القسم من الجالسين 98%، الناجحون 380,985 طالبا وطالبة، نسبة النجاح 69.5%. الأول طغى النور محمد النور.
0: كشفت مصادر عن مقتل 3 أطفال ورجل في منطقة القرية بمحلية كراري في مدرمان إثر سقوط مسيرة في عدد من المنازل في الساعات الأولى من صباح الخميس. وأوضحت المصادر إن المسيرة سقطت جراء اعتراضها بواسطة المضادات التابعة للجيش، مشيرة إلى نقل المصابين إلى المستشفيات دون تحديد عددهم. وأشارت المصادر إلى سماع دوي انفجارات قوية متتالية مساء الأربعاء وفجر الخميس هزت أجزاء واسعة من مدينتي الخرطوم وأم درمان. أعلن جنود في قوات الدعم السريع أمس سيطرتهم على مناطق مدل، دوكان، أبيغو، بيلبونغ في النيل الأزرق. وتواصل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو تقدمها في النيل الأزرق، بينما تتراجع قوات الدعم السريع عن مواقعها الرئيسية في شمال كردفان. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
2: قدام بس تقدم إن شاء الله لا تراجع،
3: نحرق قدام في أول المواجهة. والله
2: اللواء التازع جناح الصيني مدل
3: الأولى
2: كتيبة الأولى السرية الأولى بقيادة جناح ياسين،
3: جناح والله حرقنا قدام الله
2: أكبر.
0: ارتفع عدد قتلى الهجوم بطائرة مسيرة على محكمة أم روابة بولاية شمال كردفان إلى 18 قتيلا حتى مساء أمس الأربعاء بعد وفاة 7 من المصابين متأثرين بجراحهم. وأفادت مصادر طبية في مدينة أم روابة لراديو دبنجا بوفاة 7 من بين نحو 30 جريحا نتيجة تدهور حالتهم الصحية. أطلقت سلطات الاستخبارات بمدينة أبو كرشولة بولاية جنوب كردفان يوم الأربعاء سراح المواطن عبد الرحمن المعروف بالنجومي بعد اعتقال دام 9 أيام تعرض خلاله للضرب والتعذيب. وأفاد ناشطون لراديو دبنجا أن عبد الرحمن اعتقل على خلفية منشورات وتعليقات على فيسبوك انتقد فيها سياسات السلطات وعمليات القتل والنهب التي يتعرض لها مواطنون في المدينة وريفها. كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن تراجع عدد المنظمات الإغاثية في معسكر أم راكوبة للاجئين في ولاية القضارف من 35 منظمة إلى 10 منظمات. وقال فابريزيو مدير الشؤون الإنسانية في منظمة أطباء بلا حدود إن التواجد الإنساني في المعسكر شهد تراجعا حادا، وتعد منظمة أطباء بلا حدود حاليا الجهة الوحيدة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الثانوية في المخيم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أود أن أتساءل لماذا غادرت الجهات الفاعلة في المجال الإنساني المخيم؟ لا يزال هناك الكثير من النساء والأطفال وكبار السن والفئات المستضعفة، فنحن ما زلنا هنا. أنا موجود حاليا في مخيم أمر كوبا للاجئين في ولاية القضارف بالسودان.
0: حذر المزارع إبراهيم عبد الفتاح من مشروع الجزيرة من تورط المزارعين في ديون نتيجة فشل الموسم الزراعي بسبب جفاف الترع الخاصة بالري. وقال في حديثه لراديو دبنجا إنه لو استمر الوضع بالمشروع على ما هو عليه فإن المحصولات المزروعة ستجف وسيفشل الموسم الزراعي. وأضاف لدبانجا بأن معظم المحاصيل الآن أزهرت وبدأت في حمل الثمار، ولكن بسبب نقص المياه بدأ النوار يتساقط من النباتات خاصة محاصيل الذرة والقطن. وأضاف في هذا الخصوص: تضررت مئات المنازل المشيدة بالمواد المحلية كليا وجزئيا، كما تضررت مدرستان جراء الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة عصر أمس في منطقة جلسة التابعة لريف كسلة. وقال مواطنون من القرية إن العاصفة أسفرت عن إصابة أحد المواطنين بجروح جراء سقوط ألواح زنكية. وأشار إلى أن الأضرار شملت انهيار السور الخارجي لمدرسة البنات بالكامل وسقوط أسقف ومباني في مدرستي البنات والبنين والمدرسة القرآنية. التقى وفد اللجنة الخماسية المتمثل في الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والإيجاد والأمم المتحدة أمس رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عقار وعدد من المسؤولين. وقال محمد بن شمباس رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى المعنية بالأزمة السودانية في تصريح صحفي إنابة عن الوفد إن زيارة الوفد تهدف إلى الربط بين جهود الآلية الخماسية المبذولة خارج السودان والمبادرات السودانية داخل البلاد. وأكد بن شمباس بأنه لا يوجد حل عسكري للحرب في السودان. قال مالك عقار نائب رئيس مجلس الصيادة إن المطلوب من اللجنة الخماسية الآن هو وقف الحرب قبل الحديث عن أي عملية سياسية. وقال في تغريدة على منصة إكس عقب اجتماعه بوفد الآلية الخماسية الذي يزور الخرطوم إن اللجنة يجب أن تبدأ بالحديث مع الإمارات حول وقف الحرب باعتبارها الداعم الأساسي للدعم السريع. قالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الإفريقي أنيت ويبر إنها بحثت مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري الخطط المستقبلية للانخراط بين الاتحاد الأوروبي وحكومة السودان والتشاور حول المسار السياسي في الملفات الإقليمية وسبل استعادة الانتقال السياسي المنتظم في البلاد. طالبت لجنة المعلمين السودانيين برفع الحد الأدنى للأجور إلى 370,500 جنيه وسداد كامل المتأخرات والرواتب المحتجزة عن عامي 23 و24. وبحسب لجنة المعلمين فإن متوسط راتب المعلم في البلاد لا يغطي سوى 3% من تكلفة المعيشة الأساسية لأسرة مكونة من 5 أفراد. وقالت اللجنة في دراسة أعدها مكتبها الاجتماعي لشهر سبتمبر 2026 إن تكلفة المعيشة الأساسية للأسرة السودانية دون حساب أي بنود للرفاهية بلغت نحو 4.18 مليون جنيه بما يعادل 643 دولار مقابل متوسط راتب للمعلم يبلغ 128,125 جنيه، أي نحو 19.7 دولار. أكدت قوى ميثاق القاهرة دعمها الكامل لما جاء في بيان أديس أبابا المشترك للقوى المناهضة للحرب الصادر عقب اجتماعها في أثيوبيا يوم 23 أغسطس الماضي. ووصفت بيان القوى المناهضة للحرب بأنه تعبير مهم عن تطور الموقف المدني السوداني وخطوة متقدمة في اتجاه توحيد الصوت المدني وبناء جبهة مدنية متماسكة تعبر عن إرادة السودانيين في السلام والحرية والعدالة والتحول الديمقراطي. وأعلنت قوى ميثاق القاهرة في بيان أنها ستواصل العمل الجاد مع مختلف القوى المدنية لاستكمال حلقات بناء الجبهة المدنية والمركز المدني الموحد على أساس التنسيق والتكامل وتجاوز الانقسامات وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا انطلاق حملة التطعيم ضد الكوليرا بمنطقة طويلة بشمال دارفور، وتهدف الحملة التي تستمر 10 أيام إلى حماية ما لا يقل عن 95,000 شخص، وذلك بدعم من منظمة الصحة العالمية للسلطات المحلية. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، أسفر تفشي الكوليرا الحالي الذي أعلن عنه في شهر يونيو الماضي عن تسجيل ما يقرب من 2900 حالة إصابة و247 حالة وفاة مرتبطة بالمرض في 6 ولايات سودانية. أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن نحو 1300 شخص اضطروا للفرار من منازلهم بسبب تزايد انعدام الأمن الأسبوع الماضي من محلية أمبرو القريبة من الحدود مع تشاد في شمال دارفور وفي النيل الأزرق. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن تدهور الوضع الأمني أجبر أكثر من 3300 شخص على النزوح من عدة قرى في محلية جيسان القريبة من الحدود مع إثيوبيا في ولاية النيل الأزرق. ناشدت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في محلية جيسان والقرى المجاورة والمناطق السكنية المتأثرة والتي تشهد موجات نزوح مستمرة أدت إلى ارتفاع كبير في الاحتياجات الإنسانية. ووصف الأمين العام للمبادرة علي هيو في حديثه لراديو دبنجا الأوضاع الإنسانية بالمأساوية في مناطق جيسان وبقية المدن، وقال وفقا للبيانات الميدانية يقدر عدد الأسر المتأثرة بأكثر من 3000 أسرة في محافظة باو، وأكثر من 5000 أسرة في محافظة ود الماحي، وأكثر من 20,000 أسرة في الدمازين، وأكثر من 7000 أسرة في محافظة الروسيرس. وأضاف قائلا
5: الأوضاع الإنسانية مأساوية جدا في النيل الأزرق، وأعداد كبيرة جدا للنازحين في من مناطق جيسان ل والمدن السكرية 12 و11 و12 لمدينة الدمازين، وبعض الناس عالقين للساعة في الغرى والوديان. وطبعا المناطق بتشهد عمليات كبيرة جدا يعني، واليوم في مناطق عمليات في منطقة ميديل وبعض المناطق، لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني صعب جدا، وفي أعداد كبيرة جدا أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى مدينة باو ومحافظة جيسان أيضا.
0: أعلنت الأمم المتحدة خروج 79% من شبكة الرعاية التوليدية بالسودان من الخدمة، فيما ظلت تعمل فقط 21% من الشبكة بصورة كاملة. وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان إن تقرير تقييم الحد الأدنى لحزمة الخدمات الأولية والوطنية للصحة الجنسية والإنجابية في حالات الأزمات يكشف أن نحو 21% فقط من شبكة الرعاية التوليدية والوليدية الطارئة في السودان تعمل حاليا بصورة كاملة. وكشف الفريق عن عوائق خطيرة تحول دون وصول النساء والفتيات في دارفور إلى خدمات الصحة والحماية، تشمل انعدام الأمن والفيضانات الموسمية وصعوبة التضاريس. تشهد الأسواق في ولاية سنار ارتفاعا متواصلا في أسعار السلع الاستهلاكية والأدوية والفحوصات الطبية، وسط شكاوى المواطنين من تراجع قدرتهم الشرائية والفجوة الكبيرة بين المرتبات والزيادات المتلاحقة في تكاليف المعيشة. وقال حبن النيل أحد سكان ولاية سنار لراديو دبنجا إن ارتفاع سعر الدولار انعكس بصورة مباشرة على أسعار المواد التموينية والسلع الاستهلاكية، مشيرا إلى زيادات وصفها بالكبيرة في أسعار عدد من السلع الأساسية من بينها الدقيق والسكر. وقالت إسراء محمد وهي مواطنة من سنار لراديو دبنجا في هذا الخصوص
6: ارتفاع خيالي أو جنوني بمعنى الكلمة، يعني انت الليلة حاجة اشتريتها مثلا ب10 ممكن تاني يوم تلقاها ب12، يعني انت دوا بتاع حبوب بتعتمد انا كنت باخده ب12، السعر ماشي في زيادة في زيادة متضخم لحد يوم اول امس انا بشتري الشريط وصل لحد 22,000.
0: قال أحد المعلمين في ولاية سنار إن المشاكل التي تواجه المعلم هي مشكلة الرواتب وعدم قدرته على الاعتماد عليه كليا كونه لا يغطي الحد الأدنى للاحتياجات وحاجة أسرة المعلم من سكن وأكل وعلاج وترحيل. وقال إن المعلم بسبب عدم كفاية الراتب يلجأ إلى البحث عن وظيفة أخرى، وأضاف في هذا الخصوص
7: المعلم بسبب عدم كفاية الراتب يلجأ المعلم لوظيفة أخرى، أيضا الراتب عدم الكفاية بتاعته بسبب ضعف الراتب الأساسي، والراتب أيضا لا يغطي الحد الأدنى للاحتياجات لحق الأسرة، أسرة المعلم من سكن وأكل وعلاج وترحيل. الآن نحن بنرى إنه الراتب بتاع المعلم في ولاية سنار في الدرجة الكاملة 125,000 جنيه لا غير، مع العلم أن كيلو اللحم اليوم في سنار 50,000 جنيه.
0: فرضت سويسرا حظرا على شراء واستيراد ونقل الذهب القادم من السودان في خطوة تستهدف تجفيف أحد أبرز مصادر التمويل التي تسهم في إطالة أمد الحرب. وأعلن المجلس الاتحادي السويسري أن التدابير الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الخميس 10 سبتمبر. انتقد رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر عرمان عدم إعطاء قضية وقف الحرب حيزا كبيرا، رغم أنها قضية الشعب السوداني الأولى والرئيسية التي لم تطرح بقوة. وقال عربان لراديو دبنجا إن قضية تمديد حظر الأسلحة هي قضية مهمة لن تعالج مشاكل الشعب السوداني، وتساءل ماذا خدمت هذه القضية في دارفور لأكثر من 20 عاما. لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لن تكون بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور. وأضاف قائلا
8: حينما نأتي للقضايا المطروحة الآن في المجلس، القضية التي لم تأخذ حيزا كبيرا وهي قضية شعبنا الأولى بعيد عن كل الأجندات الأخرى هي قضية وقف الحرب ومخاطبة الكارثة الإنسانية وفتح طرق الإغاثة والاتجاه من الحرب إلى السلام. هذه هي القضية الرئيسية، هذه القضية لم تطرح بقوة رغم أن المفوض السامي لحقوق الإنسان قد أشار إليها، ولكنها ليست مطروحة بقوة. هنالك قضايا أخرى مهمة، لكن هذه القضايا لن تعالج مشاكل شعبنا، مثل قضية تمديد حظر الأسلحة. هي قضية مهمة، لكن ماذا خدمت هذه القضية في دارفور لأكثر من 20 عام؟ لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لم تكن بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور.
0: الخبر الأخير في النشرة. أدانت الأمانة العامة للقيادة المركزية العليا لضباط وضباط صف وجنود متقاعدي الجيش والشرطة والأمن تضامن استخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوداني وأي محاولات للتستر على هذه الجرائم أو إخفاء الأدلة. وطالبت الأمانة في بيان مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف فورا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتشكيل بعثة لتقصي الحقائق والسماح لها بالدخول الفوري إلى السودان. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب، برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، ونواصل معكم الجزء الثاني من حلقتنا من برنامج قضايا الشباب حول التطورات المتعلقة بالحوار السوداني. نناقش في هذا الجزء التطورات المتعلقة بالحوار السوداني وردود الفعل حوله، ومعنا الأستاذ أشرف إدريس أحد القيادات الشبابية المهتمة بقضايا التحول المدني الديمقراطي في السودان. أهلا ومرحبا بك أستاذ أشرف في برنامج قضايا الشباب. بداية، كيف تنظر إلى الحوار السوداني؟
2: حقيقة الحرب بتاعت 15 أبريل أكبر الأزوات السياسية والكارثية في السودان في القارة الأفريقية عموما. من بدايتها الحرب دي أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة، أدت إلى تفكك النسيج الاجتماعي في السودان، أدت إلى أكبر حصيلة بتاعت نازحين ولاجئين في السودان ما يقارب 14.5 مليون ما بين لاجئ وما بين نازح. ودي كلها دي أزمات نحن لازم ننظر لها في المقام الأول. ما ممكن يكون في معزل عن حديث عن حوار سياسي وما بكون نحن منطلقين من الحقيقة الأساسية، ما نسميها ما نحاول نسمي انه بس الحاصل ده انه ده خلاف سياسي ما بين مجموعات مدنيه بتحل بس بقعد ترابيزه، او نحن بس مجرد ما نجلس في طاوله بتاعه حوار انه المشكله دي هتتحل. بالعكس، المشكله دي بتتحل. البلد دي يعني الناس دي هسه يعني الحوار اللي تم اطلاقه او تم الدعوه له وتدشينه طريقه اللجنه بتاعته دي في بورسودان، يعني لحد الان الرصاد شغال والتشريد حاصل والناس ناسحة ولاجئين، وفي كوارث إنسانية، في خطر بيهدد 40% أو 60% من معظم ولايات السودان الخاضعة لسيطرة الجيش وسيطرة الدعم السريع دي بخطر المجاعة وفي الأمراض والناس دي بتموت. أنت ما ممكن تيجي تتكلم عن مسألة بتاعت حوار، يعني الناس دي بس تيجي تجلس للحوار والرصاص شغال، يعني ده ما في منطق في الحاجة دي.
1: برأيك ما الشروط اللازمة لنجاح هذا الحوار؟
2: من الشروط الأساسية المفترض تتوفر في أي حوار لابد يكون في جو بتهيئة مناخ، لابد في البداية تجيف الرصاص دي يجيف، نزيف الدم دي يجيف، تسقط كل البلاغات الكيدية والسياسية. يعني اليوم بتكلم عن أو تم التصريح بأنه يا أخي ما في أي ملاحقات قانونية حتتم لأي زول داريج الحوار. طيب في ناس معتقلي الرأي سياسي موجودين في سجون بورسودان، يعني ممكن من أبرزهم اللي هو من مدينة بورسودان نفسها، يعني بريرة توم حد الآن موجود داخل زنازين سلطة بورسودان. يعني فده أنت ما في حقيقة، ما في حسنية لأنه الحوار ده يمشي لقدام، ما بالعكس الحوار ده حيكرس لإنقسام في الدولة دي كلها. فممكن أنت الناس ما عندها الحرية ولا أمان لأنه يقول رأيه بمنتهى الحرية ومنتهى انت بتعتقله بتنكل به وبتسجنه تحكم عليه بإعدام. حال كل الشباب والمناضلين لسه معتقلين قاعدين في زنازين الطرفين بتاعين الصراع، لأنه مجرد كلمة أو مجرد انه كان موجود في منطقة دخل الدعم السريع وهو ما طلع، ما كان عنده المقدرات المادية انه يطلع مثلا، فلما الدعم السريع طلع والجيش جاء رجع انت بتعتقله باعتبار انه متعاون. يعني إحنا قاعدين الناس الأصلا خشوا واعتقلوا ونكلوا، وهنا الأسقط المدن دي مثلا من سلطة الجيش اللي هم النرقبة وكيكل وهندير هم موجودين الآن يعني مع سلطة بورسودان.
1: طيب ما الدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب في ظل هذه التعقيدات؟
2: في البداية نحن يعني كشباب كقوة مناهضة للحرب دي نحن ما عندنا مشكلة مع الحوار كمبدأ، احنا ما عندنا مشكلة مع الحوار كمبدأ، لكن الأسئلة الجوهرية المفترض تنطرح، يعني هو الحوار ذات مفترض شكله كيف؟ يعني أي حوار نحن كسودانيين ممكن يحل لنا مشكلتنا، أي حوار نحن بنحتاجه في المرحلة الحالية دي وذاته زمنه 200 والمشاركين فيه منه وتحديد الأجندة، ودي كلها حاجات بنختارها نحن، يعني ما بيزول بيجي بحدد لنا، يعني ما ممكن الجيش او البرهان يعني يحدد اجندة الاجتماع ويحدد المشاركين فيه ويجي داير الناس. يعني هو واضح الحوار ده يعني مخرجاته واضحة من قبل ان يبدأ اصلا، يعني نفس السيناريو بتاع البشير، نفس كل السيناريوهات اللي بيعملها الانظمة الدكتاتورية ده داير شرع لنفسه يعني. وهسه يعني بدأت الحملة ادشن والحملة

0: الداعي لتنصيب البرهان رئيسا للجمهورية وترغيته لردة مشير. يعني إنجازه إنه دخل السودان في حرب، أفغر شعب أكثر ما هو فقير، شرده، الماء مات بالرصاص، مات بالأمراض، مات بالمجاعة. يعني ده الإنجاز بتاع البرهان وحميدتي في السبع سنة الأخيرة دي. ده إنجازهم المفترض هم يرجعوا عليهم وينصبوا رئيسا للسودان، يعني زي ما حلم أبوه يعني على جثث السودانيين والسودانيات.
1: ما شكل الحوار الذي تنشدونه أنتم كشباب؟
0: لما طلعنا في الثورة دي طلعنا لأنه كان دايرين نحدث تغيير جذري في المشهد السياسي عموما، لكن التغيير كان تغيير سلمي. بس انتقلت الموضوع بقى صراع سياسي، صراع مسلح يعني، ولسه حيتوسع يعني، لسه حيتوسع يعني. نفس التأسيس أو نفس الإجراءات اللي عملوها الكيزان في زمنه هناك، أو صلح الدعم السريع وجل برهان قواهم ودال، مكنوا لوجستيا ومكنوا دبلوماسيا، خليه يكون عنده علاقات وتسليح متطور، هو نفسه الشيء قاعد بالكربون يعني، قاعد يتعاد السيناريوهات دي، ما كان مع البراؤون، كان مع نفس الحركات المسلحة اللي كان النظام ذات نفسه خلق الدعم السريع عشان يصارعها، بس بقوي فيها عشان يصارع الدعم السريع. فدي نحن حنكون قاعدين في الحلقة المفرغة دي كتير شديد، ما لم نحن نأسس لحوار حقيقي، حوار ده عنده شروطه، اللي هو لابد في البداية تجيف الرصاص ده، الرصاص ده يجيف يتفتح المسارات الإنسانية، بحداك نحن نجي نقعد نشوف نحن شكل الحوار اللي نحن محتاجينه في السودان في الفترة الحالية دي كيف، نحدد زمنه كان في الداخل كان في الخارج، تهيئ المناخ أولا، يطلع كل المعتقلين زورا وبهتانا ده يخرج من الزنازين، بحداك نحن ممكن نقعد نشوف الحوار ده نحن دارين منه. والأهم من كده إنه يتحدد ذاته أطراف الأطراف بتاعنا الحوار ده، من اللي حيشاركوا في الحوار؟ يعني أنا ما ممكن أكافئ المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية دي بعد الحرب اللي قوموها دي، يعني أنا ما بقول إنه الكيزان دي بس أو الحركة الإسلامية دي القاعدة في بور السودان أو في سلطبة، لا بالعكس، هم مع الدعم السريع موجودين يعني، كل المتحدثين هنا حركة إسلامية، هن تربيتهم هن أبنائهم يعني.
1: طيب رأيك شنو في موقف مفوضية الاتحاد الأفريقي ومباركتها للحوار؟
0: فليعي الاتحاد الأفريقي إنه هو ما مؤسسة أو هو ما طرف سياسي في الأزمة السودانية دي، إنه ما طرف، ما مفترض يكون كطرف في الأزمة السياسية السودانية دي، وهو مؤسسة قارية معني بحماية السلم والأمن والاستقرار في أفريقيا يعني، ده الدور المفترض يلعبه الاتحاد الأفريقي، ما إنه يطلع يكون جزء أحد طرفيها أو يدعم أحد طرفي الصراع، ده انحراف عن مبادئها وعن أسباب تأسيسها أصلا وعن أهداف المنشأة. عشان الاتحاد الأفريقي ده يدعم الأمن والسلم والاستقرار في أفريقيا والوحدة، يدعم يدافع عن سيادة الدول ووحدتها، يساعد، مفترض يساعد في منع النزاعات، يسعى دائما إنه أي نزاع يتسوى بالطرق السلمية. والاتحاد الأفريقي نفسه كان متمسك يعني في بدايات الحرب السودانية، كان متمسك بسيادة السودان ووحدته واستغلاله وسلامة أراضيه، وكان بيتكلم عن دعوة لعملية سياسية شاملة لإستعادة الأمن والاستقرار. فده الدور المفترض يلعبه الاتحاد الأفريقي، ما إنه يكون طرف، ما إنه يكون، ما مفترض يكون الاتحاد الأفريقي ده يلعب كطرف أو يكون طرف في الاستقطاب السياسي الحاصل ده داخل السودان. الدور الرئيسي المفترض يلعبه إنه يكون ضامن لنزاهة العملية السياسية وشموليتها، ده دوره كاتحاد أفريقي حتى في دعمه المبادرات يعني، بغض النظر عن المبادرة هي شنو، مفترض يكون واقف عنها، واقف في مسار متساوي أو مسافة متساوية من جميع الأطراف، ما يدي طرف شرعية على طرف آخر يعني، ده ذاته بيسقط عنك الحياد يعني، أنت كده ما في الحياد، أنت إذا بتميل عن لطرف مقابل طرف آخر أنت بتوسع الهوة بتاعت الصراع وبتفقد الحياد بتاعك. الاتحاد الأفريقي يعني هو عنده المقدرة وعنده القدرة إنه يساهم إذا ركز، وإذا ركز مع أدواره بكل حيادية بكل تمام، ممكن يركز على القضايا الأساسية اللي هي وقف الحرب، حماية المدنيين، دعم المسار السياسي الشامل بدون الانحياز لأحد أطرافه، بدون إكساب طرف شرعية على طرف آخر، لأنه أنت مجرد ما أكسبت طرف شرعية أنت بتوسع في الهوة بتاعت الصراع دي. السودان ما محتاج لشرعية لأحد الطرفين المتحاربين ديل، محتاجين إنه الطرفين ديل يجنحوا للسلم ويوقفوا نزيف الدم ده، ويفتحوا الممرات الإنسانية، ده اللي احنا محتاجينه، ده الدور المفترض يلعبه الاتحاد الأفريقي. هن المفترض يركز لنا بس في وقف الحرب وحماية المدنيين، دعم المسار السياسي يقرب وجهات النظر أو ينس تنسيق مثلا مع تنسيق المبادرات الدولية والإقليمية، يعني أفضل من تكون متعددة زي الماشي هسي الشعب الكثير ده. أفضل اللي يحاول ينسق ما بين المبادرات الدولية دي الأدوار الممكن يلعبها الاتحاد الأفريقي. يعني أنا بشوف إنه ما يكتفي، يعني ما في، يعني بدل إنه يكتفي بالترحيب بالحوار الغير حقيقي المزمع عقده في السودان، ممكن الاتحاد الأفريقي ذاته يطرح بالتشاور مع القوى السياسية والقوى السودانية المناهضة للحرب، يعني يحاول يطرح مجموعة من الشروط والمبادئ اللي بتخلي أي حوار يكون عنده مصداقية، اللي هي مثلا ممكن نتكلم عن إنه الحوار في نفسه ما بيكون بديل عن وقف الحرب. يعني أنت خلاص عملت حوار سياسي، ما مشكلة نواصل الحرب لحد آخر طلقة تضرب. فده ده ما ممكن يكون خيار، إنه الحوار بدل إيقاف الحرب نمشي في حوار سياسي، ده خطأ. مفترض إيقاف الحرب بعد ذلك نحن نمشي لحوار، ده مفترض يكون مبدأ أساسي. الاتحاد الأفريقي مفترض يضغط في الناحية دي مع الشركاء الدوليين والإقليميين، ده مفترض، ده أهم دور مفترض يقوم به الاتحاد الأفريقي. ممكن تاني يعني هو أو ممكن نقول شنو، إنه يعني هسي التصريح اللي طلع من الاتحاد الأفريقي ده، يعني وده تحليلي يعني البسيط للحاجة دي، إنه هو بيرحب ذاته بمخرجات الحوار دي كانت، يعني قبل ممكن ترحب ترحيب مسبق يعني بمخرجات، مع إنه مخرجات واضحة. أنا زي ما ذكرت قبل إنه مخرجات واضحة يعني بالنسبة لنا، يعني إنه البرهان في النهاية داير يصل من الحوار ده لشرعية لنفسه، يعني إنه داير نص بنفسه يصل للسودان. فهو يا ريت يعني يا ريت يعني الاتحاد الأفريقي يعني يمشي يراجع أو يتابع الملف بتاع النزوح واللجوء وقاعد الإحصائيات الموجودة لحد شهر أغسطس 2026، عدد النازحين المرتبطين بالأزمة السودانية دي ما لا يقل عن 11.5 مليون يعني مواطن سوداني نازح. دي مسائل الاتحاد الأفريقي يمشي عشان يحاول يخفف معاناة ال 11.5 مليون نازح. يعني 11.5 مليون نازح وأكثر من 3.5 مليون لاجئ أو طالب اللجوء.
1: طيب إذا أنتم كشباب بترفضوا الحوار بهذا الشكل، فما البديل الذي تطرحونه؟
0: ما شايف إنه في رفض، ما رفضين الحوار، لكن أي حوار ما بتسبقه تهيئة بتاعت مناخ وضمانات كافية لأن الحوار ده يكون حوار حقيقي، يكون حوار حر ونزيه. يعني ما ممكن يعني البنادق شغالة والاعتقال التعسفي شغال، انت تقول لنا داري يجيب الناس تتحاور، تتحاور كيف؟ انا الكلمة انا ما بقدر اقول كلمة بتاعت حق. يعني كان في المبادرة المطلقين نحن معروف المطلق من يعني هو نفسه ضد النظام السابق، يعني الحركة الإسلامية واجهتها مطلقين المبادرة بتاعت ترشيح البرهان، يعني بيعملوا زي استفتاء وتصويت كده في الشوارع بيقولوا انه دار تختار دار منو رئيس للسودان، يعني بفكر استعباطي او اعتباطي انه بيفتكروا انه دايرين زول يعني حيجي يقول لهم انا والله برشح مثلا فلان الفلاني ذاك اللي هو مثلا، يعني فلنفترض انه يقول زول انا حرشح دكتور عبد الله حمدوك مثلا رئاسة وزراء السودان او لرئاسة السودان كرئيس للسودان. فما في زول يعني الا ان كان هي، انا ما حقول هي شجاعه يعني، لكن ما داري اسمها شجاعه، ده انتحار. يعني انت في في في في, في مكان زي ده، يعني انت لو قلت كلام زي ده ثاني ما حتشوف الشميز، يعني ما في زول بيلقاك. فما ما لم يكن في حريه في امان وفي ضامنين حقيقيين لعمليه الحوار، ما حيكون في حوار جد، حيكون بس مجرد رقم للمبادرات الكثيرة اللي اتعملت في السودان ده، زي حوار الوسبة زي كثير يعني حوارات اللي اتعملت في السودان ده. فنحن ما دارين بس حوار لمجرد انه بس يقولوا حوار انه السودانيين قعدوا، لا نحن محتاجين حوار حقيقي يخاطب جذور الأزمة السودانية دي في البداية، يوقف الحرب، يخفف معاناة السودانيين، يحاول يعالج آثار الحرب الكارثية دي ويخاطب جذور الأزمة. ده الحوار اللي احنا دايرينه، ده الحوار اللي احنا بنسعى عليه، وان شاء الله في ذو المحاولات احنا نقدر نسعى ونصل للحوار الجاد.
1: مستمعينا الاعزاء، بهذا نصل الى ختام حلقتنا من برنامج قضايا الشباب. تناولنا خلالها التطورات المتعلقه بالحوار السوداني السودان، واستمعنا الى اراء الشباب حوله. نشكر ضيفنا الاستاذ اشرف ادريس على مشاركته معنا وتفضلوا بالمعلومات القيمه. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: هنا راديو دبنجا. حيث لا تميل الكف إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، نتناول فيها جلسة المحكمة الجنائية الدولية التي انعقدت يوم أمس الثلاثاء 8 من شهر تيزع الجاري، والتي كانت مخصصة للنظر في أمر تعويضات ضحايا الجرائم التي ارتكبها علي كوشيب والتي بموجبها أدانته المحكمة الجنائية الدولية. ضيفنا في الحلقة اليوم هو المحامي عبد الباسط محمد الذي شارك في الجلسة من ضمن ممثلي الضحايا بصفته كمحامي، وهو من أبناء منطقة وادي صالح بدارفور. مرحب بك أستاذ عبد الباسط. ابتداء ممكن تعرف لنا نفسك؟
0: أهلا وسهلا والسلام عليكم. شكرا راديو دبنجا، شكرا على التواصل، وبرضو على عكس ما يجري يعني في المحكمة وما يجري كذلك لأهلنا في دارفور وفي السودان كله. أنا عبد الباسط محمد محامي، وأنا من وادي صالح، وللمرة الأولى أظهر أمام المحكمة الجنائية الدولية بصفتي الرسمية كمحامي سوداني ومن زاوية الضحايا. الجلسة نفسها هي كانت لأول مرة في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية تعقد جلسة بخصوص التعويضات. في كل الأحكام السابقة للمحكمة الجنائية الدولية لم تكن هنالك جلسات للاستماع للتعويضات الضحايا، لكن هذه المرة قررت المحكمة الجنائية الدولية إنها تعقد جلسة للاستماع وتتيح المساحة للضحايا وممثلين الضحايا القانونيين إنهم يقدموا مذكرات تحت مرافعة تساعد المحكمة في إنها تتخذ القرار المناسب للتقرير في التعويضات المفروض تمنح لضحايا علي كوشيب، اعتباره تم إدانته من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بالتالي التعويضات ملزمة بالنسبة للصندوق الائتماني وكذلك طبعا في الأساس للمجرم نفسه.
3: سمع أستاذ عبد الباسط، الجلسة بتاعت يوم أمس هل هي جاءت تلقائيا من قبل المحكمة هي التي حددت هذه الجلسة لتنظر في مسألة التعويضات، أم كانت بالطلب من أحد الأطراف؟
0: المحكمة قررت بنفسها وطلبت من الأطراف والمشاركين والممثلين الضحايا إنهم يقدموا مذكرات مرافعة مكتوبة وكذلك مذكرات شفوية أثناء الجلسة. ما تم أمس هي المذكرات الختامية الشفوية والمكتوبة، لكن من قبل طبعا تقدمنا نحن بمذكرات تفصيلية بالنيابة طبعا عن المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في السودان وخارج السودان طبعا، وهنالك طبعا أطراف أخرى يعني بما في ذلك طبعا المكتب بتاع المدعي العام، كذلك مكتب الممثلين الضحايا والصندوق الائتماني نفسه تقدم بمذكرات للمحكمة. دي في مجملها بتساعد المحكمة في إنها تتخذ القرار المناسب فيما يتعلق بالطاولة.
3: إذن أستاذ عبد الباسط، من هم المتواجدين في الجلسة يعني؟
0: طبعا بكل تأكيد المتواجدين في الجلسة الأطراف اللي هم المكتب بتاع المدعي العام كطرف أساسي ضد علي عبد الرحمن كوشيب اللي هو كان موجود في نفس الجلسة مع المحامي أو المدافع أو محامي الدفاع كطرف ثاني. في الجلسة دي تحديدا الصندوق الائتماني للضحايا بيكون هو الطرف الثالث، لأنه هو الصندوق المخصص والمعني بالتدخل وتنفيذ التعويضات في حالة إنه المدان لا يتمكن أو لا يقدر إنه يدفع التعويضات الكافية أو هو مفلس في حالة كوشيب مثلا، لأنه هو ذكر إنه هو مفلس أو ما عنده للمحكمة ما عنده الإمكان إنه يدفع التعويضات للضحايا، فبالتالي الصندوق الائتماني هو الطرف الثالث. المحكمة برضو سمحت لنا باعتبارنا بنظهر بالنيابة عن المنسقية العامة للنازحين واللاجئين كجسم من أكبر الأجسام اللي بتشمل النازحين واللاجئين داخل السودان وخارج السودان، بإنها برضو تقدم ملاحظات وتصورات النازحين لموضوع التعويضات وكيف إنهم هم يفتكروا إنه التعويضات ممكن تكون. تقدمنا بمذكرة تفصيلية شاملة شملت آراء عدد كبير من الضحايا في معسكرات مختلفة جدا، وشملت برضو كذلك يعني آراءهم وتحفظاتهم وتصوراتهم بشكل مكمل يعني.
4: تمام أستاذ عبد الباسط، يعني شنو الموضوع، موضوع الجلسة مبارح اللي حددته المحكمة الجنائية اللي تحدثوا فيه الأطراف وقدموا فيه مذكرات؟
0: طيب، وطبعا لأنه في جزء من الجلسة كانت جلسات مغلقة، بالتالي أنا لا أستطيع أن أذكر كل ما دار في الجلسة، في الجلسات المغلقة وما ذكرته المحكمة وما ذكره الأطراف، لأنه أنا ملزم باللوائح السلوك والضوابط بتاعت المحكمة الجنائية.
4: جلسة المعلنة.
0: نعم نعم نعم، ما أستطيع قوله إنه كل الأطراف تجاوبت على أسئلة محددة مسبقا طرحتها المحكمة، وموضوعات تناول الأطراف وتصورات يعني سويقت يعني من الأطراف المشاركة في الجلسة لما يتعلق بمسائل العودة، عودة النازحين والأجيال لأماكنهم الأصلية يجب أن يكون جزء من برامج التعويضات، وبرضو مسائل متعلقة بكيفية إعادة تأهيل الضحايا، إعادة تأهيل بشكل خاص ضحايا العنف الجنسي في مناطق زي بندسي ومناطق زي موجر، لأنه وفقا للحكم بتاع الإدانة الصدر إنه تم إدانة عبد الرحمن علي كوشيب بجرائم عنف جنسي في منطقة بندسي على وجه التحديد، فهنالك مثلا عدد كبير من الضحايا وضحايا العنف الجنسي من النساء وكذلك الأطفال، وكذلك الأطفال اللي تم إنجابهم نتائج لجرائم العنف الجنسي الوقعت، فبالتالي برضو يجب أن تكون هنالك تدابير محددة لكيفية مع إعادة تأهيلهم وكيفية يعني تطبيق برامج التعويضات عليهم. كانت في مقترحات من كل الأطراف المشاركة. بعد المحكمة هي بعد ذلك ممكن تقرر التدابير المناسبة. كل ما يمكن قوله الآن أنه هو المذكرات دي تساعد المحكمة على اتخاذ القرار المناسب.
4: أستاذ عبد الباسط، يعني نفهم من حديثك أنه الجلسة كلها كانت بتتمحور حول تعويض ضحايا الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب، وأنه في الجلسة المحكمة عايزة تعرف مقدرة علي كوشيب على تعويض الضحايا في حالة يفشل أو المحكمة تقتنع أنه مفلس، في جهات تانية هتقوم بتعويض الضحايا من ضمنها الصندوق الائتماني. يعني في الجلسة دي هل التمست أنه الزول اللي بحس أنه هو الضحية ومتأكد أنه ضحية موجود في دارفور الآن أو موجود في شرق تشاد، كيف يصل المحكمة وكيف يسجل أنه ضحية ويقبلوه؟
0: يعني جزء من القرارات اللي ممكن تتخذها المحكمة مرتبطة بالموضوع ده نفسه. طبعا لا شك يعني كل المواطنين الموجودين في دارفور، أغلبية الموجودين في المناطق تحديدا محل الحكم، تضرروا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، وهذا يعني واقع في الأسس القانونية بتاعت المحكمة إنه المشاركين في الإجراءات بتاعت المحكمة هم بيكونوا المتنفعين الأول أو المستنفعين في الدرجة الأولى من قرارات المحكمة وكذلك من التعويضات، لكن نظرتنا نحن إنه كل المواطنين الموجودين في المكان المخصص أو المكان المحدد في الحكم تضرروا بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، وكذلك الموجودين في مناطق أخرى، بخلاف المواطنين اللي كانوا موجودين في مناطق وادي صالح، المواطنين الموجودين في مناطق أخرى تعرضوا للضرر برضو من جرائم المجرم مدان عبد الرحمن علي كوشيب، لكن نظرتنا إنه برضو المحكمة تنظر في كيف التعويضات نفسها تكون شاملة وتغطي على الأقل يعني جزء كبير من الضحايا بقدر الإمكان. طبعا من المستحيل محكمة التعويض كل المتضررين فرديا وجماعيا، دي حاجة صعبة جدا بغل إمكانيات المحكمة وكذلك للتجربة وعمليا، لكن في كل الأحوال ننتظر قرار المحكمة إلى حين صدور المحكمة إحنا قدر نتوقع.
4: نعم، من حديثك فهمت أنه هي المحكمة معنية بجبر الأضرار، وجبر الأضرار ممكن يأخذ أشكال مختلفة. في حديثك أنت بتميل لأنه التعويض ممكن يأخذ الشكل بتاع التعويض الجماعي، لأنه الضحايا أعداد كبيرة جدا ومجتمعات بكاملة تأثرت من هذه القضية. سؤال، شنو المتاح وفق القانون في المحكمة الجنائية؟ الإمكانيات الواردة في مسألة التعويض بين الفردي وبين الجماعي؟
0: وطبعا في تحديات يعني مع الظرف الحاصل في السودان عموما وفي دارفور على وجه الخصوص، وبرضو التخوفات لا زالت قائمة، لكن الجرائم نفسها هي نتكلم عن جرائم وقعت قبل 22 سنة من الآن، عدد كبير جدا من الضحايا في جزء توفوا في جزء اتنقلوا لأماكن أخرى من السودان، وفي جزء خارج السودان في دول الجوار على سبيل المثال تشاد معسكرات موجودة من العام 2004 و2005، وفي برضو كذلك ضحايا موجودين في دول أخرى وسط أوروبا وأمريكا، وهم كانوا برضو ضحايا بشكل مباشر من الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب. فبالتالي يعني المسألة بتاعت التعويضات هنا واسعة، المحكمة هتنظر من الزوايا دي كلها، من الزوايا بتاعت الوضع القائم في دارفور الآن، وكذلك الأوضاع النازحين الموجودين في دول مثل تشاد معسكرات بتاعت لاجئين، وكذلك الضحايا الموجودين خارج إفريقيا زي في دول الاتحاد الأوروبي وغيرها، وشاركوا طبعا برضو كانوا عندهم مساحة يشاركوا في الإجراءات ويملوا الاستمارات بتاعت المشاركة، فبالتالي برضو يجب أن يتم اعتبار مشاركتهم. فدي كلها زوايا احنا وضحناها للمحكمة بشكل يعني واضح جديد، وساعدنا المحكمة في أنها تنظر من الزوايا المختلفة دي، بحيث أنه هيساعد في اتخاذ القرار على ضوء. بعد ذلك ممكن المحكمة تقرر تدابير مخصصة لكل فئة من الفئات دي، إذا كان الفئة الخاصة زي الضحايا بتاع العنف الجنسي من النساء والأطفال، من النساء والفتيات والأطفال برضو، والفئة برضو اللي هي موجودة خارج السودان والموجودة في دول اللجوء زي تشاد على سبيل المثال، كيف إنه يتم برضو التعامل معهم والتواصل معهم، دي برضو من التدابير الممكن المحكمة تتخذها بناء على القرار.
4: سمع أستاذ، كل اللي بيسمعونا يعني من الضحايا الآن في بالهم سؤال واحد: كيف أسجل وكيف أوصل صوتي عشان أعتمد داخل المحكمة إني من الضحايا؟ في ناس سجلوا أثناء المحكمة، ديل معلوماتهم موجودة داخل المحكمة، لكن الشخص الحسي موجود في معسكرات شرق تشاد أو موجود في دارفور وهو ضحية لواحدة من الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب، عايز يصل يسجل يعتبروه واحد من الضحايا، الطرق شنو ممكن يتخذها؟
0: أفتكر إنه هو الاستمارات نفسها الخاصة بالمشاركة كانت في مع بدايات المحاكمة في العام 2021، لكن حاليا المحكمة عندها علم بأماكن تواجد النازحين واللاجئين، وكذلك عندها مقدرة على التواصل، وبشكل خاص أقصد الصندوق الائتماني للضحايا، وأفتكر إنه ربما يكون عندهم برضو تواصل يعني مع نقاط التواصل محددة، ما أقدر أتكلم بالنيابة عن الصندوق الائتماني، لكن بشكل أساسي المحكمة عندها علم وتستطيع أن تصل ما يمكن وصوله من الضحايا، بالتالي الاستماع اليوم واعتبار مثلا طلباتهم واعتبار تخوفاتهم وشمولهم بالمسألة بتاعت التعويضات.
4: أستاذ عبد الباسط، يعني قبل ما نودعك، بصفتك محامي كنت ممثل للضحايا في جلسة المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بتقدير التعويضات والنظر في مسألة التعويضات لضحايا جرائم علي كوشيب، كلمة أخيرة للضحايا ماذا تقول؟
0: أقول للضحايا إنه الحق حينتصر مهما طال الزمن، وقضية كوشيب نموذج لإنه العدالة حتنتصر في يوم من الأيام إذا وجدت الجهد الكافي والالتزام الكافي والعمل الشاق والعمل المستمر للوصول للعدالة. وأتمنى إنه كلنا كسودانيين نستمر في البحث عن العدالة في أي مكان وأي زمان، ولا نتوقف عن نصرة المظلوم وإنصاف الضحايا، لأنه بدون عدالة لا يمكن أن يكون هنالك استقرار، بالتالي لا يمكن أن يكون هنالك سلام.
4: أستاذ عبد الباسط المحامي، أنا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجا.
0: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.
5: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
6: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كان تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
7: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجة، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذات وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغة. هنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. إننا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي إحنا قاعدين نديه على التطعيم أو التحصين. نجي نشوف إحنا بندي شنو مع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع شهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. يعني ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسه أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل اليتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدوه مناعة لمدة سنة سنتين شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه كل مرة، يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملين ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية حتى أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل. وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخ الله أنا ولدي ذا وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا. لا، الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا يعني. من ضمنها مثلا الحمى يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. من أصحابهم إنه ما تغلق يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيتطور إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الأمراض. ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح يعني مثلا في ذات في بتاعة السول بتاعة البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر أو بعض مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس إنه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي الحمى بتروح بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا مويه دافية مويه عادية. يمكن ده كان حاجة شاملة عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الأخيرة داري أقولها للأمهات أهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسة لأنه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدامه يقوم يحصل له أمراض والأمراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكلة توديه المستشفى والفحوصات دايرة قروش والعلاجات دايرة قروش كل الحاجات دي دايرة قروش. والتطعيم مجانا يعني أفضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور أو نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجة الثانية اللي أنا داري أقولها للأمهات لازم لو بدأتي التطعيم لازم تكملوه لازم تتغيري بالزمن. الحاجة الثالثة بعد أي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم أو هو إذا كان ممرض أو بيقوم بيديكي كرت الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم أخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرط وما يلعب به الأطفال الصغار تحفظوه في حتة مناسبة لأنه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين بسأله طعمته قبل كده ولا ما طعمته الطعمته وين الكرت بتاعك. الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده أخذ تطعيم قبل كده ولا ما أخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم من إنه كل النسوان يودوا أطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا والسلام عليكم ورحمة الله.
6: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
5: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق العاشر من شهر 9 سبتمبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدارة جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة تستمعون إليها ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية بنسبة نجاح بلغت 69.6% والطالبة تقى النور من القاهرة تحرز المركز الأول. مقتل 4 أشخاص جراء سقوط مسيرة في مدرمان وقوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على 3 مناطق في النيل الأزرق. وفد اللجنة الخماسية يلتقي برهان وعقار وعدد من المسؤولين، وعقار يؤكد أن لا حديث عن عملية سياسية قبل انتهاء الحرب. عرمان يدعو المجتمع الدولي للتركيز على وقف الحرب. وسويسرا تنضم للاتحاد الأوروبي في حظر استيراد الذهب السوداني. كانت هذه هي عناوين النشرة. إلى التفاصيل معكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلن وزير التربية والتعليم الوطنية الأستاذ التهام الزين حجر اليوم عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 رسميا بنسبة نجاح عامة في المسار الأكاديمي بلغت 69.6%. وأوضحت إدارة الامتحانات في مؤتمر صحفي عقدته بالخرطوم إن نسبة النجاح بالمراكز الخارجية البالغة عددها 84 مركزا في 17 دولة بلغت 67.9%. وأوضح إن عدد الجالسين للامتحانات هذا العام بلغ 559,000 طالب، مبينا أن زيادة عدد الجالسين تعتبر مؤشرا لعودة الحياة الطبيعية واتساع فرص الوصول إلى التعليم. وأحرزت الطالبة تقى النور المركز الأول في امتحانات الشهادة السودانية الثانوية بنسبة بلغت 97.7 من مركز الصداقة السودانية في القاهرة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: القسم الأكاديمي جالسون 547,794، نسبة القسم من الجالسين 98%، الناجحون 380,985 طالبا وطالبة، نسبة النجاح 69.5%. الأول طغى النور محمد النور.
0: كشفت مصادر عن مقتل 3 أطفال ورجل في منطقة القرية بمحلية كراري في مدرمان إثر سقوط مسيرة في عدد من المنازل في الساعات الأولى من صباح الخميس. وأوضحت المصادر إن المسيرة سقطت جراء اعتراضها بواسطة المضادات التابعة للجيش، مشيرة إلى نقل المصابين إلى المستشفيات دون تحديد عددهم. وأشارت المصادر إلى سماع دوي انفجارات قوية متتالية مساء الأربعاء وفجر الخميس هزت أجزاء واسعة من مدينتي الخرطوم وأم درمان. أعلن جنود في قوات الدعم السريع أمس سيطرتهم على مناطق مدل، دوكان، أبيغو، بيلبونغ في النيل الأزرق. وتواصل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو تقدمها في النيل الأزرق، بينما تتراجع قوات الدعم السريع عن مواقعها الرئيسية في شمال كردفان. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
2: قدام بس تقدم إن شاء الله لا تراجع،
3: نحرق قدام في أول المواجهة. والله
2: اللواء التاسع جناح الصيني مدل
3: الأولى
2: كتيبة الأولى السرية الأولى بقيادة جناح ياسين،
3: والله حرقنا قدام الله أكبر.
0: ارتفع عدد قتلى الهجوم بطائرة مسيرة على محكمة أم روابة بولاية شمال كردفان إلى 18 قتيلا حتى مساء أمس الأربعاء بعد وفاة 7 من المصابين متأثرين بجراحهم. وأفادت مصادر طبية في مدينة أم روابة لراديو دبنجا بوفاة 7 من بين نحو 30 جريحا نتيجة تدهور حالتهم الصحية. أطلقت سلطات الاستخبارات بمدينة أبو كرشولة بولاية جنوب كردفان يوم الأربعاء سراح المواطن عبد الرحمن المعروف بالنيومي بعد اعتقال دام 9 أيام تعرض خلاله للضرب والتعذيب. وأفاد ناشطون لراديو دبنجا أن عبد الرحمن اعتقل على خلفية منشورات وتعليقات على فيسبوك انتقد فيها سياسات السلطات وعمليات القتل والنهب التي يتعرض لها مواطنون في المدينة وريفها. كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن تراجع عدد المنظمات الإغاثية في معسكر أم راكوبة للاجئين في ولاية القضارف من 35 منظمة إلى 10 منظمات. وقال فابريزيو مدير الشؤون الإنسانية في منظمة أطباء بلا حدود إن التواجد الإنساني في المعسكر شهد تراجعا حادا، وتعد منظمة أطباء بلا حدود حاليا الجهة الوحيدة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الثانوية في المخيم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أود أن أتساءل لماذا غادرت الجهات الفاعلة في المجال الإنساني المخيم؟ لا يزال هناك الكثير من النساء والأطفال وكبار السن والفئات المستضعفة، فنحن ما زلنا هنا. أنا موجود حاليا في مخيم أمركوب للاجئين في ولاية الإقدار في السودان.
0: حذر المزارع إبراهيم عبد الفتاح من مشروع الجزيرة من تورط المزارعين في ديون نتيجة فشل الموسم الزراعي بسبب جفاف الترع الخاصة بالري. وقال في حديثه لراديو دبنجا إنه لو استمر الوضع بالمشروع على ما هو عليه فإن المحصولات المزروعة ستجف وسيفشل الموسم الزراعي. وأضاف لدبانجا بأن معظم المحاصيل الآن أزهرت وبدأت في حمل الثمار، ولكن بسبب نقص المياه بدأ النوار يتساقط من النباتات خاصة محاصيل الذرة والقطن. وأضاف في هذا الخصوص: تضررت مئات المنازل المشيدة بالمواد المحلية كليا وجزئيا، كما تضررت مدرستان جراء الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة عصر أمس في منطقة جلسة التابعة لريف كسلة. وقال مواطنون من القرية إن العاصفة أسفرت عن إصابة أحد المواطنين بجروح جراء سقوط ألواح زنكية. وأشار إلى أن الأضرار شملت انهيار السور الخارجي لمدرسة البنات بالكامل وسقوط أسقف ومباني في مدرستي البنات والبنين والمدرسة القرآنية. التقى وفد اللجنة الخماسية المتمثل في الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والإيجاد والأمم المتحدة أمس رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عقار وعدد من المسؤولين. وقال محمد بن شمباس رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى المعنية بالأزمة السودانية في تصريح صحفي إنابة عن الوفد إن زيارة الوفد تهدف إلى الربط بين جهود الآلية الخماسية المبذولة خارج السودان والمبادرات السودانية داخل البلاد. وأكد بن شمباس بأنه لا يوجد حل عسكري للحرب في السودان. قال مالك عقار نائب رئيس مجلس الصيادة إن المطلوب من اللجنة الخماسية الآن هو وقف الحرب قبل الحديث عن أي عملية سياسية. وقال في تغريدة على منصة إكس عقب اجتماعه بوفد الآلية الخماسية الذي يزور الخرطوم إن اللجنة يجب أن تبدأ بالحديث مع الإمارات حول وقف الحرب باعتبارها الداعم الأساسي للدعم السريع. قالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الإفريقي أنيت ويبر إنها بحثت مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري الخطط المستقبلية للانخراط بين الاتحاد الأوروبي وحكومة السودان والتشاور حول المسار السياسي في الملفات الإقليمية وسبل استعادة الانتقال السياسي المنتظم في البلاد. طالبت لجنة المعلمين السودانيين برفع الحد الأدنى للأجور إلى 370,500 جنيه وسداد كامل المتأخرات والرواتب المحتجزة عن عامي 23 و24. وبحسب لجنة المعلمين فإن متوسط راتب المعلم في البلاد لا يغطي سوى 3% من تكلفة المعيشة الأساسية لأسرة مكونة من 5 أفراد. وقالت اللجنة في دراسة أعدها مكتبها الاجتماعي لشهر سبتمبر 2026 إن تكلفة المعيشة الأساسية للأسرة السودانية دون حساب أي بنود للرفاهية بلغت نحو 4.18 مليون جنيه بما يعادل 643 دولار مقابل متوسط راتب للمعلم يبلغ 128,125 جنيه أي نحو 19.7 دولار. أكدت قوى ميثاق القاهرة دعمها الكامل لما جاء في بيان أديس أبابا المشترك للقوى المناهضة للحرب الصادر عقب اجتماعها في أثيوبيا يوم 23 أغسطس الماضي. ووصفت بيان القوى المناهضة للحرب بأنه تعبير مهم عن تطور الموقف المدني السوداني وخطوة متقدمة في اتجاه توحيد الصوت المدني وبناء جبهة مدنية متماسكة تعبر عن إرادة السودانيين في السلام والحرية والعدالة والتحول الديمقراطي. وأعلنت قوى ميثاق القاهرة في بيان أنها ستواصل العمل الجاد مع مختلف القوى المدنية لاستكمال حلقات بناء الجبهة المدنية والمركز المدني الموحد على أساس التنسيق والتكامل وتجاوز الانقسامات وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا انطلاق حملة التطعيم ضد الكوليرا بمنطقة طويلة بشمال دارفور، وتهدف الحملة التي تستمر 10 أيام إلى حماية ما لا يقل عن 95,000 شخص، وذلك بدعم من منظمة الصحة العالمية للسلطات المحلية. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، أسفر تفشي الكوليرا الحالي الذي أعلن عنه في شهر يونيو الماضي عن تسجيل ما يقرب من 2900 حالة إصابة و247 حالة وفاة مرتبطة بالمرض في 6 ولايات سودانية. أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن نحو 1300 شخص اضطروا للفرار من منازلهم بسبب تزايد انعدام الأمن الأسبوع الماضي من محلية أمبرو القريبة من الحدود مع تشاد في شمال دارفور وفي النيل الأزرق. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن تدهور الوضع الأمني أجبر أكثر من 3300 شخص على النزوح من عدة قرى في محلية جيسان القريبة من الحدود مع إثيوبيا في ولاية النيل الأزرق. ناشدت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في محلية جيسان والقرى المجاورة والمناطق السكنية المتأثرة والتي تشهد موجات نزوح مستمرة أدت إلى ارتفاع كبير في الاحتياجات الإنسانية. ووصف الأمين العام للمبادرة علي هيو في حديثه لراديو دبنجا الأوضاع الإنسانية بالمأساوية في مناطق جيسان وبقية المدن، وقال وفقا للبيانات الميدانية يقدر عدد الأسر المتأثرة بأكثر من 3000 أسرة في محافظة باو، وأكثر من 5000 أسرة في محافظة ود الماحي، وأكثر من 20,000 أسرة في الدمازين، وأكثر من 7000 أسرة في محافظة الروسيرس. وأضاف قائلا
5: الأوضاع الإنسانية مأساوية جدا في النيل الأزرق، وأعداد كبيرة جدا للنازحين في من مناطق جيسان ل والمدن السكرية 12 و11 و12 لمدينة الدمازين، وبعض الناس عالقين للسع في الغرى والوديان. وطبعا المناطق بتشهد عمليات كبيرة جدا يعني، واليوم في مناطق عمليات في منطقة ميديل وبعض المناطق، لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني صعب جدا، وفي أعداد كبيرة جدا أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى مدينة باو ومحافظة جيسان أيضا.
0: أعلنت الأمم المتحدة خروج 79% من شبكة الرعاية التوليدية بالسودان من الخدمة، فيما ظلت تعمل فقط 21% من الشبكة بصورة كاملة. وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان إن تقرير تقييم الحد الأدنى لحزمة الخدمات الأولية والوطنية للصحة الجنسية والإنجابية في حالات الأزمات يكشف أن نحو 21% فقط من شبكة الرعاية التوليدية والوليدية الطارئة في السودان تعمل حاليا بصورة كاملة. وكشف الفريق عن عوائق خطيرة تحول دون وصول النساء والفتيات في دارفور إلى خدمات الصحة والحماية، تشمل انعدام الأمن والفيضانات الموسمية وصعوبة التضاريس. تشهد الأسواق في ولاية سنار ارتفاعا متواصلا في أسعار السلع الاستهلاكية والأدوية والفحوصات الطبية، وسط شكاوى المواطنين من تراجع قدرتهم الشرائية والفجوة الكبيرة بين المرتبات والزيادات المتلاحقة في تكاليف المعيشة. وقال حبن النيل أحد سكان ولاية سنار لراديو دبنجا إن ارتفاع سعر الدولار انعكس بصورة مباشرة على أسعار المواد التموينية والسلع الاستهلاكية، مشيرا إلى زيادات وصفها بالكبيرة في أسعار عدد من السلع الأساسية من بينها الدقيق والسكر. وقالت إسراء محمد وهي مواطنة من سنار لراديو دبنجا في هذا الخصوص
6: ارتفاع خيالي أو جنوني بمعنى الكلمة. يعني انت الليلة حاجة اشتريتها مثلا ب10 ممكن تاني يوم تلقاها ب12، لان دي دواء بتاع حبوب بتعتمد. انا كنت باخده ب12، السعر ماشي في زيادة في زيادة متضخم لحد يوم اول امس انا بشتري الشريط وصل لحد 22,000.
0: قال أحد المعلمين في ولاية سنار إن المشاكل التي تواجه المعلم هي مشكلة الرواتب وعدم قدرته على الاعتماد عليه كليا كونه لا يغطي الحد الأدنى للاحتياجات وحاجة أسرة المعلم من سكن وأكل وعلاج وترحيل. وقال إن المعلم بسبب عدم كفاية الراتب يلجأ إلى البحث عن وظيفة أخرى. وأضاف في هذا الخصوص
7: المعلم بسبب عدم كفاية الراتب يلجأ المعلم لوظيفة أخرى، أيضا الراتب عدم الكفاية بتاعته بسبب ضعف الراتب الأساسي، والراتب أيضا لا يغطي الحد الأدنى للاحتياجات بحق الأسرة، أسرة المعلم من سكن وأكل وعلاج وترحيل. الآن نحن بنرى إنه الراتب بتاع المعلم في ولاية سنار في الدرجة الكاملة هو 25,000 جنيه لا غير، مع العلم أن كيلو اللحم اليوم في سنار 50,000 جنيه.
0: فرضت سويسرا حظرا على شراء واستيراد ونقل الذهب القادم من السودان في خطوة تستهدف تجفيف أحد أبرز مصادر التمويل التي تسهم في إطالة أمد الحرب. وأعلن المجلس الاتحادي السويسري أن التدابير الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الخميس 10 سبتمبر. انتقد رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر عرمان عدم إعطاء قضية وقف الحرب حيزا كبيرا، رغم أنها قضية الشعب السوداني الأولى والرئيسية التي لم تطرح بقوة. وقال عربان لراديو دبنجا إن قضية تمديد حظر الأسلحة هي قضية مهمة لن تعالج مشاكل الشعب السوداني، وتساءل ماذا خدمت هذه القضية في دارفور لأكثر من 20 عاما. لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لن تكون بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور. وأضاف قائلا
8: حينما نأتي للقضايا المطروحة الآن في المجلس، القضية التي لم تأخذ حيزا كبيرا وهي قضية شعبنا الأولى بعيد عن كل الأجندات الأخرى هي قضية وقف الحرب ومخاطبة الكارثة الإنسانية وفتح طرق الإغاثة والاتجاه من الحرب إلى السلام. هذه هي القضية الرئيسية، هذه القضية لم تطرح بقوة رغم أن المفوض السامي لحقوق الإنسان قد أشار إليها ولكنها ليست مطروحة بقوة. هنالك قضايا أخرى مهمة لكن هذه القضايا لن تعالج مشاكل شعبنا، مثل قضية تمديد حظر الأسلحة، هي قضية مهمة لكن ماذا خدمت هذه القضية في دارفور لأكثر من 20 عام؟ لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لم تكن بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور.
0: الخبر الأخير في النشرة، أدانت الأمانة العامة للقيادة المركزية العليا لضباط وضباط صف وجنود متقاعدي الجيش والشرطة والأمن تضامن استخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوداني وأي محاولات للتستر على هذه الجرائم أو إخفاء الأدلة. وطالبت الأمانة في بيان مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف فورا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتشكيل بعثة لتقصي الحقائق والسماح لها بالدخول الفوري إلى السودان. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير راديو دبنجا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. يعيش المشهد الاقتصادي حالة من الاضطراب.

0: جوهرية حول نجاعة القرارات الأخيرة الصادرة من السلطة التنفيذية. جاءت سياسة بنك السودان المركزي بالسماح للمصارف بتحرير سعر الصرف وشراء حصائل الصادر كإجراء يستهدف استقطاب النقد الأجنبي للقنوات الرسمية، إلا أنه التقييم الميداني يشير لنتيجة عكسية، فتحولت بعض البنوك لمنافس ومضارب في السوق الموازية، وده أشعل صباغ التنافس المحموم وساهم في ارتفاع سعر العملات إلى مستويات يعني غير مسبوقة. التدهور ده ما وقف في الحد ده، بل انعكس مباشرة في صورة موجات غلاء طالت السلع الاستهلاكية الضرورية وأثقلت كاهل المواطن في معيشته اليومية، على الرغم من التحرك الحكومي الأخير برئاسة رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس وتشكيله للجنة عليا لضبط الأسواق وتوعده بملاحقة المضاربين، ووقفت عاجزة عن إيقاف الزحف المستمر للدولار. للوقوف على الاختلالات الهيكلية في سوق الصرف والأسباب الحقيقية وراء فشل كبح جماح المضاربات، يسعدنا في راديو دبنجا وعبر برنامج ملفات السودانية أن نستضيف الخبير الاقتصادي ورئيس التحرير صحيفة إلاف الاقتصادية دكتور خالد التجاني.
1: السلام عليكم يا أستاذ.
0: طيب هذا دكتور خالد التجاني، وأنت متابع للمشهد الاقتصادي، يعني إحنا نشهد اليومين ده لأنه الوضع الاقتصادي ماشي متدهور جدا وما في أي فوق للحل، يعني أنت لو لاحظت القفزة العالية وفي ارتفاع سعر الدولار المتصاعد والمستمر بشكل يومي مع ارتباطه بارتفاع سعر الذهب وانعكاس الكلام ده كله على معاش الناس وارتفاع سعر السلع الاستهلاكية الضرورية، وبالتالي أصبح الاقتصاد السوداني متدهور جدا ومنهار تماما يعني. والحكومة هنا يعني يمكن مشغولة بالحرب أو بتبرر بأنه البلد في حالة حرب، فهل إحنا يعني يبدو أنه ما في مخرج من الأزمة وما في معالجات وما في سياسات واضحة، فهل هي أزمة حرب ولا هي أزمة إدارة برأيك؟ يعني
1: السؤال حقيقة يعني هل المشكلة هي فعلا سعر الصرف نفسه، يعني هل هو المرض أم هو مجرد عرض؟ كما هو معلوم يعني انه في النهايه في عوامل مختلفه واسباب مختلفه هي اللي بتحدد سعر صرف العمله الوطنيه، وبالتالي هي اقرب لان تكون يعني عرض من انها هي تكون المرض نفسه، وبالتالي هي يعني مؤشر بيدل على حاله الاداء الاقتصادي في الدوله عموما الى اي مدى هو في حاله يعني جيده في حاله يعني سيئه او كيف كان الحال. ولكن يعني سعر الصرف وحده هو ليس يعني من يحدده، بالتالي هو نتيجة وليس سبب فيما هو موجود. وكما هو معلوم انه موضوع سعر الصرف السوداني ده يعني طبعا هو الاكثر تداولا يعني في التعبير عن وضع الاقتصاد السوداني، واصبح هو المؤشر يعني لقياس الاداء منذ اواخر السبعينات يعني من 78 لما كان يعني كما يقال يعني الجنيه الدولار كان ب 28 قرش، يعني حد ما وصلنا هذه المرحله الان فوق اطلع الدولار عمليا الان بنسميه 7000 طبعا لما نذكر يعني الارقام الاصفار المسحوبه، يعني معناته انه دولار اليوم يعني هو ما يعادل 7 مليون جنيه سوداني على حال. طبعا هناك يعني فبالتالي المعلوم انه هناك في يعني مؤشرات كلية يعني كما تعرف يعني في الاقتصاد يعني باعتبار انها هي بتحدد يعني ما يسمى بمؤشرات الاقتصاد الكلي، والمؤشرات دي في النهاية الأداء بتاعها يعني متناغم، فلازم كلها مع بعض هي بتعبر عن يعني عناصر العلاقة المتحركة يعني في درجة الطلب الكلي ولا إدارة الـ يعني. فبالتالي أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية هي يعني بيسموها العناصر المتغيرة، أو اللي هي فيها شنو؟ فيها معدلات التضخم، معدلات التضخم دي طوالي مربوط بها سعر الصرف، وبرضو موقف الحساب الخارجي وميزان المدفوعات، وكذلك الموازنة الحساب الداخلي للموازنة إذا كانت فيها عايزة أو لا، وكذلك المعدل بتاع النمو، وبالتالي يعني الأزمة كده، وبالتالي على الحساب الجاري اللي هو يعني

0: الميزان التجاري بتاعك وكافة ميزان المدفوعات. وطبعا واحدة من أسباب التضخم اللي هو غالبا يعني هي اللي هي زيادة العرض في النقود، معناته إنه في عجز في الموازنة، وبالتالي العجز ده إن الحكومة بتلجأ إلى يعني سده بطباعة النقود يعني. وطبعا هناك في معادلة معروفة يعني، إنه والله يفترض إنه الحكومة ما تستدين من الجهاز المصرفي لسد عجز الموازنة ما لا يعني يتجاوز 15% فقط من الإيرادات بتاعتها اللي هي مقدرة في الموازنة. يعني إذا والله الموازنة هي تقديراتها إنها هي يعني إيرادات 100 مليون، يفترض إذا زاد سد العجز ما تاخد وما قاعد ترجع القروش، بالتالي هناك تضخم كبير جدا نتيجة لأن والله في طباعة بتاع النقود كثيرة، وقت النقود كثيرة دي بتمشي لسد عند الموازنة، وطبعا ما في مبالغ منها بترجع، بالتالي تتراكم تبقى معناته إنه شنو؟ إنه الدين العام بتاع الحكومة كبير، وده واحد من الأسباب الأدلة على سعر تدني سعر الصرف. فلذلك يعني ده واحد من الاسباب الاساسيه جدا، انه اذا ما كان في سيطره على التضخم او بصوره ادق على يعني السيوله الزايده في عرض النقود في الاقتصاد نتيجه لطباعه العمله، انا افتكر انه دي هتظل يعني كل الحكايه دي هتؤدي لايسار يعني عكسي طبعا. وطبعا الحكايه دي عندها انعكاسات ثانيه، لان في عرض السلع والخدمات في النهايه انك انت لما يكون الزياده في متكرره متراكمه في سعر السلع والخدمات ده بقى اسرع سلبا على القدره التنافسيه للصادر، انت اصلا عندك مشكله. دي المشكله كمان الثانيه اللي هي ده السبب الاول هو التضخم. القضيه الثانيه هي متعلقه بالاحتياطات البنك المركزي من العمله الصعبه بحيث انه هو يتدخل اذا حصل اي مضاربات ويثبتها. وطبعا ده بيتطلب انك انت لازم يكون عندك يعني الميزان التجاري او ميزان المدفوعات ككل يعني هو في احتياطات للبنك المركزي يمكن من التدخل لضبط ايقاع سعر العمله. وبالتالي طبعا يعني هسه مثلا اذا اخذنا بس هسه فقط النصف الاول من السنه دي، يعني الان العجز في الميزان التجاري بين يعني عدد الكميه المواد المستورده والمواد المصدره يعني اكثر قريب 4.5 مليار دولار. فده معناته انك انت في النهايه يعني البنك المركزي ما عنده احتياطات نقد كافي من اي نوع، سواء كانت نقدا او كانت ذهب او غيره، وبالتالي ده سبب ثاني لانك انت الميزان التجاري بتاعك مختل او النظام بتاع المدفوعات بتاعتك مختل، وبالتالي ده معناته انك انت ما حتقدر يعني توفر عمله عشان تقدر تسيطر على سعر صرف العمله الوطنيه. وطبعا دي طبعا في مشاكل كثيره جدا معقده متعلقه بحكايه انه قدراتك التنافسيه للصادرات السودانيه. طبعا للاسف الشديد السودان ظل تقريبا يعني ما بعد سنوات النفط يعني الفتره الوحيده اللي كان فيها نوع من يعني ما يصفايت في الميزان التجاري كان ايام تصدير النفط يعني في الفتره من 99 او من 2000 لحد 2011، لكن اول ما النفط يعني ذهب ثلثينه الى جنوب السودان يعني السودان اصبح باستمرار في حاله بتاعت عجز في الميزان الخارجي وبستة بالمتوسط 6 دولار 6 مليار دولار يعني. فلذلك ظلت دائما باستمرار عملية التدهور في سعر الصرف هي يعني متكررة وماشية حتى اليوم.
1: دكتور خالد الزياني، وانت لازلت تتحدث في راديو دبنجة وعبر برنامج ملفات السودانية، برضه عايزين توضح للمستمع الكريم يعني تقييمك لقرارات بنك السودان الأخيرة بالسماح للبنوك بشراء أو بتحديد سعر الصرف، بالتالي يعني بهدف أنه يستقطب العملة لداخل البنك والسماح لها برضو بشراء حصائل الصادر، لكن القرارات دي يعني شهدنا بعدها طوالي حصلت يعني قفزة عالية في أسعار الدولار بصورة يعني غريبة جدا، ولا زال الدولار يواصل الصعود. فهل سياسات بنك السودان المركزي فشلت في الحد من تصاعد أزمة الدولار؟ برضه دكتور خالد يعني الأزمة دي يعني دفعت رئيس الوزراء للدخول على الخط على خط الأزمة بتشكيل لجنة وطنية لإدارة الاقتصاد، وبالتالي يعني تصريحاته بأنه في قرارات جديدة لملاحقة المضاربين ومعالجة الأزمة قريبا وكده. فتقييمك برضه للتشكيل اللجان دي شنو يعني ومدى نجاحها يعني؟
0: بخصوص سياسات البنك المركزي، طبعا يفترض انه البنك المركزي لديه استقلاليه يعني حسب القانون بتاعه، وبالتالي هذه الاستقلاليه بتخليه انه في النهايه يكون حازم في تعامله ليس فقط مع القطاع الخاص والمصارف التجاريه وغيرها، لكن حتى على الانفاق الحكومي يعني. وكما ذكرنا انه كنت في النهايه عندما انه البنك المركزي يتجاوز عن يعني عن الالتزام بقانون البنك الذي يمنع يعني انه السلطه تستلف اكثر من 15% من الايرادات بتاعت المتوقعه في الموازنه وردها في النصف الاخر من العام، حقيقه هذا هو يعني في النهايه البنك بقى يتحول الى هو ذاته واحد من اسباب الازمه، لانه فقد استغلالته وبالتالي اصبح ويعني فقط مربي ل يعني رغبات وطلبات الحكومه في الاستدانه بغير سند قانوني بغير حسابات يعني اقتصاديه ماليه، وده في النهايه سبب اساسي جدا لانه والله التضخم في البلد يعني تصاعد مع الزياده الكبيره في السيوله في السوق موقفه بغياب سلع وخدمات منتجه جديده، وبالتالي هذا ادى بسرعه جدا الى انه يكون في تضخم يعني. فلذلك اعتقد ان البنك المركزي مسؤول، ولا السياسات الحقيقه اللي قاعد اتكلم عنها البنك المركزي انا افتكر انها هي يعني ايضا تتسم بعدم الثبات يعني، غير انها هي مفترضه الاستقلاليه ايضا يعني ما يعني غير قادره حقيقه على ضبط الايقاع وعلى يعني ما يمكن نسميه بنوع من الاستقرار في السياسات. وبالتالي نلاحظ في حاله كبيره جدا في التخبط نتيجه ل يعني التراجع في السياسات وغيرها وغيرها، وبالتالي واضح جدا انه البنك المركزي لم يستطيع يعني السيطره. الان عندما نشوف انه يعني البنك المركزي اكثر اصدر من قرار منشور بخصوص المعاملات التي تتعلق بالنقد الأجنبي، وكذلك فيما يتعلق مثلا يعني أنه والله يعني غيت استيراد الوقود لصالح أطراف معينة باعتبار أنها مقتدرة حتى لا تقول لو كان في اتهام لشركات في نظام المجموعات بأنها هي تسببت في يعني الرفع بالمضاربة في سعر الصرف، وطبعا الان ثبت غير صحيح بدليل انه احتكر يعني استيراد الوقود لاربعه او خمسه شركات من اربع شركات حكوميه شركتين خاصتين، والنتيجه انه والله يعني على مدار اكثر من شهرين بدل ان يستغل سعر الصرف يعني انهار بصوره اكبر او بدرجه يعني اكبر كثير جدا من المرات السابقه، وده معناته انك انت التشخيص بتاعك يعني خاطئ اللي ذكرته في يعني تقص هذه المساله يعني. المساله الثالثه طبعا انا افتكر برضه بالنسبه للبنك المركزي انه هو يعني وده جزء من سياسه الحكومه فيما يتعلق انه ببناء احتياط فيما يتعلق بالذهب، هذا طبعا ملف مهم كبير جدا، وانا اعتقد انه الحكومه او السودان حتى في ظل هذه الحرب ليس مفلسا يعني ليس في وضع يعني سيء، بدليل حتى يعني التقارير الحكوميه الرسميه تتكلم عن العام الماضي 2025 كان هناك يعني ما تحقق من انتاج الذهب يعني المعلن رسميا يعني 70 طن، ولكن عندما تاتي الى يعني التقارير الرسميه تشير الى انه تم تصدير 14.7 طن يعني عائده كان في حدود مليار ونص، ولذلك يقفز السؤال يعني اذا كان انت من 70 طن صدرت 15 طن في 55 طن اين ذهبت؟ طبعا يقال انها تهريب، وخاصه انه هذا يعني تعادل تقريبا 6 او 7 حتى كلام رئيس الوزراء نفسه قال انه في فاقد 8 مليار دولار من صادرات الذهب نتيجه للتهريب، ونعتقد الحكايه ليست تتعلق بالتهريب التهريب فقط. كويس، هنيجي بعد ده كويس ان احنا في الوضع الراهن الان، يعني ليه التدهور بهذه السرعه؟ يعني طبعا احنا البلد في حاله بتاعت الحرب، وبالتالي في اقتصاد حرب، الحرب معناته انه والله في انفاق كثير جدا على الاعمال العسكريه، وطبعا بنسكر ضغط على الموازنه ودائر موارد، وبالتالي ده انه برضه واحد من الاسباب اللي تؤدي الى انه يعني توجه كثير جدا من موارد الحكومه الى الحرب يعني على حساب الانتاج، وده بالتالي هيعقد اكثر من الوضع في السودان. والان يعني من بدات الحرب حتى اليوم تقريبا يعني العمله السودانيه فقدت 12 ضعف القيمه بتاعتها، يعني الحاجة لما قامت الحرب تقريبا كان الدولار 500 ل 600 جنيه، الآن بقينا بين 6 ل 7000 جنيه. ولكن طبعا أنا في تقديري إنه المدى لا تتعلق فقط بالحرب، يعني أنا أعتقد إن الحكومة برضه عندها موارد أو حتى عندها إشكال في توجيه يعني السيولة الزايدة في في في في الإنتاج، إنه والله يعني طباعة العملة يعني ايضا بتسهب لا كما يعرف بالتمويل، تمويل الموازنه بالعجز لقضايا عندها علاقه بالتنميه، لكن انت هنا بالعكس قاعده تنفق في اغراض استهلاكيه. وانا افتكر واضح جدا انه في اشكال القصه موضوع علاقه بسياسه البنك المركزي بس، لان طبعا عندنا الاسباب دي في اسباب اقتصاديه وفي اسباب سياسيه ونفسيه. الاسباب الاقتصاديه تكلمنا عنها قبل شوي، اما الاسباب السياسيه اللي هي استمرار الحرب طبعا ده بالتاكيد هيعمل عنده كلفه. المساله الثانيه ما هي السياسات الحكوميه؟ انا افتكر واحده من الاشكالات واضح جدا انه في انفاق غير الانفاق العسكري، بينخفض كثير جدا على اداره الحكومه، وده واضح جدا الان يعني عندما تشهد انه الكثير جدا من المؤسسات الحكوميه الوزاره وغيرها بتتعامل كان الوضع في ظل وضع طبيعي وتريد انه الانفاق يكون كما هو كانه البلد ما فيها حرب. عموما انا اعتقد ان واحده من الاشكالات ايضا واقع فيها الحكومه كامل ادريس انها يعني زي ما يقولوا تعيد او تحاول اعاده اختراع العجله، لانها تلجا ل تشكيل لجان يعني وطبعا يعني لمواجهة هذه الأزمة، ونفس هذا النمط من تشكيل اللجان لمواجهة الأزمات الاقتصادية شاهدناه يعني في عهد الإنقاذ وكذلك في عهد الحكومة الانتقالية، والآن أيضا يتم تجريبه مرة أخرى. وطبعا انه الفكره انه هذه اللجان طبعا حتى الان يعني انا حاولت ان احصل اللجان التي يعني شكلتها حكومتها كامل ادريس خلال سنه من عمرها تقريبا، يعني في اول ما جاءت عملت حاجه اسمها اللجنه الاقتصاديه، ثم ثاني سمعنا باللجنه الاقتصاديه اللي كان في شهر سبتمبر او اكتوبر 2025، ثم سمعنا باللجنه الاقتصاديه عليا في مارس او ابريل، والان في اغسطس هذا تم تشكيل ما يسمى باللجنه العليا الوطنيه أو لحاجة جديدة لإدارة الاقتصاد الوطني. وطبعا ده نفسك في عملية بتاعة هروب من مواجهة الاستحقاقات الحقيقية، صار ما في سبب أصلا لتشكيل أي لجان. هناك قرار 170، هذا قرار 170 هو يحدد لكل وزارة يعني إذا كانت في القطاعات المختلفة مهامها ودورها، وكذلك مثل الوزراء عنده لجان متخصصة بما فعلا التنمية الاقتصادية في وزراء القطاع الاقتصادي، وبالتالي يفترض هذه اللجان هي فعالة وقادرة أنها تقوم بعملها يعني. فلذلك اللجوء إلى يعني لجان طوارئ، أنا أفتكر هذه بس محاولة لإصهار وإرسال رسائل الرأي العام بأن نحن مهتمين بهذا الموضوع، ولكن ثبت تماما أن مثل هذه اللجان حقيقة لا تستطيع أن تعالج أو أن تقدم، وهو دليل على أنه تنعقد لجنة ولجنة سمعنا لجنة بدها غير اللجان الأخرى، لجنة للكهرباء، لجنة للموسم الزراعي، وكل حاجات لم تنتج يعني. فلذلك عندما تعجز الدولة عن إدارة الحكم عن طريق المؤسسات يعني واضح جدا هناك في عجز، وبالتالي هي دي عملية بتاع الهروب من مواجهة الأسباب الحقيقية. أنا في تقديري إنه الأسباب الحقيقية الآن لسبب يعني تدهور الاقتصاد السوداني هو أنه الدولة يعني تدار بأكثر من وزارة مالية، أو بالأحرى بأنه في وزارات مالية أو في أطراف مختلفة في النظام، في النهاية هي قادرة على أنها يعني تسيطر على بعض الموارد وبالتالي لا تدخل إلى خزينة الدولة يعني.
1: طيب نحن لحد هنا أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء وصلنا لختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
3: من المعسكرات
4: واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
3: نظرة حول الحياة في المعسكر،
5: في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
6: كلمة سيدة فانتا فونا.
3: أمانيهم، أحلامهم. من المعسكرات
7: مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من داخل المعسكرات. في الحلقة دي بنسلط الضوء من خلاله على واحدة من مآسي الحرب الدائرة في البلاد لأكثر من 3 سنوات. وطبعا أنتم عارفين أنه عدد كبير جدا من المواطنين نزحوا من دارفور من 5 ولايات واستغروا في معسكرات بشرق جاد، وفي كل مرة يعقد فيها امتحان الشهادة السودانية بتبرز تحديات ومعوقات بتواجه آلاف الطلاب في شرق جاد. الشاهد أنه قبل 10 شهور تم اختار الطلاب أنهم حيجلسوا للامتحانات، ولكن مضت 10 شهور والطلاب في حيرة، هم ومعلميهم وأولياء أمور. مرحب بكم، نحييكم من داخل معسكر دقي بشرق جاد، ونحاول نتعرف على حجم المعاناة اللي بيعيش الطلاب وأولياء أمورهم ومعلميهم. في البداية معانا طالبة، مرحب بك، احكي لنا الحاصل شنو؟
8: وزارة التربية والتعليم، نحن طلاب شهادة سودانية لاجئي في معسكر هاي في دولة تشاد، في معسكر تشاد للاجئين. نحن هسي عندنا قريبا سنة وحاجة قاعدين نقرو، وتقول هسي الناس بيقول لنا امتحان ما فيه وحاجة بالشكل ده. نحن عندنا فترة كتير كان عايشين في المعاناة وشنو مع الحرب، هسي طلعنا جينا الحمد لله هنا في تشاد استقبلونا بأحسن استقبال، فتح لنا المدارس انه قاعدين ندرسه. لكن هسي بيقولوا لنا امتحان ما فيه، قام بخطموا لنا معنويات هذا بالشكل ده. يمكن تراه عن مشاعرنا ده، وأنحنا حسي والله عايشين في حالة نفسية كده ما يحوزات، يجب علينا أن نمتحنوا امتحان.
7: ودي ولية أمر لعدد من الطلاب، مرحب بك أستاذة.
9: كيفكم؟ كويسين الحمد لله. لطلاب جميع الطلاب الشهادة السودانية. أي والله أنا ولد أمر لطالبة، ولد أمر لأخواتي 2 توأم. يعني نحن والله انتظرنا الامتحانات دي كتير، يعني كلاجئين في معسكر دبي. يعني انا عندي يعني ممكن اقول تحديات كبيرة، من تحديات يعني اخواتي التوأم اللي جبتهم من الطينة هم معسكرتلهم، يعني جاي من بعيد شديد جبتهم عشان يمتحنوا الشهادة السودانية هنا معانا في أقلم والدايبة جاي في معسكر دقي. يعني طيلة الفترة دي هم يعني قاعدين معي هنا في المعسكر، فده تحدي كبير شديد من فترة شهر 9 لحد تاريخ اليوم، يعني شهر 9 الجاي. يعني بيعملوا حكاية ماشى سنة كاملة، انتظرنا الامتحانات دي كتير والله. وحتى يعني نفسيتهم شوية كده اتدمرت، تشوف بعض الطلبة دي يعني بيقوا لا بيقروا، بيقول لك يا أخي الامتحانات دي ما عرفت جبتين، لما الكتب خدتها تاني يرجعوا يجتهدوا، تاني يرجعوا يخلوا. يعني المدرسة دي يوم بيمشوا، يوم بيمشوا عشان ما ينسوا القاعدين يقروا، عشان ما ينقطوا. على حس إنه منهم أمل إنه الليلة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، بكرة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، ومنتظرين والله. ويعني أخواتي الاثنين دل طبعا أمي قاعدة هناك في تلم، يعني أخواتي الاثنين دل أمي تضرب كلها مرة تسأل إنتوا لسه ما جابوا لكم الجدول، امتحاناتكم دي لسه أهما تجون راجعين. يعني الحاجة جرت شديد والله. حتى يعني هم بيقولوا حسي لحد بعد الخريف ده يعني كم ما لقينا امتحاننا احنا بنرجع خلاص، يعني يأسوا. وبالتالي برضه يعني زولا جات من بعيد شديد، يعني احنا جينا من الخرطوم من درمان، جات من بعيد شديد. يعني كان بتقري في مدارس دكتور ابو زر الكودة، هسي جبتها هنا في معسكر خاطر. يعني تقول الله الحرب دي يعني هنا اثرت فينا كتير، جينا يعني قعدنا في مركز بتاع لجوء، وبرضه امل نقول بكره نمتحن، الليله نمتحن، ما نلقى طريقه ان نمتحن، شوف لنا حل بعد الخريف ده، خلينا نطلع من المعسكر ان شاء الله كان نرجع الخرطوم. فيعني انا بقول لسه الوضع ما امن، الشارع كعب، نحن والله ما باقي إلا يفكوا يعني. أنت زلوا اللي قاهم قاعدين وهم بينتظروا للامتحان فبيحننوا عليه وبمشوا المدرسة بيحاولوا يجتمعوا يعني. حتى بنحاول نوريهم يعني. أنا برضو قاعدة في المجلس التربوي حق طلاب الشهادة السودانية. بنمشي المدرسة مرة بندعمهم نقول لهم انتوا خليكم قاعدين. الشباب برضو بيقولوا يا جماعة احنا نمشي وين نعمل شنو نرجع نمتحن وين نجري نمشي ناس تمشي ليبيا نمشي يعني. الشباب برضو عندهم فكرة. لا نقول لهم انتوا الزمن ده كله قاعدتوا انتصرتوا الامتحانات دي فما تمشوا انتظروا صبروا الكثير وباقي القليل. نقول لهم كده يعني قاعدين نصبرهم. فياريت لو أمكنتم إلى كل من له سلطة في ويد له يد هنا في مركز لجوء معسكر دقي في تشات يعني كل من له يد بناشد وبهات يعني كأنا أم للطلاب ومتحنين وبقول يا جماعة يلا همو لك الله جيبوا يدكم معانا جيبوا معانا جيبوا امتحانات للعيال ده خليهم يمتحنوا حتى لو سمعوا بس حاجة يعني كده من السودان يقولوا ديك ده نتيجاتهم ده تصهر بقول لك لا احنا خلاص معنا تمين ده امتحانات. فياريت تشدوا حيلكم معانا وتساندونا وتجيبوا معانا وتجيبوا لهم الامتحانات دي وترفعوا لهم من معنوياتهم شوية انه الواحد حتى لو خلق الحاجة اللي هو عايزها في المحل اللي قاعد فيه مهما كان المحل شين لو قاعد شجرة بيقعد فيه لكن لو ما بيلقى الحاجة اللي هو عايزها ما بيتمسك انه يقعد في الحتة دي يعني. بيقول لك احنا نمشي بس دي كلمة بقت اخر حاجة يقول لك نمشي بس ما في طريقة ثانية. نحاول نصبر فيه نقول الخريف الطريق مقفول كده انتوا اجتهدوا معانا شوية وقفوا معانا شوية ويجيبوا لهم الامتحان عليك الله.
7: ومعانا طالب اخر برضو بيحكي شعوره وهم في انتظار الامتحانات.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة أنا دار أتكلم عن موضوع امتحانات الشهادة السودانية. وأنا واحد من طلاب الشهادة السودانية يعني دارس أحكي لكم عن معاناتنا والشعور الحاسين به اتجاه إنه نحن منتظرين الامتحان. تمام نحن بدينا الدراسة من شهر 9 للآن نحن منتظرين الموضوع الامتحانات يعني كل مرة بيحدد لنا وقت فبيقوم بلغوا الوقت ده بيحدد وقت لقدام يعني عملوا الكلام ده لمدة 3-4 مرات وده سبب من أسباب إنه الناس تيأس. تمام بس في جزء كبير من الطلاب يأسوا وأنا من ضمنهم صراحة كده يعني ما بقول لكم لا أنا ما من ضمنهم كده. أنا يعني من ضمن الناس اللي يأسوا من ضمن يعني يأست فترة وشجعت فترة ويعني الأوضاع بتاعتي متقلب فلسه حاليا لأنه نحن أصلا ما شايفين ضوء يعني. ناس كبيرة قامت مشت شافت أشغالها في الناس رجعوا حاولوا انه يشوفوا مواضيع اخرى في الجمال مرقوا عشان يشوفوا مستقبلهم ذاته عشان الكلام دي نحن منتظرين لمدة سنة كاملة نحن ما في اي تقدم ما في اي ضوء بدون ضوء والضوء بيخفت. تمام يعني ما بدون ثبات كده في مكان واحد تمام وما بدون اقرار في مكان واحد يعني نحن منتظرين دائما انه يدونا ضوء. السيد نحن للان ما عندنا اي ضوء ما عندنا اي اشارة ما عندنا هدف كده في النهاية يورونا ليه عشان نحن نقوم نقرأ عشانه عشان السيد كده حاليا في جماعة كتار طلاب كمية خلوا القراية جزء بسيط بس قاعدين نراجع ونحن ذات ناس في المدرسة عددنا من كم 60 نفر يعني هسه بقينا 15 نفر 16 نفر يعني عدد قليل شديد. تمام وبنحاول انه نجتهد نحن بقدر الامكان لكن برضو نحن محتاجين منكم انكم تضووا لنا طريقنا لانه يئسنا فعلا ونحن هسه ظننا بكم عالي ما تخيبوا ظننا ان شاء الله. نحن قاعدين منتظرينكم يا جماعه بأخبار جديدة أهداف جديدة تمام، ومنتظرين الامتحان إن شاء الله عن طريق جدينكم انتم. فشكرا لأنه بلدنا محتاجانا بهناك وانتم عارفين الحاصل علينا وعارفين الحاصل كله، فشكرا لكم.
7: وبنلتقي الأستاذة أنوار علي جمعة الرئيسة التنسيقية المرأة بالمعسكر وهي ولية أمر برضو في ذات الحي.
11: طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم أنوار علي جمعة رئيسة المرأة بالمعسكر. أنا شاكرة ومقدرة لكل الجهات المسؤولة عن التعليم وخاصة حكومة تشات وزي ما قال ناشد بوزارة التربية والتعليم بالسودان، وزي ما قال وحكسير بناشدهم بأنه الطلاب لم زي ما قال يتوقفون على الامتحان، وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق وزي ما قال يئسوا لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم. إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان قائم على ذاته ولو ما قائم، لو زي ما قال فرد لازم إحنا نعرف زي ما قال كلاجئين موجودين في المعسكر في المعسكرات، وزي ما قال أنا كأم تلميذة بأنه ممتحنة أنا زي ما قال ساية في درب التعليم. وحقيقة حس الأطفال الطلبة زي ما قال واقفين وقاعدين وقائمين، وزي ما قال لين يعرفوا إنه الامتحان بس 200. نشكر ومقدر وزي ما قال نشكر كل الجهات التي زي ما قال يساعدونا الطلاب لمس في الامتحانات، وزي ما قال إحنا بس حرسين النتيجة والقرار النهائي. وشكرا جزيلا.
7: ده جانب من معاناة أبنائنا وبناتنا في الشرق تشاد ومن داخل معسكر دقي. في الحلقة الجاية هنكشف المزيد والمثير بخصوص تأخر امتحانات الشهادة السودانية عن الطلاب الموجودين في شرق تشاد. لمن نلقاكم في حلقة قادمة في برنامج من المعسكرات. لكم عاطر التحايا وإلى
12: من المعسكرات.
3: من المعسكرات
4: واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
3: نظرة حول الحياة في المعسكر
5: في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
6: كلمة سيدة فانتا فونا
3: أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنك الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الشباب العائدون للخرطوم يواجهون الفقر والبطالة وعدم وجود فرص للعمل ويحذرون من المستقبل. ردود فعل واسعة النطاق لتصريحات البرهان حول حظر الأسلحة والدعم السريع والحوار السوداني. مجموعة الخماسية تؤكد من الخرطوم لا يوجد حل عسكري للصراع ونرفض وجود هياكل حكم موازية بالسودان. بيان مشترك لمسارات التقارب وقوى مدنية ترفض لجنة تهيئة الحوار وتطرح 3 مسارات للحل الشامل. آن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. يواجه الشباب في ولاية الخرطوم أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة في ظل استمرار الحرب مع تراجع فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة، الأمر الذي دفع كثيرين من الشباب إلى الاعتماد على أعمال حرة وغير مستقرة، بينما اتجه آخرون إلى التفكير في الهجرة بحثا عن مستقبل أفضل. وبحسب إفادات شباب من الخرطوم، لا يعمل سوى 7% من الشباب، معظمهم في أعمال حرة وغير مستقرة، فيما تتراوح نسبة البطالة بين الشباب بين 60-70%. وأضاف الشاب محمد حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يعني أي حركة حاليا فبحاول برجعوا الناس، أرجع الخرطوم بقت آمنة، أرجع القصة ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصتي إنه ما في حرب، قصتي إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تأكل.
0: من جهته قال الشاب عادل أبو القاسم إنه أحياء في ولاية الخرطوم تعيش أوضاع معيشية صعبة في ظل ارتفاع الأسعار ونقص فرص العمل وارتفاع تكاليف النقل، بينما تقتصر فرص الدخل المتاحة لكثير من السكان الأعمال يومية لا تكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية. ويشير أبو القاسم لارتفاع معدلات البطالة بصورة كبيرة، موضحا أن معظم الوظائف المتاحة تقتصر على أعمال هامشية أو ما يعرف في اليوميات، وتتراوح أجور هذه الأعمال بحسب إفادته بين 20-30 ألف جنيه سوداني يوميا، وهي مبالغ يقول إنها لا تكفي لتغطية النفقات الأساسية، ما يجعل العاملين فيها غير مستفيدين فعليا من دخلهم بعد احتساب تكاليف المعيشة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: نقمة العيش، البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد موزم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي ومدرمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 ذهاب وعودة.
0: من جهتها قالت الشابة بخيت حسن إنها فقدت وظيفتها في أحد مصانع الخرطوم بعد توقف المصنع عن العمل بسبب الحرب، وبعد النزوح والعودة إلى الخرطوم لم تتمكن من العثور على وظيفة جديدة، الأمر الذي جعلها تواجه صعوبة في توفير احتياجاتها واحتياجات أسرتها. وتقول بخيتة إن معظم المصانع توقفت عن العمل، بينما تأثر القطاع الخاص بصورة كبيرة بالحرب، ما أدى إلى تقلص فرص العمل مقارنة بالعداد الكبيرة من الباحثين عنها. وتشير إلى أن الشباب بمن فيهم الخريجين وأصحاب الخبرات يجدون أنفسهم بلا وظائف ويقضون أوقاتهم في المنازل أو الشوارع في ظل محدودية الخيارات المتاحة أمامهم. وأضافت بخيتة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداقة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، يطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني، وأكتر فيه هم الآن المفروض توفر لهم الشغل، المفروض يعني توفر تبدع المصانع تشتغل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني أغلب الناس قاعدين كلهم قاعدين في البيوت والله. إذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المسا قاعدين يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومة تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم.
0: ومع غياب الوظائف يلجأ كثيرون إلى أعمال هامشية مثل البيع في الأسواق أو الأعمال اليدوية البسيطة، لكن هذه الأعمال تواجه بدورها تحديات، من بينها ارتفاع رسوم الطاولات والضرائب الحكومية في الأسواق. وناشد شباب عايدون للخرطوم الحكومة بالنظر في أوضاع الشباب ووقف ما وصفه بمحاربتهم، داعيا لاتخاذ خطوات لإعادة تشغيل المصانع وتنشيط القطاع الخاص بما يسهم في توفير فرص عمل، كما طالبوا بتوفير فرص استثمار للشباب ومساعدتهم على بدء أعمال تمكنهم من تحسين أوضاعهم المعيشية. أثارت تصريحات رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق البرهان أمام مجموعة من الإعلاميين حول مجلس الأمن وحظر السلاح وحول الدعم السريع وتقييماته للفترة الانتقالية السابقة والحوار السوداني السوداني، أثارت ردود فعل واسعة النطاق بين السودانيين. واعتبر المحلل السياسي والكاتب الصحفي سيبويه يوسف تصريحات البرهان محاولة لتغبيش الواقع واستهلاك إعلامي لمواقف غير صحيحة، مشيرا إلى أن البرهان هو من مكن للدعم السريع عقب إسقاط البشير وعين قائده نائبا له، وأشاد بدوره السابق في حماية الحدود والثغرات. وأضاف يوسف لدبنجة في هذا الخصوص:
4: حديث قائد الجيش البرهان أمام رحط من الإعلاميين يمثل قمة المفارقة، يعني عندما تحدث عن ذهابه مع عدد من الجنرالات للبشير بخصوص الدعم السريع، وهذا حديث للاستهلاك ولتغبيش الواقع كما يفعل البرهان دائما في كل اللقاءات الإعلامية من خلال يعني رصد عدد كبير جدا من الأكاذيب التي يحاول يعزز بها موقفه. والسؤال هو ماذا فعل البرهان بعد البشير عندما مكن الدعم السريع؟
0: جددت مجموعة الخماسية الدولية في ختام زيارتها للخرطوم التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع، وأكدت على وحدة البلاد ورفض وجود هياكل حكم موازي في السودان. وأكدت الخماسية التي تضم الاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بيان إن مهمتها في الخرطوم جاءت انطلاقا من الحرص على الاستماع إلى أصحاب المصلحة على أرض الواقع والربط بين جهودها الخارجية والمبادرات السودانية النابعة من داخل البلاد. دعت مسارات التقارب المدني السوداني في بيان مشترك مبادرات وفاعلين في المجتمع المدني السوداني الخميس مجموعة الخماسية الدولية إلى عدم إضفاء أي شرعية على ما وصفته بمبادرات الحوار الصورية التي تجري تحت سلطة السلاح، وتركيز الجهود الدولية بدلا من ذلك على عملية سلام سودانية ذات ملكية وطنية. وأكدت القوى الموقعة على البيان المشترك مسارات التقارب المدني السوداني ملتقى نساء دارفور، نداء سلام السودان والجبهة النقابية أن المخرج من هذه الأزمة لا يمكن اختزاله في حوار شكلي يدار تحت مظلة سلطة أحد أطراف الحرب في الوقت الذي تستمر فيه العمليات العسكرية وتتفاقم معاناة المدنيين. التقى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بكهافيستو عددا من قادة الكنائس السودانية في العاصمة الخرطوم للاستماع إلى أوضاع الطوائف المسيحية خلال الحرب. وعرضت القيادات الكنسية للمبعوث إفادات بشأن ما وصفته بممارسات تمييزية تعرضت لها أبناء الطوائف المسيحية من قبل الدعم السريع خلال الحرب في الولاية، وما تعرضت له دور ومقر العبادة من انتهاكات. كما اجتمع المبعوث الأممي أيضا مع الشيخ موسى هلال رئيس مجلس الصحوة الثورية السوداني، وأكد موسى هلال عقب الاجتماع أن معالجة الأزمة السودانية تتطلب حوارا جادا وشاملا تشارك فيه كافة مكونات الشعب السوداني دون إقصاء أو تهميش، وصولا إلى توافق وطني يضع مصلحة السودان وشعبه فوق كل الاعتبارات. أعلنت غرفة طواري طويلة بولاية شمال دارفور عن وصول عدد من النازحين الجدد إلى الدائرة خلال الأيام الماضية قادمين من مناطق مختلفة بينها منطقة خزان كليكل جراء تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية. وقالت الغرفة أن النازحين يواجهون أوضاع إنسانية صعبة ويحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه والإيواء والخدمات الصحية والحماية. وناشدت الغرفة المنظمات الإنسانية لتعزيز التدخلات والاستجابة العاجلة للاحتياجات المتزايدة في ظل محدودية الموارد واتساع حجم الاحتياجات. رفع تجار سوق مدينة شندي بولاية نهر النيل يوم الجمعة إضرابهم بعد يومين من إغلاق شبه كامل للسوق. بلغت نسبة الالتزام به بحسب تجار تحدثوا لدبنجا نحو 98%، وذلك عقب التوصل إلى تفاهمات مع مسؤولي الضرائب والجهات الحكومية بالولاية بشأن التقديرات الضريبية التي فجرت الاحتجاجات. وقال مسؤول بالغرفة التجارية في شندي لراديو دبنجا إن المشكلة مع ديوان الضرائب تم حلها عقب وصول مدير عام الضرائب بالولاية ودخوله في اجتماعات مع التجار ومسؤولين محليين، موضحا أن الاجتماعات استمرت طوال يوم الخميس وانتهت إلى رفع الإجراءات. الخبر الأخير في النشرة: أقرت جامعة الخرطوم ترتيبات جديدة لبدء العام الدراسي تعتمد التسجيل والعودة بصورة تدريجية اعتبارا من 15 سبتمبر الجاري وحتى 18 أكتوبر المقبل، بدلا من العودة المتزامنة لكليات ومجمعات الجامعة في ثالث تعديل فعلي لمواعيد العودة الشاملة. ويأتي القرار في وقت يكشف فيه تقرير حديث للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم عن استمرار وجود 71% من أعضاء هيئة التدريس خارج السودان، إلى جانب أعداد كبيرة من الطلاب خارج الخرطوم وخارج البلاد، فضلا عن مشكلات السكن وتضرر أجزاء واسعة من البنية التحتية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وتابعوا ما تبقى لنا من برامج.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ضحى عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة للحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح بحد من نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية الشايلين سلاح على الأرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقع سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر، ودي مسألة مهمة جدا. إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن أنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجود اللي ممكن نسميه فيزيكال يعني وجود كشخصيات اعتبارية. ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في أنه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground يعني كل ما النساء تنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة وللمسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي إنه المراقبة بتتم on the ground، يعني كمية المدن اللي ضربت، كمية الغور اللي ضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو أو أو أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف الحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. وده البهمة لما نقول منظر النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشواره وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد قرار على الورق؟
2: إن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تغنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي. لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية.

0: للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة، سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه، لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض، ولا أستخدم كلمة تسوية، أستخدم كلمة التفاوض، عدم الإفراط من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصلهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
1: شكرا أستاذة نعمات، وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
2: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على إنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حسا بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بتفتكر عندها القدرة في إنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا حس القرار ده والمساعي الخاصة بإنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحس المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة تحت الأطراف ذاتها المتحاربة في إنه نوقف الحرب هي العامل الأساسي في إنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لإنه تتشلل القدرات بتحت الأطراف دي. أكيد أي محاولة إنه الأطراف بتحت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
1: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
2: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية، بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم بتحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني.

0: فأكيد يعني تضييق تدفق السلع على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في إنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس للوصول إلى سلام، والسلام هو اللي بيضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
1: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين، خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوثق الجرائم؟
0: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في إنه تتوفر لهم حماية، لأنه حصة الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في إنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال. وحتى الآن نحن كلنا ملاحظين إنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو، ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفيين، حق الصحفيين والصحفيات إنهم يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بيحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه تتوفر أدوات بتاعة حماية للصحفيين والصحفيات.
1: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
0: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده ليشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم حسع الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة، الناس كلهم عارفينها سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي هي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية ل يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع ل يعني مساومات، بتخضع ل العلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخدة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بالدول مصالح بتاع الدول وارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
1: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وميارب.
2: كنداكات وميارب. كنداكات وميارب برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارب يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

0: وبنوسة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحبين ونحن التابعين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يلقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي في الراديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، نتناول فيها جلسة المحكمة الجنائية الدولية التي انعقدت يوم أمس الثلاثاء 8 من شهر 9 الجاري، والتي كانت مخصصة للنظر في أمر تعويضات ضحايا الجرائم التي ارتكبها علي كوشيب والتي بموجبها أدانته المحكمة الجنائية الدولية. ضيفنا في الحلقة اليوم هو المحامي عبد الباسط محمد الذي شارك في الجلسة من ضمن ممثلي الضحايا بصفته كمحامي، وهو من أبناء منطقة وادي صالح بدارفور. مرحبا بك أستاذ عبد الباسط. ابتداء ممكن تعرف لنا نفسك؟
7: أهلا وسهلا والسلام عليكم. شكرا راديو دبنجا، شكرا على التواصل، وبرضو على عكس ما يجري يعني في المحكمة ما يجري كذلك لأهلنا في دارفور وفي السودان كله. أنا عبد الباسط محمد محامي، وأنا من وادي صالح، وللمرة الأولى أظهر أمام المحكمة الجنائية الدولية بصفتي الرسمية كمحامي سوداني ومن زاوية الضحايا. الجلسة نفسها هي كانت لأول مرة في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية تعقد جلسة بخصوص التعويضات. في كل الأحكام السابقة للمحكمة الجنائية الدولية لم تكن هنالك جلسات للاستماع للتعويضات الضحايا، لكن هذه المرة قررت المحكمة الجنائية الدولية أنها تعقد جلسة للاستماع وتتيح المساحة للضحايا وممثلين الضحايا القانونيين أنهم يقدموا مذكرات تحت مرافعة تساعد المحكمة في أنها تتخذ القرار المناسب للتقرير في التعويضات المفروض تمنح لضحايا علي كوشيب، اعتباره تم إدانته من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بالتالي التعويضات ملزمة بالنسبة للصندوق الائتماني وكذلك طبعا في الأساس للمجرم نفسه.
6: سمع أستاذ عبد الباسط، الجلسة بتاعت يوم أمس هل هي جاءت تلقائيا
8: من قبل المحكمة هي التي حددت هذه الجلسة لتنظر في مسألة التعويضات أم كانت بالطلب من أحد الأطراف؟
7: المحكمة قررت بنفسها وطلبت من الأطراف والمشاركين والممثلين الضحايا أنهم يقدموا مذكرات مرافعة مكتوبة وكذلك مذكرات شفوية أثناء الجلسة. ما تم أمس هو هي المذكرات الختامية الشفوية والمكتوبة، لكن من قبل طبعا تقدمنا نحن بمذكرات تفصيلية بالنيابة طبعا عن المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في السودان وخارج السودان طبعا، وهنالك طبعا أطراف أخرى يعني بما في ذلك طبعا المكتب بتاع المدعي العام، كذلك مكتب الممثلين الضحايا وصندوق الائتمان نفسه تقدم بمذكرات للمحكمة. دي في مجملها بتساعد المحكمة في أنها تتخذ القرار المناسب فيما يتعلق بالطالبة.
8: إذن أستاذ عبد الباسط، من هم المتواجدين في الجلسة يعني؟
7: طبعا بكل تأكيد المتواجدين في الجلسة الأطراف اللي هم المكتب بتاع المدعي العام كطرف أساسي ضد علي عبد الرحمن كوشيب اللي هو كان موجود في نفس الجلسة مع المحامي أو المدافع أو محامي الدفاع كطرف تاني. في الجلسة دي تحديدا الصندوق الائتماني للضحايا بيكون هو الطرف الثالث لأنه هو الصندوق المخصص والمعني بالتدخل وتنفيذ التعويضات في حالة إنه المدان لا يتمكن أو لا يقدر إنه يدفع التعويضات الكافية أو لا أو هو مفلس في حالة كوشيب مثلا، لأنه هو ذكر إنه هو مفلس أو ما عنده للمحكمة ما عنده لا الإمكان إنه يدفع التعويضات للضحايا، فبالتالي الصندوق الائتماني هو الطرف الثالث. المحكمة برضو سمحت لنا باعتبارنا بنظهر بالنيابة عن المنسقية العامة للنازحين واللاجئين كجسم من أكبر الأجسام اللي بتشمل النازحين واللاجئين داخل السودان وخارج السودان، بإنها برضو تقدم ملاحظات وتصورات النازحين لموضوع التعويضات وكيف انهم هم بيفتكروا انه التعويضات ممكن تكون. تقدمنا بمذكره تفصيليه شامله شملت اراء عدد كبير من الضحايا في معسكرات مختلفه جدا، وشملت برضو كذلك يعني اراءهم وتحفظاتهم وتصوراتهم بشكل مكمل يعني.
8: تمام استاذ عبد الباسط، يعني شنو الموضوع موضوع الجلسه امبارح اللي حددته المحكمه الجنائيه اللي تحدثوا فيه الأطراف وقدموا فيه مذكرات؟
7: طيب هو طبعا لأنه في جزء من الجلسة كانت جلسات مغلقة، بالتالي أنا لا أستطيع أن أذكر كل ما دار في الجلسة في الجلسات المغلقة وما ذكرته المحكمة وما ذكره الأطراف، لأنه أنا ملزم به اللوائح السلوك والضوابط بتاعت المحكمة الجنائية.
8: جلسة المعلنة.
7: نعم نعم نعم، ما أستطيع قوله إنه كل الأطراف تجاوبت على أسئلة محددة مسبقا طرحتها المحكمة وموضوعات تناول الأطراف وتصورات يعني سويقت يعني من الأطراف المشاركة في الجلسة لما يتعلق بمسائل مثل العودة، عودة النازحين واللاجئين لأماكنهم الأصلية يجب أن يكون جزء من برامج التعويضات، وبرضو مسائل متعلقة بكيفية إعادة تأهيل الضحايا بإعادة التأهيل بشكل خاص ضحايا العنف الجنسي في مناطق زي بندسي ومناطق زي موجر، لأنه ويبغى الحكم بتاع الإدانة الصدر إنه تم إدانة علي عبد الرحمن علي كوشيب بجرائم عنف جنسي في منطقة بندسي على وجه التحديد، فهنالك مثلا عدد كبير من الضحايا وضحايا العنف الجنسي من النساء وكذلك الأطفال وكذلك الأطفال اللي تم إنجابهم نتائج لجرائم العنف الجنسي الوقعات، فبالتالي برضو يجب أن تكون هنالك تدابير محددة لكيفية مع إعادة تأهيلهم وكيفية يعني تطبيق برامج التعويضات عليهم. كانت في مقترحات من كل الأطراف المشاركة. بعد المحكمة هي بعد ذلك ممكن تقرر التدابير المناسبة. كل ما يمكن قوله الآن أنه هو المذكرات دي تساعد المحكمة على اتخاذ القرار المناسب.
8: أستاذ عبد الباسط، يعني نفهم من حديثك أنه الجلسة كلها كانت بتتمحور حول تعويض ضحايا الجرائم الارتكبة علي كوشيب، وأنه في الجلسة المحكمة عايزة تعرف مقدرة علي كوشيب على تعويض الضحايا في حالة يفشل أو المحكمة تقتنع أنه مفلس، في جهة تانية هتقوم بتعويض الضحايا من ضمنها الصندوق الائتماني. يعني في الجلسة دي هل التمست أنه الزول اللي بحس أنه الضحية ومتأكد أنه ضحية موجود في دارفور الآن أو موجود في شرق تشاد، كيف يصل المحكمة وكيف يسجل أنه ضحية ويقبلوه؟
7: يعني جزء من القرارات الممكن تتخذها المحكمة مرتبطة بالموضوع ده نفسه. طبعا لا شك يعني كل المواطنين الموجودين في دارفور أغلبية الموجودين في المناطق تحديدا محل الحكم تضرروا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، وهذا يعني واقع في الأسس القانونية بتاعت المحكمة إنه المشاركين في الإجراءات بتاعت المحكمة هم بيكونوا المتنفعين أو المستنفعين في الدرجة الأولى من قرارات المحكمة وكذلك من التعويضات. لكن نظرتنا نحن إنه كل المواطنين الموجودين في المكان المخصص أو المكان المحدد في الحكم تضرروا بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، وكذلك الموجودين في مناطق أخرى بخلاف المواطنين اللي كانوا موجودين في مناطق وادي صالح. المواطنين الموجودين في مناطق أخرى تعرضوا للضرر برضو من جرائم المجرم مدان عبد الرحمن علي كوشيب، لكن نظرتنا انه برضو المحكمه تنظر في كيف التعويضات نفسها تكون شامله وتغطي على الاقل يعني جزء كبير من الضحايا بقدر الامكان. طبعا من المستحيل المحكمه تعوض كل المتضررين فرديا وجماعيا، دي حاجه صعبه جدا ويبغى الامكانيات المحكمه ويبغى كذلك للتجربه وعمليا. لكن في كل الأحوال ننتظر قرار المحكمة إلى حين صدور المحكمة هنا غير متوقع.
8: نعم، من حديثك فهمت إنه هي المحكمة معنية بجبر الأضرار، وجبر الأضرار ممكن يأخذ أشكال مختلفة. في حديثك أنت بتميل لإنه التعويض ممكن يأخذ الشكل بتاع التعويض الجماعي، لأنه الضحايا أعداد كبيرة جدا ومجتمعات بكاملة تأثرت من هذه القضية. سؤال، شنو المتاح وفق القانون في المحكمة الجنائية؟ الإمكانيات الواردة في مسألة التعويض بين الفردي وبين الجماعي؟
7: وطبعا في تحديات يعني مع الظرف الحاصل في السودان عموما وفي دارفور على وجه الخصوص، وبرضو التخوفات لا زالت قائمة. لكن الجرائم نفسها هي نتكلم عن جرائم وقعت قبل 22 سنة من الآن. عدد كبير جدا من الضحايا في جزء توفوا، في جزء اتنقلوا لأماكن أخرى من السودان، وفي جزء خارج السودان في دول الجوار على سبيل المثال تشاد، معسكرات موجودة من العام 2004 و2005، وفي برضو كذلك ضحايا موجودين في دول أخرى وصل أوروبا وأمريكا، وهم كانوا برضو ضحايا بشكل مباشر من الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب. فبالتالي يعني المسألة بتاعت التعويضات هنا واسعة، المحكمة حتنظر من الزوايا دي كلها، من الزوايا بتاعت الوضع القائم في دارفور الآن، وكذلك الأوضاع النازحين الموجودين في دول مثل تشاد، معسكرات بتاعت لاجئين، وكذلك الضحايا الموجودين خارج إفريقيا زي في دول الاتحاد الأوروبي وغيرها، وشاركوا طبعا برضو كانوا عندهم مساحة يشاركوا في الإجراءات ويملوا الاستمارات بتاعت المشاركة. فبالتالي برضو يجب أن يتم اعتبار مشاركتهم. فدي كلها زوايا احنا وضحناها للمحكمة بشكل يعني واضح جديد، وساعدنا المحكمة في أنها تنظر من الزوايا المختلفة دي، بحيث أنه حيساعد في اتخاذ القرار على ضوء. بعد ذلك ممكن المحكمة تقرر تدابير مخصصة لكل فئة من الفئات دي، إذا كان الفئة الخاصة زي الضحايا بتاع العنف الجنسي من النساء والأطفال، من النساء والفتيات والأطفال برضو، والفئة برضو اللي هي موجودة خارج السودان والموجودة في دول اللجوء زي تشاد على سبيل المثال، كيف إن يتم برضو التعامل معهم والتواصل معهم. دي برضو من التدابير الممكن المحكمة تتخذها بناء على القرار.
8: سمع أستاذ، كل اللي بيسمعونا يعني من الضحايا الآن في بالهم سؤال واحد، كيف أسجل وكيف أوصل صوتي عشان أعتمد داخل المحكمة إني من الضحايا؟ في ناس سجلوا أثناء المحكمة، ديل معلوماتهم موجودة داخل المحكمة، لكن الشخص الحسي موجود في معسكرات شرق تشاد أو موجود في دارفور وهو ضحية لواحدة من الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب، عايز يصل يسجل يعتبروه واحد من الضحايا، الطرق شنو ممكن يتخذها؟
7: أفتكر إنه هو الاستمارات نفسها الخاصة بالمشاركة كانت في مع بدايات المحاكمة في العام 2021، لكن حاليا المحكمة عندها علم بأماكن تواجد النازحين واللاجئين، وكذلك عندها مقدرة على التواصل وبشكل خاص أقصد الصندوق الائتماني للضحايا. وأفتكر إنه ربما يكون عندهم برضو تواصل يعني مع نقاط تواصل محدده، ما اقدر اتكلم بالنيابه عن الصندوق الائتماني، لكن بشكل اساسي المحكمه عندها علم وتستطيع ان تصل ما يمكن وصوله من الضحايا، بالتالي الاستماع اليوم واعتبار مثلا طلباتهم واعتبار تخوفاتهم وشمولهم بالمزالة بتاعت الطاولة.
8: أستاذ عبد الباسط، يعني قبل ما نودعك، بصفتك محامي كنت ممثل للضحايا في جلسة المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بتقدير التعويضات والنظر في مسألة التعويضات لضحايا جرائم علي كوشيب، كلمة أخيرة للضحايا ماذا تقول؟
7: أقول للضحايا إنه الحق حينتصر مهما طال الزمن، وقضية كوشيب نموذج لإنه العدالة حتنتصر في يوم من الأيام إذا وجدت الجهد الكافي والالتزام الكافي والعمل الشاق والعمل المستمر للوصول للعدالة. وأتمنى إنه كلنا كسودانيين نستمر في البحث عن العدالة في أي مكان وأي زمان، ولا نتوقف عن نصرة المظلوم وإنصاف الضحايا، لأنه بدون عدالة لا يمكن أن يكون هنالك استقرار، بالتالي لا يمكن أن يكون هنالك سلام.
8: أستاذ عبد الباسط المحامي، أنا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجة.
7: شكراً.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنك الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الشباب العايدون للخرطوم يواجهون الفقر والبطالة وعدم وجود فرص للعمل ويحذرون من المستقبل. ردود فعل واسعة النطاق لتصريحات البرهان حول حظر الأسلحة والدعم السريع والحوار السوداني. مجموعة الخماسية تؤكد من الخرطوم لا يوجد حل عسكري للصراع ونرفض وجود هياكل حكم موازية بالسودان. بيان مشترك لمسارات التقارب وقوى مدنية ترفض لجنة تهيئة الحوار وتطرح 3 مسارات للحل الشامل. آل لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. يواجه الشباب في ولاية الخرطوم أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة في ظل استمرار الحرب مع تراجع فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة، الأمر الذي دفع كثيرين من الشباب إلى الاعتماد على أعمال حرة وغير مستقرة، بينما اتجه آخرون إلى التفكير في الهجرة بحثا عن مستقبل أفضل. وبحسب إفادات شباب من الخرطوم، لا يعمل سوى 7% من الشباب، معظمهم في أعمال حرة وغير مستقرة، فيما تتراوح نسبة البطالة بين الشباب بين 60-70%. وأضاف الشاب محمد حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يعني أي حركة حاليا فحاولوا برجعوا الناس، أرجعوا الخرطوم بقت آمنة، أرجعوا القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو، تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تاكل.
0: من جهته قال الشاب عادل ابو القاسم انه احياء في ولايه الخرطوم تعيش اوضاع معيشيه صعبه في ظل ارتفاع الاسعار ونقص فرص العمل وارتفاع تكاليف النقل، بينما تقتصر فرص الدخل المتاحه لكثير من السكان الاعمال يوميه لا تكفي لتغطيه احتياجاتهم الاساسيه. ويشير أبو القاسم لارتفاع معدلات البطالة بصورة كبيرة، موضحا أن معظم الوظائف المتاحة تقتصر على أعمال هامشية أو ما يعرف في اليوميات، وتتراوح أجور هذه الأعمال بحسب إفادته بين 20-30 ألف جنيه سوداني يوميا، وهي مبالغ يقول إنها لا تكفي لتغطية النفقات الأساسية، ما يجعل العاملين فيها غير مستفيدين فعليا من دخلهم بعد احتساب تكاليف المعيشة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: نقمة العيش، البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد موزم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي ومدرمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20 ألف ذهاب وعودة.
0: من جهتها قالت الشابة بخيت حسن إنها فقدت وظيفتها في أحد مصانع الخرطوم بعد توقف المصنع عن العمل بسبب الحرب، وبعد النزوح والعودة إلى الخرطوم لم تتمكن من العثور على وظيفة جديدة، الأمر الذي جعلها تواجه صعوبة في توفير احتياجاتها واحتياجات أسرتها. وتقول بخيتة إن معظم المصانع توقفت عن العمل، بينما تأثر القطاع الخاص بصورة كبيرة بالحرب، ما أدى إلى تقلص فرص العمل مقارنة بالعداد الكبيرة من الباحثين عنها. وتشير إلى أن الشباب بمن فيهم الخريجين وأصحاب الخبرات يجدون أنفسهم بلا وظائف ويقضون أوقاتهم في المنازل أو الشوارع في ظل محدودية الخيارات المتاحة أمامهم. وأضافت بخيتة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداغة، الشباب دول يمشوا وين انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بتطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب ديل، تراعي للشباب أكتر يعني، وأكتر فيه هم الآن المفروض توفر لهم الشغل، المفروض يعني توفر تبدأ المصانع تشتغل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه أغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله إذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومة تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم.
0: ومع غياب الوظائف يلجأ كثيرون إلى أعمال هامشية مثل البيع في الأسواق أو الأعمال اليدوية البسيطة، لكن هذه الأعمال تواجه بدورها تحديات، من بينها ارتفاع رسوم الطاولات والضرائب الحكومية في الأسواق. وناشد شباب عايدون للخرطوم الحكومة بالنظر في أوضاع الشباب ووقف ما وصفه بمحاربتهم، داعيا لاتخاذ خطوات لإعادة تشغيل المصانع وتنشيط القطاع الخاص بما يسهم في توفير فرص عمل، كما طالبوا بتوفير فرص استثمار للشباب ومساعدتهم على بدء أعمال تمكنهم من تحسين أوضاعهم المعيشية. أثارت تصريحات رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق البرهان أمام مجموعة من الإعلاميين حول مجلس الأمن وحظر السلاح وحول الدعم السريع وتقييماته للفترة الانتقالية السابقة والحوار السوداني السوداني، أثارت ردود فعل واسعة النطاق بين السودانيين. واعتبر المحلل السياسي والكاتب الصحفي سيبويه يوسف تصريحات البرهان محاولة لتغبيش الواقع واستهلاك إعلامي لمواقف غير صحيحة، مشيرا إلى أن البرهان هو من مكن للدعم السريع عقب إسقاط البشير وعين قائده نائبا له، وأشاد بدوره السابق في حماية الحدود والثغرات. وأضاف يوسف ليدبنغا في هذا الخصوص:
4: حديث قائد الجيش البرهان أمام رحط من الإعلاميين يمثل قمة المفارقة، يعني عندما تحدث عن ذهاب عدد من الجنرالات للبشير بخصوص الدعم السريع، وهذا حديث للاستهلاك ولتغبيش الواقع كما يفعل البرهان دائما في كل اللقاءات الإعلامية من خلال يعني رصد عدد كبير جدا من الأكاذيب التي يحاول يعزز بها موقفه. والسؤال هو ماذا فعل البرهان بعد البشير عندما مكن الدعم السريع؟
0: جددت مجموعة الخماسية الدولية في ختام زيارتها للخرطوم التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع، وأكدت على وحدة البلاد ورفض وجود هياكل حكم موازي في السودان. وأكدت الخماسية التي تضم الاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بيان إن مهمتها في الخرطوم جاءت انطلاقا من الحرص على الاستماع إلى أصحاب المصلحة على أرض الواقع والربط بين جهودها الخارجية والمبادرات السودانية النابعة من داخل البلاد. دعت مسارات التقارب المدني السوداني في بيان مشترك مبادرات وفاعلين في المجتمع المدني السوداني الخميس مجموعة الخماسية الدولية إلى عدم إضفاء أي شرعية على ما وصفته بمبادرات الحوار الصورية التي تجري تحت سلطة السلاح، وتركيز الجهود الدولية بدلا من ذلك على عملية سلام سودانية ذات ملكية وطنية. وأكدت القوى الموقعة على البيان المشترك مسارات التقارب المدني السوداني ملتقى نساء دارفور، نداء سلام السودان والجبهة النقابية أن المخرج من هذه الأزمة لا يمكن اختزاله في حوار شكلي يدار تحت مظلة سلطة أحد أطراف الحرب في الوقت الذي تستمر فيه العمليات العسكرية وتتفاقم معاناة المدنيين. التقى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بكهافيستو عددا من قادة الكنائس السودانية في العاصمة الخرطوم للاستماع إلى أوضاع الطوائف المسيحية خلال الحرب، وعرضت القيادات الكنسية للمبعوث إفادات بشأن ما وصفته بممارسات تمييزية تعرضت لها أبناء الطوائف المسيحية من قبل الدعم السريع خلال الحرب في الولاية، وما تعرضت له دور ومقر العبادة من انتهاكات. كما اجتمع المبعوث الأممي أيضا مع الشيخ موسى هلال رئيس مجلس الصحوة الثورية السوداني، وأكد موسى هلال عقب الاجتماع أن معالجة الأزمة السودانية تتطلب حوارا جادا وشاملا تشارك فيه كافة مكونات الشعب السوداني دون إقصاء أو تهميش، وصولا إلى توافق وطني يضع مصلحة السودان وشعبه فوق كل الاعتبارات. أعلنت غرفة طواري طويلة بولاية شمال دارفور عن وصول عدد من النازحين الجدد إلى الدائرة خلال الأيام الماضية قادمين من مناطق مختلفة بينها منطقة خزان كليكل جراء تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية. وقالت الغرفة أن النازحين يواجهون أوضاع إنسانية صعبة ويحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه والإيواء والخدمات الصحية والحماية. وناشدت الغرفة المنظمات الإنسانية لتعزيز التدخلات والاستجابة العاجلة للاحتياجات المتزايدة في ظل محدودية الموارد واتساع حجم الاحتياجات. رفع تجار سوق مدينة شندي بولاية نهر النيل يوم الجمعة إضرابهم بعد يومين من إغلاق شبه كامل للسوق. بلغت نسبة الالتزام به بحسب تجار تحدثوا لدبنجا نحو 98%، وذلك عقب التوصل إلى تفاهمات مع مسؤولي الضرائب والجهات الحكومية بالولاية بشأن التقديرات الضريبية التي فجرت الاحتجاجات. وقال مسؤول بالغرفة التجارية في شندي لراديو دبنجا إن المشكلة مع ديوان الضرائب تم حلها عقب وصول مدير عام الضرائب بالولاية ودخوله في اجتماعات مع التجار ومسؤولين محليين، موضحا أن الاجتماعات استمرت طوال يوم الخميس وانتهت إلى رفع الإضراب. الخبر الأخير في النشرة: أقرت جامعة الخرطوم ترتيبات جديدة لبدء العام الدراسي تعتمد التسجيل والعودة بصورة تدريجية اعتبارا من 15 سبتمبر الجاري وحتى 18 أكتوبر المقبل، بدلا من العودة المتزامنة لكليات ومجمعات الجامعة في ثالث تعديل فعلي لمواعيد العودة الشاملة. ويأتي القرار في وقت يكشف فيه تقرير حديث للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم عن استمرار وجود 71% من أعضاء هيئة التدريس خارج السودان إلى جانب أعداد كبيرة من الطلاب خارج الخرطوم وخارج البلاد، فضلا عن مشكلات السكن وتضرر أجزاء واسعة من البنية التحتية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وتابعوا ما تبقى لنا من برامج.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026. في الجولة دي حنتناول المواضيع التالية: نائب رئيس مجلس السيادة يقول بأن الأولوية المطلقة هي لوقف الحرب،
6: وما ينتظره أهل السودان من أي حوار هو أن يخاطب الهم الأساسي الذي يعاني منه السودان اليوم، وهو استمرار الحرب.
7: والأهم في الموقف المطروح هو تقديم أولوية وقف الحرب على أي حديث عن ترتيبات سياسية أخرى.
5: الحوار السوداني السوداني إلى أين وصل الآن؟
8: نعم، ما يجري الآن هو ليس انطلاق الحوار، وإنما هو ضمن المرحلة التحضيرية للحوار السوداني السوداني.
5: مبادرة غرف الطوارئ السودانية تفوز بجائزة بالسان الدولية.
9: هذه الجائزة والجوائز الأخرى يؤكد أزمة الأمل اللي قاعدين نقوم به هنا في غرف الطوارئ.
5: فرار الآلاف من المواطنين بالنيل الأزرق من ديارهم والوضع الإنساني يتفاقم،
10: وفي أعداد كبيرة جدا أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى مدينة باوي ومحافظة قيسان أيضا في ظرف يومين.
5: هذا ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
11: دبنجا، أخبار لكل السودان.
5: أهلا بكم مرة أخرى. أكد نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار خلال لقائه بوفد الآلية الخماسية أن الأولوية المطلقة في المرحلة الحالية هي لوقف الحرب ومعالجة جذور الأزمة السودانية بصورة جذرية، وليس الانخراط في عملية سياسية تكرر تجارب الماضي. الكاتب والمحلل السياسي قرشي عوض يعلق على حديث السيد مالك عقار.
6: طيب، ما يثير الاهتمام في تصريحات السيد مالك عقار الأخيرة بشأن زيارة الخماسية للخرطوم هو حديث الخماسية من إنها لن تتدخل في أجندة الحوار السوداني، علما بأن هذه الأجندة لا تشمل وقف إطلاق النار ولا تستصحب معها الطرف المهم في وقف إطلاق النار وهو الدعم السريع، وهي تتحدث عن وقف الحرب بالعمليات العسكرية. وما ينتظره أهل السودان من أي حوار هو أن يخاطب الهم الأساسي الذي يعاني منه السودان اليوم، وهو استمرار الحرب بما فيها من انتهاكات جسيمة وبما فيها من إهدار للأرواح وما فيها من إهدار للموارد، وتخريب للبنية التحتية وللاقتصاد السوداني ولكل شيء في الحياة يعني. فالسودانيين ينتظرون حوارا ينهي الحرب، وأي حوار ينهي لا ينهي الحرب هو يعد اصطفاف مع جانب من جوانب الحرب أو مع طرف من أطراف الحرب، ويعني استمرار الحرب. الخماسية أصلا هي أعلنت مباركة لهذا الحوار من قبل يعني، ومما جعل الكثيرين يعتبرونها مساندة للحرب في السودان يعني. وبالتالي قامت جهاد بعينه بشكوى الاتحاد الأفريقي كطرف في الآلية الخماسية، باعتبار أنه هذه الآلية أصبحت تدعم استمرار الحرب في السودان. ولكن رشحت أنباء أخيرة بأنه بعد التوافق بينها وبين الرباعية أصبحت تعمل من أجل وقف الحرب، ولكن هذا التصريح الأخير يشير إلى عكس ذلك، يشير إلى أنها تبارك الحوار بشكله هذا ولا تدخل في أجندته ولا تعدله ولا تضيف عليه أي إضافة. أما بالنسبة لميل الحركات المسلحة للحوار أو الكتلة الديمقراطية، طبعا لما نعني الكتلة الديمقراطية بشكل أساسي ما بنعني إلا الأطراف الشايلة السلاح يعني، حركة مناوي وحركة جبريل ويمكن لحد ما حركة تنبور، لكن بقية أطراف الكتلة الديمقراطية هي أصلا بتعتبر واجهات للمؤتمر الوطني، وأصلا مرفوض مشاركتها في الحوار من قبل قوة تانية يعني. كل القوى المدنية التانية ما بتوافق على إشراكها في الحوار، وبالتالي القوى الأساسية في اتفاق جوبا هي الحركات المسلحة، ودي أصلا هي داخل العملية السياسية كشريك، هي ما أصيلة في العملية السياسية، هي شريك، كان الشريك لقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، وبعد انقلاب 25 أكتوبر أصبح شريكة للجيش السوداني، والآن هي يعني ما موجودة بالأصالة عن نفسها ولكن موجودة بشراكة مع الجيش، وهي حست بأنه توازنات القوى الدولية تميل في اتجاه فرض حوار وفرض شراكة من نوع جديد، وإذا هي أصبحت من الداعمين للحرب حتم معاملتها نفس معاملة الجهات الداعمة لاستمرار الحرب خاصة المؤتمر الوطني وواجهاته، وبالتالي يمكن استبعاده في المستقبل من أي حوار. وهي يعني بتأمل بتنظر لمآلات العملية السياسية وبتتعامل مع ما سيكون، ولذلك هي أميل الآن للحوار من أي وقت تاني. شكرا.
5: من جانبه أوضح القيادي من الحركة الشعبية جناح عقار سعد محمد عبد الله أن موقف نائب رئيس مجلس السيادة ينطلق من رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق سلام دائم. نستمع لما قال لدبنجا.
7: ممثل اللقاء الذي جمع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عقار بوفد العالية الخماسية خطوة مهمة في اتجاه بلورد رؤية أكثر واقعية لإنهاء الحرب في السودان، وأعتقد أن من أنسب المداخل لحل هذه الأزمة هو التحدث مع الدول الراعية لميليشيا الدعم السريع وحلفائها، ومن بينها دولة الإمارات. والأهم في الموقف المطروح هو تقديم أولوية وقف الحرب على أي حديث عن ترتيبات سياسية أخرى، لأن السلام المستدام لا يمكن أن يبنى في ظل استمرار القتال وانتشار الرعب والإرهاب وتفاقم المعاناة الإنسانية في كل المناطق المحاصرة في السودان، كما أن معالجة جذور الأزمة تقتضي تجاوز تجارب الاتفاقيات السابقة التي انحصرت في تقاسم السلطة والثروة فقط دون معالجة قضايا بناء الدولة والمواطنة والعدالة والديمقراطية وكافة الحقوق والحريات السياسية والمدنية. وفي هذا السياق ينبغي أن ينصب جهد العالية الخماسية على دعم الحوار السوداني واحترام الإرادة الوطنية وتشجيع القوى السياسية على تجاوز خلافاتها وصولا إلى توافق واسع يؤسس لسلام عادل ومستدام ويضع السودان على طريق الاستقرار وبناء الدولة في المستقبل.
5: كشف الناطق الرسمي بالكتلة الديمقراطية دكتور محمد زكريا تفاصيل المشاورات الجارية حاليا، موضحا أنها تندرج بالكامل ضمن المرحلة التحضيرية تمهيدا للحوار السياسي النهائي، ولا تعد انطلاقا فعليا للعملية السياسية. نستمع لحديثه لراديو دبنجا.
8: نعم، ما يجري حاليا هو في إطار المرحلة التحضيرية للحوار السوداني. الحوار السوداني يتكون من مرحلتين، مرحلة تحضيرية تعنى بالمسائل الإجرائية ذات الصلة بعملية الحوار من قضايا وموضوعات وأطراف دور الميسرين والوسطاء والتمويل وآلية إدارة الحوار والمكان والزمان وغيرها من المسائل الإجرائية. ثم المرحلة النهائية هي التي يجلس فيها المتحاورون بعد اتفاقهم على القضايا أو حول القضايا الإجرائية، يجلس فيها جميع المتحاورون في ما يشبه المؤتمر القومي الدستوري لمناقشة أمهات القضايا. بالتالي نعم، ما يجري الآن هو ليس انطلاق الحوار، وإنما هو ضمن المرحلة التحضيرية للحوار السوداني السوداني. نعم، في لقائنا مع الخماسية نقلنا هذا التصور وهذا الفهم للسادة في الخماسية، وأكدنا أن ما يجري الآن هو حوار تمهيدي، وكذلك طالبنا الخماسية أن تدعم كل جهد من شأنه أن يؤدي إلى تهيئة البيئة والمناخ المناسب لانعقاد الحوار. وفي هذا السياق جاءت المطالبة للخماسية لأن تدعم لجنة تهيئة المناخ للحوار السوداني، باعتبار أن هذه اللجنة تمثل خطوة إيجابية وحقيقية باتجاه تهيئة المناخ. نحن نؤكد ترحيبنا مجددا بالإجراءات التي يعني أعلنها السيد الرئيس برهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في إطار تهيئة المناخ، ب يعني إلقاء البلاغات ضد بعض المطلوبين للعدالة. ونرى أن مثل هذه الخطوة أيضا تأتي تعضيدا لجهود هذه اللجان التحضيرية، وكذلك تسهم بشكل إيجابي في تهيئة المناخ ل

0: هيدي بلوغا لمرحلة الحوار النهائي.
1: اعتبر المحلل السياسي والكاتب الصحفي سيبويه يوسف في تصريح لراديو دبنجا أن تصريحات البرهان أمام الصحفيين محاولة لتغبيش الواقع واستهلاك إعلامي لمواقف غير صحيحة، مشيرا إلى أن البرهان هو من مكن الدعم السريع عقب إسقاط البشير. وقال في حديثه لراديو دبنجا:
2: حديث قائد الجيش البرهان أمام رهط من الإعلاميين يمثل قمة المفارقة، يعني عندما تحدث عن ذهابه مع عدد من الجنرالات للبشير بخصوص الدعم السريع، وهذا حديث للاستهلاك ولتغبيش الواقع كما يفعل البرهان دائما في كل اللقاءات الإعلامية من خلال يعني رصد عدد كبير جدا من الأكاذيب التي يحاول يعزز بها موقفه. والسؤال هو ماذا فعل البرهان بعد البشير عندما مكن الدعم السريع، عندما تم حشد مئات الآلاف، عندما ذهب إلى حميتي يعني وتعينه نائبا له وقال له بصريح العبارة، وهذا كلام مثبت، بأنه لا يقبل أن يكون رئيسا ما لم يكن حميتي معه. وهذا يؤكد أن البرهان يكذب ويتحرى الكذب، وأن الدعم السريع هو جزء من المؤسسة العسكرية، وهو الذي تحدث عن الدعم السريع الذي يقاتل عندما كان الجيش نائم، عندما كان الشعب نائم، وعندما قام الدعم السريع بحماية الحدود، وعندما قام الدعم السريع بمطاردة العصابات العابرة للقارات. فعندما يتحدث الآن هو يتحدث وهو يكذب ويعلم أنه يكذب.
1: توجت مبادرة غرف الطوارئ السودانية بجائزة بالزان الدولية للعام 2026 في فئة الإنسانية والسلام والأخوة بين الشعوب، تقديرا لدورها الاستثنائي في سد الفراغ الخدمي والإنساني الذي خلفته الحرب المشتعلة في البلاد الآن، وذلك ضمن 4 فائزين أعلنت عنهم مؤسسة بالزان الدولية من الولايات المتحدة وإيطاليا والدنمارك. بهذه المناسبة تحدث لدبنجا الأستاذ الطيب صالح مسؤول الإعلام بغرف طوارئ طويلة وجبل مرة.
3: شكرا راديو دبنجا للاستضافة القيم. أنا الطيب صالح مسؤول الإعلام في مجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة وجبل مرة. حقيقة يمكن الجائزة دي سبقتها جوائز عديدة جدا، وده دلالة للأمل الطويل العظيم اللي قاعدين نحن نقوم به في غرف الطوارئ بمختلف أنحاء السودان. وأنا من هنا نحني كل السودانيين والسودانيات والمتطوعين والمتطوعات العاملين في غرف الطوارئ بكل بقاع السودان، لأن المتطوعين يعملون في ظروف أمنية معقدة جدا وفي ظروف إنسانية معقدة. هنالك متطوعين يتعرضون لقطر، رغم ذلك الناس لديهم الشغف في الأمل الإنساني. وأيضا ظللنا نحن نقدم منذ تاريخ اندلاع هذا الحرب حتى تاريخ اللحظة جنبا إلى جنب مع النازحين، والأمل الطوي هي أمل شاغ جدا، لكن نحن بالإرادة والعزيمة زللنا نقدم، ويمكن يكون مع أول جائزة، ولكن هذه الجائزة والجوائز الأخرى يؤكد أزمة الأمل اللي قاعدين نقوم به نحن في غرف الطوارئ. ومن هنا نحني غرف الطوارئ في جميع أنحاء السودان، وأيضا نحني زملائي وزميلاتي في مجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة وجبل مرة، والمتطوعين والمتطوعات في مجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة وجبل مرة، هم من يعملون في ظروف يمكن يكون مناطق وايرة جدا، وفي مناطق يمكن ما في وجود للمنظمات، مناطق تتطلب أيضا المشي على الأقدام، ما في طرق يعني يصل فيه العربات، لكن رغم ذلك قادرين نتجاوز الصعاب. وأيضا في طويلة وكل المناطق في السودان أو في دارفور وفي كردفان وغيرها، حقيقة يمكن يعني بجد أنا أفتكر أنه ده تحفيز كبير جدا بالنسبة لنا في غرف الطوارئ والاعتراف الدولي، بأكد أنه نحن شغالين، أنه نحن شغلنا لاقي قبول ولاقي أثر مجتمعي ودولي، وده بشجعنا أنه نحن نلقى قبول ونحن ماضيين يعني قدما في الأمل الطوي والأمل الإنساني. أيضا نوجه رسالتنا لكل المانحين والمنظمات ولكل الدول أنهم يوجهوا دعوماتهم وتمويلهم إلى غرف الطوارئ في السودان حتى نتمكن من تلبية احتياجات النازحين. أيضا خليني أستغل هذه الفرصة في رسالة دي على أساس أطلق بمزاب

0: إنذار مبكر بالنسبة للمنظمات والمانحين بأن موسم الخريف على وشك الفشل، لأن الأمطار على مستوى دارفور أو على مستوى مناطق كثيرة جدا في السودان وقفت، ودي بينظر بكارثة يعني خطيرة جدا، لأن المجتمعات كلها بيعتمدون يعني خاصة في دارفور على الزراعة، وبالتالي غياب الأمطار يعني يمكن يؤدي إلى زيادة تدهور الأوضاع الإنسانية اللي هي أساسا متدهورة. أنا بطلق نيابة عن المجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة جبل مرة إنذار مبكر على أساس أن يكون هنالك تدابير وتدخلات آجلة حتى نتمكن من مواجهة هذه المجاعة المحتملة واللي يمكن يجي. وشكرا جزيلا.
1: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن تدهور الوضع الأمني أجبر أكثر من 3300 شخص على النزوح من عدة قرى بمحلية جيسان الحدودية بولاية النيل الأزرق. المزيد من التفاصيل في حديث الأستاذ علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق.
2: الأوضاع الإنسانية مأساوية جدا في النيل الأزرق، وأعداد كبيرة جدا للنازحين في من مناطق جيسان والمدن السكرية 12 و11 و12 لمدينة الدمازين، وبعض الناس عالقين لسه في الغرى والوديان، وطبعا المناطق بتشهد عمليات كبيرة جدا يعني. لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني صعب جدا، وفي أعداد كبيرة جدا أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى مدينة باوي من محافظة جيسان أيضا في ظرف يومين، بالإضافة إلى ود الماحي يوميا أعداد متزايدة وصلت لأعداد كبيرة جدا أكثر من 5000 مواطن اتجاه محافظة ود الماحي، وفي بعض الأسر يعني مستضيفين النازحين في بيوتهم وفي منازلهم، وأوضاعهم ذاته يعني صعبة جدا. حتى في ناس في القرى بتاعت جيسان لسه ما نزحوا، في ناس نزحوا للخيار المحلي، المناطق بتاعت دندان وأبو شنينة والمناطق دي كلها وإلياس، في مواطنين نزحوا كثير جدا لمنطقة أبو قومية القديمة ودندن، وكل المناطق دي كلها فوق نازحين يعني، ناس نزحوا من المناطق اللي بتشهد عمليات كبيرة جدا يعني. لذلك نحن الوضع الإنساني صعب جدا، بالإضافة إلى مواطني الكرمج يعني الموجودين في المعسكرات، العشر معسكرات في مدينة الدمازين والرصيرس، وأوضاع إنسانية بائسة جدا، وسوء التغذية للأطفال، وفي مجاعة في المناطق دي كلها خاصة في الحدود مع إثيوبيا، في ناس عالقين كثير جدا يعني في منطقة أبو الدقلة، في مناطق كثيرة جدا يعني في الحدود هناك، ما وصلهم الإغاثة ولا حيصلهم ذاته في الوضع الموجود ده، بأنه في ظل ظروف بتاعت خريف وأمطار وما في أي شيء يعني، سوء تغذية كبير جدا للأطفال والنساء وكبار السن، والنساء ما عندهن فوط صحية يعني. الوضع الإنساني في النيل الأزرق أخطر منطقة في السودان حاليا، يواجه أزمة إنسانية كبيرة جدا متفاقبة، والحرب مستمرة، وناس مفقودين للآن، في أسر مفقودين سواء كانوا أطفال أو النساء، والوضع عموما يعني في النيل الأزرق وضع خطير جدا، وانهيار للنظام الصحي في النيل الأزرق، وانتشار للحميات والملاريات خاصة حمى الضنك يوميا يعني بيقتل فيها الناس في مدينة الدمازين والرصيرس وفي بعض المناطق. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني بندعو للمجتمع الدولي والإقليمي للضغط على أطراف الحرب من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار، إن شاء الله هدنة إنسانية للأغراض الإنسانية لمدة 2 أو 3 شهور، بأن الوضع في النيل الأزرق كارثية بكل المقاييس، والمساعدات اللي قاعد تجي في بعض المناطق ضعيفة جدا يعني مقارنة بأعداد النازحين، بأنه كبير جدا في الداخل في مدينة الدمازين، وزي ما قلنا في بعض الغرى في ناس عالقين ما وصلتهم أي حاجة، ما في مأوى، ما في غذاء، ما في دواء، ما في كل شيء يعني. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني شايفين بأن المآسي كبيرة جدا، لذلك نحن دائما في قاعدين نناشد المنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ أرواح الناس، بأنه المجتمع في النيل الأزرق يعاني كثير جدا يعني من الأمراض، والنظام الصحي الهشة، والنظام الصحي انهار تماما يعني زي ما معروف يعني موجود، بالإضافة إلى تكميم الأفواه من قبل السلطات والاعتقالات كثيرة جدا يعني للمدنيين والفاعلين في المجتمع المدني وغرف الطوارئ بحجة المتعاونين أو كذا، أكثر من 4 أشهر يعني ولا 3 أشهر غرف الطوارئ والتكايات كلها ما شغالة في ظل انعدام لوسائل الإعلام وتكميم الأفواه وكل شيء يعني منعدم جدا في النيل الأزرق. يعني كل الأصوات تعلو صوت رصاص وبندقية ومسيرات. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني برضو بندعم خطوات لحظر السلاح والدعم الخارجي لكل الأطراف اللي بتتقاتل بأنه زيادة معاناة الناس زيادة بالإمداد العسكري المستمر لكل الأطراف. لذلك نحن ما حظر السلاح الشامل في جميع أنحاء البلاد بأنه الناس النيل الأزرق متعرضين كثير جدا للانتهاكات والجرائم من أطراف الحرب المختلفة. يعني كلهم ما بيرعوا للضمير الأخلاقي والإنساني تجاه المدنيين. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دعواتنا للمجتمع الدولي والإقليمي بفرض حظر شامل للأسلحة وتوريد الأسلحة لأطراف الحرب بأنه كل الأطراف اللي تتقاتل في السودان بتلقى دعوبات خارجية من دول يعني أكثر من دولة. يعني لذلك نحن بنتمنى بأنه مجلس الأمن وكل الفاعلين في المجتمع المدني بأنه يضغطوا على أطراف الحرب لأجل وقف الحرب لأن المعاناة الإنسانية كبيرة جدا ومستفحل كبير جدا يعني في النيل الأزرق. لذلك نحن كلامنا وقاعدين نقول فيه من بداية الحرب بأنه لا حل عسكري لهذا النزاع والمتضرر هو المواطن والشعب السوداني. خالص الود والشكر لكم علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء.
3: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعات ومستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. في حلقة اليوم منمشي لمعسكرات اللجوء في شرق تشاد، حيث تحاول نساء وفتيات سودانيات مواجهة آثار الحرب والنزوح بالعمل واستثمار ما يمتلكنا من مهارات وخبرات في مشروعات صغيرة تساعدهم على إعالة أسر والاستمرار في الحياة. نبدأ مع سرية عبد الله خميس، البدير متجر صغير داخل المعسكر، بتبيح فيه بعض الاحتياجات البسيطة للأطفال وربات البيوت. سرية تحدثت لدبنجا عن مشروعها وعن طموحها في توسيعه إذا توفر لها رأس مال أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سرية عبد الله خميس لاجية، عندي دكان بسيط كده، عندي بضاعة بسيط زي حلاوة زي بسكويت وكيلة زي إيش كده، لكن مشروع كده هسه ده سخير، لكن هسه برضو كويس. ناس جيران ده بيجي بشيلة زي شوية كده، لكن داير لها مصادر كده للمنظمات. شكرا لكم.
1: من متجر سوريا بننتقل لتجربة نجلاء عمر عبد الله، التي استغلت المساحة أمام خيمتها وأنشأت راكوبة صغيرة للبيع لتوفر من خلالها دخل يساعدها وأسرتها على مواجهة أعباء الحياة اليومية. نجلاء تحكي لدبنجا كيف بدت مشروعها وما الذي يمثله لها ولأسرتها.
3: اسمي نجلاء عمر عبد الله من السودان، هسه في تشات سويت دكان في قدام بيتنا، عندي راكوبة، عندي حاجات قد نفرش، عندي بسكويت وحلاوة وأدبة ملاح كلهم عندي، ودايرة نزيد دكان، دايرة نعمل كبير.
1: ومن مشروع بدأ أمام خيمة صغيرة ننتقل لتجربة أخرى صنعتها ظروف اللجوء. هيبات وهي طالبة جامعية من مدينة نيالة، كانت بتدرس في جامعة بحري قبل الحرب، وصلت إلى معسكر في شرق تشاد وهناك بدأت مشروع لصناعة المعجنات والفطائر، بتبيع منتجاته داخل المعسكر وبتستخدم العائد في توفير بعض احتياجات أسرتها الأساسية. هيبات تحدثت لدبنجا عن تجربتها وكيف تحولت مهارتها في صناعة المعجنات إلى مصدر دخل للأسرة.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا لاجئة سودانية في دولة تشاد معسكر دقي، وأنا طالبة جامعية في جامعة بحري. نسبة لظروف الحرب في السودان، أنا لجأت إلى دولة تشاد، وحاليا أنا بقيت بصرف عن نفسي عن طريق صنعي للمعجنات والفطائر. عندي برنت صغير اسمه سومة للفطاير. في الأصل الحاجة دي كانت هواية، كنت أنا بهوى أعمل البسكويت الفطاير، حاجات بسيطة، لكن نسبة للظروف الآن بقت لي مصدر لمصدر دخل. ومن هنا أنا بناشط كل السيدات والبنات إنهم لازم يتعلمن حرفة عشان يقدر يساعدن بها أنفسهم، أو بناشط برضو المنظمات إنه يجيفوا مع النسوان مع البنات في في في سبل تمكين المرأة اقتصاديا. نحن حاليا الحمد لله داخل المعسكرات في أمان، أو داخل معسكرنا بالتحديد الحمد لله الأمان متوفر. فأنا بقول إنه المنظمات ما تركز مع حكاية العنف زيادة، لأنه الحمد لله داخل المعسكر الكل ينعم بالأمن والاستقرار الحمد لله، ما في قضايا عنف هنا، ما في ضرب بالنسبة للسيدات وللفتيات الحمد لله، ما في سرقات بالنسبة للفتيات، ما في عنف ضد المرأة حقيقة، ما في عنف ضد المرأة داخل المعسكر الحمد لله على النعمة دي. بعد ده أنا بناشط إنه المنظمات يجيفوا مع النسوان في قضايا تانية، يركزوا معهم يساعدوهم في قضايا تانية، في قضايا التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي، يساعدوهم في الحاجات دي. دي الحاجات اللي احنا حاليا عايزينها, دي الحاجات اللي احنا محتاجين لها. يعلموهم الحرف, الاستغلال المادي, الحاجات دي نحن محتاجين لها. لكن العنف وما العنف نحن ما محتاجين, ما مقصرين الحمد لله والشكر لله. شكرا ومقدرة لكم.
1: ومن المشروعات الفردية الصغيرة بننتقل لتجربة تقوم على التدريب ومشاركة المهارات مع نساء وفتيات أخريات. خديجة هاشم موظفة بوزارة المالية في جنوب دارفور ومديرة مركز التدريب التعاوني بالوزارة أعادت داخل المعسكر تجربة كانت قد بدتها من قبل في مدينة نيالا. خديجة أسست فصل للتدريب المتكامل دربت من خلاله عدد من النساء والفتيات في مجالات مختلفة, بينها صناعة المعجنات والصابون واللغة الإنجليزية والحاسوب والإعلام. خديجة شرحت لدبنجا كيف بدأت التجربة وما الذي تحاول أن تقدمه للنساء والفتيات داخل المعسكر.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا خديجة هاشم إبراهيم, موظفة في وزارة المالية, مدير مركز تنمية وتدريب التعاونين ولاية جنوب دارفور. حاليا لاجئة ما قبل الحرب طبعا, حاليا لاجئة في دولة تشاد, معسكرات شرقي تشاد. نسبة لظروف الحرب والتدهور الاقتصادي الحاصل, حقيقة طبعا الناس فقدت كل ما تملك. الحمد لله أنا عندي مركز للتدريب اسمه المتكامل للتدريب وتنمية القدرات البشرية. المركز مؤسس بدري يمكن 2017, اشتغلت عليه كثير في السودان. لكن بعد ظروف الحرب جيت به وجيت هنا تشاد. في الفترة الأولى حقيقة ما فكرت, ما بعد ذلك ذكرت موضوع المركز وافتتحته وباشر نشاطه. بندرب في المجالات الطبية, التمريض, الإسعافات الأولية, الصيدلة, المختبرات. عندنا تدريب في الحنة, في الأعمال اليدوية, في الإعلام اشتغلنا فيه في نيالة ما قبل اللجوء. وعسى الحمد لله مباشر نشاطه, يعني الدخل ما زي ما كان قبل الحرب, لكن نقول الحمد لله. دي الحاجة اللي قدرنا ان الواحد فيها يعتمد على نفسه ويقدر يعني يسيت ولو جزء بسيط من حاجاته. فاليد الأولى أفضل من اليد السفلى, وأنا من دعاة الاعتماد على الذات. وعشان كده من هنا بدعو كل السيدات بل كل المجتمع إن نحن نعتمد على ذاتنا في حاجاتنا. اللي بتديه لنا المنظمات ممكن يكون إضافة, ممكن يكون إضافة, لكن لازم أنت تكون عندك يعني ما تملك. ومن لا يملك قوت يومه لا يملك قراره. ونحن ما دير نزول يتحكم فينا ولا يسيطر فينا عبر لأنه هو يمدنا بقوته وهكذا. عشان كده من هنا نحن بنطالب المجتمع إنه الناس تعتمد على نفسها وتشكل في حاجات كثيرة عشان إنها تقدر توفر احتياجاتها الخاصة. بالنسبة لي في المركز عندي كثير من الإشكالات والتحديات, لكن بإذن الله يعني لو لقينا جهات اتعاونت معانا إن شاء الله ممكن الحاجات دي كلها تتذلل وتتيسر. ساكرة ومقدرة ليكم.
1: وإذا كان التدريب وسيلة لاكتساب مهارات جديدة, فإن التعلم أيضا يظل واحد من أكبر التحديات التي تواجه الأسر في ظروف اللجوء. وهنا نلتقي بأمل وهي معلمة اختارت أن تواصل رسالتها رغم الظروف الصعبة. أسست أمل فصلا مدرسيا يضم مرحلتي الروضة والابتدائي, تحاول من خلاله مساعدة الأطفال على مواصلة تعليمهم رغم محدودية الإمكانيات. أمل تحدثت لدبنجا عن تجربتها مع الأطفال وعن التحديات التي تواجه استمرار الفصل الدراسي.
6: معكم أمل إبراهيم جبريل, لاجئة سودانية في معسكر توكي. ونسبة لظروف الحرب والله واجهتنا مشاكل كثيرة, لكن حيث الحمد لله هسه افتكرت انه نفتح مدرسة عمل بنات من الروضة هسي لهيدا ابتدائية وداري المساعدات. وانا كنت طالبة جامعية في جامعة الدعين كلية الدعوة دراسات اسلامية تخصص دراسات. شكرا لكم.
1: ومن التعليم ننتقل للصناعات اليدوية حيث وجدت كلتوم في مهاراتها وسيلة أخرى للعمل والإنتاج. أنشأت كلتوم مشغل صغير بتنتج فيه الطواقي والمناديل والهبابات إلى جانب أعمال أخرى تستفيد في بعضها من المخلفات البلاستيكية. كلتوم تحدثت لتبنكا عن المنتجات التي تصنعها وكيف تحاول الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المعسكر.
7: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، لما الاسم كلتوم قميص عالي في معسكر دقي ناجية سودانية العالم فعلا في معسكر دقي، يعني ما يندمج زر داخل، لكن شغالة في مندي أعمال يدوية، نشتغل مثلا جداعات وفوات مناديل، يعني شغال أي حاجة يعني عشان دار نساعد بها وعشان نربي بها، يعني ما في حاجة تانية، دار مساعدة من جهات المعنية إن شاء الله. يعني شكرا.
1: تجارب مختلفة بدت من متجر صغير وراكوبة أمام خيمة ومعجنات ومشغولات يدوية، ووصلت إلى التدريب والتعليم، لكن يجمع بين هذه التجارب هدف واحد والبحث عن وسيلة للحياة وسط ظروف اللجوء ومساندة الأسر والحفاظ على القدرة على العمل والإنتاج.
8: معكم حنان صالح أحمد موسى من السودان، حاليا لاجهة في الدقة. والله عندي فكرة، بس يعني عندي شغل بسيطة كده، قاعد أجيب حنة محلبية عطور، يعني حياة البسيطة كده من السوق، وقاعد أشتري للنساوين والبنات، يعني حاجة بسيطة كده، يعني ما على ذاك يعني أي، ودارين مساعدة بيقفوا معانا طوالي أي، خلي منظمات بيدينا بنرفو رأس المال.
9: تسمية الشريف الأحمد، عندي الحمام الأدوية، عندي الحبابات وبوغ البراتيل وأي حاجة نعمل، والمهم رسم ما عندي، أشوف الحاور لي برضو في كلية رسمة شوية ونسيب تخلنا.
1: رغم كل المحاولات دي بتظل الحرب هي الهم الأكبر، وتبغى أمنية العودة للسودان حاضرة في أحاديث كثير من النساء والفتيات. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. شكرا لكل النساء شاركونا تجاربهم وأصواتهم، وشكرا لكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة. تحيات الفريق العامل، وتحياتي أنا سارة تاج السر، وإلى اللقاء.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنك الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الشباب العائدون للخرطوم يواجهون الفقر والبطالة وعدم وجود فرص للعمل ويحذرون من المستقبل. ردود فعل واسعة النطاق لتصريحات البرهان حول حظر الأسلحة والدعم السريع والحوار السوداني. مجموعة الخماسية تؤكد من الخرطوم لا يوجد حل عسكري للصراع ونرفض وجود هياكل حكم موازية بالسودان. بيان مشترك لمسارات التقارب وقوى مدنية ترفض لجنة تهيئة الحوار وتطرح 3 مسارات للحل الشامل. الآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. يواجه الشباب في ولاية الخرطوم أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة في ظل استمرار الحرب مع تراجع فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة، الأمر الذي دفع كثيرين من الشباب إلى الاعتماد على أعمال حرة وغير مستقرة، بينما اتجه آخرون إلى التفكير في الهجرة بحثا عن مستقبل أفضل. وبحسب إفادات شباب من الخرطوم، لا يعمل سوى 7% من الشباب، معظمهم في أعمال حرة وغير مستقرة، فيما تتراوح نسبة البطالة بين الشباب بين 60-70%. وأضاف الشاب محمد حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يعني أي حركة حاليا فحاول برجع الناس أرجع الخرطوم بقت آمنة، أرجع القصة ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصتينه ما في حارب، قصتينه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو مش اشتغلت ما بتقدر تاكل.
0: من جهته قال الشاب عادل ابو القاسم انه احياء في ولايه الخرطوم تعيش اوضاع معيشيه صعبه في ظل ارتفاع الاسعار ونقص فرص العمل وارتفاع تكاليف النقل، بينما تقتصر فرص الدخل المتاحه لكثير من السكان الاعمال يوميه لا تكفي لتغطيه احتياجاتهم الاساسيه. ويشير أبو القاسم لارتفاع معدلات البطالة بصورة كبيرة، موضحا أن معظم الوظائف المتاحة تقتصر على أعمال هامشية أو ما يعرف في اليوميات، وتتراوح أجور هذه الأعمال بحسب إفادته بين 20-30 ألف جنيه سوداني يوميا، وهي مبالغ يقول إنها لا تكفي لتغطية النفقات الأساسية، ما يجعل العاملين فيها غير مستفيدين فعليا من دخلهم بعد احتساب تكاليف المعيشة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: لقمة العيش البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد موزم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي ومدرمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 ذهاب وعودة.
0: من جهتها قالت الشابة بخيت حسن إنها فقدت وظيفتها في أحد مصانع الخرطوم بعد توقف المصنع عن العمل بسبب الحرب، وبعد النزوح والعودة إلى الخرطوم لم تتمكن من العثور على وظيفة جديدة، الأمر الذي جعلها تواجه صعوبة في توفير احتياجاتها واحتياجات أسرتها. وتقول بخيتة إن معظم المصانع توقفت عن العمل، بينما تأثر القطاع الخاص بصورة كبيرة بالحرب، ما أدى إلى تقلص فرص العمل مقارنة بالعداد الكبيرة من الباحثين عنها. وتشير إلى أن الشباب بمن فيهم الخريجين وأصحاب الخبرات يجدون أنفسهم بلا وظائف ويقضون أوقاتهم في المنازل أو الشوارع في ظل محدودية الخيارات المتاحة أمامهم. وأضافت بخيتة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداغة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، يطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب ديل، تراعي للشباب أكتر يعني، وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل، المفروض يعني توفر تبدأ المصانع تشتغل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم.
0: ومع غياب الوظائف يلقى كثيرون الى اعمال هامشيه مثل البيع في الاسواق او الاعمال اليدويه البسيطه، لكن هذه الاعمال تواجه بدورها تحديات، من بينها ارتفاع رسوم الطاولات والضرائب الحكوميه في الاسواق. وناشد شباب عايدون للخرطوم الحكومه بالنظر في اوضاع الشباب ووقف ما وصفه بمحاربتهم، داعيا لاتخاذ خطوات لاعاده تشغيل المصانع وتنشيط القطاع الخاص بما يسهم في توفير فرص عمل، كما طالبوا بتوفير فرص استثمار للشباب ومساعدتهم على بدء اعمال تمكنهم من تحسين اوضاعهم المعيشيه. أثارت تصريحات رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق البرهان أمام مجموعة من الإعلاميين حول مجلس الأمن وحظر السلاح وحول الدعم السريع وتقييماته للفترة الانتقالية السابقة والحوار السوداني السوداني، أثارت ردود فعل واسعة النطاق بين السودانيين. واعتبر المحلل السياسي والكاتب الصحفي سيبويه يوسف تصريحات البرهان محاولة لتغبيش الواقع واستهلاك إعلامي لمواقف غير صحيحة، مشيرا إلى أن البرهان هو من مكن للدعم السريع عقب إسقاط البشير وعين قائده نائبا له، وأشاد بدوره السابق في حماية الحدود والثغرات. وأضاف يوسف ليدبنغا في هذا الخصوص:
4: حديث قائد الجيش البرهان أمام رحلة من الإعلاميين يمثل قمة المفارقة، يعني عندما تحدث عن ذهابه مع عدد من الجنرالات للبشير بخصوص الدعم السريع، وهذا حديث للاستهلاك ولتغبيش الواقع كما يفعل البرهان دائما في كل اللقاءات الإعلامية من خلال يعني رصد عدد كبير جدا من الأكاذيب التي يحاول يعزز بها موقفه. والسؤال هو ماذا فعل البرهان بعد البشير عندما مكن الدعم السريع؟
0: جددت مجموعة الخماسية الدولية في ختام زيارتها للخرطوم التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع، وأكدت على وحدة البلاد ورفض وجود هياكل حكم موازي في السودان. وأكدت الخماسية التي تضم الاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بيان إن مهمتها في الخرطوم جاءت انطلاقا من الحرص على الاستماع إلى أصحاب المصلحة على أرض الواقع والربط بين جهودها الخارجية والمبادرات السودانية النابعة من داخل البلاد. دعت مسارات التقارب المدني السوداني في بيان مشترك مبادرات وفاعلين في المجتمع المدني السوداني الخميس مجموعة الخماسية الدولية إلى عدم إضفاء أي شرعية على ما وصفته بمبادرات الحوار الصورية التي تجري تحت سلطة السلاح، وتركيز الجهود الدولية بدلا من ذلك على عملية سلام سودانية ذات ملكية وطنية. وأكدت القوى الموقعة على البيان المشترك مسارات التقارب المدني السوداني ملتقى نساء دارفور نداء سلام السودان والجبهة النقابية أن المخرج من هذه الأزمة لا يمكن اختزاله في حوار شكلي يدار تحت مظلة سلطة أحد أطراف الحرب في الوقت الذي تستمر فيه العمليات العسكرية وتتفاقم معاناة المدنيين. التقى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بكهافيستو عددا من قادة الكنائس السودانية في العاصمة الخرطوم للاستماع إلى أوضاع الطوائف المسيحية خلال الحرب، وعرضت القيادات الكنسية للمبعوث إفادات بشأن ما وصفته بممارسات تمييزية تعرضت لها أبناء الطوائف المسيحية من قبل الدعم السريع خلال الحرب في الولاية، وما تعرضت له دور ومقر العبادة من انتهاكات. كما اجتمع المبعوث الأممي أيضا مع الشيخ موسى هلال رئيس مجلس الصحوة الثورية السوداني، وأكد موسى هلال عقب الاجتماع أن معالجة الأزمة السودانية تتطلب حوارا جادا وشاملا تشارك فيه كافة مكونات الشعب السوداني دون إقصاء أو تهميش، وصولا إلى توافق وطني يضع مصلحة السودان وشعبه فوق كل الاعتبارات. أعلنت غرفة طواري طويلة بولاية شمال دارفور عن وصول عدد من النازحين الجدد إلى الدائرة خلال الأيام الماضية قادمين من مناطق مختلفة بينها منطقة خزان كليكل جراء تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية. وقالت الغرفة أن النازحين يواجهون أوضاع إنسانية صعبة ويحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه والإيواء والخدمات الصحية والحماية. وناشدت الغرفة المنظمات الإنسانية لتعزيز التدخلات والاستجابة العاجلة للاحتياجات المتزايدة في ظل محدودية الموارد واتساع حجم الاحتياجات. رفع تجار سوق مدينة شندي بولاية نهر النيل يوم الجمعة إضرابهم بعد يومين من إغلاق شبه كامل للسوق. بلغت نسبة الالتزام به بحسب تجار تحدثوا لدبنجا نحو 98%، وذلك عقب التوصل إلى تفاهمات مع مسؤولي الضرائب والجهات الحكومية بالولاية بشأن التقديرات الضريبية التي فجرت الاحتجاجات. وقال مسؤول بالغرفة التجارية في شندي لراديو دبنجا إن المشكلة مع ديوان الضرائب تم حلها عقب وصول مدير عام الضرائب بالولاية ودخوله في اجتماعات مع التجار ومسؤولين محليين، موضحا أن الاجتماعات استمرت طوال يوم الخميس وانتهت إلى رفع الإضراب. الخبر الأخير في النشرة: أقرت جامعة الخرطوم ترتيبات جديدة لبدء العام الدراسي تعتمد التسجيل والعودة بصورة تدريجية اعتبارا من 15 سبتمبر الجاري وحتى 18 أكتوبر المقبل، بدلا من العودة المتزامنة لكليات ومجمعات الجامعة في ثالث تعديل فعلي لمواعيد العودة الشاملة. ويأتي القرار في وقت يكشف فيه تقرير حديث للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم عن استمرار وجود 71% من أعضاء هيئة التدريس خارج السودان، إلى جانب أعداد كبيرة من الطلاب خارج الخرطوم وخارج البلاد، فضلا عن مشكلات السكن وتضرر أجزاء واسعة من البنية التحتية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وتابعوا ما تبقى لنا من برامج.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان عبر أثير راديو دبنجا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. يعيش المشهد الاقتصادي حالة من الاضطراب المتصاعد تتجسد في الارتفاع القياسي لأسعار الصرف والذهب وسط تساؤلات جوهرية حول نجاعة القرارات الأخيرة الصادرة من السلطة التنفيذية. جاءت سياسة بنك السودان المركزي بالسماح للمصارف بتحرير سعر الصرف وشراء حصائل الصادر كإجراء يستهدف استقطاب النقد الأجنبي للقنوات الرسمية، إلا أنه التقييم الميداني يشير لنتيجة عكسية، فتحولت بعض البنوك لمنافس ومضارب في السوق الموازية، وده الأشعل صباغ التنافس المحموم وساهم في ارتفاع سعر العملات إلى مستويات يعني غير مسبوقة. التدهور ده ما وقف في الحد ده، بل انعكس مباشرة في صورة موجات غلاء طالت السلع الاستهلاكية الضرورية وأثقلت كاهل المواطن في معيشته اليومية، على الرغم من التحرك الحكومي الأخير برئاسة رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس وتشكيله للجنة عليا لضبط الأسواق وتوعده بملاحقة المضاربين، ووقفت عاجزة عن إيقاف الزحف المستمر للدولار. للعبور على الاختلالات الهيكلية في سوق الصرف والأسباب الحقيقية وراء فشل كبح جماح المضاربات، يسعدنا في راديو دبنجا وعبر برنامج ملفات سودانية أن نستضيف الخبير الاقتصادي ورئيس التحرير صحيفة إلاف الاقتصادية دكتور خالد التجاني.
3: السلام عليكم يا أستاذ.
2: طيب دائما دكتور خالد التجاني، وأنت متابع للمشهد الاقتصادي، يعني إحنا نشهد اليومين ده لأنه الوضع الاقتصادي ماشي متدهور جدا وما في أي فوق للحل، يعني أنت لو لاحظت القفزة العالية وفي ارتفاع سعر الدولار المتصاعد والمستمر بشكل يومي مع ارتباطه بارتفاع سعر الذهب وانعكاس الكلام ده كله على معاش الناس وارتفاع سعر السلع الاستهلاكية الضرورية، وبالتالي أصبح الاقتصاد السوداني متدهور جدا ومنهار تماما يعني. والحكومة هنا يعني يمكن مشغولة بالحرب أو بتبرر بأنه البلد في حالة حرب، فهل إحنا يعني يبدو أنه ما في مخرج من الأزمة وما في معالجات وما في سياسات واضحة، فهل هي أزمة حرب ولا هي أزمة إدارة برأيك؟ يعني
4: السؤال حقيقة يعني هل المشكلة هي فعلا سعر الصرف نفسه، يعني هل هو المرض أم هو مجرد عرض؟ كما هو معلوم يعني انه في النهايه في عوامل مختلفه واسباب مختلفه هي اللي بتحدد سعر صرف العمله الوطنيه، وبالتالي هي اغرب لان تكون يعني عرض من انها هي تكون المرض نفسه، وبالتالي هي يعني مؤشر بيدل على حاله الاداء الاقتصادي في الدوله عموما الى اي مدى هو في حاله يعني جيده في حاله يعني سيئه او كيف كان الحال. ولكن يعني سعر الصرف وحده هو ليس يعني من يحدده، بالتالي هو نتيجة وليس سبب فيما هو موجود. وكما هو معلوم انه موضوع سعر الصرف السوداني ده يعني طبعا هو الاكثر تداولا يعني في التعبير عن وضع الاقتصاد السوداني، واصبح هو المؤشر يعني لقياس الاداء منذ اواخر السبعينات يعني من 78 لما كان يعني كما يقال يعني الجنيه الدولار كان ب 28 قرش، يعني حد ما وصلنا هذه المرحله الان فوق اطلع الدولار عمليا الان بيسميه 7000 طبعا لما نذكر يعني الارقام الاصفار المسحوبه، يعني معناته انه دولار اليوم يعني هو ما يعادل 7 مليون جنيه سوداني. عليها حل. طبعا هناك يعني فبالتالي المعلوم انه هناك في يعني مؤشرات كلية يعني كما تعرف يعني في الاقتصاد يعني باعتبار انها هي بتحدد يعني ما يسمى بمؤشرات الاقتصاد الكلي، والمؤشرات دي في النهاية الأداء بتاعها يعني متناغم، فلازم كلها مع بعض هي بتعبر عن يعني عناصر العلاقة المتحركة يعني في دارة الطلب الكلي ولا إدارة الـ يعني

0: واللي هي فيها شنو؟ فيها معدلات التضخم، معدلات التضخم دي طوالي مربوط بها سعر الصرف، وبرضو موقف الحساب الخارجي وميزان المدفوعات، وكذلك الموازنة، الحساب الداخلي للموازنة إذا كان فيها عايزة أو لا، وكذلك المعدل بتاع النمو. وبالتالي يعني الأدنى كده، وبالتالي على الحساب الجاري اللي هو يعني الميزان التجاري بتاعك وكافة ميزان المدفوعات. وطبعا واحدة من أسباب التضخم اللي هو غالبا يعني هي اللي هي زيادة العرض في النقود، معناته إنه في عجز في الموازنة، وبالتالي العجز ده إن الحكومة بتلجأ إلى يعني سده بطباعة النقود يعني. وطبعا هناك في معادلة معروفة يعني، إنه والله يفترض إنه الحكومة ما تستدين من الجهاز المصرفي لسد عجز الموازنة ما لا يعني يتجاوز 15% فقط من الإيرادات بتاعتها اللي هي مقدرة في الموازنة. يعني إذا والله الموازنة هي تقديراتها إنها هي يعني إيرادات 100 مليون، يفترض إذا زاد سد العجز ما تاخد وما قاعد ترجع القروش، بالتالي هناك تضخم كبير جدا نتيجة لأن والله في طباعة بتاع النقود كثيرة، وهات النقود كثيرة دي تمشي لسد عند الموازنة، وطبعا ما في مبالغ منها بترجع، بالتالي تتراكم تبقى، معناته إنه شنو؟ إنه الدين العام بتاع الحكومة كبير، وده واحد من الأسباب اللي أدت إلى سعر تدني سعر تدني سعر الصرف. فلذلك يعني ده واحد من الأسباب الأساسية جدا، إنه زي ما كان في سيطرة على التضخم أو بصورة أدق على يعني السيولة الزايدة في عرض النقود في الاقتصاد نتيجة لطباعة العملة. أنا أفتكر إنه دي هتظل يعني كل الحكاية دي هتؤدي لأيسار يعني عكسي طبعا. وطبعا الحكاية دي عندها انعكاسات تانية يعني في عرض السلع والخدمات، يعني في النهاية إنك أنت لما يكون الزيادة في متكررة متراكمة في سعر السلع والخدمات ده بيأثر على سلبا على القدرة التنافسية للصادر، أنت أصلا عندك مشكلة. دي المشكلة كمان التانية اللي هي ده السبب الأول هو التضخم. القضية الثانية هي متعلقة بالاحتياطات البنك المركزي من العملة الصعبة، بحيث إن هو يتدخل إذا حصل أي مضاربات ويثبتها. وطبعا ده بيتطلب إنك أنت لازم يكون عندك يعني الميزان التجاري أو ميزان المدفوعات ككل يعني هو في احتياطات للبنك المركزي يمكن من التدخل لضبط إيقاع سعر العملة. وبالتالي طبعا يعني هسه مثلا اذا اخذنا بس هسه فقط النصف الاول من السنه دي، يعني الان العجز في الميزان التجاري بين يعني عدد الكميه المواد المستورده والمواد المصدره يعني اكثر قريب 4.5 مليار دولار. فده معناته انك انت في النهايه يعني البنك المركزي ما عنده احتياطات نقد كافي من اي نوع، سواء كانت نقدا او كانت ذهب او غيره وغيره. وبالتالي ده سبب تاني لانك انت الميزان التجاري بتاعك مختل، او متزان النظام بتاع المدفوعات بتاعتك مختل، وبالتالي ده معناته انك انت ما حتقدر يعني توفر عمله عشان تقدر تسيطر على سعر صرف العمله الوطنيه. وطبعا دي طبعا في مشاكل كثيره جدا معقده متعلقه بحكايه انه قدراتك التنافسيه للصادرات السودانيه. طبعا للاسف الشديد السودان ظل تقريبا يعني ما بعد سنوات النفط يعني الفترات الوحيده اللي كان فيها نوع من يعني ما يصفايت في الميزان التجاري كان ايام تصدير النفط يعني في الفتره من 99 او من 2000 لحد 2011. لكن اول ما النفط يعني ذهب تلتينه الى جنوب السودان، يعني السودان اصبح باستمرار في حاله بتاعت عجز في الميزان الخارجي وبستة المتوسط 6 دولار 6 مليار دولار يعني. فلذلك ظلت دائما باستمرار عملية التدهور في سعر الصرف هي يعني متكررة وماشية حتى اليوم.
1: دكتور خالد الزياني، وانت لازلت تتحدث في راديو دبنجة وعبر برامج ملفات السودانية، برضه عايزين توضح للمستمع الكريم يعني تقييمك لقرارات بنك السودان الأخيرة بالسماح للبنوك بشراء أو بتحديد سعر الصرف، بالتالي يعني بهدف إنه يستقطب العملة لداخل البنك، والسماح لها برضه بشراء حصائل الصادر. لكن القرارات دي يعني شهدنا بعدها طوالي حصلت يعني قفزة عالية في أسعار الدولار بصورة يعني غريبة جدا، ولا زال الدولار يواصل الصعود. فهل سياسات بنك السودان

0: المركزية فشلت في الحد من تصاعد أزمة الدولار. برضه دكتور خالد، يعني الأزمة دي يعني دفعت رئيس الوزراء للدخول على الخط، على خط الأزمة، بتشكيل لجنة وطنية لإدارة الاقتصاد، وبالتالي يعني تصريحاته بأنه في قرارات جديدة لملاحقة المضاربين ومعالجة الأزمة قريبا وكده. فتقييمك برضه للتشكيل اللجان دي شنو يعني، ومدى نجاحها يعني؟
1: بخصوص سياسات البنك المركزي، طبعا يفترض انه البنك المركزي لديه استقلالية يعني حسب القانون بتاعه، وبالتالي هذه الاستقلالية بتخليه انه في النهاية يكون حازم في تعامله ليس فقط مع القطاع الخاص والمصارف التجارية وغيرها، لكن حتى على الانفاق الحكومي يعني. وكما ذكرنا انه كنت في النهاية عندما انه البنك المركزي يتجاوز عن يعني عن الالتزام بقانون البنك الذي يمنع يعني انه السلطة تستلف اكثر من 15% من الايرادات بتاعت المتوقعة في الموازنة وردها في النصف الاخر من العام. حقيقة هذا هو يعني في النهاية البنك بقى يتحول الى هو ذاته واحد من اسباب الازمة، لانه فقد استغلالته، وبالتالي اصبح هو يعني فقط ملبي يعني رغبات وطلبات الحكومة في الاستدانة بغير سند قانوني، بغير حسابات يعني اقتصادية مالية. وده في النهاية سبب أساسي جدا، لأنه والله التضخم في البلد يعني تصاعد مع الزيادة الكبيرة في السيولة في السوق، موقف بغياب سلع وخدمات منتجة جديدة، وبالتالي هذا أدى بسرعة جدا إلى أنه يكون في تضخم يعني. فلذلك أعتقد أن البنك المركزي مسؤول، ولا سياسات الحقيقة اللي قاعد أتكلم عنها البنك المركزي أنا أفتكر إنها هي يعني أيضا تتسم بعدم الثبات، يعني غير أنها هي مفتقدة للاستقلالية أيضا، يعني ما يعني غير قادرة حقيقة على ضبط الإيقاع وعلى يعني ما يمكن نسميه بنوع من الاستقرار في السياسات. وبالتالي نلاحظ في حالة كبيرة جدا في التخبط نتيجة يعني التراجع في السياسات وغيرها وغيرها. وبالتالي واضح جدا انه البنك المركزي لم يستطيع يعني السيطرة. الان عندما نشوف انه يعني البنك المركزي اكثر اصدر من قرار منشور بخصوص المعاملات التي تتعلق بالنقد الأجنبي، وكذلك فيما يتعلق مثلا يعني أنه والله يعني غيد استيراد الوقود لصالح طرف معينة باعتبار أنها مقتدرة حتى لا تقول أنه كان في اتهام لشركات في نظام المجموعات بأنها هي تسببت في يعني الرفع بالمضاربة في سعر الصرف. وطبعا الآن ثبت غير صحيح بدليل أنه احتكر يعني استيراد الوقود لأربعة أو خمسة شركات، من أربع شركات حكومية شركتين خاصتين، والنتيجة أنه والله يعني على مدار أكثر من شهرين بدل أن يستغل سعر الصرف يعني انهار بصورة أكبر أو بدرجة يعني أكبر كثير جدا من المرات السابقة. وده معناته انك انت التشخيص بتاعك يعني خاطئ اللي ذكرته في يعني تقص هذه المساله. يعني المساله الثالثه طبعا انا افتكر برضه بالنسبه للبنك المركزي انه هو يعني وده جزء من سياسه الحكومه فيما يتعلق انه ببناء احتياط فيما يتعلق بالذهب، هذا طبعا ملف مهم كبير جدا. وانا اعتقد انه الحكومه او السودان حتى في ظل هذه الحرب ليس مفلسا، يعني ليس في وضع يعني سيء، بدليل حتى يعني التقارير الحكومية الرسمية تتكلم عن العام الماضي 2025 كان هناك يعني ما تحقق من إنتاج الذهب يعني المعلن رسميا يعني 70 طن، ولكن عندما تأتي إلى يعني التقارير الرسمية تشير إلى أنه تم تصدير 14.7 طن، يعني عائدة كان في حدود مليار ونص. ولذلك يقفز السؤال يعني إذا كان أنت من 70 طن صدرت 15 طن في 55 طن أين ذهبت؟ طبعا يقال أنها تهريب، وخاصة أنه هذا يعني تعادل تقريبا 6 أو 7 لتمام. حتى كلام رئيس الوزراء نفسه قال أنه في فاقد 8 مليار دولار من ثروات صادرات الذهب نتيجة للتهريب. وانا اعتقد الحكاية ليست تتعلق بالتهريب والتهريب فقط. كويس، هنجي بعد ده كويس ان احنا في الوضع الراهن الان، يعني ليه التدهور بهذه السرعة؟ يعني طبعا احنا البلد في حالة بتاعت الحرب، وبالتالي في اقتصاد حرب، الحرب معناته انه والله في انفاق كثير جدا على الاعمال العسكرية، وطبعا بنسكر ضغط على الموازنة ودائر موارد، وبالتالي ده انه برضو واحد من الأسباب بتؤدي الى انه
2: يعني توجه كثير جدا من موارد الحكومة إلى الحرب يعني على حساب الإنتاج، وده بالتالي هيعقد أكثر من الوضع في السودان. والآن يعني من بدأت الحرب حتى اليوم تقريبا يعني العملة السودانية فقدت 12 ضعف القيمة بتاعتها، يعني الحقيقة لما قامت الحرب تقريبا كان الدولار في 500 إلى 600 جنيه، الآن بيجينا بين 6 إلى 7000 جنيه. ولكن طبعا أنا في تقديري إنه المدى لا تتعلق فقط بالحرب، يعني أنا أعتقد أن الحكومة برضو عندها موارد أو حتى عندها إشكال في توجيه يعني السيولة الزايدة في الـ في الـ في, الـ في الإنتاج، إنه والله يعني طباعة العملة يعني أيضا بتسهب لا كما يعرف بالتمويل، تمويل الموازنة بالعجز لقضايا عندها علاقة بالتنمية، لكن هنا بالعكس قاعدة تنفق في أغراض استهلاكية. وأنا أفتكر واضح جدا إنه في إشكال القصة موضوع علاقة بسياسة البنك المركزي، بس لأن طبعا عندنا الأسباب دي في أسباب اقتصادية وفي أسباب سياسية ونفسية. أسباب الاقتصادية تكلمنا عنها قبل شوية، أما أسباب السياسية اللي هي استمرار الحرب طبعا ده بالتأكيد هيعمل عنده كلفة. المسألة الثانية ما هي السياسات الحكومية، أنا أفتكر واحدة من الإشكالات واضح جدا إنه في إنفاق غير الإنفاق العسكري، في إنفاق كثير جدا على إدارة الحكومة، وده واضح جدا الآن يعني عندما تشهد إنه الكثير جدا من المؤسسات الحكومية الوزارة وغيرها بتتعامل كأن الوضع في ظل وضع طبيعي وتريد أنه الإنفاق يكون كما هو كأنه البلد ما فيها حرب. عموما أنا أعتقد أن واحدة من الإشكالات أيضا واقع فيها الحكومة كامل إدريس أنها يعني تقول تعيد أو تحاول إعادة اختراع العجلة، لأنها تلجأ لتشكيل لجان يعني وطبعا يعني لمواجهة هذه الأزمة، ونفس هذا النمط من تشكيل اللجان لمواجهة الأزمات الاقتصادية شاهدناه يعني في عهد الإنقاذ وكذلك في عهد الحكومة الانتقالية، والآن أيضا يتم تجريبه مرة أخرى. وطبعا إنه الفكرة إنه هذه اللجان طبعا حتى الآن يعني أنا حاولت أن أحصل اللجان التي يعني شكلتها حكومة كامل إدريس خلال سنة من عمرها تقريبا، يعني في اول ما جاءت عملت حاجه اسمها اللجنه الاقتصاديه، ثم ثاني سمعنا باللجنه الاقتصاديه اللي كان في شهر سبتمبر او اكتوبر 2025، ثم سمعنا باللجنه الاقتصاديه عليا في مارس او ابريل، والان في اغسطس هذا تم تشكيل ما يسمى باللجنه العليا الوطنيه او لحاجه زي اداره الاقتصاد الوطني. وطبعا ده نفسك في عمليه بتاعت هروب من مواجهه الاستحقاقات الحقيقيه، صار ما في سبب اصلا لتشكيل اي لجان. هناك قرار 170، هذا القرار 170 هو يحدد لكل وزارة يعني إذا كانت في القطاعات المختلفة مهامها ودورها، وكذلك مثل الوزراء عنده لجان متخصصة بما فعلا التنمية الاقتصادية في وزراء القطاع الاقتصادي، وبالتالي يفترض هذه اللجان هي فعالة وقادرة أنها تقوم بعملها يعني. فلذلك اللجوء إلى يعني لجان طوارئ، أنا أفتكر هذه بس محاولة لإصارة وإرسال رسائل الرأي العام بأن نحن مهتمين بهذا الموضوع، ولكن ثبت تماما أن مثل هذه اللجان حقيقة لا تستطيع أن تعالج أو أن يعني تقدم، وهو دليل على أنه تنعقد لجنة ولجنة سمعنا لجنة بدها غير اللجان الأخرى، لجنة للكهرباء، لجنة للموسم الزراعي، وكل حاجة لم تنتج يعني. فلذلك عندما تعجز الدولة عن إدارة الحكم عن طريق المؤسسات يعني واضح جدا هناك في عجز، وبالتالي هي دي عملية بتاع الهروب من مواجهة الأسباب الحقيقية. أنا في تقديري إنه الأسباب الحقيقية الآن لسبب يعني تدهور الاقتصاد السوداني هو أنه الدولة يعني تدار بأكثر من وزارة مالية، أو بالأحرى بأنه في وزارات مالية أو في أطراف مختلفة في النظام في النهاية هي قادرة على أنها يعني تسيطر على بعض الموارد، وبالتالي لا تدخل إلى خزينة الدولة يعني.
0: طيب نحن لحد هنا أصدقائنا مستمعين راديو دبنج الأعزاء وصلنا لختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
3: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

0: وبنوزة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نتناول في هذه الحلقة التطورات المتعلقة بالحوار السوداني السوداني الذي دعت إليه حكومة الأمر الواقع في السودان، وما أعقب ذلك من ترحيب من مفوضية الاتحاد الأفريقي. ويسعدنا أن يكون معنا عدد من القيادات الشبابية والفاعلين والمهتمين بقضايا التحول المدني الديمقراطي في السودان للحديث حول الموضوع. نبدأ الحوار مع الأستاذ محمد الصادق. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. بداية، ما رأيك في ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني السوداني؟
2: المباركة بتاعت المفوضية بتاعت الاتحاد الأفريقي للحوار دي هي في الحقيقة بيتمثل التفاف على أي عملية بتاعت يعني سلام حقيقي يمكن أن يعالج إشكالات السودانيين، لأنه زي ما ذكرت انه هو متجاهل اصوات ملايين السودانيين بالداخل والخارج، خاصه منهم الشباب اللي بيعول عليهم يعني السودان، لانه بيمثلوا شريحه كبيره يمكن ان يعني تساهم في بناء مستقبل زاهر للدوله السودانيه. الحوار ده يعني لا يمكن أن يقود لدولة مدنية، ولا يمكن أن يؤدي لإيقاف الحرب في الأساس، بل ممكن يعني يؤدي لعودة الإسلاميين للسلطة وبكافيهم على الحرب يعني البدوة والشنوة دي، ودي ممكن يقطع الطريق أمام الثورة بتاعت الشعب السوداني، وبالتالي بقتالنا الأحلام بتاعتنا نحن كشباب في هلمنا بدولة بتاعت سلام وحريات وعدالة.
1: طيب، كلامك شنو حول الضمانات المعلنة من قبل الحكومة بشأن البلاغات الموجهة ضد بعض القوى السياسية ومن بينها الصمود؟
2: فيما يتعلق بالضمانات المؤقتة، افتكر ده دي استهانة بالعقول بتاعتنا كسودانيين. الضمانات دي في محاولة لشراعنة المشاركة تحت مسمى الحصانة الإجرائية. ده معني انه يعني اي زول بيشارك في الحوار ويكون عنده الحصانة عشان يقول ما يريد، لكن ده في حد ذاته هو ممكن يكون كرت بتاع ضغط وممكن يأثر على الطرح بتاع المشاركين في الحوار ده، خاصة انه التهم الموجهة دي هي كانت كيدية وسياسية يعني، وكذلك الضمانات دي هي برضو بالنسبة لي عبارة عن إجراء سياسي يريدوا الوصول لباطل نمكن يعني، وإن لم يكن هتفعل يعني إجراءات المحاكمات وغيره من جديد يعني.
1: طيب، في رأيك ما الشروط اللازمة لنجاح هذا الحوار؟
2: بعد اطلاعي على البيان بتمفوضية الاتحاد الافريقي المرحب بالحوار السوداني سوداني اطاره الفريق البرهان، اعتقد انه نحن ما زلنا في ذات الفيلم المكرر اللي بنعرف نهايته من البداية يعني، خاصة انه كلنا او معظم السودانيين هم عارفين انه الفريق البرهان عنده اطماع في السلطة هو وزمرته من نظام الحركة الإسلامية مؤتمر الوطني والواجهات بتاعته، وكلام ده ما قالوا طبعا السودانيين، ذكروا هو ذاته قبل كده. بعتقد انه الحوار ده بيمثل إعادة انتاج لواقع الإخصاء والتهميش الجعل من فرضية استمرار الحرب ممكن وواقع مواش لحد الآن، خاصة إنه الحوار ده هو هيدار في مناطق سيطرة طرف واحد جست من أطراف الحرب دي وتحت حمايته العسكرية كمان، في نفس الوقت متجاهل يعني ملايين السودانيين المفترض هم يساهموا بآرائهم في الحوار دي، متجاهل السودانيين العايشين في مناطق سيطرة الدعم السري، ولا عايشين في مناطق سيطرة الحركة الشعبية، ولا عايشين في مناطق سيطرة جيش حركة جيش وتحرير السودان. كذلك برضو متجاهل ملايين اللاجئين في دول الجوار والعالم. لذلك أنا بعتقد أنه ده ليس بحوار يمكن أن يعالج جذور الأزمات السودانية اللي أدت لاشتعال النيران بتاع الحرب في الدولة بتاعتنا دي، وأدت في نهاية الأمر لتقسيم لدولتين، يعني جنوب السودان والسودان. بل ممكن الحوار ده يعني يؤدي لمزيد من التقسيم للسودان، يمكن أن يكون 3 دولة إضافة للدولتين، تنشئ دولة جديدة. الحاجة المؤسفة أنه الاتحاد الإفريقي بنطمع في أنه هو يلعب الدور بتاع الوساطة في التأسيس لحوار جاد وحوار بناء، ويمكن أن يكون مثمر ويعالج الإشكالات بتاعت السودان اللي أدت لاستمرار الحروب من زمن طويل وللآن. المؤسف إنه الاتحاد الإفريقي دي صدق التضليل اللي قام به الفريق البرهان عبر طرحه للرؤية دي. المتجاهل يعني عشرات التقارير، سواء كان عبر المنظمات الدولية والمنظمات المحلية أو غيرها، اللي بتحكي عن الواقع اللي عايشينه السودانيين، أو بتحكي عن الكارثة الإنسانية دي. والحقيقة إنه أي حوار في ظل الأوضاع الكارثية الإنسانية المأساوية اللي تكلمت عنها عشرات التقارير دي، لا يمكن أن يبدأ بدون يعني هدنة إنسانية. أي حوار جاد وبناء ويمكن أن يكون مثمر في السودان، لا بد أن يبدأ بهدنة إنسانية، يعني ذلك عبر في إطلاق النار. بعد ذلك يتيه ممرات لدخول المساعدات الإنسانية. والحاجة الواضحة من خلال بيان مفوضية الاتحاد الإفريقي اللي هي الربط، يعني هم بيحاولوا أن يربطوا الحوار ده بالآلية الآلية الخماسية. في نفس الوقت أنا في تقديري ما قامت به الآلية الرباعية هو الأمثل لوضع حد ومعالجة، ويمكن أن يساهم يعني في معالجة جذور الأزمة السودانية دي، وينهي معاناة السودانيين، ويمكن أن يعني يوقف الحرب مرة واحدة يعني للأبد. يعني خاصة أنه الآلية الرباعية هي بتكفل الباب، يعني في واحدة من تكفل الباب أمام المخترع بتاعه، بيكفل الباب أمام العودة بتاعت نظام المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية الإرهابية دي. وهو يمكن دي الشرط بتاع تحقيق سلام دائم في السودان، وبالتالي هو أساس الانطلاق نحو العملية بتاعت التحول المدني الديمقراطي. ودي طبعا كان مطلب شعبي ثوري، يعني غرروا السودانيين بإرادتهم، فيهم الشباب بنسبة كبيرة، حينما يعني خرجوا علنا في الثورة بتاعت ديسمبر وأطاعوا بالنظام بتاع الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني.
1: طيب الصادق، ما الدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب في ظل هذه التعقيدات الكثيرة؟ يعني
2: أعتقد أن نتائج الحوار دي هي إن تكون واضحة، وعلى السودانيين أن يدرس وما يجربوا المجرب، يعني أنه الحوار ده ماشي لأنه يقود لنظام شمولي آخر، وحيعدي لعودة الإسلاميين للسلطة بتوب جديد. يعني نحن في جنوب كردفان بصفة خاصة وعموم السودان دائرين حوار، ما دايرين يكون من فوق، ولا دايرين يعني وساطات هي تسوي مثلا لحلول جاهزة. لأن دايرين الهرب دي تجيف عشان المعاناة بتاعت السودانيين دي ذاتها تجيف، وتعود الحياة الأكاديمية والحياة العامة للمواطنين، ويرجعوا الشباب للمدارس والجامعات بدل ما يكون وقود للصراعات بتاعت الجنرالات دي. فنحن يعني كشباب بصفة خاصة وكسودانيين بنستحق إنه نعيش في سلام ونعيش في دولة ديمقراطية فيها عدالة ومساواة وفيها حريات. بالنسبة لي زي ما قلت أي حوار ما ببدأ بوقف إطلاق النار، يتيح الفرصة لكل السودانيين يعني يدلوا بآرائهم بحرية كاملة أو يديروا العملية بتاعت الحوار بشكل كامل، هو بيكون حوار غير مثمر. وأي ترهيب خارجي بحوار زي الحوار اللي عاوز يجريه الفريق البرهان ده سواء من الاتحاد الافريقي او غيره، بفتكر انه دي خيانة لحلم السودانيين يعني بوطن واحد موحد وديمقراطي وعادل. وبكل وضوح يعني انا بقول انه ما في شرعية لحوار بيقوده طرف من اطراف الحرب دي سواء كان الجيش او الدعم السري، ولا يعني سلام بيتبني على تفكيك الوطن، لأنه حوار من النوع دي النتائج بتاعته بالنسبة لي واضحة، هي بيتأدي لتقسيم السودان واحد ده واحد من المآلات بتاعتها غير المآلات الأخرى. ومهما يكون يعني نحن ما هنجيف مكتوفي الأيدي شباب وكل الشعب بتاع المجتمع السوداني، هتواصل وحنواصل في رفع الصوت بتاعنا المطالب بالوقف بتاع الحرب وحفظ وحدة السودان، وحتما الحق حينتصر يعني.
1: شكرا لك محمد الصادق من القيادات الشبابية المهتمة بقضايا التحول المدني الديمقراطي في السودان. تناولنا في هذا الجزء من اللقاء موقف الشباب من الحوار السوداني السوداني وموقف مفوضية الاتحاد الأفريقي منه، كما ناقشنا شروط نجاح الحوار ودور الشباب والبدائل المطروحة. مستمعينا الأعزاء، نقفنا في هذا الجزء الأول من الحلقة ونلتقي بكم في الجزء الثاني من الحوار مع ضيفنا الأستاذ أشرف إدريس. شكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنك الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الشباب العائدون للخرطوم يواجهون الفقر والبطالة وعدم وجود فرص للعمل ويحذرون من المستقبل. ردود فعل واسعة النطاق لتصريحات البرهان حول حظر الأسلحة والدعم السريع والحوار السوداني. مجموعة الخماسية تؤكد من الخرطوم لا يوجد حل عسكري للصراع ونرفض وجود هياكل حكم موازية بالسودان. بيان مشترك لمسارات التقارب وقوى مدنية ترفض لجنة تهيئة الحوار وتطرح 3 مسارات للحل الشامل. الآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. يواجه الشباب في ولاية الخرطوم أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة في ظل استمرار الحرب مع تراجع فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة، الأمر الذي دفع كثيرين من الشباب إلى الاعتماد على أعمال حرة وغير مستقرة، بينما اتجه آخرون إلى التفكير في الهجرة بحثا عن مستقبل أفضل. وبحسب إفادات شباب من الخرطوم، لا يعمل سوى 7% من الشباب، معظمهم في أعمال حرة وغير مستقرة، فيما تتراوح نسبة البطالة بين الشباب بين 60-70%. وأضاف الشاب محمد حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يعني أي حركة حاليا فحاول برجعوا الناس، أرجعوا الخرطوم بقت آمنة، أرجعوا القصة ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصتي إنه ما في حرب، قصتي إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تأكل.
0: من جهته قال الشاب عادل أبو القاسم إنه أحياء في ولاية الخرطوم تعيش أوضاع معيشية صعبة في ظل ارتفاع الأسعار ونقص فرص العمل وارتفاع تكاليف النقل، بينما تقتصر فرص الدخل المتاحة لكثير من السكان الأعمال يومية لا تكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية. ويشير أبو القاسم لارتفاع معدلات البطالة بصورة كبيرة، موضحا أن معظم الوظائف المتاحة تقتصر على أعمال هامشية أو ما يعرف في اليوميات، وتتراوح أجور هذه الأعمال بحسب إفادته بين 20-30 ألف جنيه سوداني يوميا، وهي مبالغ يقول إنها لا تكفي لتغطية النفقات الأساسية، ما يجعل العاملين فيها غير مستفيدين فعليا من دخلهم بعد احتساب تكاليف المعيشة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: نقمة العيش، البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد موزم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي ومدرمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 ذهاب وعودة.
0: من جهتها قالت الشابة بخيت حسن إنها فقدت وظيفتها في أحد مصانع الخرطوم بعد توقف المصنع عن العمل بسبب الحرب، وبعد النزوح والعودة إلى الخرطوم لم تتمكن من العثور على وظيفة جديدة، الأمر الذي جعلها تواجه صعوبة في توفير احتياجاتها واحتياجات أسرتها. وتقول بخيتة إن معظم المصانع توقفت عن العمل، بينما تأثر القطاع الخاص بصورة كبيرة بالحرب، ما أدى إلى تقلص فرص العمل مقارنة بالعداد الكبيرة من الباحثين عنها. وتشير إلى أن الشباب بمن فيهم الخريجين وأصحاب الخبرات يجدون أنفسهم بلا وظائف ويقضون أوقاتهم في المنازل أو الشوارع في ظل محدودية الخيارات المتاحة أمامهم. وأضافت بخيتة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداغة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بيطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني، وأكتر فيه هم الآن المفروض توفر لهم الشغل، المفروض يعني توفر تبدأ المصانع تشتغل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه أغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله إذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومة تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم.
0: ومع غياب الوظائف يلجا كثيرون إلى أعمال هامشية مثل البيع في الأسواق أو الأعمال اليدوية البسيطة، لكن هذه الأعمال تواجه بدورها تحديات، من بينها ارتفاع رسوم الطاولات والضرائب الحكومية في الأسواق. وناشد شباب عايدون للخرطوم الحكومة بالنظر في أوضاع الشباب ووقف ما وصفه بمحاربتهم، داعيا لاتخاذ خطوات لإعادة تشغيل المصانع وتنشيط القطاع الخاص بما يسهم في توفير فرص عمل، كما طالبوا بتوفير فرص استثمار للشباب ومساعدتهم على بدء أعمال تمكنهم من تحسين أوضاعهم المعيشية. أثارت تصريحات رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق البرهان أمام مجموعة من الإعلاميين حول مجلس الأمن وحظر السلاح وحول الدعم السريع وتقييماته للفترة الانتقالية السابقة والحوار السوداني السوداني، أثارت ردود فعل واسعة النطاق بين السودانيين. واعتبر المحلل السياسي والكاتب الصحفي سيبويه يوسف تصريحات البرهان محاولة لتغبيش الواقع واستهلاك إعلامي لمواقف غير صحيحة، مشيرا إلى أن البرهان هو من مكن للدعم السريع عقب إسقاط البشير وعين قائده نائبا له، وأشاد بدوره السابق في حماية الحدود والثغرات. وأضاف يوسف لدبنجة في هذا الخصوص:
4: حديث قائد الجيش البرهان أمام رحط من الإعلاميين يمثل قمة المفارقة، يعني عندما تحدث عن ذهابه مع أحد من الجنرالات للبشير بخصوص الدعم السريع، وهذا حديث للاستهلاك ولتغبيش الواقع كما يفعل البرهان دائما في كل اللقاءات الإعلامية من خلال يعني رصد عدد كبير جدا من الأكاذيب التي يحاول يعزز بها موقفه. والسؤال هو ماذا فعل البرهان بعد البشير عندما مكن الدعم السريع؟
0: جددت مجموعة الخماسية الدولية في ختام زيارتها للخرطوم التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع، وأكدت على وحدة البلاد ورفض وجود هياكل حكم موازي في السودان. وأكدت الخماسية التي تضم الاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بيان إن مهمتها في الخرطوم جاءت انطلاقا من الحرص على الاستماع إلى أصحاب المصلحة على أرض الواقع والربط بين جهودها الخارجية والمبادرات السودانية النابعة من داخل البلاد. دعت مسارات التقارب المدني السوداني في بيان مشترك مبادرات وفاعلين في المجتمع المدني السوداني الخميس مجموعة الخماسية الدولية إلى عدم إضفاء أي شرعية على ما وصفته بمبادرات الحوار الصورية التي تجري تحت سلطة السلاح، وتركيز الجهود الدولية بدلا من ذلك على عملية سلام سودانية ذات ملكية وطنية. وأكدت القوى الموقعة على البيان المشترك مسارات التقارب المدني السوداني ملتقى نساء دارفور نداء سلام السودان والجبهة النقابية أن المخرج من هذه الأزمة لا يمكن اختزاله في حوار شكلي يدار تحت مظلة سلطة أحد أطراف الحرب في الوقت الذي تستمر فيه العمليات العسكرية وتتفاقم معاناة المدنيين. التقى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بكهافيستو عددا من قادة الكنائس السودانية في العاصمة الخرطوم للاستماع إلى أوضاع الطوائف المسيحية خلال الحرب، وعرضت القيادات الكنسية للمبعوث إفادات بشأن ما وصفته بممارسات تمييزية تعرضت لها أبناء الطوائف المسيحية من قبل الدعم السريع خلال الحرب في الولاية، وما تعرضت له دور ومقر العبادة من انتهاكات. كما اجتمع المبعوث الأممي أيضا مع الشيخ موسى هلال رئيس مجلس الصحوة الثورية السوداني، وأكد موسى هلال عقب الاجتماع أن معالجة الأزمة السودانية تتطلب حوارا جادا وشاملا تشارك فيه كافة مكونات الشعب السوداني دون إقصاء أو تهميش، وصولا إلى توافق وطني يضع مصلحة السودان وشعبه فوق كل الاعتبارات. أعلنت غرفة طوارئ طويلة بولاية شمال دارفور عن وصول عدد من النازحين الجدد إلى الدائرة خلال الأيام الماضية قادمين من مناطق مختلفة بينها منطقة خزان كليكل جراء تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية. وقالت الغرفة أن النازحين يواجهون أوضاع إنسانية صعبة ويحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه والإيواء والخدمات الصحية والحماية. وناشدت الغرفة المنظمات الإنسانية لتعزيز التدخلات والاستجابة العاجلة للاحتياجات المتزايدة في ظل محدودية الموارد واتساع حجم الاحتياجات. رفع تجار سوق مدينة شندي بولاية نهر النيل يوم الجمعة إضرابهم بعد يومين من إغلاق شبه كامل للسوق. بلغت نسبة الالتزام به بحسب تجار تحدثوا لدبنجا نحو 98%، وذلك عقب التوصل إلى تفاهمات مع مسؤولي الضرائب والجهات الحكومية بالولاية بشأن التقديرات الضريبية التي فجرت الاحتجاجات. وقال مسؤول بالغرفة التجارية في شندي لراديو دبنجا إن المشكلة مع ديوان الضرائب تم حلها عقب وصول مدير عام الضرائب بالولاية ودخوله في اجتماعات مع التجار ومسؤولين محليين، موضحا أن الاجتماعات استمرت طوال يوم الخميس وانتهت إلى رفع الأجراء. الخبر الأخير في النشرة: أقرت جامعة الخرطوم ترتيبات جديدة لبدء العام الدراسي تعتمد التسجيل والعودة بصورة تدريجية اعتبارا من 15 سبتمبر الجاري وحتى 18 أكتوبر المقبل، بدلا من العودة المتزامنة لكليات ومجمعات الجامعة في سال استعديل فعلي لمواعيد العودة الشاملة. ويأتي القرار في وقت يكشف فيه تقرير حديث للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم عن استمرار وجود 71% من أعضاء هيئة التدريس خارج السودان، إلى جانب أعداد كبيرة من الطلاب خارج الخرطوم وخارج البلاد، فضلا عن مشكلات السكن وتضرر أجزاء واسعة من البنية التحتية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وتابعوا ما تبقى لنا من برامج.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026. في الجولة دي حنتناول المواضيع التالية: نائب رئيس مجلس السيادة يقول بأن الأولوية المطلقة هي لوقف الحرب،
6: وما ينتظره أهل السودان من أي حوار هو أن يخاطب الهم الأساسي الذي يعاني منه السودان اليوم، وهو استمرار الحرب.
7: والأهم في الموقف المطروح هو تقديم أولوية وقف الحرب على أي حديث عن ترتيبات سياسية أخرى.
5: الحوار السوداني السوداني إلى أين وصل الآن؟
8: نعم، ما يجري الآن هو ليس انطلاق الحوار، وإنما هو ضمن المرحلة التحضيرية للحوار السوداني السوداني.
5: مبادرة غرف الطوارئ السودانية تفوز بجائزة بالسان الدولية.
9: هذه الجائزة والجوائز الأخرى يؤكد أزمة الأمل اللي قاعدين نقوم به هنا في غرف الطوارئ.
5: فرار الآلاف من المواطنين بالنيل الأزرق من ديارهم والوضع الإنساني يتفاقم،
10: وفي أعداد كبيرة جدا أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى مدينة باوي ومحافظة قيسان أيضا في ظرف يومين.
5: هذا ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
11: دبنجا، أخبار لكل السودان.
5: أهلا بكم مرة أخرى. أكد نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار خلال لقائه بوفد الآلية الخماسية أن الأولوية المطلقة في المرحلة الحالية هي لوقف الحرب ومعالجة جذور الأزمة السودانية بصورة جذرية، وليس الانخراط في عملية سياسية تكرر تجارب الماضي. الكاتب والمحلل السياسي قرشي عوض يعلق على حديث السيد مالك عقار.
6: طيب، ما يثير الاهتمام في تصريحات السيد مالك عقار الأخيرة بشأن زيارة الخماسية للخرطوم هو حديث الخماسية من إنها لن تتدخل في أجندة الحوار السوداني، علما بأن هذه الأجندة لا تشمل وقف إطلاق النار ولا يتصحب معها الطرف المهم في وقف إطلاق النار وهو الدعم السريع، وهي تتحدث عن وقف الحرب بالعمليات العسكرية. وما ينتظره أهل السودان من أي حوار هو أن يخاطب الهم الأساسي الذي يعاني منه السودان اليوم، وهو استمرار الحرب بما فيها من انتهاكات جسيمة وبما فيها من إهدار للأرواح وما فيها من إهدار للموارد، وتخريب للبنية التحتية وللاقتصاد السوداني ولكل شيء في الحياة يعني. فالسودانيين ينتظرون حوارا ينهي الحرب، وأي حوار ينهي لا ينهي الحرب هو يعد اصطفاف مع جانب من جوانب الحرب أو مع طرف من أطراف الحرب، ويعني استمرار الحرب. الخماسية أصلا هي أعلنت مباركة لهذا الحوار من قبل يعني، ومما جعل الكثيرين يعتبرونها مساندة للحرب في السودان يعني. وبالتالي قامت جهاد بعينه بشكوى الاتحاد الأفريقي كطرف في الآلية الخماسية، باعتبار أنه هذه الآلية أصبحت تدعم استمرار الحرب في السودان. ولكن رشحت أنباء أخيرة بأنه بعد التوافق بينها وبين الرباعية أصبحت تعمل من أجل وقف الحرب، ولكن هذا التصريح الأخير يشير إلى عكس ذلك، يشير إلى أنها تبارك الحوار بشكله هذا ولا تدخل في أجندته ولا تعدله ولا تضيف عليه أي إضافة. أما بالنسبة لميل الحركات المسلحة للحوار أو الكتلة الديمقراطية، طبعا لما نعني الكتلة الديمقراطية بشكل أساسي ما بنعني إلا الأطراف الشايلة السلاح يعني، حركة مناوي وحركة جبريل ويمكن لحد ما حركة تنبور، لكن بقية أطراف الكتلة الديمقراطية هي أصلا بتعتبر واجهات للمؤتمر الوطني، وأصلا مرفوض مشاركتها في الحوار من قبل قوة تانية يعني. كل القوى المدنية التانية ما بتوافق على إشراكها في الحوار، وبالتالي القوى الأساسية في اتفاق جوبا هي الحركات المسلحة، ودي أصلا هي داخل العملية السياسية كشريك، هي ما أصيلة في العملية السياسية، هي شريك، كان الشريك لقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، وبعد انقلاب 25 أكتوبر أصبح شريكة للجيش السوداني، والآن هي يعني ما موجودة بالأصالة عن نفسها ولكن موجودة بشراكة مع الجيش، وهي حست بأنه توازنات القوى الدولية تميل في اتجاه فرض حوار وفرض شراكة من نوع جديد، وإذا هي أصبحت من الداعمين للحرب حتم معاملتها نفس معاملة الجهات الداعمة لاستمرار الحرب، خاصة المؤتمر الوطني وواجهاته، وبالتالي يمكن استبعاده في المستقبل من أي حوار. وهي يعني بتأمل بتنظر لمآلات العملية السياسية وبتتعامل مع ما سيكون، ولذلك هي أميل الآن للحوار من أي وقت تاني. شكرا.
5: من جانبه أوضح القيادي من الحركة الشعبية جناح عقار سعد محمد عبد الله أن موقف نائب رئيس مجلس السيادة ينطلق من رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق سلام دائم. نستمع لما قال لدبنجا.
12: ممثل اللقاء الذي جمع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عقار بوفد العالية الخماسية خطوة مهمة في اتجاه بلورد رؤية أكثر واقعية لإنهاء الحرب في السودان، وأعتقد أن من أنسب المداخل لحل هذه الأزمة هو التحدث مع الدول الراعية لميليشيا الدعم السريع وحلفائها، ومن بينها دولة الإمارات. والأهم في الموقف المطروح هو تقديم أولوية وقف الحرب على أي حديث عن ترتيبات سياسية أخرى، لأن السلام المستدام لا يمكن أن يبنى في ظل استمرار القتال وانتشار الرعب والإرهاب وتفاقم المعاناة الإنسانية في كل المناطق المحاصرة في السودان، كما أن معالجة جذور الأزمة تقتضي تجاوز تجارب الاتفاقيات السابقة التي انحصرت في تقاسم السلطة والثروة فقط دون معالجة قضايا بناء الدولة والمواطنة والعدالة والديمقراطية وكافة الحقوق والحريات السياسية والمدنية. وفي هذا السياق ينبغي أن ينصب جهد العالية الخماسية على دعم الحوار السوداني واحترام الإرادة الوطنية وتشجيع القوى السياسية على تجاوز خلافاتها وصولا إلى توافق واسع يؤسس لسلام عادل ومستدام ويضع السودان على طريق الاستقرار وبناء الدولة في المستقبل.
5: كشف الناطق الرسمي بالكتلة الديمقراطية دكتور محمد زكريا تفاصيل المشاورات الجارية حاليا، موضحا أنها تندرج بالكامل ضمن المرحلة التحضيرية تمهيدا للحوار السياسي النهائي، ولا تعد انطلاقا فعليا للعملية السياسية. نستمع لحديثه لراديو دبنجا.
8: نعم، ما يجري حاليا هو في إطار المرحلة التحضيرية للحوار السوداني. الحوار السوداني يتكون من مرحلتين، مرحلة تحضيرية تعنى بالمسائل الإجرائية ذات الصلة بعملية الحوار من قضايا وموضوعات وأطراف ودور الميسرين والوسطاء والتمويل وآلية إدارة الحوار والمكان والزمان وغيرها من المسائل الإجرائية. ثم المرحلة النهائية هي التي يجلس فيها المتحاورون بعد اتفاقهم على القضايا أو حول القضايا الإجرائية، يجلس فيها جميع المتحاورون في ما يشبه المؤتمر القومي الدستوري لمناقشة أمهات القضايا. بالتالي نعم، ما يجري الآن هو ليس انطلاق الحوار، وإنما هو ضمن المرحلة التحضيرية للحوار السوداني السوداني. نعم، في لقائنا مع الخماسية نقلنا هذا التصور وهذا الفهم للسادة في الخماسية، وأكدنا أن ما يجري الآن هو حوار تمهيدي، وكذلك طالبنا الخماسية أن تدعم كل جهد من شأنه أن يؤدي إلى تهيئة البيئة والمناخ المناسب لانعقاد الحوار. وفي هذا السياق جاءت المطالبة للخماسية لأن تدعم لجنة تهيئة المناخ للحوار السوداني، باعتبار أن هذه اللجنة تمثل خطوة إيجابية وحقيقية باتجاه تهيئة المناخ. نحن نؤكد ترحيبنا مجددا بالإجراءات التي يعني أعلنها السيد الرئيس برهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في إطار تهيئة المناخ، ب يعني إلقاء البلاغات ضد بعض المطلوبين للعدالة. ونرى أن مثل هذه الخطوة أيضا تأتي تعضيدا لجهود هذه اللجان التحضيرية، وكذلك تسهم بشكل إيجابي في تهيئة المناخ لأن يعني يلتقي جميع السودانيين ويتفاكروا في مرحلة الحوار التمهيدي بلوغا لمرحلة الحوار النهائي.
5: اعتبر المحلل السياسي والكاتب الصحفي سيبويه يوسف في تصريح لراديو دبنجا أن تصريحات البرهان أمام الصحفيين محاولة لتغبيش الواقع واستهلاك إعلامي لمواقف غير صحيحة، مشيرا إلى أن البرهان هو من مكن الدعم السريع عقب إسقاط البشير. وقال في حديثه لراديو دبنجا:
4: حديث قائد الجيش البرهان أمام رهط من الإعلاميين يمثل قمة المفارقة. يعني عندما تحدث عن ذهابه مع عدد من الجنرالات للبشير بخصوص الدعم السريع، وهذا حديث للاستهلاك ولتغبيش الواقع كما يفعل البرهان دائما في كل اللقاءات الإعلامية من خلال يعني رصد عدد كبير جدا من الأكاذيب التي يحاول يعزز بها موقفه. والسؤال هو ماذا فعل البرهان بعد البشير عندما مكن الدعم السريع، عندما تم حشد مئات الآلاف

0: هذا كلام مثبت بأنه لا يقبل أن يكون رئيسا ما لم يكن حميتي معه، وهذا يؤكد أن البرهان يكذب ويتحرى الكذب، وأن الدعم السريع هو جزء من المؤسسة العسكرية، وهو الذي تحدث عن الدعم السريع الذي يقاتل عندما كان الجيش نائم، عندما كان الشعب نائم، وعندما قام الدعم السريع بحماية الحدود، وعندما قام الدعم السريع بمطاردة العصابات العابرة للقارات. فعندما يتحدث الآن هو يتحدث وهو يكذب ويعلم أنه يكذب.
1: توجت مبادرة غرف الطوارئ السودانية بجائزة بالزان الدولية للعام 2026 في فئة الإنسانية والسلام والأخوة بين الشعوب، تقديرا لدورها الاستثنائي في سد الفراغ الخدمي والإنساني الذي خلفته الحرب المشتعلة في البلاد الآن، وذلك ضمن 4 فائزين أعلنت عنهم مؤسسة بالزان الدولية من الولايات المتحدة وإيطاليا والدنمارك. بهذه المناسبة تحدث الليدي بانجا الأستاذ الطيب صالح مسؤول الإعلام بغرف طوارئ طويلة وجبل مرة.
2: شكرا راديو دبانجا للاستضافة القيم. أنا الطيب صالح مسؤول الإعلام في مجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة وجبل مرة. حقيقة يمكن الجائزة دي سبقتها جوائز عديدة جدا، وده دلالة للأمل الطويل العظيم اللي قاعدين نحن نقوم به في غرف الطوارئ بمختلف أنحاء السودان. وأنا من هنا نحني كل السودانيين والسودانيات والمتطوعين والمتطوعات العاملين في غرف الطوارئ بكل بقاعة السودان، لأن المتطوعين يعملون في ظروف أمنية معقدة جدا وفي ظروف إنسانية معقدة. هنالك متطوعين يتعرضون لقطر، رغم ذلك الناس لديهم الشغف في الأمل الإنساني. وأيضا ظللنا نحن نقدم منذ تاريخ اندلاع هذا الحرب حتى تاريخ اللحظة جنبا إلى جنب مع النازحين، والأمل الطوي هي أمل شاغ جدا، لكن نحن بالإرادة والعزيمة زللنا نقدم، ويمكن يكون مع أول جائزة، ولكن هذه الجائزة والجوائز الأخرى يؤكد أزمة الأمل اللي قاعدين نقوم به نحن في غرف الطوارئ. ومن هنا نحني غرف الطوارئ في جميع أنحاء السودان، وأيضا نحني زملائي وزميلاتي في مجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة وجبل مرة، والمتطوعين والمتطوعات في مجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة وجبل مرة، هم يعملون في ظروف يمكن يكون مناطق وايرة جدا، وفي مناطق يمكن ما في وجود للمنظمات، مناطق تتطلب أيضا المشي على الأقدام، ما في طرق يعني يصل فيه العربات، لكن رغم ذلك قادرين نتجاوز الصعاب. وأيضا في طويلة وكل المناطق في السودان أو في دارفور وفي كردفان وغيرها، حقيقة يمكن يعني بجد أنا أفتكر أنه ده تحفيز كبير جدا بالنسبة لنا في غرف الطوارئ والاعتراف الدولي، بأكد أنه نحن شقالين، أنه نحن شغلنا لاقي قبول ولاقي أثر مجتمعي ودولي، وده بشجينا أنه نحن نلقى قبول ونحن معادين يعني قدما في الأمل الطوي والأمل الإنساني. أيضا نوجه رسالتنا لكل المانحين والمنظمات ولكل الدول أنهم يوجهوا دعوماتهم وتمويلهم إلى غرف الطوارئ في السودان حتى نتمكن من تلبية احتياجات النازحين. أيضا خليني أستغل هذه الفرصة في رسالة دي على أساس أطلق بمثابة إنذار مبكر بالنسبة للمنظمات والمانحين بأن موسم الخريف على وشك الفشل، لأن الأمطار على مستوى دارفور أو على مستوى مناطق كثيرة جدا في السودان وقفت، ودي بينظر بكارثة يعني قتيرة جدا، لأن المجتمعات كلها بيعتمدون يعني خاصة في دارفور على الزراعة، وبالتالي غياب الأمطار يعني يمكن يؤدي إلى زيادة تدهور الأوضاع الإنسانية اللي هي أساسا متدهورة. أنا بطلق نيابة المجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة جبل مرة إنذار مبكر على أساس أن يكون هنالك تدابير وتدخلات آجلة حتى نتمكن من مواجهة هذه المجاعة المحتملة واللي يمكن يجي. وشكرا جزيلا.
1: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن تدهور الوضع الأمني أجبر أكثر من 3300 شخص على النزوح من عدة قرى بمحلية جيسان الحدودية بولاية النيل الأزرق. المزيد من التفاصيل في حديث الأستاذ علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق.
3: الأوضاع الإنسانية مأساوية جدا في النيل الأزرق، وأعداد كبيرة جدا للنازحين في من مناطق جيسان والمدن السكرية 12

0: 11 و12 لمدينة الدمازين، وبعض الناس عالقين للساعة في الغرى والوديان. وطبعا المناطق بتشهد عمليات كبيرة جدا يعني، لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني صعب جدا، وفي أعداد كبيرة جدا أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى مدينة باوي ومحافظة قيسان أيضا في ظرف يومين، بالإضافة إلى ود الماحي يوميا أعداد متزايدة وصلت لأعداد كبيرة جدا أكثر من 5000 مواطن اتجاه محافظة ود الماحي. وفي بعض الأسر يعني مستضيفين النازحين في بيوتهم وفي منازلهم، وأوضاعهم ذاته يعني صعبة جدا. حتى في ناس في القرى بتاعت قيسان لسه ما نزحوا، في ناس نزحوا للخيار المحلي، المناطق بتاعت دندان وأبو شنينة والمناطق دي كلها وإلياس، في مواطنين نزحوا كثير جدا لمنطقة أبو قومي القديمة ودندن، وكل المناطق دي كلها فوق نازحين يعني، ناس نزحوا من المناطق اللي بتشهد عمليات كبيرة جدا يعني. لذلك نحن الوضع الإنساني صعب جدا، بالإضافة إلى مواطني الكرمق يعني الموجودين في المعسكرات، العشر معسكرات في مدينة الدمازين والرصيرس، وأوضاع إنسانية بائسة جدا، وسوء التغذية للأطفال، وفي مجاعة في المناطق دي كلها خاصة في الحدود مع إثيوبيا. في ناس عالقين كثير جدا يعني في منطقة أبو الدقلة، في مناطق كثيرة جدا يعني في الحدود هناك، ما وصلهم الإغاثة ولا حيصلهم ذاته في الوضع الموجود ده، بأنه في ظل ظروف بتاعت خريف وأمطار وما في أي شيء يعني، سوء التغذية كبير جدا للأطفال والنساء وكبار السن، والنساء ما عندهن فوط صحية يعني. الوضع الإنساني في النيل الأزرق أخطر منطقة في السودان حاليا، يواجه أزمة إنسانية كبيرة جدا متفاقبة، والحرب مستمرة، وناس مفقودين للآن في أسر، مفقودين سواء كانوا أطفال أو النساء. والوضع عموما يعني في النيل الأزرق وضع خطير جدا، وانهيار للنظام الصحي في النيل الأزرق، وانتشار للحميات والملاريات خاصة حمى الضنك يوميا يعني بيقتل فيها الناس في مدينة الدمازين والرصيرس وفي بعض المناطق. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني بندعو للمجتمع الدولي والإقليمي للضغط على أطراف الحرب من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار، إن شاء الله هدنة إنسانية للأغراض الإنسانية لمدة 2 أو 3 شهور، بأن الوضع في النيل الأزرق كارثية بكل البغايس، والمساعدات اللي قاعد تجي في بعض المناطق ضعيفة جدا يعني مقارنة بأعداد النازحين، بأنه كبير جدا في الداخل في مدينة الدمازين، وزي ما قلنا في بعض القرى في ناس عالقين ما وصلتهم أي حاجة، ما في مأوى، ما في غذاء، ما في دواء، ما في كل شيء يعني. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني شايفين بأن المآسي كبيرة جدا، لذلك نحن دائما في قاعدين نناشد المنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ أرواح الناس، بأنه المجتمع في النيل الأزرق يعاني كثير جدا يعني من الأمراض والنظام الصحي الهش، والنظام الصحي انهار تماما يعني زي ما معروف يعني موجود، بالإضافة إلى تكميم الأفواه من قبل السلطات والاعتقالات كثيرة جدا يعني للمدنيين والفاعلين في المجتمع المدني وغرف الطوارئ بحجة المتعاونين أو كذا، أكثر من 4 أشهر يعني ولا 3 أشهر غرف الطوارئ والتكايات كلها ما شغالة في ظل انعدام لوسائل الإعلام وتكميم الأفواه، وكل شيء يعني منعدم جدا في النيل الأزرق يعني، كل الأصوات تعلو، صوت رصاص وبندقية ومسيرات. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني برضو بندعم خطوات لحظر السلاح والدعم الخارجي لكل الأطراف اللي بتتقاتل، بأنه زيادة معاناة الناس، زيادة الإمداد العسكري المستمر لكل الأطراف. لذلك نحن ما حظر السلاح الشامل في جميع أنحاء البلاد، بأنه الناس النيل الأزرق متعرضين كثير جدا للانتهاكات والجرائم من أطراف الحرب المختلفة يعني، كلهم ما بيرعوا للضمير الأخلاقي والإنساني تجاه المدنيين. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دعواتنا للمجتمع الدولي والإقليمي بفرض حظر شامل للأسلحة وتوريد الأسلحة لأطراف الحرب، بأنه كل الأطراف اللي قاعدة تتقاتل في السودان بتلقى دعوبات خارجية من دول يعني أكثر من دولة يعني. لذلك نحن بنتمنى بأنه مجلس الأمن وكل الفاعلين في المجتمع المدني بأنه يضغطوا على أطراف الحرب من أجل وقف الحرب، لأن المعاناة الإنسانية كبيرة جدا ومستفحل كبير جدا يعني في النيل الأزرق. لذلك نحن كلامنا وقاعدين نقول فيه من بداية الحرب بأنه لا حل عسكري لهذا النزاع، والمتضرر هو المواطن والشعب السوداني. خالص الود والشكر لكم علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعات ومستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. في حلقة اليوم منمشي لمعسكرات اللجوء في شرق تشاد، حيث تحاول نساء وفتيات سودانيات مواجهة آثار الحرب والنزوح بالعمل واستثمار ما يمتلكن من مهارات وخبرات في مشروعات صغيرة تساعدهم على إعالة أسر والاستمرار في الحياة. منبدأ مع سرية عبد الله خميس، البدير متجر صغير داخل المعسكر بتبيع فيه بعض الاحتياجات البسيطة للأطفال وربات البيوت. سرية تحدثت لدبنجا عن مشروعها وعن طموحها في توسيعه إذا توفر لها رأس مال أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سرية عبد الله خميس لاجية، عندي دكان بسيط كده، عندي بضاعة بسيط زي حلاوة زي بسكويت وكيلة زي إيش كده، لكن مشروع كده هسه ده صغير، لكن هسه برضو كويس. ناس جيران ده بيجي بشيلة زي شوية شوية كده، لكن داير لها مصادة كده للمنظمات. شكرا لكم.
1: من متجر سرية مننتقل لتجربة نجلاء عمر عبد الله، التي استغلت المساحة أمام خيمتها وأنشأت راكوبة صغيرة للبيع لتوفر من خلالها دخلا يساعدها وأسرتها على مواجهة أعباء الحياة اليومية. نجلة تحكي لدبنجا كيف بدت مشروعها وما الذي يمثله لها ولأسرتها.
3: اسمي نجلة عمر عبد الله من السودان، هسألين في تشات. سويت دكان في قدام بيتنا، عندي راكوبة، عندي حاجات قد نفرش، عندي بسكويت وحلاوة وأدبة ملاح كلهم عندي، ودايرة نزيد دكاني ده، دايرة نعمل كبير.
1: ومن مشروع بدأ أمام خيمة صغيرة ننتقل لتجربة أخرى صنعتها ظروف اللجوء. هيبات وهي طالبة جامعية من مدينة نيالة، كانت بتدرس في جامعة بحري قبل الحرب، وصلت إلى معسكر في شرق تشاد وهناك بدأت مشروع لصناعة المعجنات والفطائر. بتبيع منتجاته داخل المعسكر وبتستخدم العائد في توفير بعض احتياجات أسرتها الأساسية. هيبات تحدثت لدبنجا عن تجربتها وكيف تحولت مهارتها في صناعة المعجنات إلى مصدر دخل للأسرة.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا لاجئة سودانية في دولة تشاد معسكر دقي، وأنا طالبة جامعية في جامعة بحري. نسبة لظروف الحرب في السودان، أنا لجأت إلى دولة تشاد، وحاليا أنا بقيت بصرف عن نفسي عن طريق صنعي للمعجنات والفطائر. عندي برنت صغير اسمه سومة للفطائر. في الأصل الحاجة دي كانت هواية، كنت أنا بهوى أعمل البسكويت الفطائر، حاجات بسيطة، لكن نسبة للظروف الآن بقت لي مصدر دخل. ومن هنا أنا بناشط كل السيدات والبنات إنهم لازم يتعلمن حرفة عشان يقدر يساعدن بها أنفسهم، أو بناشط برضو المنظمات إنه يجيفوا مع النسوان مع البنات في في في سبل تمكين المرأة اقتصاديا. نحن حاليا الحمد لله داخل المعسكرات في أمان، أو داخل معسكرنا بالتحديد الحمد لله الأمان متوفر. فأنا بقول إنه المنظمات ما تركز مع حكاية العنف زيادة، لأنه الحمد لله داخل المعسكر الكل ينعم بالأمن والاستقرار الحمد لله. ما في قضايا عنف هنا، ما في ضرب بالنسبة للسيدات والفتيات الحمد لله، ما في سرقات بالنسبة للفتيات، ما في عنف ضد المرأة حقيقة، ما في عنف ضد المرأة داخل المعسكر الحمد لله على النعمة دي. بعد ده أنا بناشط إنه المنظمات يجيفوا مع النسوان في قضايا تانية، يركزوا معهم يساعدوهم في قضايا تانية، في قضايا التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي. يساعدوهم في الحياة دي الحاجات اللي احنا حاليا عايزينها, دي الحاجات اللي احنا محتاجين لها, يعلموهم الحرف, الاستغلال المادي, الحاجات دي نحن محتاجين لها. لكن العنف وما العنف نحن ما محتاجين, ما مقصرين الحمد لله والشكر لله. شكرا ومقدرة لكم.
1: ومن المشروعات الفردية الصغيرة من انتقل لتجربة تقوم على التدريب ومشاركة المهارات مع نساء وفتيات أخريات. خديجة هاشم موظفة بوزارة المالية في جنوب دارفور ومديرة مركز التدريب التعاوني بالوزارة أعادت داخل المعسكر تجربة كانت قد بدتها من قبل في مدينة نيالة. خديجة أسست فصل للتدريب المتكامل دربت من خلاله عدد من النساء والفتيات في مجالات مختلفة, بينها صناعة المعجنات والصابون واللغة الإنجليزية والحاسوب والإعلام. خديجة شرحت لدبنجا كيف بدأت التجربة ومن الذي تحاول أن تقدمه للنساء والفتيات داخل المعسكر.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا خديجة هاشم إبراهيم موظفة في وزارة المالية مدير مركز تنمية وتدريب التعاونيين ولاية جنوب دارفور. حاليا لاجئة ما قبل الحرب طبعا, حاليا لاجئة في دولة تشاد معسكرات شرقي تشاد. نسبة لظروف الحرب والتدهور الاقتصادي الحاصل حقيقة طبعا الناس فقدت كل ما تملك. الحمد لله أنا عندي مركز للتدريب اسمه المتكامل للتدريب وتنمية القدرات البشرية. المركز مؤسس بدري يمكن 2017, اشتغلت عليه كثير في السودان, لكن بعد ظروف الحرب جيت به وجيت هنا تشاد. في الفترة الأولى حقيقة ما فكرت, ما بعد ذلك ذكرت موضوع المركز وافتتحته وباشر نشاطه وندرب في المجالات الطبية, التمريض, الإسعافات الأولية, الصيدلة, المختبرات, عندنا تدريب في الحنة, في الأعمال اليدوية, في الإعلام اشتغلنا فيه في نيالة ما قبل اللجوء, وعسى الحمد لله مباشر نشاطه. يعني الدخل ما زي ما كان قبل الحرب, لكن نقول الحمد لله دي الحاجة اللي قدرنا ان الواحد فيها يعتمد على نفسه ويقدر يعني يسد ولو جزء بسيط من حاجاته. فاليد الأولية أفضل من اليد السفلى, وأنا من دعاة الاعتماد على الذات, وعشان كده من هنا بدعو كل السيدات بل كل المجتمع إن نحن نعتمد على ذاتنا في حاجاتنا. اللي بتديه لنا المنظمات ممكن يكون إضافة, ممكن يكون إضافة, لكن لازم أنت تكون عندك يعني ما تملك. ومن لا يملك قوت يومه لا يملك قراره, ونحن ما دارين زول يتحكم فينا ولا يسيطر فينا عبر لأنه هو يمدنا بقوته وهكذا. عشان كده من هنا نحن بنطالب المجتمع إنه الناس تعتمد على نفسها وتتشكل في حاجات كثيرة عشان إنها تقدر توفر احتياجاتها الخاصة. بالنسبة لي في المركز عندي كثير من الإشكالات والتحديات, لكن بإذن الله يعني لو لقينا جهات اتعاونت معانا إن شاء الله ممكن الحاجات دي كلها تتذلل وتتيسر. ساكر ومقدرة ليكم.
1: وإذا كان التدريب وسيلة لاكتساب مهارات جديدة, فإن التعلم أيضا يظل واحد من أكبر التحديات التي تواجه الأسر في ظروف اللجوء. وهنا نلتقي بأمل وهي معلمة اختارت أن تواصل رسالتها رغم الظروف الصعبة. أسست أمل فصلا مدرسيا يضم مرحلتي الروضة والابتدائي, تحاول من خلاله مساعدة الأطفال على مواصلة تعليمهم رغم محدودية الإمكانيات. أمل تحدثت لدبنجا عن تجربتها مع الأطفال وعن التحديات التي تواجه استمرار الفصل الدراسي.
6: معكم أمل إبراهيم جبريل, لاجئة سودانية في معسكر طوقي. ونسبة لظروف الحرب والله واجهتنا مشاكل كثيرة, لكن الحيط والحمد لله هسه افتكرت انه نفتح مدرسة عمل بنات من الروضة هسي لهاية ابتدائية ودار المساعدات. وانا كنت طالبة جامعية في جامعة الدعين كلية الدعوة ودراسات اسلامية تقصي دراسات. شكرا لكم.
1: ومن التعليم ننتقل للصناعات اليدوية حيث وجدت كلثوم في مهاراتها وسيلة أخرى للعمل والإنتاج. أنشأت كلثوم مشغل صغير بتنتج فيه الطواقي والمناديل والهبابات، إلى جانب أعمال أخرى تستفيد في بعضها من المخلفات البلاستيكية. كلثوم تحدثت لتبنكا عن المنتجات التي تصنعها وكيف تحاول الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المعسكر.
7: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، لما الاسم كلثوم قميص علي في معسكر دقي لاجية سودانية العالم فعلا في معسكر دقي، يعني ما يندمج زر داخل، لكن شغالة في عمل أعمال يدوية، نشتغل مثلا جداعات وفوات مناديل، يعني شغال أي حاجة يعني عشان دار نساعد بها وعشان نربي بها، يعني ما في حاجة تانية، دار مساعدة من جهات المعنية إن شاء الله. يعني شكرا.
1: تجارب مختلفة بدت من متجر صغير وراكوبة أمام خيمة ومعجنات ومشغولات يدوية، ووصلت إلى التدريب والتعليم، لكن يجمع بين هذه التجارب هدف واحد والبحث عن وسيلة للحياة وسط ظروف اللجوء ومساندة الأسر والحفاظ على القدرة على العمل والإنتاج.
8: معكم حنان صالح أحمد موسى من السودان، حاليا لاجهة في الدقة. والله عندي فكرة، بس يعني عندي شغل بسيطة كده، قاعد أجيب حنة محلبية عطور، يعني حياة البسيطة كده من السوق، وقاعد أشتري للنساوين والبنات، يعني حاجة بسيطة كده، يعني ما على ذاك يعني أي، ودايرين مساعدة بيقفوا معانا طوالي. أي خلي منظمات بيدينا بنرفع رأس المال.
9: اسمي أشرف الله أحمد، عندي الحمام الأدوية، عندي الحبابات وبوغ البراتيل وأي حاجة نعمل، والمهم رسمات ما عندي. أشوف الحور لي برضو، شوف لي رسمات شوية ونتخلنا.
1: رغم كل المحاولات دي بتظل الحرب هي الهم الأكبر، وتبغى أمنية العودة للسودان حاضرة في أحاديث كثير من النساء والفتيات. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج كندكات وميارم. شكرا لكل النساء شاركونا تجاربهم وأصواتهم، وشكرا لكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة. تحيات الفريق العامل، وتحياتي أنا سارة تاجسر، وإلى اللقاء.
0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنك الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الشباب العائدون للخرطوم يواجهون الفقر والبطالة وعدم وجود فرص للعمل ويحذرون من المستقبل. ردود فعل واسعة النطاق لتصريحات البرهان حول حظر الأسلحة والدعم السريع والحوار السوداني. مجموعة الخماسية تؤكد من الخرطوم لا يوجد حل عسكري للصراع ونرفض وجود هياكل حكم موازية بالسودان. بيان مشترك لمسارات التقارب وقوى مدنية ترفض لجنة تهيئة الحوار وتطرح 3 مسارات للحل الشامل. الآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. يواجه الشباب في ولاية الخرطوم أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة في ظل استمرار الحرب مع تراجع فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة، الأمر الذي دفع كثيرين من الشباب إلى الاعتماد على أعمال حرة وغير مستقرة، بينما اتجه آخرون إلى التفكير في الهجرة بحثا عن مستقبل أفضل. وبحسب إفادات شباب من الخرطوم، لا يعمل سوى 7% من الشباب، معظمهم في أعمال حرة وغير مستقرة، فيما تتراوح نسبة البطالة بين الشباب بين 60-70%. وأضاف الشاب محمد حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يعني أي حركة حاليا فحاول برجع الناس أرجع الخرطوم بقت آمنة، أرجع القصة ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصتينه ما في حارب، قصتينه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو مش اشتغلت ما بتقدر تاكل.
0: من جهته قال الشاب عادل ابو القاسم انه احياء في ولايه الخرطوم تعيش اوضاع معيشيه صعبه في ظل ارتفاع الاسعار ونقص فرص العمل وارتفاع تكاليف النقل، بينما تقتصر فرص الدخل المتاحه لكثير من السكان الاعمال يوميه لا تكفي لتغطيه احتياجاتهم الاساسيه. ويشير أبو القاسم لارتفاع معدلات البطالة بصورة كبيرة، موضحا أن معظم الوظائف المتاحة تقتصر على أعمال هامشية أو ما يعرف في اليوميات، وتتراوح أجور هذه الأعمال بحسب إفادته بين 20-30 ألف جنيه سوداني يوميا، وهي مبالغ يقول إنها لا تكفي لتغطية النفقات الأساسية، ما يجعل العاملين فيها غير مستفيدين فعليا من دخلهم بعد احتساب تكاليف المعيشة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: لقمة العيش البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد موزم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي أم درمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 زحاب وعودة.
0: من جهتها قالت الشابة بخيت حسن إنها فقدت وظيفتها في أحد مصانع الخرطوم بعد توقف المصنع عن العمل بسبب الحرب، وبعد النزوح والعودة إلى الخرطوم لم تتمكن من العثور على وظيفة جديدة، الأمر الذي جعلها تواجه صعوبة في توفير احتياجاتها واحتياجات أسرتها. وتقول بخيتة إن معظم المصانع توقفت عن العمل، بينما تأثر القطاع الخاص بصورة كبيرة بالحرب، ما أدى إلى تقلص فرص العمل مقارنة بالعداد الكبيرة من الباحثين عنها. وتشير إلى أن الشباب بمن فيهم الخريجين وأصحاب الخبرات يجدون أنفسهم بلا وظائف ويقضون أوقاتهم في المنازل أو الشوارع في ظل محدودية الخيارات المتاحة أمامهم. وأضافت بخيتة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداغة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، يطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني، وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل، المفروض يعني توفر تبدأ المصانع تشتغل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم.
0: ومع غياب الوظائف يلجا كثيرون الى اعمال هامشيه مثل البيع في الاسواق او الاعمال اليدويه البسيطه، لكن هذه الاعمال تواجه بدورها تحديات، من بينها ارتفاع رسوم الطاولات والضرائب الحكوميه في الاسواق. وناشد شباب عايدون للخرطوم الحكومه بالنظر في اوضاع الشباب ووقف ما وصفه بمحاربتهم، داعيا لاتخاذ خطوات لاعاده تشغيل المصانع وتنشيط القطاع الخاص بما يسهم في توفير فرص عمل، كما طالبوا بتوفير فرص استثمار للشباب ومساعدتهم على بدء اعمال تمكنهم من تحسين اوضاعهم المعيشيه. أثارت تصريحات رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق البرهان أمام مجموعة من الإعلاميين حول مجلس الأمن وحظر السلاح وحول الدعم السريع وتقييماته للفترة الانتقالية السابقة والحوار السوداني السوداني، أثارت ردود فعل واسعة النطاق بين السودانيين. واعتبر المحلل السياسي والكاتب الصحفي سيبويه يوسف تصريحات البرهان محاولة لتغبيش الواقع واستهلاك إعلامي لمواقف غير صحيحة، مشيرا إلى أن البرهان هو من مكن للدعم السريع عقب إسقاط البشير وعين قائده نائبا له، وأشاد بدوره السابق في حماية الحدود والثغرات. وأضاف يوسف لدبنجة في هذا الخصوص:
4: حديث قائد الجيش البرهان أمام رحلة من الإعلاميين يمثل قمة المفارقة، يعني عندما تحدث عن ذهابه مع عدد من الجنرالات للبشير بخصوص الدعم السريع، وهذا حديث للاستهلاك ولتغبيش الواقع كما يفعل البرهان دائما في كل اللقاءات الإعلامية من خلال يعني رصد عدد كبير جدا من الأكاذيب التي يحاول يعزز بها موقفه. والسؤال هو ماذا فعل البرهان بعد البشير عندما مكن الدعم السريع؟
0: جددت مجموعة الخماسية الدولية في ختام زيارتها للخرطوم التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع، وأكدت على وحدة البلاد ورفض وجود هياكل حكم موازي في السودان. وأكدت الخماسية التي تضم الاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بيان إن مهمتها في الخرطوم جاءت انطلاقا من الحرص على الاستماع إلى أصحاب المصلحة على أرض الواقع والربط بين جهودها الخارجية والمبادرات السودانية النابعة من داخل البلاد. دعت مسارات التقارب المدني السوداني في بيان مشترك مبادرات وفاعلين في المجتمع المدني السوداني الخميس مجموعة الخماسية الدولية إلى عدم إطفاء أي شرعية على ما وصفته بمبادرات الحوار الصورية التي تجري تحت سلطة السلاح، وتركيز الجهود الدولية بدلا من ذلك على عملية سلام سودانية ذات ملكية وطنية. وأكدت القوى الموقعة على البيان المشترك مسارات التقارب المدني السوداني ملتقى نساء دارفور نداء سلام السودان والجبهة النقابية أن المخرج من هذه الأزمة لا يمكن اختزاله في حوار شكلي يدار تحت مظلة سلطة أحد أطراف الحرب في الوقت الذي تستمر فيه العمليات العسكرية وتتفاقم معاناة المدنيين. التقى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بكهافيستو عددا من قادة الكنائس السودانية في العاصمة الخرطوم للاستماع إلى أوضاع الطوائف المسيحية خلال الحرب، وعرضت القيادات الكنسية للمبعوث إفادات بشأن ما وصفته بممارسات تمييزية تعرضت لها أبناء الطوائف المسيحية من قبل الدعم السريع خلال الحرب في الولاية، وما تعرضت له دور ومقر العبادة من انتهاكات. كما اجتمع المبعوث الأممي أيضا مع الشيخ موسى هلال رئيس مجلس الصحوة الثورية السوداني، وأكد موسى هلال عقب الاجتماع أن معالجة الأزمة السودانية تتطلب حوارا جادا وشاملا تشارك فيه كافة مكونات الشعب السوداني دون إقصاء أو تهميش، وصولا إلى توافق وطني يضع مصلحة السودان وشعبه فوق كل الاعتبارات. أعلنت غرفة طواري طويلة بولاية شمال دارفور عن وصول عدد من النازحين الجدد إلى الدائرة خلال الأيام الماضية قادمين من مناطق مختلفة بينها منطقة خزان كليكل جراء تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية. وقالت الغرفة أن النازحين يواجهون أوضاع إنسانية صعبة ويحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه والإيواء والخدمات الصحية والحماية. وناشدت الغرفة المنظمات الإنسانية لتعزيز التدخلات والاستجابة العاجلة للاحتياجات المتزايدة في ظل محدودية الموارد واتساع حجم الاحتياجات. رفع تجار سوق مدينة شندي بولاية نهر النيل يوم الجمعة إضرابهم بعد يومين من إغلاق شبه كامل للسوق. بلغت نسبة الالتزام به بحسب تجار تحدثوا لدبنجا نحو 98%، وذلك عقب التوصل إلى تفاهمات مع مسؤولي الضرائب والجهات الحكومية بالولاية بشأن التقديرات الضريبية التي فجرت الاحتجاجات. وقال مسؤول بالغرفة التجارية في شندي لراديو دبنجا إن المشكلة مع ديوان الضرائب تم حلها عقب وصول مدير عام الضرائب بالولاية ودخوله في اجتماعات مع التجار ومسؤولين محليين، موضحا أن الاجتماعات استمرت طوال يوم الخميس وانتهت إلى رفع الإضراب. الخبر الأخير في النشرة: أقرت جامعة الخرطوم ترتيبات جديدة لبدء العام الدراسي تعتمد التسجيل والعودة بصورة تدريجية اعتبارا من 15 سبتمبر الجاري وحتى 18 أكتوبر المقبل، بدلا من العودة المتزامنة لكليات ومجمعات الجامعة في سالس تعديل فعلي لمواعيد العودة الشاملة. ويأتي القرار في وقت يكشف فيه تقرير حديث للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم عن استمرار وجود 71% من أعضاء هيئة التدريس خارج السودان، إلى جانب أعداد كبيرة من الطلاب خارج الخرطوم وخارج البلاد، فضلا عن مشكلات السكن وتضرر أجزاء واسعة من البنية التحتية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وتابعوا ما تبقى لنا من برامج.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: على راديو دبنا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا في كل شبر من أرض السودان، وتحية خاصة لكل النازحين واللاجئين في المعسكرات، وإلى كل الباحثين عن الخبز والكرامة والسلام في ظل ظروف القاسية التي بتمر بها بلادنا. وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. من داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث تناقش القرارات والأجندات الدولية والقضايا المتعلقة بالحرب والسلام وأوضاع حقوق الإنسان في السودان، وأهمية بحث تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان والتي تقوم برصد وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وكل انتهاكات حقوق الإنسان التي ما زالت مستمرة باستمرار الحرب. ننتقل من نيران الحرب إلى السلام المستدام، وتبقى قضية وقف الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين والحق في الحياة ورتق النسيج الاجتماعي هي الأولوية التي لا تدانيها أي قضية. فما هو دور الحركة المدنية والحقوقية والقواعد الشعبية في بناء سودان جديد يسعى الجميع بلا تمييز سودان تسوده العدالة والمساواة وسيادة حكم القانون؟ يسعدنا جدا أن نستضيف معنا في هذه الحلقة القيادي والفاعل الحقوقي والسياسي رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر سعيد عرمان، لنتناول تفاصيل مشاركته في الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، وليحدثنا عن رؤيته للحل الشامل لجذور الأزمة السودانية. أهلا ومرحبا بك أستاذ ياسر عرمان في برنامج حديث اليوم عبر أثير راديو دبنجا.
2: الأعزاء والعزيزات من مستمعي راديو دبنجا في كل أنحاء السودان، إلى ملايين السودانيين النازحين الجوعى الذين يتعرضون لمآسي الحرب والذين تعرضوا للإذلال، إلى الملايين في اليو وفي خارج السودان، إلى أبناء شعبنا جميعا الباحثين عن الخبز والكرامة والمواطنة بلا تمييز، والباحثين عن السلام وعن درء الكارثة الإنسانية العظيمة التي لحقت بشعبنا، إلى جميع بنات وأبناء شعبنا في هذا الظرف الصعب. يجب أن نحافظ على نسيجنا الاجتماعي وعلى علاقاتنا الاجتماعية، وحييكم تحية كبيرة. قد شاركت مع عدد كبير من زملائي في مجلس اجتماعات الدورة 63، ولازمنا نواصل مشاركتنا يوميا، ونلتقي بالمجموعات كبيرة من الباحثين عن العدالة والكرامة في كل أنحاء العالم وبالدول وبالمنظمات، ونحاول بقدر الإمكان نجد لمطالب شعبنا وقضايا شعبنا موطي قدم في الأجندة الدولية. هذا صعب بالذات نسبة لما يدور في كل العالم، ونسبة لتراجع الأجندة الإنسانية، ونسبة لرغبتنا الأكيدة في أجندة وطنية، وأن لا نغاد في اتجاه مصالح لا تخدم بلادنا ولا تخدم شعبنا. ولذلك هنالك عدد من السودانيات والسودانيين الذين عملوا باستمرار في هذا المجلس، لهم التحية. وهنالك أجيال جديدة من الشباب والنساء التقيت بهم في المجلس، فلهم التحية أيضا. حينما نأتي للقضايا المطروحة الآن في المجلس، القضية التي لم تأخذ حيزا كبيرا وهي قضية شعبنا الأولى بعيد عن كل الأجندات الأخرى، هي قضية وقف الحرب ومخاطبة الكارثة الإنسانية وفتح طرق الإغاثة. الاتجاه من الحرب إلى السلام. هذه القضية الرئيسية، هذه القضية لم تطرح بقوة، رغم أن المفوض السامي لحقوق الإنسان قد أشار إليها ولكنها ليست مطروحة بقوة. هنالك قضايا أخرى مهمة، لكن هذه القضايا لن تعالج مشاكل شعبنا، مثل قضية تمديد حظر الأسلحة. هي قضية مهمة، لكن ماذا خدمت هذه القضية في دارفور لأكثر من 20 عام؟ لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لم تكن بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور. أجندة حقوق الإنسان يجب أن تجد الاهتمام، لأننا نريد أن نبني مجتمع لا يوافق على الإفلات من العقاب، ومجتمع تكون حقوق الإنسان هي الحجر الزاوية الذي يبنى عليه المجتمع حتى تكون الكرامة للجميع. عقدنا اجتماعات عديدة جدا مع منظمات ومع دول، وحاولنا أن نركز على قضية وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية قبل أي قضية أخرى، لأن القضايا الأخرى هي أعراض للحرب. النزوح لن يتوقف طالما استمرت الحرب. ابتداء عن المدنيين وعدم حماية المدنيين لن يتم إنجازه إلا بوقف هذه الحرب اللعينة. نحن قوة وطنية سودانية حقيقية، لسنا في جيب أي أحد ولا نعمل لمصلحة أي أحد ولا نبتغي إلا مرضات شعبنا التي هي الأساس في كل شيء. في هذه الدورة وجد السودان اهتمام واسع في أجندة الدورة، وكانت هنالك أنشطة جانبية كثيرة شاركنا فيها من سودانيين ومن غير السودانيين ومنظمات مختلفة. كذلك قدمت المفوضية، مفوضية التي كونتها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، المفوضية المستقلة والتي كونت وقدمت تقريرها، والتقرير أشار إلى قضايا مهمة لكنه لم يكتمل حتى الآن. وقد التقينا بمحمد عثمان شاندي رئيس المفوضية مع فريق عمله، وتناقشنا حول تطوير عمل المفوضية وحول التركيز على قضية رئيسية هي قضية جذور الحرب في السودان وأسباب الحرب الحقيقية وكيفية معالجتها حتى تكون هذه الحرب آخر الحروب، وحتى نبني سودان جديد يسع كل السودانيات والسودانيين. هذا يحتاج إلى سلام مستدام. أخطر شيء يواجه شعبنا وأهلنا أن يتتم حلول سريعة، والحلول السريعة لن تعالج قضايا الشعب السوداني. ولذلك في لقائنا مع السيد محمد عثمان شاندي رئيس البعثة الدولية المستقلة لتغص الحقائق بشأن السودان، بالفعل قمنا بطرح القضايا التي تهم شعبنا حقيقة، وإن شعبنا يحتاج إلى سلام مستدام ولا يحتاج إلى حلول هشة تعيد الحرب. أيضا نحن ننظر بصيغة للنهوض الكبير الذي يقوم به شعبنا في الداخل من إضرابات ومن مغاومة للحرب والجوع، وفي ظل انهيار العملة وفي ظل الفقر والمسغبة والانتهاكات التي تدور في كل مناطق الحرب، والقضايا آلاف المفقودين والذين هم في السجون والمعتقلين والأسرى وضرورة إطلاق سراحهم، وهذه قضايا مهمة للغاية. أيضا الاعتداءات الكبيرة التي تتم على النساء والأطفال، أيضا عدم توفر الحد الأدنى من حماية المدنيين في بلادنا، هذه كلها قضايا كبيرة وقضايا عظيمة. أيضا الحق في التنمية وبالذات التنمية بالنسبة للريف، ما أضر بالسودان وما غاده إلى هذه الحرب إلا انهيار الريف وغياب الوجه المنتج للريف. هذا هو ما أدى لوجود الفقراء بالملايين في الريف والعطالة وسط الشباب، وهو الذي يقود إلى بناء الميليشيات وإلى اتجاه آلاف الشباب لحمل السلاح. ولذلك يجب أن نعيد تنمية حقيقية لريف السودان وأن نرتبط الريف بالمدن، وبدلا من يهاجر الناس بالملايين إلى المدن يجب أن تتجه التنمية والخدمات إلى المدن. هنالك قضايا إسعافية وعاجلة ما يطلبه شعبنا الآن هو حق الحياة، وحق الحياة مرتبط بتوفير الأمن، متوفير الطعام والأكل، ثم السكن، ثم العلاج، ثم يأتي بعد ذلك التعليم. ولذلك حق الحياة يأتي قبل العملية السياسية.

0: لوقف الكارثة الإنسانية، حماية المدنيين، توفير حق الحياة. قبل أن نتكلم عن الحوار والعملية السياسية، فالحوار والعملية السياسية لا تتم في أثناء الحرب. شرط الرئيسي لها هو وقف الحرب، وقف النزيف، ثم معالجة جذور الأزمة في السودان. ولذلك ما يهمنا الآن هو كيف تغيف هذه الحرب. هنالك مدن عظيمة مثل مثلث الموت الذي يستهدف الأبيض، الدلنج، كادوغلي، عشرات القرى في ريف كردفان. أيضا يجب أن تشمل بعثة تغطي الحقائق الجرائم التي تمت في كل السودان، وعلى رأس هذه الجرائم بالإضافة إلى ما تم في دارفور، جبال النوبة، النيل الأزرق، أيضا ما تم في النيل الأبيض وفي سنار وفي ولاية الجزيرة وفي الخرطوم من نهب وتدمير، يجب أن يحاسب عليه ولا يزغط بالتقادم. كذلك يجب تعويض السودانيين والسودانيات اللي فقدوا كل ما عندهم. يجب أن تطرح قضية التعويض. يجب أن نكون، أنا أدعو أبناء شعبنا في كل مدن وولاية السودان التي تتعرضت للانتهاكات أن يكونوا لجان قاعدية. وأيضا نحن نحتاج لردغ النسيج الاجتماعي ولتضميد الجراحات. ولذلك القضية حقوق الإنسان هي قضية قاعدية في كافة مجتمعنا، يجب أن نعمل فيها من القواعد. ما حك جلدك مثل الجماهير، والذي يجب أن نبني عليه في الخارج. هنالك تراجع للأجندة السياسية السودانية، وهنالك تغليب لقضية والأساس هو ما يقوم به المقاومة التي تشمل الشباب والنساء والمعلمين وأساتذة الجامعات والتجار وجميع فئات شعبنا. كل ذلك مهم. يجب أن تتسع حركة الحقوق المدنية، ويجب أن نبني حركة للحقوق المدنية تعمل من أجل المواطنة بلا تمييز، وتعمل لبناء أجندة جديدة. ويجب أن نعمل على بناء أجندة وطنية لحركة الحقوق المدنية في كل أنحاء السودان وفي داخل وخارج السودان. وشكرا جزيلا.
1: لحد هنا أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري الأستاذ ياسر سعيد عرمان، وتناولنا معه تفاصيل مشاركته في الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحبينا ونحن التابعين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ضفان.

0: تناضل حاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
2: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير راديو دبنجا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. يعيش المشهد الاقتصادي حالة من الاضطراب المتصاعد تتجسد في الارتفاع القياسي لأسعار الصرف والذهب وسط تساؤلات جوهرية حول نجاعة القرارات الأخيرة الصادرة من السلطة التنفيذية. جاءت سياسة بنك السودان المركزي بالسماح للمصارف بتحرير سعر الصرف وشراء حصائل الصادر كإجراء يستهدف استقطاب النقد الأجنبي للقنوات الرسمية، إلا أنه التقييم الميداني يشير لنتيجة عكسية، فتحولت بعض البنوك لمنافس ومضارب في السوق الموازية، وده الأشعل صباغ التنافس المحموم وساهم في ارتفاع سعر العملات إلى مستويات يعني غير مسبوقة. التدهور ده ما وقف في الحد ده، بل انعكس مباشرة في صورة موجات غلاء طالت السلع الاستهلاكية الضرورية وأثقلت كاهل المواطن في معيشته اليومية، على الرغم من التحرك الحكومي الأخير برئاسة رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس وتشكيله للجنة عليا لضبط الأسواق وتوعده بملاحقة المضاربين، ووقفت عاجزة عن إيقاف الزحف المستمر للدولار. للوقوف على الاختلالات الهيكلية في سوق الصرف والأسباب الحقيقية وراء فشل كبح جماح المضاربات، يسعدنا في راديو دبنجا وعبر برنامج ملفات سودانية أن نستضيف الخبير الاقتصادي ورئيس التحرير صحيفة إلاف الاقتصادية دكتور خالد التجاني.
3: السلام عليكم يا أستاذ.
2: طيب دائما دكتور خالد التجاني، وأنت متابع للمشهد الاقتصادي، يعني إحنا نشهد اليومين ده لأنه الوضع الاقتصادي ماشي متدهور جدا وما في أي فوق للحل، يعني أنت لو لاحظت القفزة العالية وفي ارتفاع سعر الدولار المتصاعد والمستمر بشكل يومي مع ارتباطه بارتفاع سعر الذهب وانعكاس الكلام ده كله على معاش الناس وارتفاع سعر السلع الاستهلاكية الضرورية، وبالتالي أصبح الاقتصاد السوداني متدهور جدا ومنهار تماما يعني. والحكومة هنا يعني يمكن مشغولة بالحرب أو بتبرر بأنه البلد في حالة حرب، فهل إحنا يعني يبدو أنه ما في مخرج من الأزمة وما في معالجات وما في سياسات واضحة، فهل هي أزمة حرب ولا هي أزمة إدارة برأيك؟ يعني
4: السؤال حقيقة يعني هل المشكلة هي فعلا سعر الصرف نفسه، يعني هل هو المرض أم هو مجرد عرض؟ كما هو معلوم يعني أنه في النهاية في عوامل مختلفة وأسباب مختلفة هي اللي بتحدد سعر صرف العملة الوطنية، وبالتالي هي أغرب لأن تكون يعني عرض من أنها هي تكون المرض نفسه، وبالتالي هي يعني مؤشر بيدل على حالة الأداء الاقتصادي في الدولة عموما إلى أي مدى هو في حالة يعني جيدة في حالة يعني سيئة أو كيف كان الحال. ولكن يعني سعر الصرف وحده هو ليس يعني من يحدده، بالتالي هو نتيجة وليس سبب فيما هو موجود. وكما هو معلوم أنه موضوع سعر الصرف السوداني ده يعني طبعا هو الأكثر تداولا يعني للتعبير عن وضع الاقتصاد السوداني، وأصبح هو المؤشر يعني لقياس الأداء منذ أواخر السبعينات، يعني من 78 لما كان يعني كما يقال يعني الجنيه الدولار كان ب 28 قرش، يعني حد ما وصلنا هذه المرحلة الآن فوق أطلع الدولار عمليا الآن بيسميه 7000، وطبعا لما نذكر يعني الأرقام الأصفار المسحوبة يعني معناته إنه دولار اليوم يعني هو ما يعادل 7 مليون جنيه سوداني. هذه حل. طبعا هناك يعني فبالتالي المعلوم انه هناك في يعني مؤشرات كلية يعني كما تعرف يعني في الاقتصاد يعني باعتبار انها هي بتحدد يعني ما يسمى بمؤشرات الاقتصاد الكلي، والمؤشرات دي في النهاية الأداء بتاعها يعني متناغم، فلازم كلها مع بعض هي بتعبر عن يعني عناصر العلاقة المتحركة يعني في دارة الطلب الكلي ولا إدارة الـ يعني. فبالتالي أهم المؤشرات الاقتصادية الكلي هي يعني بيسموها العناصر المتغيرة، أو اللي هي فيها شنو، فيها معدلات التضخم، معدلات التضخم دي طوالي مربوط بها سعر الصرف، وبرضو موقف الحساب الخارجي وميزان المدفوعات، وكذلك الموازنة الحساب الداخلي للموازنة إذا كانت فيها عايزة أو لا، وكذلك المعدل بتاع النمو. وبالتالي يعني الأدنى كده، وبالتالي على الحساب الجاري اللي هو يعني الميزان التجاري بتاعك وكافة ميزان المدفوعات. وطبعا واحدة من أسباب التضخم اللي هو غالبا يعني هي اللي هي زيادة العرض في النقود، معناته إنه في عجز في الـ في الـ الـ في الموازنة، وبالتالي العجز ده إن الحكومة بتلجأ إلى يعني سده بطباعة النقود يعني. وطبعا هناك في معادلة معروفة يعني إنه والله يفترض إنه الحكومة ما تستدين من الجهاز المصرفي لسد عجز الموازنة ما لا يعني يتجاوز 15% فقط من الإيرادات بتاعتها اللي هي مقدرة في الموازنة. يعني إذا والله الموازنة هي تقديراتها إنها هي يعني إيرادات 100 مليون، يفترض إذا زاد سد العجز ما تأخذ وما قاعد ترجع القروش، بالتالي هناك تضخم كبير جدا نتيجة لأن والله في طباعة النقود كثيرة، وهذا النقود كثيرة دي بمشي لسد عند الموازنة، وطبعا ما في مبالغ منها بطريعة بسالة الرقم تبقى معناته إنه شنو، إنه الدين العام بتاع الحكومة كبير، وده واحد من الأسباب الأدية على سعر تدني سعر الصرف. فلذلك يعني ده واحد من الأسباب الأساسية جدا إنه ما كان في سيطرة على التضخم أو بصورة أدق على يعني السيود الزائدة في العرض النقود في الاقتصاد نتيجة لطباعة العملة. أنا أفتكر إنه دي هتظل يعني كل الحكاية دي هتؤدي لأيسار يعني عكسي طبعا. وطبعا الحكاية دي عندها انعكاسات تانية، لأن في العرض السلع والخدمات في النهاية إنك أنت لما يكون الزيادة في متكررة متراكمة في سعر السلع والخدمات ده بيأثر على سلبا على القدرة التنافسية للصادر، أنت أصلا عندك مشكلة. دي مشكلة كمان التانية اللي هي هون، ده السبب الأول هو التضخم. القضية الثانية هي متعلقة بالاحتياطات البنك المركزي من العملة الصعبة بحيث انه هو يتدخل اذا حصل اي مضاربات ويثبتها. وطبعا ده بيتطلب انك انت لازم يكون عندك يعني الميزان التجاري او ميزان المدفوعات ككل يعني هو في احتياطات للبنك المركزي يمكن من التدخل لضبط ايقاع سعر العملة. وبالتالي طبعا يعني هسه مثلا اذا اخذنا بس هسه فقط النصف الاول من السنه دي، يعني الان العجز في الميزان التجاري بين يعني عدد الكميه المواد المستورده والمواد المصدره يعني اكثر قريب 4.5 مليار دولار. فده معناته انك انت في النهايه يعني البنك المركزي ما عنده احتياطات نقد كافي من اي نوع، سواء كانت نقدا او كانت ذهب او غيره وغيره. وبالتالي ده سبب تاني لانك انت الميزان التجاري بتاعك مختل او متزان النظام بتاع المدفوعات بتاعتك مختل، وبالتالي ده معناته انك انت ما حتقدر يعني توفر عمله عشان تقدر تسيطر على سعر صرف العمله الوطنيه. وطبعا طبعا في مشاكل كثيره جدا معقده متعلقه بحكايه انه قدراتك التنافسيه للصادرات السودانيه. طبعا للاسف الشديد السودان ظل تقريبا يعني مع بعض صناعات النفط يعني الفترات الوحيده اللي كان فيها نوع من يعني ما يفايد في الميزان التجاري كان ايام تصدير النفط يعني في الفتره من 99 او من 2000 لحد 2011. لكن اول ما النفط يعني ذهب تلتينه الى جنوب السودان يعني السودان اصبح باستمرار في حاله بتاعت عجز في الميزان الخارجي وبستة المتوسط 6 مليار دولار يعني. فلذلك ظلت دائما باستمرار عملية التدهور في سعر الصرف هي يعني متكررة وماشية حتى اليوم.
2: دكتور خالد الجاني، وانت لازلت تتحدث في راديو دبنجة وعبر برامج ملفات سودانية. برضه عايزين توضح للمستمع الكريم يعني تقييمك لقرارات بنك السودان الأخيرة بالسماح للبنوك بشراء أو بتحديد سعر الصرف، بالتالي يعني بهدف إنه يستقطب العملة لداخل البنك، والسماح لها برضه بشراء حصائل الصادر. لكن القرارات دي يعني شهدنا بعدها طوالي حصلت يعني قفزة عالية في أسعار الدولار بصورة يعني غريبة جدا، ولا زال الدولار يواصل الصعود. فهل سياسات بنك السودان المركزي فشلت في الحد من تصاعد أزمة الدولار؟ برضه دكتور خالد، يعني الأزمة دي يعني دفعت رئيس الوزراء للدخول على خط الأزمة بتشكيل لجنة وطنية لإدارة الاقتصاد، وبالتالي يعني تصريحاته بأنه في قرارات جديدة لملاحقة المضاربين ومعالجة الأزمة قريبا وكده. فتقييمك برضو للتشكيل اللجان دي شنو يعني ومدى نجاحها؟ يعني
4: بخصوص سياسات البنك المركزي، طبعا يفترض أنه البنك المركزي لديه استقلالية يعني حسب القانون بتاعه، وبالتالي هذه الاستقلالية بتخليه أنه في النهاية يكون حازم في تعامله ليس فقط مع القطاع الخاص والمصارف التجارية وغيره، لكن حتى على الانفاق الحكومي يعني. وكما ذكرنا أنه كنت في النهاية عندما أنه البنك المركزي يتجاوز عن يعني عن الالتزام بقانون البنك الذي يمنع يعني أنه السلطة تستلف أكثر من 15% من الإيرادات بتاعات المتوقعة في الموازنة وردها في النصف الآخر من العام، حقيقة هذا هو يعني في نهاية البنك بقى يتحول إلى هو ذاته واحد من أسباب الأزمة، لأنه فقد استغلالته، وبالتالي أصبح هو يعني فقط ملبي يعني رغبات وطلبات الحكومة في الاستدانة بغير سند قانوني، بغير حسابات يعني اقتصادية مالية. وده في النهاية سبب أساسي جدا، لأنه والله التضخم في البلد يعني تصاعد مع الزيادة الكبيرة في السيولة في السوق، موقف بغياب سلع وخدمات منتجة جديدة، وبالتالي هذا أدى بسببه راح جدا إلى أنه يكون في تضخم يعني. فلذلك أعتقد أن البنك المركزي مسؤول، ولا سياسات الحقيقة اللي قاعد أتكلم عنها البنك المركزي أنا أفتكر إنها هي يعني أيضا تتسم بعدم الثبات، يعني غير أنها هي مفترض الاستقلالية أيضا يعني ما يعني غير قادر حقيقة على ضبط الإيقاع وعلى يعني ما يمكن نسميه بنوع من الاستقرار في السياسات. وبالتالي نلاحظ في حالة كبيرة جدا في التخبط نتيجة يعني التراجع في السياسات وغيرها وغيرها. وبالتالي واضح جدا انه البنك المركزي لم يستطيع يعني السيطرة. الان عندما نشوف انه يعني البنك المركزي اكثر اصدر من قرار منشور بخصوص المعاملات التي تتعلق بالنقد الأجنبي، وكذلك فيما يتعلق مثلا يعني أنه والله يعني غيت استيراد الوقود لصالح طرف معينة باعتبار أنها هي مقتدرة حتى لا تقول، لو كان في اتهام لشركات في نظام المجموعات بأنها هي تسببت في يعني الرفع بالمضاربة في سعر الصرف، وطبعا الآن ثبت غير صحيح بدليل أنه احتكر يعني استيراد الوقود لأربعة أو خمسة شركات، من أربع شركات حكومية شركتين خاصتين، والنتيجة أنه والله يعني على مدار أكثر من شهرين بدل أن يستغل سعر الصرف يعني انهار بصورة أكبر أو بدرجة يعني أكبر كثير جدا من المرات السابقة. وده معناته انك انت التشخيص بتاعك يعني خاطئ اللي ذكرته في يعني تخص هذه المساله. يعني المساله الثالثه طبعا انا افتكر برضو بالنسبه للبنك المركزي انه هو يعني وده جزء من سياسه الحكومه فيما يتعلق انه ببناء احتياط فيما يتعلق بالذهب، هذا طبعا ملف مهم كبير جدا، وانا اعتقد انه الحكومه او السودان حتى في ظل هذه الحرب ليس مفلسا يعني ليس في وضع يعني سيء، بدليل حتى يعني التقارير الحكومية الرسمية تتكلم عن العام الماضي 2025 كان هناك يعني ما تحقق من إنتاج الذهب يعني المعلن رسميا يعني 70 طن، ولكن عندما تأتي إلى يعني التقارير الرسمية تشير إلى أنه تم تصدير 14.7 طن يعني عائدة كان في حدود 1.5 مليار. ولذلك يقفز السؤال، يعني إذا كان أنت من 70 طن صردت 15 طن في 55 طن أين ذهبت؟ طبعا يقال أنها تهريب، وخاصة أنه هذا يعني تعادل تقريبا 6 أو 7 لتمام. حتى كلام رئيس الوزراء نفسه قال أنه في فاقد 8 مليار دولار من صادرات الذهب نتيجة للتهريب، ونعتقد أن الحكاية ليست تعلق بالتهريب والتهريب فقط.
5: كويس، هنجي بعد ده. كويس ان احنا في الوضع الراهن الان، يعني ليه التدهور بهذه السرعة؟ يعني طبعا احنا البلد في حالة بتاعت الحرب، وبالتالي في اقتصاد حرب، اقتصاد الحرب معناته انه والله في انفاق كثير جدا على الاعمال على الاعمال العسكرية، وطبعا بنسكر ضغط على الموازنة ودائر موارد، وبالتالي ده انه برضو واحد من الاسباب بتؤدي الى انه يعني توجه كثير جدا من موارد الحكومة الى الحرب، يعني على حساب الانتاج، وده بالتالي هيعقد اكثر من الوضع في السودان. والان يعني من بدأت الحرب فحتى اليوم تقريبا يعني العملة السودانية فقدت 12 ضعف القيمة بتاعتها. يعني الحاجة لما قامت الحرب تقريبا كان الدولار عدد 500 إلى 600 جنيه، الآن بيجينا بين 6 إلى 7000 جنيه. ولكن طبعا أنا في تقديري إنه المدى لا تتعلق فقط بالحرب، يعني أنا أعتقد إن الحكومة برضو عندها موارد أو حتى عندها إشكال في توجيه يعني السيولة الزايدة في, في, في, في الإنتاج، إنه والله يعني طباعة العملة يعني ايضا بتسهب لا كما يعرف بالتمويل، تمويل الموازنه بالعجز لقضايا عندها علاقه بالتنميه، لكن هنا بالعكس قاعده تنفق في اغراض استهلاكيه. وانا افتكر واضح جدا انه في اشكال القصه موضوع علاقه بالبنك المركزي، بس لان طبعا عندنا الاسباب دي في اسباب اقتصاديه وفي اسباب سياسيه ونفسيه. الاسباب الاقتصاديه تكلمنا عنها قبل شويه، اما الاسباب السياسيه اللي هي استمرار الحرب طبعا ده بالتاكيد هيعمل عنده كلفه. المساله الثانيه ما هي السياسات الحكوميه؟ انا افتكر واحده من الاشكالات واضح جدا انه في انفاق غير الانفاق العسكري، في انفاق كثير جدا على اداره الحكومه، وده واضح جدا الان يعني عندما تشهد انه كثير جدا الكثير جدا من المؤسسات الحكومية الوزارة وغيرها بتتعامل كأن الوضع في ظل وضع طبيعي، وتريد أنه الإنفاق يكون كما هو كأنه البلد ما فيها حرب. عموما أنا أعتقد أن واحدة من الإشكالات أيضا واقع فيها الحكومة كامل إدريس أنها يعني يقولوا تعيد أو تحاول إعادة اختراع العجلة، لأنها تلجأ لتشكيل لجان يعني وطبعا يعني لمواجهة هذه الأزمة. ونفس هذا النمط من تشكيل اللجان لمواجهة الأزمات الاقتصادية شاهدناه يعني في عهد الإنقاذ وكذلك في عهد الحكومة الانتقالية، والآن أيضا يتم تجريبه مرة أخرى. وطبعا إنه الفكرة إنه هذه اللجان طبعا حتى الآن يعني حاولت أن أحصل اللجان التي يعني شكلتها حكومة كامل إدريس خلال السنة من عمرها تقريبا، يعني في اول ما جاءت عملت حاجه اسمها اللجنه الاقتصاديه، ثم ثاني سمعنا باللجنه الاقتصاديه اللي كان في شهر سبتمبر او اكتوبر 2025، ثم سمعنا باللجنه الاقتصاديه عليا في مارس او ابريل، والان في اغسطس هذا تم تشكيل ما يسمى باللجنه العليا الوطنيه او لحاجه زي اداره الاقتصاد الوطني. وطبعا ده نفسه في عمليه بتاعه هروب من مواجهه الاستحقاقات الحقيقيه، صار ما في سبب اصلا لتشكيل اي لجان. هناك قرار 170، هذا قرار 170 هو يحدد لكل وزارة يعني إذا كانت في القطاعات المختلفة مهامة ودورة، وكذلك مثل وزراء عنده لجان متخصصة بما فعلا التنمية الاقتصادية في وزراء القطاع الاقتصادي، وبالتالي يفترض هذه اللجان هي فعالة وقادرة أنها تقوم بعملها. يعني فلذلك اللجوء إلى يعني لجان طوارئ، أنا أفتكر هذه بس محاولة لإصهار وإرسال رسالة الرأي العام بأن نحن مهتمين بهذا الموضوع، ولكن ثبت تماما أن مثل هذه اللجان حقيقة لا تستطيع أن تعالج أو أن تقدم، وهو دليل على أنه تنعقد لجنة ولجنة سمعنا لجنة برضه غير اللجان الأخرى، لجنة للكهرباء، لجنة للموسم الزراعي، وكلها حاجات لم تنتج. يعني فتكفل لذلك عندما تعجز الدولة عن إدارة الحكم عن طريق المؤسسات يعني واضح جدا هناك في عجز، وبالتالي هي دي عملية بتاع الهروب من مواجهة الأسباب الحقيقية. أنا في تقديري إنه الأسباب الحقيقية الآن لسبب يعني تدهور الاقتصاد السوداني هو أنه الدولة يعني تدار بأكثر من وزارة مالية، أو بالأحرى بأنه في وزارات مالية أو في أطراف مختلفة في النظام في النهاية هي قادرة على أنها يعني تسيطر على بعض الموارد وبالتالي لا تدخل إلى خزينة الدولة يعني.
2: طيب نحن لحد هنا أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء وصلنا لختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنك الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الشباب العائدون للخرطوم يواجهون الفقر والبطالة وعدم وجود فرص للعمل ويحذرون من المستقبل. ردود فعل واسعة النطاق لتصريحات البرهان حول حظر الأسلحة والدعم السريع والحوار السوداني. مجموعة الخماسية تؤكد من الخرطوم لا يوجد حل عسكري للصراع ونرفض وجود هياكل حكم موازية بالسودان. بيان مشترك لمسارات التقارب وقوى مدنية ترفض لجنة تهيئة الحوار وتطرح 3 مسارات للحل الشامل. الآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. يواجه الشباب في ولاية الخرطوم أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة في ظل استمرار الحرب مع تراجع فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة، الأمر الذي دفع كثيرين من الشباب إلى الاعتماد على أعمال حرة وغير مستقرة، بينما اتجه آخرون إلى التفكير في الهجرة بحثاً عن مستقبل أفضل. وبحسب إفادات شباب من الخرطوم، لا يعمل سوى 7% من الشباب، معظمهم في أعمال حرة وغير مستقرة، فيما تتراوح نسبة البطالة بين الشباب بين 60-70%. وأضاف الشاب محمد حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يعني أي حركة حاليا فحاول برجع الناس أرجع الخرطوم بقت آمنة، أرجع القصة ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصتينه ما في حرب، قصتينه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو مش اشتغلت ما بتقدر تاكل.
0: من جهته قال الشاب عادل ابو القاسم انه احياء في ولايه الخرطوم تعيش اوضاع معيشيه صعبه في ظل ارتفاع الاسعار ونقص فرص العمل وارتفاع تكاليف النقل، بينما تقتصر فرص الدخل المتاحه لكثير من السكان الاعمال يوميه لا تكفي لتغطيه احتياجاتهم الاساسيه. ويشير أبو القاسم لارتفاع معدلات البطالة بصورة كبيرة، موضحا أن معظم الوظائف المتاحة تقتصر على أعمال هامشية أو ما يعرف في اليوميات، وتتراوح أجور هذه الأعمال بحسب إفادته بين 20-30 ألف جنيه سوداني يوميا، وهي مبالغ يقول إنها لا تكفي لتغطية النفقات الأساسية، ما يجعل العاملين فيها غير مستفيدين فعليا من دخلهم بعد احتساب تكاليف المعيشة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: لقمة العيش البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد موزم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي ومدرمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 ذهاب وعودة.
0: من جهتها قالت الشابة بخيت حسن إنها فقدت وظيفتها في أحد مصانع الخرطوم بعد توقف المصنع عن العمل بسبب الحرب، وبعد النزوح والعودة إلى الخرطوم لم تتمكن من العثور على وظيفة جديدة، الأمر الذي جعلها تواجه صعوبة في توفير احتياجاتها واحتياجات أسرتها. وتقول بخيتة إن معظم المصانع توقفت عن العمل، بينما تأثر القطاع الخاص بصورة كبيرة بالحرب، ما أدى إلى تقلص فرص العمل مقارنة بالعداد الكبيرة من الباحثين عنها. وتشير إلى أن الشباب بمن فيهم الخريجين وأصحاب الخبرات يجدون أنفسهم بلا وظائف ويقضون أوقاتهم في المنازل أو الشوارع في ظل محدودية الخيارات المتاحة أمامهم. وأضافت بخيتة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداغة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، يطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني، وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل، المفروض يعني توفر تبدأ المصانع تشتغل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم.
0: ومع غياب الوظائف يلقى كثيرون الى اعمال هامشيه مثل البيع في الاسواق او الاعمال اليدويه البسيطه، لكن هذه الاعمال تواجه بدورها تحديات من بينها ارتفاع رسوم الطاولات والضرائب الحكوميه في الاسواق. وناشد شباب عايدون للخرطوم الحكومه بالنظر في اوضاع الشباب ووقف ما وصفه بمحاربتهم، داعيا لاتخاذ خطوات لاعاده تشغيل المصانع وتنشيط القطاع الخاص بما يسهم في توفير فرص عمل، كما طالبوا بتوفير فرص استثمار للشباب ومساعدتهم على بدء اعمال تمكنهم من تحسين اوضاعهم المعيشيه. أثارت تصريحات رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق البرهان أمام مجموعة من الإعلاميين حول مجلس الأمن وحظر السلاح وحول الدعم السريع وتقييماته للفترة الانتقالية السابقة والحوار السوداني السوداني، أثارت ردود فعل واسعة النطاق بين السودانيين. واعتبر المحلل السياسي والكاتب الصحفي سيبويه يوسف تصريحات البرهان محاولة لتغبيش الواقع واستهلاك إعلامي لمواقف غير صحيحة، مشيرا إلى أن البرهان هو من مكن للدعم السريع عقب إسقاط البشير وعين قائده نائبا له، وأشاد بدوره السابق في حماية الحدود والثغرات. وأضاف يوسف لدبنجة في هذا الخصوص:
4: الحديث قائد الجيش البرهان أمام رحلة من الإعلاميين يمثل قمة المفارقة، يعني عندما تحدث عن ذهابه مع عدد من الجنرالات للبشير بخصوص الدعم السريع، وهذا حديث للاستهلاك ولتغبيش الواقع كما يفعل البرهان دائما في كل اللقاءات الإعلامية من خلال يعني رصد عدد كبير جدا من الأكاذيب التي يحاول يعزز بها موقفه. والسؤال هو ماذا فعل البرهان بعد البشير عندما مكن الدعم السريع؟
0: جددت مجموعة الخماسية الدولية في ختام زيارتها للخرطوم التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع، وأكدت على وحدة البلاد ورفض وجود هياكل حكم موازي في السودان. وأكدت الخماسية التي تضم الاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بيان إن مهمتها في الخرطوم جاءت انطلاقا من الحرص على الاستماع إلى أصحاب المصلحة على أرض الواقع والربط بين جهودها الخارجية والمبادرات السودانية النابعة من داخل البلاد. دعت مسارات التقارب المدني السوداني في بيان مشترك مبادرات وفاعلين في المجتمع المدني السوداني الخميس مجموعة الخماسية الدولية إلى عدم إضفاء أي شرعية على ما وصفته بمبادرات الحوار الصورية التي تجري تحت سلطة السلاح، وتركيز الجهود الدولية بدلا من ذلك على عملية سلام سودانية ذات ملكية وطنية. وأكدت القوى الموقعة على البيان المشترك مسارات التقارب المدني السوداني ملتقى نساء دارفور نداء سلام السودان والجبهة النقابية أن المخرج من هذه الأزمة لا يمكن اختزاله في حوار شكلي يدار تحت مظلة سلطة أحد أطراف الحرب في الوقت الذي تستمر فيه العمليات العسكرية وتتفاقم معاناة المدنيين. التقى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بكهافيستو عددا من قادة الكنائس السودانية في العاصمة الخرطوم للاستماع إلى أوضاع الطوائف المسيحية خلال الحرب، وعرضت القيادات الكنسية للمبعوث إفادات بشأن ما وصفته بممارسات تمييزية تعرضت لها أبناء الطوائف المسيحية من قبل الدعم السريع خلال الحرب في الولاية، وما تعرضت له دور ومقر العبادة من انتهاكات. كما اجتمع المبعوث الأممي أيضا مع الشيخ موسى هلال رئيس مجلس الصحوة الثورية السوداني، وأكد موسى هلال عقب الاجتماع أن معالجة الأزمة السودانية تتطلب حوارا جادا وشاملا تشارك فيه كافة مكونات الشعب السوداني دون إقصاء أو تهميش، وصولا إلى توافق وطني يضع مصلحة السودان وشعبه فوق كل الاعتبارات. أعلنت غرفة طواري طويلة بولاية شمال دارفور عن وصول عدد من النازحين الجدد إلى الدائرة خلال الأيام الماضية قادمين من مناطق مختلفة بينها منطقة خزان كليكل جراء تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية. وقالت الغرفة أن النازحين يواجهون أوضاع إنسانية صعبة ويحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه والإيواء والخدمات الصحية والحماية. وناشدت الغرفة المنظمات الإنسانية لتعزيز التدخلات والاستجابة العاجلة للاحتياجات المتزايدة في ظل محدودية الموارد واتساع حجم الاحتياجات. رفع تجار سوق مدينة شندي بولاية نهر النيل يوم الجمعة إضرابهم بعد يومين من إغلاق شبه كامل للسوق. بلغت نسبة الالتزام به بحسب تجار تحدثوا لدبنجا نحو 98%، وذلك عقب التوصل إلى تفاهمات مع مسؤولي الضرائب والجهات الحكومية بالولاية بشأن التقديرات الضريبية التي فجرت الاحتجاجات. وقال مسؤول بالغرفة التجارية في شندي لراديو دبنجا إن المشكلة مع ديوان الضرائب تم حلها عقب وصول مدير عام الضرائب بالولاية ودخوله في اجتماعات مع التجار ومسؤولين محليين، موضحا أن الاجتماعات استمرت طوال يوم الخميس وانتهت إلى رفع الإضراب. الخبر الأخير في النشرة: أقرت جامعة الخرطوم ترتيبات جديدة لبدء العام الدراسي تعتمد التسجيل والعودة بصورة تدريجية اعتبارا من 15 سبتمبر الجاري وحتى 18 أكتوبر المقبل، بدلا من العودة المتزامنة لكليات ومجمعات الجامعة في سالس تعديل فعلي لمواعيد العودة الشاملة. ويأتي القرار في وقت يكشف فيه تقرير حديث للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم عن استمرار وجود 71% من أعضاء هيئة التدريس خارج السودان، إلى جانب أعداد كبيرة من الطلاب خارج الخرطوم وخارج البلاد، فضلا عن مشكلات السكن وتضرر أجزاء واسعة من البنية التحتية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وتابعوا ما تبقى لنا من برامج.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026. في الجولة دي حنتناول المواضيع التالية: نائب رئيس مجلس السيادة يقول بأن الأولوية المطلقة هي لوقف الحرب،
6: وما ينتظره أهل السودان من أي حوار هو أن يخاطب الهم الأساسي الذي يعاني منه السودان اليوم، وهو استمرار الحرب.
7: والأهم في الموقف المطروح هو تقديم أولوية وقف الحرب على أي حديث عن ترتيبات سياسية أخرى.
5: الحوار السوداني السوداني إلى أين وصل الآن؟
8: نعم، ما يجري الآن هو ليس انطلاق الحوار، وإنما هو ضمن المرحلة التحضيرية للحوار السوداني السوداني.
5: مبادرة غرف الطوارئ السودانية تفوز بجائزة بالسان الدولية.
9: هذه الجائزة والجوائز الأخرى يؤكد أزمة الأمل اللي قاعدين نقوم به هنا في غرف الطوارئ.
5: فرار الآلاف من المواطنين بالنيل الأزرق من ديارهم والوضع الإنساني يتفاقم،
10: وفي أعداد كبيرة جدا أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى مدينة باوي ومحافظة قيسان أيضا في ظرف يومين.
5: هذا ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
11: دبنجا، أخبار لكل السودان.
5: أهلا بكم مرة أخرى. أكد نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار خلال لقائه بوفد الآلية الخماسية أن الأولوية المطلقة في المرحلة الحالية هي لوقف الحرب ومعالجة جذور الأزمة السودانية بصورة جذرية، وليس الانخراط في عملية سياسية تكرر تجارب الماضي. الكاتب والمحلل السياسي قرشي عوض يعلق على حديث السيد مالك عقار.
12: طيب، ما يثير الاهتمام في تصريحات السيد مالك عقار الأخيرة بشأن زيارة الخماسية للخرطوم هو حديث الخماسية من إنها لن تتدخل في أجندة الحوار السوداني، علما بأن هذه الأجندة لا تشمل وقف إطلاق النار، ولا يتصحب معها الطرف المهم في وقف إطلاق النار وهو الدعم السريع، وهي تتحدث عن وقف الحرب بالعمليات العسكرية. وما ينتظره أهل السودان من أي حوار هو أن يخاطب الهم الأساسي الذي يعاني منه السودان اليوم، وهو استمرار الحرب بما فيها من انتهاكات جسيمة وبما فيها من إهدار للأرواح وما فيها من إهدار للموارد، وتخريب للبنية التحتية وللاقتصاد السوداني ولكل شيء في الحياة يعني. فالسودانيين ينتظرون حوارا ينهي الحرب، وأي حوار ينهي لا ينهي الحرب هو يعد اصطفاف مع جانب من جوانب الحرب أو مع طرف من أطراف الحرب، ويعني استمرار الحرب. الخماسية أصلا هي أعلنت مباركة لهذا الحوار من قبل يعني، ومما جعل الكثيرين يعتبرونها مساندة للحرب في السودان يعني. وبالتالي قامت جهاد بعينه بشكوى الاتحاد الأفريقي كطرف في الآلية الخماسية، باعتبار أنه هذه الآلية أصبحت تدعم استمرار الحرب في السودان. ولكن رشحت أنباء أخيرة بأنه بعد التوافق بينها وبين الرباعية أصبحت تعمل من أجل وقف الحرب، ولكن هذا التصريح الأخير يشير إلى عكس ذلك، يشير إلى أنها تبارك الحوار بشكله هذا ولا تتدخل في أجندته ولا تعدله ولا تضيف عليه أي إضافة. أما بالنسبة لميل الحركات المسلحة للحوار أو الكتلة الديمقراطية، طبعا لما نعني الكتلة الديمقراطية بشكل أساسي ما بنعني إلا الأطراف الشايلة السلاح يعني، حركة مناوي وحركة جبريل ويمكن لحد ما حركة تنبور، لكن بقية أطراف الكتلة الديمقراطية هي أصلا بتعتبر واجهات للمؤتمر الوطني، وأصلا مرفوض مشاركتها في الحوار من قبل قوة تانية يعني. كل القوى المدنية التانية ما بتوافق على إشراكها في الحوار، وبالتالي القوة الأساسية في اتفاق جوبا هي الحركات المسلحة، ودي أصلا هي داخل العملية السياسية كشريك، هي ما أصيلة في العملية السياسية، هي شريك. كان الشريك لغو الحرية والتغيير المجلس المركزي، وبعد انقلاب 25 أكتوبر أصبح شريكة للجيش السوداني، والآن هي يعني ما موجودة بالأصالة عن نفسها ولكن موجودة بشراكة مع الجيش، وهي حست بأنه توازنات القوى الدولية تميل في اتجاه فرض حوار وفرض شراكة من نوع جديد، وإذا هي أصبحت من الداعمين للحرب حتم معاملتها نفس معاملة الجهات الداعمة لاستمرار الحرب، خاصة المؤتمر الوطني وواجهاته، وبالتالي يمكن استبعاده في المستقبل من أي حوار. وهي يعني بتأمل بتنظر لمآلات العملية السياسية وبتتعامل مع ما سيكون، ولذلك هي أميل الآن للحوار من أي وقت تاني. شكرا.
5: من جانبه أوضح القيادي من الحركة الشعبية جناح عقار سعد محمد عبد الله أن موقف نائب رئيس مجلس السيادة ينطلق من رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق سلام دائم. نستمع لما قال لدبنجا.
13: ممثل اللقاء الذي جمع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عقار بوفد العالية الخماسية خطوة مهمة في اتجاه بل ورد رؤية أكثر واقعية لإنهاء الحرب في السودان. وأعتقد أن من أنسب المداخل لحل هذه الأزمة هو التحدث مع الدول الراعية لماليزيا الدعم السريع وحلفائها، ومن بينها دولة الإمارات. والأهم في الموقف المطروح هو تقديم أولوية وقف الحرب على أي حديث عن ترتيبات سياسية أخرى، لأن السلام المستدام لا يمكن أن يبنى في ظل استمرار القتال وانتشار الرعب والإرهاب وتفاقم المعاناة الإنسانية في كل المناطق المحاصرة في السودان. كما أن معالجة جذور الأزمة تقتضي تجاوز تجارب الاتفاقيات السابقة التي انحصرت في تقاسم السلطة والثروة فقط دون معالجة قضايا بناء الدولة والمواطنة والعدالة والديمقراطية وكافة الحقوق والحريات السياسية والمدنية. وفي هذا السياق ينبغي أن ينصب جهد العالية الخماسية على دعم الحوار السوداني واحترام الإرادة الوطنية وتشجيع القوى السياسية على تجاوز خلافاتها وصولا إلى توافق واسع يؤسس لسلام عادل ومستدام ويضع السودان على طريق الاستقرار وبناء الدولة في المستقبل.
5: كشف الناطق الرسمي بالكتلة الديمقراطية دكتور محمد زكريا تفاصيل المشاورات الجارية حاليا، موضحا أنها تندرج بالكامل ضمن المرحلة التحضيرية تمهيدا للحوار السياسي النهائي، ولا تعد انطلاقا فعليا للعملية السياسية. نستمع لحديثه لراديو دبنجا.
8: نعم، ما يجري حاليا هو في إطار المرحلة التحضيرية للحوار السوداني. الحوار السوداني يتكون من مرحلتين، مرحلة تحضيرية تعنى بالمسائل الإجرائية ذات الصلة بعملية الحوار من قضايا وموضوعات وأطراف ودور الميسرين والوسطاء والتمويل وآلية إدارة الحوار والمكان والزمان وغيرها من المسائل الإجرائية. ثم المرحلة النهائية هي التي يجلس فيها المتحاورون بعد اتفاقهم على القضايا أو حول القضايا الإجرائية، يجلس فيها جميع المتحاورون في ما يشبه المؤتمر القومي الدستوري لمناقشة أمهات القضايا. بالتالي نعم، ما يجري الآن هو ليس انطلاق الحوار، وإنما هو ضمن المرحلة التحضيرية للحوار السوداني السوداني. نعم، في لقائنا مع الخماسية نقلنا هذا التصور وهذا الفهم للسادة في الخماسية، وأكدنا أن ما يجري الآن هو حوار تمهيدي، وكذلك طالبنا الخماسية أن تدعم كل جهد من شأنه أن يؤدي إلى تهيئة البيئة والمناخ المناسب لانعقاد الحوار. وفي هذا السياق جاءت المطالبة للخماسية لأن تدعم لجنة تهيئة المناخ للحوار السوداني، باعتبار أن هذه اللجنة تمثل خطوة إيجابية وحقيقية باتجاه تهيئة المناخ. نحن نؤكد ترحيبنا مجددا بالإجراءات التي يعني أعلنها السيد الرئيس برهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في إطار تهيئة المناخ، بيعني إلقاء البلاغات ضد بعض المطلوبين للعدالة. ونرى أن مثل هذه الخطوة أيضا تأتي تعضيدا لجهود هذه اللجان التحضيرية، وكذلك تسهم بشكل إيجابي في تهيئة المناخ لأن يعني يلتقي جميع السودانيين ويتفاكروا في مرحلة الحوار التمهيدي بلوغا لمرحلة الحوار النهائي.
5: اعتبر المحلل السياسي والكاتب الصحفي سيبويه يوسف في تصريح لراديو دبنجا أن تصريحات البرهان أمام الصحفيين محاولة لتغبيش الواقع واستهلاك إعلامي لمواقف غير صحيحة، مشيرا إلى أن البرهان هو من مكن الدعم السريع عقب إسقاط البشير. وقال في حديثه لراديو دبنجا:
4: حديث قائد الجيش البرهان أمام رهط من الإعلاميين يمثل قمة المفارقة. يعني عندما تحدث عن ذهابه مع عدد من الجنرالات للبشير بخصوص الدعم السريع، وهذا حديث للاستهلاك ولتغبيش الواقع كما يفعل البرهان دائما في كل اللقاءات الإعلامية من خلال يعني رصد عدد كبير جدا من الأكاذيب التي يحاول يعزز بها موقفه. والسؤال هو ماذا فعل البرهان بعد البشير عندما مكن الدعم السريع، عندما تم حشد مئات الآلاف، عندما ذهب إلى حميتي يعني وتعيينه نائبا له وقال له بصريح العبارة، وهذا كلام مثبت، بأنه لا يقبل أن يكون رئيسا ما لم يكن حميتي معه. وهذا يؤكد أن البرهان يكذب ويتحرى الكذب، وأن الدعم السريع هو جزء من المؤسسة العسكرية، وهو الذي تحدث عن الدعم السريع الذي يقاتل عندما كان الجيش نائم، عندما كان الشعب نائم، وعندما قام الدعم السريع بحماية الحدود، وعندما قام الدعم السريع بمطاردة العصابات العابرة للقارات. فعندما يتحدث الآن هو يتحدث وهو يكذب ويعلم أنه يكذب.
5: توجت مبادرة غرف الطوارئ السودانية بجائزة بالزان الدولية للعام 2026 في فئة الإنسانية والسلام والأخوة بين الشعوب، تقديرا لدورها الاستثنائي في سد الفراغ الخدمي والإنساني الذي خلفته الحرب المشتعلة في البلاد الآن، وذلك ضمن 4 فائزين أعلنت عنهم مؤسسة بالزان الدولية من الولايات المتحدة وإيطاليا والدنمارك. بهذه المناسبة تحدث لدبنجا الأستاذ الطيب صالح

0: الله.
1: شكرا راديو دبنجة للاستضافة القيم. أنا الطيب صالح، مسؤول الإعلام في مجلس تنسيق غرف طواري طويلة وجبل مرة. حقيقة يمكن الجائزة دي سبقتها جوائز عديدة جدا، وده دلالة للأمل الطويل العظيم اللي قاعدين نحن نقوم به في غرف الطوارئ بمختلف أنحاء السودان. وأنا من هنا نحني كل السودانيين والسودانيات والمتطوعين والمتطوعات العاملين في غرف الطوارئ بكل بقاع السودان، لأن المتطوعين يعملون في ظروف أمنية معقدة جدا وفي ظروف إنسانية معقدة. هناك متطوعين يتعرضون لقطر، رغم ذلك الناس لديهم الشغف في الأمل الإنساني. وأيضا ظللنا نحن نقدم منذ تاريخ اندلاع هذا الحرب حتى تاريخ اللحظة جنبا إلى جنب مع النازحين، والأمل الطوي هي أمل شاغ جدا، لكن نحن بالإرادة والعزيمة ظللنا نقدم، ويمكن يكون مع أول جائزة، ولكن هذه الجائزة والجوائز الأخرى يؤكد أزمة الأمل اللي قاعدين نقوم به نحن في غرف الطوارئ. ومن هنا نحني غرف الطوارئ في جميع أنحاء السودان، وأيضا نحني زملائي وزميلاتي في مجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة وجبل مرة، والمتطوعين والمتطوعات في مجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة وجبل مرة، هم من يعملون في ظروف يمكن يكون مناطق وعرة جدا، وفي مناطق يمكن ما في وجود للمنظمات، مناطق تتطلب أيضا المشي على الأقدام، ما في طرق يعني يصل فيه العربات، لكن رغم ذلك قادرين نتجاوز الصعاب. وأيضا في طويلة وكل المناطق في السودان أو في دارفور وفي كردفان وغيرها، حقيقة يمكن يعني بجد أنا أفتكر أنه ده تحفيز كبير جدا بالنسبة لنا في غرف الطوارئ والاعتراف الدولي، بأكد أنه نحن شغالين، أنه نحن شغلنا لاقي قبول ولاقي أثر مجتمعي ودولي، وده بشجعنا أنه نحن نلقى قبول ونحن ماضين يعني قدما في الأمل الطوي والأمل الإنساني. أيضا نوجه رسالتنا لكل المانحين والمنظمات ولكل الدول أنهم يوجهوا دعوماتهم وتمويلهم إلى غرف الطوارئ في السودان حتى نتمكن من تلبية احتياجات النازحين. أيضا خليني أستغل هذه الفرصة في رسالة دي على أساس أطلق بمثابة إنذار مبكر بالنسبة للمنظمات والمانحين بأن موسم الخريف على وشك الفشل، لأن الأمطار على مستوى دارفور أو على مستوى مناطق كثيرة جدا في السودان وقفت، ودي بينظر بكارثة يعني قتيرة جدا، لأن المجتمعات كلها بيعتمدون يعني خاصة في دارفور على الزراعة، وبالتالي غياب الأمطار يعني يمكن يؤدي إلى زيادة تدهور الأوضاع الإنسانية اللي هي أساسا متدهورة. أنا بطلق نيابة المجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة جبل مرة إنذار مبكر على أساس أن يكون هنالك تدابير وتدخلات آجلة حتى نتمكن من مواجهة هذه المجاعة المحتملة واللي يمكن يجي. وشكرا جزيلا.
0: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن تدهور الوضع الأمني أجبر أكثر من 3300 شخص على النزوح من عدة قرى بمحلية جيسان الحدودية بولاية النيل الأزرق. المزيد من التفاصيل في حديث الأستاذ علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق.
2: الأوضاع الإنسانية مأساوية جدا في النيل الأزرق، وأعداد كبيرة جدا للنازحين في من مناطق جيسان والمدن السكرية 12 و11 و12 لمدينة الدمازين، وبعض الناس عالقين للساعة في الغرى والوديان، وطبعا المناطق بتشهد عمليات كبيرة جدا يعني. لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني صعب جدا، وفي أعداد كبيرة جدا أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى مدينة باو ومحافظة جيسان أيضا في ظرف يومين، بالإضافة إلى ود الماحي يوميا أعداد متزايدة وصلت لأعداد كبيرة جدا أكثر من 5000 مواطن اتجاه محافظة ود الماحي، وفي بعض الأسر يعني مستضيفين النازحين في بيوتهم وفي منازلهم، وأوضاعهم ذاته يعني صعبة جدا. حتى في ناس في القرى بتاعت جيسان لسه ما نزحوا، في ناس نزحوا للخيار المحلي، المناطق بتاعت دندن وأبو شنينة والمناطق دي كلها وإلياس، في مواطنين نزحوا كثير جدا لمنطقة أبو قومي القديمة ودندن، وكل المناطق دي كلها فوق نازحين يعني، ناس نزحوا من المناطق اللي بتشهد عمليات كبيرة جدا يعني. لذلك نحن الوضع الإنساني صعب جدا، بالإضافة إلى مواطني الكرمج يعني الموجودين في المعسكرات، 10 معسكرات في مدينة الدمازين والرصيرس، وأوضاع إنسان

0: بائسة جدا وسوء التغذية للأطفال وفي مجاعة في المناطق ده كلها خاصة في الحدود مع إثيوبيا. في ناس عالقين كثير جدا يعني في منطقة أبو الدقلة في مناطق كثيرة جدا يعني في الحدود هناك ما وصلهم الإغاثة ولا حيصلهم ذاته في الوضع الموجود ده بأنه في ظل ظروف بتاعت خريف وأمطار وما في أي شيء يعني تغذية كبير جدا للأطفال والنساء وكبار السن والنساء ما عندهن فوط صحية. يعني الوضع الإنساني في النيل الأزرق أخطر منطقة في السودان حاليا يواجه أزمة إنسانية كبيرة جدا متفاقبة والحرب مستمرة وناس مفقودين للآن في أسر مفقودين سواء كانوا أطفال أو النساء. والوضع عموما يعني في النيل الأزرق وضع خطير جدا وانهيار للنظام الصحي في النيل الأزرق وانتشار للحميات والملاريات خاصة حمى الضنك يوميا يعني بيقتل فيها الناس في مدينة الدمازين والروسيروس وفي بعض المناطق. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني بندعو للمجتمع الدولي والإقليمي للضغط على أطراف الحرب من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار إن شاء الله هدنة إنسانية للأغراض الإنسانية لمدة شهرين أو 3 شهور بأن الوضع في النيل الأزرق كارثية بكل البغايس والمساعدات اللي قاعد تجي في بعض المناطق ضعيفة جدا يعني مقارنة بأعداد النازحين بأنه كبير جدا في الداخل في مدينة الدمازين وزي ما قلنا في بعض الغرى في ناس عالقين ما وصلتهم أي حاجة ما في مأوى ما في غذاء ما في دواء ما في كل شيء. يعني لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني شايفين بأنه المآسي كبيرة جدا. لذلك نحن دائما في قاعدين نناشد المنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ أرواح الناس بأنه المجتمع في النيل الأزرق يعاني كثير جدا يعني من الأمراض والنظام الصحي الهش والنظام الصحي انهار تماما يعني زي ما معروف يعني موجود بالإضافة إلى تكميم الأفواه من قبل السلطات والاعتقالات كثيرة جدا يعني للمدنيين والفاعلين في المجتمع المدني وغرف الطوارئ بحجة المتعاونين أو كذا أكثر من 4 أشهر يعني ولا 3 أشهر غرف الطوارئ والتكايات كلها ما شغالة في ظل انعدام لوسائل الإعلام وتكميم الأفواه وكل شيء يعني منعدم جدا في النيل الأزرق. يعني كل الأصوات تعلو صوت رصاص وبندقية ومسيرات. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني برضو بندعم خطوات لحظر السلاح والدعم الخارجي لكل الأطراف اللي بتتقاتل بأنه زيادة معاناة الناس زيادة بالإمداد العسكري المستمر لكل الأطراف. لذلك نحن ما حظر السلاح الشامل في جميع أنحاء البلاد بأنه الناس النيل الأزرق متعرضين كثير جدا للانتهاكات والجرائم من أطراف الحرب المختلفة يعني كلهم ما بيرعوا للضمير الأخلاقي والإنساني تجاه المدنيين. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دعواتنا للمجتمع الدولي والإقليمي بفرض حظر شامل للأسلحة وتوريد الأسلحة لأطراف الحرب لأنه كل الأطراف اللي تتغاتل في السودان بتلقى دعوبات خارجية من دول يعني أكثر من دولة يعني. لذلك نحن بنتمنى بأنه مجلس الأمن وكل الفاعلين في المجتمع المدني بأنه يضغطوا على أطراف الحرب لأجل وقف الحرب لأن المعاناة الإنسانية كبيرة جدا ومستفحل كبير جدا يعني في النيل الأزرق. لذلك نحن كلامنا وقاعدين نقول فيه من بداية الحرب بأنه لا حل عسكري لهذا النزاع والمتضرر هو المواطن والشعب السوداني. خالص الود والشكر لكم علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء
2: على راديو دبنجا. حديث اليوم حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير المستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير راديو دبنجا وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أمامنا اليوم ملف اقتصادي شائك ومعقد بيلقي بظلال ثقيل على سوق الصرف بين قفزات متتالية للعملات الأجنبية ارتفاع سعر الذهب وسياسات مصرفية مثيرة للجدل. ففي الوقت اللي أتاح فيه البنك المركزي للمصارف تحرير سعر الصرف وشراء حصائل الصادر كثير من الخبراء شافوا أن الخطوة دي اتحولت عن قصد أو دون قصد إلى دخول البنوك لميدان المضاربة والمنافسة مع السوق الموازية. ووسط التراجع المريع ده في قيمة العملة الوطنية، تتسع الفجوة يوميا في أسواق السلع الاستهلاكية الضرورية، وبتطال القوت اليومي ومعاش المواطن. وده بيطرح السؤال، هل أصبحت يعني السياسات النقدية جزء من الأزمة بدلا من أن تكون الحل؟ وهل تملك اللجان الحكومية أدوات حقيقية للحد من سيطرة السوق الموازية والمضاربات المنظمة على سعر الدولار؟ يسعدني أن أقدم لكم في هذه الحلقة ضيفي الكريم السيد الخبير المصرفي السيد عبد اللطيف علي إبراهيم. أهلا ومرحبا بك في راديو دهونجا. وبداية يعني عايزينك من خلال متابعتك للمشهد الاقتصادي وأنت كمصرفي خبير تورينا يعني أسباب الزيادة المتسارعة في سعر الدولار وارتباطه بارتفاع أسعار الذهب وانعكاس الكلام ده على معاش المواطن. وفي المقابل إنه الحكومة يعني بتواجه كل الحاجات دي بأنه رأت إنه هي في حالة حرب، وكأنما إنه يعني ما في مخرج أو ما في أفق لحل الأزمة.
4: شكرا جزيلا على الاستضافة. بفتكر أنه الدولار أصبح يؤثر تأثير مباشر على جميع مناحي الحياة في السودان. وإذا رجعنا البيانات نلقى أنه الدولار ارتفع من حوالي 5000 في أواخر يونيو لتقريبا 6500 في شهر 8، وتقريبا في سبتمبر وصل إلى 7000 إلى 7300 تقريبا يعني. وده ارتفاع كبير جدا جدا في سعر الدولار، اللي هو انخفاض كبير جدا في سعر الدينار السوداني. في الناحية الثانية برضو إذا كنا يعني نظرنا إلى الذهب برضو يعني برضو ارتفع من تقريبا 700,000 جنيه في شهر 8 إلى 1,000,000 جنيه تقريبا في أوائل سبتمبر يعني بداية سبتمبر. وتقريبا اللي هو ده ارتفاع برضو متسارع في الأسعار مقرون بارتفاع في سعر الدولار. هل الحرب أثرت على الارتفاع ده وبالتالي انخفاض قيمة الجنيه السوداني بهذه الصورة؟ بفتكر أنه الحرب هي بتمثل البيئة اللي هي حصلت فيها كل هذه التغيرات. الحرب لها تأثيرات كبيرة جدا جدا، وتقريبا يعني خلقت اللي هي المسألة بتاعت العرض بالنسبة للدولار وكده. لكن طبعا هي جزء من المعادلة، يعني ما كل المعادلة الحرب، ما كل المعادلة في مسألة الانخفاض على الجنيه السوداني. لأنه في يعني خلال الفترات الفاتت دي أو على الأقل الثلاث شهور أو الأربع شهور كمان كانت في عمليات حربية كثيرة، لكن طبعا هي البيئة بقت تتأثر كثير جدا، وبدأ أثر الحرب برضو يعني يظهر بصورة يعني على الاقتصاد. يعني في الفترات الأولى ما كانت قد لا تكون في مشكلة، بداية الحرب كان سعر الدولار 500 تقريبا 500 جنيه للدولار. ولكن طبعا مع استمرار الحرب ارتفع طبعا الدولار من 500 جنيه إلى 7300 جنيه، ودي برضه زيادة كبيرة جدا، يعني افتكر انخفاض كبير جدا في سعر صرف الجنيه السوداني. الحاجة الأساسية طبعا في الاختلال اللي حصل في الأيام الفاتة، اللي هو الاختلال بين العرض والطلب، يعني في بيجي طلب كبير جدا على الدولار، يعني الدولار بيجي سكيرس أو نادر تقريبا، وفي طلب عليه، فده اللي خلق الارتفاع في سعر الدولار. الطلب ده ناتج عن شنو؟ أنا أفتكر أنه هو ناتج عن المسائل بتاعت الواردات، اللي هو خاصة البترول، وبرضو التحويلات تحت الأسر، بعدين المضاربات برضو لها أثر، برضو يعني التحويلات من الداخل لرؤوس الأموال، يعني في ناس كثيرة بدأت تشتري الدولار على أساس من خط الثروة بتاعت خارج السودان يعني. لكن من ده كله برضو بيعتمد على الشعور نحو الدولار، الشعور نحو الجنيه السوداني. الجنيه السوداني ما عاد يعني مخزن القيمة، بالتالي يعني يعني كثير من المواطنين حتى اللي كانوا ما بعرف الدولار بدوا يشتروا دولار، لأنه في النهاية الدولار هو بيحفظ لهم القيمة بتاعت المدخرات بتاعتهم. يعني الشخص اللي بيبيع، التاجر اللي بيبيع برضو نفس الشيء، يعني مبيعاته إذا خلاها بالجنيه السوداني أو ما خلاها في بضائع القيمة بتاعتها بتنزل، وبالتالي لما يجي على أساس أنه يعني يشتري بضاعة جديدة بالتالي القيمة اللي عنده ما بتجيب له نفس البضاعة الأوريدي، وبالتالي تبدأ مسألة تحت الخسارة لحد ما في النهاية يعني يحصل الإفلاس يعني. وبالتالي في بيجي هجمة على الدولار بصورة كبيرة جدا جدا. أنا أفتكر أنه السودان يعني عنده سلعة تصديرية مهمة جدا جدا يعني اللي هو الذهب، لكن غير مستفيد من الذهب. يعني الذهب نفسه سعره العالمي بدأ يرتفع طبعا بصورة كبيرة جدا جدا، وصل تقريبا حوالي 4300 4400 يعني خلال فترة بسيطة يعني. وبالتالي يعني أنا أفتكر أن السودان بيعاني، أو الذهب في السودان بيعاني من من من عاملين. العامل الأول هو عامل الطلب، والعامل الثاني هو عامل السوق العالمي. العوامل دي كلها هي أدت إلى التسارع في سعر الدولار وبالتالي انخفاض الجنيه السوداني.
3: سيد عبد اللطيف، يعني ما تقييمك لسياسات بنك السودان المركزي الأخيرة ومساعيه لملاحقة تصاعد الدولار بتحرير سعر الصرف وإعلانه استمراره في ضخ العملات الأجنبية، يعني أنه السماح للمصارف بتحديد سعر الصرف وشراء حصائل الصادر؟ لكن يعني لو لاحظت أنه الأزمة دي مستمرة والدولار على العكس اتصاعد بصورة أكبر، فتقييمك للموضوع ده شنو؟
4: حقيقة بالنسبة للبنك السودان أنا أفتكر أنه الشيء اللي حصل في سوق الصرف خلال الفترة من يونيو لحد سبتمبر تقريبا، أنا بفتكر أنه السياسة بتاعت البنك السودان ما هي ما سياسة خاطئة طبعا في الأدوات يعني بصورة مفردة، لكن يعني هي بتبدو سياسة زي دفاعية وسياسة مجزأة أكثر من كونها سياسة متكاملة لإدارة الأزمة تحت سعر العملة الأجنبية. يعني بنك السودان ضخ حوالي 400 مليون درهم على أساس أنه يمول الاستيراد وكذا حتى أنه يعني أثر على سعر الدولار، وحقيقة كان أثر على سعر الدولار. الدولار انخفض من 5500 إلى 5000 تقريبا، ودي كسياسة نعم هي سياسة يعني للتأثير على السعر لكن مش لحل الأزمة تقريبا، ولأنه بعد فترة طبعا زي ما الواحد كان متوقع أنه الدولار الثاني حيرتفع يعني. فالبنوك المركزية يعني برضو من أهدافها أنها ممكن تدخل في الأوبن ماركت السوق الحر وتأثر على السعر بهدف تحقيق أهداف اقتصادية. حقيقة صحيح بنك السودان نجح في أنه خفض السعر، لكن كان برضو يعمل بنك السودان للمدى الطويل يعني على أساس أنه يعني تكون في تكون في معالجة بالنسبة لمسألة الطلب على الدولار. ده طبعا ما يعني ده ما كله بيقوم به بنك السودان يعني، إنما الإدارة الاقتصادية للدولة يعني تكامل الإدارة الاقتصادية للدولة سواء كان في وزارة التجارة فيما يتعلق بحفظ الصادر، فيما يتعلق بترشيد الاستيراد، فيما يتعلق برضو بالأولويات يعني اللي هي بتاعت الدولة وكذا. فبالتالي افتكر انه اذا كان الادوات الثانية اشتغلت مع الادوات بتاع البنك السودان اللي هي ممكن يعني تدينا حل طويل اجل بالنسبة لمسألة الدولار. لكن طبعا كل ما تدخل اللي هي زي سبون فيدينج المسألة او يعني تغذي بالمعلقة، كل ما السعر ارتفع البنك السوداني يضخ ينزل الدولار يومين ثلاثة بعد ثاني يبدأ يرتفع من جديد، لأنه المشكلة الأساسية ما تعالجت يعني. زي الشخص اللي بياخد يعني حبوب ما بيكمل العلاج يعني، يعني يبلع له حبتين إن شاء الله أنه كويس، بعد ثاني تبدأ المرض يزيد يعني حقيقة، وما عالج المرض بصورة متكاملة. صحيح الاقتصاد الحسي بالوقت بيعاني من أزمات كبيرة جدا جدا، وحقيقة بنك السودان لوحده زي ما قلت ما بيقدر يعني على أساس أنه يعني يحل الأزمة بصورة فعلة. فبالتالي يعني هو يعني بيمارس ما يعرف بال المانيج فلوت أو التعويم المدار.
3: لحد هنا أعزائي مستمعي راديو دبنجة احنا وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامجنا حديث اليوم، ونوعدكم على انه عندنا حلقة تانية مع الخبير المصرفي سيد عبد اللطيف علي إبراهيم حول ارتفاع أسعار الدولار وتدهور الاقتصاد السوداني أو الانهيار الاقتصادي. أنا نلتقيكم في الحلقة القادمة من شاءة الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
2: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. راديو دبنجة يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعات ومستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. في حلقة اليوم منمشي لمعسكرات اللجوء في شرق تشاد، حيث تحاول نساء وفتيات سودانيات مواجهة آثار الحرب والنزوح بالعمل واستثمار ما يمتلكن من مهارات وخبرات في مشروعات صغيرة تساعدهم على إعالة أسر والاستمرار في الحياة. منبدأ مع سرية عبد الله خميس، البدير متجر صغير داخل المعسكر بتبيع فيه بعض الاحتياجات البسيطة للأطفال وربات البيوت. سرية تحدثت لدبنجا عن مشروعها وعن طموحها في توسيعه إذا توفر لها رأس مال أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سرية عبد الله خميس لاجية، عندي دكان بسيط كده، عندي بضاعة بسيط زي حلاوة زي بسكويت وكيلة زي إيش كده، لكن مشروعها كده هسه ده صغير، لكن هسه برضو كويس. ناس جيران ده بيجي بشيلة زي شوية شوية كده، لكن داير لها مصادة كده للمنظمات. شكرا لكم.
1: من متجر سوريا بننتقل لتجربة نجلاء عمر عبد الله التي استغلت المساحة أمام خيمتها وأنشأت راكوبة صغيرة للبيع لتوفر من خلالها دخلا يساعدها وأسرتها على مواجهة أعباء الحياة اليومية. نجلة تحكي لدبنجا كيف بدت مشروعها وما الذي يمثله لها ولأسرتها.
3: اسمي نجلة عمر عبد الله من السودان، هسألين في تشات. سويت دكان في قدام بيتنا، عندي راكوبة، عندي حاجات قد نفرش، عندي بسكويت وحلاوة وأدبة ملاح كلهم عندي، ودايرة نزيد دكاني ده، دايرة نعمل كبير.
1: ومن مشروع بدأ أمام خيمة صغيرة ننتقل لتجربة أخرى صنعتها ظروف اللجوء. هيبات وهي طالبة جامعية من مدينة نيالة، كانت بتدرس في جامعة بحري قبل الحرب، وصلت إلى معسكر في شرق تشاد وهناك بدأت مشروع لصناعة المعجنات والفطائر. بتبيع منتجاته داخل المعسكر وبتستخدم العائد في توفير بعض احتياجات أسرتها الأساسية. هيبات تحدثت لدبنجا عن تجربتها وكيف تحولت مهارتها في صناعة المعجنات إلى مصدر دخل للأسرة.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا لاجئة سودانية في دولة تشاد معسكر دقي، وأنا طالبة جامعية في جامعة بحري. نسبة لظروف الحرب في السودان، أنا لجأت إلى دولة تشاد، وحاليا أنا بقيت بصرف عن نفسي عن طريق صنعي للمعجنات والفطائر. عندي برنت صغير اسمه سومة للفطائر. في الأصل الحاجة دي كانت هواية، كنت أنا بهوى أعمل البسكويت الفطائر، حاجات بسيطة، لكن نسبة للظروف الآن بقت لي مصدر دخل. ومن هنا أنا بناشط كل السيدات والبنات إنهم لازم يتعلمن حرفة عشان يقدر يساعدن بها أنفسهم، أو بناشط برضو المنظمات إنه يجيفوا مع النسوان مع البنات في في في سبل تمكين المرأة اقتصاديا. نحن حاليا الحمد لله داخل المعسكرات في أمان، أو داخل معسكرنا بالتحديد الحمد لله الأمان متوفر. فأنا بقول إنه المنظمات ما تركز مع حكاية العنف زيادة، لأنه الحمد لله داخل المعسكر الكل ينعم بالأمن والاستقرار الحمد لله. ما في قضايا عنف هنا، ما في ضرب بالنسبة للسيدات والفتيات الحمد لله، ما في سرقات بالنسبة للفتيات، ما في عنف ضد المرأة حقيقة، ما في عنف ضد المرأة داخل المعسكر الحمد لله على النعمة دي. بعد ده أنا بناشط إنه المنظمات يجيفوا مع النسوان في قضايا تانية، يركزوا معهم يساعدوهم في قضايا تانية، في قضايا التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي. يساعدوهم في الحياة دي الحاجات اللي احنا حاليا عايزينها, دي الحاجات اللي احنا محتاجين لها, يعلموهم الحرف, الاستغلال المادي, الحاجات دي نحن محتاجين لها. لكن العنف وما العنف نحن ما محتاجين ما مقصرين الحمد لله والشكر لله. شكرا ومقدرة لكم.
1: ومن المشروعات الفردية الصغيرة من انتقل لتجربة تقوم على التدريب ومشاركة المهارات مع نساء وفتيات أخريات. خديجة هاشم موظفة بوزارة المالية في جنوب دارفور ومديرة مركز التدريب التعاوني بالوزارة أعادت داخل المعسكر تجربة كانت قد بدتها من قبل في مدينة نيالة. خديجة أسست فصل للتدريب المتكامل دربت من خلاله عدد من النساء والفتيات في مجالات مختلفة بينها صناعة المعجنات والصابون واللغة الإنجليزية والحاسوب والإعلام. خديجة شرحت لدبنجا كيف بدأت التجربة وما الذي تحاول أن تقدمه للنساء والفتيات داخل المعسكر.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا خديجة هاشم إبراهيم موظفة في وزارة المالية مدير مركز تنمية وتدريب التعاونيين ولاية جنوب دارفور. حاليا لاجئة ما قبل الحرب طبعا, حاليا لاجئة في دولة تشاد معسكرات شرقي تشاد. نسبة لظروف الحرب والتدهور الاقتصادي الحاصل حقيقة طبعا الناس فقدت كل ما تملك. الحمد لله أنا عندي مركز للتدريب اسمه المتكامل للتدريب وتنمية القدرات البشرية. المركز مؤسس بدري يمكن 2017 اشتغلت عليه كثير في السودان, لكن بعد ظروف الحرب جيت هنا تشاد. في الفترة الأولى حقيقة ما فكرت, ما بعد ذلك ذكرت موضوع المركز وافتتحته وباشر نشاطه وندرب في المجالات الطبية, التمريض, الإسعافات الأولية, الصيدلة, المختبرات, عندنا تدريب في الحنة, في الأعمال اليدوية, في الإعلام اشتغلنا فيه في نيالة ما قبل اللجوء, وعسى الحمد لله مباشر نشاطه يعني الدخل ما زي ما كان قبل الحرب, لكن نقول الحمد لله دي الحاجة اللي قدرنا ان الواحد فيها يعتمد على نفسه ويقدر يعني يسد ولو جزء بسيط من حاجاته. فاليد الأولية أفضل من اليد السفلى, وأنا من دعاة الاعتماد على الذات, وعشان كده من هنا بدعو كل السيدات بل كل المجتمع إن نحن نعتمد على ذاتنا في حاجاتنا. اللي بتديه لنا المنظمات ممكن يكون إضافة, لكن لازم أنت تكون عندك يعني ما تملك, ومن لا يملك قوت يومه لا يملك قراره, ونحن ما دارين زول يتحكم فينا ولا يسيطر فينا عبر لأنه هو يمدنا بقوته وهكذا. عشان كده من هنا نحن بنطالب المجتمع إنه الناس تعتمد على نفسها وتتشكل في حاجات كثيرة عشان إنها تقدر توفر احتياجاتها الخاصة. بالنسبة لي في المركز عندي كثير من الإشكالات والتحديات, لكن بإذن الله يعني لو لقينا جهات اتعاونت معانا إن شاء الله ممكن الحاجات دي كلها تتذلل وتتيسر. ساكر ومقدر عليكم.
1: وإذا كان التدريب وسيلة لاكتساب مهارات جديدة, فإن التعلم أيضا يظل واحد من أكبر التحديات التي تواجه الأسر في ظروف اللجوء. وهنا نلتقي بأمل وهي معلمة اختارت أن تواصل رسالتها رغم الظروف الصعبة. أسست أمل فصلا مدرسيا يضم مرحلتي الروضة والابتدائي, تحاول من خلاله مساعدة الأطفال على مواصلة تعليمهم رغم محدودية الإمكانيات. أمل تحدثت لدبنجا عن تجربتها مع الأطفال وعن التحديات التي تواجه استمرار الفصل الدراسي.
6: معكم أمل إبراهيم جبريل, لاجئة سودانية في معسكر طوقي. ونسبة لظروف الحرب والله واجهتنا مشاكل كثيرة, لكن الحيط والحمد لله هسه افتكرت انه نفتح مدرسه عمل بنات من الروضه هسه لهذا ابتدائيه ودار المساعدات. وانا كنت طالبه جامعيه في جامعه الدين كليه الدعوه ودراسات اسلاميه تخصص دراسات. شكرا لكم.
1: ومن التعليم ننتقل للصناعات اليدويه حيث وجدت كلثوم في مهاراتها وسيلة أخرى للعمل والإنتاج. أنشأت كلثوم مشغل صغير بتنتج فيه الطواقي والمناديل والهبابات إلى جانب أعمال أخرى تستفيد في بعضها من المخلفات البلاستيكية. كلثوم تحدثت لتبنكا عن المنتجات التي تصنعها وكيف تحاول الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المعسكر.
7: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. لما الاسم كلثوم قميص علي في معسكر دقي لاجية سودانية العام فعلا في معسكر دقي يعني ما يندمج زر داخل لكن شغالة في عندي أعمال يدوية نشتغل مثلا جداعات وفوات مناديل يعني شغال أي حاجة يعني عشان دار نساعد بها وعشان نربي بها يعني ما في حاجة تانية دار مساعدة من جهات المعنية إن شاء الله يعني. شكرا.
1: تجارب مختلفة بدت من متجر صغير وراكوبة أمام خيمة ومعجنات ومشغولات يدوية ووصلت إلى التدريب والتعليم، لكن يجمع بين هذه التجارب هدف واحد والبحث عن وسيلة للحياة وسط ظروف اللجوء ومساندة الأسر والحفاظ على القدرة على العمل والإنتاج.
8: معكم حنان صالح أحمد موسى من السودان حاليا لاجهة في الدقة. والله عندي فكرة بس يعني عندي شغل بسيطة كده قاعد أجيب حنة محلبية عطور يعني حياة البسيطة كده من السوق وقاعد أشتري للنساوين والبنات يعني حاجة بسيطة كده يعني ما على ذاك يعني أي ودايرين مساعدة بيقفوا معانا طوالي أي خلي منظمات بيدينا بنرفع رأس المال.
9: اسمي الشريف الله أحمد. عندي الحمام الأدوية عندي الحبابات وبوغ البراتيل وأي حاجة نعمل والمهم رسمات ما عندي أشوف الحاول لي برضو شوف لي رسمات شوية ونسي نتخلنا.
1: رغم كل المحاولات دي بتظل الحريب هي الهم الأكبر وتبغى أمنية العودة للسودان حاضرة في أحاديث كثير من النساء والفتيات. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. شكرا لكل النساء شاركونا تجاربهم وأصواتهم وشكرا لكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة. تحيات الفريق العامل وتحياتي أنا سارة تاجسر وإلى اللقاء.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنك الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الشباب العائدون للخرطوم يواجهون الفقر والبطالة وعدم وجود فرص للعمل ويحذرون من المستقبل. ردود فعل واسعة النطاق لتصريحات البرهان حول حظر الأسلحة والدعم السريع والحوار السوداني. مجموعة الخماسية تؤكد من الخرطوم لا يوجد حل عسكري للصراع ونرفض وجود هياكل حكم موازية بالسودان. بيان مشترك لمسارات التقارب وقوى مدنية ترفض لجنة تهيئة الحوار وتطرح 3 مسارات للحل الشامل. الآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. يواجه الشباب في ولاية الخرطوم أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة في ظل استمرار الحرب مع تراجع فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة، الأمر الذي دفع كثيرين من الشباب إلى الاعتماد على أعمال حرة وغير مستقرة، بينما اتجه آخرون إلى التفكير في الهجرة بحثا عن مستقبل أفضل. وبحسب إفادات شباب من الخرطوم، لا يعمل سوى 7% من الشباب، معظمهم في أعمال حرة وغير مستقرة، فيما تتراوح نسبة البطالة بين الشباب بين 60-70%. وأضاف الشاب محمد حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يعني أي حركة حاليا فحاول برجع الناس، أرجع الخرطوم بقت آمنة، أرجع القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تاكل.
0: من جهته قال الشاب عادل ابو القاسم انه احياء في ولايه الخرطوم تعيش اوضاع معيشيه صعبه في ظل ارتفاع الاسعار ونقص فرص العمل وارتفاع تكاليف النقل، بينما تقتصر فرص الدخل المتاحه لكثير من السكان الاعمال يوميه لا تكفي لتغطيه احتياجاتهم الاساسيه. ويشير أبو القاسم لارتفاع معدلات البطالة بصورة كبيرة، موضحا أن معظم الوظائف المتاحة تقتصر على أعمال هامشية أو ما يعرف في اليوميات، وتتراوح أجور هذه الأعمال بحسب إفادته بين 20-30 ألف جنيه سوداني يوميا، وهي مبالغ يقول إنها لا تكفي لتغطية النفقات الأساسية، ما يجعل العاملين فيها غير مستفيدين فعليا من دخلهم بعد احتساب تكاليف المعيشة. وأضاف لي راديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: نقمة العيش، البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد موزم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي ومدرمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 ذهاب وعودة.
0: من جهتها قالت الشابة بخيت حسن إنها فقدت وظيفتها في أحد مصانع الخرطوم بعد توقف المصنع عن العمل بسبب الحرب، وبعد النزوح والعودة إلى الخرطوم لم تتمكن من العثور على وظيفة جديدة، الأمر الذي جعلها تواجه صعوبة في توفير احتياجاتها واحتياجات أسرتها. وتقول بخيتة إن معظم المصانع توقفت عن العمل، بينما تأثر القطاع الخاص بصورة كبيرة بالحرب، ما أدى إلى تقلص فرص العمل مقارنة بالعداد الكبيرة من الباحثين عنها. وتشير إلى أن الشباب بمن فيهم الخريجين وأصحاب الخبرات يجدون أنفسهم بلا وظائف ويقضون أوقاتهم في المنازل أو الشوارع في ظل محدودية الخيارات المتاحة أمامهم. وأضافت بخيتة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداقة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، يطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني، وأكتر فيه هم الآن المفروض توفر لهم الشغل، المفروض يعني توفر تبدأ المصانع تشتغل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه أغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله إذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومة تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم.
0: ومع غياب الوظائف يلجا كثيرون إلى أعمال هامشية مثل البيع في الأسواق أو الأعمال اليدوية البسيطة، لكن هذه الأعمال تواجه بدورها تحديات، من بينها ارتفاع رسوم الطاولات والضرائب الحكومية في الأسواق. وناشد شباب عايدون للخرطوم الحكومة بالنظر في أوضاع الشباب ووقف ما وصفه بمحاربتهم، داعيا لاتخاذ خطوات لإعادة تشغيل المصانع وتنشيط القطاع الخاص بما يسهم في توفير فرص عمل، كما طالبوا بتوفير فرص استثمار للشباب ومساعدتهم على بدء أعمال تمكنهم من تحسين أوضاعهم المعيشية. أثارت تصريحات رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق البرهان أمام مجموعة من الإعلاميين حول مجلس الأمن وحظر السلاح وحول الدعم السريع وتقييماته للفترة الانتقالية السابقة والحوار السوداني السوداني، أثارت ردود فعل واسعة النطاق بين السودانيين. واعتبر المحلل السياسي والكاتب الصحفي سيبويه يوسف تصريحات البرهان محاولة لتغبيش الواقع واستهلاك إعلامي لمواقف غير صحيحة، مشيرا إلى أن البرهان هو من مكن للدعم السريع عقب إسقاط البشير وعين قائده نائبا له، وأشاد بدوره السابق في حماية الحدود والثغرات. وأضاف يوسف لدبنجة في هذا الخصوص:
4: حديث قائد الجيش البرهان أمام رهط من الإعلاميين يمثل قمة المفارقة، يعني عندما تحدث عن ذهابه مع عدد من الجنرالات للبشير بخصوص الدعم السريع، وهذا حديث للاستهلاك لتغبيش الواقع كما يفعل البرهان دائما في كل اللقاءات الإعلامية من خلال يعني رصد عدد كبير جدا من الأكاذيب التي يحاول يعزز بها موقفه. والسؤال هو ماذا فعل البرهان بعد البشير عندما مكن الدعم السريع؟
0: جددت مجموعة الخماسية الدولية في ختام زيارتها للخرطوم التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع، وأكدت على وحدة البلاد ورفض وجود هياكل حكم موازي في السودان. وأكدت الخماسية التي تضم الاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بيان إن مهمتها في الخرطوم جاءت انطلاقا من الحرص على الاستماع إلى أصحاب المصلحة على أرض الواقع والربط بين جهودها الخارجية والمبادرات السودانية النابعة من داخل البلاد. دعت مسارات التقارب المدني السوداني في بيان مشترك مبادرات وفاعلين في المجتمع المدني السوداني الخميس مجموعة الخماسية الدولية إلى عدم إضفاء أي شرعية على ما وصفته بمبادرات الحوار الصورية التي تجري تحت سلطة السلاح، وتركيز الجهود الدولية بدلا من ذلك على عملية سلام سودانية ذات ملكية وطنية. وأكدت القوى الموقعة على البيان المشترك مسارات التقارب المدني السوداني ملتقى نساء دارفور، نداء سلام السودان والجبهة النقابية أن المخرج من هذه الأزمة لا يمكن اختزاله في حوار شكلي يدار تحت مظلة سلطة أحد أطراف الحرب في الوقت الذي تستمر فيه العمليات العسكرية وتتفاقم معاناة المدنيين. التقى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بكهافيستو عددا من قادة الكنائس السودانية في العاصمة الخرطوم للاستماع إلى أوضاع الطوائف المسيحية خلال الحرب، وعرضت القيادات الكنسية للمبعوث إفادات بشأن ما وصفته بممارسات تمييزية تعرضت لها أبناء الطوائف المسيحية من قبل الدعم السريع خلال الحرب في الولاية، وما تعرضت له دور ومقر العبادة من انتهاكات. كما اجتمع المبعوث الأممي أيضا مع الشيخ موسى هلال رئيس مجلس الصحوة الثورية السوداني، وأكد موسى هلال عقب الاجتماع أن معالجة الأزمة السودانية تتطلب حوارا جادا وشاملا تشارك فيه كافة مكونات الشعب السوداني دون إقصاء أو تهميش، وصولا إلى توافق وطني يضع مصلحة السودان وشعبه فوق كل الاعتبارات. أعلنت غرفة طوارئ طويلة بولاية شمال دارفور عن وصول عدد من النازحين الجدد إلى الدائرة خلال الأيام الماضية قادمين من مناطق مختلفة بينها منطقة خزان كليكل جراء تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية. وقالت الغرفة أن النازحين يواجهون أوضاع إنسانية صعبة ويحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه والإيواء والخدمات الصحية والحماية. وناشدت الغرفة المنظمات الإنسانية لتعزيز التدخلات والاستجابة العاجلة للاحتياجات المتزايدة في ظل محدودية الموارد واتساع حجم الاحتياجات. رفع تجار سوق مدينة شندي بولاية نهر النيل يوم الجمعة إضرابهم بعد يومين من إغلاق شبه كامل للسوق. بلغت نسبة الالتزام به بحسب تجار تحدثوا لدبنجا نحو 98%، وذلك عقب التوصل إلى تفاهمات مع مسؤولي الضرائب والجهات الحكومية بالولاية بشأن التقديرات الضريبية التي فجرت الاحتجاجات. وقال مسؤول بالغرفة التجارية في شندي لراديو دبنجا إن المشكلة مع ديوان الضرائب تم حلها عقب وصول مدير عام الضرائب بالولاية ودخوله في اجتماعات مع التجار ومسؤولين محليين، موضحا أن الاجتماعات استمرت طوال يوم الخميس وانتهت إلى رفع الأجراء. الخبر الأخير في النشرة: أقرت جامعة الخرطوم ترتيبات جديدة لبدء العام الدراسي تعتمد التسجيل والعودة بصورة تدريجية اعتبارا من 15 سبتمبر الجاري وحتى 18 أكتوبر المقبل، بدلا من العودة المتزامنة لكليات ومجمعات الجامعة في سعي استعديل فعلي لمواعيد العودة الشاملة. ويأتي القرار في وقت يكشف فيه تقرير حديث للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم عن استمرار وجود 71% من أعضاء هيئة التدريس خارج السودان، إلى جانب أعداد كبيرة من الطلاب خارج الخرطوم وخارج البلاد، فضلا عن مشكلات السكن وتضرر أجزاء واسعة من البنية التحتية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وتابعوا ما تبقى لنا من برامج.
5: أعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنبا في كل شبر من أرض السودان، وتحية خاصة لكل النازحين واللاجئين في المعسكرات، وإلى كل الباحثين عن الخبز والكرامة والسلام في ظل الظروف القاسية التي بتمر بها بلادنا. وأهلا وحبيكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. من داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث تناقش القرارات والأجندات الدولية والقضايا المتعلقة بالحرب والسلام وأوضاع حقوق الإنسان في السودان، وأهمية بحث تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان والتي تقوم برصد وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وكل انتهاكات حقوق الإنسان التي ما زالت مستمرة باستمرار الحرب. ننتقل من نيران الحرب إلى السلام المستدام، وتبقى قضية وقف الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين والحق في الحياة ورتق النسيج الاجتماعي هي الأولوية التي لا تدانيها أي قضية. فما هو دور الحركة المدنية والحقوقية والقواعد الشعبية في بناء سودان جديد يسعى الجميع بلا تمييز سودان تسوده العدالة والمساواة وسيادة حكم القانون؟ زين جدا أن نستضيف معنا في هذه الحلقة القيادي والفاعل الحقوقي والسياسي رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر سعيد عرمان، لنتناول تفاصيل مشاركته في الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، وليحدثنا عن رؤيته للحل الشامل لجذور الأزمة السودانية. أهلا ومرحبا بك أستاذ ياسر عرمان في برنامج حديث اليوم عبر أثير راديو دبنجة.
2: الأعزاء والعزيزات من مستمعي راديو دبنجة في كل أنحاء السودان، إلى ملايين السودانيين النازحين الجوعى الذين يتعرضون لمآسي الحرب والذين تعرضوا للإذلال، إلى الملايين في الليو وفي خارج السودان، إلى أبناء شعبنا جميعا الباحثين عن الخبز والكرامة والمواطنة بلا تمييز، والباحثين عن السلام وعن درء الكارثة الإنسانية العظيمة التي لحقت بشعبنا، إلى جميع بنات وأبناء شعبنا في هذا الظرف الصعب. يجب أن نحافظ على نسيجنا الاجتماعي وعلى علاقاتنا الاجتماعية. وحييكم تحية كبيرة، قد شاركت مع عدد كبير من زملائي في مجلس اجتماعات الدورة 63، ولازمنا نواصل مشاركتنا يوميا ونلتقي بالمجموعات كبيرة من الباحثين عن العدالة والكرامة في كل أنحاء العالم وبالدول وبالمنظمات، ونحاول بقدر الإمكان نجد لمطالب شعبنا وقضايا شعبنا موطي قدم في الأجندة الدولية. هذا صعب بالذات نسبة لما يدور في كل العالم، ونسبة لتراجع الأجندة الإنسانية، ونسبة لرغبتنا الأكيدة في أجندة وطنية، وأن لا نغاد في اتجاه مصالح لا تخدم بلادنا ولا تخدم شعبنا. ولذلك هنالك عدد من السودانيات والسودانيين الذين عملوا باستمرار في هذا المجلس، لهم التحية. وهنالك أجيال جديدة من الشباب والنساء التقيت بهم في المجلس، فلهم التحية أيضا. حينما نأتي للقضايا المطروحة الآن في المجلس، القضية التي لم تأخذ حيزا كبيرا وهي قضية شعبنا الأولى بعيد عن كل الأجندات الأخرى، هي قضية وقف الحرب ومخاطبة الكارثة الإنسانية وفتح طرق الإغاثة، الاتجاه من الحرب إلى السلام. هذه القضية الرئيسية، هذه القضية لم تطرح بقوة، رغم أن المفوض السامي لحقوق الإنسان قد أشار إليها، ولكنها ليست مطروحة بقوة. هنالك قضايا أخرى مهمة، لكن هذه القضايا لن تعالج مشاكل شعبنا، مثل قضية تمديد حظر الأسلحة. هي قضية مهمة، لكن ماذا خدمت هذه القضية في دارفور لأكثر من 20 عام؟ لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لم تكن بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور. أجندة حقوق الإنسان يجب أن تجد الاهتمام، لأننا نريد أن نبني مجتمع لا يوافق على الإفلات من العقاب، ومجتمع تكون حقوق الإنسان هي الحجر الزاوية الذي يبنى عليه المجتمع حتى تكون الكرامة للجميع. عقدنا اجتماعات عديدة جدا مع منظمات ومع دول، وحاولنا أن نركز على قضية وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية قبل أي قضية أخرى، لأن القضايا الأخرى هي أعراض للحرب. النزوح لن يتوقف طالما استمرت الحرب. ابتداء على المدنيين وعدم حماية المدنيين لن يتم إنجازه إلا بوقف هذه الحرب اللعينة. نحن قوة وطنية سودانية حقيقية، لسنا في جيب أي أحد، ولا نعمل لمصلحة أي أحد، ولا نبتغي إلا مرضاة شعبنا التي هي الأساس في كل شيء. في هذه الدورة وجد السودان اهتمام واسع في أجندة الدورة، وكانت هنالك أنشطة جانبية كثيرة شاركنا فيها من سودانيين ومن غير السودانيين ومنظمات مختلفة. كذلك قدمت المفوضية، مفوضية التي كونتها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، المفوضية المستقلة والتي كونت وقدمت تقريرها، والتقرير أشار إلى قضايا مهمة لكنه لم يكتمل حتى الآن. وقد التقينا بمحمد عثمان شاندي رئيس المفوضية مع فريق عمله، وتناقشنا حول تطوير عمل المفوضية وحول التركيز على قضية رئيسية هي قضية جذور الحرب في السودان وأسباب الحرب الحقيقية وكيفية معالجتها حتى تكون هذه الحرب آخر الحروب، وحتى نبني سودان جديد يسع كل السودانيات والسودانيين. هذا يحتاج إلى سلام مستدام. أخطر شيء يواجه شعبنا وأهلنا أن تتم حلول سريعة، والحلول السريعة لن تعالج قضايا الشعب السوداني. ولذلك في لقائنا مع السيد محمد عثمان شاندي رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقص الحقائق بشأن السودان، بالفعل قمنا بطرح القضايا التي تهم شعبنا حقيقة، وإن شعبنا يحتاج إلى سلام مستدام ولا يحتاج إلى حلول هشة تعيد الحرب. أيضا نحن ننظر بصيغة للنهوض الكبير الذي يقوم به شعبنا في الداخل من إضرابات ومن مقاومة للحرب والجوع، وفي ظل انهيار العملة وفي ظل الفقر والمسغبة والانتهاكات التي تدور في كل مناطق الحرب، والقضايا آلاف المفقودين والذين هم في السجون والمعتقلين والأسرى وضرورة إطلاق سراحهم، وهذه قضايا مهمة للغاية. أيضا الاعتداءات الكبيرة التي تتم على النساء والأطفال، أيضا عدم توفر الحد الأدنى من حماية المدنيين في بلادنا، هذه كلها قضايا كبيرة وقضايا عظيمة. أيضا الحق في التنمية وبالذات التنمية بالنسبة للريف، ما أضر بالسودان وما قاده إلى هذه الحرب إلا انهيار الريف وغياب الوجه المنتج للريف. هذا هو ما أدى لوجود الفقراء بالملايين في الريف والعطالة وسط الشباب، وهو الذي يقود إلى بناء الميليشيات وإلى اتجاه آلاف الشباب لحمل السلاح. ولذلك يجب أن نعيد تنمية حقيقية لريف السودان وأن يرتبط الريف بالمدن، وبدلا من يهاجر الناس بالملايين إلى المدن يجب أن تتجه التنمية والخدمات إلى المدن. هنالك قضايا إسعافية وعاجلة ما يطلبه شعبنا الآن هو حق الحياة، وحق الحياة مرتبط بتوفير الأمن، متوفير الطعام والأكل، ثم السكن، ثم العلاج، ثم يأتي بعد ذلك التعليم. ولذلك حق الحياة يأتي قبل العملية السياسية. العملية السياسية ربما تهم أكثر النخب. ما يهمنا الآن هو أن نركز على وقف الكارثة الإنسانية، حماية المدنيين، توفير حق الحياة، قبل أن نتكلم عن الحوار والعملية السياسية. فالحوار والعملية السياسية لا تتم في أثناء الحرب. الشرط الرئيسي لها هو وقف الحرب، وقف النزيف، ثم معالجة جذور الأزمة في السودان. ولذلك ما يهمنا الآن هو كيف تغيف هذه الحرب. هنالك مدن عظيمة مثل مثلث الموت الذي يستهدف الأبيض، الدلنج، كادوغلي، عشرات القرى في ريف كردفان. أيضا يجب أن تشمل بعثة تغصي الحقائق الجرائم التي تمت في كل السودان، وعلى رأس هذه الجرائم بالإضافة إلى ما تم في دارفور، جبال النوبة، النيل الأزرق، أيضا ما تم في النيل الأبيض وفي سنار وفي ولاية الجزيرة وفي الخرطوم من نهب وتدمير، يجب

0: يجب تعويض السودانيين والسودانيات اللي فقدوا كل ما عندهم. يجب أن تطرح قضية التعويض، يجب أن نكون، أنا أدعو أبناء شعبنا في كل مدن وولاية السودان التي تتعرضت للانتهاكات أن يكونوا لجان قاعدية. وأيضا نحن نحتاج لردغ النسيج الاجتماعي ولتضميد الجراحات، ولذلك قضية حقوق الإنسان هي قضية قاعدية في كافة مجتمعنا، يجب أن نعمل فيها من القواعد. ما حك جلدك مثل الجماهير، والذي يجب أن نبني عليه في الخارج هنالك تراجع للأجندة السياسية السودانية، وهنالك تغليب لقضية والأساس هو ما يقوم به المقاومة التي تشمل الشباب والنساء والمعلمين وأساتذة الجامعات والتجار وجميع فئات شعبنا. كل ذلك مهم، يجب أن تتسع حركة الحقوق المدنية، ويجب أن نبني حركة للحقوق المدنية تعمل من أجل المواطنة بلا تمييز، وتعمل لبناء أجندة جديدة، ويجب أن نعمل على بناء أجندة وطنية لحركة الحقوق المدنية في كل أنحاء السودان وفي داخل وخارج السودان. وشكرا جزيلا.
1: لحد هنا أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري الأستاذ ياسر سعيد عرمان، وتناولنا معه تفاصيل مشاركته في الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
2: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، نتناول فيها جلسة المحكمة الجنائية الدولية التي انعقدت يوم أمس الثلاثاء 8 من شهر تيزع الجاري، والتي كانت مخصصة للنظر في أمر تعويضات ضحايا الجرائم التي ارتكبها علي كوشيب، والتي بموجبها أدانته المحكمة الجنائية الدولية. ضيفنا في الحلقة اليوم هو المحامي عبد الباسط محمد، الذي شارك في الجلسة من ضمن ممثلي الضحايا بصفته كمحامي، وهو من أبناء منطقة وادي صالح بدارفور. مرحبا بك أستاذ عبد الباسط. ابتداء ممكن تعرف لنا نفسك؟
5: أهلا وسهلا والسلام عليكم. شكرا راديو دبنجا، شكرا على التواصل، وبرضو على عكس ما يجري يعني في المحكمة ما يجري كذلك لأهلنا في دارفور وفي السودان كله. أنا عبد الباسط محمد محامي، وأنا من وادي صالح، وللمرة الأولى أظهر أمام المحكمة الجنائية الدولية بصفتي الرسمية كمحامي سوداني ومن زاوية الضحايا. الجلسة نفسها هي كانت لأول مرة في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية تعقد جلسة بخصوص التعويضات. في كل الأحكام السابقة للمحكمة الجنائية الدولية لم تكن هنالك جلسات للاستماع للتعويضات الضحايا، لكن هذه المرة قررت المحكمة الجنائية الدولية إن تعقد جلسة للاستماع وتتيح المساحة للضحايا وممثلين الضحايا القانونيين إنهم يقدموا مذكرات تحت مرافعة تساعد المحكمة في إنها تتخذ القرار المناسب للتقرير في التعويضات المفروض تمنح لضحايا علي كوشيب، اعتباره تم إدانته

0: من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بالتالي تعويضات ملزمة بالنسبة للصندوق الائتماني، وكذلك طبعا في الأساس للمجرم نفسه.
1: سمع أستاذ عبد الباسط، الجلسة بتاعت يوم أمس هل هي جاءت تلقائيا من قبل المحكمة هي التي حددت هذه الجلسة لتنظر في مسألة التعويضات، أم كانت بطلب من أحد الأطراف؟
0: المحكمة قررت بنفسها وطلبت من الأطراف والمشاركين والممثلين الضحايا إنهم يقدموا مذكرات مرافعة مكتوبة وكذلك مذكرات شفوية أثناء الجلسة. ما تم أمس هي المذكرات الختامية الشفوية والمكتوبة، لكن من قبل طبعا تقدمنا نحن بمذكرات تفصيلية بالنيابة طبعا عن المستغل العام للنازحين واللاجئين في السودان وخارج السودان طبعا، وهنالك طبعا أطراف أخرى يعني بما في ذلك طبعا المكتب بتاع المدعي العام، كذلك مكتب الممثلين الضحايا، والصندوق الائتماني نفسه تقدم بمذكرات للمحكمة. دي في مجملها بتساعد المحكمة في إنها تتخذ القرار المناسب فيما يتعلق بالطاولة.
1: إذن أستاذ عبد الباسط، من هم المتواجدين في الجلسة يعني؟
0: طبعا بكل تأكيد المتواجدين في الجلسة الأطراف اللي هم المكتب بتاع المدعي العام كطرف أساسي ضد علي عبد الرحمن كوشيب اللي هو كان موجود في نفس الجلسة مع المحامي أو المدافع أو محامي الدفاع كطرف ثاني. في الجلسة دي تحديدا الصندوق الائتماني للضحايا بيكون هو الطرف الثالث، لأنه هو الصندوق المخصص والمعني بالتدخل وتنفيذ التعويضات في حالة إنه المدان لا يتمكن أو لا يقدر إنه يدفع التعويضات الكافية أو لا أو هو مفلس في حالة كوشيب مثلا، لأنه هو ذكر إنه هو مفلس أو ما عنده للمحكمة ما عنده الإمكان إنه يدفع التعويضات للضحايا، فبالتالي الصندوق الائتماني هو الطرف الثالث. المحكمة برضو سمحت لنا باعتبارنا بنظهر بالنيابة عن المنسقية العامة للنازحين واللاجئين كجسم من أكبر الأجسام اللي بتشمل النازحين واللاجئين داخل السودان وخارج السودان، بإنها برضو تقدم ملاحظات وتصورات النازحين لموضوع التعويضات وكيف انهم هم بيفتكروا انه التعويضات ممكن تكون. تقدمنا بمذكره تفصيليه شامله شملت اراء عدد كبير من الضحايا في معسكرات مختلفه جدا، وشملت برضو كذلك يعني اراءهم وتحفظاتهم وتصوراتهم بشكل مجمل يعني.
1: كما استاذ عبد الباسط، يعني شنو الموضوع، موضوع الجلسه امبارح اللي حددته المحكمه الجنائيه اللي تحدثوا فيه الأطراف وقدموا فيه مذكرات؟
0: طيب هو طبعا لانه في جزء من الجلسه كانت جلسات مغلقه، بالتالي انا لا استطيع ان اذكر كل ما دار في الجلسه في الجلسات المغلقه وما ذكرته المحكمه وما ذكره الاطراف، لانه انا ملزم باللوائح السلوك والضوابط بتاعت المحكمه الجنائيه.
1: الجلسة المعلنة.
0: نعم نعم نعم ما استطيع قوله انه كل الاطراف تجاوبت على اسئله محددة مسبقا طرحتها المحكمة، وموضوعات تناول الأطراف وتصورات يعني سويقت يعني من الأطراف المشاركة في الجلسة لما يتعلق بمسائل مثل العودة، عودة النازحين واللاجئين لأماكنهم الأصلية يجب أن يكون جزء من برامج التعويضات، وبرضو مسائل متعلقة بكيفية إعادة تأهيل الضحايا وإعادة تأهيل بشكل خاص ضحايا العنف الجنسي في مناطق زي بندسي ومناطق زي موجر، لأنه وفقا للحكم بتاع الإدانة الصدر إنه تم إدانة علي عبد الرحمن علي كوشيب بجرائم عنف جنسي في منطقة بندسي على وجه التحديد، فهنالك مثلا عدد كبير من الضحايا وضحايا العنف الجنسي من النساء وكذلك الأطفال وكذلك الأطفال اللي تم إنجابهم نتائج لجرائم العنف الجنسي الوقعات، فبالتالي برضو يجب أن تكون هنالك تدابير محددة لكيفية إعادة تأهيلهم وكيفية يعني تطبيق برامج التعويضات عليهم. كانت في مقترحات من كل الأطراف المشاركة. بعد المحكمة هي بعد ذلك ممكن تقرر التدابير المناسبة. كل ما يمكن قوله الآن أنه هو المذكرات دي تساعد المحكمة على اتخاذ القرار المناسب.
1: أستاذ عبد الباسط، يعني نفهم من حديثك أن الجلسة كلها كانت بتتمحور حول تعويض ضحايا الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب، وأنه
0: بالضبط
1: في الجلسة المحكمة عايزة تعرف مقدرة علي كوشيب على تعويض الضحايا في حالة يفشل أو المحكمة تقتنع أنه مفلس، في جهة تانية هتقوم بتعويض الضحايا. الضحايا من ضمنها الصندوق الائتماني. يعني في جلسة دي هل التمست انه الزول اللي بحس انه هو الضحية ومتأكد انه ضحية موجود في دارفور الان او موجود في شرق تشاد، كيف يصل المحكمة وكيف يسجل انه ضحية ويقبلوه؟
0: يعني جزء من القرارات اللي ممكن تتخذها المحكمة مرتبطة بالموضوع نفسه. طبعا لا شك يعني كل المواطنين الموجودين في دارفور، أغلبية الموجودين في المناطق تحديدا محل الحكم، تضرروا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، وهذا يعني واقع في الأسس القانونية بتاعت المحكمة إنه المشاركين في الإجراءات بتاعت المحكمة هم بيكونوا المتنفعين أو المستنفعين في الدرجة الأولى من قرارات المحكمة وكذلك من التعويضات. لكن نظرتنا نحن إنه كل المواطنين الموجودين في المكان المخصص أو المكان المحدد في الحكم تضرروا بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، وكذلك الموجودين في مناطق أخرى، بخلاف المواطنين اللي كانوا موجودين في مناطق وادي صالح، المواطنين الموجودين في مناطق أخرى تعرضوا للضرر برضو من جرائم المجرم مدان عبد الرحمن علي كوشيب. لكن نظرتنا إنه برضو المحكمة تنظر في كيف التعويضات نفسها تكون شاملة وتغطي على الأقل يعني جزء كبير من الضحايا بقدر الإمكان. طبعا من المستحيل محكمة التعويض كل المتضررين فرديا وجماعيا، دي حاجة صعبة جدا بغل إمكانيات المحكمة وبغل كذلك للتجربة وعمليا. لكن في كل الأحوال ننتظر قرار المحكمة إلى حين صدور المحكمة هنا قدر نتوقع.
1: نعم، من حديثك فهمت أنه هي المحكمة معنية بجبر الأضرار، وجبر الأضرار ممكن يأخذ أشكال مختلفة. في حديثك أنت بتميل لأنه التعويض ممكن يأخذ الشكل بتاع التعويض الجماعي، لأنه الضحايا أعداد كبيرة جدا ومجتمعات بكاملة تأثرت من هذه القضية. سؤال، شنو المتاح وفق القانون في المحكمة الجنائية؟ الإمكانيات الواردة في مسألة التعويض بين الفردي وبين الجماعي؟
0: وطبعا في تحديات يعني مع الظرف الحاصل في السودان عموما وفي دارفور على وجه الخصوص، وبرضو تخوفات لا زالت قائمة. لكن الجرائم نفسها، هي نتكلم عن جرائم وقعت قبل 22 سنة من الآن، عدد كبير جدا من الضحايا في جزء توفوا، في جزء اتنقلوا لأماكن أخرى من السودان، وفي جزء خارج السودان في دول الجوار على سبيل المثال تشاد، معسكرات موجودة من العام 2004 و2005، وفي برضو كذلك ضحايا موجودين في دول أخرى وصل أوروبا وأمريكا، وهم كانوا برضو ضحايا بشكل مباشر من الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب. فبالتالي يعني المسألة بتاعت التعويضات هنا واسعة، المحكمة حتنظر من الزوايا دي كلها، من الزوايا بتاعت الوضع القائم في دارفور الآن، وكذلك الأوضاع النازحين الموجودين في دول مثل تشاد، معسكرات بتاعت لاجئين، وكذلك الضحايا الموجودين خارج إفريقيا زي في دول الاتحاد الأوروبي وغيرها، وشاركوا طبعا برضو كانوا عندهم مساحة يشاركوا في الإجراءات ويملوا الاستمارات بتاعت المشاركة. فبالتالي برضو يجب أن يتم اعتبار مشاركتهم. فدي كلها زوايا احنا وضحناها للمحكمة بشكل يعني واضح جديد، و ساعدنا المحكمة في أنها تنظر من الزوايا المختلفة دي، بحيث أنه حيساعد في اتخاذ القرار على ضوء. بعد ذلك ممكن المحكمة تقرر تدابير مخصصة لكل فئة من الفئات دي، إذا كان الفئة الخاصة زي الضحايا بتاع العنف الجنسي من النساء والأطفال، من النساء والفتيات والأطفال برضو، والفئة برضو اللي هي موجودة خارج السودان والموجودة في دول اللجوء زي تشاد على سبيل المثال، كيف أن يتم برضو التعامل معهم والتواصل معهم. دي برضو من التدابير الممكن المحكمة تتخذها بناء على القرار.
1: سمع أستاذ، كل اللي بيسمعونا يعني من الضحايا الآن في بالهم سؤال واحد، كيف أسجل وكيف أوصل صوتي عشان أعتمد داخل المحكمة إني من الضحايا؟ في ناس سجلوا أثناء المحكمة، ديل معلوماتهم موجودة داخل المحكمة، لكن الشخص الحسي موجود في معسكرات شرق تشاد أو موجود في دارفور وهو ضحية لواحدة من الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب، عايز يصل يسجل يعتبروه واحد من الضحايا، الطرق شنو ممكن يتخذها؟
0: أفتكر إنه هو الاستمارات نفسها الخاصة بالمشاركة كانت في مع بدايات المحاكمة في العام 2021، لكن حاليا المحكمة عندها علم بأماكن توابيت النازحين واللاجئين، وكذلك عندها مقدرة على التواصل وبشكل خاص أقصد الصندوق الائتماني للضحايا، وأفتكر إنه ربما يكون عندهم برضو تواصل يعني مع نقاط التواصل محددة. ما أقدر أتكلم من نيابة عن الصندوق الائتماني، لكن بشكل أساسي المحكمة عندها علم وتستطيع أن تصل ما يمكن وصوله من الضحايا، بالتالي الاستماع اليوم واعتبار مثلا طلباتهم واعتبار تخوفاتهم وشمولهم بالمزالة بتاعت الطاولة.
1: أستاذ عبد الباسط، يعني قبل ما نودعك، بصفتك محامي كنت ممثل للضحايا في جلسة المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بتقدير التعويضات والنظر في مسألة التعويضات لضحايا جرائم علي كوشيب، كلمة أخيرة للضحايا ماذا تقول؟
0: أقول للضحايا إنه الحق حينتصر مهما طال الزمن، وقضية كوشيب نموذج لإنه العدالة حتنتصر في يوم من الأيام إذا وجدت الجهد الكافي والالتزام الكافي والعمل الشاق والعمل المستمر للوصول للعدالة. وأتمنى إنه كلنا كسودانيين نستمر في البحث عن العدالة في أي مكان وأي زمان، ولا نتوقف عن نصرة المظلوم وإنصاف الضحايا، لأنه بدون عدالة لا يمكن أن يكون هنالك استقرار، بالتالي لا يمكن أن يكون هنالك سلام.
1: أستاذ عبد الباسط المحامي، أنا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجا.
0: شكرا جزيلا.

0: بابانوسا. 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نتناول في هذه الحلقة التطورات المتعلقة بالحوار السوداني السوداني الذي دعت إليه حكومة الأمر الواقع في السودان، وما أعقب ذلك من ترحيب من مفوضية الاتحاد الأفريقي. ويسعدنا أن يكون معنا عدد من القيادات الشبابية والفاعلين والمهتمين بقضايا التحول المدني الديمقراطي في السودان للحديث حول الموضوع. نبدأ الحوار مع الأستاذ محمد الصادق. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. بداية، ما رأيك في ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني السوداني؟
2: المباركة بتاعت المفوضية بتاعت الاتحاد الأفريقي للحوار دي هي في الحقيقة بيتمثل التفاف على أي عملية بتاعت يعني سلام حقيقي يمكن أن يعالج إشكالات السودانيين، لأنه زي ما ذكرت انه هو متجاهل اصوات ملايين السودانيين بالداخل والخارج، خاصه منهم الشباب اللي بيعول عليهم يعني السودان، لانه بيمثلوا شريحه كبيره يمكن ان يعني تساهم في بناء مستقبل زاهر للدوله السودانيه. الحوار ده يعني لا يمكن أن يخط لدولة مدنية، ولا يمكن أن يودي لإيقاف الحرب في الأساس، بل ممكن يعني يودي لعودة الإسلاميين للسلطة وبكافيهم على الحرب يعني البدوة والشنوة دي، ودي ممكن يقطع الطريق أمام الثورة بتاعت الشعب السوداني، وبالتالي بقطع لنا الأحلام بتاعتنا نحن كشباب في هلمنا بدولة بتاعت سلام وحريات وعدالة.
1: طيب، كلامك شنو حول الضمانات المعلنة من قبل الحكومة بشأن البلاغات الموجهة ضد بعض القوى السياسية ومن بينها الصمود؟
2: فيما يتعلق بالضمانات المؤقتة، افتكر ده دي استهانة بالعقول بتاعتنا كسودانيين. الضمانات دي في محاولة لشراعنة المشاركة تحت مسمى الحصانة الإجرائية. ده معني انه يعني اي زول بيشارك في الحوار ويكون عنده الحصانة عشان يقول ما يريد، لكن ده في حد ذاته هو ممكن يكون كرت بتاع ضغط وممكن يأثر على الطرح بتاع المشاركين في الحوار ده، خاصة وإنه التهم الموجهة دي هي كانت كيدية وسياسية يعني، وكذلك الضمانات دي هي برضو بالنسبة لي عبارة عن إجراء سياسي يريد به الوصول لباطل نمكن يعني، وإن لم يكن هتفعل يعني إجراءات المحاكمات وغيره من جديد يعني.
1: طيب، في رأيك ما الشروط اللازمة لنجاح هذا الحوار؟
2: بعد اطلاعي على البيان بتاع مفوضية الاتحاد الافريقي المرحب بالحوار السوداني سوداني طاره الفريق البرهان، اعتقد انه نحن ما زلنا في ذات الفيلم المكرر اللي بنعرف نهايته من البداية يعني، خاصة انه كلنا او معظم السودانيين هم عارفين انه الفريق البرهان عنده اطماع في السلطة، هو وزمرته من نظام الحركة الإسلامية مؤتمر الوطني والواجهات بتاعته، وكلام ده ما قالوا طبعا السودانيين، ذكروا هو ذاته قبل كده. بعتقد انه الحوار ده بيمثل إعادة انتاج لواقع الإخصاء والتهميش، الجعل من فرضية استمرار الحرب ممكن وواقع مواش لحد الآن، خاصة إنه الحوار ده هو هيدار في مناطق سيطرة طرف واحد جست من أطراف الحرب دي وتحت حماية العسكرية كمان. في نفس الوقت متجاهل يعني ملايين السودانيين المفترض هم يساهموا بأعراهم في الحوار ده، متجاهل السودانيين العايشين في مناطق سيطرة الدعم السري والعايشين في مناطق سيطرة الحركة الشعبية والعايشين في مناطق سيطرة جيش حركة جيش وتحرير السودان. كذلك برضو متجاهل ملايين اللاجئين في دول الجوار والعالم. لذلك أنا بعتقد أنه ده ليس بحوار يمكن أن يعالج جذور الأزمات السودانية اللي أدت لاشتعال النيران بتاع الحرب في الدولة بتاعتنا دي، وأدت في نهاية الأمر لتقسيم لدولتين، يعني جنوب السودان والسودان. بل ممكن الحوار ده يعني يؤدي لمزيد من التقسيم للسودان، يمكن أن يكون 3 دولة إضافة للدولتين، هتنشئ دولة جديدة. الحاجة المؤسفة إنه الاتحاد الإفريقي بنطمع في إنه هو يلعب الدور بتاع الوساطة في التأسيس لحوار جاد وحوار بناء، ويمكن أن يكون مثمر ويعالج الإشكالات بتاعت السودان اللي أدت لاستمرار الهروب من زمن طويل وللآن. المؤسف إنه الاتحاد الإفريقي ده صدق التضليل اللي قام به الفريق البرهان عبر طرحه للرؤية دي. المتجاهل يعني عشرات التقارير، سواء كان عبر المنظمات الدولية والمنظمات المحلية أو غيرها، اللي بتحكي عن الواقع اللي عايشينه السودانيين أو تحكي عن الكارثة الإنسانية دي. والحقيقة إنه أي حوار في ظل الأوضاع الكارثية الإنسانية المأساوية اللي تكلمت عنها عشرات التقارير دي، لا يمكن أن يبدأ بدون يعني هدنة إنسانية. أي حوار جاد وبناء ويمكن أن يكون مثمر في السودان، لا بد أن يبدأ بهدنة إنسانية، يعني ذلك عبر في إطلاق النار. بعد ذلك يتيه ممرات لدخول المساعدات الإنسانية. والحاجة الواضحة من خلال بيان مفوضية الاتحاد الإفريقي اللي هي الربط، يعني هم بيحاولوا أن يربطوا الحوار ده بالآلية الآلية الخماسية. في نفس الوقت أنا في تقديري ما قامت به الآلية الرباعية هو الأمثل لوضع حد ومعالجة، ويمكن أن يساهم يعني في معالجة جذور الأزمة السودانية دي وينهي معاناة السودانيين، ويمكن أن يعني يوقف الحرب مرة واحدة يعني للأبد، يعني خاصة أنه الآلية الرباعية هي بتكفل الباب، يعني في واحدة من ال بيكفل الباب أمام المخترع بتاعه، بيكفل الباب أمام العودة بتاعت نظام المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية الإرهابية دي. وهو يمكن دي الشرط بتاع تحقيق سلام دائم في السودان، وبالتالي هو أساس الانطلاق نحو العملية بتاعت التحول المدني الديمقراطي. ودي طبعا كان مطلب شعبي ثوري، يعني غرر السودانيين بإرادتهم، فيهم الشباب بنسبة كبيرة، حينما يعني خرجوا علنا في الثورة بتاعت ديسمبر وأطاعوا بالنظام بتاع الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني.
1: طيب الصادق، ما الدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب في ظل هذه التعقيدات الكثيرة؟ يعني
2: أعتقد أنه نتائج الحوار دي هي إن تكون واضحة، وعلى السودانيين أن يدرس وما يجربوا المجرب، يعني أنه الحوار ده ماشي لأنه يقود لنظام شمولي آخر، وحيعدي لعودة الإسلاميين للسلطة بتوب جديد. يعني نحن في جنوب كردفان بصفة خاصة وعموم السودان دايرين حوار، ما دايرين يكون من فوق، ولا دايرين يعني وساطات هي تسوي مثلا لحلول جاهزة. لأننا دايرين الهرب دي تجيف عشان المعاناة بتاعت السودانيين دي ذاتها تجيف، وتعود الحياة الأكاديمية والحياة العامة للمواطنين. ويرجعوا الشباب للمدارس والجامعات بدل ما يكونوا وقود للصراعات بتاعت الجنرالات دي. فنحن يعني كشباب بصفة خاصة وكسودانيين بنستحق انه نعيش في سلام ونعيش في دولة ديمقراطية فيها عدالة ومساواة وفيها حريات. بالنسبة لي زي ما قلت أي حوار ما ببدأ بوقف إطلاق النار، يتيح الفرصة لكل السودانيين يعني يدلوا بآرائهم بحرية كاملة أو يديروا العملية بتاع الحوار بشكل كامل، هو بيكون حوار غير مثمر. وأي ترهيب خارجي بحوار زي الحوار اللي عاوز يجريه الفريق البرهان ده سواء من الاتحاد الافريقي او غيره، بفتكر انه دي خيانه لحلم السودانيين يعني بوطن واحد موحد وديمقراطي وعادل. وبكل وضوح يعني انا بقول انه ما في شرعيه لحوار بيقوده طرف من اطراف الحرب دي سواء كان الجيش او الدعم السري، ولا يعني سلام بيتبني على تفكيك الوطن، لأنه حوار من النوع دي النتائج بتاعته بالنسبة لي واضحة، هي بيتأدي لتقسيم السودان واحد ده واحد من المآلات بتاعتها غير المآلات الأخرى. ومهما يكون يعني نحن ما هنجيف مكتوفي الأيدي شباب وكل الفئات بتاع المجتمع السوداني، هتواصل وحنواصل في رفع الصوت بتاعنا المطالب بالوقف بتاع الحرب وحفظ وحدة السودان، وحتما الحق حينتصر يعني.
1: شكرا لك محمد الصادق من القيادات الشبابية المهتمة بقضايا التحول المدني الديمقراطي في السودان. تناولنا في هذا الجزء من اللقاء موقف الشباب من الحوار السوداني السوداني وموقف مفوضية الاتحاد الأفريقي منه، كما ناقشنا شروط نجاح الحوار ودور الشباب والبدائل المطروحة. مستمعينا الأعزاء، نقف هنا في هذا الجزء الأول من الحلقة، ونلتقي بكم في الجزء الثاني من الحوار مع ضيفنا الأستاذ أشرف إدريس. شكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنك الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الشباب العائدون للخرطوم يواجهون الفقر والبطالة وعدم وجود فرص للعمل ويحذرون من المستقبل. ردود فعل واسعة النطاق لتصريحات البرهان حول حظر الأسلحة والدعم السريع والحوار السوداني. مجموعة الخماسية تؤكد من الخرطوم لا يوجد حل عسكري للصراع ونرفض وجود هياكل حكم موازية بالسودان. بيان مشترك لمسارات التقارب وقوى مدنية ترفض لجنة تهيئة الحوار وتطرح 3 مسارات للحل الشامل. الآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. يواجه الشباب في ولاية الخرطوم أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة في ظل استمرار الحرب مع تراجع فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة، الأمر الذي دفع كثيرين من الشباب إلى الاعتماد على أعمال حرة وغير مستقرة، بينما اتجه آخرون إلى التفكير في الهجرة بحثا عن مستقبل أفضل. وبحسب إفادات شباب من الخرطوم، لا يعمل سوى 7% من الشباب، معظمهم في أعمال حرة وغير مستقرة، فيما تتراوح نسبة البطالة بين الشباب بين 60-70%. وأضاف الشاب محمد حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يعني أي حركة حاليا فحاول برجع الناس أرجع الخرطوم بقت آمنة، أرجع القصة ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تأكل.
0: من جهته قال الشاب عادل أبو القاسم إنه أحياء في ولاية الخرطوم تعيش أوضاع معيشية صعبة في ظل ارتفاع الأسعار ونقص فرص العمل وارتفاع تكاليف النقل، بينما تقتصر فرص الدخل المتاحة لكثير من السكان الأعمال يومية لا تكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية. ويشير أبو القاسم لارتفاع معدلات البطالة بصورة كبيرة، موضحا أن معظم الوظائف المتاحة تقتصر على أعمال هامشية أو ما يعرف في اليوميات، وتتراوح أجور هذه الأعمال بحسب إفادته بين 20-30 ألف جنيه سوداني يوميا، وهي مبالغ يقول إنها لا تكفي لتغطية النفقات الأساسية، ما يجعل العاملين فيها غير مستفيدين فعليا من دخلهم بعد احتساب تكاليف المعيشة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: لقمة العيش البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد موزم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي ومدرمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 زحاب وعودة.
0: من جهتها قالت الشابة بخيت حسن إنها فقدت وظيفتها في أحد مصانع الخرطوم بعد توقف المصنع عن العمل بسبب الحرب، وبعد النزوح والعودة إلى الخرطوم لم تتمكن من العثور على وظيفة جديدة، الأمر الذي جعلها تواجه صعوبة في توفير احتياجاتها واحتياجات أسرتها. وتقول بخيتة إن معظم المصانع توقفت عن العمل، بينما تأثر القطاع الخاص بصورة كبيرة بالحرب، ما أدى إلى تقلص فرص العمل مقارنة بالعداد الكبيرة من الباحثين عنها. وتشير إلى أن الشباب بمن فيهم الخريجين وأصحاب الخبرات يجدون أنفسهم بلا وظائف ويقضون أوقاتهم في المنازل أو الشوارع في ظل محدودية الخيارات المتاحة أمامهم. وأضافت بخيتة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداغة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بتطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني، وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل، المفروض يعني توفر تبدأ المصانع تشتغل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم.
0: ومع غياب الوظائف يلقى كثيرون الى اعمال هامشيه مثل البيع في الاسواق او الاعمال اليدويه البسيطه، لكن هذه الاعمال تواجه بدورها تحديات من بينها ارتفاع رسوم الطاولات والضرائب الحكوميه في الاسواق. وناشد شباب عايدون للخرطوم الحكومة بالنظر في أوضاع الشباب ووقف ما وصفه بمحاربتهم، داعياً لاتخاذ خطوات لإعادة تشغيل المصانع وتنشيط القطاع الخاص بما يسهم في توفير فرص عمل، كما طالبوا بتوفير فرص استثمار للشباب ومساعدتهم على بدء أعمال تمكنهم من تحسين أوضاعهم المعيشية. أثارت تصريحات رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق البرهان أمام مجموعة من الإعلاميين حول مجلس الأمن وحظر السلاح وحول الدعم السريع وتقييماته للفترة الانتقالية السابقة والحوار السوداني السوداني، أثارت ردود فعل واسعة النطاق بين السودانيين. واعتبر المحلل السياسي والكاتب الصحفي سيبويه يوسف تصريحات البرهان محاولة لتغبيش الواقع واستهلاك إعلامي لمواقف غير صحيحة، مشيرا إلى أن البرهان هو من مكن للدعم السريع عقب إسقاط البشير وعين قائده نائبا له، وأشاد بدوره السابق في حماية الحدود والثغرات. وأضاف يوسف ليدبنغا في هذا الخصوص:
4: حديث قائد الجيش البرهان أمام رحط من الإعلاميين يمثل قمة المفارقة، يعني عندما تحدث عن ذهابه مع عدد من الجنرالات للبشير بخصوص الدعم السريع، وهذا حديث للاستهلاك ولتغبيش الواقع كما يفعل البرهان دائما في كل اللقاءات الإعلامية من خلال يعني رصد عدد كبير جدا من الأكاذيب التي يحاول يعزز بها موقفه. والسؤال هو ماذا فعل البرهان بعد البشير عندما مكن الدعم السريع؟
0: جددت مجموعة الخماسية الدولية في ختام زيارتها للخرطوم التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع، وأكدت على وحدة البلاد ورفض وجود هياكل حكم موازي في السودان. وأكدت الخماسية التي تضم الاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بيان إن مهمتها في الخرطوم جاءت انطلاقا من الحرص على الاستماع إلى أصحاب المصلحة على أرض الواقع والربط بين جهودها الخارجية والمبادرات السودانية النابعة من داخل البلاد. دعت مسارات التقارب المدني السوداني في بيان مشترك مبادرات وفاعلين في المجتمع المدني السوداني الخميس مجموعة الخماسية الدولية إلى عدم إضفاء أي شرعية على ما وصفته بمبادرات الحوار الصورية التي تجري تحت سلطة السلاح، وتركيز الجهود الدولية بدلا من ذلك على عملية سلام سودانية ذات ملكية وطنية. وأكدت القوى الموقعة على البيان المشترك مسارات التقارب المدني السوداني ملتقى نساء دارفور نداء سلام السودان والجبهة النقابية أن المخرج من هذه الأزمة لا يمكن اختزاله في حوار شكلي يدار تحت مظلة سلطة أحد أطراف الحرب في الوقت الذي تستمر فيه العمليات العسكرية وتتفاقم معاناة المدنيين. التقى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بكهافيستو عددا من قادة الكنائس السودانية في العاصمة الخرطوم للاستماع إلى أوضاع الطوائف المسيحية خلال الحرب، وعرضت القيادات الكنسية للمبعوث إفادات بشأن ما وصفته بممارسات تمييزية تعرضت لها أبناء الطوائف المسيحية من قبل الدعم السريع خلال الحرب في الولاية، وما تعرضت له دور ومقر العبادة من انتهاكات. كما اجتمع المبعوث الأممي أيضا مع الشيخ موسى هلال رئيس مجلس الصحف الثوري السوداني، وأكد موسى هلال عقب الاجتماع أن معالجة الأزمة السودانية تتطلب حوارا جادا وشاملا تشارك فيه كافة مكونات الشعب السوداني دون إقصاء أو تهميش، وصولا إلى توافق وطني يضع مصلحة السودان وشعبه فوق كل الاعتبارات. أعلنت غرفة طواري طويلة بولاية شمال دارفور عن وصول عدد من النازحين الجدد إلى الدائرة خلال الأيام الماضية قادمين من مناطق مختلفة بينها منطقة خزان كليكل جراء تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية. وقالت الغرفة أن النازحين يواجهون أوضاع إنسانية صعبة ويحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه والإيواء والخدمات الصحية والحماية. وناشدت الغرفة المنظمات الإنسانية لتعزيز التدخلات والاستجابة العاجلة للاحتياجات المتزايدة في ظل محدودية الموارد واتساع حجم الاحتياجات. رفع تجار سوق مدينة شندي بولاية نهر النيل يوم الجمعة إضرابهم بعد يومين من إغلاق شبه كامل للسوق. بلغت نسبة الالتزام به بحسب تجار تحدثوا لدبنجا نحو 98%، وذلك عقب التوصل إلى تفاهمات مع مسؤولي الضرائب والجهات الحكومية بالولاية بشأن التقديرات الضريبية التي فجرت الاحتجاجات. وقال مسؤول بالغرفة التجارية في شندي لراديو دبنجا إن المشكلة مع ديوان الضرائب تم حلها عقب وصول مدير عام الضرائب بالولاية ودخوله في اجتماعات مع التجار ومسؤولين محليين، موضحا أن الاجتماعات استمرت طوال يوم الخميس وانتهت إلى رفع الأضرار. الخبر الأخير في النشرة: أقرت جامعة الخرطوم ترتيبات جديدة لبدء العام الدراسي تعتمد التسجيل والعودة بصورة تدريجية اعتبارا من 15 سبتمبر الجاري وحتى 18 أكتوبر المقبل، بدلا من العودة المتزامنة لكليات ومجمعات الجامعة في ثالث تعديل فعلي لمواعيد العودة الشاملة. ويأتي القرار في وقت يكشف فيه تقرير حديث للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم عن استمرار وجود 71% من أعضاء هيئة التدريس خارج السودان، إلى جانب أعداد كبيرة من الطلاب خارج الخرطوم وخارج البلاد، فضلا عن مشكلات السكن وتضرر أجزاء واسعة من البنية التحتية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وتابعوا ما تبقى لنا من برامج.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026. في الجولة دي حنتناول المواضيع التالية: نائب رئيس مجلس السيادة يقول بأن الأولوية المطلقة هي لوقف الحرب،
6: وما ينتظره أهل السودان من أي حوار هو أن يخاطب الهم الأساسي الذي يعاني منه السودان اليوم، وهو استمرار الحرب.
7: والأهم في الموقف المطروح هو تقديم أولوية وقف الحرب على أي حديث عن ترتيبات سياسية أخرى.
5: الحوار السوداني سوداني إلى أين وصل الآن؟
8: نعم، ما يجري الآن هو ليس انطلاق الحوار، وإنما هو ضمن المرحلة التحضيرية للحوار السوداني السوداني.
5: مبادرة غرف الطوارئ السودانية تفوز بجائزة بالسان الدولية.
9: هذه الجائزة والجوائز الأخرى يؤكد أزمة الأمل اللي قاعدين نقوم به هنا في غرف الطوارئ.
5: فرار الآلاف من المواطنين بالنيل الأزرق من ديارهم والوضع الإنساني يتفاقم،
10: وفي أعداد كبيرة جدا أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى مدينة باوي ومحافظة قيسان أيضا في ظرف يومين.
5: هذا ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
11: دبنجا، أخبار لكل السودان.
5: أهلا بكم مرة أخرى. أكد نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار خلال لقائه بوفد الآلية الخماسية أن الأولوية المطلقة في المرحلة الحالية هي لوقف الحرب ومعالجة جذور الأزمة السودانية بصورة جذرية، وليس الانخراط في عملية سياسية تكرر تجارب الماضي. الكاتب والمحلل السياسي قرشي عوض يعلق على حديث السيد مالك عقار.
12: طيب، ما يثير الاهتمام في تصريحات السيد مالك عقار الأخيرة بشأن زيارة الخماسية للخرطوم هو حديث الخماسية من إنها لن تتدخل في أجندة الحوار السوداني، علما بأن هذه الأجندة لا تشمل وقف إطلاق النار، ولا يتصحب معها الطرف المهم في وقف إطلاق النار وهو الدعم السريع، وهي تتحدث عن وقف الحرب بالعمليات العسكرية. وما ينتظره أهل السودان من أي حوار هو أن يخاطب الهم الأساسي الذي يعاني منه السودان اليوم، وهو استمرار الحرب بما فيها من انتهاكات جسيمة وبما فيها من إهدار للأرواح وما فيها من إهدار للموارد، وتخريب للبنية التحتية وللاقتصاد السوداني ولكل شيء في الحياة يعني. فالسودانيين ينتظرون حوارا ينهي الحرب، وأي حوار ينهي لا ينهي الحرب هو يعد اصطفاف مع جانب من جوانب الحرب أو مع طرف من أطراف الحرب، ويعني استمرار الحرب. الخماسية أصلا هي أعلنت مباركة لهذا الحوار من قبل يعني، ومما جعل الكثيرين يحتبرونها مساندة للحرب في السودان يعني. وبالتالي قامت جهات بعينه بشكوى الاتحاد الأفريقي كطرف في الآلية الخماسية، باعتبار أنه هذه الآلية أصبحت تدعم استمرار الحرب في السودان. ولكن رشحت أنباء أخيرة بأنه بعد التوافق بينها وبين الرباعية أصبحت تعمل من أجل وقف الحرب، ولكن هذا التصريح الأخير يشير إلى عكس ذلك، يشير إلى أنها تبارك الحوار بشكله هذا ولا تتدخل في أجندته ولا تعدله ولا تضيف عليه أي إضافة. أما بالنسبة لميل الحركات المسلحة للحوار أو الكتلة الديمقراطية، طبعا لما نعني الكتلة الديمقراطية بشكل أساسي ما بنعني إلا الأطراف الشايلة السلاح يعني، حركة مناوي وحركة جبريل ويمكن لحد ما حركة تنبور، لكن بقية أطراف الكتلة الديمقراطية هي أصلا بتعتبر واجهات للمؤتمر الوطني، وأصلا مرفوض مشاركتها في الحوار من قبل قوة تانية يعني. كل القوى المدنية التانية ما بتوافق على إشراكها في الحوار، وبالتالي القوة الأساسية في اتفاق جوبا هي الحركات المسلحة، ودي أصلا هي داخل العملية السياسية كشريك، هي ما أصيلة في العملية السياسية، هي شريك، كان الشريك لغو الحرية والتغيير المجلس المركزي، وبعد انقلاب 25 أكتوبر أصبح شريكة للجيش السوداني، والآن هي يعني ما موجودة بالأصالة عن نفسها ولكن موجودة بشراكة مع الجيش، وهي حست بأنه توازنات القوى الدولية تميل في اتجاه فرض حوار وفرض شراكة من نوع جديد، وإذا هي أصبحت من الداعمين للحرب حتم معاملتها نفس معاملة الجهات الداعمة لاستمرار الحرب خاصة المؤتمر الوطني وواجهاته، وبالتالي يمكن استبعاده في المستقبل من أي حوار. وهي يعني بتأمل بتنظر لمآلات العملية السياسية وبتتعامل مع ما سيكون، ولذلك هي أميل الآن للحوار من أي وقت تاني. شكرا.
5: من جانبه أوضح القيادي من الحركة الشعبية جناح عقار سعد محمد عبد الله أن موقف نائب رئيس مجلس السيادة ينطلق من رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق سلام دائم. نستمع لما قال لدبنجا.
13: ممثل اللقاء الذي جمع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عقار بوفد العالية الخماسية خطوة مهمة في اتجاه بل ورد رؤية أكثر واقعية لإنهاء الحرب في السودان. وأعتقد أن من أنسب المداخل لحل هذه الأزمة هو التحدث مع الدول الراعية لميليشيا الدعم السريع وحلفائها، ومن بينها دولة الإمارات. والأهم في الموقف المطروح هو تقديم أولوية وقف الحرب على أي حديث عن ترتيبات سياسية أخرى، لأن السلام المستدام لا يمكن أن يبنى في ظل استمرار القتال وانتشار الرعب والإرهاب وتفاقم المعاناة الإنسانية في كل المناطق المحاصرة في السودان، كما أن معالجة جذور الأزمة تقتضي تجاوز تجارب الاتفاقيات السابقة التي انحصرت في تقاسم السلطة والثروة فقط دون معالجة قضايا بناء الدولة والمواطنة والعدالة والديمقراطية وكافة الحقوق والحريات السياسية والمدنية. وفي هذا السياق ينبغي أن ينصب جهد العالية الخماسية على دعم الحوار السوداني واحترام الإرادة الوطنية وتشجيع القوى السياسية على تجاوز خلافاتها وصولا إلى توافق واسع يؤسس لسلام عادل ومستدام ويضع السودان على طريق الاستقرار وبناء الدولة في المستقبل.
5: كشف الناطق الرسمي بالكتلة الديمقراطية دكتور محمد زكريا تفاصيل المشاورات الجارية حاليا، موضحا أنها تندرج بالكامل ضمن المرحلة التحضيرية تمهيدا للحوار السياسي النهائي ولا تعد انطلاقا فعليا للعملية السياسية. نستمع لحديثه لراديو دبنجا.
8: نعم، ما يجري حاليا هو في إطار المرحلة التحضيرية للحوار السوداني. الحوار السوداني يتكون من مرحلتين، مرحلة تحضيرية تعنى بالمسائل الإجرائية ذات الصلة بعملية الحوار من قضايا وموضوعات وأطراف ودور الميسرين والوسطاء والتمويل وآلية إدارة الحوار والمكان والزمان وغيرها من المسائل الإجرائية. ثم المرحلة النهائية هي التي يجلس فيها المتحاورون بعد اتفاقهم على القضايا أو حول القضايا الإجرائية، يجلس فيها جميع المتحاورون في ما يشبه المؤتمر القومي الدستوري لمناقشة أمهات القضايا. بالتالي نعم، يجري الآن هو ليس انطلاق الحوار، وإنما هو ضمن المرحلة التحضيرية للحوار السوداني السوداني. نعم، في لقائنا مع الخماسية نقلنا هذا التصور وهذا الفهم للسادة في الخماسية، وأكدنا أن ما يجري الآن هو حوار تمهيدي، وكذلك طالبنا الخماسية أن تدعم كل جهد من شأنه أن يؤدي إلى تهيئة البيئة والمناخ المناسب لانعقاد الحوار. وفي هذا السياق جاءت المطالبة للخماسية لأن تدعم لجنة تهيئة المناخ للحوار السوداني، باعتبار أن هذه اللجنة تمثل خطوة إيجابية وحقيقية باتجاه تهيئة المناخ. نحن نؤكد ترحيبنا مجددا بالإجراءات التي يعني أعلنها السيد الرئيس برهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في إطار تهيئة المناخ، يعني إلقاء البلاغات ضد بعض المطلوبين للعدالة. ونرى أن مثل هذه الخطوة أيضا تأتي تعضيدا لجهود هذه اللجان التحضيرية، وكذلك تسهم بشكل إيجابي في تهيئة المناخ لأن يعني يلتقي جميع السودانيين ويتفاكروا في مرحلة الحوار التمهيدي بلوغا لمرحلة الحوار النهائي.
5: اعتبر المحلل السياسي والكاتب الصحفي سيبويه يوسف في تصريح لراديو دبنجا أن تصريحات البرهان أمام الصحفيين محاولة لتغبيش الواقع واستهلاك إعلامي لمواقف غير صحيحة، مشيرا إلى أن البرهان هو من مكن الدعم السريع عقب إسقاط البشير. وقال في حديثه لراديو دبنجا:
4: حديث قائد الجيش البرهان أمام رهط من الإعلاميين يمثل قمة المفارقة. يعني عندما تحدث عن ذهابه مع عدد من الجنرالات للبشير بخصوص الدعم السريع، وهذا حديث للاستهلاك ولتغبيش الواقع كما يفعل البرهان دائما في كل اللقاءات الإعلامية من خلال يعني رصد عدد كبير جدا من الأكاذيب التي يحاول يعزز بها موقفه. والسؤال هو ماذا فعل البرهان بعد البشير عندما مكن الدعم السريع، عندما تم حشد مئات الآلاف، عندما ذهب إلى حميتي يعني وتعيينه نائبا له وقال له بصريح العبارة، وهذا كلام مثبت، بأنه لا يقبل أن يكون رئيسا ما لم يكن حميتي معه. وهذا يؤكد أن البرهان يكذب ويتحرى الكذب، وأن الدعم السريع هو جزء من المؤسسة العسكرية، وهو الذي تحدث عن الدعم السريع الذي يقاتل عندما كان الجيش نائم، عندما كان الشعب نائم، وعندما قام الدعم السريع بحماية الحدود، وعندما قام الدعم السريع بمطاردة العصابات العابرة للقارات. فعندما يتحدث الآن هو يتحدث وهو يكذب ويعلم أنه يكذب.
5: توجت مبادرة غرف الطوارئ السودانية بجائزة بالزان الدولية للعام 2026 في فئة الإنسانية والسلام والأخوة بين الشعوب، تقديرا لدورها الاستثنائي في سد الفراغ الخدمي والإنساني الذي خلفته الحرب المشتعلة في البلاد الآن، وذلك ضمن 4 فائزين أعلنت عنهم مؤسسة بالزان الدولية من الولايات المتحدة وإيطاليا والدنمارك. بهذه المناسبة تحدث لدبنجا الأستاذ الطيب صالح مسؤول الإعلام بغرف طوارئ طويلة وجبل مرة.
9: شكرا راديو دبنجا للاستضافة القيم. أنا الطيب صالح مسؤول الإعلام في مجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة وجبل مرة. حقيقة يمكن الجائزة دي سبقتها جوائز عديدة جدا، وده دلالة للأمل الطويل العظيم اللي قاعدين نحن نقوم به في غرف الطوارئ بمختلف أنحاء السودان. وأنا من هنا نحني كل السودانيين والسودانيات والمتطوعين والمتطوعات العاملين في غرف الطوارئ بكل بقاعات السودان، لأن المتطوعين يعملون في ظروف أمنية معقدة جدا وفي ظروف إنسانية معقدة. هناك متطوعين يتعرضون لقطر، رغم ذلك الناس لديهم الشغف في الأمل الإنساني. وأيضا ظللنا نحن نقدم منذ تاريخ اندلاع هذا الحرب حتى تاريخ اللحظة جنبا إلى جنب مع النازحين، والأمل الطوي هي أمل شاغ جدا، لكن نحن بالإرادة والعزيمة ظللنا نقدم ويمكن يكون مع أول جائزة، ولكن هذه الجائزة والجوائز الأخرى يؤكد أزمة الأمل اللي قاعدين نقوم به نحن في غرف الطوارئ. ومن هنا نحني غرف الطوارئ في جميع أنحاء السودان، وإذا

0: تنسيق قرى في طوارئ طويلة وجبل مرة، والمتطوعين والمتطوعات في مجلس تنسيق قرى في طوارئ طويلة وجبل مرة هم من يعملون في ظروف يمكن يكون مناطق وايرة جدا، وفي مناطق يمكن ما في وجود للمنظمات، مناطق تتطلب أيضا المشي على الأقدام، ما في طرق يعني يصل فيه الغربات، لكن رغم ذلك قادرين نتجاوز الصعاب. وأيضا في طويلة وكل المناطق في السودان أو في دارفور وفي كردفان وغيرها، حقيقة يمكن يعني بجد أنا أفتكر أنه ده تحفيز كبير جدا بالنسبة لنا في غرف الطوارئ والائتلاف الدولي، بأكد أنه نحن شغالين، أنه نحن شغلنا لاقي قبول ولاقي أثر مجتمعي ودولي، وده بيشجعنا أنه نحن نلقى قبول ونحن ماضيين يعني قدما في الأمل الطوي والأمل الإنساني. أيضا نوجه رسالتنا لكل المانحين والمنظمات ولكل الدول أنهم يوجهوا دعوماتهم وتمويلهم إلى غرف الطوارئ في السودان حتى نتمكن من تلبية احتياجات النازحين. أيضا خليني أستغل هذه الفرصة في الرسالة دي على أساس أطلق بمثابة إنذار مبكر بالنسبة للمنظمات والمانحين بأن موسم الخريف على وشك الفشل، لأن الأمطار على مستوى دارفور أو على مستوى مناطق كثيرة جدا في السودان وقفت، ودي بينظر بكارثة يعني خطيرة جدا، لأن المجتمعات كلها بيعتمدون يعني خاصة في دارفور على الزراعة، وبالتالي غياب الأمطار يعني يمكن يؤدي إلى زيادة تدهور الأوضاع الإنسانية اللي هي أساسا متدهورة. أنا بطلق نيابة عن المجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة جبل مرة إنذار مبكر على أساس أن يكون هنالك تدابير وتدخلات آجلة حتى نتمكن من مواجهة هذه المجاعة المحتملة واللي يمكن يجي. وشكرا جزيلا.
1: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن تدهور الوضع الأمني أجبر أكثر من 3300 شخص على النزوح من عدة قرى بمحلية جيسان الحدودية بولاية النيل الأزرق. المزيد من التفاصيل في حديث الأستاذ علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق.
2: الأوضاع الإنسانية مأساوية جدا في النيل الأزرق، وأعداد كبيرة جدا للنازحين في من مناطق جيسان والمدن السكرية 12 و11 و12 لمدينة الدمازين، وبعض الناس عالقين لسه في الغرى والوديان، وطبعا المناطق بتشهد عمليات كبيرة جدا يعني. لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني صعب جدا، وفي أعداد كبيرة جدا أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى مدينة باوي من محافظة جيسان أيضا في ظرف يومين، بالإضافة إلى ود الماحي يوميا أعداد متزايدة وصلت لأعداد كبيرة جدا أكثر من 5000 مواطن اتجاه محافظة ود الماحي، وفي بعض الأسر يعني مستضيفين النازحين في بيوتهم وفي منازلهم، وأوضاعهم ذاته يعني صعبة جدا. حتى في ناس في القرى بتاعت جيسان لسه ما نزحوا، في ناس نزحوا للخيار المحلي، المناطق بتاعت دندن وأبو شنينة والمناطق دي كلها وإلياس، في مواطنين نزحوا كثير جدا لمنطقة أبو قومي القديمة ودندن، وكل المناطق دي كلها فوق نازحين يعني، ناس نزحوا من المناطق اللي بتشهد عمليات كبيرة جدا يعني. لذلك نحن الوضع الإنساني صعب جدا، بالإضافة إلى مواطني الكرمج يعني الموجودين في المعسكرات، العشر معسكرات في مدينة الدمازين والرصيرس، وأوضاع إنسانية بائسة جدا، وسوء التغذية للأطفال، وفي مجاعة في المناطق دي كلها خاصة في الحدود مع إثيوبيا، في ناس عالقين كثير جدا يعني في منطقة الدقلة، في مناطق كثيرة جدا يعني في الحدود هناك، ما وصلهم الإغاثة ولا حيصلهم ذاته في الوضع الموجود ده، بأنه في ظل ظروف بتاعت خريف وأمطار وما في أي شيء يعني، والتغذية كبير جدا للأطفال والنساء وكبار السن، والنساء ما عندهن فوط صحية يعني. الوضع الإنساني في النيل الأزرق أخطر منطقة في السودان حاليا، يواجه أزمة إنسانية كبيرة جدا متفاقبة، والحرب مستمرة، وناس مفقودين للآن في أسر، مفقودين سواء كانوا أطفال أو النساء، والوضع عموما يعني في النيل الأزرق وضع خطير جدا، وانهيار للنظام الصحي في النيل الأزرق، وانتشار للحميات والملاريات خاصة حمى الضنك يوميا يعني بيقتل فيها الناس في مدينة الدمازين والرصيرس وفي بعض المناطق. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني بندعو للمجتمع الدولي والإقليمي للضغط على أطراف الحرب من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار، إن شاء الله هدنة إنسانية للأغراض الإنسانية.

0: النيل لمدة شهرين أو 3 شهور بأن الوضع في النيل أزرق كارثية بكل البغايس، والمساعدات اللي قاعد تجي في بعض المناطق ضعيفة جدا يعني مقارنة بأعداد النازحين، بأنه كبير جدا في الداخل في مدينة الدمازين، وزي ما قلنا في بعض الغرى في ناس عالقين ما وصلتهم أي حاجة، ما في مأوى، ما في غذاء، ما في دواء، ما في كل شيء يعني. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني شايفين بأن المآسي كبيرة جدا، لذلك نحن دائما في قاعدين نناشد المنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ أرواح الناس، بأنه المجتمع في النيل الأزرق يعاني كثير جدا يعني من الأمراض، والنظام الصحي الهش والنظام الصحي انهار تماما يعني زي ما معروف يعني موجود، بالإضافة إلى تكميم الأفواه من قبل السلطات والاعتقالات كثيرة جدا يعني للمدنيين والفاعلين في المجتمع المدني وغرف الطوارئ بحجة المتعاونين أو كذا، أكثر من 4 أشهر يعني ولا 3 أشهر غرف الطوارئ والتكايات كلها ما شغالة في ظل انعدام لوسائل الإعلام وتكميم الأفواه، وكل شيء يعني منعدم جدا في النيل الأزرق يعني، كل الأصوات تعلو صوت رصاص وبندقية ومسيرات. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني برضو بندعم خطوات لحظر السلاح والدعم الخارجي لكل الأطراف اللي بتتقاتل بأنه زيادة معاناة الناس، زيادة بالإمداد العسكري المستمر لكل الأطراف. لذلك نحن ما حظر السلاح الشامل في جميع أنحاء البلاد، بأنه الناس النيل الأزرق متعرضين كثير جدا للانتهاكات والجرائم من أطراف الحرب المختلفة يعني، كلهم ما بيرعوا للضمير الأخلاقي والإنساني تجاه المدنيين. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دعواتنا للمجتمع الدولي والإقليمي بفرض حظر شامل للأسلحة وتوريد الأسلحة لأطراف الحرب، لأنه كل الأطراف اللي قاعدة تتقاتل في السودان بتلقى دعوبات خارجية من دول يعني أكثر من دولة يعني. لذلك نحن بنتمنى بأنه مجلس الأمن وكل الفاعلين في المجتمع المدني بأنه يضغطوا على أطراف الحرب من أجل وقف الحرب، لأن المعاناة الإنسانية كبيرة جدا ومستفحل كبير جدا يعني في النيل الأزرق. لذلك نحن كلامنا وقاعدين نقول فيه من بداية الحرب بأنه لا حل عسكري لهذا النزاع، والمتضرر هو المواطن والشعب السوداني. خالص الود والشكر لكم علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى لقاء
2: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير المستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير راديو دبنجا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أمامنا اليوم ملف اقتصادي شائك ومعقد بيلقي بظلال ثقيل على سوق الصرف بين قفزات متتالية للعملات الأجنبية، ارتفاع سعر الذهب، وسياسات مصرفية مثيرة للجدل. ففي الوقت اللي أتاح فيه البنك المركزي للمصارف تحرير سعر الصرف وشراء حصائل الصادر، كثير من الخبراء شافوا إنه الخطوة دي اتحولت عن قصد أو دون قصد إلى دخول البنوك لميدان المضاربة والمنافسة مع السوق الموازية. ووسط التراجع المريع ده في قيمة العملة الوطنية، تتسع الفجوة يوميا في أسواق السلع الاستهلاكية الضرورية، وبتطال القوت اليومي ومعاش المواطن. وده بيطرح السؤال، هل أصبحت يعني السياسات النقدية جزء من الأزمة بدلا من أن تكون الحل؟ وهل تملك اللجان الحكومية أدوات حقيقية للحد من سيطرة السوق الموازية والمضاربات المنظمة على سعر الدولار؟ يسعدني أن أقدم لكم في هذه الحلقة ضيفي الكريم السيد الخبير المصرفي السيد عبد اللطيف علي إبراهيم. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. وبداية يعني عايزينك من خلال متابعتك للمشهد الاقتصادي وأنت كمصرفي خبير تورينا يعني أسباب الزيادة المتسارعة في سعر الدولار وارتباطه بارتفاع أسعار الذهب وانعكاس الكلام ده على معاش المواطن. وفي المقابل إنه الحكومة يعني بتواجه كل الحاجات دي بأنه رأت إنه هي في حالة حرب، وكأنما إنه يعني ما في مخرج أو ما في أفق لحل الأزمة.
4: شكرا جزيلا على الاستضافة. بفتكر أنه الدولار أصبح يؤثر تأثير مباشر على جميع مناحي الحياة في السودان، وإذا رجعنا البيانات نلقى أنه الدولار ارتفع من حوالي 5000 في أواخر يونيو لتقريبا 6500 في شهر 8، وتقريبا في سبتمبر وصل إلى 7300 تقريبا يعني، وده ارتفاع كبير جدا جدا في سعر الدولار، اللي هو انخفاض كبير جدا في سعر الدينار السوداني. في الناحية الثانية برضو إذا كنا يعني نظرنا إلى الذهب برضو يعني برضو ارتفع من تقريبا 700 ألف جنيه في شهر 8 إلى مليون جنيه تقريبا في أوائل سبتمبر يعني بداية سبتمبر، وتقريبا اللي هو ده ارتفاع برضو متسارع في الأسعار مقرون بارتفاع في سعر الدولار. هل الحرب أثرت على الارتفاع ده وبالتالي انخفاض قيمة الجنيه السوداني بهذه الصورة؟ بفتكر أنه الحرب هي بتمثل البيئة اللي هي اللي حصلت فيها كل هذه التغيرات. الحرب لها تأثيرات كبيرة جدا جدا، وتقريبا يعني خلقت اللي هي المسألة بتاعت العرض بالنسبة للدولار وكده، لكن طبعا هي جزء من المعادلة يعني ما كل المعادلة الحرب، ما كل المعادلة في مسألة الانخفاض بتاع الجنيه السوداني. لأنه في يعني خلال الفترات الفاتت دي أو على الأقل الثلاث شهور أو الأربع شهور كمان كانت في عمليات حربية كثيرة، لكن طبعا هي البيئة بقت تتأثر كثير جدا، وبدأ أثر الحرب برضو يعني يظهر بصورة يعني على الاقتصاد. يعني الفترات الأولى ما كانت قد لا تكون في مشكلة، بداية الحرب كان سعر الدولار 500 تقريبا 500 جنيه للدولار، ولكن طبعا مع استمرار الحرب ارتفع طبعا الدولار من 500 جنيه إلى 7300 جنيه، ودي برضه زيادة كبيرة جدا يعني افتكر ارتفاعات كبيرة جدا في سعر صرف الجنيه السوداني. الحاجة الأساسية طبعا في الاختلال اللي حصل في الأيام الفاتت اللي هو الاختلال بين العرض والطلب، يعني في بيجي طلب كبير جدا على الدولار، يعني الدولار بيجي سكيرس أو نادر تقريبا وفي طلب عليه، فده اللي خلق الارتفاع في سعر الدولار. الطلب ده ناتج عن شنو؟ أنا أفتكر أنه ناتج يعني المسائل بتاعت الواردات خاصة البترول، وبرضو التحويلات تحت الأسر، بعدين المضاربات برضو لها أثر، برضو يعني التحويلات من الداخل لرؤوس الأموال، يعني في ناس كثيرة بدأت تشتري الدولار على أساس من فرط الثروة بتاعت خارج السودان يعني، لكن من ده كله برضو بيعتمد على الشعور نحو الدولار، الشعور نحو الجنيه السوداني. الجنيه السوداني ما عاد يعني مخزن للقيمة، بالتالي يعني كثير من المواطنين حتى اللي فعلا ما بعرف الدولار بدوا يشتروا دولار، لأنه في النهاية الدولار هو بيحفظ دائما القيمة بتاعت المدخرات بتاعتهم، يعني الشخص اللي بيبيع التاجر اللي بيبيع برضو نفس الشيء، يعني مبيعاته إذا خلاها بالجنيه السوداني أو ما خلاها في مضايع القيمة بتاعتها بتنزل، وبالتالي لما يجي على أساس أنه يعني يشتري بضاعة جديدة بالتالي القيمة اللي عنده ما بتجيب له نفس البضاعة الأوريدي، وبالتالي تبدأ المسألة تحت الخسارة لحد ما في النهاية يعني يحصل الإفلاس يعني، وبالتالي في بيجي هجمة على الدولار بصورة كبيرة جدا جدا. أنا أفتكر أنه السودان يعني عنده سلعة تصديرية مهمة جدا جدا يعني اللي هو الذهب، لكن غير مستفيد من الذهب. يعني الذهب نفسه سعره العالمي بدأ يرتفع طبعا بصورة كبيرة جدا جدا، وصل تقريبا ل حوالي 4300 4400 يعني خلال فترة بسيطة يعني. وبالتالي يعني أنا أفتكر أن السودان بيعاني أو الذهب في السودان بيعاني من من من عاملين. العامل الأول هو عامل الطلب، والعامل الثاني هو عامل السوق العالمي. العوامل دي كلها هي أدت إلى التسارع في سعر الدولار وبالتالي انخفاض الجنيه السوداني.
3: سيد عبد اللطيف، يعني ما تقييمك لسياسات بنك السودان المركزي الأخيرة ومساعيه لملاحقة تصاعد الدولار بتحرير سعر الصرف وإعلانه استمراره في ضخ العملات الأجنبية، يعني أنه السماح للمصارف بتحديد سعر الصرف وشراء حصائل الصادر؟ لكن يعني لو لاحظت أنه الأزمة دي مستمرة والدولار على العكس اتصاعد بصورة أكبر، فتقييمك للموضوع ده شنو؟
4: حقيقة بالنسبة للبنك السودان أنا أفتكر أنه الشيء اللي حصل في سوق الصرف خلال الفترة من يونيو لحد سبتمبر تقريبا، أنا بفتكر أنه السياسة بتاع البنك السودان ما هي ما سياسة خاطئة طبعا في الأدوات يعني بصورة مفردة، لكن يعني هي بتبدو سياسة زي دفاعية وسياسة مجزأة أكثر من كونها سياسة متكاملة لإدارة الأزمة تحت سعر العملة الأجنبية. يعني بنك السودان ضخ حوالي 400 مليون درهم على أساس أنه يمول الاستيراد وكذا حتى أنه يعني يأثر على سعر الدولار، وحقيقة كان أثر على سعر الدولار. الدولار انخفض من 5500 إلى 5000 تقريبا، ودي كسياسة نعم هي سياسة يعني للتأثير على السعر لكن مش لحل الأزمة تقريبا، ولأنه بعد فترة طبعا زي ما الواحد كان متوقع أنه الدولار الثاني حيرتفع يعني. فالبنوك المركزية يعني برضو من أهدافها أنها ممكن تدخل في الأوبن ماركت السوق الحر وتأثر على السعر بهدف تحقيق أهداف اقتصادية. حقيقة صحيح بنك السودان نجح في أنه خفض السعر، لكن كان برضو يعمل بنك السودان للمدى الطويل يعني على أساس أنه يعني تكون في معالجة بالنسبة لمسألة الطلب على الدولار. لم طبعا ما يعني ما كله بيقوم به بنك السودان يعني، إنما الإدارة الاقتصادية للدولة يعني تكامل الإدارة الاقتصادية للدولة سواء كان في وزارة التجارة فيما يتعلق بحفظ الصادر، فيما يتعلق بترشيد الاستيراد، فيما يتعلق برضو بالأولويات يعني اللي هي بتاعت الدولة وكذا. فبالتالي بفتكر أنه إذا كان الأدوات الثانية اشتغلت مع الأدوات بتاع البنك السودان دي هي ممكن يعني تدينا حل طويل أجل بالنسبة لمسألة الدولار. لكن طبعا كل ما تدخل اللي هي زي سبون فيدينج المسألة أو يعني تغذية بالمعلقة، كل ما السعر ارتفع بنك السودان يضخ ينزل الدولار يومين ثلاثة بعد ذلك أنا يبدأ يرتفع من جديد، لأنه المشكلة الأساسية ما تعالجت يعني زي الشخص اللي بياخد يعني حبوب ما بيكمل العلاج يعني يبدأ له حبتين إن شاء الله أنه كويس بعد ذلك أنا تبدأ المرض يزيد يعني حقيقة وما عالج المرض بصورة متكاملة. صحيح الاقتصاد الحسي بالوقت بيعاني من أزمات كبيرة جدا جدا، وحقيقة بنك السودان لوحده زي ما قلت ما بيقدر يعني على أساس أنه يعني يحل الأزمة بصورة فعلة. فبالتالي يعني هو يعني بيمارس ما يعرف بال المانج فلوت أو التعويم المدار.
3: لحد هنا أعزائي مستمعي راديو دبنجة احنا وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامجنا حديث اليوم، ونوعدكم على انه عندنا حلقة تانية مع الخبير المصرفي سيد عبد اللطيف علي إبراهيم حول ارتفاع أسعار الدولار وتدهور الاقتصاد السوداني أو الانهيار الاقتصادي. أنا نلتقيكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
2: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
5: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعات ومستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. في حلقة اليوم منمشي لمعسكرات اللجوء في شرق تشاد، حيث تحاول نساء وفتيات سودانيات مواجهة آثار الحرب والنزوح بالعمل واستثمار ما يمتلكنا من مهارات وخبرات في مشروعات صغيرة تساعدهم على إعالة أسر والاستمرار في الحياة. نبدأ مع سرية عبد الله خميس، البدير متجر صغير داخل المعسكر، بتبيع فيه بعض الاحتياجات البسيطة للأطفال وربات البيوت. سرية تحدثت لدبنجا عن مشروعها وعن طموحها في توسيعه إذا توفر لها رأس مال أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سرية عبد الله خميس لاجية، عندي دكان بسيط كده، عندي بضاعة بسيط زي حلاوة زي بسكويت وكيلة زي إيش كده، لكن مشروع كده هسه ده سخير، لكن هسه برضو كويس. ناس جيران ده بيجي بشيلة زي شوية شوية كده، لكن داير لها مصادر كده للمنظمات. شكرا لكم.
1: من متجر سوريا بننتقل لتجربة نجلاء عمر عبد الله، التي استغلت المساحة أمام خيمتها وأنشأت راكوبة صغيرة للبيع لتوفر من خلالها دخل يساعدها وأسرتها على مواجهة أعباء الحياة اليومية. نجلاء تحكي لدبنجا كيف بدت مشروعها وما الذي يمثله لها ولأسرتها.
3: اسمي نجلاء عمر عبد الله من السودان، هسالين في تشات. سويت دكان في قدام بيتنا، عندي راكوبة، عندي حاجات قاعد نفرش، عندي بسكويت وحلاوة وأدبة ملاح كلهم عندي، ودايرة نزيد دكاني ده، دايرة نعمل كبير.
1: ومن مشروع بدأ أمام خيمة صغيرة ننتقل لتجربة أخرى صنعتها ظروف اللجوء. هيبات وهي طالبة جامعية من مدينة نيالة، كانت بتدرس في جامعة بحري قبل الحرب، وصلت إلى معسكر في شرق تشاد وهناك بدأت مشروع لصناعة المعجنات والفطائر. بتبيع منتجاته داخل المعسكر وبتستخدم العائد في توفير بعض احتياجات أسرتها الأساسية. هيبات تحدثت لدبنجا عن تجربتها وكيف تحولت مهارتها في صناعة المعجنات إلى مصدر دخل للأسرة.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا لاجئة سودانية في دولة تشاد معسكر دقي، وأنا طالبة جامعية في جامعة بحري. نسبة لظروف الحرب في السودان، أنا لجأت إلى دولة تشاد، وحاليا أنا بقيت بصرف عن نفسي عن طريق صنعي للمعجنات والفطائر. عندي برنت صغير اسمه سومة للفطاير. في الأصل الحاجة دي كانت هواية، كنت أنا بهوى أعمل البسكويت الفطاير، حاجات بسيطة، لكن نسبة للظروف الآن بقت لي مصدر مصدر دخل. ومن هنا أنا بناشط كل السيدات والبنات إنهم لازم يتعلمن حرفة عشان يقدر يساعدن بها أنفسهم، أو بناشط برضو المنظمات إنه يجيفوا مع النسوان مع البنات في سبل تمكين المرأة اقتصاديا. نحن حاليا الحمد لله داخل المعسكرات في أمان، أو داخل معسكرنا بالتحديد الحمد لله الأمان متوفر. فأنا بقول إنه المنظمات ما تركز مع حكاية العنف زيادة، لأنه الحمد لله داخل المعسكر الكل ينعم بالأمن والاستقرار الحمد لله، ما في قضايا عنف هنا، ما في ضرب بالنسبة للسيدات والفتيات، الحمد لله ما في سرقات بالنسبة للفتيات، ما في عنف ضد المرأة، حقيقة ما في عنف ضد المرأة داخل المعسكر الحمد لله على النعمة دي. بعد ده أنا بناشط إنه المنظمات يجيفوا مع النسوان في قضايا تانية، يركزوا معهم يساعدوهم في قضايا تانية، في قضايا التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي. يساعدوهم في الحاجات دي. دي الحاجات اللي احنا حاليا عايزينها, دي الحاجات اللي احنا محتاجين لها. يعلموهم الحرف, الاستغلال المادي, الحاجات دي نحن محتاجين لها. لكن العنف وما العنف نحن ما محتاجين, ما مقصرين الحمد لله والشكر لله. شكرا ومقدرة لكم.
1: ومن المشروعات الفردية الصغيرة بننتقل لتجربة تقوم على التدريب ومشاركة المهارات مع نساء وفتيات أخريات. خديجة هاشم موظفة بوزارة المالية في جنوب دارفور ومديرة مركز التدريب التعاوني بالوزارة أعادت داخل المعسكر تجربة كانت قد بدتها من قبل في مدينة نيالة. خديجة أسست فصل للتدريب المتكامل دربت من خلاله عدد من النساء والفتيات في مجالات مختلفة, بينها صناعة المعجنات والصابون واللغة الإنجليزية والحاسوب والإعلام. خديجة شرحت لدبنجا كيف بدأت التجربة وما الذي تحاول أن تقدمه للنساء والفتيات داخل المعسكر.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا خديجة هاشم إبراهيم, موظفة في وزارة المالية, مدير مركز تنمية وتدريب التعاونين ولاية جنوب دارفور. حاليا لاجئة ما قبل الحرب طبعا, حاليا لاجئة في دولة تشاد, معسكرات شرقي تشاد. نسبة لظروف الحرب والتدهور الاقتصادي الحاصل, حقيقة طبعا الناس فقدت كل ما تملك. الحمد لله أنا عندي مركز للتدريب اسمه المتكامل للتدريب وتنمية القدرات البشرية. المركز مؤسس بدري يمكن 2017, اشتغلت عليه كثير في السودان. لكن بعد ظروف الحرب جيت به وجيت هنا تشاد. في الفترة الأولى حقيقة ما فكرتها, ما بعد ذلك ذكرت موضوع المركز وافتتحته وباشر نشاطه وندرب في المجالات الطبية, التمريض, الإسعافات الأولية, الصيدلة, المختبرات. عندنا تدريب في الحنة, في الأعمال اليدوية, في الإعلام اشتغلنا فيه في نيالة ما قبل اللجوء. وعسى الحمد لله مباشر نشاطه, يعني الدخل ما زي ما كان قبل الحرب, لكن نقول الحمد لله دي الحاجة اللي قدرنا ان الواحد فيها يعتمد عليه نفسه ويقدر يعني يسد ولو جزء بسيط من حاجاته. فاليد الأولية أفضل من اليد السفلى, وأنا من دعاة الاعتماد على الذات. وعشان كده من هنا بدعو كل السيدات بل كل المجتمع إن نحن نعتمد على ذاتنا في حاجاتنا. اللي بتديه لنا المنظمات ممكن يكون إضافة, ممكن يكون إضافة, لكن لازم أنت تكون عندك يعني ما تملك. ومن لا يملك قوت يومه لا يملك قراره, ونحن ما دير نزول يتحكم فينا ولا يستيطر فينا عبر لأنه هو يمدنا بقوته وهكذا. عشان كده من هنا نحن بنطالب المجتمع إنه الناس تعتمد على نفسها وتشكل في حاجات كثيرة عشان إنها تقدر توفر احتياجاتها الخاصة. بالنسبة لي في المركز عندي كثير من الإشكالات والتحديات, لكن بإذن الله يعني لو لقينا جهات اتعاونت معانا إن شاء الله ممكن الحاجات دي كلها تتذلل وتتيسر. ساكر ومقدر عليكم.
1: وإذا كان التدريب وسيلة لاكتساب مهارات جديدة, فإن التعلم أيضا يظل واحد من أكبر التحديات التي تواجه الأسر في ظروف اللجوء. وهنا نلتقي بأمل وهي معلمة اختارت أن تواصل رسالتها رغم الظروف الصعبة. أسست أمل فصلا مدرسيا يضم مرحلتي الروضة والابتدائي, تحاول من خلاله مساعدة الأطفال على مواصلة تعليمهم رغم محدودية الإمكانيات. أمل تحدثت لدبنجا عن تجربتها مع الأطفال وعن التحديات التي تواجه استمرار الفصل الدراسي.
6: معكم أمل إبراهيم جبريل, لاجئة سودانية في معسكر طقي. ونسبة لظروف الحرب والله واجهتنا مشاكل كثيرة, لكن حيث الحمد لله هسه افتكرت انه نفتح مدرسة عمل بنات من الروضة هسي لهيدا ابتدائية وداري المساعدات. وانا كنت طالبة جامعية في جامعة الدقين كلية الدعوة دراسات اسلامية تخصص دراسات. شكرا لكم.
1: ومن التعليم ننتقل للصناعات اليدوية حيث وجدت كلتوم في مهاراتها وسيلة أخرى للعمل والإنتاج. أنشأت كلتوم مشغل صغير بتنتج فيه الطواقي والمناديل والهبابات، إلى جانب أعمال أخرى تستفيد في بعضها من المخلفات البلاستيكية. كلتوم تحدثت لتبنكا عن المنتجات التي تصنعها وكيف تحاول الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المعسكر.
7: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، لما الاسم كلتوم قميص علي في معسكر دقي لاجئة سودانية، العالم فعلا في معسكر دقي يعني ما عندي مصدر دخل، لكن شغالة في عندي أعمال يدوية، نشتغل مثلا جداعات وفوات مناديل، يعني شغال أي حاجة يعني عشان دار نساعد بها وعشان نربي بها يعني ما في حاجة تانية، دار مساعدة من جهات المعنية إن شاء الله يعني. شكرا.
1: تجارب مختلفة بدت من متجر صغير وراكوبة أمام خيمة ومعجنات ومشغولات يدوية، ووصلت إلى التدريب والتعليم، لكن يجمع بين هذه التجارب هدف واحد والبحث عن وسيلة للحياة وسط ظروف اللجوء ومساندة الأسر والحفاظ على القدرة على العمل والإنتاج.
8: معكم حنان صالح أحمد موسى من السودان، حاليا لاجهة في الدقة. والله عندي فكرة بس يعني عندي شغل بسيطة كده، قاعد أجيب حنة محلبية عطور، يعني حياة البسيطة كده من السوق، وقاعد أشتري للنساوين والبنات، يعني حاجة بسيطة كده يعني ما على دك يعني أي، ودارين مساعدة بيقفوا معانا طوالي أي. خلي منظمات بيدينا بنرفع رأس المال.
9: اسمي أشرف الله أحمد، عندي الحمام الأدوية، عندي الحبابات وبوغ البراتيل وأي حاجة نعمل، والمهم رسمات ما عندي، أشوف الحور لي برضو شوف لي رسمات شوية ونسيت تخلنا.
1: رغم كل المحاولات دي بتظل الحريق هي الهم الأكبر، وتبغى أمنية العودة للسودان حاضرة في أحاديث كثير من النساء والفتيات. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. شكرا لكل النساء شاركونا تجاربهم وأصواتهم، وشكرا لكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة. تحيات الفريق العامل، وتحياتي أنا سارة تاج السر، وإلى اللقاء.

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجات.